0: مجرد هدنة بحرية تنتظر الحسم.
1: للتعليق على هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. أهلا ومرحبا بك دكتور محمود. دكتور، بعد أشهر من الإغلاق وتراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز، إيران وسلطنة عمان تتحدثان الآن عن قرب الوصول إلى اتفاق مؤقت لإعادة الملاحة للمضيق. السؤال، لماذا الآن؟ وما الذي دفع إيران إلى الانتقال من التصعيد إلى لغة التفاهمات الآن؟
2: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ محمد وللسادة المشاهدين. هو هذا المسار بدأ منذ فترة، ولكن كان هناك فيتو أمريكي عليه. اليوم إيران تريد ولا زالت مصممة على أن تحصل على شرعية في إدارة المضيق، أو لو كان حتى هذا مرحليا أو جزئيا أو مؤقتا. الحديث الآن عن اتفاق مؤقت وفتح مسار، لأن هذا الممر بالنهاية ممر دولي تعبر منه يعني ناقلات نفط عملاقة، ويزود كل دول العالم وخاصة الدول الكبرى مثل الصين وغيرها والهند وحتى الدول الغربية، ويؤثر على الأسواق في العالم. وبالتالي الكل معني بأن يكون هناك تخفيف للتداعيات الاقتصادية السلبية. وحتى إيران، يعني إيران اليوم تستخدم المضيق، تريد أن تحافظ على المضيق كورقة ضغط، ولكن في نفس الوقت تريد أن تجد منفسا أو متنفسا لنفطها الذي توقف إنتاجه وتصديره إلى الخارج، كما أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني. أيضا دول الخليج وعمان، الآن سلطنة عمان تعتبر ممثل مباشر لدول الخليج التي تريد الوصول لأي شيء مؤقت على الأقل يمنع التداعيات أي تصعيد شامل. وهذا ينسجم الآن مع فكرة أنه حتى الولايات المتحدة، وزير الدفاع الأمريكي، رئيس ترامب، مسؤولين صرحوا لصحيفة أو مجلة ذا أتلانتك اليوم، قالوا بأنهم هناك تركيز على الجانب الاقتصادي أكثر من الجانب العسكري. وبالتالي الآن،
1: ألم يكن هناك نوع من الرفض الأمريكي لاتفاق عماني إيراني دون وجود الولايات المتحدة؟
2: نعم، وهدد ترامب عمان، كان يعني بعض التهديدات،
1: هذا ما حصل.
2: وأتوقع كان هناك ضغط على الاتفاق، يعني على بعض تفاصيله. لا تريد الولايات المتحدة أن تقول، حتى بالمناسبة يعني هو الاتفاق في جزئية منه تتعلق بإدارة أمنية مشتركة في عملية نزع الألغام بين عمان وإيران.
1: صحيح،
2: الرئيس ترامب صرح وقال نحن قمنا بإزالة الألغام، وكأنه يقول للرأي العام الدولي نحن موجودين أمنيا في المضيق ولن نعطي استقلالية حتى لو كانت مشتركة مع عمان لإيران. هذه رسالة كانت واضحة بأن الولايات المتحدة تقول أنها موجودة. وبالمناسبة الفيتو الأمريكي يمكن أن يعطل أي اتفاق، يعني عمان صحيح أنها دولة مشاطئة مع إيران، ولكن هناك ضغوط أمريكية على أي خطوة قد تذهب إليها. وكذلك أيضا هناك يعني متابعة خليجية من السعودية ومن الإمارات ومن قطر ومن الدول الخليجية لكل خطوة تنسق فيها عمان مع إيران. ولكن النقطة الإيجابية هنا أن هذا المسار التفاوضي بين عمان وإيران هو حتى هذه اللحظة مع بعض الزيارات من قادة باكستانيين هي المخرج الوحيد اليوم لوجود حلقة تواصل وتفاوض ونقل رسائل ما بين الأطراف وإيجاد أمل للعودة للهدنة مرة أخرى.
1: هل نحن أمام ترتيب تقني مؤقت أم محاولة لتسييس نظام أمني جديد في المضيق؟
2: حتى هذه اللحظة نحن أمام اتفاق تقني مؤقت، وأيضا هو على الورق. يعني هم جلسوا وقالوا سنفتح خط بالقرب من عمان في مساحة 7 أميال بحرية. وبالمناسبة حتى هذه 7 أميال بحرية مسافة ضيقة جدا، يعني لو حدث عطل في سفينة ربما يتوقف المسار. وبالتالي هم قالوا أن المسار التقني تبادل الإحداثيات، ويتعلق الأمر بدخول السفن عبر إيران، عبر الممر الأقرب إلى إيران، والخروج عبر الممر الأقرب إلى عمان. وبالتالي اليوم تضمن إيران عدم دخول أي سفن عسكرية أمريكية وأي سفن لا ترغب فيها وأي تحركات لا ترغب فيها، وتتقاسم مع عمان
1: هنا هذه النقطة.
2: نعم،
1: التقاسم
2: تتقاسم
1: هذه نقطة لافتة.
2: نعم،
1: لأن الحرس الثوري في بيانه تحدث عن تقاسم لعائدات العبور من المضيق مع سلطنة عمان، وهذا البند كان مرفوضا رفضا كاملا من الطرف الأمريكي. كيف يمكن التعامل مع هذا؟
2: يعني أنا استغربت لما حقيقة لما رأيت هذه النقطة، أنه تقاسم العائدات، لأنه يتعارض مع أشياء كثيرة، على رأسها استراتيجية الضغط الاقتصادي على إيران. اليوم أنت تعلن استراتيجية ضغط اقتصادي، حتى وقال وزير الخزانة أنه

0: وما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني،
1: نعم
0: لأنه
1: صحيح.
0: نعلم أنه 47 عام من الحصار على إيران والعقوبات، وبالتالي أنت عندما تفتح متنفس للعائدات كيف ما هو نظام نقل العائدات إلى إيران؟ هل سيكون عبر نظام التحويلات الغربي الذي تريد الولايات المتحدة أن تضيق على إيران فيه؟ وبالتالي هذه النقطة لازم نقول أنه على الورق هو يؤسس محاولة لتأسيس. وبالمناسبة الطرفين يعني العماني والإيراني يتحدثان عن اتفاق مؤقت، حتى لو تم، ولكن أن نقول أن حركة السفن في المضيق هي المؤشر الأساسي لوجود اتفاق. لا تزال الحركة أقل من صحيح، يعني تشير بعض التقديرات أن بعض السفن تمر وتطفئ بعض يعني الأجهزة التي تعلن عن وجودها لأجهزة الملاحة، ولكن هناك حركة مرور قريبة من سواحل عمان. لا أتوقع أن هذا هو الذي يعطي طمأنينة وأمان لشركات الشحن والناقلات الكبرى لكي تتحرك. لا يزال الوضع في المضيق يعني لا يعطي اطمئنانا ولا استقرارا.
1: طيب، إيران تستخدم المضيق كورقة ضغط، وهي ورقة الضغط الأكبر لديها على الولايات المتحدة. في المقابل واشنطن تريد فتح المضيق بشكل كامل دون أي شروط، وأيضا ترفض منح إيران السيطرة المنفردة دون تدخل أمريكي على هذا المضيق. هل ما زلنا في بداية أو عند المربع الأول من هذه الأزمة؟
0: يعني نحن في عملية ضغط مستمرة من الجانب الأمريكي لجعل إيران تتراجع عن شروطها وعن مواقفها وسحبها إلى تنازلات. حتى هذه اللحظة ما تقوم به إيران وما تعلنه أنها مستعدة حتى للضغط الاقتصادي، ومستعدة لمواجهة هذه الضغوطات حتى على المستوى العسكري. يعني صحيح أن هناك وجود عسكري أمريكي متزايد، ولكن الإيرانيين اليوم بدأوا يتحدثوا عن فكرة، يعني متحدث اليوم باسم الجيش الإيراني قال بأننا مستعدون للانتقال من الدفاع إلى الهجوم. وبالتالي هناك استعداد ومن الأطراف كلها، وحتى الضغط الاقتصادي. اليوم تحدث وزير الدفاع الأمريكي قال صحيح أننا يعني نعطي أولوية للضغط الاقتصادي على إيران، ولكن إذا ما فكرت إيران بأي تصعيد
1: سنقوم
0: بضربات عسكرية.
1: صحيح. طيب، الولايات المتحدة تحدثت عن نزع الألغام أو معظم الألغام في مضيق هرمز، وتأمين الملاحة أو بعض السفن دون التفاهم مع إيران حول ذلك. عندما استمعت لهذا الخبر دكتور، يعني ما الذي خطر في بالك؟ هل هي نوع من البروباغندا التي ما زالت الولايات المتحدة تمارسها في هذه الحرب وترويج أنها المنتصرة الوحيدة في هذه الحرب، أم

0: يعني هو يعني قد يكون تقنيا وفنيا أن الولايات المتحدة تستطيع أن تنزع العديد من الألغام وتبطلها وتبطل مفعولها في مضيق هرمز، ولا أتوقع الأمر يعني بروباغندا بشكل مبالغ فيه. يمكن للولايات المتحدة أن تنزع مجموعة من الألغام من مضيق هرمز، ولكن هذا لا يعني نزع التهديد. هي سياسة خطابية من الولايات المتحدة لتقول أنا موجودة في المضيق، أنا عسكريا وتنفيذيا لدي سياسة نفوذ في المضيق. هذا نزع لغم أو لغمين يؤدوا إلى هذه النتيجة، يعني يشير إلى أن الولايات المتحدة موجودة عسكريا في المضيق. ولكن هل هذا السؤال يعني اللي أود أن نجيب عليه هو هل هذا يخدم على المدى البعيد استقرار المضيق لمصلحة الولايات المتحدة؟ لا، احنا نعلم انه المضيق هناك سيطرة نارية وكما يقول الخبراء العسكريين من إيران عليه، وليس فقط الألغام هي العامل الأساسي الذي يهدد حركة السفن. هناك المسيرات، هناك عمليات إطلاق الصواريخ من البر على الناقلات، وبالتالي كما مرة أخرى شركات الشحن هي تنتظر اتفاق مستدام.
1: المستثمر جبان، لن تغامر شركات الشحن في إرسال السفن.
0: يعني ليس فقط نزل الألغام ولا
1: الباهظة. طيب، وزير أو قائد الجيش الباكستاني زار طهران خلال الساعات الماضية، توقيت حساس وزيارة مهمة، كيف نظرت إليها؟
0: يعني باكستان لا تزال تقوم بالدبلوماسية المكوكية بين الولايات المتحدة وإيران، وتمارس دور الوساطة وتنقل الرسائل. ومن الواضح إذا ما قرأنا تصريحات اليوم، كان في تصريحات غريبة يعني من مسؤولين إيرانيين أنه يقولوا أن المنشآت النووية غير جاهزة وغير مؤمنة من قبل الجيش والدولة، وكأنه الجنرال عاصم منير ينقل رسائل تتعلق ليس فقط بمضيق هرمز في الملفات الأولى التي كنا نتحدث لها، وكأنه هناك تحضير مرة أخرى للعودة إلى الورقة التي تم الحديث عنها في جنيف. وبالتالي هي عملية مستمرة في عملية نقل الرسائل، تستفيد منها الولايات المتحدة في إرسال رسائل تهديد وضغط أيضا لإيران، وتستفيد إيران منها في الرد على وإعلان موقفها من العروض التي تعرضها الولايات المتحدة أو التهديدات التي تنقل عبر هذه الرسائل.
1: طيب، السؤال الأكبر والأخير في هذا الملف يتعلق بالوجود الأمريكي نفسه دكتور. إذا كانت إيران تريد دورا أكبر لدول المنطقة في إدارة مضيق هرمز، فهل يمكن أن يكون هذا الاتفاق ما بين عمان وإيران مدخلا في تقليص الدور العسكري الأمريكي في المنطقة، أم أن الأزمة أثبتت لدول الخليج عكس ذلك تماما؟
0: هذا أعتقد سؤال مهم وجوهري يعني وجدير أن نتوقف عنده. المشكلة تتعلق في أن دول الخليج تريد تهدئة وتريد أن تتجنب وتتفادى تداعيات أي مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وفي نفس الوقت لا تريد أن يكون لإيران نفوذ، وبالتالي تريد أن تبقى الحماية الدولية والوجود الدولي والدعم الدولي الذي يعني يقوم بتقييد نفوذ إيران موجودا. وبالتالي هذه المعادلة والصيغة المركبة والمعقدة تجعل عوامل المواجهة موجودة في المنطقة، ولكن في نفس الوقت وجود حوار بين إيران وعمان ومن وراء عمان دول مجلس التعاون الخليجي نظريا يمكن أن يؤسس الحوار، ولكن نحن نعلم أنه حجم الثقة التي تدهورت وتراجعت من خلال ضرب إيران للقواعد الموجودة في دول الخليج وتأثر دول الخليج، ويعني دول الخليج تعتقد أن إيران هي التي هاجمتها، وبالتالي الخلاف الطائفي والسياسي وعلى النفوذ على مدار عقود لا تزال تراكماته موجودة. ولكن ممكن في من جانب آخر من الدروس أن الولايات المتحدة يمكن أن تغادر المنطقة ويمكن أن تترك هذه الدول في مواجهة بعضها البعض. رأينا اتفاق مكة السعودية وتركيا وباكستان،
1: صحيح،
0: حتى يعني تم توجيه دعوة لأي دولة تريد أن تنضم لهذا الاتفاق بما فيها إيران، حتى صحيح. أن محسن رضائي مستشار الأمن القومي الجديد في إيران قال أنه إيران يعني لا مانع لديها من أن تنضم، ولكن بعض التحفظات أنها كانت تود أن تكون من طرف مؤسس في أي تحالف يتم تشكيله، ليس طرفا يدعى لاحقا. وبالتالي هذه التصريحات فيها نوع من الإيجابية في ظل وجود تهديدات يعني في المنطقة من إسرائيل وغيرها لكافة الدول.
1: الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، ترتكب قوات الدعم السريع مجزرة جديدة في جنوب ولاية كردفان راح ضحيتها عشرات المدنيين، وتفرض حظرا للتجول في مدينة نهود بولاية غرب كردفان. فلماذا تتركز المعارك في هذه المنطقة من السودان؟ وكيف تؤثر زيادة حركة الانشقاق لدى الدعم السريع في سير المعارك وحسمها؟
1: عشرات القتلى والجرحى بولاية جنوب كردفان جنوب السودان في هجمات نفذتها الحركة الشعبية شمال الموالية لقوات الدعم السريع. شبكة أطباء السودان قالت إن 27 شخصا بينهم 4 أطفال قتلوا وأصيب آخرون بينهم نساء جراء الهجوم على منطقتي القردود وأبو حمامة بولاية جنوب كردفان على خلفية صراعها مع قبيلة الأطورو التي تقطن المنطقة. وأضافت أن الهجمات أسفرت عن موجة نزوح كبيرة وسط المواطنين باتجاه منطقة أبو حيطان ومدينة كدقلي حاضرة الولاية، وحذرت الشبكة من الانزلاق نحو صراع إثني واسع. مصادر محلية أكدت أن قوات الدعم السريع فرضت إغلاقاً على جميع الأسواق العامة في مدينة نهود بولاية غرب كردفان، وعطلت شبكات الإنترنت الفضائي، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية لها إلى المنطقة من إقليم دارفور. فيما قالت المصادر إن سلاح الجو بالجيش السوداني يواصل ضرباته ضد تحركات الدعم السريع غرب وجنوب مدينة الأبيض ومدينة نهود وشمالها،

0: من الخرطوم الخبير العسكري والاستراتيجي عامر حسن عباس، أهلا ومرحبا بك أستاذ عامر. لنبدأ من الخريطة الميدانية، لماذا انتقل مركز ثقل المعارك الآن إلى إقليم كردفان، وما الذي يجعل السيطرة عليه حاسمة للمرحلة المقبلة من هذه الحرب؟
1: مساء الخير أستاذ محمد عمر ومشاهديك الكرام. المعارك انتقلت إلى غرب كردفان، شمال كردفان، عاصمتها لبيض. أما مدينة النهود التي وردت في التقرير تفاصيل هذه الاشتباكات والحالة الأمنية المتدهورة فيها، هي إحدى مدن غرب كردفان.
0: نعم.
1: وبالتالي زحف الجيش السوداني يستمر غربا باتجاه غرب كردفان، كما يستمر في إقليم دارفور الكبير الذي يضم 5 ولايات. ونحن نلاحظ في الأسابيع الماضية نوعين من العمليات في دارفور. أولها هو عمليات الانفتاح في الولايات الشمالية من ولاية غرب دارفور التي عاصمتها الجنينة وتتاخم حدود تشاد، ونرى أيضا عمليات قطع الإمداد في الصحراء على الحدود السودانية الشادية وعلى الحدود السودانية الليبية. أما هذه المعارك في كردفان هي تؤكد أن عمليات الجيش الكبيرة التي كانت لتطهير طريق الصادرات ما بين العاصمة الوطنية أمدرمان وما بين مدينة اللبيض قد نجحت، واتجهت القوات غربا باتجاه غرب كردفان. هذه الاشتباكات أيضا هي دلالة على استمرار الانشقاق الداخلي، لأن حظر التجول في مدينة النهود التي تتواجد فيها هذه الميليشيا، ميليشيا الدعم السريع، يؤكد أن هناك تململا وأن هناك عدد من القادة ربما يكون في الطريق للخروج من هذه الميليشيا، كما حدث مع عدد من القادة في الأشهر الماضية. وعليه هذه الإجراءات، قطع الاتصالات، تحشيد قوات من إقليم دارفور ذات إسنية تتبع لأسرة آل دقلو، كل هذه هي تؤكد مخاوف الانشقاقات التي بدأت تضرب في جسم هذه الميليشيا.
0: طيب سيد عامر، الجيش حقق تقدما في شمال كردفان وسيطر على طريق الصادرات كما تحدثنا، ودفع قوات الدعم السريع غربا. ما هي القيمة العسكرية لهذا الطريق، وهل بات الجيش فعليا في موقع يسمح له بقطع طريق الإمداد القادم من دارفور؟
1: هذه العمليات عمليات كانت مهمة جدا، لأن فتح الطريق ما بين اللبيض عددت خيارات الوصول إلى اللبيض، واللبيض الآن فيها قيادة الفرقة 5 من الجيش السوداني التي تسمى فرقة الهجانة، وهي فرقة مقاتلة من أقدم فرق الجيش السوداني. فتح الطرق وتأمين الإمدادات إلى مدينة اللبيض التي تعتبر الآن القاعدة العملياتية الكبرى للجيش السوداني في اتجاه غربي كردفان، وكذلك لدعم الموقف في جنوب كردفان بكل من الدلج وكادوغلي. هذا النجاح الكبير في العمليات سيعزز من قدرة القوات المسلحة في الزحف غربا، وكل هذه العمليات هي تؤمن مزيد من المناطق التي يعني عانى فيها المواطنون من تهديدات هذه الميليشيا، من انتهاكات هذه الميليشيا، من إيقاف الحياة في هذه الميليشيا. وبالتالي كل ما تزحف الجيش غربا، كل ما عاد النازحون واللاجئون، كل ما تم تأمين مناطق إضافية لعودة الحياة الطبيعية للمواطنين. هذه قيمة عسكرية بجانب أنها قيمة إنسانية كذلك في إطار هذه الحرب التي انتهكت أعراض ودماء السودانيين كما لاحظ الجميع، بواسطة هذا التحالف الثلاثي الذي يضم ميليشيا الدعم السريع وميليشيا الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو الذي ينشط في جنوب كردفان، وبجانب القوى السياسية التي خرجت من حيادها كما كانت تدعي واتبعت هذا التحالف في توقيع اتفاق نيروبي ثم محاولة تأسيس حكومة تأسيس، وأقصد بذلك قوى الحرية والتغيير بمسماها مجموعة تأسيس.
0: سيد عامر، تحدثت عن الانشقاقات في صفوف الدعم السريع، هل تعتقد أن التقدم الميداني للجيش السوداني هو من سرع وتيرة هذه الانشقاقات، أم أن هذه الانشقاقات تسرع من وتيرة سيطرة الجيش على المزيد من المناطق التي كان الدعم السريع يسيطر عليها؟
1: وطبعا كلا الافتراضين وارد، ولكن هناك عدة عوامل هذه الانشقاقات وتعزيز انتصارات القوات المسلحة. هذه الانشقاقات أولا هي نتاج لعدم حقية هذه الميليشيا بالقتال، يعني فقدت المسوق الأخلاقي لحمل البندقية في وجه المواطن السوداني، وادعاء أنها يعني ميليشيا يمكن أن تحقق

0: تحقيق شيئاً من الحياة الكريمة للسودانيين، وبالتالي انتهاكاتها هزمت القتال، وعندما يعود القتال غير أخلاقي، وبالتالي يعني هذه تؤثر على المقاتلين، تؤثر على الحواضن الاجتماعية التي يأتي منها تحشيد هؤلاء المقاتلين، وبالتالي أعتقد أن عدم عدالة هذه هذا القتال هو عامل أساسي. العامل الآخر هو طبعا نجاح القوات المسلحة في ضرب القوى الصلبة، نجاح القوات المسلحة في قطع الإمداد، نجاح القوات المسلحة في العمل الاستخباراتي باختراق غادة مؤثرين في هذا في هذه الميليشيا واستقطابهم للخروج من ميدان القتال. كل هذه العوامل معا تعزز الافتراضين، افتراض أن الجيش السوداني يستفيد من هذه الانشقاقات، وافتراض أن هذه الانشقاقات هي لعوامل يعني انتهاء صلاحية هذه الميليشيا وأسباب وجودها في حياة السودانيين.
1: سيد عامر، دعنا ننتقل إلى جنوب كردفان. 27 قتيلا بينهم 4 أطفال في القردود وأبو حمامة، وسط اتهامات للحركة الشعبية شمال، هذه الحركة المتحالفة مع الدعم السريع، بأنها ارتكبت هذه المجزرة. هل نحن أمام فتح جبهة جديدة داخل الحرب أم امتداد للصراع القائم، لكن هذه المرة بغطاء قبلي وإثني؟
0: الموقف العملياتي في جنوب كردفان كان متأزما بالنسبة للحكومة السودانية، لأن يعني قيادة الفرقة 14 في كادوغلي كانت محاصرة في السنة الأولى والثانية للحرب، كذلك قيادة لواء مهم تابع لهذه الفرقة في مدينة مهمة، مدينة الدلن، كانت محاصرة. ولكن نجاح عمليات الجيش السوداني في فتح الطريق من الأبيض إلى كادوغلي، وكذلك فتح الطريق بمسار آخر إلى كادوغلي، عزز تأمين الإمدادات وتعزز تأمين حتى حياة المواطنين في هذه المناطق ومناطق واسعة من جنوب كردفان. هذه العمليات التي أشرت إليها وهذه الجرائم التي تقوم بها ميليشيا عبد العزيز الحلو المسمى بالحركة الشعبية الشمال هي نتيجة لتضعضع قوات هذه الحركة، كذلك هي نتيجة للصراع الداخلي. هذه الحركة تشهد منذ أشهر صراعا عسكريا داخليا، قامت مجموعة منشقة من الحركة الشعبية حتى بالاستيلاء على موقع ومواقع مهمة داخل مدينة كاودا التي كان يتخذها عبد العزيز الحلو قيادة لحركته، وهي يعني مدينة محصنة بالجبال قريبة من حدود الجنوب، تتلقى الإمدادات بالطيران وعبر الحدود الدولية. استطاعت هذه المجموعة المشقة وأغلب أفراد هذه المجموعة من قبيلة من قبائل النوبة، ونحن نعرف أن قبائل النوبة يعني لهم بطون عديدة، وهي واحدة من هذه البطون هي قبيلة الأطورو التي يعني انشق مقاتلوها من الحركة الشعبية، وبالتالي هذه الانتهاكات هي عبارة عن تأديب وعبارة عن يعني محاولة قمع هذا التمرد الداخلي الذي نشأ داخل الحركة الشعبية. وهناك انتهاكات كبيرة جدا بخصوص هذه القبيلة، حتى هناك استهداف للنساء والأطفال.
1: طيب، وهنا إلى أي درجة
0: يعني جدا
1: بعد ما استهدفت الحركة مجتمعات الأتورو، إلى أي مدى تخشون من تحول كردفان من مواجهة عسكرية بين أطراف مسلحة إلى صراعات محلية قبلية ربما يصعب ضبطها حتى بعد انتهاء هذه الحرب؟
0: وطبعا هذا النزاع رغم مأساويته، رغم أنه يعني فيه انتهاكات كبيرة جدا لحقوق الإنسان وجرائم حرب في إطار الحرب بين جناحين يعني جناحين يتصارعان داخل الحركة الشعبية، ولكن في المحصلة العسكرية وبالمنطقة العسكري هذا الصراع يضعف الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، وبالتالي يضعف التحالف الثلاثي ما بين الحلو ودقلو ومجموعات تأسيس السياسية قوى الحرية والتغيير، وبالتالي ليس هناك صراعا قبليا بمعنى أنه صراع قبلي، وإنما هذا هو انشقاق عسكري، ومن يقودون هذا الانشقاق هم قادة موجودون كانوا موجودين في الحركة الشعبية الشمال مع عبد العزيز الحلو. له فوائد عسكرية للجيش السوداني، ولكن أعتقد أن النزاع القبلي ليس يعني مطروحا على الطاولة باعتبار أن هذه الحرب حرب قبلية. هذه الحرب هي حرب الأجندة، أجندة السيطرة على الحركة الشعبية، الانشقاق داخل الحركة الشعبية، رفض مجموعات النوبة للتحالف مع الدعم السريع هو أساس هذه المشكلة، لأن قبائل النوبة ترى في الدعم السريع عدوا انتهك أعراضهم في سنوات ماضية وقام بانتهاكات واسعة في هذه المناطق، ولهم عداء تاريخي مع بعض القبائل تقاتل مع الدعم السريع كالسلامات والمسيرية في إطار الصراع حول المرعى وغيره. ولذلك هذا الصراع ليس قبليا، إنما هو صراع احتياج على التحالف الذي نشأ في نيروبي ما بين عبد العزيز الحلو وميليشيا الدعم السريع الدقلو وقوات تأسيس قوى الحرية والتغيير.
1: أشكرك شكرا جزيلا من الخرطوم الخبير العسكري والاستراتيجي عامر حسن عباس.

0: وفي ملفنا الأخير لهذه الليلة، تستمر الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا في حصد المزيد من الخسائر المادية والضحايا البشرية مع تواصل استهداف السفن والموانئ في البحر الأسود. يأتي ذلك في وقت وصل فيه رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية CIA إلى موسكو في زيارة خاطفة لبحث مواضيع أمنية مع نظرائه الروس.
1: تصعيد جديد يتجاوز خطوط المواجهة التقليدية تشهده الحرب الروسية الأوكرانية مع تكثيف كييف ضرباتها البعيدة المدى داخل الأراضي الروسية واتساع دائرة الاستهداف في البحر الأسود، إذ قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده ضربت خلال يوم واحد 16 هدفا داخل روسيا، شملت منشآت نفطية ومطارات ووحدة صاروخية ومنشأة عسكرية مراكز لوجستية وبنى تحتية. قال إن موسكو تستخدمها لتنفيذ هجمات على الأراضي الأوكرانية، وتأتي هذه الضربات ضمن استراتيجية أوكرانية متصاعدة لنقل جزء أكبر من المواجهة إلى العمق الروسي واستهداف مصادر الطاقة والإمداد التي ترى كييف أنها تساهم في تمويل ودعم العمليات العسكرية الروسية. في المقابل تواصل روسيا هجماتها الجوية والصاروخية على المدن والمنشآت الأوكرانية وسط محاولات كييف تعزيز قدراتها في الدفاع الجوي، وأعلن زيلينسكي وصول دفعة محدودة من صواريخ باتريوت مع استمرار مطالباته بالحصول على كميات أكبر لمواجهة الصواريخ البالستية الروسية. أما البحر الأسود فتحول خلال الأسابيع الأخيرة إلى إحدى أبرز ساحات التصعيد بين الطرفين، مع تركيز متبادل على الموانئ والسفن ومنشآت تصدير الحبوب والطاقة. ففي 12 من أغسطس شنت أوكرانيا هجوما واسعا على ميناء نوفوروسيسك الروسي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ وزوارق مسيرة، وقال جهاز الأمن الأوكراني إن الهجوم طال القاعدة البحرية الروسية فيما توقفت منشآت رئيسية لتصدير الحبوب عن العمل. وبينما يتسع نطاق المواجهة العسكرية، برز تطور سياسي وأمني غير معتاد تمثل في الزيارة المفاجئة وغير المعلنة مسبقاً لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف إلى موسكو. وأكد الكرملين أن راتكليف أجرى محادثات مع نظرائه في أجهزة الاستخبارات الروسية من دون أن يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين، لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أوضح أن بوتين أبلغ سريعا بنتائج المحادثات، مؤكدا استمرار قنوات الاتصال بين الأجهزة الأمنية للبلدين رغم تدهور العلاقات السياسية. وبذلك يتحرك الصراع بين تصعيد عسكري متزايد يمتد من العمق الروسي إلى موانئ البحر الأسود وقنوات اتصال أمنية أمريكية روسية تحاول منع توسع المواجهة وفتح مساحة محتملة للتفاوض من دون ظهور اختراق سياسي واضح حتى الآن.
0: ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ خالد حمادة. أهلا ومرحبا بك سيد خالد. سيد خالد، دعنا نبدأ من التطور الأكثر غموضا، وهو مدير CIA زار موسكو بصورة مفاجئة وغير معلنة والتقى مع نظرائه الروس، وبوتين أبلغ بنتائج هذه الزيارة وهذا اللقاء. ماذا يخبرنا مستوى المبعوث وطبيعة هذه الزيارة عن حساسية الرسالة التي كان يحملها؟
2: مساء الخير.
0: مساء الخير.
2: يعني روسيا وأمريكا حاليا مرتبطتان بملفان هامين. الملف الأول بملفين هامين. طبعا الملف الأول وهو ملف الحرب الأوكرانية التي لا تجد لغاية الآن أي سبيل للتفاوض بعد يعني جلسات تفاوض أو قام بها وسطاء، ولكن كانت متواضعة ولم تفضي إلى أي شيء. وبالتالي يعني كل هذا التصعيد الذي نراه هذا

0: يعني هو لا يمكن قراءته إلا من قبيل إقامة نوع من التوازن الميداني الأوروبي الأمريكي الذي تنفذه أوكرانيا مع روسيا. وبالتالي هناك يعني دروس مستفادة بأنه غير مسموح بأن يعني تهزم أوكرانيا، وبالتالي كل الغرب يقف وراءها لتحقيق نوع من التوازن الميداني يترجم بهذه الضربات الأوكرانية سواء في البحر الأسود أو في العمق الروسي.
1: نعم.
0: المسألة الأخرى وهي المسألة الهامة والتي طبعا بالنسبة للأمريكيين ولكنها لا تناقش ربما في العلن، هو الموقف الروسي من إيران والتعزيزات الروسية لإيران في صراعها مع الولايات المتحدة، لا سيما فيما يتصل بالإمدادات عبر بحر قزوين أو فيما يتعلق بالمعلومات التي تزود بها الأقمار الصناعية الروسية.
1: نعم.
0: طبعا إيران، وبالتالي هناك يعني نوع من الاشتباك بين الملفين.
1: طيب.
0: لذلك يعني أنا أعتقد أنه لم يصدر أي شيء عن هذا اللقاء، لأنه هناك نوع ربما من التفاوض حول ما يمكن للولايات المتحدة أن تقدمه لروسيا على صعيد المفاوضات، وكذلك ما يمكن أن تكسبه الولايات المتحدة عن طريق يعني محاولة قطع أي علاقة إيرانية روسية تستثمر لاكتساب الأهداف أو تستثمر في الحرب التي.
1: طيب، حتى
0: يعني
1: لا نخرج من هذه النقطة، نقطة الزيارة
0: الإيراني
1: لرئيس الاستخبارات. واشنطن طلبت من كييف عدم استهداف موسكو وسان بطرسبرغ أثناء زيارة الوفد الأمريكي وبعض المناطق أيضا. هل هذا مجرد إجراء أمني لحماية الوفد الأمريكي برأيك، أم يكشف أيضا أن واشنطن ما زالت قادرة على ضبط إيقاع العمليات الأوكرانية وضبط الهجمات عندما تريد ذلك؟
0: لا، هذا طبعا دليل يعني يقدم لموسكو أن هذه العمليات التي تشن هي طبعا الولايات المتحدة تمتع بالسيطرة عليها، وبالتالي إذا شاءت روسيا يعني أن تنهي هذا الصراع أو أن تصل إلى خواتيم معينة فليس هناك من ممر سوى الممر الأمريكي. وبالمقابل فأن ما تريده الولايات المتحدة إذا كما كانت روسيا عازمة على الاستفادة من قدرة الولايات المتحدة على السيطرة، فعليها يعني أن تقدم ما يجب أن تقدمه لواشنطن، وبالتالي إحداث نوع من التوازن. لذلك يعني تتوقف هذه الهجمات بأمر من الولايات المتحدة، لأنه في النهاية الكل يعلم يعني أنه حتى التعزيزات الأوروبية التي تأتي إلى أوكرانيا إنما تأتي بتعليمات أمريكية، وبالتالي هناك مواجهة غير مباشرة أمريكا روسية عبر أوكرانيا، وبالتالي المخرج الروسي يعني واضح في هذا الموضوع. السؤال هل ترضخ روسيا؟ ما هي التنازلات التي تستطيع تقديمها؟ كيف سيتم الربط بين الملفين؟ هذه مسألة تبقى يعني في خانة الاستنتاج، لأنه ليس هناك فعلا أي معطيات حقيقية أو أي تقارير حقيقية.
1: طيب، دعنا نذهب إلى الخريطة الميدانية والحديث عن التطورات. كييف تقول إنها ضربت 16 هدفا داخل روسيا في يوم واحد بالتوازي مع تصعيد روسي كبير. هل انتقلت الحرب فعليا إلى معركة من خطوط الجبهة إلى استنزاف متبادل في عمق كل دولة من الدولتين؟
0: أنا أعتقد يعني يمكن تسمية هذه المعركة هي عملية صيانة الوضع العسكري القائم، بما معناه أنه تحافظ العمليات العسكرية على حيويتها، ولكن ليس هناك أي تطور ميداني، لا سواء من قبل تقدم الجيش الروسي في العمق الأوكراني أو تراجع الجيش الروسي تحت يعني ضربات الكييف. الضربات التي تطال البنى التحتية داخل روسيا أو تطال أهداف في البحر الأسود لا يمكن أن تؤثر على الوحدات العسكرية المنتشرة في الداخل الأوكراني.
1: لكن اسمح لي، أوكرانيا
0: إذا كانت سيد خالد،
1: أوكرانيا باتت تستهدف المطارات، المنشآت النفطية، المراكز اللوجستية داخل روسيا، ألا يمكن أن تؤثر مثل هذه الضربات في قدرة موسكو على تمويل الحرب وإدامة هذه الحرب؟
0: أنا أعتقد أنه إذا كانت يعني الحرب مستمرة على هذه الوتيرة، يعني حرب مواقع، وتقاصف عابر للحدود، فأعتقد أن روسيا لديها ما يكفي يعني من القدرات لكي تحافظ على هذه الوتيرة. يعني أنا أرى أنه ليس مطلوب وليس بالإمكان تحقيقه يعني أنه تقوم روسيا بتطوير الوضع الميداني في الداخل الأوكراني، أو أن أوكرانيا قادرة على استعادة يعني مواقع هامة من الجيش الروسي. لذلك يمكن القول أنه هذه الحرب هي تقف اليوم في خانة الانتظار، وكل ما يتم من عمليات عسكرية أعتقد أنه يمكن أن يصرف في خانة الضغط الأمريكي والأوروبي على روسيا لتحقيق مكاسب في مكان ما، ولا أعتقد أن أوكرانيا ستستفيد من هذه المكاسب. في النهاية سبق للرئيس ترامب أن طرح أحيانا عديدة يعني معادلات عندما كان هناك نوع من التفاوض أو القبول بالتفاوض، عندما قال أنه لا يمكن يعني لأوكرانيا أن تستعيد الأقاليم التي احتلتها روسيا، أو قال كلام بما معناه وكأنه يحاول أن يقول للرئيس الروسي أنه ما تم احتلاله يمكن تسويته. أنا أعتقد أنه لازال الموضوع يدور في نفس الحلقة، وأعتقد أنه هناك يعني لوائح بالمطالب الأمريكية ستظهر للعلن ربما قريبا أو في المدى المتوسط، لأنه لا يمكن الاستمرار يعني في حرب إلى ما لا نهاية، سواء في الخليج أو سواء على الجبهة الأوكرانية الروسية.
1: طيب، البحر الأسود يعود مجددا إلى قلب هذه المواجهة، لماذا يعتبر البحر الأسود المسرح الأكثر أهمية في هذه الحرب؟
0: يعني لأنه يعني بدأ الاحتلال الروسي أو نقول التطور الميداني الروسي مع احتلال جزيرة القرم التي يعني تحولت فيما بعد إلى واقع وإلى يعني شبه جزيرة محتلة ومنسية في الوقت عينه. يعني أعتقد أنه طبعا القدرات الروسية التي تستخدم إلى جزيرة شبه جزيرة القرم، والتي يعني أعتقد أنها ربما تكون المنطقة الأضعف التي يمكن استهدافها، والتي يمكن أن تعبر بشكل أو بآخر أنه حتى الاحتلال لهذه الجزيرة الذي مضى عليه سنوات ليس أمرا واقعا وليس أمرا مقبولا، وبالتالي كأنما هناك رسالة غربية لروسيا بأنه حتى جزيرة القرم يمكن أن يعاد يعني التفكير فيها أو طرحها على طاولة التفاوض إذا لم تمتثل روسيا بشكل أو بآخر لوضعية معينة. يعني سبق أنه كانت شبه جزيرة القرم تقريبا في عالم النسيان، وكان الكلام يتم عن الدونباس والمناطق الشرقية التي تم احتلالها. اليوم تعاد هذه المنطقة كمنطقة اشتباك، ولا ننسى يعني أنه هذه المنطقة تحاول روسيا دائما المحافظة على حضورها العسكري وصمودها فيها، لأنه في النهاية القرم هي عنوان التمدد الروسي في مواجهة أوكرانيا التي حاولت أن تكون دولة من ضمن الناتو.
1: طيب، التصعيد في البحر الأسود واستمرار هذا الشكل من التصعيد، والذي قد يؤثر في الملاحة وفي التجارة الدولية وحتى في حركة الغذاء حول العالم، هل من الممكن أن يؤدي إلى اتساع نطاق هذه الحرب خارج حدود روسيا وأوكرانيا؟
0: أنا لا أعتقد ذلك. يعني هناك رسائل، حتى روسيا عندما تقصف يعني موانئ أوديسا فهي توجه رسالة للعالم وليس لأوكرانيا. يعني الكل يعني يريد أن يهدد، ليس فقط يعني الطرف المقابل له، بل يريد أن يوسع دائرة يعني التأثيرات هذه الحرب على المجتمع الدولي يتحرك بشكل من الأشكال. لذلك أنا أعتقد أن البحر الأسود هو النقطة التي ستبقى نقطة حرجة ونقطة ملتهبة، لأنه يعني هي الميدان الوحيد لتوجيه رسائل إلى العالم برمته. القصف في العمق الروسي يوجه رسالة إلى روسيا، وتدمير كييف يوجه كذلك رسالة إلى أوكرانيا. أما يعني هذه العمليات القصف والقصف المتبادل وتعريض سلاسل الإمداد الدولية للمخاطر، هذا سيجعل يعني هذه الاشتباكات في البحر الأسود موضع اهتمام دولي قد يكون المقدمة أو الدافع لإعادة طرح يعني مسألة التفاوض ومسألة مستقبل هذه الحرب التي مضى عليها سنوات دون فعلا أن يتم يعني فعلا تحقيق أي نوع من الأهداف وتثبيتها من قبل الطرف.

0: عفواً.
1: من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خالد حمادة، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم دائما في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
0: والله شعور ما يوصف.
4: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
5: أنعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
6: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
7: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
8: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
9: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
10: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
11: Targeting Shajara Tayyibah school was a war crime and a crime against humanity.
12: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
13: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
14: No nuclear weapons.
15: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
16: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
17: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
18: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة،

0: بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج. يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملولنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة. في المجاعة كمان يعني، وأجت الحرب زادت علينا
1: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه صار معي كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لها في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط بالتلات أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
2: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.
3: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
1: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمتي شوي في هذه القناة.
0: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.

معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
3: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
2: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
3: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
2: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاش.
3: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تي ار تي عربي.

ترامب يقول إن الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران تدفع نحو نصر كبير، وطهران تعلن اتفاقا مع سلطنة عمان يشمل تقاسم عائدات مضيق هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، شهيدان في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وممثل مجلس السلام يحذر من تداعيات كارثية على القطاع إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار. مقتل 9 أشخاص على الأقل في قصف أوكراني على الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة لوهانسك شرق أوكرانيا.

0: أهلا بكم مشاهدينا. إلى التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ توليه السلطة بعد مقتل والده علي خامنئي في فبراير لا يزال على قيد الحياة. وقال ترامب أن الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران تؤتي أكلها، وأن الولايات المتحدة ستحقق نصرا كبيرا في القريب العاجل. وجدد ترامب التأكيد على أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. هذا وأعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيرانية التوصل لاتفاقات مع سلطنة عمان بشأن تقاسم مياه مضيق هرمز وعائداته. وقال المتحدث إن الممر البحري المحاذي لعمان يخضع لسيادة طهران الكاملة، متعهدا بإعادة فتح المضيق فور تراجع واشنطن عن عرقلة التفاهمات. واتهم المسؤول العسكري الإيراني الولايات المتحدة بتعطيل المفاوضات مع طهران وتأخيرها. أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني سيزور طهران الخميس. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الثاني سيلتقي عددا من المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. وأضاف أن الزيارة ستتناول أيضا حرية الملاحة في مضيق هرمز في ظل تصاعد التوترات. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارتين إسرائيليتين استهدفتا نازحين في خان يونس ودير البلح. ونقل مراسل تلت عربي عن شهود عيان أن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على عدد من الفلسطينيين في منطقة المواصي بخان يونس، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة ثلاثة آخرين. كما أفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة باستشهاد فتاة متأثرة بجراح خطيرة جراء إصابتها برصاص جيش الاحتلال داخل مخيم للنازحين في دير البلح. حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف من أن انهيار وقف إطلاق النار في غزة والعودة لتصعيد واسع النطاق قد يقودان إلى نقطة لا عودة، مؤكدا أن القطاع لا يستطيع تحمل كارثة جديدة.
1: لم يعد بإمكان غزة تحمل كارثة أخرى. إذا انهار وقف إطلاق النار وانزلق القطاع مجددا إلى تصعيد واسع النطاق، فلن تكون هناك خريطة طريق للعودة إليها، ولا إدارة لنشرها، ولا شيء على الأرض لإعادة الإعمار. لن يكون ذلك مجرد انتكاسة، بل نقطة لا عودة للجميع. وكما أثبتت التجربة، فإن المدنيين الفلسطينيين من نساء وأطفال هم من سيتحملون العواقب.
0: كشف تحقيق لصحيفة هارتس الإسرائيلية استنادا لشهادات جنود وضباط عن ارتكاب ميليشيات فلسطينية مسلحة تدعمها إسرائيل انتهاكات واسعة بحق سكان القطاع. وذكرت الشهادات أن الانتهاكات شملت إطلاق النار على السكان وطردهم من منازلهم ونهب ممتلكاتهم وإحراق منازل، فيما خلص التحقيق إلى أن هذه الميليشيات تعمل ذراعا عملياتية للجيش الإسرائيلي والشباك، وتشارك في عمليات عسكرية تحت حماية الجيش ودعمه. أطلقت مؤسسة وقف الديانة التركي في قطاع غزة المرحلة الثالثة من مشروع السماعات الطبية لتركيب 1500 سماعة لمصابين بفقدان السمع الجزئي أو شبه الكلي جراء الحرب، وسط تحديات بسبب فرض إسرائيل قيودا على دخول الأجهزة

0: والمعدات الطبية.
1: يجلس مروان هنا طفل في العاشرة من عمره أمام أخصائيته السمعية، يحاول استعادة شيئاً مما أفقدته الحرب إياه، ألا وهو سمعه، بعد أن أصيب إثر مجزرة إسرائيلية أفقدته جميع أفراد عائلته إلى جانب جزء كبير من سمعه.
2: في الحرب صارت مجزرة كبيرة وكل عائلتي استشهدت وأنا الوحيد اللي نجيت، وراسي متصابة وودني متصابة وإيدي متصابة ورجلي متصابة، بقدرش أتحرك فيهم كتير. واليوم أنا جيت على هذه المؤسسة عشان تعمل لي سماعة عشان أصير أسمع زي قبل أحسن وأحسن. اليوم المؤسسة التركية وفرت لنا السماعات، وجيت فحصت وقست السماعات عشان أجي أستلم سماعة.
1: مشروع التدخلات الإنسانية العاجلة لفاقدي السمع في غزة جاء بدعم من مؤسسة وقف الديانة التركية على مراحل عدة لإعادة ولو جزءا من الأمل للآلاف من فاقدي السمع بشكل جزئي أو كلي جراء حرب الإبادة.
3: ضمن الاستجابة الإنسانية العاجلة لأهلنا هنا في قطاع غزة، بداية في المرحلة الثالثة من مشروع السماعات الطبية، هذه المرحلة التي تستهدف 1500 سماعة طبية لأهلنا في قطاع غزة، علما بأنه تم استكمال المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من تركيب السماعات الطبية التي تحتوي على 2000 سماعة طبية لأهلنا هنا في القطاع. الحاجة الماسة إلى هذا المشروع عدد ووجود عدد كبير من الأشخاص الذين يعانون من السمع أو ضعف السمع شبه كلي وجزئي، هم أكثر من 35,000 حالة في قطاع غزة.
4: أنت بالنسبة لك هي أصوات غير طبيعية لأنه أنت تعودت على ضعف السمع الموجود، فأول ما نركب لك إياها بتحس للوهلة الأولى أنه كله دوشة، حتى أصواتنا مش طبيعية.
1: ويشير الأطباء إلى أن الانفجارات العنيفة خلال الحرب ولدت موجات ضغط هائلة دمرت الخلايا الحسية والعصب السمعي لدى آلاف الأطفال والبالغين، مما أفقدهم قدرتهم على السمع وسط تحديات ما زالوا يعيشونها يوميا إثر نقصان الرعاية الطبية ومنع إدخال الأجهزة السمعية.
5: يعود السمع اليوم إلى مروان وتعود معه الحياة والأمل في وقت ما زالت تتضافر فيه الجهود التركية لتقديم التدخلات الإنسانية العاجلة للناجين من حرب الإبادة. ربا العجرم تراتي عربي، قطاع غزة.
0: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات شملت 14 فلسطينيا في مناطق متفرقة من القدس أو من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللت اقتحامات للمنازل واعتداءات. وقالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال من القدس المحتلة و3 من ذوي الإعاقة وامرأة من جنين، كما اعتقلت فلسطينيين في الخليل وآخر في قلقيلية وشابا في بيت لحم. عزل جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل في منطقة رأس العين ببلدة قصرى جنوب نابلس ونصب بوابة على الطريق الوحيد المؤدي إليها. وقال رئيس بلدية قصرى عبد العظيم وادي إن قوات الاحتلال تواصل حصار المنازل 3 لليوم 19 بالتزامن مع انتشار المستوطنين، الأمر الذي يفاقم معاناة سكانها. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته صدقت على بناء 264 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وأكد نتنياهو خلال حديثه لقادة المستوطنين في الضفة أن الخطوة تمهد لما وصفه بهجرة كبيرة لتحقيق رؤيته لأرض إسرائيل، فيما تتواصل عمليات الاقتحام والاعتداءات وبناء المستوطنات في الضفة الغربية. نظمت مؤسسات فلسطينية وأهالي شهداء وقفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى إسرائيل وتسليمها إلى ذويهم لدفنها، فيما لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز 1700 جثمان معظمها لشهداء قتلوا خلال أحداث طوفان الأقصى.
6: في اليوم الوطني للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء تحضر صور أسرى يحتجز الاحتلال جثامينهم بعد أن استشهدوا داخل المعتقلات الإسرائيلية، بالإضافة إلى قصص مئات الشهداء الذين ما زالوا محتجزين داخل مقابر الأرقام أو ثلاجات الموتى لدى الاحتلال الإسرائيلي. تتحدث الأرقام عن أكثر من 1700 جثمان شهيد محتجزة، 800 فقط موثقة هذه الأسماء ومن هم. تحضر هنا جنازات ونعوش رمزية في الإشارة للمطالبة الفلسطينية المستمرة لحق هؤلاء الموتى بأن يدفنوا بكرامة ضمن حملة لنا أسماء ولنا وطن. عائلات الشهداء تحضر، هنا عائلة الشهيد ناصر أبو حميد، ويحضر أيضا آخر الشهداء المحتجزة جثمانه فتحي خازم بعد أن اغتاله الاحتلال الإسرائيلي في منزله في جنين.
7: بالأرقام هناك ارتفاع كبير جدا في وتيرة احتجاز جثامين الشهداء، خاصة مع حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة. يعني بعض المصادر الإسرائيلية تحدثت عن احتجاز أكثر من 1700 شهيد فلسطيني في مقابر الأرقام وفي ثلاجات الاحتلال، منهم 799 جثمانا نوثقهم نحن في الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء. طبعا بالتفاصيل هناك 99 جثمانا من شهداء الحركة الأسيرة، 81 شهيد تقل أعمارهم عن 18 عاما، و10 شهيدات، إضافة إلى احتجاز جثامين شهداء من مناطق 48 وهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، نتحدث عن 14 شهيدا.
6: يقول الأهالي بأنه مطلب إنساني بدفن أبنائهم بكرامة، يذهبون إلى القبر لقراءة الفاتحة، ولا توجد دولة في العالم تستخدم هذا الأسلوب إلا إسرائيل كما يقول الفلسطينيون. الآمال كبيرة، وبضغط مستمر من قبل العالم على الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثامين الشهداء لدفنهم بما يليق بهم. مريم خلف، ثلاثة عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: صنفت الولايات المتحدة حركة فلسطين أكشن الناشطة في بريطانيا منظمة إرهابية أجنبية، وقالت الخزانة الأمريكية أن الحركة المؤيدة للفلسطينيين والتي حضرتها بريطانيا عام 2025 متهمة بتقديم دعم جوهري لنشاط إرهابي وفق تعبيرها. صعد الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان منفذا قصفا مدفعيا وعمليات تفجير وتجريف في عدد من البلدات الجنوبية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرات وأعمال تجريف في بلدة بني حيان بقضاء مرجعيون، فيما استهدف قصف مدفعي بلدة المنصور بقضاء صور، كما شملت التفجيرات بلدات برعشيت ومجدلزون وصربين، بينما شنت طائرة إسرائيلية غارة على بلدة القنطرة. هذا فيما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن المفاوضات مع إسرائيل تواجه عراقيل وصعوبات، مؤكدا أنها ليست سهلة أو سريعة. وأكد عون أن المفاوضات تبقى أفضل بكثير من الحرب، مشيرا إلى أن تحرير الجنوب ونشر الجيش اللبناني فيه وعودة الأهالي وإعادة الإعمار لا يمكن تحقيقها بالحرب. توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي في قرية طرنجة بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا ودهمت منزلا وفق وسائل إعلام سورية. يأتي التوغل في ظل تكرار الانتهاكات الإسرائيلية جنوب سوريا، والتي تشمل دهم المنازل وتفتيشها ونصب حواجز عسكرية واعتقال مدنيين بينهم أطفال. أعلنت قوات الحكومة اليمنية مقتل 3 من جنودها في مواجهات مع الحوثيين جنوب غربي البلاد، وأضافت أن الجنود قتلوا في معارك بجبهات الساحل الغربي خلال ما وصفته بمعركة استعادة الدولة وإنهاء المشروع التوسعي الإيراني الداعم لتحركات الحوثيين. قتل 27 شخصا بينهم 4 أطفال وأصيب آخرون جراء هجوم نفذته الحركة الشعبية الموالية لقوات الدعم السريع على منطقتي القردود وأبو حمامة في ولاية جنوب كردفان. وأكدت شبكة أطباء السودان أن الهجمات أسفرت عن موجة نزوح كبيرة باتجاه منطقة أبو حيطان ومدينة كادوغلي.
8: عشرات القتلى والجرحى بولاية جنوب كردفان جنوب السودان في هجمات نفذتها الحركة الشعبية شمال الموالية لقوات الدعم السريع، شبكة أطباء السودان قالت إن 27 شخصا بينهم 4 أطفال قتلوا وأصيب آخرون بينهم نساء جراء الهجوم على منطقتي القردود وأبو حمامة بولاية جنوب كردفان على خلفية صراعها مع قبيلة الأطورو التي تقطن المنطقة. وأضافت أن الهجمات أسفرت عن موجة نزوح كبيرة وسط المواطنين باتجاه منطقة أبو حيطان ومدينة كدقلي حاضرة الولاية، وحذرت الشبكة من الانزلاق نحو صراع إثني.

0: واسع. مصادر محلية أكدت أن قوات الدعم السريع فرضت إغلاقا على جميع الأسواق العامة في مدينة هود بولاية غرب كردفان، وعطلت شبكات الإنترنت الفضائي، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية لها إلى المنطقة من إقليم دارفور. فيما قالت المصادر إن سلاح الجو بالجيش السوداني يواصل ضرباته ضد تحركات الدعم السريع غرب وجنوب مدينة الأبيض ومدينة هود وشمالها، إلى جانب استهداف قوات بولاية شمال دارفور. في الأثناء تتوالى الانشقاقات بين صفوف قوات الدعم السريع، تاركة خلفها تساؤلات بشأن مدى قدرة القوات على الصمود أمام تقدم الجيش السوداني في عدة مناطق. على الجانب الآخر يظل الوضع الإنساني حرجا جراء حركة النزوح المقترنة باستمرار القتال، بينما يعاني الآلاف من تبعات الصراع التي وضعت أساسيات الحياة على المحك. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: أعلنت سلطات منطقة لوهانسك الخاضعة للسيطرة الروسية مقتل 9 أشخاص جراء قصف أوكراني استهدف حافلة ركاب. وقال حاكم المنطقة أن الحافلة كانت متجهة من منطقة ليسيتشانسك إلى كاديفكا عندما تعرضت للقصف، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص. أفادت وكالة بلومبرغ بأن روسيا تدرس تكثيف هجماتها بالصواريخ البالستية على العاصمة الأوكرانية كييف، ونقلت الوكالة عن 3 أشخاص مقربين من الكرملين أن موسكو خلصت إلى أن جهود التفاوض على اتفاق سلام وصلت إلى طريق مسدود، وأن أطر التفاوض انهارت فعليا، فيما يستبعد أن يوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب استجابة للعقوبات أو للهجمات الأوكرانية على مصافي النفط وشبكات الخدمات اللوجستية الروسية. هذا وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن قوات بلاده استهدفت 16 موقعا في روسيا، فيما أعلنت السلطات الروسية مقتل 2 في تحطم طائرة أوكرانية داخل أراضيها، إلى جانب استهدافات أخرى. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الاتصالات مستمرة بين جهازي الاستخبارات الروسية والأمريكية.
2: تصعيد جديد يتجاوز خطوط المواجهة التقليدية تشهده الحرب الروسية الأوكرانية مع تكثيف كييف ضرباتها البعيدة المدى داخل الأراضي الروسية واتساع دائرة الاستهداف في البحر الأسود، إذ قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قوات بلاده ضربت خلال يوم واحد 16 هدفاً داخل روسيا، شملت منشآت نفطية ومطارات ووحدة صاروخية ومنشأة عسكرية ومراكز لوجستية وبنى تحتية. قال إن موسكو تستخدمها لتنفيذ هجمات على الأراضي الأوكرانية، وتأتي هذه الضربات ضمن استراتيجية أوكرانية متصاعدة لنقل جزء أكبر من المواجهة إلى العمق الروسي واستهداف مصادر الطاقة والإمداد التي ترى كييف أنها تساهم في تمويل ودعم العمليات العسكرية الروسية. في المقابل تواصل روسيا هجماتها الجوية والصاروخية على المدن والمنشآت الأوكرانية وسط محاولات كييف تعزيز قدراتها في الدفاع الجوي، وأعلن زيلينسكي وصول دفعة محدودة من صواريخ باتريوت مع استمرار مطالباته بالحصول على كميات أكبر لمواجهة الصواريخ البالستية الروسية. أما البحر الأسود فتحول خلال الأسابيع الأخيرة إلى إحدى أبرز ساحات التصعيد بين الطرفين، مع تركيز متبادل على الموانئ والسفن ومنشآت تصدير الحبوب والطاقة. ففي 12 أغسطس شنت أوكرانيا هجوما واسعا على ميناء نوفوروسيسك الروسي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ وزوارق مسيرة. وقال جهاز الأمن الأوكراني إن الهجوم طال القاعدة البحرية الروسية، فيما توقفت منشآت رئيسية لتصدير الحبوب عن العمل. وبينما يتسع نطاق المواجهة العسكرية، برز تطور سياسي وأمني غير معتاد تمثل في الزيارة المفاجئة وغير المعلنة مسبقاً لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف إلى موسكو. وأكد الكرملين أن راتكليف أجرى محادثات مع نظرائه في أجهزة الاستخبارات الروسية من دون أن يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين، لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أوضح أن بوتين أبلغ سريعا بنتائج المحادثات، مؤكدا استمرار قنوات الاتصال بين الأجهزة الأمنية للبلدين رغم تدهور العلاقات السياسية.

0: لم تكن معركة مالازغرد مجرد مواجهة عسكرية بين السلاجقة والبيزنطيين، بل مثلت نقطة تحول في تاريخ الأناضول، إذ أضعفت النفوذ البيزنطي ومهدت الطريق أمام ترسيخ الوجود التركي الإسلامي في المنطقة. دارت المعركة في سهل قريب من مدينة مالازغرد شرقي الأناضول، ومالازغرد اليوم مدينة تتبع ولاية موش التركية وتقع على بعد نحو 40 كيلومترا شمال بحيرة وان. بحلول القرن الخامس الهجري كان السلاجقة الأتراك قد أحكموا القبضة ونفوذهم في خراسان وإيران، وبدأوا بتوسيع نطاق دولتهم غربا باتجاه شبه جزيرة الأناضول. ومع استمرار التوسع شعر البيزنطيون بالتهديد، فحاولوا وقف هذا التمدد عبر حملات عسكرية في الأناضول وشمال بلاد الشام. السلاجقة وطدوا علاقاتهم بالإمارة المروانية والإمارة الشدادية في ديار بكر ومية فارقين باعتراف الإمارتين بالسيادة السلجوقية في المنطقة مقابل المشاركة في الفتوحات والتصدي للغارات البيزنطية. واصل السلاجقة تقدمهم من إيران غربا حتى أتت اللحظة المفصلية في 25 من أغسطس عام 1071 للميلاد، حين اتخذ القائد العسكري السلطان ألب أرسلان من السهل الواقع بين منطقتي مالازغرد وأخلاط معسكرا لجيشه. في ظهيرة 26 من أغسطس التقى الجيشان والتحما في معركة انتهت بهزيمة قاسية للجيش البيزنطي، وقع فيها الإمبراطور رومانوس الرابع أسيرا لدى الجيش السلجوقي. من أبرز تداعيات معركة مالازغرد إضعاف قدرة الإمبراطورية البيزنطية على حماية حدودها الشرقية، كما أدت التطورات التي أعقبت المعركة إلى تبدل موازين القوى والسيطرة الإقليمية لصالح المسلمين. استمرت تداعيات مالازغرد قرونا مع ترسخ الوجود التركي الإسلامي من الأناضول حتى البلقان وتراجع النفوذ البيزنطي تدريجيا، إلى أن انتهت الإمبراطورية البيزنطية بفتح القسطنطينية على يد العثمانيين عام 1453.
1: أعلنت وزارة الدفاع تركيا نجاح اختبارات طيران للمسيرة بايراكدار كالكان ذات الإقلاع والهبوط العمودي على متن السفينتي تجاجا أناضولو وتجاجا بورغاز أدا. وقالت الوزارة أن الاختبارات تهدف إلى تقييم استخدام منظومة كالكان التي طورتها شركة بايكارا التركية على المنصات البحرية، مؤكدة نجاح الرحلات التجريبية للمسيرة على متن السفينتين. أعلنت السلطات الجزائرية مقتل 12 شخصا جراء حرائق غابات اندلعت في ولايات عدة شرقية البلاد وسط موجة حر شديدة. ونقلت الإذاعة الجزائرية عن وزير الداخلية أن البلاد سجلت 58 حريقا في 16 ولاية، ما دفع السلطات لإخلاء سكان من عدد من المناطق المتضررة. وقالت الحماية المدنية أن فرق الإطفاء أخمدت 21 حريقا، فيما تواصل الجهود للسيطرة على 37 حريقا بمشاركة طائرات. لقي 160 شخصا مصرعهم، فيما لا يزال 384 آخرون في إعداد المفقودين جراء فيضانات ضربت منطقة راساو الجبلية والمناطق المحيطة بها في نيبال قرب الحدود مع الصين. وألحقت الفيضانات أضرارا بمناطق سكنية ومبان على ضفاف نهر بتوكويشي، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ. ومن بين المفقودين سياح أجانب وعناصر من قوات الأمن وعاملون في مشروع للطاقة الكهرومائية. تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 500 ألف دولار من المساعدات الطارئة لدعم جهود الإنقاذ بعد الفيضانات التي ضربت شمال نيبال. وأضافت الخارجية الأمريكية أن واشنطن سترسل مستشارا للاستجابة للكوارث إلى المنطقة، وحثت مواطنيها في المناطق المتضررة على الابتعاد عن المناطق المنخفضة والتوجه لأماكن مرتفعة واتباع تعليمات السلطات المحلية. أعلنت السلطات الأمريكية تعطيل منصات إلكترونية قالت إن قراصنة مدعومين من الحركة الصينية استخدموها لاستهداف مؤسسات حكومية وبنى تحتية حيوية. وقالت وزارتا العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن العملية شملت مصادرة نطاقات إلكترونية استخدمتها مجموعة قرصنة لاستهداف جهات بينها وكالة ناسا والاحتياطي الفيدرالي ومجلس الشيوخ.

0: أخوة وزارات أمريكية، فيما ترفض بكين الاتهامات الأمريكية بشأن رعايتها أنشطة إلكترونية خبيثة. رفعت ولايات أمريكية يسيطر عليها الديمقراطيون دعوى قضائية جديدة للطعن في أمر تنفيذي أصدره الرئيس ترامب، ويهدف إلى الحد من التصويت عبر البريد في انتخابات التجديد النصفية المقررة في نوفمبر المقبل. تأتي الدعوى بعد يومين من رفض المحكمة العليا قضية منفصلة بشأن الأمر نفسه، بعدما اعتبرت أغلبيتها أن الدعوى سابقة لأوانها من دون أن تحسم قانونية أمر ترامب. وصدر الحكم قبل أن تضع الإدارة الأمريكية قاعدة جديدة لتنظيم تسليم بطاقات الاقتراع عبر البريد. تجذب المواقع الأثرية في ولاية شانلي أورفا تركيا اهتماما متزايدا من السياح المحليين والأجانب، مع استمرار أعمال التنقيب ضمن مشروع تلال الحجر أحد أضخم المشاريع الأثرية، ما يعزز مكانة الولاية وجهة لعشاق التاريخ.
1: هنا بولاية شان أورفا جنوبية تركيا لا يقتصر سحر الماضي على جوبيكلي تيبة المعروفة بنقطة الصفر في التاريخ، بل يمتد ليشمل 12 موقعا أثريا قيد التنقيب ضمن مشروع تلال الحجر المستمر منذ 6 سنوات والذي يعد الأضخم في تاريخ تركيا.
2: مشروع تلال الحجر يحظى باهتمام كبير محليا ودوليا، وهو يدار بنموذج عمل متعدد الجنسيات، ومما لا شك فيه أن هذه الاكتشافات ستزيد عدد أيام إقامة السياح في مدينتنا.
1: وبمشاركة أكاديميين من تركيا والصين وبريطانيا وألمانيا واليابان، ترفع هذه الحفريات الستار عن أسرار العصر الحجري الحديث، طقوس البشر، أنماط حياتهم وهندستهم المعمارية القديمة باتت نقطة جذب تدفع السياح لقطع آلاف الكيلومترات.
3: جينا من بولندا خصيصا من أجل هذه القصص القديمة التي قرأنا عنها في الكتب. قمنا برحلة إضافية إلى تركيا لرؤية هذا المكان. نحن نزور دورا عديدة بدافع الشغف بالتاريخ، لكن هذا المكان استثنائي ورائع حقا.
1: ولا يقتصر الشغف على الأجانب، بل يتوافد الزوار الأتراك من مختلف الولايات مستغلين عطلاتهم لاكتشاف الجذور الأولى للحضارة الإنسانية.
4: نحن هنا في نقطة الصفر للتاريخ، جئنا في إجازتنا لزيارة المكان. لدينا فضول كبير حول ما ستكشفه الحفريات المستمرة، ونفكر جديا في المجيء إلى هنا كل عام.
1: مع كل حجر يتم اكتشافه هنا تعاد كتابة تاريخ البشرية لتتعزز مكانة شان أورفا كعاصمة للسياحة الثقافية في ظل مساع حثيثة تهدف ليس فقط لعرض المكتشفات، بل لفتح المزيد من المناطق للزوار، لتظل هذه الأرض تروي للعالم حكايات البدايات.
0: الآن نذكر بالعناوين. ترامب يقول إن الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران تدفع نحو نصر كبير، وطهران تعلن اتفاقا مع سلطنة عمان يشمل تقاسم عائدات مضيق هرمز. شهيدان في غارات إسرائيلية على غزة، ومجلس السلام يحذر من تداعيات كارثية على القطاع إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار. مقتل 9 أشخاص على الأقل بقصف أوكراني في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية بالمنطقة لوهانسك شرق أوكرانيا. في أمان الله.

0: يشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت
5: كل الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض. خلف كل رقم قصة
8: وخلف كل قرار تأثير.
2: أسواق تتحرك
8: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
2: من الأسواق إلى الطاقة،
8: ومن المال إلى التكنولوجيا،
2: ومن القرار الاقتصادي
8: إلى تفاصيل حياتنا.
2: نقرأ ما يحدث
8: ونفهم لماذا يحدث
2: ونكشف إلى أين يتجه،
8: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
2: إنه واقعنا
8: ومستقبلنا.
2: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: على المهاجرين احترام قوانيننا، والأولى ألا يطأوا أرضنا فوجودهم غير مرحب به. هكذا أطلقها أوروبي بتعصب، يأتيه الرد حاسما من آخر. تناسينا قرونا من الاستعمار والاضطهاد بحق شعوب باتت اليوم تلجأ إلينا. فإن أردتم حقا إبقاء أوروبا بمنأى عن تدفقهم، فعليكم دفع ثمن سياساتكم وتبني العدالة. وقبل هذا كله، أوقفوا دعمكم لإسرائيل، وسيعود أبناء الشرق الأوسط إلى ديارهم بلا تردد. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون فيها. فتاتان إسرائيليتان تعترفان: نحن من بلد يكرهه الجميع. تصريحات استفزازية للهاجري وكاتس تغضب السوريين. أزمة المهاجرين تشعل الأوضاع في سبتة الإسبانية من جديد. حين يسأل أحدنا من أي بلد أنت، دائما ما تكون الإجابة سريعة وبديهية، إما أن تجيب باختصار عن اسم بلدك مباشرة، أو ربما يفضل البعض سرد حكايات بطولية أو تاريخية أو مكان مميز أو حتى أكلة معينة ليعرف السائل من أين أنت. لكن هذا السؤال بالنسبة لآخرين يشكل إحراجا كبيرا، فيتعثر اللسان ولا يعرف كيف يرد، أو ربما تكون الإجابة نفسها هي ما تسبب الإحراج، تماما كما حدث مع هاتين الفتاتين الإسرائيليتين حين سألهما صانع محتوى شهير يسمى مويستوك في مقابلة عفوية بأحد شوارع لندن عن جنسيتهما من دون اسم البلد صراحة، على أن تكون الإجابة من خلال رموز أو أطعمة معينة يشتهر به بلدهما. فكانت الإجابة التي جرت على لسان إحداهما دون تفكير: نحن من بلد يكرهه الجميع. نشاهد.
1: شير نوا
2: نوا
1: نوا
2: from your name kind of like Arabic name.
1: No, not Arabic.
2: Alright, tell me where are you from without telling me where are you from. Food, famous dish from your.
1: Falafel.
2: Falafel.
1: Falafel. Shawarma. Hummus.
3: Hummus.
1: Hummus.
2: Are you from Turkey?
1: No.
2: No.
1: No.
2: Shawarma.
1: Shawarma. Okay.
2: Saudi Arabia.
1: Huh?
2: Lebanon.
1: No.
2: Syria.
1: Nir.
2: Syria.

0: everyone hates us.
1: Everyone, you hate you.
0: Yes.
2: كيف وصلتا إلى هذه القناعة؟ ربما تكون الإجابة عند صحيفة جورنالزم بوست العبرية التي نشرت تقريراً يقول إن 52% من الإسرائيليين يخشون تعريف أنفسهم وجنسيتهم منذ حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة. وأشار التقرير أيضاً إلى أن نحو 40% غيروا تصرفاتهم بالخارج. هناك آخرون تجنبوا السفر أصلاً حتى لا يتعرضوا لمثل هذه المواقف التي أمست تلاحق الإسرائيليين أينما ذهبوا، وباتت تشكل ضغوطاً عليهم بحسب التقرير. وربما هذا ما فطنت إليه ناشطة جنوب إفريقية، حيث دعت أصحاب الأعمال حول العالم إلى رفض تقديم الخدمات للإسرائيليين، معتبرة أن انتشار هذه المقاطع ودعم أصحابها يمثل شكلاً من أشكال فرض العقوبات.
3: The best things are happening around the world. People are refusing to serve Israeli tourists. Like, and you don't even understand how big this is, because 3 years ago, if you refused to serve an Israeli tourist, you would like get underclapped big time, big time. People are now recording themselves refusing, and they are going viral for good reasons. They're going viral. People are following their businesses. People are then supporting their businesses even more. This means the table has finally turned. People aren't getting cancelled for refusing to serve Israelis anymore. This is part of sanctioning them as a whole.
2: لم يتوقف الأمر عند أصحاب الأعمال، بل إن الإسرائيليين صاروا مطاردين من الأشخاص العاديين، ولوحظ هذا مؤخراً. فهذه شابة مصابة بالتوحد دخلت في مشادة مع مؤيدين لإسرائيل، مؤكدة رفضها الصمت تجاه مقتل الأطفال.
4: But you have cowardly Hamas animals who hide behind women. They hide behind women. They hide behind children. They hide behind schools. They hide behind refugee camps and hospitals.
5: Right? It's all full of crap. It's not true. And also, Hamas isn't.
4: So you're saying
5: what I'm not. It's the sight of you guys that you're so sad about all these awful children that are dying, and you're just here denying it.
6: No, it's denying it. Of course.
5: Why are you doing this then? Why do you feel like you have to do this? Because you're protesting a state. No, it's a terrorist state.
6: You don't know what.
5: Terrorist state.
6: Oh, there we go. Have a meltdown. Get control of your emotions. Get control of your emotions. Come on. You're an adult. Act like an adult, not a child.
5: I'm not. I'm autistic, actually.
6: Just calm. Calm, calm, calm.
2: مشاهدينا، نأخذكم في جولة إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل بشأن هذا الموضوع. ماذا تقول إسراء؟ البشر الأسوياء يرون الحقيقة دائما، لكن ما زال يسيطر الغمام على من يناصر أو يغض الطرف عن مجرمي الحرب. سفيان يقول: شابة مصابة بالتوحد تعرف حقائق الإبادة وقتل الأطفال بينما الأصحاء ينكرون. سمير هو الآخر: عصابة عالمية ليس لها أصل من الأساس، فكيف يكون لديهم انتماء بالفعل؟ خالد هو الآخر: جرائم الصهاينة في فلسطين هي الأفظع في التاريخ، فلا عجب أن تنبذهم شعوب العالم باستثناء رهط من أمثالهم. من أعلى قمم جبل الشيخ داخل الأراضي السورية، وبمشهد استعراضي غير مسبوق، أطل وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ليوجه رسائل تهديد واستفزاز مباشرة إلى العاصمة السورية دمشق. وأعلن أن قوات الاحتلال لن تغادر جبل الشيخ والمنطقة التي تسميها إسرائيل المنطقة الأمنية في الجنوب السوري، ما دامت هناك تهديدات ضد إسرائيل بحسب وصفه. لكن كاتس لم يكتفي بإعلان البقاء، بل وجه حديثه مباشرة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع. نشاهد.
7: كل رخوي الخرمون ورمات الجولان وبكل أزور البيتخون משקיפים מכאן על דמשק מלמעלה, מרחק 35 קילומטר. משקיפים על הפקה בלבנון, על מעוז החיזבאללה מלמעלה, וכמובן משקיפים ומגינים על יישובי רמת הגולן והגליל מול כוחות ג'יהאדיסטים שנמצאים כאן מעבר. הרבה כוחות ג'יהאדיסטים, חלק בתוך המשטר הסורי.

0: חלק בארגוני טרור שונים מכל כיוון. המטרה שלהם זו תקיפת מדינת ישראל וצה"ל שנמצא כאן ויישאר כאן ולא יזוז מכאן. מבטיח שהדברים האלה יותר לא יקרו. והמסר הוא ברור גם לנשיא סוריה. כשאתה מתעורר בבוקר בארמון בדמשק ומביט למעלה על החרמון ורואה את צה"ל, אתה יודע שאנחנו כאן כדי להגן על יישובינו ועל הגבול שלנו.
1: تهديدات ردت عليها الخارجية السورية بإدانة دخول كاتس بطريقة غير شرعية إلى الأراضي السورية وتجاوزه الحدود الدولية، واعتبرت الخطوة انتهاكا سافرا لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. وأكدت الخارجية أن هذه الممارسات تمثل استفزازا واضحا وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وإخلالا باتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وبينما كان كاتس يتحدث من جبل الشيخ عن بقاء قواته داخل سوريا، جاء من السويداء تصريح لافت لحكمة الهجري، حمل موقفا غير مسبوق في وضوحه تجاه إسرائيل، وقال إن الدروز جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل. نتابع.
2: هذا هو، فنحن حتى بالعقيدة نحن مشتركين مع هذه الدولة، دولة إسرائيل، هل نحن جزء؟ دائما نحن منركز على امر تاريخي، نحن كموحدين كدروز جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل. اذا نحن معنيين بالحفاظ على هذا الفكر، على هذه الدولة، ونتمنى من باقي المنطقة على المستوى الاقليم بان تحذو هذا الحذو الانساني ببناء الدول بالشكل الصح. من حق الدول تبني شيء لتحمي حالها. الآن الأوان بأن يكون شيء جديد بالأيام المقبلة. نحن عم نستنى فعلا، يعني نحن الدولة القائمة بهذه الملفات هن الدول الغربية، الأوروبيين، الأمريكيين، طبعا من خلال دولة إسرائيل. هذا الأمر المركزي بالنسبة لنا. نحن عم نستنى النتائج بأن تكون على مستوى، نحن بنتمنى السلام على المستوى الإقليمي، ولكن بالدرجة الأولى عاد بهمنا منطقة بشان الاستقرار.
1: تصريح يأتي امتدادا لمواقف سابقة للهجري تجاه إسرائيل، إذ سبق أن اعتبرها الجهة الوحيدة القادرة على ضمان ما يطالب به من استقلال للسويداء في وقت تشكل فيه المحافظة أحد أبرز الملفات العالقة في الجنوب السوري. التزامن بين الاستعراض العسكري الإسرائيلي لكاتس في جبل الشيخ وتصريحات الهجري في السويداء أثار عاصفة من الردود الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي. بعض الناشطين رأوا في هذا التزامن محاولة للضغط العسكري المباشر من الخارج للدولة السورية، يقابله مشروع لتمزيق النسيج الوطني داخل البلاد. وآخرون واثقون أن سوريا لن تقبل بأي مشاريع تقسيمية أو شروط أمنية يفرضها الاحتلال الإسرائيلي. كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ نأخذ بعضا من تعليقاتهم. يقول ياسر الزعاترة: الهجري سيحصد الهشيم لأن برنامج الصهاينة لن يمر بإذن الله، ومن يحارب أمة كاملة لها تراث عظيم كهذه الأمة لن يجني غير الخيبة والهزيمة. سامر زين الدين يعلق: قوة العلاقة بين الدروز وإسرائيل تظهر أن جذورها تضرب في أعماق عهد النظام السابق، وهذا دليل على أن إسقاط النظام العميل وموكليه لم يكتمل، سقط الرأس وبقيت الأطراف. آدم يقول: لم تكن إسرائيل تهدد بهذه اللهجة وبهذه القوة من قبل، وهذا التهديد يكشف خوفا حقيقيا في داخلهم، فهم يعلمون أن الخطر الحقيقي الذي يهدد وجودهم هو قيام نظام سني في سوريا يصطف خلفه الشعب. هادي أخيرا يعلق: التهديد والتلويح بالقوة يفقدانك يا كاتس السيطرة على جيشك، فجيشك منهار معنويا، واتخاذ القرارات المتسرعة دليل على التخبط واقتراب الهزيمة والزوال. من جديد، يعود الحديث عن سبتة، تلك المدينة الإسبانية التي كانت حديث الجميع في الآونة الأخيرة. ولعلكم تذكرون مشاهدينا هذا المشهد وكيف تحولت مدينة سبتة إلى وجهة يقصدها أكبر عدد من المهاجرين. ففي أواخر شهر يوليو

منصرم. استقبلت المدينة عشرات الآلاف من المهاجرين المغاربة في أكبر موجة هجرة غير نظامية بحرا وبرا. وكما نشر حينها، هؤلاء المهاجرون عاد بعضهم إلى المغرب، بينما ظل بعضهم عالقا داخل سبتة، وهو ما أثار أزمة سياسية داخل إسبانيا. بيانات الحكومة الإسبانية تقول إن الكثيرين ممن بقوا في سبتة هم قُصّر غير بالغين، وبالتالي لا يمكن ترحيلهم قسريا. هذا وقد تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة لعدد من المهاجرين وهم بلا مأوى أو مرافق صحية. نشاهد.

تلك المشاهد لا شك مشاهدينا دفعت الحكومة الإسبانية لتخصيص منشآت حكومية مدنية لإيواء المهاجرين العالقين، وهذا ما التقطته الكاميرات من مشاهد توثق نقل المهاجرين العالقين لمراكز الإيواء. ولكن هذا القرار لم يمر مرور الكرام، حيث أثار غضب الكثيرين من الشعب الإسباني، ما دفعهم للتظاهر اعتراضا عليه، كما هو هنا نشاهد احتجاجهم.

0: إذن الأزمة تتصاعد في سبتة، وإسبانيا بدورها طلبت من الاتحاد الأوروبي دعما عاجلا لمواجهة وضع الهجرة في مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية شمالي إفريقيا. أما منظمة Human Rights Watch الحقوقية فقد حضت الحكومة الإسبانية بضرورة توفير مأوى مناسب لجميع المهاجرين إليها.
1: I am here on a beach in Ceuta, Spain's enclave in Morocco, where hundreds, probably over 1,000 people have been living for over 2 weeks after crossing by sea from Morocco into Ceuta. Here there are many men from many different countries, including Sudan and Chad. But around the city, on the streets, in the forest, there are countless hundreds of children and women as well. Neighborhood associations have worked to set up shelters to protect women and children, and the state has just announced they will be setting up large tent cities, but much more has to be done to ensure an adequate and dignified reception for everyone.
0: الأحداث في سبتة لاقت رواجا كبيرا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، وهنا بعض من تعليقاته. يقول جاري، حساب جاري: وضع المهاجرين في سبتة يحتاج لتدخل عاجل من الاتحاد الأوروبي، ومن الجيد الطلب الذي تقدمت به إسبانيا للحصول على تمويل مالي لحل تلك الأزمة. أما حساب تشاكيب يقول:

0: للأسف المغاربة الذين هاجروا إلى حدود مدينة سبتة لم ينعموا بالكرامة التي كانوا يتمنونها، وينبغي على إسبانيا تعديل قوانين الهجرة. نادينا أو نادية تتساءل، ما الذي يدفع المهاجر إلى خوض تلك الرحلة القاسية؟ الشهادات القادمة من سبتة صادمة. أسير فلسطيني محرر يروي تفاصيل كتابة جنود الاحتلال الإسرائيلي أرقاما على جبهته ويده أثناء فترة اعتقاله، واصفا الإجراء بأنه محاولة ممنهجة لإذلال الأسرى وتجريدهم من إنسانيتهم.
1: معروف لمين بتنحط، للأبقار ولا الأغنام؟ كان مبسوط يعني، كان بضحك وهو بحط الأرقام. اتصل الضابط على أبوي وهيك وقال له أبوي 10 دقائق منيجي. أنا وأبوي رحنا على الحارة، فكانوا باعتقالي وفوتوني على الدار عند عمتي على دارنا القديمة، عصبوني، كتبوا على جبيني 44 وعلى إيدي وعصبوني ونكلوني للتكنة العسكرية اللي بالبرد بالحارة الغربية. لما حطوها على جبيني او على هيك، هي طريقه للادلال او تشبيه بالحيوانات، انه انت زي الحيوانات اللي عندنا. يعني شعور صعب، تعرف شو يعني فش لك اسم انت عباره عن رقم؟ شو بدك اكثر من هيك؟ دول وبالفعل يعني هم بتعاملوا مع الشعب الفلسطيني كانه شعب فش حدا سائل عنه، فش ورا دوله، شعب مضطهد، فش لوكيمي. يعني اكبر دليل اللي صار بغزه، عائلات كاملة انمسحت من السجل المدني.
0: يواصل معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى تقديم دروسه وجلسات الدعم النفسي للأطفال داخل خيام أقيمت على شاطئ بحر النصيرات وسط قطاع غزة، متغلبا على تداعيات الدمار الحرب المستمرة.
2: كان في صوت الزنانة كثير عالي، ولدرجة إنه أنا مش قادر أحكي للأولاد، قلت لهم لا ما حدش هيوقفنا، اعتبروا صوت الدرون هذا والزنانة هو الباك جراوند تاع الميوزك.

0: كل شيء تدمر، المعهد، المبنى، الآلات، رغم الدمار ورغم اللي بيصير لكن ما وقفناش. اضطرينا نأخذ على شط البحر لأنه هو مكان فاضي. كل تفكيري إن أنا كيف أسعد الأطفال، كيف أنشر الابتسامة على وجوههم.
1: كمان صار صاحبي يعني بفرغوش، مثلا بعبي جنان المي، بعبي الجنان المي باش ترجع عازف عليه.
2: الواحد بيهرب من الخيام، بيهرب من الشوب، من السقعة، من القفر، من الحر، من حتى من الشوارع والطريق، وهذا كله بيهرب هيك، بيختدي بنفسه وبيروح للموسيقى. يعني لوين بدي يروح؟
0: انا بعالج الاطفال وبعالج نفسي. لما بطلع في الطفل وبلاقيه بيبتسم ومبسوط بتنتابني سعاده لا يمكن وصفها، انه انا عامل إشي كتير منيح.
3: حذفت اداره مهرجان بمدينه دوفيل الفرنسيه صوره توثق ملعبا لكره القدم في قطاع غزه، استجابه لضغوط وحملات قادتها جماعات ضغط مؤيده لاسرائيل. نشاهد التفاصيل.

0: المشطاح الخشبي هكذا يطلق عليه في غزة، قد يحمل أسماء أخرى في باقي الدول العربية، وحتى استخداماته في غزة قد تختلف. نشاهد.
1: الكل بيسأل مين أكثر حدا ساعد أهل غزة بالحرب؟
2: الصديق الوفي لأهل غزة مشطاح الخشب.
3: أنا فكرت بدك تحكي اسم دولة.
1: آخر المقطع بحكي لك اسم الدولة. صنعنا سرير نوم من خشب المشطاح، بعرف إنه هذا إشي عادي. طاولات زي هيك برضو عادي، بعرف إنه عادي. جدار كامل زي هاد، تخيل إنه مصنوع من خشب المشطاح،
3: برضو عادي.
1: طب لو حكيت لك إنه في بيت كامل انصنع من هذا المشطاح،
2: بس بدي تحكي لي كيف صنعته.
4: هذه سر الصنعة، تعال أخذك جولة جوا البيت.
2: حاليا دخلنا جوا البيت زي ما أنت شايفين. طبعا المكان غريب، مروحة فيه جوا البيت الخشب، مش عارف كيف حطها. حتى المطبخ تبعه، المطبخ مجهزه من خشب المشاطيف.
4: حتى الكنبة عملتها من خشب المشاطيف.
1: انا مش فاهم كيف عمل الاشي هاد. وفي مروحة،
4: بس في غرفة كمان. تعال،
1: ايش فيه؟
4: غرفة نوم، حمام،
1: في كمان غرفة. طلع
2: غرفة نوم مجهزة بالكامل في منزل الخشب.
1: عن جد لازم نوقف وقفة شكر لهذا المشطاح اللي استخدمناه في كل اشي حرفيا.
3: يا حبيبي ما حكيت لناش ايش اسم الدولة.
2: بعدين معك.
1: شوفوا، بنفعش نختصر مساعدة اهل غزة في دولة معينة او شخص معين، لانه مش كل حدا اجى الفرصة او قدر انه يساعد اصلا يعني. فعن جد شكرا لكل حدا ساعد، وشكرا لكل حدا كان حد بيساعد وما طلع بايده.
2: اخر اشي كي لا ننسى، هاي كلها بدائل، واحنا كان في عنا احلى بيوت. ان شاء الله بيجي وقت يا رب وبصور لكم اعمار غزة.
0: مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم. إلى اللقاء في تفاعل جديد.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: في كل يوم أحداث تتسارع
13: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
14: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
12: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
14: العالم اليوم

ترامب يقول إن الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران تدفع نحو نصر كبير، وطهران تعلن اتفاقا مع سلطنة عمان يشمل تقاسم عائدات مضيق هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، شهيدان في قصف إسرائيلي على غزة، وممثل مجلس السلام يحذر من تداعيات كارثية على القطاع على انهيار اتفاق وقف النار.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ توليه السلطة بعد مقتل والده علي خامنئي في فبراير لا يزال على قيد الحياة. وقال ترامب أن الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران تؤتي أكلها، وأن الولايات المتحدة ستحقق نصرا كبيرا في القريب العاجل. وجدد ترامب التأكيد على أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. أعلن المتحدث باسم الحرس الثورية الإيرانية التوصل لاتفاقات مع سلطنة عمان بشأن تقاسم مياه مضيق هرمز وعائداته. وقال المتحدث أن الممر البحري المحاذي لعمان يخضع لسيادة طهران الكاملة، متعهدا بإعادة فتح المضيق فور تراجع واشنطن عن عرقلة التفاهمات. واتهم المسؤول العسكري الإيراني الولايات المتحدة بتعطيل المفاوضات مع طهران وتأخيرها. أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني سيزور طهران الخميس. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الثاني سيلتقي عددا من المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. وأضاف أن الزيارة ستتناول أيضا حرية الملاحة في مضيق هرمز في ظل تصاعد التوترات. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة النفط أصيبت بمخذوف غير محدد في مضيق هرمز. وأضافت الهيئة أن الضربة ألحقت أضرارا بالسفينة، ما تسبب في اندلاع حريق تمت السيطرة عليه لاحقا، كما أفاد البلاغ بأن الطاقم الناقل بخير، مشيرة إلى أن التأثير البيئي لم يتضح بعد. إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت نازحين في خان يونس ودير البلح. ونقل مراسل تيريتي عربي عن شهود عيان أن مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في مخيم طبرية بمواصي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة آخرين، كما أفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع باستشهاد فتاة متأثرة بجراحها نتيجة إصابتها بالرصاص الإسرائيلي داخل مخيم للنازحين في دير البلح. في هذا الوقت حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف من أن انهيار وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى تصعيد واسع النطاق قد يقودان إلى نقطة لا عودة، مؤكدا أن القطاع لا يستطيع تحمل كارثة جديدة.
1: لم يعد بإمكان غزة تحمل كارثة أخرى، إذا انهار وقف إطلاق النار وانزلق القطاع مجددا إلى تصعيد واسع النطاق، فلن تكون هناك خريطة طريق للعودة إليها، ولا إدارة لنشرها، ولا شيء على الأرض لإعادة الإعمار. لن يكون ذلك مجرد انتكاسة، بل نقطة لا عودة للجميع. وكما أثبتت التجربة، فإن المدنيين الفلسطينيين من نساء وأطفال هم من سيتحملون العواقب.
0: كشف تحقيق لصحيفة أريتس الإسرائيلية استنادا إلى شهادات جنود وضباط عن ارتكاب ميليشيات فلسطينية مسلحة تدعمها إسرائيل انتهاكات واسعة بحق سكان قطاع غزة. وذكرت الشهادات أن الانتهاكات شملت إطلاق النار على السكان وطردهم من منازلهم ونهب ممتلكاتهم وإحراق منازلهم، فيما خلص التحقيق إلى أن هذه الميليشيا تعمل ذراعا عملياتية للجيش الإسرائيلي والشباك، وتشارك في عمليات عسكرية تحت حماية الجيش ودعمه. أطلقت مؤسسة وقف الديانة التركي في قطاع غزة المرحلة الثالثة من مشروع السماعات الطبية لتركيب 1500 سماعة لمصابين بفقدان السمع الجزئي أو شبه الكلي جراء الحرب، وسط تحديات بسبب فرض إسرائيل قيودا على دخول الأجهزة والمعدات الطبية.
2: يجلس مروان هنا طفل في العاشرة من عمره أمام أخصائيته السمعية، يحاول استعادة شيئا مما أفقدته الحرب إياه، ألا وهو سمعه بعد أن أصيب إثر مجزرة

0: إسرائيلية أفقدته جميع أفراد عائلته إلى جانب جزء كبير من سمعه.
1: في الحرب صارت مجزرة كبيرة وكل عائلتي استشهدت وأنا الوحيد اللي نجيت، وراسي متصابة وودني متصابة وإيدي متصابة ورجلي متصابة، ما بقدرش أتحرك فيهم كتير. واليوم أنا جيت على هذه المؤسسة عشان تعمل لي سماعة عشان أصير أسمع زي قبل أحسن وأحسن. اليوم المؤسسة التركية وفرت لنا السماعات، وجيت فحصت وقست السماعات عشان أجي أستلم سماعة.
0: مشروع التدخلات الإنسانية العاجلة لفقدي السمع في غزة جاء بدعم من مؤسسة وقف الديانة التركي على مراحل عدة لإعادة ولو جزءا من الأمل للآلاف من فاقدي السمع بشكل جزئي أو كلي جراء حرب الإبادة.
2: ضمن الاستجابة الإنسانية العاجلة لأهلنا هنا في قطاع غزة، بداية في المرحلة الثالثة من مشروع السماعات الطبية، هذه المرحلة التي تستهدف 1500 سماعة طبية لأهلنا في قطاع غزة، علما بأنه تم استكمال المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من تركيب السماعات الطبية التي تحتوي على 2000 سماعة طبية لأهلنا هنا في القطاع. الحاجة الماسة إلى هذا المشروع عدد ووجود عدد كبير من الأشخاص الذين يعانون من السمع أو ضعف السمع شبه كلي وجزئي، هم أكثر من 35,000 حالة في قطاع غزة.
3: أنت بالنسبة إليك هي أصوات غير طبيعية لأنه أنت تعودت على ضعف السمع الموجود، فأول ما نركب لك إياها بتحس للوهلة الأولى أنه كله دوشة، حتى أصواتنا مش طبيعية.
0: ويشير الأطباء إلى أن الانفجارات العنيفة خلال الحرب ولدت موجات ضغط هائلة دمرت الخلايا الحسية والعصب السمعي لدى آلاف الأطفال والبالغين، مما أفقدهم قدرتهم على السمع وسط تحديات ما زالوا يعيشونها يوميا إثر نقصان الرعاية الطبية ومنع إدخال الأجهزة السمعية.
4: يعود السمع اليوم إلى مروان وتعود معه الحياة والأمل في وقت ما زالت تتضافر فيه الجهود التركية لتقديم التدخلات الإنسانية العاجلة للناجين من حرب الإبادة. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
5: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات شملت 14 فلسطينيا في مناطق عدة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها اقتحامات للمنازل واعتداءات. وقالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال من القدس و3 من ذوي الإعاقة وامرأة من جنين، كما اعتقلت فلسطينيين في الخليل وآخر في قلقيلية وشابا في بيت لحم. عزل جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل في منطقة رأس العين ببلدة قصرى جنوب نابلس ونصب بوابة على الطريق الوحيد المؤدي إليها. وقال رئيس بلدية قصرى عبد العظيم وادي إن قوات الاحتلال تواصل حصار المنازل 3 لليوم 19 بالتزامن مع انتشار المستوطنين في المنطقة، الأمر الذي يفاقم معاناة سكانها. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته صدقت على بناء 264 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وأكد نتنياهو خلال حديثه لقادة المستوطنين في الضفة أن الخطوة تمهد لما وصفه بهجرة كبيرة لتحقيق رؤيته لأرض إسرائيل، فيما تتواصل عمليات الاقتحام والاعتداءات وبناء المستوطنات في الضفة الغربية. نظمت مؤسسات فلسطينية وأهالي شهداء وقفة للمطالبة باسترداد جثمين الشهداء المحتجزة لدى إسرائيل وتسليمها إلى ذويهم لدفنها، فيما لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز 1700 جثمان معظمها لشهداء قتلوا خلال أحداث طوفان الأقصى.
6: في اليوم الوطني للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء تحضر صور أسرى يحتجز الاحتلال جثامينهم بعد أن استشهدوا داخل المعتقلات الإسرائيلية، بالإضافة إلى قصص مئات الشهداء الذين ما زالوا محتجزين داخل مقابر الأرقام أو ثلاجات الموتى لدى الاحتلال الإسرائيلي. تتحدث الأرقام عن أكثر من 1700 جثمان شهيد محتجزة، 800 فقط موثقة هذه الأسماء ومن هم. تحضر هنا جنازات ونعوش رمزية في الإشارة للمطالبة الفلسطينية المستمرة لحق هؤلاء الموتى بأن يدفنوا بكرامة ضمن حملة لنا أسماء ولنا وطن.

0: عائلات الشهداء تحضر، هنا عائلة الشهيد ناصر أبو حميد، ويحضر أيضا آخر الشهداء المحتجزة جثمانه فتحي خازم بعد أن اغتاله الاحتلال الإسرائيلي في منزله في جنين.
1: بالأرقام هناك ارتفاع كبير جدا في وتيرة احتجاز جثامين الشهداء، خاصة مع حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة. يعني بعض المصادر الإسرائيلية تحدثت عن احتجاز أكثر من 1700 شهيد فلسطيني في مقابر الأرقام وفي ثلاجات الاحتلال، منهم 799 جثمانا نوثقهم نحن في الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء. طبعا بالتفاصيل، هناك 99 جثمانا من شهداء الحركة الأسيرة، 81 شهيد تقل أعمارهم عن 18 عاما، و10 شهيدات، إضافة إلى احتجاز جثامين شهداء من مناطق 48 وهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، نتحدث عن 14 شهيدا.
0: يقول الأهالي بأنه مطلب إنساني بدفن أبنائهم بكرامة، يذهبون إلى القبر لقراءة الفاتحة، ولا توجد دولة في العالم تستخدم هذا الأسلوب إلا إسرائيل كما يقول الفلسطينيون. الأمال كبيرة، وبضغط مستمر من قبل العالم على الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثامين الشهداء لدفنهم بما يليق بهم. مريم خلف، تلاتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: صنفت الولايات المتحدة حركة فلسطين أكشن الناشطة في بريطانيا منظمة إرهابية أجنبية، وقالت الخزانة الأمريكية أن الحركة المؤيدة للفلسطينيين والتي حظرتها بريطانيا عام 2025 متهمة بتقديم دعم جوهري لنشاط إرهابي وفق تعبيرها. صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياته في جنوب لبنان منفذا قصفا مدفعيا وعمليات تفجير وتجريف في عدد من البلدات الجنوبية، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرات وأعمال تجريف في بلدة بني حيان بقضاء مرج عيون، فيما استهدف قصف مدفعي بلدة المنصوري بقضاء صور، كما شملت التفجيرات بلدات برعشيت ومجدلزون وصربين، بينما شنت طائرة إسرائيلية غارة على بلدة القنطرة. هذا فيما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن المفاوضات مع إسرائيل تواجه عراقيل وصعوبات، مؤكدا أنها ليست سهلة أو سريعة. وأكد عون أن المفاوضات تبقى أفضل بكثير من الحرب، مشيرا إلى أن تحرير الجنوب ونشر الجيش اللبناني فيه وعودة الأهالي وإعادة الإعمار لا يمكن تحقيقها بالحرب. توغلت قوة من جيش الاحتلال في قرية طرنجة بريفية القنيطرة جنوب غربي سوريا ودهمت منزلا وفق وسائل إعلام سورية. يأتي التوغل في ظل تكرار الانتهاكات الإسرائيلية جنوب سوريا والتي تشمل دهم المنازل وتفتيشها ونصب حواجز عسكرية واعتقال مدنيين بينهم أطفال. إلى اليمن، أعلنت قوات الحكومة مقتل 3 من جنودها في مواجهات مع الحوثيين جنوب غربي البلاد، وأضافت أن الجنود 3 قتلوا في معارك بجبهات الساحل الغربي خلال ما وصفته بمعركة استعادة الدولة وإنهاء المشروع التوسعي الإيراني الداعم لتحركات الحوثيين. قتل 27 شخصا بينهم 4 أطفال، وأصيب آخرون جراء هجوم نفذته الحركة الشعبية الموالية لقوات الدعم السريع على منطقتي القردود وأبو حمامة في ولاية جنوب كردفان. وأكدت شبكة أطباء السودان أن الهجمات أسفرت عن موجة نزوح كبيرة باتجاه منطقة أبو حيطان ومدينة كادوغلي.
3: عشرات القتلى والجرحى بولاية جنوب كردفان جنوب السودان في هجمات نفذتها الحركة الشعبية شمال الموالية لقوات الدعم السريع. شبكة أطباء السودان قالت إن 27 شخصا بينهم 4 أطفال قتلوا وأصيب آخرون بينهم نساء جراء الهجوم على منطقتي القردود وأبو حمامة بولاية جنوب كردفان على خلفية صراعها مع قبيلة الأطورو التي تقطن المنطقة. وأضافت أن الهجمات أسفرت عن موجة نزوح كبيرة وسط المواطنين باتجاه منطقة أبو حيطان ومدينة كادوقلي حاضرة الولاية، وحذرت الشبكة من الانزلاق نحو صراع إثني واسع. مصادر محلية أكدت أن قوات الدعم السريع فرضت إغلاقاً على جميع الأسواق العامة في مدينة هود بولاية غرب كردفان، وعطلت شبكات الإنترنت الفضائي، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية لها إلى المنطقة من إقليم دارفور. فيما قالت المصادر إن سلاح الجو بالجيش السوداني يواصل ضرباته ضد تحركات الدعم السريع غرب وجنوب مدينة الأبيض ومدينة نهود وشمالها، إلى جانب استهداف قوات بولاية شمال دارفور. في الأثناء تتوالى الانشقاقات بين صفوف قوات الدعم السريع، تاركة خلفها تساؤلات بشأن مدى قدرة القوات على الصمود أمام تقدم الجيش السوداني في عدة مناطق. على الجانب الآخر يظل الوضع الإنساني حرجا جراء حركة النزوح المقترنة باستمرار القتال، بينما يعاني الآلاف من تبعات الصراع التي وضعت أساسيات الحياة على المحك. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
2: أعلنت سلطات منطقة لوهانسك الخاضعة للسيطرة الروسية مقتل 9 أشخاص جراء قصف أوكراني استهدف حافلة ركاب. وقال حاكم المنطقة أن الحافلة كانت متجهة من منطقة ليتشسانسك إلى كاديفكا عندما تعرضت للقصف، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص. أفادت وكالة بلومبرغ بأن روسيا تدرس تكثيف هجماتها بالصواريخ البالستية على العاصمة الأوكرانية كييف. ونقلت الوكالة عن 3 أشخاص مقربين من الكرملين أن موسكو خلصت إلى أن جهود التفاوض على اتفاق سلام وصلت لطريق مسدود، وأن أطر التفاوض انهارت فعليا، فيما يستبعد أن يوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب استجابة للعقوبات أو للهجمات الأوكرانية على مصافي النفط وشبكات الخدمات اللوجستية الروسية. هذا بينما قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن قوات بلاده استهدفت 16 موقعا في روسيا، فيما أعلنت السلطات الروسية مقتل 2 في تحطم طائرة أوكرانية داخل أراضيها إلى جانب استهدافات أخرى. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الاتصالات مستمرة بين جهازي الاستخبارات الروسية والأمريكية.
4: تصعيد جديد يتجاوز خطوط المواجهة التقليدية تشهده الحرب الروسية الأوكرانية مع تكثيف كييف ضرباتها البعيدة المدى داخل الأراضي الروسية واتساع دائرة الاستهداف في البحر الأسود، إذ قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قوات بلاده ضربت خلال يوم واحد 16 هدفاً داخل روسيا، شملت منشآت نفطية ومطارات ووحدة صاروخية ومنشأة عسكرية ومراكز لوجستية وبنى تحتية. قال إن موسكو تستخدمها لتنفيذ هجمات على الأراضي الأوكرانية، وتأتي هذه الضربات ضمن استراتيجية أوكرانية متصاعدة لنقل جزء أكبر من المواجهة إلى العمق الروسي واستهداف مصادر الطاقة والإمداد التي ترى كييف أنها تساهم في تمويل ودعم العمليات العسكرية الروسية. في المقابل تواصل روسيا هجماتها الجوية والصاروخية على المدن والمنشآت الأوكرانية وسط محاولات كييف تعزيز قدراتها في الدفاع الجوي. وأعلن زيلينسكي وصول دفعة محدودة من صواريخ باتريوت مع استمرار مطالباته بالحصول على كميات أكبر لمواجهة الصواريخ البالستية الروسية. أما البحر الأسود فتحول خلال الأسابيع الأخيرة إلى إحدى أبرز ساحات التصعيد بين الطرفين، مع تركيز متبادل على الموانئ والسفن ومنشآت تصدير الحبوب والطاقة. ففي 12 أغسطس شنت أوكرانيا هجوما واسعا على ميناء نوفوروسيسك الروسي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ وزوارق مسيرة. وقال جهاز الأمن الأوكراني إن الهجوم طال القاعدة البحرية الروسية، فيما توقفت منشآت رئيسية لتصدير الحبوب عن العمل. وبينما يتسع نطاق المواجهة العسكرية، برز تطور سياسي وأمني غير معتاد تمثل في الزيارة المفاجئة وغير المعلنة مسبقاً لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف إلى موسكو. وأكد الكرملين أن راتكليف أجرى محادثات مع نظرائه في أجهزة الاستخبارات الروسية من دون أن يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين، لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أوضح أن بوتين أبلغ سريعا بنتائج المحادثات، مؤكدا استمرار قنوات الاتصال بين الأجهزة الأمنية للبلدين رغم تدهور العلاقات السياسية. وبذلك يتحرك الصراع بين تصعيد عسكري متزايد يمتد من العمق الروسي إلى موانئ البحر الأسود وقنوات اتصال أمنية أمريكية روسية تحاول منع توسع المواجهة وفتح مساحة محتملة للتفاوض من دون ظهور اختراق سياسي واضح حتى الآن. راما مطلو، تارتا عربي.
2: يحيي العالم الإسلامي وخصوصا

0: الأناضول. وملازجرد اليوم مدينة تتبع ولاية موش التركية، وتقع على بعد نحو 40 كيلومترا شمال بحيرة وان. بحلول القرن الخامس الهجري كان السلاجقة الأتراك قد أحكموا القبض ونفوذهم في خراسان وإيران، وبدأوا بتوسيع نطاق دولتهم غربا باتجاه شبه جزيرة الأناضول. ومع استمرار التوسع شعر البيزنطيون بالتهديد، فحاولوا وقف هذا التمدد عبر حملات عسكرية في الأناضول وشمال بلاد الشام. السلاجقة وطدوا علاقاتهم بالإمارة المروانية والإمارة الشدادية في ديار بكر ومية فارقين باعتراف الإمارتين بالسيادة السلجوقية في المنطقة مقابل المشاركة في الفتوحات والتصدي للغارات البيزنطية. واصل السلاجقة تقدمهم من إيران غربا حتى أتت اللحظة المفصلية في 25 من أغسطس عام 1071 للميلاد، حين اتخذ القائد العسكري السلطان ألب أرسلان من السهل الواقع بين منطقتي ملازجرد وأخلاط معسكرا لجيشه. في ظهيرة 26 من أغسطس التقى الجيشان والتحما في معركة انتهت بهزيمة قاسية للجيش البيزنطي، وقع فيها الإمبراطور رومانوس الرابع أسيرا لدى الجيش السلجوقي. من أبرز تداعيات معركة ملازجرد إضعاف قدرة الإمبراطورية البيزنطية على حماية حدودها الشرقية، كما أدت التطورات التي أعقبت المعركة إلى تبدل موازين القوى والسيطرة الإقليمية لصالح المسلمين. استمرت تداعيات ملازجرد قرونا مع ترسخ الوجود التركي الإسلامي من الأناضول حتى البلقان، وتراجع النفوذ البيزنطي تدريجيا، إلى أن انتهت الإمبراطورية البيزنطية بفتح القسطنطينية على يد العثمانيين عام 1453.
1: أعلنت وزارة الدفاع التركية نجاح اختبارات طيران للمسيرة بايراكدار كالكان ذات الإقلاع والهبوط العمودي على متن السفينتي تي جي جي أناضولو وتي جي جي بورغاز أدا. وقالت الوزارة أن الاختبارات تهدف لتقييم استخدام منظومة كالكان التي طورتها شركة بايكار التركية على المنصات البحرية، مؤكدة نجاح الرحلات التجريبية للمسيرة على متن السفينتين. أعلنت السلطات الجزائرية مقتل 12 شخصا جراء حرائق غابات اندلعت في ولايات عدة شرق البلاد وسط موجة حر شديدة. ونقلت الإذاعة الجزائرية عن وزير الداخلية أن البلاد سجلت 58 حريقا في 16 ولاية، ما دفع السلطات لإجلاء سكان من عدد من المناطق المتضررة. وقالت الحماية المدنية أن فرق الإطفاء أخمدت 21 حريقا، فيما تواصل جهودها للسيطرة على 37 حريقا بمشاركة طائرات. لقي 160 شخصا مصرعهم، فيما لا يزال 384 آخرون في عداد المفقودين جراء فيضانات ضربت منطقة راساو الجبلية والمناطق المحيطة بها في نيبال قرب الحدود مع الصين. وألحقت الفيضانات أضرارا بمناطق سكنية ومبانٍ على ضفاف نهر بوتيكوشي، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ، ومن بين المفقودين سياح أجانب وعناصر من قوات الأمن وعاملون في مشروع للطاقة الكهرومائية. هذا وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم 500 ألف دولار من المساعدات الطارئة لدعم جهود الإنقاذ بعد الفيضانات التي ضربت شمال نيبال. وأضافت الخارجية الأمريكية أن واشنطن سترسل مستشارا للاستجابة للكوارث للمنطقة، وحثت مواطنيها في المناطق المتضررة على الابتعاد عن المناطق المنخفضة والتوجه إلى أماكن مرتفعة واتباع تعليمات السلطات المحلية. رفعت ولايات أمريكية يسيطر عليها الديمقراطيون دعوى قضائية جديدة للطعن في أمر تنفيذي أصدره الرئيس ترامب، ويهدف للحد من التصويت عبر البريد في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر. تأتي الدعوة بعد يومين من رفض المحكمة العليا قضية منفصلة بشأن الأمر نفسه، بعدما اعتبرت أغلبيتها أن الدعوة سابقة لأوانها من دون أن تحسم قانونية أمر ترامب. وصدر الحكم قبل أن تضع الإدارة الأمريكية قاعدة جديدة لتنظيم تسليم بطاقاتها الاقتراع عبر البريد. تجذب المواقع الأثرية في ولاية شانلئورفا التركية اهتماما متزايدا من السياح المحليين والأجانب مع استمرار أعمال التنقيب ضمن مشروع تلال الحجر أحد أضخم المشاريع.

0: المشاريع الأثرية، ما يعزز مكانة الولاية وجهة لعشاق التاريخ.
1: هنا بولاية شان أورفا جنوبية تركيا، لا يقتصر سحر الماضي على جوبكلي تيبة المعروفة بنقطة الصفر في التاريخ، بل يمتد ليشمل 12 موقعا أثريا قيد التنقيب ضمن مشروع تلال الحجر المستمر منذ 6 سنوات والذي يعد الأضخم في تاريخ تركيا.
2: مشروع تلال الحجر يحظى باهتمام كبير محليا ودوليا، وهو يدار بنموذج عمل متعدد الجنسيات، ومما لا شك فيه أن هذه الاكتشافات ستزيد عدد أيام إقامة السياح في مدينتنا.
1: وبمشاركة أكاديميين من تركيا والصين وبريطانيا وألمانيا واليابان، ترفع هذه الحفريات الستار عن أسرار العصر الحجري الحديث، طقوس البشر، أنماط حياتهم وهندستهم المعمارية القديمة باتت نقطة جذب تدفع السياح لقطع آلاف الكيلومترات.
3: جئنا من بولندا خصيصا من أجل هذه القصص القديمة التي قرأنا عنها في الكتب. قمنا برحلة إضافية إلى تركيا لرؤية هذا المكان. نحن نزور دورا عديدة بدافع الشغف بالتاريخ، لكن هذا المكان استثنائي ورائع حقا.
1: ولا يقتصر الشغف على الأجانب، بل يتوافد الزوار الأتراك من مختلف الولايات مستغلين عطلاتهم لاكتشاف الجذور الأولى للحضارة الإنسانية.
4: نحن هنا في نقطة الصفر للتاريخ، جئنا في إجازتنا لزيارة المكان. لدينا فضول كبير حول ما ستكشفه الحفريات المستمرة، ونفكر جديا في المجيء إلى هنا كل عام.
1: مع كل حجر يتم اكتشافه هنا، تعاد كتابة تاريخ البشرية لتتعزز مكانة شان أورفا كعاصمة للسياحة الثقافية في ظل مساع حثيثة تهدف ليس فقط لعرض المكتشفات، بل لفتح المزيد من المناطق للزوار، لتظل هذه الأرض تروي للعالم حكايات البدايات.
0: الآن نذكر بالعناوين. ترامب يقول أن الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران تدفع نحو نصر كبير، وطهران تعلن اتفاقا مع سلطنة عمان يشمل تقاسم عائدات مضيق هرمز. شهدان في غارات إسرائيلية على غزة، وممثل مجلس السلام يحذر من تداعيات كارثية على القطاع في حال انهيار وقف النار. مقتل 9 أشخاص على الأقل في قصف أوكراني على الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من لوهانسك شرق أوكرانيا. هنا تنتهي نشرتنا، في أمان الله.
5: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يوميا على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
6: Condemn the atrocities of Hamas.
7: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
8: The government doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
9: Israel tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
10: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
9: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
11: Targeting Shajara Tayyibah School was a war crime and a crime against humanity.
12: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
13: שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון.
14: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
15: No nuclear weapons.

عاصمة الطعام والفن والثقافة غازي عنتاب، حيث عاشت أولى الحضارات في ملتقى بلاد الرافدين والبحر الأبيض المتوسط. الطرق تأخذنا إلى الماضي، إلى آثار الحضارات، فتنعش الروائح العابقة ذاكرة التاريخ في أذهاننا. من هذه الأزقة التي تفوح فيها روائح التوابل نخرج في رحلة عبر الذاكرة لنتعرف فيها إلى الحضارات.

0: هنا على ضفاف نهر الفرات في مدينة زوكما الأثرية عثر على لوحة الفسيفساء المشهورة عالمياً الفتاة الغجرية. قام أصحاب الحضارة بتحويل التاريخ إلى لوحات فنية فريدة عبر الفسيفساء الأرضية واللوحات الجدارية. من أين أتت هذه الحجارة؟ وكيف رسمت اللوحات الجدارية والفسيفساء؟ وما قصتها التاريخية؟ أسئلة نوجهها إلى عالم الآثار البروفيسور كوتاموش كيركاي. مرحبا.
1: مرحبا بكم. نحن الآن في منطقة السكن في مدينة زيوغما، أي المدينة الأثرية الكبيرة. هناك منازل من العصر الروماني. المدينة كبيرة جداً ومناطق السكن واسعة جداً فيها. يمكننا إجراء حفريات بنسبة معينة كل عام، وما ترونه الآن هو جزء صغير جداً من منازل المدينة. هذه المنازل تعود إلى عائلات ثرية نسبياً، وهي عائلات رومانية. تتكون المنازل من فناء أو اثنين. أهم جانب لهذه المنازل بالنسبة إلينا هو الفسيفساء التي جعلت العالم يعترف بزيوغما. حول أفنية المنازل بنيت وحدات سكنية. أهم الأماكن هي القاعات الكبيرة التي يتناول الطعام فيها وتعقد فيها الاجتماعات، وتعتبر هذه المناطق الأكثر بروزاً. الفسيفساء تحتوي على بعض المشاهد من الأدب اليوناني والعصور القديمة، بما في ذلك المشاهد من المسرحيات الإغريقية. عندما تأتون إلى غازي عنتاب وتزورون المتحف، ستجدون أن معظم المشاهد التي تحتوي شخصيات وكذلك المشاهد الأدبية في الفسيفساء التي تم اكتشافها في زيوغما مستوحاة من الأساطير والنصوص الأدبية.
0: وماذا عن تاريخ هذه المدينة؟

0: أي عصر تاجو؟
1: تاريخ زيوغما يعود إلى ماض بعيد جدا. أقصد أن هناك مستوطنات في هذه المنطقة منذ فترات طويلة، ولكننا ووفقا للأبحاث التي أجريناها في السنوات الأخيرة نعتقد أن لها تاريخا يمتد إلى ما قبل الألفية الأولى قبل الميلاد. إنها مدينة تمتد على جانبي نهر الفرات تسمى أبامي، واستوطنتها القوات المقدونية. لقد حدث اندماج بطيء بين المجموعات السامية الموجودة مسبقا هنا، حيث بدأوا تدريجيا بنسيان لغتهم الأصلية وتعلم اليونانية. تحولت المستوطنة المحلية التي نشأت هنا إلى نموذج للمدينة اليونانية التي نسميها بولس. كان الهدف الرئيسي هو تنشيط الاقتصاد وزيادة تداول النقود وإدخال نظام اقتصادي يعتمد على النقد لتحفيز السوق ودخول الفضة والذهب في الدورة الاقتصادية. زيوغما تعني الممر، لهذا السبب كانت نقطة مهمة جدا على مر التاريخ. في تلك المدة كانت هناك منطقتان مقدستان في المدينة. بعد وصول الجيوش الإسلامية اعتقدوا أن هناك قلعة، ومع ذلك فإنه وبعد القرن العاشر فقدت المدينة أهميتها كممر، حيث جرى التخلي عن هذه المستوطنة.

0: ازيك ماي نشو الادان بير موزي.
1: نعم، هناك فسيفساء تعرف بفتاة الغجر، والتي جعلت زيوغما مشهورة. إنها جزء من عمل فني على أرضية صالة لطعام الضيافة في منزل كبير. سبب تسميتها بالغجر يعود إلى ما قاله العمال الذين كانوا يحفرون في ذلك الوقت، لأنهم رأوا أنها تشبه الغجر. ثم ظهر تفسير آخر يقول إنها قد تكون فتاة غجرية. هذا الأمر كان وصفا جيدا لهذه الفسيفساء. هناك النساء كن يرقصن في تلك الفترة. في السنوات الأخيرة استرجعت هذه الفسيفساء وقطع أخرى من أمريكا بجهود وزير الثقافة. من بين هذه القطع كانت شقيقة لفتاة الغجر وشخصية أخرى، وهي تمثال صغير. تم وضع تمثال مارس في الكأس، وهو أحد الأعمال الفنية. ربما ذهب السكان وهم يظنون في قرارة أنفسهم أنهم ربما يعودون مرة أخرى بعد الهجوم. في الواقع إنه عمل ذو قيمة أثرية تعود إلى فترة أقدم، أي أنه تمثال كان ذا قيمة أثرية حتى في العصور القديمة. هنا يظهر لنا أن ما وجدناه في هذه المنازل قطع أثرية تظهر خاصية التجميع التي تحمل قيمة أثرية. هذا العمل عاد إلى داخل المنزل بعد 150 عاماً من تاريخ صنعه. على الرغم من أنه يبدو وكأنه تمثال، فإنه في الواقع إكسسوار إضاءة يحمل مصباحاً. إنه تمثال زخرفي يمكنه حمل كمية كبيرة من الشموع في يده، ولكن وظيفته هي الإضاءة. هناك أيضاً تمثال آخر من نفس التاريخ أنشئ بنفس الغرض ويحمل شمعة في يده. إنه عمل جميل حقاً وسيكون رمزاً أيضاً. إذا كان صاحب المنزل يحتضن تمثال إله المريخ لديهم، فإن لديه علاقة بالجيش. إننا نكتسب المعلومات من خلال هذه الاكتشافات.

هنا على ضفة الفرات يأخذنا النهر إلى نقطة أخرى من التاريخ، إلى قلعة الروم التي تصارعت الحضارات للسيطرة عليها حتى بات يطلق عليها اسم لؤلؤة الفرات.

0: المسيح عيسى عليه السلام أقام في الجرف الصخري في قلعة الروم خلال العصر الروماني، ونسخ فيها الإنجيل وخبأ النسخ في إحدى مغارات الجروف قبل أن ينقلها في وقت لاحق إلى بيروت.
1: ونبحث مع أستاذ تاريخ الفن مسعود دلابر أهمية قلعة الروم التي كانت مركزاً لعقائد الحضارات أيضاً في التاريخ.
2: يعتقد أن قلعة الروم حالياً اتخذت هيئتها بشكل كبير من العصور الوسطى. تشمل المباني التي يمكن رؤيتها في القلعة اليوم كنيسة القديس نارسيس ودير بارشفمة والعديد من بقايا المباني والسرادقات والآبار والحفر. أظهرت الأبحاث أن المنطقة حكمت من قبل الملك الآشوري الثاني سلمانزار في القرن الثامن قبل الميلاد، وبسبب أهميتها الاستراتيجية خضعت لاحقاً لسيطرة الحثيين ثم الميديين والفرس، بعد ذلك خضعت لسيطرة الرومان، وفي الفترات اللاحقة حكمها المماليك والسلاجقة والعثمانيون أيضاً. المباني الواقعة على الأرض في القلعة تعود إلى الفترة من القرنين الثاني عشر والرابع عشر، ويتم التأكيد على أن أقدم معلم فيها هو الخندق. نظراً لكون القلعة قلعة محصنة، تم بناء سرادق كبير لتلبية احتياجات المياه في حالة وجود أي حصار محتمل، وقد رصفت جدرانه وحفر بعمق 75 متراً في فترة الرومان. وفي الفترة بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر تم بناء الكنيسة التي تحمل اسم الشاعر القديس نارسيس، وكانت مبنية بتصميم مستطيل في الاتجاهين الشرقي والغربي. ويوجد أيضا دير مؤرخ من نفس الفترة تم بناؤه بواسطة القديس بارشمان من اليعقوبيين. هناك نقش على الواجهة الشرقية ورموز على أشكال الحيوانات على الواجهة الخارجية. القلعة كانت موقعاً حصيناً، ولذلك هناك بوابتان معروفتان، إحداهما باتجاه الشرق والأخرى باتجاه الغرب.

0: كيف بنيت هذه القلعة وسط التضاريس الصعبة والمعقدة في هذا المكان؟
1: بنيت القلعة في موقع حصين، قلعة تحيط بها الطبيعة الخلابة والجبال الصخرية الشديدة على ثلاثة جوانب، وتحيط بها بحيرة زمرود، وهذا الموقع هو من عجائب الطبيعة والإنسان. في القرن الثاني عشر تم حفر خندق كبير في الجزء الجنوبي من القلعة لأغراض الدفاع. تم تحقيق هذا من أجل تعزيز دور القلعة في الدفاع، خصوصاً أثناء عهد المماليك وفيما بعد في عهد العثمانيين، حيث أخذت دوراً مهماً في عبور نهر الفرات من الناحية اللوجستية. نظراً لإمكانية الوصول من النهر وموقعها الاستراتيجي بالقرب من طرق التجارة، كانت المنطقة مركزاً تجارياً هاماً في العديد من الفترات. كما ذكرنا سابقاً، تحتوي القلعة على بوابتين، وتم حفر خندق كبير في الجنوب مما أدى إلى قطع الاتصال البري، مما جعلها منطقة آمنة ومحصنة.
0: وما أهميتها بالنسبة للمعتقدات المختلفة؟
1: كانت هذه السلامة مهمة أيضاً من الناحية الدينية. في الواقع، بعد أن وصلت القلعة إلى العثمانيين، بدأت بالطبع في استضافة سكان من مختلف الأديان، وقد كان وصول الإسلام إلى هذه المنطقة فرصة لليعقوبيين والنصارى. بعد هذه الفترة حدث تقارب بين السوريان والمسلمين. بعد السيطرة على القلعة، منحت الحرية الدينية للمسيحيين، ولم تدمر المباني الدينية أبداً، وحتى في الأوقات التي لم تكن تستخدم فيها بعض المباني لم تهدم، واستخدمت بدلاً من ذلك كمساجد. يقال إن الرسول يوحنا من تلاميذ يسوع المسيح قد استخدم غرفة منحوتة في الصخور في العصر الروماني كمكتب لنسخ الإنجيل، ويعتقد أن هناك مكاناً نسخ فيه الكتب، على الرغم من أنه لم يثبت ذلك بشكل قاطع.

وللتعرف إلى مطبخ غاز عنتاب الغني والمدرج ضمن شبكة المدن المبدعة في اليونسكو، حيث تجد الأراضي الخصبة على طول نهر الفرات نفسها في أجمل صورها على المبائد.

0: لا يذكر اسم المدينة إلا وتتبادر إلى الأذهان هوية ساطعة تميزها عن بقية المدن العريقة الأخرى، الطعام اللذيذ. فالفستق العنتابي يزين الموائد بلونه ونكهته ورائحته، وآثار الحضارات الماضية باقية في النكهات الفريدة الخاصة بالمدينة. نتحدث مع الطاهي الخبير أهمت أويغون عن مطبخ غاز عنتاب، أحد أهم مراكز تذوق الطعام في العالم وأنواع المأكولات الشهية والحلويات اللذيذة فيه. لماذا تميز مطبخ غاز عنتاب في المقدمة بين المطابخ العالمية؟
1: تحتضن غاز عنتاب التي كانت موطنا للعديد من الحضارات ثقافة ومطبخا غنيين ترك لنا تراثا ثقافيا ثريا. يوجد العديد من المواد التي ترونها هنا في هذه المنطقة ذات التربة الخصبة قرب نهر الفرات، وهذا يجعل مطبخنا متنوعا جدا وتقديمها للناس في وجبة متوازنة. لذا فإن مطبخ غاز عنتاب ذو أهمية كبيرة، ونتيجة لذلك أدرجت كمدينة للطعام من قبل اليونسكو. نحن نواصل العمل للمضي قدما في هذا الصدد. إذا كنت ترغبين فلنتحدث الآن عما يوجد في مطبخنا. هناك نوع من العدس المحلي يسمى ماليتا، إذا أزيلت القشرة فسيتحول إلى عدس أحمر يستخدم في صنع الحساء. على سبيل المثال هناك كفتة ماليتي وشوربة ماليتي. السماق أيضا نوع من التوابل نستخدمه في حسائنا وسلطات البصل والفطائر. بجوارها ترون الفريكة، تحصد الفريكة عندما يكون القمح أخضر بعض الشيء، ثم تعرض للحرارة فوق النار وتدخن مثل هذه. إلى جانبها ترى الفلفل الحلو المطحون الخاص بنا، نسميه الفلفل الحلو الحريري. إنه كذلك نوع مهم من التوابل، يمكننا استخدامه مع توابل أخرى في أطباقنا ووضعه فوق الطعام مع الزيت.

0: نزيب بلغسنده.
1: هذا أيضا شيء خاص بنا، وهو نوع من الزيتون نحصل عليه من منطقة نزب، زيتون القطران ذو جودة عالية وزيته لذيذ للغاية. لدينا الفطيرة المحلاة المصنوعة من هذا الجبن دون ملح، ولدينا أيضا الطماطم الحلوة الخاصة بمنطقتنا، هذا أيضا مهم جدا وسجل في مطبخنا. لدينا أيضا نوع من الخضروات نستخدمه في المخللات وغيرها. هنا لدينا أيضا كفتة محشوة، يمكن أن تختلف الأشكال، ولكن كما ترون هنا هي طبق يحتوي على الجوز والفستق وغيرها، إضافة إلى البرغل واللحم لقد تحدثنا عنه من قبل. وهذه أيضا وجبة مميزة جدا عندنا نسميه ألينازيك، اليد الناعمة. هناك أسطورة عن هذا الأمر، يقال إنه عندما زار السلطان سليم الأول عنتاب جهزت الموائد وقدمت له هذه الوجبة، فأعجب بهذا الطعام وقال: الأيدي التي أعدت هذا الطعام هي أيدي ناعمة. ثم قرر أن يأخذ

يأخذ الطاهي إلى المطبخ السلطاني، إذ أعجب بهذا الطعام، وبهذه الطريقة ضمن هذا الطبق في مطبخ القصر. كما تعلمون هناك أمر مهم جدا في ثقافتنا، وهو أنه يجب ألا يهدر الطعام. نستخدم البقدونس والثوم والبصل وغيرها بشكل جيد في هذا الطبق، ويمكن تناوله مقبلات مقلية في زيت الزيتون.

0: إذن ما قصة طبق يوالاما؟
1: اليوالاما هي الأخرى وجبة مهمة لنا وتحتوي على مكونات متنوعة. هنا ترون قطع اللحم المكعبة والحمص والأرز وما إلى ذلك. إنها وجبة تؤكل عادة في الإفطار بعد صلاة العيد عندما نعود إلى المنزل. من الناحية الظاهرية تشبه الشوربة، ولكنها بالنسبة إلينا ليست شوربة بالمعنى المطلق، بل هي وجبة رئيسية. إنها وجبة اجتماعية جدا، حيث لا يمكنك صنعها وحدك لأنها تتطلب كثيرا من الجهد. يجتمع الجيران والأهل والأصدقاء والأقارب معا ويحضرون هذه الوجبة. إنها وجبة خاصة جدا تجمع العائلة بأكملها وجميع جيران الحي في مكان واحد.
2: Kadir araya toplayabilen çok özel bir yemeğimiz.

0: Burada görmüş olduğunuz çekilmiş pirinciniz var.
1: تحتوي على الأرز المطحون كما ترون هنا والفلفل الأسود والملح وكمية قليلة جدا من البصل المقطع، ونستخدم لحوما خالية من الدهون إضافة إلى ذلك. نخلطها جميعا جيدا ونعدلها بهذه الطريقة. بعد ذلك نأخذ قطعا صغيرة مستديرة من العجينة التي حصلنا عليها ونسلقها في وعاء البخار وليس في الماء، ثم تكون جاهزة. ثم تطهى هذه الكرات المطهوة في البخار مع اللحم والحمص لبضع دقائق أخرى. مرة أخرى ترون هنا مجموعة حلويات مهمة جدا لمطبخنا. في مطبخنا هنا نعرض القليل منها لأنه ليس لدينا فرصة لوضع كثير من الأصناف، حضرناها وفقا لإمكانياتنا. هذه نطلق عليها البقلاوة المربعة المميزة، إنها نوع خاص جدا من البقلاوة. هنا ترون أيضا القطايف، وهي ذات رقائق رقيقة جدا وخاصة جدا. يمكنكم سماع خشخشتها، تصنع من رقائق عجين خاصة جدا وتحتوي على كمية وفيرة من الفستق والسكر. لدينا أيضا الفستق المحمص المالح الخاص بنا الذي يكون دائما في المتناول، لقد سجل باسمنا. هذا هو الشكل الطازج، يمكن العثور عليه طازجا. تزال القشور ليحصل على الفستق بهذه الطريقة.

0: Bu da çok özel bir tatlı. Altta sütlaç, üstte de zerde dediğimiz.
1: هناك ايضا حلوى خاصة جدا. الطبقة السفلية منها هي سوتلاتش أي مهلبية، والطبقة العلوية هي زردة نسميها سوتلاتش بالحليب، وتسمى أيضا سوتلاتش مبطن. لدينا أيضا الكريبيتش وهو نوع خاص جدا من البسكويت، له مكانة خاصة في مطبخنا ونقدمه للضيوف في جميع الأوقات والمناسبات.
0: شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا جزيلا.

يقول الرحالة العثماني الأشهر أولياء تشلبي يصف هذه المدينة: اللغة والقلم لا يكفيان لوصفها. هنا في غاز عنتاب حاولنا شرح ما تركته الحضارات من اللغات والأديان والأصول العرقية المختلفة عبر التاريخ.

ترامب يقول إن الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران تدفع نحو نصر كبير، وطهران تعلن اتفاقا مع سلطنة عمان يشمل تقاسم عائدات مضيق هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، شهيدان في قصف إسرائيلي على غزة، وممثل مجلس السلام يحذر من تداعيات كارثية على القطاع حال انهيار اتفاق وقف النار. مقتل 9 أشخاص على الأقل في قصف أوكراني على الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من لوهانسك شرق أوكرانيا.

0: يظهر علنا منذ توليه السلطة بعد مقتل والده علي خامنئي في فبراير لا يزال على قيد الحياة. وقال ترامب إن الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران تؤتي أكلها، وأن الولايات المتحدة ستحقق نصرا كبيرا في القريب العاجل. وجدد ترامب التأكيد على أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني التوصل لاتفاقات مع سلطنة عمان بشأن تقاسم مياه مضيق هرمز وعائداته. وقال المتحدث إن الممر البحري المحاذي لعمان يخضع لسيادة طهران الكاملة، متعهدا بإعادة فتح المضيق فور تراجع واشنطن عن عرقلة التفاهمات. واتهم المسؤول العسكري الإيراني الولايات المتحدة بتعطيل المفاوضات مع طهران وتأخيرها. أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني سيزور طهران الخميس. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الثاني سيلتقي عددا من المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. وأضاف أن الزيارة ستتناول أيضا حرية الملاحة في مضيق هرمز في ظل تصاعد التوترات. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة النفط أصيبت بمخذوف غير محدد في مضيق هرمز. وأضافت الهيئة أن الضربة ألحقت أضرارا بالسفينة، ما تسبب في اندلاع حريق تمت السيطرة عليه لاحقا، كما أفاد البلاغ بأن الطاقم الناقل بخير، مشيرة إلى أن التأثير البيئي لم يتضح بعد. إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت نازحين في خان يونس ودير البلح. ونقل مراسل تيريتي عربي عن شهود عيان أن مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في مخيم طبرية بمواصي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة آخرين، كما أفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع باستشهاد فتاة متأثرة بجراحها نتيجة إصابتها بالرصاص الإسرائيلي داخل مخيم للنازحين في دير البلح. في هذا الوقت حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف من أن انهيار وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى تصعيد واسع النطاق قد يقودان إلى نقطة لا عودة، مؤكدا أن القطاع لا يستطيع تحمل كارثة جديدة.
1: لم يعد بإمكان غزة تحمل كارثة أخرى. إذا انهار وقف إطلاق النار وانزلق القطاع مجددا إلى تصعيد واسع النطاق، فلن تكون هناك خريطة طريق للعودة إليها، ولا إدارة لنشرها، ولا شيء على الأرض لإعادة الإعمار. لن يكون ذلك مجرد انتكاسة، بل نقطة لا عودة للجميع. وكما أثبتت التجربة، فإن المدنيين الفلسطينيين من نساء وأطفال هم من سيتحملون العواقب.
0: كشف تحقيق لصحيفة أريتس الإسرائيلية استنادا إلى شهادات جنود وضباط عن ارتكاب ميليشيات فلسطينية مسلحة تدعمها إسرائيل انتهاكات واسعة بحق سكان قطاع غزة. وذكرت الشهادات أن الانتهاكات شملت إطلاق النار على السكان وطردهم من منازلهم ونهب ممتلكاتهم وإحراق منازلهم، فيما خلص التحقيق إلى أن هذه الميليشيا تعمل ذراعا عملياتية للجيش الإسرائيلي والشباك، وتشارك في عمليات عسكرية تحت حماية الجيش ودعمه. أطلقت مؤسسة وقف الديانة التركي في قطاع غزة المرحلة الثالثة من مشروع السماعات الطبية لتركيب 1500 سماعة لمصابين بفقدان السمع الجزئي أو شبه الكلي جراء الحرب، وسط تحديات بسبب فرض إسرائيل قيودا على دخول الأجهزة والمعدات الطبية.
2: يجلس مروان هنا طفل في العاشرة من عمره أمام أخصائيته السمعية، يحاول استعادة شيئاً مما أفقدته الحرب إياه، ألا وهو سمعه، بعد أن أصيب إثر مجزرة إسرائيلية أفقدته جميع أفراد عائلته إلى جانب جزء كبير من سمعه.
3: في الحرب صارت مجزرة كبيرة وكل عائلتي استشهدت، وأنا الوحيد اللي نجيت، وراسي متصابة وودني متصابة وإيدي متصابة ورجلي متصابة، بقدرش أتحرك فيهم كتير. واليوم أنا جيت على هذه المؤسسة عشان تعمل لي سماعة عشان أصير أسمع زي قبل أحسن وأحسن. اليوم المؤسسة التركية وفرت لنا سماعات، وجيت فحصت وقست السماعات عشان أجي أستلم سماعة.
2: مشروع التدخلات الإنسانية العاجلة لفقدي السمع في

0: غزة جاء بدعم من مؤسسة وقف الديانة التركي على مراحل عدة لإعادة ولو جزءا من الأمل للآلاف من فاقدي السمع بشكل جزئي أو كلي جراء حرب الإبادة.
1: ضمن الاستجابة الإنسانية العاجلة لأهلنا هنا في قطاع غزة، بداية في المرحلة الثالثة من مشروع السماعات الطبية، هذه المرحلة التي تستهدف 1500 سماعة طبية لأهلنا في قطاع غزة، علما بأنه تم استكمال المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من تركيب السماعات الطبية التي تحتوي على 2000 سماعة طبية لأهلنا هنا في القطاع. الحاجة الماسة إلى هذا المشروع عدد ووجود عدد كبير من الأشخاص الذين يعانون من السمع أو ضعف السمع شبه كلي وجزئي، هم أكثر من 35,000 حالة في قطاع غزة.
2: أنت بالنسبة لك هي أصوات غير طبيعية لأنه أنت تعودت على ضعف السمع الموجود، فأول ما نركب لك إياها بتحس للوهلة الأولى أنه كله دوشة، حتى أصواتنا مش طبيعية.
0: ويشير الأطباء إلى أن الانفجارات العنيفة خلال الحرب ولدت موجات ضغط هائلة دمرت الخلايا الحسية والعصب السمعي لدى آلاف الأطفال والبالغين، مما أفقدهم قدرتهم على السمع وسط تحديات ما زالوا يعيشونها يومياً إثر نقصان الرعاية الطبية ومنع إدخال الأجهزة السمعية.
3: يعود السمع اليوم إلى مروان وتعود معه الحياة والأمل في وقت ما زالت تتضافر فيه الجهود التركية لتقديم التدخلات الإنسانية العاجلة للناجين من حرب الإبادة. ربع العجرة من تراتة عربي، قطاع غزة.
4: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات شملت 14 فلسطينيا في مناطق عدة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها اقتحامات للمنازل واعتداءات. وقالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال من القدس و3 من ذوي الإعاقة وامرأة من جنين، كما اعتقلت فلسطينيين في الخليل وآخر في قلقيلية وشابا في بيت لحم. عزل جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوب نابلس ونصب بوابة على الطريق الوحيد المؤدي إليها. وقال رئيس بلدية قصرة عبد العظيم وادي إن قوات الاحتلال تواصل حصار المنازل 3 لليوم 19 بالتزامن مع انتشار المستوطنين في المنطقة، الأمر الذي يفاقم معاناة سكانها. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته صدقت على بناء 264 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وأكد نتنياهو خلال حديثه لقادة المستوطنين في الضفة أن الخطوة تمهد لما وصفه بهجرة كبيرة لتحقيق رؤيته لأرض إسرائيل، فيما تتواصل عمليات الاقتحام والاعتداءات وبناء المستوطنات في الضفة الغربية. نظمت مؤسسات فلسطينية وأهالي شهداء وقفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى إسرائيل وتسليمها إلى ذويهم لدفنها، فيما لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز 1700 جثمان معظمها لشهداء قتلوا خلال أحداث طوفان الأقصى.
5: في اليوم الوطني للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء تحضر صور أسرى يحتجز الاحتلال جثامينهم بعد أن يستشهدوا داخل المعتقلات الإسرائيلية، بالإضافة إلى قصص مئات الشهداء الذين ما زالوا محتجزين داخل مقابر الأرقام أو ثلاجات الموتى لدى الاحتلال الإسرائيلي. تتحدث الأرقام عن أكثر من 1700 جثمان شهيد محتجزة، 800 فقط موثقة هذه الأسماء ومن هم. تحضر هنا جنازات ونعوش رمزية في الإشارة للمطالبة الفلسطينية المستمرة لحق هؤلاء الموتى بأن يدفنوا بكرامة ضمن حملة لنا أسماء ولنا وطن. عائلات الشهداء تحضر هنا، عائلة الشهيد ناصر أبو حميد، ويحضر أيضا آخر شهداء المحتجزة جثمانه فتحي خازم بعد أن اغتاله الاحتلال الإسرائيلي في منزله في جنين.
6: بالأرقام هناك ارتفاع كبير جدا في وتيرة احتجاز جثامين الشهداء خاصة مع حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة. يعني بعض المصادر الإسرائيلية تحدثت عن احتجاز أكثر من 1700 شهيد فلسطيني في مقابر الأرقام وفي ثلاجات الاحتلال، منهم 799 جثمانا نوثقهم نحن في الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء. طبعا بالتفاصيل هناك 99 جثمانا من شهداء الحركة الأسيرة، 81

0: شهيد تقل أعمارهم عن 18 عاما وعشر شهيدات، إضافة إلى احتجاز جثامين شهداء من مناطق 48 وهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، نتحدث عن 14 شهيدا.
1: يقول الأهالي بأنه مطلب إنساني بدفن أبنائهم بكرامة، يذهبون إلى القبر لقراءة الفاتحة، ولا توجد دولة في العالم تستخدم هذا الأسلوب إلا إسرائيل كما يقول الفلسطينيون. الآمال كبيرة، وبضغط مستمر من قبل العالم على الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثامين الشهداء لدفنهم بما يليق بهم. إبراهيم خلف، تراتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: صنفت الولايات المتحدة حركة فلسطين أكشن الناشطة في بريطانيا منظمة إرهابية أجنبية، وقالت الخزانة الأمريكية أن الحركة المؤيدة للفلسطينيين والتي حضرتها بريطانيا عام 2025 متهمة بتقديم دعم جوهري لنشاط إرهابي وفق تعبيرها. صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياته في جنوب لبنان منفذا قصفا مدفعيا وعمليات تفجير وتجريف في عدد من البلدات الجنوبية، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرات وأعمال تجريف في بلدة بني حيان بقضاء مرج عيون، فيما استهدف قصف مدفعي بلدة المنصوري بقضاء صور، كما شملت التفجيرات بلدات برعشيت ومجدلزون وصربين، بينما شنت طائرة إسرائيلية غارة على بلدة القنطرة. هذا فيما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن المفاوضات مع إسرائيل تواجه عراقيل وصعوبات، مؤكدا أنها ليست سهلة أو سريعة. وأكد عون أن المفاوضات تبقى أفضل بكثير من الحرب، مشيرا إلى أن تحرير الجنوب ونشر الجيش اللبناني فيه وعودة الأهالي وإعادة الإعمار لا يمكن تحقيقها بالحرب. توغلت قوة من جيش الاحتلال في قرية طرنجة بريفي القنيطرة جنوب غربي سوريا ودهمت منزلا وفق وسائل إعلام سورية. يأتي التوغل في ظل تكرار الانتهاكات الإسرائيلية جنوب سوريا والتي تشمل دهم المنازل وتفتيشها ونصب حواجز عسكرية واعتقال مدنيين بينهم أطفال. أعلنت قوات الحكومة اليمنية مقتل 3 من جنودها في مواجهات مع الحوثيين جنوب غربي البلاد، وأضافت أن الجنود قتلوا في معارك بجبهات الساحل الغربي خلال ما وصفته بمعركة استعادة الدولة وإنهاء المشروع التوسعي الإيراني الداعم لتحركات الحوثيين. قتل 27 شخصا بينهم 4 أطفال وأصيب آخرون جراء هجوم نفذته الحركة الشعبية الموالية لقوات الدعم السريع على منطقتي القردود وأبو حمامة في ولاية جنوب كردفان. وأكدت شبكة أطباء السودان أن الهجمات أسفرت عن موجة نزوح كبيرة باتجاه منطقة أبو حيطان ومدينة كادوغلي.
3: عشرات القتلى والجرحى بولاية جنوب كردفان جنوب السودان في هجمات نفذتها الحركة الشعبية شمال الموالية لقوات الدعم السريع. شبكة أطباء السودان قالت إن 27 شخصا بينهم 4 أطفال قتلوا وأصيب آخرون بينهم نساء جراء الهجوم على منطقتي القردود وأبو حمامة بولاية جنوب كردفان على خلفية صراعها مع قبيلة الأطورو التي تقطن المنطقة. وأضافت أن الهجمات أسفرت عن موجة نزوح كبيرة وسط المواطنين باتجاه منطقة أبو حيطان ومدينة كادوقلي حاضرة الولاية، وحذرت الشبكة من الانزلاق نحو صراع إثني واسع. مصادر محلية أكدت أن قوات الدعم السريع فرضت إغلاقا على جميع الأسواق العامة في مدينة هود بولاية غرب كردفان، وعطلت شبكات الإنترنت الفضائي، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية لها إلى المنطقة من إقليم دارفور. فيما قالت المصادر إن سلاح الجوي بالجيش السوداني يواصل ضرباته ضد تحركات الدعم السريع غرب وجنوب مدينة الأبيض ومدينة هود وشمالها، إلى جانب استهداف قوات بولاية شمال دارفور. في الأثناء تتوالى الانشقاقات بين صفوف قوات الدعم السريع، تاركة خلفها تساؤلات بشأن مدى قدرة القوات على الصمود أمام تقدم الجيش السوداني في عدة مناطق. على الجانب الآخر يظل الوضع الإنساني حرجا جراء حركة النزوح المقترنة باستمرار القتال، بينما يعاني الآلاف من تبعات الصراع التي وضعت أساسيات الحياة على المحك. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
2: أعلنت سلطات منطقة لوهانسك الخاضعة للسيطرة الروسية مقتل 9 أشخاص جراء قصف أوكراني استهدف حافلة ركاب. وقال حاكم المنطقة أن الحافلة كانت متجهة من منطقة ليتشسانسك إلى كاديفكا.

0: عندما تعرضت للقصف ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص. أفادت وكالة بلومبرغ بأن روسيا تدرس تكثيف هجماتها بالصواريخ البالستية على العاصمة الأوكرانية كييف، ونقلت الوكالة عن 3 أشخاص مقربين من الكرملين أن موسكو خلصت إلى أن جهود التفاوض على اتفاق سلام وصلت لطريق مسدود، وأن أطر التفاوض انهارت فعليا فيما يستبعد أن يوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب استجابة للعقوبات أو للهجمات الأوكرانية على مصاف النفط وشبكات الخدمات اللوجستية الروسية. هذا بينما قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن قوات بلاده استهدفت 16 موقعا في روسيا، فيما أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين في تحطم طائرة أوكرانية داخل أراضيها إلى جانب استهدافات أخرى. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الاتصالات مستمرة بين جهازي الاستخبارات الروسية والأمريكية.
1: تصعيد جديد يتجاوز خطوط المواجهة التقليدية تشهده الحرب الروسية الأوكرانية مع تكثيف كييف ضرباتها البعيدة المدى داخل الأراضي الروسية واتساع دائرة الاستهداف في البحر الأسود، إذ قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قوات بلاده ضربت خلال يوم واحد 16 هدفا داخل روسيا، شملت منشآت نفطية ومطارات ووحدة صاروخية ومنشأة عسكرية ومراكز لوجستية وبنى تحتية. قال إن موسكو تستخدمها لتنفيذ هجمات على الأراضي الأوكرانية، وتأتي هذه الضربات ضمن استراتيجية أوكرانية متصاعدة لنقل جزء أكبر من المواجهة إلى العمق الروسي واستهداف مصادر الطاقة والإمداد التي ترى كييف أنها تساهم في تمويل ودعم العمليات العسكرية الروسية. في المقابل تواصل روسيا هجماتها الجوية والصاروخية على المدن والمنشآت الأوكرانية وسط محاولات كييف تعزيز قدراتها في الدفاع الجوي، وأعلن زيلينسكي وصول دفعة محدودة من صواريخ باتريوت مع استمرار مطالباته بالحصول على كميات أكبر لمواجهة الصواريخ البالستية الروسية. أما البحر الأسود فتحول خلال الأسابيع الأخيرة إلى إحدى أبرز ساحات التصعيد بين الطرفين، مع تركيز متبادل على الموانئ والسفن ومنشآت تصدير الحبوب والطاقة. ففي 12 أغسطس شنت أوكرانيا هجوما واسعا على ميناء نوفوروسيسك الروسي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ وزوارق مسيرة، وقال جهاز الأمن الأوكراني إن الهجوم طال القاعدة البحرية الروسية، فيما توقفت منشآت رئيسية لتصدير الحبوب عن العمل. وبينما يتسع نطاق المواجهة العسكرية، برز تطور سياسي وأمني غير معتاد تمثل في الزيارة المفاجئة وغير المعلنة مسبقاً لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف إلى موسكو. وأكد الكرملين أن راتكليف أجرى محادثات مع نظرائه في أجهزة الاستخبارات الروسية من دون أن يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين، لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أوضح أن بوتين أبلغ سريعا بنتائج المحادثات، مؤكدا استمرار قنوات الاتصال بين الأجهزة الأمنية للبلدين رغم تدهور العلاقات السياسية. وبذلك يتحرك الصراع بين تصعيد عسكري متزايد يمتد من العمق الروسي إلى موانئ البحر الأسود وقنوات اتصال أمنية أمريكية روسية تحاول منع توسع المواجهة وفتح مساحة محتملة للتفاوض من دون ظهور اختراق سياسي واضح حتى الآن. راما مطلو، ترتا عربي.
0: يحيي العالم الإسلامي وخصوصا في تركيا الذكرى السنوية لانتصار السلاجقة بقيادة السلطان البرسلان في معركة ملاذ كرد، في واحدة من أبرز المعارك التي غيرت مسار تاريخ الأناضول والمنطقة.
2: لم تكن معركة ملاذ كرد مجرد مواجهة عسكرية بين السلاجقة والبيزنطيين، بل مثلت نقطة تحول في تاريخ الأناضول، إذ أضعفت النفوذ البيزنطي ومهدت الطريق أمام ترسيخ الوجود التركي الإسلامي في المنطقة. دارت المعركة في سهل قريب من مدينة ملاذ كرد شرقي الأناضول، وملاذ كرد اليوم مدينة تتبع ولاية موش التركية وتقع على بعد نحو 40 كيلومترا شمال بحيرة وان. بحلول القرن 5 الهجري كان السلاجقة الأتراك قد أحكموا القبضة ونفوذهم في خراسان وإيران، وبدأوا بتوسيع نطاق دولتهم غربا باتجاه شبه جزيرة الأناضول. ومع استمرار التوسع شعر البيزنطيون

تهديد، فحاولوا وقف هذا التمدد عبر حملات عسكرية في الأناضول وشمال بلاد الشام. السلاجقة وطدوا علاقاتهم بالإمارة المروانية والإمارة الشدادية في ديار بكر ومية فارقين باعتراف الإمارتين

0: بين منطقتي ملازجيرت وأخلاط معسكرا لجيشه. في ظهيرة 26 من أغسطس التقى الجيشان والتحما في معركة انتهت بهزيمة قاسية للجيش البيزنطي، وقع فيها الإمبراطور رومانوس الرابع أسيرا لدى الجيش السلجوقي. من أبرز تداعيات معركة ملازجيرت إضعاف قدرة الإمبراطورية البيزنطية على حماية حدودها الشرقية، كما أدت التطورات التي أعقبت المعركة إلى تبدل موازين القوى والسيطرة الإقليمية لصالح المسلمين. استمرت تداعيات ملازجيرت قرونا مع ترسخ الوجود التركي الإسلامي من الأناضول حتى البلقان وتراجع النفوذ البيزنطي تدريجيا، إلى أن انتهت الإمبراطورية البيزنطية بفتح القسطنطينية على يد العثمانيين عام 1453.
1: أعلنت وزارة الدفاع التركية نجاح اختبارات طيران للمسيرة بايراقدار كالكان ذات الإقلاع والهبوط العمودي على متن السفينتي تيجي أناضولو وتيجي بورغاز أدا. وقالت الوزارة أن الاختبارات تهدف لتقييم استخدام منظومة كالكان التي طورتها شركة بايكار التركية على المنصات البحرية، مؤكدة نجاح الرحلات التجريبية للمسيرة على متن السفينتين. أعلنت السلطات الجزائرية مقتل 12 شخصا جراء حرائق غابات اندلعت في ولايات عدة شرق البلاد وسط موجة حر شديدة. ونقلت الإذاعة الجزائرية عن وزير الداخلية أن البلاد سجلت 58 حريقا في 16 ولاية، ما دفع السلطات لإجلاء سكان من عدد من المناطق المتضررة. وقالت الحماية المدنية أن فرق الإطفاء أخمدت 21 حريقا، فيما تواصل جهودها للسيطرة على 37 حريقا بمشاركة طائرات. لقي 160 شخصا مصرعهم، فيما لا يزال 384 آخرون في عداد المفقودين جراء فيضانات ضربت منطقة راساو الجبلية والمناطق المحيطة بها في نيبال قرب الحدود مع الصين. وألحقت الفيضانات أضرارا بمناطق سكنية ومباني على ضفاف نهر بوتيكوشي، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ، ومن بين المفقودين سياح أجانب وعناصر من قوات الأمن وعاملون في مشروع للطاقة الكهرومائية. هذا وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم 500 ألف دولار من المساعدات الطارئة لدعم جهود الإنقاذ بعد الفيضانات التي ضربت شمال نيبال. وأضافت الخارجية الأمريكية أن واشنطن سترسل مستشارا للاستجابة للكوارث للمنطقة، وحثت مواطنيها في المناطق المتضررة على الابتعاد عن المناطق المنخفضة والتوجه إلى أماكن مرتفعة واتباع تعليمات السلطات المحلية. رفعت ولايات أمريكية يسيطر عليها الديمقراطيون دعوى قضائية جديدة للطعن في أمر تنفيذي أصدره الرئيس ترامب، ويهدف للحد من التصويت عبر البريد في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر. تأتي الدعوة بعد يومين من رفض المحكمة العليا قضية منفصلة بشأن الأمر نفسه، بعدما اعتبرت أغلبيتها أن الدعوة سابقة لأوانها من دون أن تحسم قانونية أمر ترامب. وصدر الحكم قبل أن تضع الإدارة الأمريكية قاعدة جديدة لتنظيم تسليم بطاقات الاقتراع عبر البريد. تجذب المواقع الأثرية في ولاية شانلي أورفا التركية اهتماما متزايدا من السياح المحليين والأجانب، مع استمرار أعمال التنقيب ضمن مشروع تلال الحجر أحد أضخم المشاريع الأثرية، ما يعزز مكانة الولاية وجهة لعشاق التاريخ.
2: هنا بولاية شانلي أورفا جنوبية تركيا لا يقتصر سحر الماضي على جوبيكلي تيبة المعروفة بنقطة الصفر في التاريخ، بل يمتد ليشمل 12 موقعا أثريا قيد التنقيب ضمن مشروع تلال الحجر المستمر منذ 6 سنوات والذي يعد الأضخم في تاريخ تركيا.
3: مشروع تلال الحجر يحظى باهتمام كبير محليا ودوليا، وهو يدار بنموذج عمل متعدد الجنسيات، ومما لا شك فيه أن هذه الاكتشافات ستزيد عدد أيام إقامة السياح في مدينتنا.
2: وبمشاركة أكاديميين من تركيا والصين وبريطانيا وألمانيا واليابان، ترفع هذه الحفريات الستار عن أسرار العصر الحجري الحديث، طقوس البشر، أنماط حياتهم وهندستهم المعمارية القديمة باتت نقطة جذب تدفع السياح لقطع آلاف الكيلومترات.
4: جينا من بولندا خصيصا من أجل هذه القصص القديمة التي قرأنا عنها في الكتب.

0: برحلة إضافية إلى تركيا لرؤية هذا المكان. نحن نزور دوراً عديدة بدافع الشغف بالتاريخ، لكن هذا المكان استثنائي ورائع حقاً.
1: ولا يقتصر الشغف على الأجانب، بل يتوافد الزوار الأتراك من مختلف الولايات، مستغلين عطلاتهم لاكتشاف الجذور الأولى للحضارة الإنسانية.
2: نحن هنا في نقطة الصفر للتاريخ، جئنا في إجازتنا لزيارة المكان. لدينا فضول كبير حول ما ستكشفه الحفريات المستمرة، ونفكر جديا في المجيء إلى هنا كل عام.
1: مع كل حجر يتم اكتشافه هنا، تعاد كتابة تاريخ البشرية لتتعزز مكانة شان أورفا كعاصمة للسياحة الثقافية، في ظل مساع حثيثة تهدف ليس فقط لعرض المكتشفات، بل لفتح المزيد من المناطق للزوار، لتظل هذه الأرض تروي للعالم حكايات البدايات.
3: الآن نذكر بالعناوين. ترامب يقول أن الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران تدفع نحو نصر كبير، وطهران تعلن اتفاقا مع سلطنة عمان يشمل تقاسم عائدات مضيق هرمز. شهيدان في غارات إسرائيلية على غزة، وممثل مجلس السلام يحذر من تداعيات كارثية على القطاع في حال انهيار وقف النار. مقتل 9 أشخاص على الأقل في قصف أوكراني على الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من لوهانسك شرق أوكرانيا. هنا تنتهي نشرتنا، في أمان الله.
4: الله بنتك من الأطفال من شان البلد، من رغم من الزوج.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. مانشستر سيتي الإنجليزي يعلن رسميا ضم الموهبة المغربي أيوب بوعدي مقابل نحو 120 مليون يورو. تجديد الأهلي المصري لعقد نجمه إمام عاشور يشعل وسائل التواصل الاجتماعي. ومنتخب هولندا يفتتح صفحة جديدة مع تولي تشافي هرنانديز العارضة الفنية للطواحين خلفا لرونالد كومان في محاولة من الاتحاد لإعادة المنتخب إلى السكة الصحيحة بعد فترة من النتائج المخيبة التي لم تلبي طموحات الجماهير البرتغالية.

أعلن نادي مانشستر سيتي تعاقده رسمياً مع المغربي أيوب بوعدي قادماً من صفوف ليل الفرنسي بعقد يمتد لخمس سنوات. ولم يكشف النادي الإنجليزي عن قيمة الصفقة، إلا أن وسائل إعلام إنجليزية وفرنسية أكدت أن السيتي دفع نحو 120 مليون يورو للحصول على خدمات بوعدي الذي خطف الأنظار بتألقه مع منتخب المغرب في مونديال 2026. حقق فريق النصر ريمونتادا مثيرة أمام مضيفه الاتفاق بعدما حول تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز ثمين وبثلاثة أهداف لاثنين. ورغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الاتفاق بمدينة الدمام ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، وواصل النصر حامل اللقب انطلاقته المثالية في المسابقة محققا فوزه الثالث تواليا ليرفع رصيده إلى 9 نقاط وينفرد بصدارة جدول الترتيب، فيما تلقى الاتفاق خسارته الأولى بعد فوزين متتاليين ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز السادس. اختارت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا البرتغالي برونو فرنانديش قائد مانشستر يونايتد كأفضل لاعب للموسم الماضي بعد قيادته الشياطين الحمر إلى المركز الثالث في الدوري الممتاز لكرة القدم. وحقق الدولي البرتغالي موسما استثنائيا إذ حطم الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في الدوري الممتاز بصناعته 21 هدفا متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم كل من الفرنسي تيري هنري والبلجيكي كيفن دي بروين. عزز مانشستر يونايتد خط وسطه بالتعاقد مع الكاميروني كارلوس باليبا قادما من برايتون في صفقة قد تصل قيمتها إلى 95 مليون دولار بواقع 65 مليون جنيه استرليني إضافة إلى 5 ملايين كإضافات مع بند لإعادة البيع. ووقع باليبا عقدا لمدة 5 أعوام مع خيار التمديد لموسم إضافي ليصبح ثالث لاعب ينضم إلى وسط مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الحالية بعد أندري سانتوس ويوري تيليمانس. كشفت تقارير صحفية خارجية عن دراسة نادي برشلونة الإسباني تأجيل صفقة التعاقد مع مهاجم جديد إلى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وذكرت شبكة راديو كاتالونيا أن إدارة برشلونة لديها اقتناع كامل بإتمام صفقة التعاقد مع جوليان ألفاريز، حيث أنها تفكر في انتظاره إلى الشتاء المقبل في ظل تمسك أتلتيكو مدريد بخدماته حالياً. تعهد الإسباني تشافي هرنانديز المدرب الجديد لهولندا بإعادة الفلسفة الهجومية التي اشتهر بها منتخب الطواحين، معربا عن ثقته بأن ذلك سيخرج الفريق من دوامة النتائج المخيبة. وقال لاعب الوسط السابق في أول مؤتمر صحفي له منذ تعيينه خلفا لرونالد كومان إن هدفه الأساسي سيكون المنافسة وتحقيق الانتصارات وليس الاكتفاء بتقديم أداء ممتع. مدد الأسترالي غراهام أرنولد عقده مدربا للمنتخب العراقي حتى كأس آسيا 2027 بعد أشهر من قيادته أسود الرافدين إلى كأس العالم 2026 في أول ظهور للعراق في المونديال منذ 40 عاما. وأعلن أرنولد البالغ 63 عاما تمديد عقده لمدة 6 أشهر فقط رغم تلقيه عرضا من الاتحاد العراقي لكرة القدم للاستمرار ل4 سنوات، مؤكدا أن قراره يصب في مصلحته ومصلحة المنتخب العراقي. أعلن النادي الأهلي نجاحه في التوصل لاتفاق نهائي مع إمام عاشور لاعب الفريق الأول لتمديد تعاقده مع الأحمر 4 مواسم مقبلة. وأكد الأهلي في بيان رسمي أن إمام عاشور قام بتمديد تعاقده مع النادي حتى عام 2030، ما يعني توقيعه على عقد لموسمين جديدين بخلاف الموسمين المتبقيين في عقده. شهد تمديد عقد لاعب الوسط إمام عاشور مع النادي الأهلي المصري 4 مواسم مقبلة بعد أن أبدى رغبته في الاحتراف الخارجي شهد تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب باسم بلس الذي كشف تفاصيل الصفقة وعلق قائلا الأهلي يمدد عقد إمام عاشور حتى 2030 ليحسم مستقبل لاعب الوسط مع الفريق وسط تقارير عن راتب أساسي يبلغ
25 مليون جنيه سنويا وحوافز تصل إلى 10 ملايين. حساب باسم إيمي بنت الأهلي عبرت فيه عن فرحتها بتمديد عقد إمام عاشور، وقالت: إمام عاشور يجدد للأهلي حتى 2030، ألف مبروك لكل الأهلاوية والعزاء لأصدقائي بزيبرا. المقصود هنا لاعب الزمالك البرازيلي إخوان بزيبرا. وبدأ هذا المغرد يونس ستيفان رافضا التمديد للاعب وعلق: كنت أتمنى ألا يجدد الأهلي لإمام عاشور ويرضخ لطلباته وشروطه، لأن الأهلي أكبر من إمام ومن أي لاعب آخر، هو كمان مش شبهنا وكثير التذمر وعقل صغير، كان الأجدر التخلص من حبة تفاح الفاسدة. مغرد باسم أحمد أفوكاتو ظهر سعيدا بإدارة الأهلي لنجاحها في تمديد عقد اللاعب، وكتب وجهة نظر: صحينا على خبر تمديد إمام عاشور، وعن نفسي ما يهمنيش إمام أخذ كام، ولا يشغلني أي تفاصيل مادية في العقد الجديد، ما يهمني هو استمرار إمام في الأهلي ونجاح الإدارة متمثلة في العبقري المحترم الأهلاوي الحقيقي الدكتور عصام سراج في إنهاء الموضوع، ومنتظرين هاني وياسر. ونختم مع مغرد باسم الأشقر، حيث عقد مقارنة بين إمام ولاعب المغرب الشاب أيوب بوعدي، وكتب: فارق شاسع بين المغربي بوعدي وإمام عاشور في مصر، صفقة بوعدي إلى السيتي بمئة مليون يورو، عقد إمام مع الأهلي أقل بكثير من عقد زيزو صاحب الأداء المتواضع.

0: حقبة جديدة تبدأ للمنتخب الهولندي مع تولي تشابي هرنانديز قيادة الطواحين بعقد يمتد لأربعة أعوام في مشروع يهدف فيه الاتحاد الهولندي إلى إعادة المنتخب إلى طريق المنافسة واستعادة ثقة الجماهير بعد خيبات متكررة في السنوات الأخيرة.
1: بعد الخروج المخيب من دور الاثنين والثلاثين في كأس العالم على يد المغرب، أسدل رونالد كومان الستارة على تجربته مع المنتخب الهولندي ليفتح الاتحاد صفحة جديدة مع الإسباني تشافي هرنانديز الذي وقع عقدا يمتد لأربعة أعوام في مشروع وصفته الصحافة الهولندية بطويل الأمد لإعادة الطواحين إلى الواجهة. المدرب الإسباني الذي سبق له قيادة السد القطري وبرشلونة سيخوض الآن أول مهمة له على مستوى المنتخبات، وسيدخل التاريخ بوصفه أول مدرب أجنبي لهولندا منذ النمساوي إرنست هابل الذي قاد المنتخب إلى نهائي مونديال 1978. وصول تشافي إلى دكة الطواحين جاء بعد مفاوضات مع أسماء كبيرة، إذ كان الإسباني بيبي غوارديولا والهولندي أرني سلوت ضمن الخيارات الأولى قبل أن يستقر الاتحاد على نجم برشلونة السابق الذي بدأ برسم ملامح المنتخب الجديد، حيث أكد صاحب 46 عاما أن الاستدعاء لن يرتبط باسم النادي أو الدوري الذي ينشط فيه اللاعب، وإنما بما يقدمه داخل الملعب. ومن بطولة دور الأمم الأوروبية تبدأ مرحلة عمل تشافي، حيث سيكون الاختبار الأول له أمام ألمانيا مع مدربها الجديد يورغن كلوب في 24 من سبتمبر على ملعب يوهان كرويف أرينا في العاصمة أمستردام، لتكون هذه المباراة هي صفارة بداية مشروع يمتد لأربعة أعوام يسعى من خلاله الاتحاد الهولندي مع تشافي إلى استعادة الثقة وبناء منتخب قادر على المنافسة في بلد ينتظر منذ لقب يورو 1988 إنجازا جديدا. الاختبار الحقيقي سيكون في قدرة تشافي على تحويل أفكاره إلى نتائج وإعادة الطواحين إلى المكان الذي تطمح جماهيرها أن تراها فيه.
0: وللحديث أكثر أرحب بضيفي من عمان عبر الأقمار الصناعية الصحفي والناقد الرياضي معتصم يونس. مساء الخير كابتن معتصم. إذن تشافي مدربا للمنتخب الهولندي، برأيك ما الذي دفع الاتحاد الهولندي لتوجيه الأنظار نحو تشافي الذي ربما لا يمتلك خبرة تدريبية مع المنتخبات قبل ذلك؟
2: لربما أن خيارات الاتحاد الهولندي كانت محصورة في ثلاثة أسماء وهو جاء في الترتيب الثالث، ولكن الأكيد بأنه امتداد للمدرسة الهولندية الكتالونية المتقاربة في الأفكار والاستراتيجية وطريقة اللعب والأداء، ولربما هناك بعض الصفات الإيجابية في تشافي هرنانديز التي تقربه من تدريب المنتخب الهولندي ولربما ينجح معهم، الله أعلم. تحياتي لك أستاذ أحمد، تحياتي لكل زملائي الأعزاء في تيرتي عربي، لكل متابعيكم الأفاضل. فعليا التعاقد مع تشافي هرنانديز لقيادة المنتخب الهولندي الأول لربما بالنسبة لي مجازفة إنجاز التعبير، ولربما حتى هي المهمة الأصعب في كل التعاقدات التي حصلت مع مدراء فنيين خلال هذا الصيف، لأنك الآن تتولى قيادة منتخب تعثر في السنوات الأخيرة بشكل كبير، منتخب يتقلب بين المدراء الوطنيين الهولنديين، وخاصة في السنوات الأخيرة ما بين لويس فان جال رونالد كومان الآن أنت تأتي مرة أخرى لتخلف رونالد كومان بعد أن خلفته في قيادة برشلونة في موسم 2021. لربما الشيء السلبي بأن تشافي هرنانديز خبرته نوعا ما قليلة، والأهم ليس الذي يمتلك تلك الخبرة الطويلة مقارنة بغيره من المدراء الفنيين، ولكن لأن تشافي ابن البارسا ابن لاماسيا، تشافي تشرب الفكر الهولندي في لاماسيا وفي البارسا، يعلم جيدا كيف تسير الكرة الشاملة الكرة الهجومية أسلوب التدوير.

0: والاستحواذ. واختتم هذه الاجابه، وهذا شيء ايجابي في المؤتمر الصحفي الاول لتشافي هرنانديز، قال لك في ثلاثه كلمات: الطموح والشغف والرغبه هي عنوان هذه المرحله من منتخب الطواحين الهولنديه. لربما بدا القياده الفنيه للمنتخب الهولندي بهذا التحدي، ولكن من يدري، الله اعلم، لربما لا ينجح حتى.
1: معتصم، تحدثت عن تشافي اللاعب الذي تشرب اسلوب الكره الهولنديه الشامله، تشرب هذا الاسلوب مع مدربين كبار اشرفوا على تدريبه، سواء مدربين اسبان او حتى مدربين هولنديين، لكن ما هي مدى قدره تشافي على نقل هذا الاسلوب كمدرب، قدرته التكتيكيه، وهل يمتلك الهويه من اجل التاثير على المنتخب الهولندي والابتعاد به عن مصاف الفرق التي اصبحت تعاني في الفتره الماضيه ليعود الى فرق المقدمه عالميا؟
0: سؤال محرج جدا، ليس لي بل لتشافي، لنقص الخبره. انت الان تتعامل مع لاعبين كبار في المنتخب الهولندي الاول، ولكن انا بحكم ما شاهدته من تشافي في موسمين قد فيهم النادي الكتالوني، فعليا ممتاز جدا في التعامل مع الاسماء الشابه، مع الاسماء المهاريه، مع تطوير النجوم. لكن انت الان في المنتخب الهولندي انت مطالب في قرارات فنيه تكتيكيه، لمسات مفصليه في طريقه اداره المباريات. انت تمتلك المنتخب، يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين الكبار، أصحاب الخبرات العالية، أصحاب التجارب الطويلة، بالتالي هنا سيظهر فعليا المعدن الحقيقي لتشافي هرنانديز. بصريح العبارة لا يمكن للجزم أستاذ أحمد، فعليا سؤال جدا مهم، هل هو قادر فعليا أن يفرض سيطرته ونفوذه وينقل الفكر الذي يمتلكه للاعبين ليقدمه في أرضية الميدان؟ أنا بصريح العبارة المنتخب الهولندي منتخب مقنع، منتخب هجومي، منتخب مميز، منتخب سريع، ولكن ينقصه التتويج بالبطولات، وخاصة في السنوات الأخيرة دوما يصل إلى مرحلة يكون غير قادر على التجاوز. هذا هي فعليا الشيء المفصلي في تعاقد تشافي مع الاتحاد الهولندي لكرة القدم.
1: نعم، معظم الكرة الهولندية التي قدمت الكثير من أسماء المدربين، من رينوس ميشيلز إلى أدفوكات إلى هيدينك إلى هذه الأسماء الكبيرة، هل عجزت الكرة الهولندية عن إنتاج مدربين جدد؟ تكلمت عن رحلة دائما المداورة ما بين كومان، وأيضا المدرب فان باستن أيضا كان في فترة من الفترات، لكن أين المدربين الكبار في المنتخب الهولندي؟
0: فعليا أنت تبحث كثيرا في خبايا الكرة الهولندية، سأخبرك. فعليا سؤال جدا ممتاز مرة أخرى أستاذ أحمد. قرأت في تفاصيل التعاقد مع تشافي كان هناك اسم مطروح، ولكن الهولنديين تأخروا عليه. أنا لا أتحدث عن بيب غوارديولا، ولا أتحدث عن الخيار الثاني أرني سلوت، أنا أتحدث عن خيار مارك فان بوميل. لو الهولنديين استعجلوا بعض الشيء في البحث عن خليفة لرونالد كومان لحصلوا مواطنهم فان بوميل، ولكن الاتحاد البلجيكي كان قد خطفه، وهو شيء أزعج الاتحاد الهولندي لأنهم هم تأخروا في المفاوضات. بالتالي هي بالتراتبية وصلت إلى تشافي هرنانديز، والذي يعتبر أول مدرب أجنبي منذ 48 عام يتولى تدريب المنتخب الهولندي، والذي كان قد سبقه فقط مدرب واحد أجنبي هو أرنست هوبل، المدرب النمساوي الذي حققوا معه وصافة كأس العالم في مونديال 78. بالتالي أنا لا أريد أن أقول بأن الكرة الهولندية غير ولادة للمدربين، ولكن حتى اللحظة، ولحتى نكون واقعيين وإجابة منطقية، لم نشاهد مدرب هولندي شاب أو مخضرم يتألق على الساحة. التألق والنجاح حصرا في السنوات الأخيرة هو للمدربين الإسبان، وخاصة الخريجي لمسية والبارسا وكتالونيا، هم من يستحوذون على تدريب والنجاح في أغلب الأندية والمنتخبات.
1: نعم، ابقى معي معتصم لنتحول لنتعرف على أرقام تشافي هرنانديز كمدرب رفقة فريق برشلونة.

0: إذن هذه هي أرقام تشافي هرنانديز مع برشلونة، يعني معتصم، أرقام كانت مميزة لتشافي هرنانديز، خصوصا أنه مدرب جاء حديثا وقتها إلى برشلونة وقدم من نادي السد القطري، يعني حقق لقب الدوري، حقق لقب السوبر. هل يوصف الوصف الذي يقال عن تشافي أنه غوارديولا الغلابة، هل فعلا هو مدرب متواضع أم أنه يمتلك إمكانات كبيرة، وربما كان العامل الحاسم في عدم بقائه مع برشلونة هو العامل الاقتصادي، الظروف المالية بالنسبة لبرشلونة؟
1: ممكن، لا أستبعد بصريح العبارة فعليا، لك أنت جئت في وقت كنت مدرب طوارئ ودفعت من جيبك حتى تفسخ عقدك مع نادي السد القطري من أجل عيون برشلونة. وأنا بالنسبة لي قلت لك أنا في الفترة التي جاء فيها تشافي لتدريب البارسا كان جدا مقنع أستاذ أحمد، وخاصة بأنه قام بالعمل مع الأسماء الشابة المتاحة أمامه، ولا ننسى بأنه طور وقدم للنادي الكتالوني الآن مشروع طويل الأمد مع النجم الأبرز وهو لامين يامال، تشافي هرنانديز هو من صعد للفريق الأول، بالتالي ربما في الفترة التي جاءها كانت الأمور صعبة، ولكن على الصعيد التنافسي قدم مستوى جدا عالي، ولكن يحسب له بأن الفشل دوما في دور الأبطال أو عدم التأهل لدور الأبطال دوما يحسب على أي مدرب، خاصة عندما تأتي إلى البارسا أو الريال تكون انتكاسة كبيرة. ولكن لربما لو تشافي موجود الآن في برشلونة 2026-2027 بهذه الإمكانيات الاقتصادية بهذه الأسماء المتاحة أعتقد بأنه قل يقدم شيء الكثير، ولكن دوما ننتظر لنرى. ولكن الشيء الغير مفهوم، لماذا تفضل مهمة تدريب منتخب وطني 6-7 مرات تلتقي على مدار العام وأنت لازلت مدرب شاب 46 عام بإمكانك أن تجد وظيفة أسبوعية كمدرب نادي؟ هذا الشيء بصراحة العبارة محير.
0: معتصم، هنا السؤال، هل هو هروب من تشافي بعد الضغط الهائل النفسي الذي تعرض له مع برشلونة، هروب من ضغط العمل اليومي مع الأندية واللاعبين والبطولات من أجل الراحة أكثر مع منتخب يلتقي مع اللاعبين ربما كل شهر مرة أو كل شهرين مرة في معسكر لمدة أسبوع أو أسبوعين، هل تشافي ضعيف نفسيا في هذه الناحية؟
1: مربكة جدا هذه المداخلة وهذه المقابلة أستاذ أحمد، كله أسئلة في الصميم تسألني أنا هذه الأسئلة، فعليا بصريح العبارة مرة أخرى تبحث عن إجابات جدا حساسة، وأنا لا يمكن لي بصريح العبارة أنا أتحدث عن اسم بحجم تشافي هرنانديز فعليا بأنه يهرب من مهمة التدريب الأسبوعية مع أي نادي، وهل فعليا تم التقدم له بأي وظيفة في أي نادي
0: يعني
1: آخر؟
0: أنا أخذ رأيك كمحلل وناقد،
1: عامين ونصف بدون أي وظيفة.
0: نعم،
1: محرج جدا فعليا هذا السؤال، أن نتحدث بأن تشافي يهرب أو لربما لم يطرح أمامه مهمة تدريب، ولربما يبحث فعليا عن اسم كبير ينتظر عامين ونصف ليعود للواجهة بمكان كبير يليق باسمه وتاريخه كلاعب، لربما على الصعيد التدريبي لم يقدم شيء الكثير، ولكن أعتقد لربما فعليا يبحث على أن يعود للواجهة من بوابة المنتخب الهولندي. لديك الآن اختبار اسمه دور الأمم الأوروبية، تنجح في هذا الاختبار في مجموعة فيها ألمانيا فيها صربيا فيها اليونان، تمشي خطوة إضافية برفقة الهولنديين نحو اليورو.
0: نعم.
1: بعد اليورو تمشي خطوة أيضا إذا نجحت نحو كأس العالم 2030. أعتقد بأن تشافي لن أقول هرب من ضغط العمل اليومي، ولكن أعتقد أنه لم يبحث عن العودة في أندية صغيرة ويتدرج فيها.
0: نعم، معتصم، أنت تقول أن تشافي يبحث عن فرصة لإعادة تقديم نفسه كمدرب للأندية، لكن برأيك هل يستمر مشروع لدى تشافي في المنتخب الهولندي أم سيكون فترة مؤقتة؟ إذا كنا نتحدث عن مشروع فهو سوف يعتمد على وجوه جديدة وجوه شابة في المنتخب الهولندي، وبالتالي يجب أن يكون هناك صبر على منتخب تشافي في هولندا.
1: هذه هي فعليا النقطة الجوهرية أستاذ أحمد، هل الاتحاد الهولندي منفتح فعليا على أن يصبر على تشافي هرنانديز؟ أنت الآن

0: قمت بالتعاقد معه ل4 سنوات، بالتالي أنت تعطيه الثقة حتى 2030، مونديال 2030. ولكن فعليا إن لا قدر الله، ولا نتمنى الفشل لأي شخص في أي مجال، لا قدر الله فشل تشافي حتى في التأهل من مجموعته في دور الأمم، هل ستكون لديك فرصة لمواصلة الثقة بتشافي أم ستقوم بالإطاحة به إن كان هناك خيار أفضل لتدريب المنتخب الهولندي متاح؟ لأنك عندما تقرأ الأسماء المتاحة لتدريب المنتخب الهولندي قريب على ثقافة الكرة الهولندية، قريب على ثقافة الكرة الشاملة، فعليا الخيارات التي حددها الاتحاد الهولندي فعليا هي خيارات مدروسة، خيارات تمتلك الإمكانيات، لديها بعض الروابط الكبيرة مع الكرة الهولندية قادرة على أن تنجح. بالتالي إن حصلت انتكاسة في دور الأمم، أعتقد أن أسهل شيء أن تقول للمدير الفني شكرا جزيلا، سنبحث عن مدرب آخر، لأن أعتقد بأن الكرة الهولندية عجزت في السنوات الأخيرة عن تحقيق إنجاز كبير. تقريبا منذ أن حققوا وصافة دور الأمم في أول نسخة موسم 17-18 حتى اللحظة لا شيء يمكن الحديث عنه أكثر من خسارة نهائي كأس العالم 2010. بالتالي تشافي تحت الضغط مبكرا في هذه المهمة.
1: نعم معتصم، عطفا على سيرة تشافي كلاعب وكمدرب وتأثره أصلا ككتالوني كلاعب برشلوني بالمدرسة الهولندية الشاملة وأسلوب التيكي تاكا، برأيك إلى أي مدى يمكن لتشافي أن يطور هذا الأسلوب؟ ما الذي يمكن أن يقدمه تشافي فعليا للمنتخب الهولندي على الصعيد الفني والتكتيكي؟
0: أعتقد بأنه سيمنحهم الثقة، سيمنحهم شخصية مختلفة، رؤية مختلفة، شيء أنا وأنت وغيرنا الكثير عاصروه دوما. اللاعب الأسطورة في أيامه عندما يكون مدرب لربما يكون لديه تأثير إيجابي على اللاعبين. بصراحة العبارة الأسماء الموجودة في المنتخب الهولندي أسماء لا يمكن استهانة بها، سواء لاعبين كبار، سواء فان دايك، سواء تيجان ريندر، سواء سامرفيل، أسماء شابة، جاكبو وبيرت فاين، ممفيس ديباي وغيرها الكثير من الأسماء. ما الذي سيقدم لها تشافي؟ هل سيقول له كيف يقوم تمرير الكرة أو كيف سيقوم بالاستحواذ أو كيف سيكون طريقة الهجوم؟ أعتقد بأن هذه الأسماء جاهزة الآن. طريقة إدارة غرفة غيار المنتخب الهولندي، نعم. الخطاب الداخلي من شخص اعتاد على تحقيق الألقاب، شخص اعتاد على النجاح كلاعب، تقريبا هذا الشيء المعنوي هو الأهم في مهمة تشافي مع اللاعبين الهولنديين،
1: نعم.
0: أن ينقلهم من مستوى المنافسة لمستوى تحقيق الألقاب.
1: نعم، كنت معنا من عمان المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس، شكرا على كل هذه الإضافات. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarataarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تيريتي عربي.
1: حرام عليك الطراح، والله يا رامي كفوا 15 سنوات كفوا تمام.

تنتهي سفوح جبال كبار بمخفر دارس في القدم. هجر الحراس حجراته وأبراجه، يرقب في صمت عميق ما كان يوما مسرحا لمواجهة دامية في بقعة من الأرض أطلق عليها الأهالي اسم وادي جهنم. هذه الأرض التي ظلت سنوات أسيرة العنف شاهدة على أعمار ذوت قبل أوانها كشموع انطفأت جذوتها في مهب الريح. مجاري الماء المتدفقة هذه التي شقت الصخور وحفرت الأودية عبر القرون تجري اليوم في أعتاب عصر جديد، تاركة خلفها مرارة الذكرى. لم تكن مياه الأرض منطوق التاريخ فحسب في هذا المكان، بل كانت لأحجاره المرتفعة قلاعا شامخة ومدارس عامرة ومعابد راسخة بليغ الأثر في حضارتها التاريخية الممتدة عبر قرون. غير أن الإرهاب جثى على صدر المكان شبحا بغيضا يجتث الإرث ويقحم جغرافيا المكان في مستقبل ضيق.

كان آيتي كينيلموس واحداً من أولئك الشباب الذين جرفهم ذلك التحول فالتحق بصفوف التنظيم، وما إن أوصدت أبواب السجن عليه حتى كشف عنه الستار، فخلف ما يدعى أنها القضية الكبرى التي كانت تروى في الخارج كانت تختبئ حقيقة أخرى، دورات أيديولوجية تسلب الإرادة، هرمية يعد فيها مجرد السؤال خيانة.

الوحدة التي يراد تمزيقها، ويحطم الإدراكات الزائفة ويواجه مساعي الإفناء. إن الجراحة التي أحدثتها عقود من الحرب غير المتكافئة وسياسات الهوية المفروضة من الخارج لا يمكن مداواتها إلا بالتفاعلات الحيوية الداخلية لهذه الجغرافيا. ولذلك فإن توجيه تلك المياه الواهبة للحياة نحو مجرى واحد لم يعد مجرد مسألة أمنية فحسب، بل هو إعادة ترسيخ لإرادة العيش المشترك الممتدة لقرون. وفي نهاية المطاف فإن جوهر هدف تركيا خالية من الإرهاب هو إعادة بناء لأقدم ميثاق اجتماعي لنا، الوحدة في قلب الكثرة.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: ترامب يقول أن الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران تدفع نحو نصر كبير، وطهران تعلن اتفاقا مع سلطنة عمان يشمل تقاسم عائدات مضيق هرمز. أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة الأخبار من تيريتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري، وتتابعونا فيها أيضا. شاهدان بقصف الاحتلال مناطق في غزة، وممثل مجلس السلام يحذر من تداعيات كارثية على القطاع إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار. مقتل 9 أشخاص على الأقل بقصف أوكراني في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة لوهانسك شرقية أوكرانيا.

السلام عليكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ توليه السلطة بعد مقتل والده علي خامنئي في فبراير لا يزال على قيد الحياة. وقال ترامب إن الضغوطات العسكرية والاقتصادية على إيران تؤتي أكلها وإن الولايات المتحدة ستحقق نصرا كبيرا في القريب العاجل. وجدد ترامب تأكيده أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن تقاسم مياه مضيق هرمز وعائداته. وقال المتحدث إن الممر البحري المحاذي لعمان يخضع لسيادة طهران الكاملة، متعهدا بإعادة فتح المضيق فور تراجع واشنطن عن عرقلة التفاهمات. واتهم المسؤول العسكري الإيراني الولايات المتحدة بتعطيل المفاوضات مع طهران وتأخيرها. أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيزور طهران اليوم الخميس. أوضح المتحدث باسم الخارجية أن آل ثاني سيلتقي عددا من المسؤولين

0: إيرانيين لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار، وأضاف أن الزيارة ستتناول أيضا حرية الملاحة في مضيق هرمز في ظل تصاعد التوترات. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة نفط أصيبت بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، وأضافت الهيئة أن الضربة ألحقت أضرارا بالسفينة ما تسبب باندلاع حريق جرت السيطرة عليه لاحقا، كما أفاد البلاغ أن طاقم الناقلة بخير، مشيرة إلى أن التأثير البيئي لم يتضح بعد. إلى التطورات في قطاع غزة، فقد استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بغارتين إسرائيليتين استهدفتا نازحين في خان يونس ودير البلح في قطاع غزة. ونقل مراسل تراتي عربي عن شهود عيان أن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على عدد من المواطنين في مخيم طبرية في مواصي خان يونس، ما أدى لاستشهاد شاب وإصابة 3 آخرين، كما أفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى في وسط القطاع أفاد باستشهاد فتاة متأثرة بجراح خطيرة جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي داخل مخيم للنازحين في مدينة دير البلح. حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف أن انهيار وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى تصعيد واسع النطاق قد يقودان إلى نقطة لا عودة، مؤكدا أن القطاع لا يستطيع تحمل كارثة جديدة.
1: لم يعد بإمكان غزة تحمل كارثة أخرى، إذا انهار وقف إطلاق النار وانزلق القطاع مجددا إلى تصعيد واسع النطاق، فلن تكون هناك خريطة طريق للعودة إليها، ولا إدارة لنشرها، ولا شيء على الأرض لإعادة الإعمار. لن يكون ذلك مجرد انتكاسة، بل نقطة لا عودة للجميع. وكما أثبتت التجربة، فإن المدنيين الفلسطينيين من نساء وأطفال هم من سيتحملون العواقب.
0: كشف تحقيق لصحيفة هارتس الإسرائيلية استناداً إلى شهادات جنود وضباط عن ارتكاب ميليشيات فلسطينية مسلحة تدعمها إسرائيل انتهاكات واسعة بحق سكان القطاع. وذكرت الشهادات أن الانتهاكات شملت إطلاق النار على السكان وطردهم من منازلهم ونهب ممتلكاتهم وأحراق منازلهم، فيما خلص التحقيق إلى أن هذه الميليشيات تعمل ذراعا عملياتية للجيش الإسرائيلي والشباب، وتشارك في عمليات عسكرية تحت حماية الجيش الإسرائيلي ودعمه. أطلقت مؤسسة وقف الديانة التركي في قطاع غزة المرحلة الثالثة من مشروع السماعات الطبية لتركيب 1500 سماعة لمصابين بفقدان السمع الجزئي أو شبه الكلي جراء الحرب، وسط تحديات بسبب فرض إسرائيل قيودا على دخول الأجهزة والمعدات الطبية.
2: يجلس مروان هنا طفل في العاشرة من عمره أمام أخصائيته السمعية، يحاول استعادة شيئا مما أفقدته الحرب إياه، ألا وهو سمعه، بعد أن أصيب إثر مجزرة إسرائيلية أفقدته جميع أفراد عائلته إلى جانب جزء كبير من سمعه.
3: في الحرب صارت مجزرة كبيرة وكل عائلتي استشهدت وأنا الوحيد اللي نجيت، وراسي متصابة وودني متصابة وإيدي متصابة ورجلي متصابة، بقدرش أتحرك فيهم كتير. واليوم أنا جيت على هذه المؤسسة عشان تعمل لي سماعة عشان أصير أسمع زي قبل أحسن وأحسن. اليوم المؤسسة التركية وفرت لنا السماعات، وجيت فحصت وقست السماعات عشان أجي أستلم سماعة.
2: مشروع التدخلات الإنسانية العاجلة لفقدي السمع في غزة جاء بدعم من مؤسسة وقف الديانة التركية على مراحل عدة لإعادة ولو جزءا من الأمل للآلاف من فقدي السمع بشكل جزئي أو كلي جراء حرب الإبادة. ضمن الاستجابة الإنسانية العاجلة لأهلنا هنا في قطاع غزة، بداية في المرحلة الثالثة من مشروع السماعات الطبية. هذه المرحلة التي تستهدف 1500 سماعة طبية لأهلنا في قطاع غزة، علما بأنه تم استكمال المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من تركيب السماعات الطبية التي تحتوي على 2000 سماعة طبية لأهلنا هنا في القطاع. الحاجة الماسة إلى هذا المشروع عدد ووجود عدد كبير من الأشخاص الذين يعانون من السمع أو ضعف السمع شبه كلي وجزئي، هم أكثر من 35 ألف حالة في قطاع غزة.
4: أنت بالنسبة لك هي أصوات غير طبيعية لأنه أنت تعودت على ضعف السمع الموجود، فأول ما نركب لك إياها بتحس للوهلة الأولى أنه كله دوشة، حتى أصواتنا مش طبيعية.
2: ويشير الأطباء إلى أن الانفجارات العنيفة خلال الحرب ولدت موجة ضغط هائلة دمرت الخلايا الحسية والعصب السمعي لدى آلاف الأطفال والبالغين، مما أفقدهم قدرتهم على السمع وسط تحديات ما زالوا يعيشونها يوميا إثر نقصان الرعاية الطبية ومنع إدخال الأجهزة السمعية.
5: يعود السمع اليوم إلى مروان وتعود معه الحياة والأمل في وقت ما زالت تتضافر فيه الجهود التركية لتقديم التدخلات الإنسانية العاجلة للناجين من حرب الإبادة. ربا العجرمي، تيرا تي عربي، قطاع غزة.
0: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات شملت 14 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها اقتحامات للمنازل واعتداءات. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال من القدس و3 آخرون من ذوي الإعاقة وامرأة في محافظة جنين، كما اعتقلت فلسطينيين في الخليل وآخر في قلقيلية وشابا في بيت لحم. عزل جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل في منطقة رأس العين في بلدة قصرى جنوب نابلس ونصب بوابة على الطريق الوحيد المؤدي إليها. وقال رئيس بلدية قصرى عبد العظيم وادي إن القوات الإسرائيلية تواصل حصار المنازل 3 لليوم 19 على التوالي بالتزامن مع انتشار المستوطنين في المنطقة، الأمر الذي يفاقم من معاناة سكانها. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته صدقت على بناء 264 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وأكد نتنياهو خلال حديثه إلى قادة المستوطنين في الضفة الغربية أن الخطوة تمهد لما وصفه بهجرة كبيرة لتحقيق رؤيته لأرض إسرائيل، فيما تتواصل عمليات الاقتحام والاعتداءات وبناء المستوطنات في الضفة الغربية.

اقتحم مئات المستوطنين مقام يوسف شرقي نابلس بحماية عسكرية إسرائيلية مكثفة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عشرات الآليات العسكرية رفقة جرافة انتشرت في المنطقة لتأمين الاقتحام، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز تجاه عدد من الصحفيين وأغلقت الطرق المؤدية إلى الموقع.

0: نظمت مؤسسات فلسطينية وأهالي الشهداء وقفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى إسرائيل وتسليمها لذويهم لدفنها، فيما لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز 1700 جثمان معظمها لشهداء قتلوا خلال أحداث طوفان الأقصى.
1: في اليوم الوطني للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء تحضر صور أسرى يحتجز الاحتلال جثامينهم بعد أن استشهدوا داخل المعتقلات الإسرائيلية، بالإضافة إلى قصص مئات الشهداء الذين ما زالوا محتجزين داخل مقابر الأرقام أو ثلاجات الموتى لدى الاحتلال الإسرائيلي. تتحدث الأرقام عن أكثر من 1700 جثمان شهيد محتجزة، 800 فقط موثقة هذه الأسماء ومن هم. تحضر هنا جنازات ونعوش رمزية في الإشارة للمطالبة الفلسطينية المستمرة لحق هؤلاء الموتى بأن يدفنوا بكرامة ضمن حملة لنا أسماء ولنا وطن.

0: عائلات الشهداء تحضر، هنا عائلة الشهيد ناصر أبو حميد، ويحضر أيضا آخر الشهداء المحتجزة جثمانه فتحي خازم بعد أن اغتاله الاحتلال الإسرائيلي في منزله في جنين.
1: بالأرقام هناك ارتفاع كبير جدا في وتيرة احتجاز جثامين الشهداء، خاصة مع حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة. يعني بعض المصادر الإسرائيلية تحدثت عن احتجاز أكثر من 1700 شهيد فلسطيني في مقابر الأرقام وفي ثلاجات الاحتلال، منهم 799 جثمانا نوثقهم نحن في الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء. طبعا بالتفاصيل هناك 99 جثمانا من شهداء الحركة الأسيرة، 81 شهيد تقل أعمارهم عن 18 عاما، و10 شهيدات، إضافة إلى احتجاز جثامين شهداء من مناطق 48 وهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، نتحدث عن 14 شهيدا.
0: يقول الأهالي بأنه مطلب إنساني بدفن أبنائهم بكرامة، يذهبون إلى القبر لقراءة الفاتحة، ولا توجد دولة في العالم تستخدم هذا الأسلوب إلا إسرائيل كما يقول الفلسطينيون. الآمال كبيرة، وبضغط مستمر من قبل العالم على الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثامين الشهداء لدفنهم بما يليق بهم. مريم خلف، تراتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: صنفت الولايات المتحدة الأمريكية حركة فلسطين أكشن الناشطة في بريطانيا منظمة إرهابية أجنبية. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أن الحركة المؤيدة للفلسطينيين والتي حظرتها بريطانيا عام 2025 متهمة بتقديم دعم جوهري لنشاط إرهابي وفق تعبيرها. إلى لبنان، فقد صعد الجيش الإسرائيلي من عملياته في جنوب لبنان منفذا قصفا مدفعيا وعمليات تفجير وتجريف في عدد من البلدات. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرات وأعمال تجريف في بلدة بني حيان في قضاء مرجعيون، فيما استهدف قصف مدفعي بلدة المنصوري في قضاء سور، كما شملت التفجيرات بلدات برعشيت، مجد الزون وصربين، بينما شنت طائرة إسرائيلية غارة على بلدة القنطرة. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المفاوضات مع إسرائيل تواجه عراقيل وصعوبات، مؤكدا أنها ليست سهلة أو سريعة. وأكد عون أن المفاوضات تبقى أفضل بكثير من الحرب، مشيرا إلى أن تحرير الجنوب ونشر الجيش اللبناني فيه وعودة الأهالي وإعادة الإعمار لا يمكن تحقيقها بالحرب. توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي في قرية طرنجة في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا ودهمت منزلا وفق وسائل إعلام سورية. ويأتي التوغل في ظل تكرار الانتهاكات الإسرائيلية جنوبية سوريا والتي تشمل دهم المنازل وتفتيشها ونصب حواجز عسكرية واعتقال مدنيين بينهم أطفال. أعلنت قوات الحكومة اليمنية مقتل 3 من جنودها بمواجهات مع الحوثيين جنوب غربي البلاد، وأضافت أن الجنود 3 قتلوا في معارك بجبهات الساحل الغربي خلال ما وصفته بمعركة استعادة الدولة وإنهاء المشروع التوسعي الإيراني الداعم لتحركات الحوثيين. في السودان قتل 27 شخصا بينهم 4 أطفال وأصيب آخرون بهجوم نفذته الحركة الشعبية الموالية لقوات الدعم السريع على منطقتي القردود وأبو حمامة في ولاية جنوب كردفان. وأكدت شبكة أطباء السودان أن الهجمات أسفرت عن موجة نزوح كبيرة تجاه منطقة أبو حيطان ومدينة كادوغلي.
3: عشرات القتلى والجرحى بولاية جنوب كردفان جنوب السودان في هجمات نفذتها الحركة الشعبية شمال الموالية لقوات الدعم السريع شبكة أطباء السودان قالت إن 27 شخصا بينهم 4 أطفال قتلوا وأصيب آخرون بينهم نساء جراء الهجوم على منطقتي القردود وأبو حمامة بولاية جنوب كردفان على خلفية صراعها مع قبيلة الأطورو التي

0: تقطن المنطقة. وأضافت أن الهجمات أسفرت عن موجة نزوح كبيرة وسط المواطنين باتجاه منطقة أبو حيطان ومدينة كدقلي حاضرة الولاية، وحذرت الشبكة من الانزلاق نحو صراع إثني واسع. مصادر محلية أكدت أن قوات الدعم السريع فرضت إغلاقا على جميع الأسواق العامة في مدينة هود بولاية غرب كردفان، وعطلت شبكات الإنترنت الفضائي، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية لها إلى المنطقة من إقليم دارفور. فيما قالت المصادر إن سلاح الجو بالجيش السوداني يواصل ضرباته ضد تحركات الدعم السريع غرب وجنوب مدينة الأبيض ومدينة هود وشمالها، إلى جانب استهداف قوات بولاية شمال دارفور. في الأثناء تتوالى الانشقاقات بين صفوف قوات الدعم السريع، تاركة خلفها تساؤلات بشأن مدى قدرة القوات على الصمود أمام تقدم الجيش السوداني في عدة مناطق. على الجانب الآخر يظل الوضع الإنساني حرجا جراء حركة النزوح المقترنة باستمرار القتال، بينما يعاني الآلاف من تبعات الصراع التي وضعت أساسيات الحياة على المحك. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، فقد أعلنت سلطات منطقة لوهانسك الخاضعة للسيطرات الروسية مقتل 9 أشخاص بقصف أوكراني استهدف حافلة ركاب. وقال حاكم المنطقة إن الحافلة كانت متجهة من منطقة ليسيتشانسك إلى كاديافكا عندما تعرضت للقصف، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص. أفادت وكالة بلومبرغ أن روسيا تدرس تكثيف هجماتها بالصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية كييف. ونقلت الوكالة عن 3 أشخاص مقربين من الكرملين أن موسكو خلصت إلى أن جهود التفاوض على اتفاق سلام وصلت إلى طريق مسدود، وأن أطر التفاوض انهارت فعليا، فيما يستبعد أن يوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب استجابة للعقوبات أو للهجمات الأوكرانية على مصافي النفط وشبكات الخدمات اللوجستية الروسية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قوات بلاده استهدفت 16 موقعا في روسيا أمس، فيما أعلنت السلطات الروسية مقتل 2 بتحطم طائرة أوكرانية داخل أراضيها إلى جانب استهدافات أخرى. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الاتصالات مستمرة بين جهازي الاستخبارات الروسية والأمريكية.
2: تصعيد جديد يتجاوز خطوط المواجهة التقليدية تشهده الحرب الروسية الأوكرانية مع تكثيف كييف ضرباتها البعيدة المدى داخل الأراضي الروسية واتساع دائرة الاستهداف في البحر الأسود، إذ قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قوات بلاده ضربت خلال يوم واحد 16 هدفا داخل روسيا، شملت منشآت نفطية ومطارات ووحدة صاروخية ومنشأة عسكرية ومراكز لوجستية وبنى تحتية. قال إن موسكو تستخدمها لتنفيذ هجمات على الأراضي الأوكرانية، وتأتي هذه الضربات ضمن استراتيجية أوكرانية متصاعدة لنقل جزء أكبر من المواجهة إلى العمق الروسي واستهداف مصادر الطاقة والإمداد التي ترى كييف أنها تساهم في تمويل ودعم العمليات العسكرية الروسية. في المقابل تواصل روسيا هجماتها الجوية والصاروخية على المدن والمنشآت الأوكرانية وسط محاولات كييف تعزيز قدراتها في الدفاع الجوي، وأعلن زيلينسكي وصول دفعة محدودة من صواريخ باتريوت مع استمرار مطالباته بالحصول على كميات أكبر لمواجهة الصواريخ الباليستية الروسية. أما البحر الأسود فتحول خلال الأسابيع الأخيرة إلى إحدى أبرز ساحات التصعيد بين الطرفين، مع تركيز متبادل على الموانئ والسفن ومنشآت تصدير الحبوب والطاقة. ففي 12 أغسطس شنت أوكرانيا هجوما واسعا على ميناء نوفوروسيسك الروسي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ وزوارق مسيرة. وقال جهاز الأمن الأوكراني إن الهجوم طال القاعدة البحرية الروسية، فيما توقفت منشآت رئيسية لتصدير الحبوب عن العمل. وبينما يتسع نطاق المواجهة العسكرية، برز تطور سياسي وأمني غير معتاد تمثل في الزيارة المفاجئة وغير المعلنة مسبقاً لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف إلى موسكو.

0: أمريكية روسية تحاول منع توسع المواجهة وفتح مساحة محتملة للتفاوض من دون ظهور اختراق سياسي واضح حتى الآن. راما مطلو، ترتا عربي.
1: يحيي العالم الإسلامي وخصوصا في تركيا الذكرى السنوية لانتصار السلاجقة بقيادة السلطان ألب أرسلان في معركة ملاذقرت، وهي واحدة من أبرز المعارك التي غيرت مسار تاريخ الأناضول والمنطقة.
2: لم تكن معركة ملاذقرت مجرد مواجهة عسكرية بين السلاجقة والبيزنطيين، بل مثلت نقطة تحول في تاريخ الأناضول، إذ أضعفت النفوذ البيزنطي ومهدت الطريق أمام ترسيخ الوجود التركي الإسلامي في المنطقة. دارت المعركة في سهل قريب من مدينة ملاذقرت شرقي الأناضول، وملاذقرت اليوم مدينة تتبع ولاية موش التركية، وتقع على بعد نحو 40 كيلومترا شمال بحيرة وان. بحلول القرن الخامس الهجري كان السلاجقة الأتراك قد أحكموا القبضة ونفوذهم في خراسان وإيران، وبدأوا بتوسيع نطاق دولتهم غربا باتجاه شبه جزيرة الأناضول. ومع استمرار التوسع شعر البيزنطيون بالتهديد، فحاولوا وقف هذا التمدد عبر حملات عسكرية في الأناضول وشمال بلاد الشام. السلاجقة وطدوا علاقاتهم بالإمارة المروانية والإمارة الشدادية في ديار بكر ومية فارقين باعتراف الإمارتين بالسيادة السلجوقية في المنطقة مقابل المشاركة في الفتوحات والتصدي للغارات البيزنطية. واصل السلاجقة تقدمهم من إيران غربا حتى أتت اللحظة المفصلية في 25 من أغسطس عام 1071 للميلاد، حين اتخذ القائد العسكري السلطان ألب أرسلان من السهل الواقع بين منطقتي ملاذقرت وأخلاط معسكرا لجيشه. في ظهيرة 26 من أغسطس التقى الجيشان والتحما في معركة انتهت بهزيمة قاسية للجيش البيزنطي، وقع فيها الإمبراطور رومانوس الرابع أسيرا لدى الجيش السلجوقي. من أبرز تداعيات معركة ملاذقرت إضعاف قدرة الإمبراطورية البيزنطية على حماية حدودها الشرقية، كما أدت التطورات التي أعقبت المعركة إلى تبدل موازين القوى والسيطرة الإقليمية لصالح المسلمين. استمرت تداعيات ملاذقرت قرونا مع ترسخ الوجود التركي الإسلامي من الأناضول حتى البلقان، وتراجع النفوذ البيزنطي تدريجيا، إلى أن انتهت الإمبراطورية البيزنطية بفتح القسطنطينية على يد العثمانيين عام 1453.
1: أعلنت وزارة الدفاع التركية نجاح اختبارات طيران للمسيرة بيرقدار قلقان ذات الإقلاع والهبوط العمودي على متن السفينتين تيجيجي أناضولو وتيجيجي بوغاز أدا. وقالت الوزارة إن الاختبارات تهدف إلى تقييم استخدام منظومة قالقان التي طورتها شركة بايكار التركية على المنصات البحرية، مؤكدة نجاح الرحلات التجريبية للمسيرة على متن السفينتين. أعلنت السلطات الجزائرية مقتل 12 شخصاً جراء حرائق غابات اندلعت في ولايات عدة شرقية البلاد وسط موجة حر شديدة. ونقلت الإذاعة الجزائرية عن وزير الداخلية أن البلاد سجلت 58 حريقا في 16 ولاية، ما دفع السلطات إلى إجلاء سكان من عدد من المناطق المتضررة. وقالت الحماية المدنية إن فرق الإطفاء أخمدت 21 حريقا، فيما تواصل جهودها للسيطرة على 37 حريقا بمشاركة طائرات ومروحيات. لقي 160 شخصا مصرعهم، فيما لا يزال 384 آخرون في عداد المفقودين جراء فيضانات ضربت منطقة راسوال الجبلية والمناطق المحيطة بها في نيبال قرب الحدود مع الصين. وألحقت الفيضانات أضرارا بمناطق سكنية ومبان على ضفاف نهر بوتيكوشي، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ. ومن بين المفاصل

مفقودين سياح أجانب وعناصر من قوات الأمن وعاملون في مشروع للطاقة الكهرومائية. في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. ترامب يقول أن الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران تدفع نحو نصر كبير، وطهران تعلن اتفاقا مع سلطنة عمان يشمل تقاسم عائدات مضيق هرمز. شاهدان بقصف الاحتلال على مناطق في غزة، وممثل مجلس السلام يحذر من تداعيات كارثية على القطاع إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار. مقتل 9 أشخاص على الأقل بقصف أوكراني في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة لوهانسك شرقية أوكرانيا. النشرة انتهت مشاهدينا، نعود ونلتقي على رأس الساعة. في أمان الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، قوة الله الحمد لله.
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: كيف الوطن؟
4: اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
5: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله، هانت.
6: والله شعور لا يوصف.
7: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
8: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
9: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
10: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
11: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
12: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
13: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

مساء الخير وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ولنا وقفة. يحل تنظيم قسد نفسه ويعلن اندماج هيكله في مؤسسات الدولة السورية الجديدة بشكل كامل، طاويا مسارا من التفاوض لشهور خلت تخللتها مناوشات مع الحكومة السورية، وذلك بالتوازي مع مضي أنقرة في مشروعها لجعل تركيا خالية من الإرهاب والقضاء على تنظيمات خارجة عن الدولة بهدف ضمان منطقة مستقرة وآمنة. فكيف سينعكس قرار حل التنظيم على استقرار سوريا وازدهارها سياسيا واقتصاديا؟

0: واجتماعيا، وكيف ساهمت أنقرة في تيسير الوصول إلى هذا الإنجاز الجديد في سوريا؟
1: أيها الشعب السوري العظيم،
2: لاقى السد بعد اليوم في سوريا الجديدة. أخيرا تعلن قيادة التنظيم حله واندماج عناصره الكامل في مؤسسات الدولة السورية بعد نحو عام ونصف من المسار التفاوضي مع الحكومة السورية. إعلان ظهر للنور عقب اجتماع أعلنته الرئاسة السورية بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي في قصر الشعب بالعاصمة، بحث فيه تفاصيل الاندماج والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة بما يعزز حضور الدولة ويدعم الأمن والاستقرار. وبموجب الإعلان الجديد تنضوي كامل البنية العسكرية لتنظيم قسد والإدارات المدنية التابعة له ضمن مؤسسات الدولة السورية رسمياً، بما فيها قوات شرطة قسد المعروفة باسم الأسايش والتي يفترض أن تنضم إلى وزارة الداخلية السورية، إضافة إلى الموظفين المدنيين العاملين في قطاعات مختلفة بينها التعليم والمنشآت النفطية والسدود وغيرها. كما برزت أنباء عن احتمال تولي مظلوم عبدي منصباً داخل مؤسسات الدولة السورية، لكن ذلك لم يتأكد رسمياً. تطور تاريخي بكل معنى الكلمة، هكذا يصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك الإعلان عن حل تنظيم قسد، مشيراً إلى مجهودات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودورها الكبير في تمهيد الطريق أمام هذا المسار. وسرعان ما انطلقت احتفالات السوريين في ساحات دمشق فرحاً بإنجازات الحكومة السورية وإصرارها على توحيد البلاد، مشيرين إلى أن هذا التحول يمثل أفضل الحلول لحقن دماء السوريين وفتح صفحة جديدة تتجاوز آلام الماضي لصالح المستقبل. تزامناً مع خطوات تاريخية متتابعة كان من بينها رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لتنطلق مرحلة تأسيس جديدة تجمع كافة مكونات الشعب السوري وأطيافه.
0: أرحب بضيفي معنا في الاستوديو البرلماني التركي السابق رسول طوسون، وينضم إلينا من دمشق الكاتب والباحث السياسي بسام سليمان. أهلا وسهلا بكما. سيد بسام، أبدأ معك وأبدأ تحديدا من كلمة مظلوم عبدي بالأمس عند إعلانه حل التنظيم وبنيته: قررنا الانضمام إلى سوريا الجديدة. هل برأيك تشكلت قناعة فعلية أم خيار فرضه الأمر الواقع؟
3: تحياتي لك أستاذة مايا، وتحياتي لضيفك الكريم، وتحياتي للسادة المشاهدين. حقيقة خلينا نقول هو مزيج من الاثنين، يعني تكونت لدى الكتلة الأكبر من تنظيم قسد قناعة نتيجة متغيرات على أرض الواقع، ما فعلته الدولة السورية، ما فعله الجيش السوري، ما حققوه من إنجازات على الأرض، وأيضا ما أعطوه من ضمانات للمكون الكردي. كل هذه الأمور جعلت الكتلة الأكبر من قوات قسد أمام أمر واقع، وواضح أنها يعني تعاملت مع الوقائع الصعبة التي ليست لصالحها بذكاء، وجنبت من تبقى معها الدخول في معركة خاسرة. نحن منقول أنه مبارح كل الشعب السوري انتصر، سوريا كلها انتصرت، لا يوجد مغلوب البارحة، كل السوريين منتصرين، لأنه أي حل يعزز وحدة سوريا واستقرارها ويعيد مواردها للدولة السورية هو انتصار لكل السوريين على النزعات الانفصالية.
0: يعني سيد بسام، هل يمكن اعتبار هذا الإعلان بالأمس بأنه طوى صفحة الخلاف مع الحكومة، خاصة وأنه شهدنا يعني بنهاية 2025 معارك قوية ما بين التنظيم والحكومة؟
3: أنا مبارح قلتها على الإخبارية السورية الرسمية، قلت ما جرى هو الحلقة قبل النهائية، لأنه داخل تنظيم قسد هناك كتلة يعني دوغمائية عقائدية ترى أنها تقاتل من أكثر من 50 سنة، أو امتداد لقتال لأكثر من 50 سنة لأجل إقامة دولة كردية. لا أعتقد أنهم سيتخلون بسهولة عن أفكارهم، ولكن بالمقابل واضح أنه الدولة السورية استطاعت عزل
4: هذه الكتلة الدوغمائية.

0: المتطرفة اجتماعيا وتنظيميا، حيث أغلب عناصر قسد صاروا يعني ضدها مع الدولة السورية، وعزلتها حتى دوليا من خلال قطع علاقاتها مع التحالف الدولي. يعني هذه الكتلة الآن إذا أرادت التحرك فالدولة السورية قادرة على احتوائها أمنيا وسياسيا بسهولة بالغة. لذلك أنا ما بقول أنه انتهى كل شيء، لا، أعتقد أنه نحن لسه بدنا نشوف شوية يعني مشاكل، ولكن هي مشاكل من النوع القابل للانضباط وليس كما كان سابقا. يعني تخيلي لو حدث قبل سنة صدام واسع، كانت قسد في إلى تحالفات دولية وإلى تحالفات إقليمية وإلى قاعدة شعبية، وهناك كتلة متصلبة مع بعضها. الآن فكفكت الدولة السورية بمساعدة إقليمها ككل وخاصة تركيا هذه الكتلة المتصلبة، وجعلتها أمرا قابلا للحل. لذلك نحن شهدنا البارحة الحلقة قبل الأخيرة بانتظار إسدال الستار على هذه الأزمة والمضي نحو سوريا واحدة مستقرة إن شاء الله.
1: سيد رسول، أريد رأيك هنا، ماذا يقول ذلك لنا عن عمليات الدمج المقبلة؟ يعني هل نتوقعها عمليات سلسة أم نتوقع عراقيل ما زالت موجودة قد تؤخر أو تعيق هذه العمليات؟
2: التطورات الأخيرة هي ما كنا نتوقعها، لأن المتغيرات في كلتا الدولتين في تركيا وفي سوريا كذلك كانت تفرض على قسد أن تلغي نفسها. لماذا؟ لأن قسد في الحقيقة وإن كانت تتظاهر أنها منظمة مستقلة، إلا أن الجميع يدرك تمام الإدراك أن هذا التنظيم امتداد لتنظيم PKK الإرهابي. صحيح. امتداد سوري. فتنظيم PKK الإرهابي قد تم حله بتعليمات من عبد الله أوجلان المؤسس الأول لهذا التنظيم، والتوقيت بالضبط. ف قبل أسبوعين كما تذكرين صدر من البرلمان التركي القانون الإطاري الذي يفرض على تنظيم PKK إلقاء السلاح وإلغاء نفسه بجميع فصائله. فقصد من فصائل PKK. لذلك نعم، الحكومة السورية هي صاحبة القرار وصاحبة الإنجاز والإجراء في القضية، إلا أن قسد أو تنظيم PKK الإرهابي بجميع فصائلها كانت تخطى ضغوط تركية جبارة. عندما قال الرئيس أردوغان إما يدفنون أسلحتهم وإما يدفنون مع أسلحتهم منذ فترة، فلذلك النقطة التي وصلت إليها نعم انتصار لجميع السوريين، انتصار لتركيا، وانتصار للمنطقة، لأن الأمن واستقرار المنطقة كان يتضرر من هذا التنظيم.
1: يعني أتيت إلى هذه النقطة،
2: التنظيم الذي له صلة قوية بالقوى.
1: أريد أن أسألك عنها أكثر. يعني هذا التزامن الذي أشرت إليه بالفعل هو تزامن متتالي، يعني هذه الخطوة كانت سبقتها خطوات إعلان تنظيم PKK الإرهابي حل نفسه. لو لم تكن هذه الخطوة في داخل تركيا، هل كانت تأمنت في سوريا؟
2: لا، يعني كيف أقول، يعني الموضوع حساس جدا. تنظيم في الحقيقة بعد سنة 2016 بالمكافحة ضد الإرهاب في تركيا كانت المكافحة ناجحة جدا. قبل ذلك كان في الجيش التركي وفي الشرطة التركية أيضا هناك من تسلل في شبكة القوى الأمنية من يتبع إلى بعض القوى الخارجية، نحن سميناه فتو، يعني هذه الجماعة التي تسربت في جميع المؤسسات الدولة. فكنا نكافئ، كانت تركيا تكافئ الإرهاب، لكن الإرهاب كان يستمر. بعد أن طهرت تركيا، نظفت تركيا تلك العناصر التي كانت تسربت في

0: شبكة الجيش والشرطة، فنجحت تركيا في تنظيف الأراضي التركية من العمليات الإرهابية وكذلك من العناصر الإرهابية. فاضطرت منظمة PKK أن تجلس على طاولة الحوار، فوصلنا إلى هذه النقطة. وإن لم تنجح تركيا في الداخل التركي، نعم لكانت التنظيمات الإرهابية كانت ستواصل عملها، لأن هذه التنظيمات كانت لها ارتباط قوي جدا بالقوى الإقليمية والدولية مثل القوى الصهيونية والإمبريالية. لكن النجاح التركي وسيطرة أحمد الشرع أو حكومة أحمد الشرع على سوريا قطعت علاقات هذه التنظيمات من الارتباطات الصهيونية والإمبريالية والقومية، فاضطروا إلى أن جلسوا على طاولة الحوار. ولا نقول أنهم انهزموا، إنما انتصر الجميع، فحل السلام في المنطقة. وهذا ليس لصالح سوريا فقط، لصالح تركيا، لصالح العراق، ولصالح المنطقة بأجملها.
1: طيب سيد بسام، ذكرت نقطة يعني يجدر التوقف عندها. كما نعلم يعني هذا القرار، وإن كانت يعني تكاثفت الظروف أيضا التي مهدت له، هناك ما زال متشددون من هذه التنظيمات رافضين لخطوة الدمج. وعندما تكون فكرة الوطن القومي موجودة وهذه التنظيمات عملت في إطارها لسنوات عديدة، تبقى تشكل تحديا. اليوم ما هي مسؤولية الحكومة السورية في الفترة المقبلة لنزع فتيل أي فتنة قد يعمل عليها هذا التيار المتشدد ويعرقل مسار الاندماج كما هو مخطط له؟
2: هذه التنظيمات تعيش على المظلومية، أي أنها تقاتل لأجل قضية عادلة. لما أنت كدولة سورية بدك تعطي الكرد في سوريا كامل حقوقهم على أساس الوطن والمواطنة، لما بدك تعترفي بحقوقهم الثقافية، ما الكرد مكون أصيل في منطقة الشرق الأوسط مثلهم مثل العرب ومثل غيرهم، ولهم حقوق ثقافية، حتى تركيا تعطيهم حقوق ثقافية. لما الدولة السورية بدها تعطيهم حقوق كاملة القانونية والثقافية، عندئذ سيتم سحب أي بساط للشرعية المظلوماتية من قبل هذه التنظيمات، والشعب أو خلينا نقول المكون الكردي في الحسكة وغيرها هو من سيقف مع الدولة ضد كل من يريد زعزعة الاستقرار. يعني الناس شو بدها أكثر من حقوقها كاملة؟ ولذلك على الدولة السورية أن تعطيهم حقوقهم كاملة، هذا أولا. لكن المسار الثاني لازم نعرف أنه مثل ما الدواعش اليوم في منهم جهات لا يمكن أن تتقبل بالتراجع عن أفكارها المتطرفة، أيضا سنرى مجموعة من الراديكاليين والدغمائيين يلي ما ممكن يتراجعوا بسهولة.
1: من قد
2: لذلك
1: ينتهز
2: من الجهات لابد الخارجية من مواجهتهم أمنيا؟
1: من من الجهات الخارجية قد ينتهز هذه الفرصة لإعادة تذكية هذه الجماعات برأيك؟
2: لا أعتقد أنه في جهات اليوم قادرة على إعادة إنتاج هذه التنظيمات أو هذه المجموعات في منطقة الجزيرة السورية على الحدود التركية، لأن الدولة السورية صار لها وجود قوي هناك، وأيضا المنطقة تخضع للمجال الحيوي التركي اللي مو من السهل لأي دولة تتلاعب فيه. يعني حتى إسرائيل ستتجنب الدخول في مثل هذه الزوايا اللي ممكن تسبب لها أزمات. أعتقد أنه الدول الإقليمية اليوم عم تركز على مناطق أخرى، مثلا إسرائيل عم تركز على الجنوب السوري، أما إيران فعم تركز على دير الزور، حمص في محاولة لاستمرار تهريب السلاح إلى لبنان. لذلك أعتقد أنه الأمور في الجزيرة السورية رايحة للاستقرار، بس أنا بتوقع شوية مشاكل، لكنها من المشاكل اللي الدولة السورية قادرة على احتوائها بسهولة إن شاء الله.
1: طيب سيد رسول، لابد أن نتحدث هنا أيضا عن دور الأمريكي. يعني الولايات المتحدة كانت عرابة نشأة هذا التنظيم، وهي التي مدته وساعدته طيلة هذه السنوات. بالأمس مبعوثها الخاص يبارك هذه الخطوة ويصفها بالتطور التاريخي. هل هو الانكفاء الأمريكي الآن، أم توافق الرؤى، خاصة الرؤى الأمريكية التركية على

0: سوريا الجديدة أيضا قاد إلى هذه النتيجة؟
1: لا نعم، تركيا لعبت دورا هاما للغاية في بهذا الخصوص، لأن حتى يعني بعض المفاوضات أو شروط جاءت من تركيا إلى الرئيس ترامب، لأن العلاقة بين الرئيسين التركي والأمريكي علاقة جيدة جدا، فترامب في كل مرة يعلن احترامه للرئيس أردوغان، لأن أردوغان هو لم يتلقى أوامر من الخارج، فعندما جرب ترامب قبل العمليات العسكرية الأخيرة نبع السلام أرسل رسالة كانت فيها كلمات محقرة، فأراد ترامب أن يوقف تلك العمليات العسكرية، لكن الرئيس أردوغان في اليوم التالي أطلق وانطلقت العملية العسكرية، فعند ذلك أدرك ترامب أن الرئيس أردوغان ليس زعيم من الزعماء، فمن ذلك الوقت يحترمه، ومن ذلك الوقت يعطي أهمية كبرى لما يقوله الرئيس أردوغان. فلذلك نعم، للرئيس أردوغان وبشكل عام لتركيا دور هام للغاية في العلاقات القائمة بين سوريا والولايات المتحدة، بين سوريا وبعض العلاقات في بعض الدول، لأن هناك تنسيق قوي جدا بين أنقرة ودمشق. وفي البيان الأخير لوزير الخارجية السوري عندما حاولت إسرائيل أن تجر تركيا إلى معركة لقصف أبو الزهور، ماذا قال الشيباني؟ نحن نواصل تنسيقنا مع الدولة التركية. نعم، لأن تركيا هي الدولة الضامنة والحليفة القوية لدولة سوريا الجديدة، والرئيس أردوغان في كل خطابه يركز على أنه لن يترك سوريا وحدها وستقف إلى جوار سوريا، لأن أمن تركيا تبدأ من دمشق، تبدأ من بيروت. فهذه الكلمات أزعجت الدولة الإيرانية.
0: وهذه مسألة مهمة سيد رسول، أريد أيضا رأي سيد بسام فيها، يعني الدور الذي لعبته تركيا في مكافحة التنظيمات الإرهابية على مدى عشرات السنين لم يقتصر فقط على حماية أمنها داخلي، وإنما كان الأمن السوري وأمن المنطقة في صلب هذه العقيدة. اليوم هذه العقيدة التي انتهجتها تركيا، مكافحة الإرهاب وتثبيت الاستقرار على صعيد المنطقة، كيف تستمد السلطة الجديدة قوتها منها، خاصة بوجه التحدي الأبرز؟ نتحدث التحدي الإسرائيلي الذي نتابع الانتهاكات تقريبا اليومية التي تحدث في سوريا، وأيضا في مسألة بلورة الموقف الأمريكي ليضغط على إسرائيل في مواقف عديدة تجاه سوريا.
2: جميل، هلا خلينا نميز مسارين اثنين. اولا مسار تركيا ودعمها لسوريا في مواجهه تنظيم قسد وفكفكت هذه الازمه، واعتقد انه تركيا كان لها دور كبير من خلال الضغط اولا، وايضا من خلال مبادره تركيا خاليه من الارهاب، هي المبادره اللي سحبت كثير من الشرعيه من تحت هذه التنظيمات الراديكاليه حقيقه، وخلت التنظيم في سوريا يصل لنتيجه حاسمه، انه بعد اكثر من 20-30 سنة من القتال في تركيا لوين وصلنا؟ فخلينا نوصل للنتيجة الجيدة بدون قتال وبدون دم. لذلك كان في هذا المسار لتركيا دور كبير. أما الدور الأهم اليوم يلي تركيا عم توقف فيه مع سوريا، فحقيقة هي في مواجهة العدوان الإسرائيلي. إسرائيل تريد دولة سورية ممزقة ضعيفة يمكن أن تتدخل فيها كيفما تشاء، أما تركيا فيهمها سوريا كدولة مستقرة. ليش؟ لأنه تركيا بتقلك أنه أنا مع الشعب السوري في علاقات تاريخية وجغرافية واقتصادية ودينية، فمن السهل جدا لما بتكون سوريا مستقرة أنه تركيا تقيم علاقات سليمة وتحقق مصالحها مع سوريا. أما إسرائيل

0: وتدرك أنه بما فعلته طيلة العقود الماضية وخاصة بعد المجزرة الرهيبة يلي عملتها بغزة، الشعب السوري مش طايقها ولا حدا في سوريا طايقها، وخاصة بعد انتهاكاتها وعربتها وقصفها ما حد طايقها. لذلك بتقلك أنا بدي دولة سورية ممزقة، دولة سورية ضعيفة، وبتقلك أنه أي تصلب وقوة للدولة السورية يهدد أمنها القومي، رغم التأكيدات السورية بأنه لن تكون سوريا مصدر تهديد لدول الجوار. لذلك يعني في سوريا نحن نراهن بشكل كبير على عمقنا العربي وعلى تركيا في محاولة لي يعني سد هذه الفجوة في موازين القوى بيننا وبين إسرائيل. سوريا تحتاج للوقت حتى تعيد بناء مؤسساتها، تحتاج أيضا للدعم حتى تعيد بناء مؤسساتها، ونحن شفنا أنه في اتفاقية وتفاهم مشترك مع تركيا للمساعدة في إعادة بناء الجيش العربي السوري، وأيضا هناك اتفاقيات أعتقد مع عدة دول على رأس المملكة العربية السعودية التي أيضا تسعى بهذا الاتجاه. فلعمقنا الإقليمي العربي وأيضا لتركيا دور هام في يعني سد فجوة
1: واضح
0: القوة واختلال موازين القوة بين سيد سوريا وإسرائيل.
1: باختصار شديد لأنه يعني بقي لدي فقط وقت قليل، الدور التركي في المرحلة المقبلة انطلاقا من كل هذا الحديث الذي نتشاركه، كما قلنا تركيا ملتزمة بمنطقة خالية من الإرهاب، تؤكد مرارا بأنه الأمن التركي والأمن السوري مرتبطان بشكل جذري، كيف ستشكل ذلك أو سيشكل ذلك أولويات أنقرة للمرحلة المقبلة؟
2: كما تفضل الضيف الكريم من دمشق، فتركيا ودمشق وأنقرة ودمشق وقعت على اتفاقيات عديدة ليست فقط على المستوى العسكري، إنما على مستوى التصنيع والإعمار والطاقة والتجارة. فاليوم كان وزير التجارة في دمشق، اليوم ما زال الآن هو في هذه العلاقات التي تعزز التضامن والتعاون بين الدولتين ستجعل سوريا تقوم من رمادها، وإن شاء الله تقوم المؤسسات العسكرية والمؤسسات الأخرى التي قد انهارت في عهد النظام البائد. فلذلك تركيا تقف إلى جوار سوريا بكل ما يملكه من أنواع المساعدة.
1: نعم، إذن أشكرك جزيلا البرلماني التركي السابق رسول توسون، كما أشكر أيضا من دمشق الكاتب والباحث السياسي بسام سليمان، وأشكركم مشاهدينا بختام هذه الحلقة. إلى اللقاء.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

0: كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: Targeting Shajara Tayyib at school was a war crime and a crime against humanity.
4: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
5: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
6: No nuclear weapons.
7: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
8: وعاد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
9: No ship is allowed to pass through the Strait of Hormuz till next notice.
10: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

رئيس الوزراء القطري يزور طهران ضمن جهود الوساطة لفتح مضيق هرمز. وعراقجي يصف العقوبات الأمريكية الجديدة بإرهاب اقتصادي. أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة الأخبار من تلاتة عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري، وتتابعون فيها أيضا: شهيدان بقصف الاحتلال مناطق في غزة، وممثل مجلس السلام يحذر من تداعيات كارثية على القطاع إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار. مقتل 9 أشخاص على الأقل بقصف أوكراني في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة لوهانسك شرقية أوكرانيا.

السلام عليكم. أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيزور طهران اليوم الخميس. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن آل ثاني سيلتقي عددا من المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. وأضاف أن الزيارة ستتناول أيضا حرية الملاحة في مضيق هرمز في ظل تصاعد التوترات. وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي العقوبات الأمريكية الجديدة على بلاده بأنها إرهاب اقتصادي، ودعا الأمم المتحدة إلى إدانتها وتوثيق آثارها الإنسانية. وقال عراقجي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن والدول الأعضاء إن واشنطن تضغط على دول لوقف علاقاتها الاقتصادية مع إيران عبر التهديد بعقوبات ثانوية والاستبعاد من النظام المالي. وأضاف أن العقوبات تحرم المدنيين من الغذاء والأدوية والمعدات الطبية والطاقة، واصفا إياها بالعقاب الجماعي. ودعا غوتيريش إلى إعداد دراسة توثق آثار العقوبات على حقوق الإنسان، مؤكدا احتفاظ إيران بحقها في المطالبة بتعويض الأضرار الناجمة عنها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ توليه السلطة بعد مقتل والده علي خامنئي في فبراير لا يزال على قيد الحياة. وقال ترامب إن الضغوطات العسكرية والاقتصادية على إيران تؤتي أكلها، وإن الولايات المتحدة ستحقق نصرا كبيرا في القريب العاجل. وجدد ترامب تأكيده أنه لن يسمح لإيران بالحصول

0: الحصول على سلاح نووي. أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن تقاسم مياه مضيق هرمز وعائداته. وقال المتحدث إن الممر البحري المحاذي لعمان يخضع لسيادة طهران الكاملة، متعهدا بإعادة فتح المضيق فور تراجع واشنطن عن عرقلة التفاهمات. واتهم المسؤول العسكري الإيراني الولايات المتحدة بتعطيل المفاوضات مع طهران وتأخيرها. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة نفط أصيبت بمخذوف مجهول في مضيق هرمز. وأضافت الهيئة أن الضربة ألحقت أضرارا بالسفينة ما تسبب باندلاع حريق جرت السيطرة عليه لاحقا. كما أفاد البلاغ أن طاقم الناقلة بخير، مشيرة إلى أن التأثير البيئي لم يتضح بعد. إلى التطورات في قطاع غزة، فقد استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بغارتين إسرائيليتين استهدفتا نازحين في خان يونس ودير البلح في قطاع غزة. ونقل مراسل تلتي عربي عن شهود عيان أن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على عدد من المواطنين في مخيم الطبارية في مواصي خان يونس، ما أدى لاستشهاد شاب وإصابة 3 آخرين. كما أفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع باستشهاد فتاة متأثرة بجراح خطيرة جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي داخل مخيم للنازحين في مدينة دير البلح. حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف من أن انهيار وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى تصعيد واسع النطاق قد يقودان إلى نقطة لا عودة، مؤكدا أن القطاع لا يستطيع تحمل كارثة جديدة.
1: لم يعد بإمكان غزة تحمل كارثة أخرى. إذا انهار وقف إطلاق النار وانزلق القطاع مجددا إلى تصعيد واسع النطاق، فلن تكون هناك خريطة طريق للعودة إليها، ولا إدارة لنشرها، ولا شيء على الأرض لإعادة الإعمار. لن يكون ذلك مجرد انتكاسة، بل نقطة لا عودة للجميع. وكما أثبتت التجربة، فإن المدنيين الفلسطينيين من نساء وأطفال هم من سيتحملون العواقب.
0: كشف تحقيق للصحيفة هارتس الإسرائيلية استنادا إلى شهادات جنود وضباط عن ارتكاب ميليشيات فلسطينية مسلحة تدعمها إسرائيل انتهاكات واسعة بحق سكان القطاع. وذكرت الشهادات أن الانتهاكات شملت إطلاق النار على السكان وطردهم من منازلهم ونهب ممتلكاتهم وإحراق منازلهم، فيما خلص التحقيق إلى أن هذه الميليشيات تعمل ذراعا عملياتية للجيش الإسرائيلي والشباك، وتشارك في عمليات عسكرية تحت حماية الجيش ودعمه. أطلقت مؤسسة وقف الديانة التركي في قطاع غزة المرحلة الثالثة من مشروع السماعات الطبية لتركيب 1500 سماعة لمصابين بفقدان السمع الجزئي أو شبه الكلي جراء الحرب، وسط تحديات بسبب فرض إسرائيل قيودا على دخول الأجهزة والمعدات الطبية.
2: يجلس مروان هنا طفل في العاشرة من عمره أمام أخصائيته السمعية، يحاول استعادة شيئا مما أفقدته الحرب إياه، ألا وهو سمعه، بعد أن أصيب إثر مجزرة إسرائيلية أفقدته جميع أفراد عائلته إلى جانب جزء كبير من سمعه.
3: في الحرب صارت مجزرة كبيرة وكل عائلتي استشهدت وأنا الوحيد اللي نجيت، وراسي متصابة وودني متصابة وإيدي متصابة ورجلي متصابة، بقدرش أتحرك فيهم كتير. واليوم أنا جيت على هذه المؤسسة عشان تعمل لي سماعة عشان أصير أسمع زي قبل أحسن وأحسن. اليوم المؤسسة التركية وفرت لنا السماعات، وجيت فحصت وقست السماعات عشان أجي أستلم سماعة.
2: مشروع التدخلات الإنسانية العاجلة لفقدي السمع في غزة جاء بدعم من مؤسسة وقف الديانة التركية على مراحل عدة لإعادة ولو جزءا من الأمل للآلاف من فاقدي السمع بشكل جزئي أو كلي جراء حرب الإبادة. ضمن الاستجابة الإنسانية العاجلة لأهلنا هنا في قطاع غزة، بداية في المرحلة الثالثة من مشروع السماعات الطبية. هذه المرحلة التي تستهدف 1500 سماعة طبية لأهلنا في قطاع غزة، علما بأنه تم استكمال المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من تركيب السماعات الطبية التي تحتوي على 2000 سماعة طبية لأهلنا هنا في القطاع. الحاجة الماسة إلى هذا المشروع عدد ووجود عدد كبير من الأشخاص الذين يعانون من السمع أو ضعف السمع شبه كلي وجزئي، هم أكثر من 35,000 حالة في قطاع غزة.
4: أنت بالنسبة إليك هي أصوات غير طبيعية لأنه أنت تعودت على ضعف السمع الموجود، فأول ما نركب لك إياها بتحس للوهلة الأولى أنه كله دوشة، حتى أصواتنا مش طبيعية.
2: ويشير الأطباء إلى أن الانفجارات العنيفة خلال الحرب ولدت موجات ضغط هائلة دمرت الخلايا الحسية والعصب السمعي لدى آلاف الأطفال والبالغين، مما أفقدهم قدرتهم على السمع وسط تحديات ما زالوا يعيشونها يوميا إثر نقصان الرعاية الطبية ومنع إدخال الأجهزة السمعية. يعود السمع اليوم إلى مروان وتعود معه الحياة والأمل في وقت ما زالت تتضافر فيه الجهود التركية لتقديم التدخلات الإنسانية العاجلة للناجين من حرب الإبادة. ربا العجرمي، تيرا تي عربي، قطاع غزة.
0: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات شملت 14 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها اقتحامات للمنازل واعتداءات. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 7 من الفلسطينيين، بينهم 3 أطفال من القدس و3 آخرون من ذوي الإعاقة وامرأة في محافظة جنين، كما اعتقلت فلسطينيين في الخليل وآخر في قلقيلية وشابا في بيت لحم. عزل جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل في منطقة رأس العين في بلدة قصرى جنوب نابلس، ونصب بوابة على الطريق الوحيد المؤدي إليها. وقال رئيس بلدية قصرى عبد العظيم وادي إن القوات الإسرائيلية تواصل حصار المنازل الثلاثة لليوم 19 على التوالي بالتزامن مع انتشار المستوطنين في المنطقة، الأمر الذي يفاقم من معاناة سكانها. اقتحم مئات المستوطنين مقام يوسف شرقي نابلس بحماية عسكرية إسرائيلية مكثفة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عشرات الآليات العسكرية برفقة جرافة انتشرت في المنطقة لتأمين الاقتحام، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز تجاه عدد من الصحفيين وأغلقت الطرق المؤدية إلى الموقع.

0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته صدقت على بناء 264 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وأكد نتنياهو خلال حديثه إلى قادة المستوطنين في الضفة الغربية أن الخطوة تمهد لما وصفه بهجرة كبيرة لتحقيق رؤيته لأرض إسرائيل، فيما تتواصل عمليات الاقتحام والاعتداءات وبناء المستوطنات في الضفة الغربية. قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين وأوروبيين من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة لقطاع غزة. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت خلال الأسابيع الماضية إخراج المملكة المتحدة من المركز الدولي الذي أنشئ بوساطة أمريكية لمراقبة وقف إطلاق النار في القطاع بين إسرائيل وحركة حماس. نظمت مؤسسات فلسطينية وأهالي شهداء وقفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى إسرائيل وتسليمها لذويهم لدفنها، فيما لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز 1700 جثمان معظمها لشهداء قتلوا خلال أحداث طوفان الأقصى.
1: في اليوم الوطني للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء تحضر صور أسرى يحتجز الاحتلال جثامينهم بعد أن استشهدوا داخل المعتقلات الإسرائيلية، بالإضافة إلى قصص مئات

0: الشهداء الذين ما زالوا محتجزين داخل مقابر الأرقام أو ثلاجات الموتى لدى الاحتلال الإسرائيلي. تتحدث الأرقام عن أكثر من 1700 جثمان شهيد محتجزة، 800 فقط موثقة هذه الأسماء ومن هم. تحضر هنا جنازات ونعوش رمزية في الإشارة للمطالبة الفلسطينية المستمرة لحق هؤلاء الموتى بأن يدفنوا بكرامة ضمن حملة لنا أسماء ولنا وطن. عائلات الشهداء تحضر هنا، عائلة الشهيد ناصر أبو حميد، ويحضر أيضا آخر شهداء المحتجزة جثمانه فتحي خازم بعد أن اغتاله الاحتلال الإسرائيلي في منزله في جنين.
1: بالأرقام هناك ارتفاع كبير جدا في وتيرة احتجاز جثامين الشهداء، خاصة مع حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة. يعني بعض المصادر الإسرائيلية تحدثت عن احتجاز أكثر من 1700 شهيد فلسطيني في مقابر الأرقام وفي ثلاجات الاحتلال، منهم 799 جثمانا نوثقهم نحن في الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء. طبعا بالتفاصيل، هناك 99 جثمانا من شهداء الحركة الأسيرة، 81 شهيد تقل أعمارهم عن 18 عاما، و10 شهيدات، إضافة إلى احتجاز جثامين شهداء من مناطق 48 وهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، نتحدث عن 14 شهيدا.
0: يقول الأهالي بأنه مطلب إنساني بدفن أبنائهم بكرامة، يذهبون إلى القبر لقراءة الفاتحة، ولا توجد دولة في العالم تستخدم هذا الأسلوب إلا إسرائيل كما يقول الفلسطينيون. الأمال كبيرة، وبضغط مستمر من قبل العالم على الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثامين الشهداء لدفنهم بما يليق بهم. إبراهيم خلف، تراتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: صنفت الولايات المتحدة الأمريكية حركة فلسطين أكشن الناشطة في بريطانيا منظمة إرهابية أجنبية، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أن الحركة المؤيدة للفلسطينيين والتي حظرتها بريطانيا عام 2025 متهمة بتقديم دعم جوهري لنشاط إرهابي وفق تعبيرها. صعد الجيش الإسرائيلي من عملياته في جنوب لبنان منفذا قصفا مدفعيا وعمليات تفجير وتجريف في عدد من البلدات. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرات وأعمال تجريف في بلدة بني حيان في قضاء مرجعيون، فيما استهدف قصف مدفعي بلدة المنصوري في قضاء صور، كما شملت التفجيرات بلدات برعشيت ومجدل زون وصربين، بينما شنت طائرة إسرائيلية غارة على بلدة القنطرة. قال الجيش اللبناني أو الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المفاوضات مع إسرائيل تواجه عراقيل وصعوبات، مؤكدا أنها ليست سهلة أو سريعة. وأكد عون أن المفاوضات تبقى أفضل بكثير من الحرب، مشيرا إلى أن تحرير الجنوب ونشر الجيش اللبناني فيه وعودة الأهالي وإعادة الإعمار لا يمكن تحقيقها بالحرب. في سوريا توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي في قرية طرنجة في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا ودهمت منزلا وفق وسائل إعلام سورية. ويأتي التوغل في ظل تكرار الانتهاكات الإسرائيلية جنوبية سوريا والتي تشمل دهم المنازل وتفتيشها ونصب حواجز عسكرية واعتقال مدنيين بينهم أطفال. أعلنت قوات الحكومة اليمنية مقتل 3 من جنودها بمواجهات مع الحوثيين جنوب غربي البلاد، وأضافت أن الجنود 3 قتلوا في معارك بجبهات الساحل الغربي خلال ما وصفته بمعركة استعادة الدولة وإنهاء المشروع التوسعي الإيراني الداعم لتحركات الحوثيين. في السودان قتل 27 شخصا بينهم 4 أطفال وأصيب آخرون بهجوم نفذته الحركة الشعبية الموالية لقوات الدعم السريع على منطقتي القردود وأبو حمامة في ولاية جنوب كردفان. وأكدت شبكة أطباء السودان أن الهجمات أسفرت عن موجة نزوح كبيرة تجاه منطقة أبو حيطان ومدينة غادوغلي.
3: عشرات القتلى والجرحى بولاية جنوب كردفان جنوب السودان في هجمات نفذتها الحركة الشعبية شمال الموالية لقوات الدعم السريع. شبكة أطباء السودان قالت إن 27 شخصا بينهم 4 أطفال قتلوا وأصيب آخرون بينهم نساء جراء الهجوم على منطقتي القردود وأبو حمامة بولاية جنوب كردفان على خلفية صراعها مع قبيلة الأطورو التي تقطن المنطقة. وأضافت أن الهجمات أسفرت عن موجة نزوح كبيرة وسط المواطنين باتجاه منطقة أبو حيطان ومدينة كدقلي حاضرة الولاية، وحذرت الشبكة من الانزلاق نحو صراع إثني واسع. مصادر محلية أكدت أن قوات الدعم السريع فرضت إغلاقاً على جميع الأسواق العامة في مدينة هود بولاية غرب كردفان، وعطلت شبكات الإنترنت الفضائي، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية لها إلى المنطقة من إقليم دارفور. فيما قالت المصادر إن سلاح الجو بالجيش السوداني يواصل ضرباته ضد تحركات الدعم السريع غرب وجنوب مدينة الأبيض ومدينة هود وشمالها، إلى جانب استهداف قوات بولاية شمال دارفور. في الأثناء تتوالى الانشقاقات بين صفوف قوات الدعم السريع تاركة خلفها تساؤلات بشأن مدى قدرة القوات على الصمود أمام تقدم الجيش السوداني في عدة مناطق. على الجانب الآخر يظل الوضع الإنساني حرجا جراء حركة النزوح المقترنة باستمرار القتال، بينما يعاني الآلاف من تبعات الصراع التي وضعت أساسيات الحياة على المحك. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
2: في الأثناء عاد مئات السودانيين من مصر إلى العاصمة الخرطوم ضمن برنامج للعودة الطوعية بعد لجوئهم إلى مصر بسبب الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وقالت لجنة العودة الطوعية إن 19 حافلة تقل العائدين وصلت إلى الخرطوم بعد رحلة برية من مصر استغرقت أكثر من 2 يوم، حيث استقبلتهم عائلاتهم في محطة الحافلات في العاصمة. وأضافت اللجنة أن رحلات العودة للسودانيين الراغبين في مغادرة مصر ستتواصل خلال الأيام المقبلة. أعلنت سلطات منطقة لوهانسك الخاضعة للسيطرة الروسية مقتل 9 أشخاص بقصف أوكراني استهدف حافلة ركاب. وقال حاكم المنطقة إن الحافلة كانت متجهة من منطقة ليسيتشانسك إلى كيادييفكا عندما تعرضت للقصف، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص. أفادت وكالة بلومبرغ أن روسيا تدرس تكثيف هجماتها بالصواريخ البالستية على العاصمة الأوكرانية كييف. ونقلت الوكالة عن 3 أشخاص مقربين من الكرملين أن موسكو خلصت إلى أن جهود التفاوض على اتفاق سلام وصلت إلى طريق مسدود، وأن أطر التفاوض انهارت فعلياً، فيما يستبعد أن يوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب استجابة للعقوبات أو الهجمات الأوكرانية على مصاف النفط وشبكات الخدمات اللوجستية الروسية. من جهته قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قوات بلاده استهدفت 16 موقعا في روسيا أمس، فيما أعلنت السلطات الروسية مقتل 2 بتحطم طائرة أوكرانية داخل أراضيها إلى جانب استهدافات أخرى. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الاتصالات مستمرة بين جهازي الاستخبارات الروسية والأمريكية.
4: عيد جديد يتجاوز خطوط المواجهة التقليدية تشهده الحرب الروسية الأوكرانية مع تكثيف كييف ضرباتها البعيدة المدى داخل الأراضي الروسية واتساع دائرة الاستهداف في البحر الأسود، إذ قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قوات بلاده ضربت خلال 1 يوم 16 هدفا داخل روسيا، شملت منشآت نفطية ومطارات ووحدة صاروخية ومنشأة عسكرية ومراكز لوجستية وبنى تحتية. قال إن موسكو تستخدمها لتنفيذ هجمات على الأراضي الأوكرانية، وتأتي هذه الضربات ضمن استراتيجية أوكرانية متصاعدة لنقل جزء أكبر من المواجهة إلى العمق الروسي واستهداف مصادر الطاقة والإمداد التي ترى كييف أنها تساهم في تمويل ودعم العمليات العسكرية الروسية. في المقابل تواصل روسيا هجماتها الجوية والصاروخية على المدن والمنشآت الأوكرانية وسط محاولات كييف تعزيز قدراتها في الدفاع الجوي، وأعلن زيلينسكي وصول دفعة محدودة من صواريخ باتريوت مع استمرار مطالباته بالحصول على كميات أكبر لمواجهة الصواريخ الباليستية الروسية. أما البحر الأسود فتحول خلال الأسابيع الأخيرة إلى إحدى أبرز ساحات التصعيد بين الطرفين، مع تركيز

0: مثل في الزيارة المفاجئة وغير المعلنة مسبقاً لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف إلى موسكو، وأكد الكرملين أن راتكليف أجرى محادثات مع نظرائه في أجهزة الاستخبارات الروسية من دون أن يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين، لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أوضح أن بوتين أبلغ سريعاً بنتائج المحادثات، مؤكداً استمرار قنوات الاتصال بين الأجهزة الأمنية للبلدين رغم تدهور العلاقات السياسية. وبذلك يتحرك الصراع بين تصعيد عسكري متزايد يمتد من العمق الروسي إلى موانئ البحر الأسود وقنوات اتصال أمنية أمريكية روسية تحاول منع توسع المواجهة وفتح مساحة محتملة للتفاوض من دون ظهور اختراق سياسي واضح حتى الآن. راما مطلو، ترتا عربي.
1: أعلنت وزارة الدفاع التركية نجاح اختبارات طيران للمسيرة بايراكدار قالقان ذات الإقلاع والهبوط العمودي على متن السفينتين تيجي جي أناضولو وتيجي جي بولغاز أضا. وقالت الوزارة إن الاختبارات تهدف إلى تقييم استخدام منظومة قالقان التي طورتها شركة بايكار التركية على المنصات البحرية، مؤكدة نجاح الرحلات التجريبية للمسيرة على متن السفينتين. أعلنت السلطات الجزائرية مقتل 12 شخصا جراء حرائق غابات اندلعت في ولايات عدة شرقية البلاد وسط موجة حر شديدة. ونقلت الإذاعة الجزائرية عن وزير الداخلية أن البلاد سجلت 58 حريقا في 16 ولاية، ما دفع السلطات إلى إجلاء سكان من عدد من المناطق المتضررة. وقالت الحماية المدنية إن فرق الإطفاء أخمدت 21 حريقا فيما تواصل جهودها للسيطرة على 37 آخرين بمشاركة طائرات ومروحيات. لقي 160 شخصا مصرعهم فيما لا يزال 384 آخرون في عداد المفقودين جراء فيضانات ضربت منطقة راسوال جبلية والمناطق المحيطة بها في نيبال قرب الحدود مع الصين. وألحقت الفيضانات أضرارا بمناطق سكنية ومبان على ضفاف نهر بوتيكوشي فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ. ومن بين المفقودين سياح أجانب وعناصر من قوات الأمن وعاملون في مشروع للطاقة الكهرومائية. هذا وتعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم 500 ألف دولار من المساعدات الطارئة لدعم جهود الإنقاذ بعد الفيضانات التي ضربت شمال نيبال. وأضافت الخارجية الأمريكية أن واشنطن سترسل مستشارا للاستجابة للكوارث إلى المنطقة، وحثت مواطنيها في المناطق المتضررة على الابتعاد عن المناطق المنخفضة والتوجه إلى أماكن مرتفعة واتباع تعليمات السلطات المحلية. رفعت ولايات أمريكية يسيطر عليها الديمقراطيون دعوى قضائية جديدة للطعن في أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب ويهدف إلى الحد من التصويت عبر البريد في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. وتأتي الدعوة بعد يومين من رفض المحكمة العليا قضية منفصلة بشأن الأمر نفسه، بعدما اعتبرت غالبيتها أن الدعوة سابقة لأوانها دون أن تحسم قانونية أمر ترامب. هذا وصدر الحكم قبل أن تضع الإدارة الأمريكية قاعدة جديدة لتنظيم تسليم بطاقات الاقتراع عبر البريد. وصلنا لختام النشرة، يبقى التذكير بأبرز عناوينها. رئيس الوزراء القطري يزور طهران ضمن جهود الوساطة لفتح مضيق هرمز. وعراقجي يصف العقوبات الأمريكية الجديدة بالإرهاب الاقتصادي. شاهدان بقصف الاحتلال على مناطق في غزة، وممثل مجلس السلام يحذر من تداعيات كارثية على القطاع إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار.

مقتل 9 أشخاص على الأقل بقصف أوكراني في الجزء الخاضع للسيطرات الروسية من منطقة لوهانسك شرقية أوكرانيا. النشرة انتهت مشاهدينا، نعود ونلتقي على رأس الساعة، في أمان الله.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. صندوق النقد الدولي يؤكد استيعاب الاقتصاد العالمي صدمة الطاقة ويحذر من مخاطر تفاقم مديونيات الدول. الريال الإيراني يهوي لأدنى مستوى له تاريخيا مقابل الدولار بعد تشديد العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

0: حذر صندوق النقد الدولي من استمرار الضغوط على الاقتصاد العالمي بسبب صدمة الطاقة المرتبطة بحرب إيران، رغم تجاوز تداعياتها الراهنة بأفضل من المتوقع. وقالت مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا إن عودة أسعار النفط إلى الارتفاع قد تعيد إشعال التضخم وتزيد الضغوط على البنوك المركزية والاقتصادات المثقلة بالديون.
1: حالة من الترقب تفرض نفسها على الاقتصاد العالمي مع استمرار تداعيات صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، في وقت اعتبر فيه صندوق النقد الدولي أن الاقتصادات أظهرت قدرة على امتصاص الصدمة أفضل من المتوقع، لكنه في المقابل حذر من مخاطر ارتفاع التضخم والديون والضغوط المالية. وتقول مديرة الصندوق أن زيادة إمدادات الطاقة من خارج الخليج ولجوء عدد من الدول إلى السحب من مخزوناتها النفطية والغازية إلى جانب تراجع الطلب والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة ساعدت على الحد من تأثير اضطراب الإمدادات. في المقابل أوضح الصندوق أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يواصل توفير دفعة للنشاط الاقتصادي خصوصا في الولايات المتحدة، مع توسع دول أخرى في بناء مراكز البيانات وتأمين المعدات اللازمة، ما أدى إلى نشوء حالة من الشد والجذب بين صدمة طاقة تضغط على جانب العرض ودعم استثماري يعزز النمو. غير أن هذه الهوامش قد لا تستمر طويلاً، إذ تحذر مديرة صندوق النقد من أن عودة أسعار النفط إلى الارتفاع قد تعيد تغذية التضخم وتدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على سياسات نقدية مشددة، بما يرفع كلفة الاقتراض وخدمة الديون ويضغط على النشاط الاقتصادي. وتتزامن هذه المخاطر مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتزايد الضغوط على المالية العامة، ما دفع صندوق النقد لمطالبة الحكومات بوضع خطط موثوقة لضمان استدامة الديون والعجوزات بالتوازي مع التحذير من تراجع مخزونات النفط والغاز مع اقتراب فصل الشتاء. كما يحذر الصندوق من مخاطر إضافية على الأمن الغذائي مرتبطة باحتمال اشتداد ظاهرة النونيو المناخية وتداعيات توسع الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي، في وقت أبقى فيه توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري عند نحو 3%. وبين صدمة الطاقة والدعم الذي يوفره الاستثمار التكنولوجي، يبقى الاقتصاد العالمي أمام توازن هش، حيث يؤكد محللون ماليون أن استمرار الصمود يتوقف على احتواء التضخم وضبط أوضاع المالية العامة والحيلولة دون تحول أي موجة جديدة في أسعار الطاقة إلى صدمة أوسع على النمو العالمي. أمينة بن دحمان، تريتي عربي.
0: هذا الملف نناقشه مع ضيفنا من الدوحة الخبير الاقتصادي والمحلل المالي الأستاذ أحمد عقل. أهلا بكم أستاذ أحمد معنا. إذن مديرة صندوق النقد الدولي أبدت نظرة إيجابية بالقول إن الاقتصاد العالمي تجاوز صدمة الطاقة بشكل أفضل من المتوقع، لكنها في الوقت نفسه حذرت من أن صدمة الطاقة لم تنتهي بعد. كيف تقرؤون تصريحات غورغييفا؟
2: بداية لا شك أن هذه الفترة هي فترة مهمة جدا على مستوى هيكلية النظم الاقتصادية وبالعالم بشكل عام، في ظل وجود أزمة مضيق هرمز وفي ظل تنامي الذكاء الاصطناعي. حديث مديرة صندوق النقد الدولي كان حول وجود محرك أساسي للنمو الاقتصادي في ظل ارتفاع أسعار النفط، وهو الذكاء الاصطناعي الذي ساهم بشكل كبير بخلق إذا بدك فرص استثمارية بديلة وخلق مسارات جديدة للنمو الاقتصادي بالعالم. ولكن بنفس الوقت التخوف من التضخم ما زال موجود بشكل أساسي في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط. أنا بشوف هذه التصريحات أنه هي محاولة لتهدئة الأوضاع الموجودة حاليا وامتصاص أزمات الأسواق. كان في فترة صعبة على أسواق الطاقة بالعالم، ونحن أصلا على أبواب فترة شتاء وارتفاع طلب متوقع بالأشهر القادمة، وبالتالي حل الأزمة يتطلب خلال هذه الفترة، أزمة الطاقة يتطلب خلال هذه الفترة الهدوء نوعا ما والعمل على خطط بديلة. حقيقة بتفق معها أنه التوقعات كانت بأن يصل أسعار النفط إلى أسعار أكثر مما وصل إليه، يعني 120 دولار لعدة تماما. أيام البعض كان في ذلك الوقت عم بتوقع 200 دولار. بالتالي نعم استطاعت الدول بالعالم أن تتعامل بحنكة مع هذه الأزمة، وأنا أعتقد أنه كثرة الأزمات بالسنوات الأخيرة بدءا من 2009 حتى الآن أعطت خبرة بالتعامل مع الأزمات المختلفة لمعظم دول العالم
0: وحكوماتها،
2: وهذا ساهم بشكل كبير نعم.
0: هل فعلا تراوح أسعار الخام بين 80 و90 دولارا للبرميل مقارنة بالذروة التي تحدثتم عنها 120 دولارا تقريبا تجعل هذه الصدمة أقل تأثيرا من السيناريوهات التي كانت متوقعة لهذه المرحلة؟
2: صحيح صحيح، لا شك، وهيدا بيرجع السبب فيه لعدة أسباب. بداية كثير من الدول قامت باستخدام الاحتياطات، أكبر عملية استخدام احتياطات تقريبا مثبتة بالتاريخ الحديث هي هذه الفترة، أكثر من 426 مليون برميل تم أخذهم من الاحتياطات على مدى العالم، حوالي 170 ل 175 مليون برميل منهم من الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. أيضا كان في عنا هدوء الاقتصاد العالمي بهذه الفترة بسبب بعض التخوفات، ساهم أيضا بالحد من هذا الضغط. بعض المسارات البديلة التي بدأ البعض يستخدمها مثل المملكة العربية السعودية وغيره أيضا كانت مهمة وأساسية بهذا السياق.
0: نعم.
2: بالتالي نعم وصوله ل 80 ل 90 دولار، نحن كنا نشوف هيدا السعر ما قبل أزمة إغلاق مضيق هرمز، يعني نحن لم نكن بعيدين جدا، كنا مستويات

0: 65 ل 75 دولار، بالتالي ارتفاع من 10 ل 20% فقط بمستوى الأسعار يعتبر أنا بتقديري هو امتصاص شبه كامل لهذه
1: نعم
0: الأزمة حتى الآن. وهون بدنا ننوه إنه هذا الامتصاص وهذه الحلول التي تتحدث عنها مديرة صندوق النقد الدولي هي حلول في حال عدم استمرار الأزمة. إذا استمرت الأزمة
1: تماما
0: لفترة
1: أستاذ
0: طويلة
1: أحمد،
0: فهون
1: هذه
0: قد
1: نقطة
0: تبدأ الاحتياطات
1: المهمة
0: بالنفاذ وقد تبدأ الدول بالتوجه لمزيد من الطلب. يعني
1: في ظل التحذيرات المستمرة من عودة إشعال أزمة الطاقة، كيف ستتعامل الاقتصادات الكبرى مع ارتفاعات جديدة على أسعار النفط وكذلك مع الضغوطات التضخمية التي قد تخلفها؟
0: الموضوع تحدي كبير جدا، خاصة باقتصاديات مثل الولايات المتحدة الأمريكية. عم تحكي أنت عن ضغوط تضخمية إضافية لها علاقة بالرسوم الجمركية التي تحدث عنها ترامب اليوم مع الصين، 7.5%. نحن نتحدث عن رسوم جمركية وعن خلينا نقول نوع من المدفوعات الجديدة، وبالتالي ارتفاع الأسعار مدعوم بعدة معطيات. النفط هو أولوية بهذا الموضوع، تكاليف نقل أي مادة يؤثر على سعر المادة، وبالتالي نقل عبر البحار ونقل داخلي، هيدا إضافة أيضا لمعدلات الطلب والتوسع الداخلي. بالتالي ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى قد يذهب بالاقتصاد الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة لا محالة للوقوف بوجه التضخم العالي، وهيدا رح يسبب مشاكل كبيرة على مستوى قطاع الأعمال وعلى مستوى قدرة الشركات على السداد. والأهم أنه حتى بعض الدول النامية ستواجه مشاكل كبرى بمنطقتنا، بالمنطقة العربية وخارج المنطقة العربية. ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية مع ارتفاع أسعار النفط يعني مصاريف أكثر لهذه الدول، ويعني أيضا ضغوطات كبيرة على الدول اللي عندها قروض خارجية كبيرة للبنك الدولي وللولايات المتحدة أو بالدولار، تصبح خدمة الديون أعلى بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. فنحن أمام سيناريوهات قد تذهب إلى ركود، ولكن بنرجع بنعيد وبنكرر، ليس بالمدى القريب جدا، يمكن بخلال من هون لنهاية السنة قد تتضح الأمور، إضافة لأنه الأسعار الحالية 80 ل 90 دولار ما زالت تحت السيطرة. ارتفاعها فوق ال 100 دولار يبدأ الخطر أكثر ظهورا. يعني خلينا نقول
1: تطرقتم لحديث جورجييفا عن طفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي كعامل يدعم النمو، لكن السؤال هل يمكن فعلا أن يشكل الذكاء الاصطناعي قوة موازنة لصدمات الطاقة والدين وكذلك التجارة؟
0: نعم، بالوقت الحالي هو بفترة الطفرة، ولكن دون وجود أسعار جيدة للطاقة لا، من الصعب، لأنه مشكلة الذكاء الصناعي أنه يحتاج إلى طاقة كثيرة للعمل، وعنده منتجات احتباس حراري مرتفعة، عشان هيك عمليات التبريد وعمليات إيجاد مراكز المعلومات هي ليست بالاستثمار السهل، هو تأمينها من ناحية السايبر سيكوريتي، الأمن السيبراني، وأيضا من ناحية المعدات ودرجات الحرارة وامتصاص الحرارة الناتجة عن هذا الموضوع والاستهلاك الكبير للطاقة، هو أحد أهم التحديات أمام توسع الذكاء الاصطناعي وأيضا أمام مراكز البيانات الحديثة. وهون بالتالي نحن عم نحكي عن ارتفاع أسعار نفط، يعني ارتفاع بتكاليفها أكثر، وبالتالي هي خلينا نقول عرقلة بوجه عمليات التطوير و التحديث التي تقوم بها بشكل عام الأبحاث والتطوير. ولكن أنا بتقديري أنه نعم، إذا كانت الأمور مؤاتية، الذكاء الصناعي هو طفرة قادمة على مستوى جودة الإنتاج، على مستوى كمية الإنتاج، السرعة، وحتى التكاليف، في ظل وجود منتجات خاصة على مستوى الخدمات اللي هي أصبحت الآن أسهل وأسرع توفرا، وخلينا نقول أكثر مهيئة، كل شخص حسب حاجته كستمايزد أكثر، يعني عن طريق الذكاء الاصطناعي. ولكن بدون الطاقة لا، لن تكون محرك
1: تماماً.
0: بديل.
1: أستاذ
0: وهون
1: أحمد،
0: بدي أقول أنه بالرغم من كل الحديث عن الطاقة المتجددة وغيرها، بقي النفط بمجرد إغلاق 20% من المسارات بالعالم ارتفع أكثر من 50% ووصل ل 120 دولار. هذا بيعني أنه ما زالت بدائل النفط غير متاحة
1: أستاذ
0: حتى
1: أحمد
0: الآن بالشكل
1: وفق
0: صالح
1: رأي
0: للاستخدام الصناعي.
1: وفق رأي جورجييفا فإن المخاطر أصبحت أكثر توازنا مقارنة بشهر أبريل، لكنها لا تزال تميل إلى الجانب السلبي. ما الخطر الذي ترونه اليوم أكثر إلحاحا إذا ما نظرنا إلى الطاقة والتضخم والديون بثلاثين ثانية لو سمحت.
0: يعني أنا بدي أقول أنه أكبر خطر هو عودة أسعار الفائدة للارتفاع، هيدا بيعني سحب الأموال مرة أخرى إلى البنوك، بالتالي الدخول بحالة من تخفيض الاستثمارات، لن نقول ركود ولكن خفض الاستثمارات، وهيدا بيعني أنه هدوء عمليات الطلب على النفط، وأيضا بنفس الوقت مواجهة مشاكل كبيرة لها علاقة بإيرادات كثير من الدول والشركات. هيدا التحدي كبير، خاصة في ظل ارتفاع الدين العام العالمي بشكل كبير. نعم. ارتفاع أسعار الفائدة سيكون تحدي غير مسبوق، أنا بشوفه هو الخطر الأكبر اللي بيتمثل بأسعار النفط وارتفاعها، إضافة أكيد لعدم قدرة الأشخاص والمؤسسات على استخدام مدخراتهم بالشكل الصحيح بسبب فقدانها وتبخر جزء كبير من قيمتها إذا ارتفعت أسعار النفط وعدنا لعمليات تضخم كبيرة بالعالم.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد عقل، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، كنت معنا من الدوحة. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه العملة الإيرانية تواصل تسجيل قيعان تاريخية جديدة مقابل الدولار،

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
4: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
5: الغارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية،
6: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء،
7: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
8: نعم إذا فهمي
7: نعم أسرع وقت ممكن ويعتدون الآن.
9: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
10: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
11: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: من جديد أهلا بكم. سجل الريال الإيراني أدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار متجاوزا حاجز 2 مليوني ريال للدولار مع تصاعد الضغوط الأمريكية على اقتصاد طهران وتراجع إيراداتها النفطية، ما يهدد بتفاقم التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. وفقد الريال نحو 7% من قيمته منذ إعلان الرئيس الأمريكي بدء ما وصفها بالحرب الاقتصادية الساحقة ضد إيران، فيما تجاوز سعر الدولار في السوق غير الرسمية 2 مليوني ريال. وتزامن انهيار العملة مع تراجع صادرات النفط الإيراني إلى الصين من نحو 1,580,000 برميل يوميا في فبراير إلى نحو 534,000 برميل في أغسطس، أي بانخفاض يقارب الثلثين. وتتصاعد الضغوط المعيشية مع ارتفاع أسعار الغذاء في إيران بنسبة 128% منذ اندلاع الحرب. ويبلغ التضخم السنوي نحو 66% في يوليو الماضي في انعكاس لتفاقم الضغوط السعرية في إيران. ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% العام الجاري، مع توقع بلوغ متوسط تضخم أسعار المستهلكين نحو 68.9%. ويحذر اقتصاديون من حلقة ضغط متصاعدة، فتراجع صادرات النفط يقلص تدفقات النقد الأجنبي، بينما يؤدي نقص الدولار إلى إضعاف الريال، ما يرفع تكلفة الواردات ويغذي التضخم ويزيد الضغوط على الاقتصاد الإيراني. للنقاش معنا من بيروت الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى. أهلا بكم دائما معنا دكتور محمد. كيف تقرؤون هذا الانهيار الحاد في الريال الإيراني؟ وما الذي يقوله عن وضع الاقتصاد الإيراني في المرحلة الحالية؟
1: مساء الخير لك محمد، مساء الخير لكل مشاهديك المحترمين. لا شك أن انخفاض الريال الإيراني لم يأتي من فراغ بالفترة الأخيرة ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران، وطهران تعاني. ودعنا نسجل أن هذا الريال الإيراني كان ينهار تباعا، لا سيما من بعد 2018، وقد عمدت الحكومة الإيرانية تارة إلى إزاحة الأصفار وتارة إلى تعديل السياسات الاقتصادية، إلا أن كل هذا لم يجدي، وبالتالي بقيت العملة الإيرانية تنهار وصولا إلى الحرب الاقتصادية الأخيرة. ولكن اليوم الجديد أن التراجع هذا لم يعد تراجعا عاديا، إنما أصبح أداة ضغط تضخمية على كل الاقتصاد الإيراني بفعل جملة أمور أساسية بلغت ذروتها بالضغط على الاقتصاد الإيراني، والترجمة له جاءت بالعمولات. نحن أمام عقوبات أمريكية مشددة شبهت بإنزال النورماندي، وبالتالي هي سحق للاقتصاد الإيراني عبر وقف إمداداته النفطية وخروج هذا النفط الذي هو يعتبر الرئة التي تتنفس منها إيران، لا سيما بالتصدير إلى الصين الذي يعني بلغ ذروته عند 2 مليون برميل واليوم هو تقريبا بال 500 ألف. وبالتالي كل العملات الأجنبية التي كانت تدخل لدعم هذه العملة الإيرانية أصبحت عند ربع ما كانت عليه. الحصار البحري المطبق الذي قيد كل الصادرات الإيرانية غير النفطية، هناك انخفاض حاد وصعوبة في الحصول على العملات الأجنبية. وبالتالي إذا ما تزامن كل هذا مع العقوبات الأمريكية المشددة وصولا إلى العقوبات الثانوية التي ستشمل كل كيان يدعم إيران، وكأني بالحكومة الأمريكية تريد تقييد كل شيء وعدم إعطاء إيران العملات الأجنبية والقدرة على التصدير للبقاء، من هنا نستطيع أن نقرأ، لا سيما عندما نقول أن 7% فقط انهار خلال أيام بعد الحديث عن العقوبات. وبالتالي 2 مليون ريال موازي للدولار هي بداية إذا ما استمر هذا الضغط الأمريكي.
0: تحدثتم عن نقطة مهمة وهي تراجع صادرات النفط الإيراني إلى الصين بمقدار الثلثين بعد الحرب الساحقة التي أعلنها ترامب، هل سيكون هذا التراجع أكثر زخماً؟
1: من الواضح جدا من يقرأ العقوبات ومن قرأ من تحدث عنه، إن كان ترامب أو سكوت بيسنت، من خلال العقوبات حتى الساعة العقوبات لم تمس الصين بالجوهر، بمعنى آخر لم تمس المصرف المركزي الصيني على سبيل المثال، ولا المصارف الكبرى ولا المصافي الكبرى ولا الشركات الكبرى. وكأني بالرئيس ترامب ووزارة الخزانة يريدون التحرش بالصين ضمن إطار معين، هذا الإطار سيسمح مجددا للإيرانيين بالالتفاف عبر أسطول الظل، عبر الشركات، عبر الواجهات، وإن كانت الكلف أكبر. ولكن حتى الساعة نعم من يستطيع أن يقرأ الأرقام يقرأ أن الفترة الأخيرة أثبتت أن هذه العقوبات عبر حصار الموانئ وعبر الحصار المشدد قد قلصت الصادرات الإيرانية من النفط، وبالتالي قلصت الإمكانيات المادية للمواجهة للإيرانيين. وعلى هذا الأساس أعتقد إذا ما أطبقت واشنطن حصارها المالي والاقتصادي بالشكل الذي تتحدث عنه، وإذا ما كانت الصين قد تخلت، وخلينا نتحفظ على العبارة ونحطها بين هلالين، عن الصادرات القادمة من الواردات القادمة من إيران النفطية، إن كان عبر الرئيس الصيني باتصالاته أو عبر كما نقول يعني الانسجام مع التوجه الأمريكي، قد تكون إيران أمام منعطف. ولكن دعني أسجل أن الموقف الصيني كان بتجاهل العقوبات حتى اللحظة، وهذا ما يبقي رئة لإيران تتنفس منها، إن على صعيد العملات الصعبة أو على صعيد واردات النفط.
0: على الخريطة دكتور محمد، ما هي خيارات إيران لتعويض تراجع صادراتها النفطية إلى الصين؟
1: بالحقيقة سؤال صعب جدا. الحكومة الإيرانية اليوم تبحث عن الإيرادات بأي شكل، ولا شك عندما نتحدث عن الميزانية الإيرانية وعن ميزان المدفوعات الإيراني، ونحن ندرك تماما أن النفط هو الأساس، هو البيز، هو القدرة الأساسية، هو الحجرة، هو اللبنة الأساسية للموازنة ولقدرة إيران على البقاء. وبالتالي اليوم 70% من اقتصاد إيران ومن ميزانية إيران تعتمد على الصادرات النفطية، 55% و15% الصادرات من الغاز الطبيعي والغاز المسال. وعلى هذا الأساس أنت عندما تحرم إيران تقريبا 70% من موازناتها، يعني 70% من الإيرادات قد ذهبت. السؤال الكبير كيفية التعويض. لا شك أن إيران بعد 47 سنة من العقوبات تستطيع ربما الالتفاف، تستطيع عبر أسطول الظل، تستطيع عبر الشبكات، عبر الوكلاء، عبر سبوت ماركت، كل هذا متوفر. ولكن الأمر يتوقف حقيقة محمد على كيفية الضغط الأمريكي وكيفية الاستجابة إذا شئت الصينية والروسية. ودعنا لا ننسى أنه حوالي 80-85% من صادرات إيران النفطية هي للصين. إذا استجابت الصين ستكون إيران حقيقة في مأزق، سيكون الريال الإيراني في مأزق، سيكون للأسف القدرة الشرائية للمواطن الإيراني على المستوى الاجتماعي، على مستوى الطبقات الفقيرة، على مستوى الطبقات المتوسطة. ولا ننسى أن في الظروف المماثلة يكون الطلب أكبر على العملات الأجنبية، وبالتالي كيف لإيران أن توائم ما بين حاجاتها لاستيراد الغذاء والدواء وإلى آخره وكيفية عدم وجود العملات الصعبة؟ هذا سيصعب الأمر جدا على الحكومة الإيرانية.
0: الضغط الأمريكي دكتور محمد لا يقتصر على النفط رغم أهميته، رغم أنه يحتل الحيز الأكبر، لكن هناك ضغط أيضا على الموانئ والتجارة الخارجية الإيرانية. إلى أي مدى يمكن أن تتأثر قدرة إيران على تأمين السلع والمواد الخام، وما تأثير ذلك على الإنتاج المحلي؟
1: تماما هو ما يزيد الطين بلة، أن كل المرافق الإيرانية اليوم تحت السيطرة الأمريكية إذا جاز التعبير. وبالتالي دعنا نشير بعجالة إلى بعض النسب عندما نتحدث عن بعض السلع، الزيوت والدهون ومن يشتق بهذا الموضوع 219% حجم التضخم، الحبوب 140%، الدواجن 130% وغيرها، الألبان، الأجبان ما يفوق 120%. وبالتالي الاقتصاد الإيراني شيئا فشيئا سيفقد شيء من هذه السلع بفعل هذا إذا شئت الإطباق الأمريكي على الموانئ الإيرانية. والأخطر وما يزيد الطين بلة، إذا لم تستطيع إيران توفير الإيرادات من النفط ومن غيرها من السلع للتصدير، ستكون طامة كبرى على مستوى السلع، على مستوى الأسعار، وطامة كبرى على مستوى ارتفاع كلفة الاستيراد، وأكثر من ذلك أقول على كيفية وصول سلاسل الإمداد إلى إيران. وبالتالي ماذا عن السيولة الدولارية وسيولة العملات الصعبة لدى الحكومة الإيرانية لتوفير كل هذه السلع؟ وبالتالي نحن أمام دوامة ستنعكس شيئا فشيئا، شيئا من الانكماش، شيئا من قلة الإيرادات، شيئا من فقدان ريال لقيمته، شيئا من مزيد من الطلب على العملات الأجنبية. وبالتالي ستكون السيركوي ما يسمى بالحلقات المتراكمة التي ستصعب الأمر كثيرا على الحكومة الإيرانية ما لم تقدم تنازلا سياسيا أو يكون خرق بالوساطة الباكستانية للعودة إلى شيء ما من التعاطي ما بين الحكومة الأمريكية والحكومة الإيرانية لفكفكة وحلحلة مسألة الموانئ والتقييدات التي تقيد الاقتصاد الإيراني.
0: وهنا بالضبط البنك المركزي الإيراني يقول إن لديه احتياطيات من النقد الأجنبي وإن هذا التراجع في الريال مؤقت. هل يملك البنك المركزي الإيراني أدوات فعلية لوقف هذا الانهيار والسقوط؟
2: محمد بكل صدق عندنا مثل ببلادنا بالشرق يقول اللي ما بينبع بيخلص، وبالتالي إلى متى تستطيع الحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني الدفاع عن ريال الإيراني؟ دعنا نسجل أن السوق الرسمي يتحدث عن 1,400,000، بينما السوق الفعلي الأكشوال على الأرض هو فوق 2 مليون لريال الواحد مقابل الدولار، وبالتالي هذه الفجوة الهائلة ما يفوق 600,000 تدلل على أن هناك مشكلة حقيقية. قد تستطيع إيران أن تدافع عن نفسها، لا نقول أن الاقتصاد الإيراني سينهار في يوم وليلة وأن التومان أو ريال الإيراني سينهار في يوم وليلة، لدى إيران الكثير من القدرة الدفاع عن نفسها، لديها الكثير على مستوى الاكتفاء، على مستوى الصناعات الغذائية، على مستوى الصناعات الصناعية، ولكن إذا وقفت الإمدادات عبر الموانئ وزاد الطلب على العملات الصعبة في الداخل وزاد الطلب للاستيراد لتوفير السلع، كيف سيستطيع ولأي مدى سيستطيع البنك المركزي الإيراني الوقوف أمام هذه الهجمة الإيرانية، هذه الهجمة الأمريكية الهائلة؟
0: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد موسى الباحث في الاقتصاد السياسي، كنت معنا من بيروت. ختامه في الاقتصاد في أمان الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

رئيس الوزراء القطري يزور طهران ضمن جهود الوساطة لفتح مضيق هرمز. وعراقجي يصف العقوبات الأمريكية الجديدة بالإرهاب الاقتصادي. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري، وتتابعون فيها أيضا: شهيدان بقصف الاحتلال مناطق في غزة، وممثل مجلس السلام يحذر من تداعيات كارثية على القطاع إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار. مقتل 9 أشخاص على الأقل بقصف أوكراني في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة لوهانسك شرقية أوكرانيا.

السلام عليكم. أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيزور طهران اليوم الخميس. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن آل ثاني سيلتقي عددا من المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. وأضاف أن الزيارة ستتناول أيضا حرية الملاحة في مضيق هرمز في ظل تصاعد التوترات. وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي العقوبات الأمريكية الجديدة على بلاده بأنها إرهاب اقتصادي، ودعا الأمم المتحدة إلى إدانتها وتوثيق آثارها الإنسانية. وقال عراقجي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن والدول الأعضاء إن واشنطن تضغط على دول لوقف علاقاتها الاقتصادية مع إيران عبر التهديد بعقوبات ثانوية والاستبعاد من النظام المالي. وأوضح أن العقوبات تحرم المدنيين من الغذاء والأدوية والمعدات الطبية والطاقة، واصفا إياها بالعقاب الجماعي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ توليه السلطة بعد مقتل والده علي خامنئي في فبراير لا يزال على قيد الحياة. وقال ترامب إن الضغوطات العسكرية والاقتصادية على إيران تؤتي أكلها، وإن الولايات المتحدة ستحقق نصرا كبيرا في القريب العاجل. وجدد ترامب تأكيده أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة نفط لهجوم بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. وقالت الهيئة إن الهجوم وقع يوم الثلاثاء في المضيق بين إيران وسلطنة عمان، وأن طاقم الناقلة بخير. من دون تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم أو الموقع الدقيق للسفينة عند استهدافها. هذا وكانت الهيئة قد أعلنت يوم الاثنين تعرض ناقلة أخرى لهجوم قبالة السواحل العمانية.

0: استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بغارتين إسرائيليتين استهدفتا نازحين في خان يونس ودير البلح في قطاع غزة. ونقل مراسل تلتي عربي عن شهود عيان أن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على عدد من المواطنين في مخيم طبرية في مواصي خان يونس، ما أدى لاستشهاد شاب وإصابة 3 آخرين، كما أفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع باستشهاد فتاة متأثرة بجراح خطيرة جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي داخل مخيم للنازحين في مدينة دير البلح. حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف من أن انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة والعودة إلى تصعيد واسع النطاق قد يقودان إلى نقطة لا عودة، مؤكدا أن القطاع لا يستطيع تحمل كارثة جديدة.
1: لم يعد بإمكان غزة تحمل كارثة أخرى، إذا انهار وقف إطلاق النار وانزلق القطاع مجددا إلى تصعيد واسع النطاق، فلن تكون هناك خريطة طريق للعودة إليها، ولا إدارة لنشرها، ولا شيء على الأرض لإعادة الإعمار. لن يكون ذلك مجرد انتكاسة، بل نقطة لا عودة للجميع. وكما أثبتت التجربة، فإن المدنيين الفلسطينيين من نساء وأطفال هم من سيتحملون العواقب.
0: كشفت صحيفة تحقيق لصحيفة هارتس الإسرائيلية استنادا إلى شهادات جنود وضباط عن ارتكاب ميليشيات فلسطينية مسلحة تدعمها إسرائيل انتهاكات واسعة بحق سكان قطاع غزة. وذكرت الشهادات أن الانتهاكات شملت إطلاق النار على السكان وطردهم من منازلهم ونهب ممتلكاتهم وإحراق منازلهم، فيما خلص التحقيق إلى أن هذه الميليشيات تعمل ذراعا عملياتية للجيش الإسرائيلي والشباك وتشارك في عمليات عسكرية تحت حماية الجيش ودعمه. قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين وأوروبيين من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة لقطاع غزة. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت خلال الأسابيع الماضية إخراج المملكة المتحدة من المركز الدولي الذي أنشئ بوساطة أمريكية لمراقبة وقف إطلاق النار في القطاع بين إسرائيل وحركة حماس. أطلقت مؤسسة وقف الديانة التركي في قطاع غزة المرحلة الثالثة من مشروع السماعات الطبية لتركيب 1500 سماعة لمصابين بفقدان السمع الجزئي أو شبه الكلي جراء الحرب، وسط تحديات بسبب فرض إسرائيل قيودا على دخول الأجهزة والمعدات الطبية.
2: يجلس مروان هنا طفل في العاشرة من عمره أمام أخصائيته السمعية، يحاول استعادة شيئا مما أفقدته الحرب إياه، ألا وهو سمعه بعد أن أصيب إثر مجزرة إسرائيلية أفقدته جميع أفراد عائلته إلى جانب جزء كبير من سمعه.
3: في الحرب صارت مجزرة كبيرة وكل عائلتي استشهدت وأنا الوحيد اللي نجيت، وراسي متصابة وودني متصابة وإيدي متصابة ورجلي متصابة، بقدرش أتحرك فيهم كتير. واليوم أنا جيت على هذه المؤسسة عشان تعمل لي سماعة عشان أصير أسمع زي قبل أحسن وأحسن. اليوم المؤسسة التركية وفرت لنا سماعات وجيت فحصت وقست السماعات عشان أجي أستلم سماعة.
2: مشروع التدخلات الإنسانية العاجلة لفقدي السمع في غزة جاء بدعم من مؤسسة وقف الديانة التركية على مراحل عدة لإعادة ولو جزءا من الأمل للآلاف من فقدي السمع بشكل جزئي أو كلي جراء حرب الإبادة.
4: ضمن الاستجابة الإنسانية العاجلة لأهلنا هنا في قطاع غزة، بداية في المرحلة الثالثة من مشروع السماعات الطبية، هذه المرحلة التي تستهدف 1500 سماعة طبية لأهلنا في قطاع غزة، علما بأنه تم استكمال المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من تركيب السماعات الطبية التي تحتوي على 2000 سماعة طبية لأهلنا هنا في القطاع. الحاجة الماسة إلى هذا المشروع عدد ووجود عدد كبير من الأشخاص الذين الذين يعانون من السمع أو ضعف السمع شبه كلي وجزئي هم أكثر من 35,000

0: 1000 حالة في قطاع غزة.
1: انت بالنسبة لك هي اصوات غير طبيعية لانه انت تعودت على ضعف السمع الموجود، فاول ما نركب لك اياها بتحس للوهلة الاولى انه كله دوشة، حتى اصواتنا مش طبيعية.
0: ويشير الأطباء إلى أن الانفجارات العنيفة خلال الحرب ولدت موجات ضغط هائلة دمرت الخلايا الحسية والعصب السمعي لدى آلاف الأطفال والبالغين، مما أفقدهم قدرتهم على السمع وسط تحديات ما زالوا يعيشونها يومياً إثر نقصان الرعاية الطبية ومنع إدخال الأجهزة السمعية. يعود السمع اليوم إلى مروان وتعود معه الحياة والأمل في وقت ما زالت تتضافر فيه الجهود التركية لتقديم التدخلات الإنسانية العاجلة للناجين من حرب الإبادة. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: ومن قطاع غزة إلى التطورات الحاصلة في الضفة الغربية، فقد شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات شملت 14 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها اقتحامات للمنازل واعتداءات. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال من القدس و3 آخرون من ذوي الإعاقة وامرأة في محافظة جنين، كما اعتقلت فلسطينيين في الخليل وآخر في قلقيلية وشابا في بيت لحم. عزل جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل في منطقة رأس العين في بلدة قصرى جنوب نابلس ونصب بوابة على الطريق الوحيد المؤدي إليها. وقال رئيس بلدية قصرى عبد المنعم أو عبد العظيم وادي إن القوات الإسرائيلية تواصل حصار المنازل 3 لليوم 19 على التوالي بالتزامن مع انتشار المستوطنين في المنطقة، الأمر الذي يفاقم من معاناة سكانها. اقتحم مئات المستوطنين مقام يوسف شرقي نابلس بحماية عسكرية إسرائيلية مكثفة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عشرات الآليات العسكرية رفقة جرافة انتشرت في المنطقة لتأمين الاقتحام، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز تجاه عدد من الصحفيين وأغلقت الطرق المؤدية إلى الموقع.

0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته صدقت على بناء 264 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وأكد نتنياهو خلال حديثه إلى قادة المستوطنين في الضفة الغربية أن الخطوة تمهد لما وصفه بهجرة كبيرة لتحقيق رؤيته لأرض إسرائيل، فيما تتواصل عمليات الاقتحام والاعتداءات وبناء المستوطنات في الضفة الغربية. نظمت مؤسسات فلسطينية وأهالي شهداء وقفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى إسرائيل وتسليمها إلى ذويهم لدفنها، فيما لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز 1700 جثمان معظمها لشهداء قتلوا خلال أحداث طوفان الأقصى.
1: في اليوم الوطني للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء تحضر صور أسرى يحتجز الاحتلال جثامينهم بعد أن استشهدوا داخل المعتقلات الإسرائيلية، بالإضافة إلى قصص مئات الشهداء الذين ما زالوا محتجزين داخل مقابر الأرقام أو ثلاجات الموتى لدى الاحتلال الإسرائيلي. تتحدث الأرقام عن أكثر من 1700 جثمان شهيد محتجزة، 800 فقط موثقة هذه الأسماء ومن هم. تحضر هنا جنازات ونعوش رمزية في الإشارة للمطالبة الفلسطينية المستمرة لحق هؤلاء الموتى بأن يدفنوا بكرامة ضمن حملة لنا أسماء ولنا وطن. عائلات الشهداء تحضر، هنا عائلة الشهيد ناصر أبو حميد، ويحضر أيضا آخر الشهداء المحتجز جثمانه فتحي خازم بعد أن اغتاله الاحتلال الإسرائيلي في منزله في جنين.
2: بالأرقام هناك ارتفاع كبير جدا في وتيرة احتجاز جثامين الشهداء، خاصة مع حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة. يعني بعض المصادر الإسرائيلية تحدثت عن احتجاز أكثر من 1700 شهيد فلسطيني في مقابر الأرقام وفي ثلاث

0: جهات الاحتلال، منهم 799 جثمانا نوثقهم نحن في الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء. طبعا بالتفاصيل هناك 99 جثمانا من شهداء الحركة الأسيرة، 81 شهيد تقل أعمارهم عن 18 عاما، و10 شهيدات، إضافة إلى احتجاز جثامين شهداء من مناطق 48 وهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، نتحدث عن 14 شهيدا.
1: يقول الأهالي بأنه مطلب إنساني بدفن أبنائهم بكرامة، يذهبون إلى القبر لقراءة الفاتحة، ولا توجد دولة في العالم تستخدم هذا الأسلوب إلا إسرائيل كما يقول الفلسطينيون. الأمال كبيرة، وبضغط مستمر من قبل العالم على الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثامين الشهداء لدفنهم بما يليق بهم. مريم خلف، ثلاثة عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: أصيب مسن بإطلاق نار في مدينة حيفا وسط تصاعد الجريمة المنظمة في المجتمع العربي داخل إسرائيل. وقالت مصادر محلية إن المسن جرى نقله إلى مستشفى ريمبام بحالة خطيرة، ومنذ بداية العام بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 152 قتيلا وسط حالة قلق وانعدام للأمان وانتقادات للشرطة الإسرائيلية بسبب تقاعسها عن مكافحة الجريمة وملاحقة المجرمين. صنفت الولايات المتحدة الأمريكية حركة بالستاين أكشن الناشطة في بريطانيا منظمة إرهابية أجنبية، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الحركة المؤيدة للفلسطينيين والتي حظرتها بريطانيا عام 2025 متهمة بتقديم دعم جوهري لنشاط إرهابي وفق تعبيرها. صعد الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان منفذا قصفا مدفعيا وعمليات تفجير وتجريف في عدد من البلدات. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرات وأعمال تجريف في بلدة بني حيان في قضاء مرجعيون، فيما استهدف قصف مدفعي بلدة المنصوري في قضاء سور، كما شملت التفجيرات بلدات برعشيت ومجدل زون وصربين، بينما شنت طائرة إسرائيلية غارة على بلدة القنطرة. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن المفاوضات مع إسرائيل تواجه عراقيل وصعوبات، مؤكدا أنها ليست سهلة أو سريعة. وأكد عون أن المفاوضات تبقى أفضل بكثير من الحرب، مشيرا إلى أن تحرير الجنوب ونشر الجيش اللبناني وعودة الأهالي وإعادة الإعمار لا يمكن تحقيقها بالحرب. في سوريا توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي في قرية طرانجة في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا ودهمت منزلا وفق وسائل إعلام سورية. ويأتي التوغل في ظل تكرار الانتهاكات الإسرائيلية جنوبية سوريا والتي تشمل دهم المنازل وتفتيشها ونصب حواجز عسكرية واعتقال مدنيين بينهم أطفال. أعلنت قوات الحكومة اليمنية مقتل 3 من جنودها بمواجهات مع الحوثيين جنوب غربي البلاد، وأضافت أن الجنود 3 قتلوا في معارك بجبهات الساحل الغربي خلال ما وصفته بمعركة استعادة الدولة وإنهاء المشروع التوسعي الإيراني الداعم لتحركات الحوثيين. في السودان قتل 27 شخصا بينهم 4 أطفال وأصيب آخرون بهجوم نفذته الحركة الشعبية الموالية لقوات الدعم السريع على منطقتي الجردود وأبو حمامة في ولاية جنوب كردفان. هذا وأكدت شبكة أطباء السودان أن الهجمات أسفرت عن موجة نزوح كبيرة تجاه منطقة أبو حيطان ومدينة كادوغلي.
3: عشرات القتلى والجرحى بولاية جنوب كردفان جنوب السودان في هجمات نفذتها الحركة الشعبية شمال الموالية لقوات الدعم السريع. شبكة أطباء السودان قالت إن 27 شخصا بينهم 4 أطفال قتلوا وأصيب آخرون بينهم نساء جراء الهجوم على منطقتي القردود وأبو حمامة بولاية جنوب كردفان على خلفية صراعها مع قبيلة الأطورو التي تقطن المنطقة.

0: المنطقة، وأضافت أن الهجمات أسفرت عن موجة نزوح كبيرة وسط المواطنين باتجاه منطقة أبو حيطان ومدينة كدقلي حاضرة الولاية، وحذرت الشبكة من الانزلاق نحو صراع إثني واسع. مصادر محلية أكدت أن قوات الدعم السريع فرضت إغلاقاً على جميع الأسواق العامة في مدينة هود بولاية غرب كردفان، وعطلت شبكات الإنترنت الفضائي، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية لها إلى المنطقة من إقليم دارفور. فيما قالت المصادر إن سلاح الجو بالجيش السوداني يواصل ضرباته ضد تحركات الدعم السريع غرب وجنوب مدينة الأبيض ومدينة هود وشمالها، إلى جانب استهداف قوات بولاية شمال دارفور. في الأثناء تتوالى الانشقاقات بين صفوف قوات الدعم السريع، تاركة خلفها تساؤلات بشأن مدى قدرة القوات على الصمود أمام تقدم الجيش السوداني في عدة مناطق. على الجانب الآخر يظل الوضع الإنساني حرجا جراء حركة النزوح المقترنة باستمرار القتال، بينما يعاني الآلاف من تبعات الصراع التي وضعت أساسيات الحياة على المحك. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: في الأثناء عاد مئات السودانيين من مصر إلى العاصمة الخرطوم ضمن برنامج للعودة الطوعية بعد لجوئهم إلى مصر بسبب الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وقالت لجنة العودة الطوعية إن 19 حافلة تقل العائدين وصلت إلى الخرطوم بعد رحلة برية من مصر استغرقت أكثر من يومين، حيث استقبلتهم عائلاتهم في محطة الحافلات في العاصمة. وأضافت اللجنة أن رحلات العودة للسودانيين الراغبين في مغادرة مصر ستتواصل خلال الأيام المقبلة. أعلنت سلطات منطقة لوهانسك الخاضعة للسيطرة الروسية مقتل 9 أشخاص بقصف أوكراني استهدف حافلة ركاب. وقال حاكم المنطقة أن الحافلة كانت متجهة من منطقة ليسيتشانسك إلى كياديفكا عندما تعرضت للقصف، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص. أفادت وكالة بلومبرغ أن روسيا تدرس تكثيف هجماتها بالصواريخ البالستية على العاصمة الأوكرانية كييف، ونقلت الوكالة عن 3 أشخاص مقربين من الكرملين أن موسكو خلصت إلى أن جهود التفاوض على اتفاق سلام وصلت إلى طريق مسدود، وأن أطر التفاوض انهارت فعليا، فيما يستبعد أن يوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب استجابة للعقوبات أو الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط وشبكات الخدمات اللوجستية الروسية. من جهته قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قوات بلاده استهدفت 16 موقعا في روسيا أمس، فيما أعلنت السلطات الروسية مقتل 2 بتحطم طائرة أوكرانية داخل أراضيها إلى جانب استهدافات أخرى. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الاتصالات مستمرة بين جهازي الاستخبارات الروسية والأمريكية.
2: تصعيد جديد يتجاوز خطوط المواجهة التقليدية تشهده الحرب الروسية الأوكرانية مع تكثيف كييف ضرباتها البعيدة المدى داخل الأراضي الروسية واتساع دائرة الاستهداف في البحر الأسود، إذ قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قوات بلاده ضربت خلال يوم واحد 16 هدفا داخل روسيا، شملت منشآت نفطية ومطارات ووحدة صاروخية ومنشأة عسكرية ومراكز لوجستية وبنى تحتية. قال إن موسكو تستخدمها لتنفيذ هجمات على الأراضي الأوكرانية، وتأتي هذه الضربات ضمن استراتيجية أوكرانية متصاعدة لنقل جزء أكبر من المواجهة إلى العمق الروسي واستهداف مصادر الطاقة والإمداد التي ترى كييف أنها تساهم في تمويل ودعم العمليات العسكرية الروسية. في المقابل تواصل روسيا هجماتها الجوية والصاروخية على المدن والمنشآت الأوكرانية وسط محاولات كييف تعزيز قدراتها في الدفاع الجوي، وأعلن زيلينسكي وصول دفعة محدودة من صواريخ باتريوت مع استمرار مطالباته بالحصول على كميات أكبر لمواجهة الصواريخ البالستية الروسية. أما البحر الأسود فتحول خلال الأسابيع الأخيرة إلى إحدى أبرز ساحات التصعيد بين الطرفين، مع تركيز متبادل على الموانئ والسفن ومنشآت تصدير الحبوب والطاقة. ففي 12 من

0: لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أوضح أن بوتين أبلغ سريعا بنتائج المحادثات، مؤكدا استمرار قنوات الاتصال بين الأجهزة الأمنية للبلدين رغم تدهور العلاقات السياسية. وبذلك يتحرك الصراع بين تصعيد عسكري متزايد يمتد من العمق الروسي إلى موانئ البحر الأسود وقنوات اتصال أمنية أمريكية روسية تحاول منع توسع المواجهة وفتح مساحة محتملة للتفاوض من دون ظهور اختراق سياسي واضح حتى الآن. راما مطلو، ترتا عربي.
1: أعلنت وزارة الدفاع التركية نجاح اختبارات للطيران المسير بيرقدار قلقان ذات الأقلاع والهبوط العمودي على متن السفينتي تيجي جي أنادولو وتيجي جي بوغاز أدا. وقالت الوزارة إن الاختبارات تهدف إلى تقييم استخدام منظومة قلقان التي طورتها شركة بايكار التركية على المنصات البحرية، مؤكدة نجاح الرحلات التجريبية للمسيرة على متن السفينتين.

أعلنت السلطات الجزائرية مقتل 12 شخصا جراء حرائق غابات اندلعت في ولايات عدة شرقي البلاد وسط موجة حر شديدة. ونقلت الإذاعة الجزائرية عن وزير الداخلية أن البلاد سجلت 58 حريقا في 16 ولاية، ما دفع السلطات إلى إجلاء سكان من عدد من المناطق المتضررة. وقالت الحماية المدنية إن فرق الإطفاء أخمدت 21 حريقا، فيما تواصل جهودها للسيطرة على 37 حريقا بمشاركة طائرات ومروحيات. لقي 160 شخصا مصرعهم، فيما لا يزال 384 آخرون في عداد المفقودين جراء فيضانات ضربت منطقة راسوال جبلية والمناطق المحيطة بها في نيبال قرب الحدود مع الصين. وألحقت الفيضانات أضرارا بمناطق سكنية ومبان على ضفاف نهر بوتيكوشي، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ. ومن بين المفقودين سياح أجانب وعناصر من قوات الأمن وعاملون في مشروع للطاقة الكهرومائية. هذا وتعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم 500 ألف دولار من المساعدات الطارئة لدعم جهود الإنقاذ بعد الفيضانات التي ضربت شمال نيبال. وأضافت الخارجية الأمريكية أن واشنطن سترسل مستشارا للاستجابة للكوارث إلى المنطقة، وحثت مواطنيها في المناطق المتضررة على الابتعاد عن المناطق المنخفضة والتوجه إلى أماكن مرتفعة واتباع تعليمات السلطات المحلية. رفعت ولايات أمريكية يسيطر عليها الديمقراطيون دعوى قضائية جديدة للطعن في أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، ويهدف إلى الحد من التصويت عبر البريد في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. وتأتي الدعوة بعد يومين من رفض المحكمة العليا قضية منفصلة بشأن الأمر نفسه، بعدما اعتبرت غالبيتها أن الدعوة سابقة لأوانها دون أن تحسم قانونية أمر ترامب. هذا وصدر الحكم قبل أن تضع الإدارة الأمريكية قاعدة جديدة لتنظيم تسليم بطاقات الاقتراع عبر البريد. في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. رئيس الوزراء القطري يزور طهران ضمن جهود الوساطة لفتح مضيق هرمز. وعراقجي يصف العقوبات الأمريكية الجديدة بالإرهاب الاقتصادي. شهيدان بقصف الاحتلال على مناطق في غزة. وممثل مجلس السلام يحذر من تداعيات كارثية على القطاع إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار. مقتل 9 أشخاص على الأقل بقصف أوكراني في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة لوهانسك.

0: على المهاجرين احترام قوانيننا، والأولى ألا يطأوا أرضنا، فوجودهم غير مرحب به. هكذا أطلقها أوروبي بتعصب، ليأتيه الرد حاسما من آخر. تناسينا قرونا من الاستعمار والاضطهاد بحق شعوب باتت اليوم تلجأ إلينا. فإن أردتم حقا إبقاء أوروبا بمنأى عن تدفقهم، فعليكم دفع ثمن سياساتكم وتبني العدالة. وقبل هذا كله، أوقفوا دعمكم لإسرائيل، وسيعود أبناء الشرق الأوسط إلى ديارهم بلا تردد. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون فيها. فتاتان إسرائيليتان تعترفان: نحن من بلد يكرهه الجميع. تصريحات استفزازية للهاجر وكاتس تغضب السوريين. أزمة المهاجرين تشعل الأوضاع في سبتة الإسبانية من جديد. حين يسأل أحدنا من أي بلد أنت، دائما ما تكون الإجابة سريعة وبديهية، إما أن تجيب باختصار عن اسم بلدك مباشرة، أو ربما يفضل البعض سرد حكايات بطولية أو تاريخية أو مكان مميز أو حتى أكلة معينة ليعرف السائل من أين أنت. لكن هذا السؤال بالنسبة لآخرين يشكل إحراجا كبيرا، فيتعثر اللسان ولا يعرف كيف يرد، أو ربما تكون الإجابة نفسها هي ما تسبب الإحراج، تماما كما حدث مع هاتين الفتاتين الإسرائيليتين حين سألهما صانع محتوى شهير يسمى مويس توك في مقابلة عفوية بأحد شوارع لندن عن جنسيتهما من دون اسم البلد صراحة، على أن تكون الإجابة من خلال رموز أو أطعمة معينة يشتهر به بلدهما. فكانت الإجابة التي جرت على لسان إحداهما دون تفكير: نحن من بلد يكرهه الجميع. نشاهد.
1: شير نوا
2: نوا
1: نوا
2: from your name kind of like Arabic name.
1: No, not Arabic.
2: All right, tell me where are you from without telling me where are you from. Food, famous dish from your.
1: Falafel.
2: Falafel.
1: Falafel. Shawarma. Hummus.
3: Hummus.
1: Hummus.
2: Are you from Turkey?
1: No.
2: Shawarma.
1: Shawarma. Okay.
2: Saudi Arabia.
1: Ah.
2: Lebanon.
1: No. Near.
2: Syria?
1: Everyone hates us.
2: Everyone you hate?

0: كيف وصلتا إلى هذه القناعة؟ ربما تكون الإجابة عند صحيفة جيرالدزم بوست العبرية التي نشرت تقريرا يقول إن 52% من الإسرائيليين يخشون تعريف أنفسهم وجنسيتهم منذ حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة. وأشار التقرير أيضا إلى أن نحو 40% غيروا تصرفاتهم بالخارج. هناك آخرون تجنبوا السفر أصلا حتى لا يتعرضوا لمثل هذه المواقف التي أمست تلاحق الإسرائيليين أينما ذهبوا، وباتت تشكل ضغوطا عليهم بحسب التقرير. وربما هذا ما فطنت إليه ناشطة جنوب إفريقية، حيث دعت أصحاب الأعمال حول العالم إلى رفض تقديم الخدمات للإسرائيليين، معتبرة أن انتشار هذه المقاطع ودعم أصحابها يمثل شكلا من أشكال فرض العقوبات. نتابع.
1: The best things are happening around the world. People are refusing to serve Israeli tourists. Like, and you don't even understand how big this is, because 3 years ago, if you refused to serve an Israeli tourist, you would like get underclapped big time, big time. People are now recording themselves refusing, and they are going viral for good reasons. They're going viral. People are following their businesses. People are then supporting their businesses even more. This means the table has finally turned. People aren't getting cancelled for refusing to serve Israelis anymore. This is part of sanctioning them as a whole.
0: لم يتوقف الأمر عند أصحاب الأعمال، بل إن الإسرائيليين صاروا مطاردين من الأشخاص العاديين، ولوحظ هذا مؤخرا. فهذه شابة مصابة بالتوحد دخلت في مشادة مع مؤيدين لإسرائيل، مؤكدة رفضها الصمت تجاه مقتل الأطفال. مشاهدينا، نأخذكم في جولة إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل بشأن هذا الموضوع. ماذا تقول إسراء؟ البشر الأسوياء يرون الحقيقة دائما، لكن ما زال يسيطر الغمام على من يناصر أو يغض الطرف عن مجرمي الحرب. سفيان يقول: شابة مصابة بالتوحد تعرف حقائق الإبادة وقتل الأطفال بينما الأصحاء ينكرون. سمير هو الآخر: عصابة عالمية ليس لها أصل من الأساس، فكيف يكون لديهم انتماء بالفعل؟ خالد هو الآخر: جرائم الصهاينة في فلسطين هي الأفظع في التاريخ، فلا عجب أن تنبذهم شعوب العالم باستثناء رهط من أمثالهم. من أعلى قمم جبل الشيخ داخل الأراضي السورية، وبمشهد استعراضي غير مسبوق، أطل وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ليوجه رسائل تهديد واستفزاز مباشرة إلى العاصمة السورية دمشق. وأعلن أن قوات الاحتلال لن تغادر جبل الشيخ والمنطقة التي تسميها إسرائيل المنطقة الأمنية في الجنوب السوري، ما دامت هناك تهديدات ضد إسرائيل بحسب وصفه. لكن كاتس لم يكتفي بإعلان البقاء، بل وجه حديثه مباشرة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع. نشاهد.
2: كل رخوي الخرمون ورمات الجولان وبكل أزور הביטחון משקיפים מכאן על דמשק מלמעלה מרחק 35 קילומטר, משקיפים על הפקע בלבנון, על מעוז החיזבאללה מלמעלה, וכמובן משקיפים ומגינים על יישובי רמת הגולן והגליל מול כוחות ג'יהאדיסטים שנמצאים כאן מעבר. הרבה כוחות ג'יהאדיסטים, חלק בתוך המשטר הסורי, חלק בארגוני טרור שונים, מכל כיוון המטרה שלהם זו תקיפת מדינת ישראל וצהל שנמצא כאן וישאר כאן ולא יזוז מכאן מבטיח שהדברים האלה יותר לא יקרו והמסר הוא ברור גם לנשיא סוריה כשאתה מתעורר בבוקר בארמון בדמשק ובביט למעלה על החרמון ורואה את צהל אתה יודע שאנחנו כאן כדי להגן על יישובנו ועל הגבול שלנו.
0: تهديدات ردت عليها الخارجية السورية بإدانة دخول كاتس بطريقة غير شرعية إلى الأراضي السورية وتجاوزه الحدود الدولية واعتبرت الخطوة انتهاكا سافرا لسيادة البلاد ووحدة أراضيها وأكدت الخارجية أن هذه الممارسات تمثل استفزازا واضحا وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وإخلالا باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وبينما كان كاتس يتحدث من جبل الشيخ عن بقاء قواته داخل سوريا جاء من السويداء تصريح لافت لحكمة الهجر حمل موقفا غير مسبوق في وضوحه تجاه إسرائيل وقال إن الدروز جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل نتابع
3: هذا هو فنحن حتى بالعقيدة نحن مشتركين مع هذه الدولة دولة إسرائيل هل نحن جزء دائما نحن منركز على أمر تاريخي نحن كموحدين كدروز جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل إذن نحن معنيين بالحفاظ على هذا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ

0: بأن تحذو هذا الحذو الإنساني ببناء الدول بالشكل الصح. من حق الدول تبني شيء لتحمي حالة. آن الأوان بأن يكون شيء جديد بالأيام المقبلة. نحن عم نستنى فعلا، يعني نحن الدولة القائمة بهذه الملفات هن الدول الغربية، الأوروبيين، الأمريكيين، طبعا من خلال دولة إسرائيل. هذا الأمر المركزي بالنسبة لنا. نحن عم نستنى النتائج بأن تكون على مستوى، نحن بنتمنى السلام على المستوى الإقليم، ولكن بالدرجة الأولى عاد بهمنا منطقة بشان الاستقرار.
1: تصريح يأتي امتدادا لمواقف سابقة للهجري تجاه إسرائيل، إذ سبق أن اعتبرها الجهة الوحيدة القادرة على ضمان ما يطالب به من استقلال للسويداء، في وقت تشكل فيه المحافظة أحد أبرز الملفات العالقة في الجنوب السوري. التزامن بين الاستعراض العسكري الإسرائيلي لكاتس في جبل الشيخ وتصريحات الهجري في السويداء أثار عاصفة من الردود الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي. بعض الناشطين رأوا في هذا التزامن محاولة للضغط العسكري المباشر من الخارج للدولة السورية، يقابله مشروع لتمزيق النسيج الوطني داخل البلاد. وآخرون واثقون أن سوريا لن تقبل بأي مشاريع تقسيمية أو شروط أمنية يفرضها الاحتلال الإسرائيلي. كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ نأخذ بعضا من تعليقاتهم. يقول ياسر الزعاترة: الهجري سيحصد الهشيم لأن برنامج الصهاينة لن يمر بإذن الله، ومن يحارب أمة كاملة لها تراث عظيم كهذه الأمة لن يجني غير الخيبة والهزيمة. سامر زين الدين يعلق: قوة العلاقة بين الدروز وإسرائيل تظهر أن جذورها تضرب في أعماق عهد النظام السابق، وهذا دليل على أن إسقاط النظام العميل وموكليه لم يكتمل، سقط الرأس وبقيت الأطراف. آدم يقول: لم تكن إسرائيل تهدد بهذه اللهجة وبهذه القوة من قبل، وهذا التهديد يكشف خوفا حقيقيا في داخلهم، فهم يعلمون أن الخطر الحقيقي الذي يهدد وجودهم هو قيام نظام سني في سوريا يصطف خلفه الشعب. هادي أخيرا يعلق: التهديد والتلويح بالقوة يفقدانك يا كاتس السيطرة على جيشك، فجيشك منهار معنوية، واتخاذ القرارات المتسرعة دليل على التخبط واقتراب الهزيمة والزوال. من جديد، يعود الحديث عن سبتة، تلك المدينة الإسبانية التي كانت حديث الجميع في الآونة الأخيرة. ولعلكم تذكرون مشاهدين هذا المشهد وكيف تحولت مدينة سبتة إلى وجهة يقصدها أكبر عدد من المهاجرين. ففي أواخر شهر يوليو المنصرم استقبلت المدينة عشرات الآلاف من المهاجرين المغاربة في أكبر موجة هجرة غير نظامية بحرا وبرا. وكما نشر حينها، هؤلاء المهاجرون عاد بعضهم إلى المغرب، بينما ظل بعضهم عالقا داخل سبتة، وهو ما أثار أزمة سياسية داخل إسبانيا. بيانات الحكومة الإسبانية تقول إن الكثيرين ممن بقوا في سبتة هم قُصّر غير بالغين، وبالتالي لا يمكن ترحيلهم قسريا. هذا وقد تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة لعدد من المهاجرين وهم بلا مأوى أو مرافق صحية. نشاهد.

تلك المشاهد لا شك مشاهدينا دفعت الحكومة الإسبانية لتخصيص منشآت حكومية مدنية لإيواء المهاجرين العالقين، وهذا ما التقطته الكاميرات من مشاهد توثق نقل المهاجرين العالقين لمراكز الإيواء.

ولكن هذا القرار لم يمر مرور الكرام، حيث أثار غضب الكثيرين من الشعب الإسباني، ما دفعهم للتظاهر اعتراضا عليه، كما هو هنا نشاهد احتجاجهم.

0: إذن الأزمة تتصاعد في سبتة، وإسبانيا بدورها طلبت من الاتحاد الأوروبي دعماً عاجلاً لمواجهة وضع الهجرة في مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية شمالي إفريقيا. أما منظمة Human Rights Watch الحقوقية فقد حضت الحكومة الإسبانية بضرورة توفير مأوى مناسب لجميع المهاجرين إليها.
1: I am here on a beach in Ceuta, Spain's enclave in Morocco, where hundreds, probably over 1,000 people have been living for over 2 weeks after crossing by sea from Morocco into Ceuta. Here there are many men from many different countries, including Sudan and Chad. But around the city, on the streets, in the forest, there are countless hundreds of children and women as well. Neighborhood associations have worked to set up shelters to protect women and children, and the state has just announced they will be setting up large tent cities, but much more has to be done to ensure an adequate and dignified reception for everyone.
0: الأحداث في سبتة لاقت رواجاً كبيراً بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، وهنا بعض من تعليقاته. يقول جاري، حساب جاري: وضع المهاجرين في سبتة يحتاج لتدخل عاجل من الاتحاد الأوروبي، ومن الجيد الطلب الذي تقدمت به إسبانيا للحصول على تمويل مالي لحل تلك الأزمة. أما حساب تشاكيب يقول: للأسف المغاربة الذين هاجروا إلى حدود مدينة سبتة لم ينعموا بالكرامة التي كانوا يتمنونها، وينبغي على إسبانيا تعديل قوانين الهجرة. نادينا أو نادية تتساءل: ما الذي يدفع المهاجر إلى خوض تلك الرحلة القاسية؟ الشهادات القادمة من سبتة صادمة. أسير فلسطيني محرر يروي تفاصيل كتابة جنود الاحتلال الإسرائيلي أرقاماً على جبهته ويده أثناء فترة اعتقاله، واصفاً الإجراء بأنه محاولة ممنهجة لإذلال الأسرى وتجريدهم من إنسانيتهم.
2: معروف لمين بتنحط، للأبكار وللأغنام. كان مبسوط يعني، كان بضحك وهو بحط الأرقام. اتصل الضابط على أبوي وهيك، وقال له أبوي 10 دقائق منيجي. أنا وأبوي رحنا على الحارة، فكانوا باعتقالي وفوتوني على الدار عند عمتي على دارنا القديمة. عصبوني، كتبوا على جبيني 44 وعلى إيدي، وعصبوني ونكلوني للتكنة العسكرية اللي بالبلد بالحارة الغربية. هم لما حطوها على جبيني أو على هيك، هي طريقة للإذلال أو تشبيه بالحيوانات، إنه أنت زي الحيوانات اللي عندنا. شعور صعب، تعرف شو يعني فش لك اسم انت عبارة عن رقم؟ شو بدك اكتر من هيك؟ دول وبالفعل يعني هم بتعاملوا مع الشعب الفلسطيني كأنه شعب فش حدا سائل عنه، فش وراء دولة، شعب مضطهد، فش لوكيمي. يعني اكبر دليل اللي صار بغزة، عائلات كاملة انمسحت من السجل المدني.
0: يواصل معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى تقديم دروسه وجلسات الدعم النفسي للأطفال

0: داخل خيام أقيمت على شاطئ بحر النصيرات وسط قطاع غزة، متغلبا على تداعيات الدمار والحرب المستمرة.
1: كان في صوت الزنانة كتير عالي، ولدرجة انه انا مش قادر احكي لأولادي، قلت لهم لا ما حدش هيوقفنا، اعتبروا صوت الدرون هذا والزنانة هو الباك جراوند تاع الميوزك.

0: كل شيء تدمر، المعهد، المبنى، الآلات، رغم الدمار ورغم اللي بيصير لكن ما وقفناش. اضطرينا نأخذ على شط البحر لأنه هو مكان فاضي. كل تفكيري إن أنا كيف أسعد الأطفال، كيف أنشر الابتسامة على وجوههم.
1: كمان صار صاحبي يعني بفرجوش، مثلا بعبي جنان المي، بعبي جنان المي بعشق جازف عليه.
2: الواحد بيهرب من الخيام، بيهرب من الشوب، من السقعة، من القفر، من الحر، من حتى من الشوارع والطريق، وهذا كله بيهرب هيك، بيختدي بنفسه وبيروح للموسيقى. يعني لوين بدي يروح؟
0: انا بعالج الاطفال وبعالج نفسي. لما بطلع في الـ في, الـ في الطفل وبلاقيه بيبتسم ومبسوط بتنتابني سعاده لا يمكن وصفها، انه انا عامل إشي كتير منيح.
3: حذفت اداره مهرجان بمدينه دوفيل الفرنسيه صوره توثق ملعبا لكره القدم في قطاع غزه، استجابه لضغوط وحملات قادتها جماعات ضغط مؤيده لاسرائيل. نشاهد التفاصيل.

0: المشطاح الخشبي هكذا يطلق عليه في غزة، قد يحمل أسماء أخرى في باقي الدول العربية، وحتى استخداماته في غزة قد تختلف. نشاهد.
1: الكل بيسأل مين أكثر حدا ساعد أهل غزة بالحرب؟
2: الصديق الوفي لأهل غزة مشطاح الخشب.
3: أنا فكرت بدك تحكي اسم دولة.
1: آخر المقطع بحكي لك اسم الدولة. صنعنا سرير نوم من خشب المشطاح، بعرف إنه هذا إشي عادي. طاولات زي هيك برضو عادي، بعرف إنه عادي. جدار كامل زي هاد، تخيل إنه مصنوع من خشب المشطاح
3: برضو عادي.
1: طب لو حكيت لك إنه في بيت كامل انصنع من هذا المشطاح،
2: بس بدي تحكي لي كيف صنعته.
4: هذه سر الصنعة، تعال أخذك جولة جوا البيت.
2: حاليا دخلنا جوا البيت زي ما أنت شايفين. طبعا المكان غريب، مروحة فيه جوا البيت الخشب، مش عارف كيف حطها. حتى المطبخ تبعه، المطبخ مجهزه من خشب المشاطيح.
4: حتى الكنبة عملتها من خشب المشاطيح.
1: أنا مش فاهم كيف عمل الإشي هذا، وفي مروحة.
4: بس في غرفة كمان، تعال.
1: إيش فيه؟
4: غرفة نوم، حمام.
1: في كمان غرفة طلع.
2: غرفة نوم مجهزة بالكامل في منزل الخشب. عن جد لازم نوقف وقفة شكر لهذا المشطاح اللي استخدمناه في كل إشي حرفيا.
3: يا حبيبي ما حكيت لناش إيش اسم الدولة.
2: بعدين معك.
1: شوفوا، بنفعش نختصر مساعدة أهل غزة في دولة معينة أو شخص معين، لأنه مش كل حدا أجا الفرصة أو قدر إنه يساعد أصلاً يعني. فعن جد شكراً لكل حدا ساعد، وشكراً لكل حدا كان حب يساعد وما طلع بإيده.
2: آخر إشي كاي لا ننسى، هاي كلها بدائل، وإحنا كان في عنا أحلى بيوت. إن شاء الله بيجي وقت يا رب وبصور لكم إعمار غزة.
0: مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم.

رئيس الوزراء القطري يزور طهران ضمن جهود الوساطة لفتح مضيق هرمز، وعراقجي يصف العقوبات الأمريكية الجديدة بالإرهاب الاقتصادي. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري، وتتابعون فيها أيضا: شهدان بقصف الاحتلال مناطق في غزة، وممثل مجلس السلام يحذر من تداعيات كارثية على القطاع إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار. مقتل 9 أشخاص على الأقل بقصف أوكراني في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة لوهانسك شرقية أوكرانيا.

السلام عليكم. أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيزور طهران اليوم الخميس، وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن آل ثاني سيلتقي عددا من المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار، وأضاف أن الزيارة ستناقش أيضا حرية الملاحة في مضيق هرمز في ظل تصاعد التوترات. وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي العقوبات الأمريكية الجديدة على بلاده بأنها إرهاب اقتصادي، داعيا الأمم المتحدة إلى إدانتها وتوثيق آثارها الإنسانية. وقال عراقجي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن والدول الأعضاء إن واشنطن تضغط على دول لوقف علاقاتها الاقتصادية مع إيران عبر التهديد بعقوبات ثانوية والاستبعاد من النظام المالي. وأضاف أن العقوبات تحرم المدنيين من الغذاء والأدوية والمعدات الطبية والطاقة، واصفا إياها بالعقوبات الجماعية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ توليه السلطة بعد مقتل والده علي خامنئي في فبراير لا يزال على قيد الحياة. وقال ترامب إن الضغوطات العسكرية والاقتصادية على إيران تؤتي أكلها، وأن الولايات المتحدة ستحقق نصرا كبيرا في القريب العاجل. كما أكد ترامب من جديد أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة نفط لهجوم بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. وقالت الهيئة إن الهجوم وقع يوم الثلاثاء في المضيق بين إيران وسلطنة عمان، وأن طاقم الناقلة بخير دون تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم أو الموقع الدقيق للسفينة عند استهدافها. وكانت الهيئة قد أعلنت يوم الاثنين تعرض ناقلة أخرى لهجوم قبالة السواحل العمانية.

0: استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بغارتين إسرائيليتين استهدفتا نازحين في خان يونس ودير البلح في قطاع غزة. ونقل مراسل ثلاثة عربي عن شهود عيان أن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على فلسطينيين في مخيم طبرية في مواصي خان يونس، ما أدى لاستشهاد شاب وإصابة ثلاثة آخرين، كما أفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فتاة متأثرة بجراح خطيرة جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي داخل مخيم للنازحين في مدينة دير البلح. حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف من أن انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة والعودة إلى تصعيد واسع النطاق قد يقودان إلى نقطة لا عودة، مشيرا إلى أن القطاع لا يستطيع تحمل كارثة جديدة.
1: لم يعد بإمكان غزة تحمل كارثة أخرى، إذا انهار وقف إطلاق النار وانزلق القطاع مجددا إلى تصعيد واسع النطاق، فلن تكون هناك خريطة طريق للعودة إليها، ولا إدارة لنشرها، ولا شيء على الأرض لإعادة الإعمار. لن يكون ذلك مجرد انتكاسة بل نقطة لا عودة للجميع. وكما أثبتت التجربة، فإن المدنيين الفلسطينيين من نساء وأطفال هم من سيتحملون العواقب.
0: كشف تحقيق لصحيفة هارتس الإسرائيلية استنادا إلى شهادات جنود وضباط عن ارتكاب ميليشيات فلسطينية مسلحة تدعمها إسرائيل انتهاكات واسعة بحق سكان قطاع غزة. وذكرت الشهادات أن الانتهاكات شملت إطلاق النار على السكان وطردهم من منازلهم ونهب ممتلكاتهم وإحراق منازلهم، فيما خلص التحقيق إلى أن هذه الميليشيات تعمل ذراعا عملياتية للجيش الإسرائيلي والشباك وتشارك في عمليات عسكرية تحت حماية الجيش ودعمه. قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين وأوروبيين من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة لقطاع غزة. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت

0: خلال الأسابيع الماضية إخراج المملكة المتحدة من المركز الدولي الذي أنشئ بوساطة أمريكية لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس. أطلقت مؤسسة وقف الديانة التركي في قطاع غزة المرحلة الثالثة من مشروع السماعات الطبية لتركيب 1500 سماعة لمصابين بفقدان السمع الجزئي أو شبه الكلي جراء الحرب، وسط تحديات بسبب فرض إسرائيل قيودا على دخول الأجهزة والمعدات الطبية.
1: يجلس مروان هنا طفل في العاشرة من عمره أمام أخصائيته السمعية، يحاول استعادة شيئا مما أفقدته الحرب إياه، ألا وهو سمعه بعد أن أصيب إثر مجزرة إسرائيلية أفقدته جميع أفراد عائلته إلى جانب جزء كبير من سمعه.
2: في الحرب صارت مجزرة كبيرة وكل عائلتي استشهدت وأنا الوحيد اللي نجيت، وراسي متصابة وودنا متصابة وإيدي متصابة ورجلي متصابة، بقدرش أتحرك فيهم كتير. واليوم أنا جيت على هذه المؤسسة عشان تعمل لي سماعة عشان أصير أسمع زي قبل أحسن وأحسن. اليوم المؤسسة التركية وفرت لنا السماعات، وجيت فحصت وقست السماعات عشان أجي أستلم سماعة.
1: مشروع التدخلات الإنسانية العاجلة لفاقدي السمع في غزة جاء بدعم من مؤسسة وقف الديانة التركية على مراحل عدة لإعادة ولو جزءا من الأمل للآلاف من فاقدي السمع بشكل جزئي أو كلي جراء حرب الإبادة.
3: ضمن الاستجابة الإنسانية العاجلة لأهلنا هنا في قطاع غزة، بداية في المرحلة الثالثة من مشروع السماعات الطبية، هذه المرحلة التي تستهدف 1500 سماعة طبية لأهلنا في قطاع غزة، علما بأنه تم استكمال المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من تركيب السماعات الطبية التي تحتوي على 2000 سماعة طبية لأهلنا هنا في القطاع. الحاجة الماسة إلى هذا المشروع عدد ووجود عدد كبير من الأشخاص الذين يعانون من السمع أو ضعف السمع شبه كلي وجزئي، هم أكثر من 35,000 حالة في قطاع غزة.
4: أنت بالنسبة لك هي أصوات غير طبيعية لأنه أنت تعودت على ضعف السمع الموجود، فأول ما نركب لك إياها بتحس للوهلة الأولى أنه كله دوشة، حتى أصواتنا مش طبيعية.
1: ويشير الأطباء إلى أن الانفجارات العنيفة خلال الحرب ولدت موجات ضغط هائلة دمرت الخلايا الحسية والعصب السمعي لدى آلاف الأطفال والبالغين، مما أفقدهم قدرتهم على السمع وسط تحديات ما زالوا يعيشونها يوميا إثر نقصان الرعاية الطبية ومنع إدخال الأجهزة السمعية.
5: يعود السمع اليوم إلى مروان وتعود معه الحياة والأمل في وقت ما زالت تتضافر فيه الجهود التركية لتقديم التدخلات الإنسانية العاجلة للناجين من حرب الإبادة. ربا العجرة من تراتي عربي، قطاع غزة.
0: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات شملت 14 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها اقتحامات للمنازل واعتداءات. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال من القدس و3 آخرون من ذوي الإعاقة وامرأة في محافظة جنين، كما اعتقلت فلسطينيين في الخليل وآخر في قلقيلية وشابا في بيت لحم. عزل جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل في منطقة رأس العين في بلدة قصرى جنوب نابلس ونصب بوابة على الطريق الوحيد المؤدي إليها. وقال رئيس بلدية قصرى عبد العظيم وادي إن القوات الإسرائيلية تواصل حصار المنازل 3 لليوم 19 على التوالي بالتزامن مع انتشار المستوطنين في المنطقة، الأمر الذي يفاقم من معاناة سكانها. اقتحم مئات المستوطنين مقام يوسف شرقية نابلس بحماية عسكرية إسرائيلية مكثفة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عشرات الآليات العسكرية برفقة جرافة انتشرت في المنطقة لتأمين الاقتحام، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز تجاه عدد من الصحفيين وأغلقت الطرق المؤدية إلى الموقع.

0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته صدقت على بناء 264 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وأكد نتنياهو خلال حديثه إلى قادة المستوطنين في الضفة أن الخطوة تمهد لما وصفه بهجرة كبيرة لتحقيق رؤيته لأرض إسرائيل، فيما تتواصل عمليات الاقتحام والاعتداءات وبناء المستوطنات في الضفة الغربية. نظمت مؤسسات فلسطينية وأهالي شهداء وقفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى إسرائيل وتسليمها لذويهم لدفنها، فيما لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز 1700 جثمان معظمها لشهداء قتلوا خلال أحداث طوفان الأقصى.
1: في اليوم الوطني للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء تحضر صور أسرى يحتجز الاحتلال جثامينهم بعد أن استشهدوا داخل المعتقلات الإسرائيلية، بالإضافة إلى قصص مئات الشهداء الذين ما زالوا محتجزين داخل مقابر الأرقام أو ثلاجات الموتى لدى الاحتلال الإسرائيلي. تتحدث الأرقام عن أكثر من 1700 جثمان شهيد محتجزة، 800 فقط موثقة هذه الأسماء ومن هم. تحضر هنا جنازات ونعوش رمزية في الإشارة للمطالبة الفلسطينية المستمرة لحق هؤلاء الموتى بأن يدفنوا بكرامة ضمن حملة لنا أسماء ولنا وطن. عائلات الشهداء تحضر هنا، عائلة الشهيد ناصر أبو حميد، ويحضر أيضا آخر شهداء المحتجزة جثمانه فتحي خازم بعد أن اغتاله الاحتلال الإسرائيلي في منزله في جنين.
2: بالأرقام هناك ارتفاع كبير جدا في وتيرة احتجاز جثامين الشهداء خاصة مع حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة. يعني بعض المصادر الإسرائيلية تحدثت عن احتجاز أكثر من 1700 شهيد فلسطيني في مقابر الأرقام وفي ثلاجات الاحتلال، منهم 799 جثمانا نوثقهم نحن في الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء. طبعا بالتفاصيل هناك 99 جثمانا من شهداء الحركة الأسيرة، 81 شهيد تقل أعمارهم عن 18 عاما، و10 شهيدات، إضافة إلى احتجاز جثامين شهداء من مناطق 48 وهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، نتحدث عن 14 شهيدا.
1: يقول الأهالي بأنه مطلب إنساني بدفن أبنائهم بكرامة، يذهبون إلى القبر لقراءة الفاتحة، ولا توجد دولة في العالم تستخدم هذا الأسلوب إلا إسرائيل كما يقول الفلسطينيون. الآمال كبيرة، وبضغط مستمر من قبل العالم على الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثامين الشهداء لدفنهم بما يليق بهم. إبراهيم خلف، تلاتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: أصيب مسن بإطلاق نار في مدينة حيفا وسط تصاعد الجريمة المنظمة في المجتمع العربي داخل إسرائيل. وقالت مصادر محلية إن المسن نقل إلى مستشفى رمبام بحالة خطيرة، ومنذ بداية العام بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 152 قتيلا وسط حالة قلق وانعدام للأمان وانتقادات للشرطة الإسرائيلية بسبب تقاعسها في مكافحة الجريمة وملاحقة المجرمين. صنفت الولايات المتحدة الأمريكية حركة فلسطين أكشن الناشطة في بريطانيا منظمة إرهابية أجنبية. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الحركة المؤيدة للفلسطينيين والتي حظرتها بريطانيا عام 2025 متهمة بتقديم دعم جوهري لنشاط إرهابي وفق تعبيرها. صعد الجيش الإسرائيلي من عملياته في جنوب لبنان منفذا قصفا مدفعيا وعمليات تفجير وتجريف في عدد من البلدات. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرات وأعمال تجريف في بلدة بني حيان في قضاء مرجعيون، فيما استهدف قصف مدفعي بلدة المنصوري في قضاء صور. كما شملت التفجيرات بلدات برعشيت ومجدل زون وصربين، بينما شنت طائرة إسرائيلية غارة على بلدة القنطرة. قال رئيس

0: اللبناني جوزيف عون أن المفاوضات مع إسرائيل تواجه عراقيل وصعوبات، مؤكدا أنها ليست سهلة أو سريعة. وأكد عون أن المفاوضات تبقى أفضل بكثير من الحرب، مشيرا إلى أن تحرير الجنوب ونشر الجيش فيه وعودة الأهالي وإعادة الإعمار لا يمكن تحقيقها بالحرب. في سوريا توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي في قرية طرنجة في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا ودهمت منزلا وفق وسائل إعلام سورية. ويأتي التوغل في ظل تكرار الانتهاكات الإسرائيلية جنوب سوريا والتي تشمل دهم المنازل وتفتيشها ونصب حواجز عسكرية واعتقال مدنيين بينهم أطفال. أعلنت قوات الحكومة اليمنية مقتل 3 من جنودها بمواجهات مع الحوثيين جنوب غربي البلاد، وأضافت أن الجنود 3 قتلوا في معارك بجبهات الساحل الغربي خلال ما وصفته بمعركة استعادة الدولة وإنهاء المشروع التوسعي الإيراني الداعم لتحركات الحوثيين. في السودان قتل 27 شخصا بينهم 4 أطفال وأصيب آخرون بهجوم نفذته الحركة الشعبية الموالية لقوات الدعم السريع على منطقتي الجردود وأبو حمامة في ولاية جنوب كردفان. وأكدت شبكة أطباء السودان أن الهجمات أسفرت عن موجة نزوح كبيرة تجاه منطقة أبو حيطان ومدينة كادوغلي.
1: عشرات القتلى والجرحى بولاية جنوب كردفان جنوب السودان في هجمات نفذتها الحركة الشعبية شمال الموالية لقوات الدعم السريع. شبكة أطباء السودان قالت إن 27 شخصا بينهم 4 أطفال قتلوا وأصيب آخرون بينهم نساء جراء الهجوم على منطقتي القردود وأبو حمامة بولاية جنوب كردفان على خلفية صراعها مع قبيلة الأطورو التي تقطن المنطقة. وأضافت أن الهجمات أسفرت عن موجة نزوح كبيرة وسط المواطنين باتجاه منطقة أبو حيطان ومدينة كادوغلي حاضرة الولاية، وحذرت الشبكة من الانزلاق نحو صراع إثني واسع. مصادر محلية أكدت أن قوات الدعم السريع فرضت إغلاقا على جميع الأسواق العامة في مدينة هود بولاية غرب كردفان، وعطلت شبكات الإنترنت الفضائي، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية لها إلى المنطقة من إقليم دارفور. فيما قالت المصادر إن سلاح الجو بالجيش السوداني يواصل ضرباته ضد تحركات الدعم السريع غرب وجنوب مدينة الأبيض ومدينة هود وشمالها، إلى جانب استهداف قوات بولاية شمال دارفور. في الأثناء تتوالى الانشقاقات بين صفوف قوات الدعم السريع تاركة خلفها تساؤلات بشأن مدى قدرة القوات على الصمود أمام تقدم الجيش السوداني في عدة مناطق. على الجانب الآخر يظل الوضع الإنساني حرجا جراء حركة النزوح المقترنة باستمرار القتال، بينما يعاني الآلاف من تبعات الصراع التي وضعت أساسيات الحياة على المحك. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: في الأثناء عاد مئات السودانيين من مصر إلى العاصمة الخرطوم ضمن برنامج للعودة الطوعية بعد لجوئهم إلى مصر بسبب الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وقالت لجنة العودة الطوعية إن 19 حافلة تقل العائدين وصلت إلى الخرطوم بعد رحلة برية من مصر استغرقت أكثر من يومين، حيث استقبلتهم عائلاتهم في محطة الحافلات في العاصمة. وأضافت اللجنة أن رحلات العودة للسودانيين الراغبين في مغادرة مصر ستتواصل خلال الأيام المقبلة. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، فقد أعلنت سلطات منطقة لوهانسك الخاضعة للسيطرة الروسية مقتل 9 أشخاص بقصف أوكراني استهدف حافلة ركاب. وقال حاكم المنطقة إن الحافلة كانت متجهة من منطقة ليسيتشانسك إلى كاديفكا عندما تعرضت للقصف، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص. أفادت وكالة بلومبرغ أن روسيا تدرس تكثيف هجماتها بالصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية كييف. ونقلت الوكالة عن 3 أشخاص مقربين من الكرملين أن موسكو خلصت إلى أن جهود التفاوض على اتفاق سلام وصلت إلى طريق

0: طريق مسدود وأن أطر التفاوض انهارت فعليا، فيما يستبعد أن يوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب استجابة للعقوبات أو الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط وشبكات الخدمات اللوجستية الروسية. من جهته قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قوات بلاده استهدفت 16 موقعا في روسيا أمس، فيما أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين بتحطم طائرة أوكرانية داخل أراضيها إلى جانب استهدافات أخرى. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الاتصالات مستمرة بين جهازي الاستخبارات الروسية والأمريكية.
1: تصعيد جديد يتجاوز خطوط المواجهة التقليدية تشهده الحرب الروسية الأوكرانية مع تكثيف كييف ضرباتها البعيدة المدى داخل الأراضي الروسية واتساع دائرة الاستهداف في البحر الأسود، إذ قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قوات بلاده ضربت خلال يوم واحد 16 هدفا داخل روسيا، شملت منشآت نفطية ومطارات ووحدة صاروخية ومنشأة عسكرية مراكز لوجستية وبنى تحتية. قال إن موسكو تستخدمها لتنفيذ هجمات على الأراضي الأوكرانية، وتأتي هذه الضربات ضمن استراتيجية أوكرانية متصاعدة لنقل جزء أكبر من المواجهة إلى العمق الروسي واستهداف مصادر الطاقة والإمداد التي ترى كييف أنها تساهم في تمويل ودعم العمليات العسكرية الروسية. في المقابل تواصل روسيا هجماتها الجوية والصاروخية على المدن والمنشآت الأوكرانية وسط محاولات كييف تعزيز قدراتها في الدفاع الجوي، وأعلن زيلينسكي وصول دفعة محدودة من صواريخ باتريوت مع استمرار مطالباته بالحصول على كميات أكبر لمواجهة الصواريخ البالستية الروسية. أما البحر الأسود فتحول خلال الأسابيع الأخيرة إلى إحدى أبرز ساحات التصعيد بين الطرفين، مع تركيز متبادل على الموانئ والسفن ومنشآت تصدير الحبوب والطاقة. ففي 12 من أغسطس شنت أوكرانيا هجوما واسعا على ميناء نوفوروسيسك الروسي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ وزوارق مسيرة، وقال جهاز الأمن الأوكراني إن الهجوم طال القاعدة البحرية الروسية، فيما توقفت منشآت رئيسية لتصدير الحبوب عن العمل. وبينما يتسع نطاق المواجهة العسكرية، برز تطور سياسي وأمني غير معتاد تمثل في الزيارة المفاجئة وغير المعلنة مسبقاً لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف إلى موسكو. وأكد الكرملين أن راتكليف أجرى محادثات مع نظرائه في أجهزة الاستخبارات الروسية من دون أن يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين، لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أوضح أن بوتين أبلغ سريعا بنتائج المحادثات، مؤكدا استمرار قنوات الاتصال بين الأجهزة الأمنية للبلد.

قرات طيران للمسيره بيرقدار قلقان ذات الاقلاع والهبوط العمودي على متن السفينتين تي جي جي اناضولو وتي جي جي بورغاز اضا. وقالت الوزاره ان الاختبارات تهدف الى تقييم استخدام منظومه قلقان التي طورتها شركه بايكار التركيه على المنصات البحريه، مؤكده نجاح الرحلات التجريبيه للمسيره على متن السفينتين.

أعلنت السلطات الجزائرية مقتل 12 شخصاً جراء حرائق غابات اندلعت في ولايات عدة شرقي البلاد وسط موجة حر شديدة. ونقلت الإذاعة الجزائرية عن وزير الداخلية أن البلاد سجلت 58 حريقاً في 16 ولاية، ما دفع السلطات إلى إجلاء سكان من عدد من المناطق المتضررة. وقالت الحماية المدنية إن فرق الإطفاء أخمدت 21 حريقا فيما تواصل جهودها للسيطرة على 37 حريقا بمشاركة طائرات ومروحيات. لقي 160 شخصا مصرعهم فيما لا يزال 384 آخرون في عداد المفقودين جراء فيضانات ضربت منطقة راسوال الجبلية والمناطق المحيطة بها في نيبال قرب الحدود مع الصين. وألحقت الفيضانات أضرارا بمناطق سكنية ومبان على ضفاف نهر بوتيكوشي فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ. ومن بين المفقودين سياح أجانب وعناصر من قوات الأمن وعاملون في مشروع للطاقة الكهرومائية. هذا وتعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم 500 ألف دولار من المساعدات الطارئة لدعم جهود الإنقاذ بعد الفيضانات التي ضربت شمال نيبال. وأضافت الخارجية الأمريكية أن واشنطن سترسل مستشارا للاستجابة للكوارث إلى المنطقة، وحثت مواطنيها في المناطق المتضررة على الابتعاد عن المناطق المنخفضة والتوجه إلى أماكن مرتفعة واتباع تعليمات السلطات المحلية. في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. رئيس الوزراء القطري يزور طهران ضمن جهود الوساطة لفتح مضيق هرمز. وعراقجي يصف العقوبات الأمريكية الجديدة بالإرهاب الاقتصادي. شهيدان بقصف الاحتلال على مناطق في غزة، وممثل مجلس السلام يحذر من تداعيات كارثية على القطاع إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار. مقتل 9 أشخاص على الأقل بقصف أوكراني في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة لوهانسك شرقية أوكرانيا. النشرة انتهت، دمتم في أمان.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. مانشستر سيتي الإنجليزي يعلن رسميا ضم الموهبة المغربي أيوب بوعدي مقابل نحو 120 مليون يورو. تجديد الأهلي المصري لعقد نجمه إمام عاشور يشعل وسائل التواصل الاجتماعي. ومنتخب هولندا يفتتح صفحة جديدة مع تولي تشافي هرنانديز العارضة الفنية للطواحين خلفا لرونالد كومان في محاولة من الاتحاد لإعادة المنتخب إلى السكة الصحيحة بعد فترة من النتائج المخيبة التي لم تلبي طموحات الجماهير البرتغالية.

أعلن نادي مانشستر سيتي تعاقده رسميا مع المغربي أيوب بوعدي قادما من صفوف ليل الفرنسي بعقد يمتد لخمس سنوات. ولم يكشف النادي الإنجليزي عن قيمة الصفقة، إلا أن وسائل إعلام إنجليزية وفرنسية أكدت أن السيتي دفع نحو 120 مليون يورو للحصول على خدمات بوعدي الذي خطف الأنظار بتألقه مع منتخب المغرب في مونديال 2026. حقق فريق النصر ريمونتادا مثيرة أمام مضيفه الاتفاق بعدما حول تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز ثمين وبثلاثة أهداف لاثنين. ورغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الاتفاق بمدينة الدمام ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، وواصل النصر حامل اللقب انطلاقته المثالية في المسابقة محققا فوزه الثالث تواليا ليرفع رصيده إلى 9 نقاط وينفرد بصدارة جدول الترتيب، فيما تلقى الاتفاق خسارته الأولى بعد فوزين متتاليين ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز السادس. اختارت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا البرتغالي برونو فرنانديش قائد مانشستر يونايتد كأفضل لاعب للموسم الماضي بعد قيادته الشياطين الحمر إلى المركز الثالث في الدوري الممتاز لكرة القدم. وحقق الدولي البرتغالي موسما استثنائيا إذ حطم الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في الدوري الممتاز بصناعته 21 هدفا متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم كل من الفرنسي تيري هنري والبلجيكي كيفن دي بروين. عزز مانشستر يونايتد خط وسطه بالتعاقد مع الكاميروني كارلوس باليبا قادما من برايتون في صفقة قد تصل قيمتها إلى 95 مليون دولار بواقع 65 مليون جنيه استرليني إضافة إلى 5 ملايين كإضافات مع بند لإعادة البيع. ووقع باليبا عقدا لمدة 5 أعوام مع خيار التمديد لموسم إضافي ليصبح ثالث لاعب ينضم إلى وسط مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الحالية.

بعد أندري سانتوس ويوري تيليمانس. كشفت تقارير صحفية خارجية عن دراسة نادي برشلونة الإسباني تأجيل صفقة التعاقد مع مهاجم جديد إلى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وذكرت شبكة راديو كاتالونيا أن إدارة برشلونة لديها اقتناع كامل بإتمام صفقة التعاقد مع جوليان ألفاريز، حيث أنها تفكر في انتظاره إلى الشتاء المقبل في ظل تمسك أتلتيكو مدريد بخدماته حالياً. تعهد الإسباني تشافي هرنانديز المدرب الجديد لهولندا بإعادة الفلسفة الهجومية التي اشتهر بها منتخب الطواحين، معربا عن ثقته بأن ذلك سيخرج الفريق من دوامة النتائج المخيبة. وقال لاعب الوسط السابق في أول مؤتمر صحفي له منذ تعيينه خلفا لرونالد كومان إن هدفه الأساسي سيكون المنافسة وتحقيق الانتصارات وليس الاكتفاء بتقديم أداء ممتع. مدد الأسترالي غراهام أرنولد عقده مدربا للمنتخب العراقي حتى كأس آسيا 2027 بعد أشهر من قيادته أسود الرافدين إلى كأس العالم 2026 في أول ظهور للعراق في المونديال منذ 40 عاما. وأعلن أرنولد البالغ 63 عاما تمديد عقده لمدة 6 أشهر فقط، رغم تلقيه عرضا من الاتحاد العراقي لكرة القدم للاستمرار ل4 سنوات، مؤكدا أن قراره يصب في مصلحته ومصلحة المنتخب العراقي. أعلن النادي الأهلي نجاحه في التوصل لاتفاق النهائي مع إمام عاشور لاعب الفريق الأول لتمديد تعاقده مع الأحمر 4 مواسم مقبلة. وأكد الأهلي في بيان رسمي أن إمام عاشور قام بتمديد تعاقده مع النادي حتى عام 2030، ما يعني توقيعه على عقد لموسمين جديدين بخلاف الموسمين المتبقيين في عقده. شهد تمديد عقد لاعب الوسط إمام عاشور مع النادي الأهلي المصري 4 مواسم مقبلة بعد أن أبدى رغبته في الاحتراف الخارجي شهد تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب باسم بلس الذي كشف تفاصيل الصفقة وعلق قائلا الأهلي يمدد عقد إمام عاشور حتى 2030 ليحسم مستقبل لاعب الوسط مع الفريق، وسط تقارير عن راتب أساسي يبلغ 25 مليون جنيه سنويا وحوافز تصل إلى 10 ملايين. حساب باسم إيمي بنت الأهلي عبرت فيه عن فرحتها بتمديد عقد إمام عاشور وقالت إمام عاشور يجدد للأهلي حتى 2030، ألف مبروك لكل الأهلاوية والعزاء لأصدقائي بزيبرا، المقصود هنا لاعب الزمالك البرازيلي إخوان بزيبرا. وبدا هذا المغرد يونس طيفان رافضا التمديد للاعب وعلق كنت أتمنى ألا يجدد الأهلي لإمام عاشور ويرضخ لطلباته وشروطه، لأن الأهلي أكبر من إمام ومن أي لاعب آخر، هو كمان مش شبهنا وكثير التذمر وعقله صغير، كان الأجدر التخلص من حبة تفاح الفاسدة. مغرد باسم أحمد أفوكاتو ظهر سعيدا بإدارة الأهلي لنجاحها في تمديد عقد اللاعب وكتب وجهة نظر صحينة على خبر تمديد إمام عاشور، وعن نفسي ما يهمنيش إمام أخذ كام ولا يشغلني أي تفاصيل مادية في العقد الجديد، ما يهمني هو استمرار إمام في الأهلي ونجاح الإدارة متمثلة في العبقري المحترم الأهلاوي الحقيقي الدكتور عصام سراج في إنهاء الموضوع، ومنتظرين هاني وياسر. ونختم مع مغرد باسم الأشقر حيث عقد مقارنة بين إمام ولاعب المغرب الشاب أيوب بوعدي وكتب فارق شاسع بين المغربي بوعدي وإمام عاشور في مصر، صفقة بوعدي إلى السيتي ب100 مليون يورو، عقد إمام مع الأهلي أقل بكثير من عقد زيزو صاحب الأداء المتواضع.

0: حقبة جديدة تبدأ للمنتخب الهولندي مع تولي تشابي هرنانديز قيادة الطواحين بعقد يمتد لأربعة أعوام في مشروع يهدف فيه الاتحاد الهولندي إلى إعادة المنتخب إلى طريق المنافسة واستعادة ثقة الجماهير بعد خيبات متكررة في السنوات الأخيرة.
1: بعد الخروج المخيب من دور الاثنين والثلاثين في كأس العالم على يد المغرب، أسدل رونالد كومان الستارة على تجربته مع المنتخب الهولندي ليفتح الاتحاد صفحة جديدة مع الإسباني تشافي هرنانديز الذي وقع عقدا يمتد لأربعة أعوام في مشروع وصفته الصحافة الهولندية بطويل الأمد لإعادة الطواحين إلى الواجهة. المدرب الإسباني الذي سبق له قيادة السد القطري وبرشلونة سيخوض الآن أول مهمة له على مستوى المنتخبات، وسيدخل التاريخ بوصفه أول مدرب أجنبي لهولندا منذ النمساوي إرنست هابل الذي قاد المنتخب إلى نهائي مونديال 1978. وصول تشافي إلى دكة الطواحين جاء بعد مفاوضات مع أسماء كبيرة، إذ كان الإسباني بيبي غوارديولا والهولندي أرني سلوت ضمن الخيارات الأولى قبل أن يستقر الاتحاد على نجم برشلونة السابق الذي بدأ برسم ملامح المنتخب الجديد، حيث أكد صاحب 46 عاما أن الاستدعاء لن يرتبط باسم النادي أو الدوري الذي ينشط فيه اللاعب، وإنما بما يقدمه داخل الملعب. ومن بطولة دوري الأمم الأوروبية تبدأ مرحلة عمل تشافي، حيث سيكون الاختبار الأول له أمام ألمانيا مع مدربها الجديد يورغن كلوب في 24 سبتمبر على ملعب يوهان كرويف أرينا في العاصمة أمستردام، لتكون هذه المباراة هي صفارة بداية مشروع يمتد لأربعة أعوام يسعى من خلاله الاتحاد الهولندي مع تشافي إلى استعادة الثقة وبناء منتخب قادر على المنافسة في بلد ينتظر منذ لقب يورو 1988 إنجازا جديدا. الاختبار الحقيقي سيكون في قدرة تشافي على تحويل أفكاره إلى نتائج وإعادة الطواحين إلى المكان الذي تطمح جماهيرها أن تراها فيه.
0: وللحديث أكثر أرحب بضيفي من عمان عبر الأقمار الصناعية الصحفي والناقد الرياضي معتصم يونس. مساء الخير كابتن معتصم. إذن تشافي مدربا للمنتخب الهولندي، برأيك ما الذي دفع الاتحاد الهولندي لتوجيه الأنظار نحو تشافي الذي ربما لا يمتلك خبرة تدريبية مع المنتخبات قبل ذلك؟
2: لربما لأن خيارات الاتحاد الهولندي كانت محصورة في ثلاثة أسماء وهو جاء في الترتيب الثالث، ولكن الأكيد بأنه امتداد للمدرسة الهولندية الكتالونية المتقاربة في الأفكار والاستراتيجية وطريقة اللعب والأداء، ولربما هناك بعض الصفات الإيجابية في تشافي هرنانديز التي تقربه من تدريب المنتخب الهولندي ولربما ينجح معهم، الله أعلم. تحياتي لك أستاذ أحمد، تحياتي لكل زملائي الأعزاء في تيرتي عربي، لكل متابعيكم الأفاضل. فعلياً التعاقد مع تشافي هرنانديز لقيادة المنتخب الهولندي الأول لربما بالنسبة لي مجازفة إنجاز التعبير، ولربما حتى هي المهمة الأصعب في كل التعاقدات التي حصلت مع مدراء فنيين خلال هذا الصيف، لأنك الآن تتولى قيادة منتخب تعثر في السنوات الأخيرة بشكل كبير، منتخب يتقلب بين المدراء الوطنيين الهولنديين، وخاصة في السنوات الأخيرة ما بين لويس فان جال رونالد كومان الآن أنت تأتي مرة أخرى لتخلف رونالد كومان بعد أن خلفته في قيادة برشلونة في موسم 2021. لربما الشيء السلبي بأن تشافي هرنانديز خبرته نوعا ما قليلة، والأهم ليس الذي يمتلك تلك الخبرة الطويلة مقارنة بغيره من المدراء الفنيين، ولكن لأن تشافي ابن البارسا ابن لاماسيا، تشافي تشرب الفكر الهولندي في لاماسيا وفي البارسا، يعلم جيدا كيف تسير الكرة الشاملة، الكرة الهجومية، أسلوب التدوير والاستحواذ. وأختتم هذه الإجابة، وهذا شيء إيجابي، في المؤتمر الصحفي الأول لتشافي هرنانديز قال لك في ثلاثة كلمات: الطموح والشغف والرغبة هي عنوان هذه المرحلة من منتخب الطواحين الهولندية. لربما بدأ القيادة الفنية المنتخب الهولندي بهذا التحدي، ولكن من يدري، الله أعلم، لربما لا ينجح حتى.
0: معتصم، تحدثت عن تشافي اللاعب الذي تشرب أسلوب الكرة الهولندية الشاملة، تشرب هذا الأسلوب مع مدربين كبار أشرفوا على تدريبه سواء مدربين إسبان أو حتى مدربين هولنديين، لكن ما هي مدى قدرة تشافي على نقل هذا الأسلوب كمدرب، قدرته التكتيكية، وهل يمتلك الهوية من أجل التأثير على المنتخب الهولندي والابتعاد به عن مصاف الفرق التي أصبحت تعاني في الفترة الماضية ليعود إلى فرق المقدمة عالميا؟
2: سؤال محرج جدا، ليس لي بل لتشافي لنقص الخبرة. أنت الآن تتعامل مع لاعبين كبار في المنتخب الهولندي الأول، ولكن أنا بحكم ما شاهدته من تشافي في موسمين قد

0: فيهم النادي الكتالوني فعليا ممتاز جدا في التعامل مع الأسماء الشابة، مع الأسماء المهارية، مع تطوير النجوم. لكن أنت الآن في المنتخب الهولندي أنت مطالب في قرارات فنية تكتيكية، لمسات مفصلية في طريقة إدارة المباريات. أنت تمتلك المنتخب، يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين الكبار، أصحاب الخبرات العالية، أصحاب التجارب الطويلة. بالتالي هنا سيظهر فعليا المعدن الحقيقي لتشافي هرنانديز. بصريح العبارة لا يمكن للجزم أستاذ أحمد، فعليا سؤال جدا مهم، هل هو قادر فعليا أن يفرض سيطرته ونفوذه وينقل الفكر الذي يمتلكه للاعبين يقدمه في أرضية الميدان؟ أنا بصريح العبارة المنتخب الهولندي منتخب مقنع، منتخب هجومي، منتخب مميز، منتخب سريع، ولكن ينقصه التتويج بالبطولات، وخاصة في السنوات الأخيرة دوما يصل إلى مرحلة يكون غير قادر على التجاوز. هذا هي فعليا الشيء المفصلي في تعاقد تشافي مع الاتحاد الهولندي لكرة القدم.
1: نعم، معظم الكرة الهولندية التي قدمت الكثير من أسماء المدربين، من رينوس ميشيلز إلى أدفوكات إلى هيدينك إلى هذه الأسماء الكبيرة، هل عجزت الكرة الهولندية عن إنتاج مدربين جدد؟ تكلمت عن رحلة دائما المداورة ما بين كومان وأيضا المدرب فان باستن، أيضا كان في فترة من الفترات، لكن أين المدربين الكبار في المنتخب الهولندي؟
0: فعليا أنت تبحث كثيرا في خبايا الكرة الهولندية، سأخبرك. فعليا سؤال جدا ممتاز مرة أخرى أستاذ أحمد. قرأت في تفاصيل التعاقد مع تشافي كان هناك اسم مطروح ولكن الهولنديين تأخروا عليه. أنا لا أتحدث عن بيب غوارديولا ولا أتحدث عن الخيار الثاني أرني سلوت، أنا أتحدث عن خيار مارك فان بوميل. لو الهولنديين استعجلوا بعض الشيء في البحث عن خليفة لرونالد كومان لحصلوا مواطنهم فان بوميل، ولكن الاتحاد البلجيكي كان قد خطفه، وهو شيء أزعج الاتحاد الهولندي لأنهم هم تأخروا في المفاوضات. بالتالي هي بالتراتبية وصلت إلى تشافي هرنانديز، والذي يعتبر أول مدرب أجنبي منذ 48 عام يتولى تدريب المنتخب الهولندي، والذي كان قد سبقه فقط مدرب واحد أجنبي هو أرنست هوبل المدرب النمساوي الذي حققوا معه وصافة كأس العالم في مونديال 78. بالتالي أنا لا أريد أن أقول بأن الكرة الهولندية غير ولادة للمدربين، ولكن حتى اللحظة ولحتى نكون واقعين وإجابة منطقية، لم نشاهد مدرب هولندي شاب أو مخضرم يتألق على الساحة. التألق والنجاح حصرا في السنوات الأخيرة هو للمدربين الإسبان وخاصة الخريجي لمسية والبارسا وكتالونيا. هم من يستحوذون على تدريب والنجاح في أغلب الأندية والمنتخبات.
1: نعم، ابقى معي معتصم لنتحول لنتعرف على أرقام تشافي هرنانديز كمدرب رفقة فريق برشلونة.

0: إذن هذه هي أرقام تشافي هرنانديز مع برشلونة، يعني معتصم، أرقام كانت مميزة لتشافي هرنانديز، خصوصا أنه مدرب جاء حديثا وقتها إلى برشلونة وقدم من نادي السد القطري، يعني حقق لقب الدوري، حقق لقب السوبر. هل يوصف الوصف الذي يقال عن تشافي أنه غوارديولا الغلابة، هل فعلا هو مدرب متواضع أم أنه يمتلك إمكانات كبيرة؟ وربما كان العامل الحاسم في عدم بقائه مع برشلونة هو العامل الاقتصادي، الظروف المالية بالنسبة لبرشلونة.
1: ممكن، لا أستبعد بصريح العبارة، فعلياً لك أنت جئت في وقت كنت مدرب طوارئ ودفعت من جيبك حتى تفسخ عقدك مع نادي السد القطري من أجل عيون برشلونة. وأنا بالنسبة لي قلت لك أنا في الفترة التي جاء فيها تشافي لتدريب البارسا كان جدا مقنع أستاذ أحمد، وخاصة بأنه قام بالعمل مع الأسماء الشابة المتاحة أمامه، ولا ننسى بأنه طور وقدم للنادي الكتالوني الآن مشروع طويل الأمد مع النجم الأبرز وهو لامين يامال، تشافي هرنانديز هو من صعد للفريق الأول. بالتالي لربما في الفترة التي جاءها كانت الأمور صعبة، ولكن على الصعيد التنافسي قدم مستوى جدا عالي، ولكن يحسب له بأن الفشل دوما في دور الأبطال أو عدم التأهل لدور الأبطال دوما يحسب على أي مدرب، خاصة عندما تأتي إلى البارسا أو الريال تكون انتكاسة كبيرة. ولكن لربما لو تشافي موجود الآن في برشلونة 2026-2027 بهذه الإمكانيات الاقتصادية، بهذه الأسماء المتاحة، أعتقد بأنه قل يقدم شيء الكثير، ولكن دوما ننتظر لنرى. ولكن شيء الغير مفهوم، لماذا تفضل مهمة تدريب منتخب وطني 6-7 مرات تلتقي على مدار العام وأنت لازلت مدرب شاب 46 نعم. عام بإمكانك أن تجد وظيفة
0: نعم معتصم.
1: أسبوعية كمدرب نادي نعم. هذا الشيء بصراحة العبارة محير.
0: معتصم، هنا السؤال، هل هو هروب من تشافي بعد الضغط الهائل النفسي الذي تعرض له مع برشلونة، هروب من ضغط العمل اليومي مع الأندية واللاعبين والبطولات من أجل الراحة أكثر مع منتخب يلتقي مع اللاعبين ربما كل شهر مرة أو كل شهرين مرة في معسكر لمدة أسبوع أو أسبوعين، هل تشافي ضعيف نفسيا في هذه الناحية؟
1: مربكة جدا هذه المداخلة وهذه المقابلة أستاذ أحمد، كله أسئلة في الصميم تسألني أنا هذه الأسئلة، فعليا بصريح العبارة مرة أخرى تبحث عن إجابات جدا حساسة، وأنا لا يمكن لي بصريح العبارة أنا أتحدث عن اسم بحجم تشافي هرنانديز فعليا بأنه يهرب من مهمة التدريب الأسبوعية مع أي نادي، وهل فعليا تم التقدم له بأي وظيفة في أي نادي
0: يعني
1: آخر.
0: أنا أخذ رأيك كمحلل وناقد،
1: عامين ونصف بدون أي وظيفة.
0: نعم،
1: محرج جدا فعليا هذا السؤال، أن نتحدث بأن تشافي يهرب أو لربما لم يطرح أمامه مهمة تدريب، ولربما يبحث فعليا عن اسم كبير ينتظر عامين ونصف ليعود للواجهة بمكان كبير يليق باسمه وتاريخه كلاعب، لربما على الصعيد التدريبي لم يقدم شيء الكثير، ولكن أعتقد لربما فعليا يبحث على أن يعود للواجهة من بوابة المنتخب الهولندي. لديك الآن اختبار اسمه دور الأمم الأوروبية، تنجح في هذا الاختبار في مجموعة فيها ألمانيا، فيها صربيا، فيها اليونان، تمشي خطوة إضافية برفقة الهولنديين نحو اليورو.
0: نعم.
1: بعد اليورو تمشي خطوة أيضا إذا نجحت نحو كأس العالم 2030. أعتقد بأن تشافي لن أقول هرب من ضغط العمل اليومي، ولكن أعتقد أنه لم يبحث عن العودة في أندية صغيرة ويتدرج فيها.
0: نعم، معتصم، أنت تقول أن تشافي يبحث عن فرصة لإعادة تقديم نفسه كمدرب للأندية، لكن برأيك هل يستمر مشروع لدى تشافي في المنتخب الهولندي أم سيكون فترة مؤقتة؟ إذا كنا نتحدث عن مشروع فهو سوف يعتمد على وجوه جديدة، وجوه شابة في المنتخب الهولندي، وبالتالي يجب أن يكون هناك صبر على منتخب تشافي في هولندا.
1: هذه هي فعليا النقطة الجوهرية أستاذ أحمد، هل الاتحاد الهولندي منفتح فعليا على أن يصبر على تشافي هرنانديز؟ أنت الآن قمت بالتعاقد معه لأربعة سنوات، بالتالي أنت تعطيه الثقة حتى 2030، مونديال 2030، ولكن فعليا إن لا قدر الله، ولا نتمنى الفشل لأي شخص في أي مجال، لا قدر الله فشل تشافي حتى في التأهل من مجموعته في دور الأمم، هل ستكون لديك فرصة لمواصلة الثقة بتشافي أم ستقوم بالإطاحة به إن كان هناك خيار أفضل لتدريب المنتخب الهولندي متاح، لأنك عندما تقرأ الأسماء المتاحة لتدريب المنتخب الهولندي قريب على ثقافة الكرة الهولندية، قريب على ثقافة الكرة الشاملة، فعليا الخيارات التي حددها الاتحاد الهولندي فعليا هي خيارات مدروسة، خيارات تمتلك الإمكانيات، لديها بعض الروابط الكبيرة مع الكرة الهولندية قادرة على أن تنجح. بالتالي إن حصلت انتكاسة في دور الأمم أعتقد أن أسهل شيء أن تقول للمدير الفني شكرا جزيلا، سنبحث عن مدرب آخر، لأن أعتقد بأن الكرة الهولندية عجزت في السنوات الأخيرة عن تحقيق إنجاز كبير. تقريبا منذ أن حققوا وصافة دور الأمم في أول نسخة موسم 17-18 حتى اللحظة لا شيء يمكن الحديث عنه أكثر من خسارة نهائي كأس العالم 2010. بالتالي تشافي تحت الضغط مبكرا في هذه المهمة.
0: نعم معتصم، عطفا على سيرة تشافي كلاعب وكمدرب وتأثره أصلا ككتالوني كلاعب برشلوني بالمدرسة الهولندية الشاملة وأسلوب التيكي تاكا، برأيك إلى أي مدى يمكن لتشافي أن يطور هذا الأسلوب؟ ما الذي يمكن أن يقدمه تشافي فعليا للمنتخب الهولندي على الصعيد الفني والتكتيكي؟
1: أعتقد بأنهم سيمنحهم الثقة، سيمنحهم شخصية مختلفة، رؤية مختلفة، شيء أنا وأنت وغيرنا الكثير عاصروه. دوما اللاعب الأسطورة في أيامه عندما يكون مدرب لربما يكون لديه تأثير إيجابي على اللاعبين. بصريح العبارة الأسماء الموجودة في المنتخب الهولندي أسماء لا يمكن الاستهانة بها، سواء لاعبين كبار، سواء فان دايك، سواء تيجان ريندر، سواء سامرفيل، أسماء شابة، جاكبو وبيرت فاين، ممفيس ديباي وغيرها الكثير من الأسماء. ماذا سيقدم لها تشافي؟ هل سيقول له كيف يقوم تمرير الكرة أو كيف سيقوم بالاستحواذ أو كيف سيكون طريقة الهجوم؟ أعتقد بأن هذه الأسماء جاهزة الآن. طريقة إدارة غرفة غيار المنتخب الهولندي، نعم. الخطاب الداخلي من شخص اعتاد على تحقيق الألقاب، شخص اعتاد نعم. على النجاح كلاعب، تقريبا هذا الشيء المعنوي هو الأهم في مهمة تشافي مع اللاعبين الهولنديين،
0: نعم.
1: أن ينقلهم من مستوى المنافسة لمستوى تحقيق الألقاب.
0: نعم، كنت معنا من عمان المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس، شكرا على كل هذه الإضافات. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarataarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروى.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
2: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
2: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
3: في عالم تتسارع فيه الأحداث
4: نقترب أكثر
3: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
4: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
3: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
4: القصة وما فيها.

تنتهي سفوح جبال كبار بمخفر دارس في القدم. هجر الحراس حجراته وأبراجه، يرقب في صمت عميق ما كان يوماً مسرحاً لمواجهة دامية في بقعة من الأرض أطلق عليها الأهالي اسمه وادي جهنم. هذه الأرض التي ظلت سنوات أسيرة العنف شاهدة على أعمار ذوت قبل أوانها كشموع انطفأت جذوتها في مهب الريح. مجاري الماء المتدفقة هذه التي شقت الصخور وحفرت الأودية عبر القرون تجري اليوم في أعتاب عصر جديد، تاركة خلفها مرارة الذكرى. لم تكن مياه الأرض منطوق التاريخ فحسب في هذا المكان، بل كانت لأحجاره المرتفعة قلاعا شامخة ومدارس عامرة ومعابد راسخة بليغ الأثر في حضارتها التاريخية الممتدة عبر قرون. غير أن الإرهاب جثى على صدر المكان شبحا بغيضا يجتث الإرث ويقحم جغرافيا المكان في مستقبل ضيق.

0: تروي الأرواح الحائمة فوق هذه الأرض السكينة والوئام التي لازمت الناس قروناً، ثم جاء يوم تسللت فيه أياد خفية أعملت التحطيم في وحدة عمرها 1000 عام، ظانة أن الظفر سيتحقق بضربة واحدة.
1: Lavrens bu bölgedeki çalışmalarında kısa vadede çözüm alamayacağını gördüğü için etrafındakilere şöyle bir şey söylediği nakledilir. Bu Türklerle Kürtlerin İslam kardeşliği o kadar güçlüdür ki bunları ayrıştırmak için tam 100 yıl çalışmak lazım.
0: في هذا الفيلم لن نروي الإرهاب كقصة عابرة، فلن نقف طويلا عند سبعينيات القرن الماضي ولا عند تلك البنادق التي حركتها دوافع شخصية، فالبندقية لا تنبت في تربة لم تهيأ لها. سنغوص مع جذور الإرهاب لنبحث في الأرض التي أنبتته وفي كل من قضى برصاصه في البقعة التي وعد أهلها بالحياة. سنكشف حدوده الإقليمية الحقيقية كما رسمها هو لنفسه لا كما قدمها للعالم، وسنقف على السؤال: لماذا خاضت تركيا على اختلاف حكوماتها معركة واحدة ضد الإرهاب بدون انقطاع؟ غير أن السؤال الأهم الذي يكتنزه هذا الفيلم: لماذا أراد الإرهاب أن يقيم دولة ولو قامت؟ على أي بنيان كان ستكون؟ ومن هو الرابح الحقيقي من وراء ما ستخلفه من ركام؟ من سوريا حيث الإجابة لم تعد فرضية نناقشها بل مشهدا ماثلا نعيشه.
2: Osmanlı İmparatorluğu İslami fakat çok dinli, çok milletli, çok dilli bir imparatorlukken Türkiye Cumhuriyeti laik fakat tek dinli, tek dilli bir ulus devlet olarak şekillendi.
1: Osmanlı Devleti sona erdikten sonraki süre içerisinde bütün bölgemizde ulus devletler kurulmaya başlanıyor. Aslında ulus devletlerin kurulma süreci doğuda Rusların bir Ermeni devleti kurma, Amerikalıların bir yeni Asur devleti kurma gibi düşünceleri var. Başta İngilizler olmak üzere de burada bir süre içerisinde Kürt devleti kurdurma gibi bir düşünceleri var.
2: Osmanlı İmparatorluğu'nun çok dinli, çok dilli, çok milli

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله، شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
11: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى أنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

رئيس الوزراء القطري يزور طهران ضمن جهود الوساطة لفتح مضيق هرمز، وعرقجي يصف العقوبة الأمريكية الجديدة بالإرهاب الاقتصادي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة رت عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي. وتتابعون في نشرتنا أيضا: شهيد ومصابون بغارات إسرائيلية على غزة، والاحتلال يكثف الاقتحامات والاعتقالات في نابلس والضفة الغربية.

ضحايا ودمار بهجمات روسية بالصواريخ والمسيرات على كييف ومدن أوكرانية، وموسكو تحذر باريس ولندن من نقل تكنولوجيا الصواريخ لكييف. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال لأكثر من 270 قتيلاً واستمرار أعمال البحث عن مئات المفقودين.

0: أهلا بكم. أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني سيزور طهران الخميس. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الثاني سيلتقي عددا من المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. وأضاف أن زيارته ستناقش أيضا حرية الملاحة في مضيق هرمز في ظل تصاعد التوترات. هذا ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي العقوبات الأمريكية الجديدة على بلاده بأنها إرهاب اقتصادي، ودعا الأمم المتحدة إلى إدانتها وتوثيق آثارها الإنسانية. وقال عراقشي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن والدول الأعضاء إن واشنطن تضغط على دول لوقف علاقاتها الاقتصادية مع إيران عبر التهديد بعقوبات ثانوية والاستبعاد من النظام المالي. وأضاف أن العقوبات تحرم المدنيين من الغذاء والأدوية والمعدات الطبية والطاقة، واصفا إياها بالعقاب الجماعي. من ناحيته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الذي لم يظهر بشكل علني منذ توليه السلطة بعد مقتل والده علي خامنئي في فبراير لا يزال على قيد الحياة. وقال ترامب أن الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران تؤتي أكلها وأن واشنطن ستحقق نصرا كبيرا في القريب العاجل. كما أكد ترامب من جديد أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. وفي الأثناء أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة نفط لهجوم بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. وقالت الهيئة إن الهجوم وقع يوم الثلاثاء في المضيق بين إيران وسلطنة عمان، وإن طاقم الناقلة بخير دون تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم أو الموقع الدقيق للسفينة عند استهدافها. وكانت الهيئة قد أعلنت الاثنين تعرض ناقلة أخرى لهجوم قبالة السواحل العمانية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من العاصمة الإيرانية طهران مراسلنا أمير جابر. إذن أمير، أطلعنا باختصار عن تصريحات المسؤولين الإيرانيين الأخيرة، وكيف تتفاعل طهران الرسمية والشعبية مع العقوبات المفروضة عليها؟
1: أميرة، على المستوى الشعبي هناك قلق كبير حقيقة من ارتفاع الأسعار والتضخم، وأيضا ما يخص البنزين في البلاد. هناك خطة حكومية لارتفاع أسعار البنزين، ولذلك هناك قلق كبير في الشارع الإيراني من العقوبات الأمريكية ومن ارتفاع الأسعار في الأسواق والمواد الأساسية. ولكن على المستوى الرسمي هناك طمأنة للشارع الإيراني. وزير الاقتصاد الإيراني يتحدث عن خطة حكومية اقتصادية للعامين المقبلين، ويقول بأن البنك المركزي الإيراني يقوم بتأمين العملة الصعبة لاستيراد البضائع الأساسية والمواد وما تحتاجه الأسواق الإيرانية، ويؤكد هناك لا توجد أي مشكلة في توفير العملة الصعبة بالنسبة لاستيراد البضائع الأساسية وبالنسبة لوفرة المواد والبضائع في الأسواق الإيرانية. ولكن دعيني أشير أيضا للحراك الدبلوماسي الواسع خلال هذا الأسبوع، ويبدو بأنه مؤشر من جانب إيران، ليونة من جانب إيران للعودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم هذا الأسبوع. بدأ بزيارة طهران، استقبلت قائد الجيش الباكستاني، وكان هناك تبادل للرسائل ما بين طهران وواشنطن، ومن ثم جاء وزير الخارجية العماني.

0: ماني بدر البسعيدي للحديث عن المسار الجديد في مضيق هرمز للعبور الآمن للسفن التجارية. واليوم سيصل أو وصل وزير الخارجية القطري للبحث حول آخر المستجدات في المنطقة، وكذلك الأوضاع في مضيق هرمز والعودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. إيران تقول بأنها معنية في العودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وتؤكد على أن إذا ما تم رفع الحصار البحري والعقوبات الجديدة الأمريكية ستقوم بفتح المضيق أمام حركة السفن التجارية في مضيق هرمز. أميرة، قبل قليل أيضا هناك بيان للرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وهو كبير المفاوضين الإيرانيين، يؤكد على أن الولايات المتحدة ستفشل في هذه العقوبات والحرب الاقتصادية، كما فشلت في تحقيق أهدافها عبر الخيار العسكري ضد طهران. أميرة.
1: إذن الزميل أمير جابر مراسل تلت عربي كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك أمير. والنقاش ينضم إلينا من العاصمة القطرية الدوحة أستاذ العلوم السياسية والدراسات الأمنية الدكتور هاني البسوس. دكتور هاني، أهلا بكم. إذن دكتور، وفقا لمراسلنا في طهران، وصل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل الثاني إلى طهران. هذه الزيارة وفقا الخارجية القطرية ستبحث سبل خفض التصعيد، العودة واستئناف الحوار من جديد، وتأكيد أهمية ضمان الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وعودة الأوضاع كما كانت عليه إلى طبيعتها السابقة. نسألكم في البداية هنا دكتور، كيف تنظر الدوحة إلى فرص إحداث اختراق جدي وحقيقي في ملف مضيق هرمز الشائك؟ ثم ما هي الضمانات الممكن أن تقدمها قطر هذه المرة في وساطتها لطرحها تفكيك هذا التوتر؟
2: يعني أولا هناك احتمالية للوصول إلى اتفاق، حتى وإن كان اتفاقا مبدئيا ما بين إيران والولايات المتحدة من خلال الوسيط القطري بالإضافة إلى الوسيط الباكستاني. ولعل الشاهد على ذلك أن مذكرة التفاهم التي تمت قبل أكثر من 70 يوم، واللي وقعت بين إيران والولايات المتحدة، كانت بدعم ووساطة قطر وباكستان، وبالتالي هناك باع طويل لدولة قطر فيما يتعلق بالوساطة والوصول إلى اتفاقيات، خاصة في جانب العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران. هناك آمال كبيرة معقودة مع هذه الزيارة، بالإضافة أنه هي تتزامن مع جهود باكستانية وجهود عمانية من أجل الوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. الآن الأوضاع الاقتصادية طبعا تزداد صعوبة بالغة في إيران، وهناك حالة استنزاف كبيرة فيما يتعلق بالحالة النقدية بالمواد الأساسية. إيران مستنزفة اقتصاديا بالتأكيد، ولكن هناك حالة من المكابرة والقول بأنه هي تستطيع أن تتجاوز كل هذه العقوبات. يبدو أن العقوبات الأمريكية تجدي نفعا بالنسبة للرئيس ترامب أكثر من الوضع العسكري، وبالتالي إيران الآن أيضا معنية بالوصول إلى الاتفاق والعودة إلى ما كانت عليه الأوضاع كما كانت قبل الحرب، قبل 28 من فبراير.
1: في الأثناء دكتور، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصف العقوبات الأمريكية الأخيرة وما رافقها من تهديدات بفرض عقوبات أخرى ثانوية بأن ذلك كله إرهاب اقتصادي، وأشار إلى أن طهران لن تتفاوض تحت الضغط وتحت وطأة هذه التهديدات والتشديد على شركائها التجاريين. وهنا تكمن ربما صعوبة في مهمة مثلا قطر في ظل هذا التصلب الإيراني من ناحية، المتبادل أيضا مع التصعيد الاقتصادي من جانب الولايات المتحدة. نسأل عن المساحة الدبلوماسية المتاحة اليوم أمام الدبلوماسية القطرية لرأب هذا الصدع.
2: يعني المساحة موجودة، لكن لا نستطيع القول بأن هناك احتمالية قادمة سريعة للوصول إلى اتفاق. هذا كله يعتمد على مدى التنازلات من قبل الجانبين، خاصة من قبل إيران. الحقيقة أنه الولايات المتحدة معنية بأن يستمر الحصار والعقوبات الاقتصادية إلى فترة زمنية تستطيع من خلالها أن تخضع إيران ولو نسبيا، والعودة للمفاوضات على أساس أن يكون هناك فتحا لمضيق هرمز، فتحا كاملا كما كان قبل 28 من فبراير، ومن ثم الحديث عن باقي الملفات خاصة الملف النووي. ولذلك إيران الآن تقول أنه هي قد تعود إلى هذا الوضع، قبل 28 من فبراير على أن يكون هناك وقف للعقوبات الاقتصادية، مع أن المضيق كان

0: مفتوح أصلا. هذه المشكلة وهذه الأزمة الحالية لم تكن موجودة مسبقا، ولذلك هناك ضغوط كبيرة في هذا السياق على أن يكون هناك أولا خفض التصعيد، خفض العقوبات الاقتصادية، وإمكانية فتح إيران لمضيق هرمز بشكل طبيعي أو شبه طبيعي، وفتح ممرات مائية، ومن ثم قد يكون هناك بناء لأساس جديد فيما يتعلق بإحياء مذكرة التفاهم أو إعادة الحديث فيما يتعلق ببنود أساسية جديدة متعلقة باتفاقية ولو كانت مبدئية. هناك تعويل كبير على الموقف الباكستاني والموقف القطري، لأنهما عملتا كدولتين منذ مدة طويلة في هذا السياق للوصول إلى اتفاق، وبالتالي الآمال معقودة، ولكن حتى وإن كانت ضئيلة لكنها موجودة، والمساحة تزداد يوم بعد يوم، وخاصة أن إيران معنية بالوصول إلى الاتفاق، لأنه كما قلت هناك حالة ضعف شديد اقتصادية داخلية، وأن المجتمع الإيراني بدأ يتذمر، وهناك انتقادات كبيرة بدأنا نسمعها في إيران من قبل شخصيات
1: هي
0: سياسية
1: معنية بالتوصل إلى اتفاق دكتور، وفي نفس الوقت هي تربط ذلك وتربط فتح مضيق هرمز من جديد وتأمين الممرات، ممرات الملاحة البحرية، إلى رفع العقوبات ورفع الحصار عن موانئها. وهنا نسأل أمنيا واستراتيجيا دكتور هاني، إلى أي مدى يشكل استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطل الملاحة البحرية خطرا على أمن الطاقة بالنسبة لدول الخليج؟ ثم كيف يمكن للدوحة أن تقوم بإبعاد وتحييد إمدادات الطاقة عن التجاذبات بين واشنطن وطهران؟
0: يعني هذه أحد المسائل المهمة بالنسبة لدول الخليج التي وجدت نفسها في مرمى النيران الأمريكية الإيرانية في لحظات مختلفة، خاصة من قبل إيران، لأنه واضح أن إيران استهدفت دول الخليج وأغلقت مضيق هرمز، والذي يعكر وصفو العلاقات الخليجية الإيرانية ويؤدي إلى يعني تضييق كبير على تصدير منتجات النفط والغاز. الآن دول الخليج أمام حالة مهمة جدا، وهي الوصول إلى اتفاق سياسي يضمن العودة إلى فتح مضيق هرمز بشكل كامل. بنفس الوقت هناك محاولات لفتح ممرات جديدة فيما يتعلق بنقل الغاز والنفط من خلال أنابيب تمتد إلى مئات الكيلومترات، والسعودية تعملت على ذلك وما زالت تعمل وتنتج النفط، وأيضا يعني سلطنة عمان، وأيضا بالنسبة للإمارات. الوضع الصعب هو متعلق بالكويت ودولة قطر بالإضافة إلى البحرين، هذه الدول الثلاثة المطلة بشكل مباشر على الخليج العربي والتي تحتاج إلى فتح مضيق هرمز وتعمل على مدار الساعة، خاصة قطر، من أجل إعادة فتح هذا المضيق، بالإضافة إلى التعاون مع دول الخليج من أجل التصدير ونقل البضائع والغاز والنفط. وأعتقد أن مضيق هرمز أيضا لم يغلق بشكل كامل، كان هناك ممرات مائية ما زالت موجودة، وهناك نقل لبعض السفن، لكن هذا كله تحت تخوفات كبيرة أمنية بأن الحرس الثوري الإيراني يستهدف بعض السفن، وبالتالي هناك محاولات جديدة حاليا من أجل إعادة الأوضاع لما كانت عليه سابقا قبل هذه الحرب.
1: الدكتور هاني البسوس، أستاذ العلوم السياسية والدراسات الأمنية، كنت معنا من العاصمة القطرية الدوحة، شكرا جزيلا لكم دكتور. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت سطح منزل في مخيم شاطئ غربي مدينة غزة، وأفادت مصادر محلية بقصف مدفعي إسرائيلي في محيط وسط بلدة القرارة شمالي شرقي خان يونس، وقصف المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى، إضافة إلى إطلاق النار من آليات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه المناطق الآمنة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير تعليمات بتكثيف عمليات الاغتيالات الميدانية في قطاع غزة، وقالت وسائل أعلام إسرائيلية إن التعليمات جاءت على خلفية استمرار إطلاق الطائرات الورقية باتجاه المناطق الإسرائيلية المتاخمة للقطاع، وهدد زمير باستهداف مواقع إطلاقها وإخلاء المناطق التي تنطلق منها إذا استمرت هذه العمليات. وأضاف زمير في تصريحات سابقة أن الجيش لن يسمح بإعادة بناء قوة حماس وفق تعبيره. إلى ذلك، كشف تحقيق لصحيفة هاريتس الإسرائيلية استنادا إلى شهادات جنود وضباط عن ارتكاب ميليشيات فلسطينية مسلحة تدعمها إسرائيل انتهاكات واسعة بحق سكان قطاع غزة، وذكرت الشهادات أن الانتهاكات شملت إطلاق النار على السكان وطردهم من منازلهم ونهب ممتلكاتهم وإحراق منازلهم، فيما خلص التحقيق إلى أن هذه الميليشيات تعمل ذراعا عملياتية للجيش الإسرائيلي والشباكة وتشارك في عمليات عسكرية تحت حماية الجيش ودعمه. وقالت صحيفة فاينانشال تايمز إن إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين وأوروبيين من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة لقطاع غزة. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت خلال الأسابيع الماضية إخراج المملكة المتحدة من المركز الدولي الذي أنشئ بوساطة أمريكية لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مدينة غزة مراسلنا وائل الحلبي. إذن وائل، حدثنا عن آخر التطورات لديك في قطاع غزة وما الذي حدث اليوم في مخيم الشاطئ؟
2: يعني البداية مع ما حدث من عمليات استهداف في مخيم الشاطئ صباح هذا اليوم، حيث أغارت طائرات الاحتلال على فناء أحد المنازل وأدى ذلك لاستشهاد شاب وإصابة عدد آخر من المدنيين الذين كانوا يتواجدون في هذه المنطقة. عمليات القصف المستمرة والتي تزداد من خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتيرة هذه الغارات خلال الفترة الماضية أدت لاستشهاد عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين في ظل استمرار الهجمات العسكرية والتهديدات الإسرائيلية برفع وتيرة هذه الهجمات تحت ذرائع تحاول إسرائيل من خلالها اختلاق مزيد من الأسباب للاستمرار في هذه الإبادة التي لا زالت مستمرة بشكل ممنهج على الصعيد الميداني والإنساني، مع استمرار الغارات الجوية واستمرار أيضا عمليات السيطرة التي تتوسع من خلالها مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي، وكذلك عمليات إطلاق النار والقصف المدفعي التي لا تتوقف خلال ساعة الليل. الليلة الماضية عاش الناس في حيي التفاح والشجاعية ليلة صعبة ومعقدة بعد أن أطلق النار على مدار ساعات الليل، إلى جانب أيضا قذائف المدفعية التي تناثرت شظاياها في محيط خيام النازحين في تلك المناطق، وكأن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يجبر هذه العائلات على النزوح في ظل تضييق مزيد المساحات التي يسمح فيها للسكان بالبقاء. المشهد يزداد سوءا في غزة على الصعيدين الميداني والإنساني وكذلك على الصعيد الصحي، حيث أفادت الإغاثة الطبية في قطاع غزة أن أكثر من 350 ألف من المرضى الذين يعانون من أمراض السكر والضغط والقلب لا تتوفر لديهم الأدوية في ظل منع إسرائيل إدخال الاحتياجات الطبية والمستهلكات اللازمة لتقديم الرعاية لآلاف الجرحى والمرضى الذين يعانون الموت البطيء في قطاع غزة، مع استمرار الحصار الذي يفرض على إدخال الاحتياجات الأساسية للمستشفيات وكذلك على الاحتياجات الأساسية للسكان في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشونها الآلاف من العائلات في ظل نقص كميات الغذاء وكميات المياه اللازمة لاستخدامها في ظل ارتفاع درجات الحرارة. هذا ربما يعكس محاولات مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لاستمرار هذه الإبادة بشكل صامت في ظل استغلال الاحتلال للغطاء الذي يشكل من قبل الإدارة الأمريكية على كل الهجمات العسكرية، وأيضا التنصل المستمر من قبل الاحتلال فيما يتعلق ببنود اتفاق وقف إطلاق النار ومحاولاته المستمرة لاستخدام القوة العسكرية في كل الأوقات واستهداف المدنيين حتى في المساحات الضيقة التي يسمح لهم بالبقاء بها.
1: أميرة. الزميل وائل الحلبي مراسل ترتا عربي كنت معنا من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك وائل. حذر الممثل السامي لغزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف من انهيار وقف إطلاق النار والعودة إلى تصعيد شامل جديد. من جانبه دعا سفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى التحرك لتفادي أهوال قادمة على حد تعبيره.
3: بعد مرور أكثر من 10 أشهر على وقف إطلاق النار، يظهر المشهد المعروض على مجلس الأمن تفاقم الأزمة الإنسانية وتقييد الوصول وتزايد حالة عدم اليقين بشأن الترتيبات السياسية التي من المفترض أن تنقل غزة إلى مرحلتها التالية. إذ يقول نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف إن سكان غزة يعانون ظروفاً لا تطاق ويفقدون الأمل أكثر فأكثر.
4: لا يزال نحو ثلثي قطاع غزة معزولاً أو يخضع لقيود مشددة على الوصول، مما يجبر المدنيين على البقاء في مناطق مكتظة وغير آمنة. الحاجات هائلة وملحة، لا تزال الجهات الفاعلة في المجال الإنساني ولا سيما المنظمات غير الحكومية الدولية تواجه قيودا تشغيلية تتعلق بالوصول والإمدادات والتمويل، حيث لم يمول نداء الإغاثة العاجل لعام 2026 إلا بنسبة 40% فقط.
3: وفي الضفة الغربية تقول الأمم المتحدة إن هجمات المستوطنين واسعة النطاق مستمرة مع غياب شبه تام للمساءلة، واتهم الأكبروف الحكومة الإسرائيلية بالتقاعس المتكرر عن حماية الفلسطينيين بل بتسهيل العنف والمشاركة فيه، كما حذرت المنظمة الأممية من ضرورة وقف أي محاولات للاستيلاء على مرافق الأونروا أو مصادرتها، وذلك بعد اقتحام قوات الاحتلال مركز قلنديا التابع للوكالة بالقوة والاستيلاء عليه.
4: لا يزال الوضع في الضفة الغربية مزرياً، تتواصل الهجمات الاستيطانية واسعة النطاق دون أي مساءلة تذكر عن هذه الجرائم، وقد فشلت قوات الأمن الإسرائيلية مراراً في حماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين، بل ورد أنها سهلت أو شاركت في بعض الحالات في مثل هذا العنف. يجب على إسرائيل بصفتها القوة المحتلة ضمان حماية السكان المدنيين ومحاسبة الجناة.
3: ورغم أن وقف أطلاق النار أتاح إمكانية حدوث انتقال سياسي، فإن الأوضاع على الأرض تسير في الاتجاه المعاكس تماماً، سواء في غزة أو الضفة المحتلة. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: أصيبت فلسطينيتان وطفلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة الكرمل جنوبي الخليل وانتشرت في شوارعها ودهمت منازل وحولت بعضها إلى نقاط عسكرية، فيما اعتقلت شابا فلسطينيا بعد دهم منزل عائلته شرقي بيت لحمة، واعتقلت فلسطينيين اثنين في قلقيلية. هذا وقت اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين مقام يوسف شرقي نابلس بحماية عسكرية إسرائيلية مكثفة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عشرة الآليات العسكرية برفقة جرافة انتشرت في المنطقة لتأمين الاقتحام، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز تجاه عدد من الصحفيين وأغلقت الطرق المؤدية إلى الموقع. عزل الجيش الإسرائيلي ثلاثة منازل في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوب نابلس، ونصب بوابة على الطريق الوحيد المؤدي إليها لليوم العشرين. وقال رئيس بلدية قصرة عبد العظيم وادي إن القوات الإسرائيلية تواصل حصار المنازل الثلاثة لليوم التاسع عشر بالتزامن مع انتشار المستوطنين في المنطقة، الأمر الذي يفاقم معاناة سكانها. إلى ذلك قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن السلطات الإسرائيلية استولت بقرار عسكري على نحو 15 دونما من الأراضي شرقي مدينة البيرة. وأضافت الهيئة أن القرار يهدف إلى إقامة مسار أمني حول مستوطنة بيساغوت، وسيقيد وصول الفلسطينيين إلى منطقة مساحتها أكثر من 380 دونما تقع بين البناء القائم للمستوطنة والمسار المحدد، ما يهدد بعزل المنطقة ووضعها عمليا تحت السيطرة الأمنية للمستوطنة. هذا وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال في وقت سابق إن حكومته صدقت على بناء 264 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة، مؤكدا أنها خطوة تمهد لما وصفها بهجرة كبيرة لتحقيق رؤيته لأرض إسرائيل. للنقاش ينضم إلينا من نابلس الكاتب والباحث السياسي الأستاذ سليمان بشارات. أستاذ سليمان أهلا بكم. إذن أستاذ، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يتفاخر بمصادقة حكومته على أكثر من 240 مستوطنة وبؤرة استيطانية، وأكد أن هذه الخطوة تمهد لما وصفه هجرة استيطانية واسعة لتحقيق ما وصفه برؤية أرض إسرائيل الكاملة كما قال، بالتوازي مع نقل صلاحيات الضفة الغربية المحتلة إلى

هيئات ميدانية بقيادة اليمين المتطرف. نسأل هنا في البداية أستاذ، كيف يترجم هذا الخطاب سياسيا وقانونيا على أرض الواقع؟ ثم هل تجاوزت إسرائيل بذلك مرحلة الضم التدريجي إلى الحسم النهائي وفرض سيادة

0: سليمان، مضطرون لقطع هذا اللقاء بسبب خلل في الصوت من المصدر. نشكرك جزيل الشكر. نظمت مؤسسات فلسطينية وأهالي شهداء وقفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى إسرائيل وتسليمها لذويهم لدفنها، فيما لا تزال السلطات الإسرائيلية تحتجز 1700 جثمان معظمها لشهداء قتلوا أو استشهدوا خلال أحداث طوفان الأقصى.
1: في اليوم الوطني للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء تحضر صور أسرى يحتجز الاحتلال جثامينهم بعد أن استشهدوا داخل المعتقلات الإسرائيلية، بالإضافة إلى قصص مئات الشهداء الذين ما زالوا محتجزين داخل مقابر الأرقام أو ثلاجات الموتى لدى الاحتلال الإسرائيلي. تتحدث الأرقام عن أكثر من 1700 جثمان شهيد محتجزة، 800 فقط موثقة هذه الأسماء ومن هم. تحضر هنا جنازات ونعوش رمزية في الإشارة للمطالبة الفلسطينية المستمرة لحق هؤلاء الموتى بأن يدفنوا بكرامة ضمن حملة لنا أسماء ولنا وطن. عائلات الشهداء تحضر هنا، عائلة الشهيد ناصر أبو حميد، ويحضر أيضا آخر شهداء المحتجزة جثمانه فتحي خازم بعد أن اغتاله الاحتلال الإسرائيلي في منزله في جنين.
2: بالأرقام هناك ارتفاع كبير جدا في وتيرة احتجاز جثامين الشهداء، خاصة مع حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة. يعني بعض المصادر الإسرائيلية تحدثت عن احتجاز أكثر من 1700 شهيد فلسطيني في مقابر الأرقام وفي ثلاجات الاحتلال، منهم 799 جثمانا نوثقهم نحن في الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء. طبعا بالتفاصيل هناك 99 جثمانا من شهداء الحركة الأسيرة، 81 شهيد تقل أعمارهم عن 18 عاما، و10 شهيدات، إضافة إلى احتجاز جثامين شهداء من مناطق 48 وهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، نتحدث عن 14 شهيدا.
1: يقول الأهالي بأنه مطلب إنساني بدفن أبنائهم بكرامة، يذهبون إلى القبر لقراءة الفاتحة، ولا توجد دولة في العالم تستخدم هذا الأسلوب إلا إسرائيل كما يقول الفلسطينيون. الآمال كبيرة، وبضغط مستمر من قبل العالم على الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثامين الشهداء لدفنهم بما يليق بهم. إبراهيم خلف، تراتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: صعد الجيش الإسرائيلي عملياته جنوبي لبنان منفذا قصفا مدفعيا وعمليات تفجير وتجريف في بلدات عدة. وأفادت الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية بأن القوة الإسرائيلية نفذت تفجيرات وأعمال تجريف في بلدة بني حيان بقضاء مرج عيون، فيما استهدف قصف مدفعي بلدة المنصوري بقضاء سور، كما شملت تفجيرات وبلدات برعشيت ومجدل زون وصربين، بينما شنت طائرة إسرائيلية غارة على بلدة القنطرة. من جهته قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المفاوضات مع إسرائيل تواجه عراقيل وصعوبات، مشيرا إلى أنها ليست سهلة أو سريعة. وأكد عون أن المفاوضات تبقى أفضل بكثير من الحرب، مشيرا إلى أن تحرير الجنوب ونشر الجيش اللبناني فيه وعودة الأهالي وإعادة الأعمار لا يمكن تحقيقها بالحرب. مدنيا، توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي في قرية طرنجة بريف القنيطرة جنوبي غربي سوريا ودهمت منزلا وفق وسائل أعلام سورية. ويأتي التوغل في ظل تكرار الانتهاكات الإسرائيلية جنوبي سوريا والتي تشمل دهم المنازل وتفتيشها ونصب حواجز عسكرية واعتقال مدنيين بينهم أطفال. قتل شخصان وأصيب 20 آخرون بهجمات شنتها القوة الروسية على عدة مدن وبلدات أوكرانية. وأفادت مصادر رسمية بمقتل امرأة جراء هجوم بطائرة روسية مسيرة في منطقة زاباروجيا. وفي خاركيف أفادت السلطات بمقتل شخص وإصابة 2 آخرين في حاصلة أولية بقصف للجيش الروسي على مجمع تجاري في حي إسنو فيانسكي في المدينة. كما قالت الإدارة العسكرية إن القوة الروسية ركزت ضرباتها على العاصمة كييف مخلفة جرحى ودمارا في البنى التحتية، فيما استهدفت مستودعات لوجستية في المنطقة وتعارضت مدينة خيرسون والبلدات المحيطة بها لقصف جوي وهجمات.

0: مات بالطائرات المسيرة والقصف المدفعية، وأصيب 3 أشخاص بهجوم روسي على أوديسا، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف أهداف أوكرانية في ميناء إسماعيل في أوديسا لتقليص إمدادات كييف من الغرب. إلى ذلك، أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي مواصلة عمليات إزالة أثار الهجوم الروسي المركب الذي استهدف مناطق أوكرانية. وأعلنت القوة الجوية الأوكرانية أن دفاعاتها الجوية حيدت صاروخ أونيكس المضاد للسفن و7 صواريخ باليستية و3 طائرات مسيرة من طراز S-8000 باندريول و222 طائرة مسيرة. وأضافت أن أوديسا وكييف ودنيبروبيتروفسك وبولتافا وزاباروجيا كانت المناطق الرئيسية المستهدفة. للمزيد ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسلنا ثائر عمرو. إذا ثائر، أطلعنا على تفاصيل المشهد بشقيه الميداني والسياسي لديك في أوكرانيا.
1: أميرة، المشهد بما يتعلق في أوكرانيا يشير إلى أن الضربات الروسية تأخذ تصعيدا كبير في الآونة الأخيرة، وذلك بناء على البيانات التي يقدمها الجانب الأوكراني المتعلقة بالضربات الروسية التي بدأت تقريبا في الساعة 3 بعد منتصف الليل وفقا للتوقيت المحلي للعاصمة الأوكرانية كييف، حيث أشار سلاح الجو الأوكراني أن القوات الروسية استخدمت في هذا الهجوم الذي امتد حتى ساعات الصباح الأولى نحو 258 طائرة مسيرة من طراز شاهد وأنواع مختلفة، بالإضافة إلى صاروخين باليستيين من طراز أونيكس، وهي صواريخ يستخدمها الجيش الروسي عادة في ضرب أهداف بحرية. ويتحدث أيضا سلاح الجو عن استخدام الجيش الروسي عدد من الصواريخ الباليستية من طراز إسكندر وكذلك من طراز KN-23، وهي صواريخ كورية بات يستخدمها الجيش الروسي في الضربات على الأراضي الأوكرانية. سلاح الجو تحدث أن وحدات الدفاع الجوي نجحت في تحييد صاروخ واحد، بالإضافة إلى 7 صواريخ من مجمل الصواريخ التي استخدمتها القوات الروسية في هذا الهجوم. ويتحدث أيضا الجانب الأوكراني عن تحييد نحو 222 طائرة من مجمل هذه الطائرات. الأضرار لحقت في 17 موقعا مختلفا وفقا لآخر التقديرات التي أشار إليها الجيش الأوكراني. الهجمات بطبيعة الحال هي تواصلت على العاصمة الأوكرانية كييف، ومنذ ساعات الليل وحتى قبل قليل دوت صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف 9 مرات بعد أن تواصلت خلال هذا اليوم الضربات الروسية بالطائرات المسيرة. والأضرار لحقت في 4 أحياء مختلفة، ولكن الأضرار التي سجلت هي أضرار طفيفة وفقا لما يقول الجانب الأوكراني، ونتحدث عن إصابة واحدة في حي هولوسيفسكي وفقا لما أشار إليه عمدة المدينة فيتالي كليشكو. ويتأتي هذه أيضا الضربات في إطار أيضا سلسلة من الضربات التي استهدفت كل من منطقة بوريسبل ومنطقة برافاري في القطاع الشرقي والقطاع الشمالي من العاصمة كييف، وأيضا منطقة فاستيف في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف الجنوبية. السلطات الأوكرانية تحدثت عن أضرار كبيرة وواسعة لحقت في منشآت لوجستية في هذه المناطق، وما زالت طواقم الدفاع المدني تتعامل مع آثار هذا الهجوم. ويتحدث أيضا الجانب الأوكراني عن سقوط 3 جرحى في أقل تقدير في صفوف المواطنين المدنيين جراء هذه الهجمات. في الجانب الآخر نتحدث عن مقاطعة خاركيف التي شهدت أيضا سلسلة من الضربات الروسية بالطائرات المسيرة، وأشار الجانب الأوكراني إلى سقوط 7 جرحى في إطار هذه الهجمات. ولكن قبل قليل القصف الروسي تجدد على هذه المدينة وتحديدا على حي أسنافيانسكي، والذي من خلاله شنت القوات الروسية هجوما بطائرة مسيرة استهدف إحدى المستودعات أو إحدى المراكز التجارية في هذه المدينة وفقا للتصريحات الصادرة عن السلطات العسكرية. وأشارت أيضا إلى ضرر كبير في هذه المنشأة ومقتل شخص وإصابة 4 آخرين في حصيلة أولية. ولكن هذه الهجمات بطبيعة الحال كما أشرت هي امتدت إلى عدة مقاطعات أوكرانية، ويتحدث الجانب الأوكراني عن إصابات وقتلى في صفوف المواطنين المدنيين.
0: الزميل ثائر عمرو مراسل ترتا عربي.

0: أنت معنا من كييف، شكرا جزيلا لك فائر. أعلنت السلطات ومنطقة لوهانسك الخاضعة للسيطرة الروسية مقتل 9 أشخاص بقصف أوكراني استهدف حافلة ركاب. وقال حاكم المنطقة أن الحافلة كانت متجهة من منطقة ليستيتشانسك إلى كاديفكا عندما تعرضت للقصف، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص. من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن فرنسا وبريطانيا تلعبان بالنار بتزويد أوكرانيا بتكنولوجيا صاروخية حساسة، محذرة من عواقب ذلك على باريس ولندن. وهددت زاخاروفا باستهداف أي منشآت عسكرية بريطانية في أوكرانيا ردا على الضربات الأوكرانية التي تستهدف روسيا عبر صواريخ بريطانية. هذا وكانت بريطانيا قد أعلنت في وقت سابق أنها ستسمح لكييف بالوصول إلى تكنولوجيا سرية لبدء إنتاجها الخاص لصواريخ ستروم شادو بعيدة المدى القادرة على شن ضربات في عمق الأراضي الروسية، فيما وافقت فرنسا على منح الترخيص لذلك. للنقاش ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف أيضا مدير مركز فيجين للدراسات الاستراتيجية الدكتور سعيد سلام. دكتور سعيد أهلا بكم. إذا دكتور، كما ذكرنا السلطات الموالية لموسكو أعلنت وهي في لوهانسك مقتل 9 أشخاص حافلة ركاب كانت في المنطقة بين ليستيتشانسك وكاديفكا، في حين تؤكد هيئة الأركان الأوكرانية في الوقت نفسه وباستمرار بأنها فقط تقوم باستهداف خطوط الإمداد العسكري فقط. وهنا نسألكم وأنتم في كييف دكتور سعيد عن توظيف ربما روسيا الدعائي ربما دعنا نصفه لهذه الحوادث في الأراضي المحتلة، ثم لماذا أوكرانيا تستهدف في هذا التوقيت بالتحديد البنية اللوجستية الموجودة في لوهانسك؟
1: مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين.
0: أهلا بكم.
1: طبعا نحن نشهد خلال الفترة الماضية عمليا تصعيدا متبادلا في الاستهداف البنية الاستراتيجية في عمق الروسي والأوكراني. كذلك تحاول أوكرانيا من خلال ضرباتها في الأراضي الأوكرانية المحتلة لشل الإمدادات التي يتم إيرادها إلى الجبهة. وقد شهد خلال الأسابيع والأشهر الماضية استخداما مكثفا من قبل القوات الروسية للآليات المدنية لنقل اللوجستيات ونقل الجنود، بالإضافة إلى تمويه العربات على أنها مدنية من أجل نقل الوقود إلى الجبهة. ومن هنا تأتي في استهداف بعض المركبات، كما عمليا في استهداف هذه المركبة التي سقط حسب الروسي في جرح 9 قتلى من المواطنين الأوكران في الأراضي الأوكرانية المحتلة.
0: في نفس الوقت دكتور، الرئاسة ووزارة الخارجية الأوكرانية تواصل الضغط الدبلوماسي المكثف على واشنطن والعواصم الأوروبية لمنح تفويض غير مقيد لاستخدام الصواريخ الغربية ضد القواعد العسكرية داخل العمق الروسي. كيف تنظر دكتور الأوساط الاستراتيجية في كييف إلى هذا التردد الغربي في القيام بذلك، رغم أن فرنسا قد قالت بأنها قدمت الترخيص؟
1: طبعا هناك فرق بين تقديم ترخيص لإنتاج الصواريخ، هذا يحتاج لعدة أشهر أو لسنوات من أجل البدء بإنتاج هذه الصواريخ، لأنه تحتاج إلى البنية التحتية، إلى أيضا تدريب وتهيئة الفنيين والأخصائيين لبدء الإنتاج، وهذا يحتاج إضافة إلى الحصول على التكنولوجيا نفسها والآليات الدقيقة لهذه الصواريخ. لذلك هذا يحتاج إلى عدة أشهر إلى عدة سنوات. في المقابل فإن تقديم الصواريخ بشكل مباشر لاستخدامها في ضرب البنية التحتية الروسية في الأراضي الروسية وليس الأراضي الأوكرانية المحتلة. هذا يعني حتى الآن الدول الأوروبية تخشى من المواجهة المباشرة مع الجانب الروسي، على الرغم من أن بريطانيا أعلنت منذ عدة أيام أنها تقوم بتزويد أوكرانيا بطائرات مسيرة يبلغ مداها نحو 240 إلى 250 كيلومترا، وتستخدمها أوكرانيا في ضرب البنية التحتية اللوجستية والعسكرية في عمق الأراضي الروسية.
0: وقد أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية دكتور حاجتها الماسة للمزيد ولمزيد من منظومات باتريوت وناسماز مع استمرار موسكو في شن هجمات وضربات صاروخية وجوية واسعة تستهدف شبكة الطاقة والمرافق الحيوية، ونحن نقترب من فصل الشتاء. كيف تستعد كييف ربما لمواجهة كل ذلك مع غياب هذه المنظومة، وكيف يدخل إدماج مقاتلات F-16 في تحسين كفاءة المظلة الاعتراضية؟
1: طبعا يعني أكثر ما تخشاه أوكرانيا وما تعاني منه خلال الأسابيع والأشهر الماضية هو الصواريخ البالستية الروسية، حيث فقد أن عدم توفر الصواريخ الحالية لمنظومة باتريوت من طراز الصواريخ من طراز باك 3 التي أثبتت فعاليتها باطراد وتدمير الصواريخ البالستية على عكس باقي أنظمة الدفاع الجوي المتوفرة لدى أوكرانيا مثل أيرستي سامس التي أثبتت فعاليتها في التصدي للصواريخ المسيرة والصواريخ المجنحة صواريخ كروز. لذلك نشهد تكثيفا كبيرا من قبل الجانب الروسي باستخدام الصواريخ البالستية في البنية التحتية وخصوصا البنية التجارية والاقتصادية الأوكرانية والسكنية في محاولة للضغط على المواطنين الأوكران ومحاولة لتدمير البنية التحتية. وقد نشهد لاحقا أيضا للمياه.
0: عذرا على المقاطعة بسبب ضيق الوقت، مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية كنت معنا من كييف، شكرا جزيلا لكم. أعلنت السلطات في نيبال مقتل أكثر من 160 شخصا وفقدان نحو 1500 آخرين بينهم لا يقل عن 800 سائح أجنبي جراء سيول جارفة ضربت نيبال ومنطقة التب الصينية.
2: عشرات القتلى ومئات المفقودين حصيلة أولية لسيول مفاجئة اجتاحت مناطق واسعة على الحدود بين نيبال والتبت الصينية وجرفت في طريقها بلدات ومنازل وطرقا وجسور. أحياء وأسواق بأكملها اختفت تحت المياه والطين والصخور، فيما طالت الأضرار المنازل والطرق ومشاريع الطاقة، ودمر ما لا يقل عن 27 جسرا، ما أدى إلى عزل مناطق منكوبة وزاد صعوبة الوصول إليها.
3: كنت على الشرفة ووصلت مياه الفيضان إلى الطابق العلوي أيضا، ولم تنحسر إلا بعد نحو ساعة. كانت زوجتي قد دفنت تحت الانهيار الطيني بينما بقينا نحن على الشرفة بحثا عن الأمان، وبعد 4 أو 5 ساعات أنقذتني مروحية.
2: صور الأقمار الصناعية وتحليلات الخبراء ترجح أن الكارثة بدأت بانهيار كتلة ضخمة من الجليد والصخور في أعالي جبال الهيمالايا قبل أن تتحول إلى تدفقات هائلة من المياه والطين والحطام عبر الوديان.
4: وصلت إلى سوق دونغي وخلال نصف ساعة جاءت السيول ودمرت السوق بالكامل.
2: ومن بين المفقودين سياح أجانب كانوا ضمن مجموعات متجهة في زيارة دينية إلى منطقة كايلاش مانساروفار في التبت.
5: هناك ما لا يقل عن 34 أسترالياً بين المفقودين، وكانوا ضمن مجموعات منفصلة للحج وللجولات السياحية، وبالتأكيد أعداد الأجانب أكبر، ولا تتوفر لدينا حتى الآن معلومات إضافية بشأن وجود أستراليين آخرين بينهم.
2: وبين وديان الهيمالايا الوعرة والطرق والجسور المتضررة، تواصل مروحيات الجيش النيبالي وفرق الإنقاذ محاولاتها للوصول إلى المناطق المعزولة، فيما يزيد سوء الأحوال الجوية من صعوبة العمليات. ومع استمرار عمليات البحث، لا يزال الحجم

0: الكامل للكارثة ومصير أعداد كبيرة من المفقودين قيد التحديد.
1: أعلنت السلطات الجزائرية مقتل 12 شخصاً جراء حرائق غابات اندلعت في ولايات عدة شرق البلاد وسط موجة حر شديدة. ونقلت الإذاعة الجزائرية عن وزير الداخلية أن البلاد سجلت 58 حريقاً في 16 ولاية، ما دفع السلطات إلى إجلاء السكان من المناطق المنكوبة جراء الحرائق. وقالت الحماية المدنية إن فرق الإطفاء أخمدت 21 حريقاً، فيما تواصل جهودها للسيطرة على 37 حريقاً بمشاركة طائرات ومروحيات. أعلنت السلطات الأمريكية تعطيل منصات إلكترونية قالت إنها قراصنة مدعومين من الحكومة الصينية استخدموها لاستهداف مؤسسات حكومية وبنى تحتية حيوية. وقالت وزارتا العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالية إن العملية شملت مصادرة نطاقات إلكترونية استخدمتها مجموعات قرصنة لاستهداف جهات بينها وكالة ناسا والاحتياطية الفيدرالية ومجلس الشيوخ ووزارات أمريكية، فيما ترفض بكين الاتهامات الأمريكية بشأن رعايتها أنشطة إلكترونية خبيثة. رفعت ولايات أمريكية يسيطر عليها ديمقراطيون دعوى قضائية جديدة للطعن في أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، ويهدف إلى الحد من التصويت عبر البريد في انتخابات التجديد النصفية المقررة في نوفمبر المقبل. وتأتي الدعوى بعد يومين من رفض المحكمة العليا قضية منفصلة بشأن الأمر نفسه، بعدما اعتبرت غالبيتها أن الدعوى سابقة لأوانها دون أن تحسم قانونية أمر ترامب. وصدر الحكم قبل أن تضع الإدارة الأمريكية قاعدة جديدة لتنظيم تسليم بطاقات الاقتراع عبر البريد. نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. رئيس الوزراء القطري يزور طهران ضمن جهود الوساطة لفتح مضيق هرمز. وعرقجي يصف العقوبات الأمريكية الجديدة بالإرهاب الاقتصادي. شهيد ومصابون بغارات إسرائيلية على غزة، والاحتلال يكثف الاقتحامات والاعتقالات في نابلس والضفة الغربية. ضحايا ودمار بهجمات روسية بالصواريخ والمسيرات على كييف ومدن أوكرانية، وموسكو تحذر وباريس ولندن من نقل تكنولوجيا صواريخ إلى كييف. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى أكثر من 270 قتيلا، واستمرار أعمال البحث عن مئات المفقودين. نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً في الحرب.

0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
1: إحنا مش أول مرة منمر بهذه المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
2: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
3: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
4: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
5: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة، معاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
6: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع ناكل الصبح ونصفان.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
6: إحنا المضبوط من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع، يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلأ، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق. فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين، لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية. عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
7: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، أرتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
8: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريبا على تيريتي عربي.
9: شو بدك تاخد فيها؟
10: ليش هيك؟ دمر صار عليها ليش هيك؟
11: رئيس الوزراء القطري يزور طهران ضمن جهود الوساطة لفتح مضيق هرمز، وعرقج يصف العقوبات الأمريكية الجديدة بالإرهاب الاقتصادي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيريتي عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. شهيد ومصابون بغارات إسرائيلية على غزة، والاحتلال يكثف الاقتحامات والاعتقالات في نابلس والضفة الغربية. ضحايا ودمار بهجمات روسية بالصواريخ والمسيرات على كييف ومدن أوكرانية، وموسكو تحذر باريس ولندن من نقل تكنولوجيا الصواريخ إلى كييف.

أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني سيزور طهران الخميس. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الثاني سيلتقي عددا من المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل

0: خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار، وأضاف أن زيارتا ستناقش أيضا حرية الملاحة في مضيق هرمز في ظل تصاعد التوترات. إلى ذلك، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي العقوبة الأمريكية الجديدة على بلاده بأنها إرهاب اقتصادي، ودعا الأمم المتحدة إلى إدانتها وتوثيق آثارها الإنسانية. وقال عراقشي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن والدول الأعضاء إن واشنطن تضغط على دول لوقف علاقاتها الاقتصادية مع إيران عبر تهديد بعقوبات ثانوية والاستبعاد من النظام المالي. وأضاف أن العقوبات تحرم المدنيين من الغذاء والأدوية والمعدات الطبية والطاقة، واصفا إياها بالعقاب الجماعي. من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الذي لم يظهر بشكل علني منذ توليه السلطة بعد مقتل والده علي خامنئي في فبراير لا يزال على قيد الحياة. وقال ترامب أن الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران تؤتي أكلها، وأن واشنطن ستحقق نصرا كبيرا في القريب العاجل. كما أكد ترامب من جديد أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. أعلنت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة نفط لهجوم بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. وقالت الهيئة إن الهجوم وقع يوم الثلاثاء في المضيق بين إيران وسلطنة عمان، وإن طاقم الناقلة بخير دون تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم أو الموقع الذي الدقيق للسفينة عند استهدافها. وكانت الهيئة قد أعلنت الاثنين تعرض ناقلة أخرى لهجوم قبالة السواحل العمانية. إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت سطح منزل في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بقصف مدفعي إسرائيلي في محيط وسط بلدة القرارة شمالي شرقي خان يونس وقصف المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى، إضافة إلى إطلاق النار من آليات الاحتلال الإسرائيلية باتجاه المناطق الآمنة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. في الأثناء، أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير تعليمات بتكثيف عمليات الاغتيالات الميدانية في قطاع غزة. وقالت وسائل أعلام إسرائيلية إن التعليمات جاءت على خلفية استمرار إطلاق الطائرات الورقية باتجاه المناطق الإسرائيلية المتاخمة للقطاع. وهدد زامير باستهداف مواقع إطلاقها وإخلاء المناطق التي تنطلق منها إذا استمرت هذه العمليات. وأضاف زامير في تصريحات سابقة أن الجيش لن يسمح بإعادة بناء قوة حماس وفق تعبيره. هذا وحذر الممثل السامي لغزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف من انهيار وقف إطلاق النار والعودة إلى تصعيد شامل جديد. من جانبه، دعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى التحرك لتفادي أهوال قادمة على حد وصفه.
1: بعد مرور أكثر من 10 أشهر على وقف إطلاق النار، يظهر المشهد المعروض على مجلس الأمن تفاقم الأزمة الإنسانية وتقييد الوصول وتزايد حالة عدم اليقين بشأن الترتيبات السياسية التي من المفترض أن تنقل غزة إلى مرحلتها التالية. إذ يقول نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف إن سكان غزة يعانون ظروفاً لا تطاق ويفقدون الأمل أكثر فأكثر.
2: لا يزال نحو ثلثي قطاع غزة معزولاً أو يخضع لقيود مشددة على الوصول، مما يجبر المدنيين على البقاء في مناطق مكتظة وغير آمنة. الحاجات هائلة وملحة، لا تزال الجهات الفاعلة في المجال الإنساني ولا سيما المنظمات غير الحكومية الدولية تواجه قيودا تشغيلية تتعلق بالوصول والإمدادات والتمويل، حيث لم يمول نداء الإغاثة العاجل لعام 2026 إلا بنسبة 40% فقط.
1: وفي الضفة الغربية، تقول الأمم المتحدة إن هجمات المستوطنين واسعة النطاق مستمرة مع غياب شبه تام للمساءلة. واتهم الأكبروف الحكومة الإسرائيلية بالتقاعس المتكرر عن حماية الفلسطينيين، بل بتسهيل العنف والمشاركة في

0: كما حذرت المنظمة الأممية من ضرورة وقف أي محاولات للاستيلاء على مرافق الأونروا أو مصادرتها، وذلك بعد اقتحام قوات الاحتلال مركز قلنديا التابع للوكالة بالقوة والاستيلاء عليه.
1: لا يزال الوضع في الضفة الغربية مزرياً، تتواصل الهجمات الاستيطانية واسعة النطاق دون أي مساءلة تذكر عن هذه الجرائم، وقد فشلت قوات الأمن الإسرائيلية مراراً في حماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين، بل ورد أنها سهلت أو شاركت في بعض الحالات في مثل هذا العنف. يجب على إسرائيل بصفتها القوة المحتلة ضمان حماية السكان المدنيين ومحاسبة الجناة.
0: ورغم أن وقف أطلاق النار أتاح إمكانية حدوث انتقال سياسي، فإن الأوضاع على الأرض تسير في الاتجاه المعاكس تماماً، سواء في غزة أو الضفة المحتلة. سناء المهداوي، تيرت عربي.
2: أصيبت فلسطينيتان وطفل برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة الكرمل جنوبي الخليل وانتشرت في شوارعها ودهمت منازل وحولت بعضها إلى نقاط عسكرية، فيما اعتقلت شابا فلسطينيا بعد دهم منزل عائلته شرقي بيت لحمة، واعتقلت فلسطينيين اثنين في قلقيلية. كما اقتحم مئة المستوطنين الإسرائيليين مقام يوسف شرقي نابلس بحماية عسكرية إسرائيلية مكثفة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عشرات الآليات العسكرية برفقة جرافة انتشرت في المنطقة لتأمين الاقتحام، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز تجاه عدد من الصحفيين وأغلقت الطرق المؤدية إلى الموقع. إلى ذلك عزل الجيش الإسرائيلي ثلاثة منازل في منطقة رأس العين ببلدة قصرى جنوب نابلس، ونصب بوابة على الطريق الوحيد المؤدي إليها لليوم العشرين. وقال رئيس بلدية قصرى عبد العظيم وادي إن القوة الإسرائيلية تواصل حصار المنازل الثلاثة لليوم العشرين بالتزامن مع انتشار المستوطنين في المنطقة، الأمر الذي يفقم معاناة سكانها. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن السلطات الإسرائيلية استولت بقرار عسكري على نحو 15 دنوما من الأراضي شرقي مدينة البيرة. وأضافت الهيئة أن القرار يهدف إلى إقامة مسار أمني حول مستوطنة بيساغوتا، وسيقيد وصول الفلسطينيين إلى منطقة مساحتها أكثر من 380 دونما تقع بين البناء القائم للمستوطنة والمسار المحدد، ما يهدد بعزل المنطقة ووضعها عمليا تحت السيطرة الأمنية للمستوطنة. هذا وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال في وقت سابق إن حكومته صدقت على بناء 264 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة، مؤكدا أنها خطوة تمهد لما وصفه بهجرة كبيرة لتحقيق رؤيته لأرض إسرائيل. نظمت مؤسسات فلسطينية وأهالي شهداء وقفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى إسرائيل وتسليمها لذويهم لدفنها، فيما لا تزال السلطات الإسرائيلية تحتجز 1700 جثمان معظمها لشهداء ارتقوا خلال أحداث طوفان الأقصى.
3: في اليوم الوطني للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء تحضر صور أسرى يحتجز الاحتلال جثامينهم بعد أن استشهدوا داخل المعتقلات الإسرائيلية، بالإضافة إلى قصص مئات الشهداء الذين ما زالوا محتجزين داخل مقابر الأرقام أو ثلاجات الموتى لدى الاحتلال الإسرائيلي. تتحدث الأرقام عن أكثر من 1700 جثمان شهيد محتجزة، 800 فقط موثقة هذه الأسماء ومن هم. تحضر هنا جنازات ونعوش رمزية في الإشارة للمطالبة الفلسطينية المستمرة لحق هؤلاء الموتى بأن يدفنوا بكرامة ضمن حملة لنا أسماء ولنا وطن. عائلات الشهداء تحضر هنا، عائلة الشهيد ناصر أبو حميد، ويحضر أيضا آخر الشهداء المحتجز جثمانه فتحي خازم بعد أن اغتاله الاحتلال الإسرائيلي في منزله في جنين.
4: بالأرقام

0: هناك ارتفاع كبير جدا في وتيرة احتجاز جثامين الشهداء، خاصة مع حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة. يعني بعض المصادر الإسرائيلية تحدثت عن احتجاز أكثر من 1700 شهيد فلسطيني في مقابر الأرقام وفي ثلاجات الاحتلال، منهم 799 جثمانا نوثقهم نحن في الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء. طبعا بالتفاصيل هناك 99 جثمانا من شهداء الحركة الأسيرة، 81 شهيد تقل أعمارهم عن 18 عاما، و10 شهيدات، إضافة إلى احتجاز جثامين شهداء من مناطق 48 وهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، نتحدث عن 14 شهيدا.
1: يقول الأهالي بأنه مطلب إنساني بدفن أبنائهم بكرامة، يذهبون إلى القبر لقراءة الفاتحة، ولا توجد دولة في العالم تستخدم هذا الأسلوب إلا إسرائيل كما يقول الفلسطينيون. الآمال كبيرة، وبضغط مستمر من قبل العالم على الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثامين الشهداء لدفنهم بما يليق بهم. مريم خلف، تلاتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: أصيب مسنون بإطلاق نار في مدينة حيفا وسط تصاعد الجريمة المنظمة بالمجتمع العربي داخل إسرائيل. وقالت مصادر محلية إن المسن نقل إلى مستشفى رمباب بحالة خطيرة، ومنذ بداية العام بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 152 قتيلا، وسط حالة قلق وانعدام للأمانة وانتقادات للشرطة الإسرائيلية بسبب تقاعسها في مكافحة الجريمة وملاحقة المجرمين. صنفت الولايات المتحدة حركة فلسطين أكشن ناشطة في بريطانيا تنظيما إرهابيا أجنبيا. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الحركة المؤيدة للفلسطينيين والتي حضرتها بريطانيا عام 2025 متهمة بتقديم دعم جوهري لنشاط إرهابي وفق تعبيرها. صعد الجيش الإسرائيلي عملياته جنوبي لبنان منفذا قصفا مدفعيا وعمليات تفجير وتجريف في بلدات عدة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن القوة الإسرائيلية نفذت تفجيرات وأعمال تجريف في بلدة بني حجان بقضاء مرج عيون، فيما استهدف قصف مدفعي بلدة المنصور بقضاء سور، كما شملت التفجيرات بلدات برعشيت ومجدل زون وصربين، بينما شنت طائرة إسرائيلية غارة على بلدة القنطرة. من ناحيته قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المفاوضات مع إسرائيل تواجه عراقيل وصعوبات، مشيرا إلى أنها ليست سهلة أو سريعة. وأكد عون أن المفاوضات تبقى أفضل بكثير من الحرب، مشيرا إلى أن تحرير الجنوب ونشر الجيش اللبناني فيه وعودة الأهالي وإعادة الأعمار لا يمكن تحقيقها بالحرب. توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي في قرية طرنجابري في القنيطرة جنوبي غربي سوريا ودهمت منزلا وفق وسائل إعلام سورية. ويأتي التوغل في ظل تكرار الانتهاكات الإسرائيلية جنوبي سوريا والتي تشمل دهم المنازل وتفتيشها ونصب حواجز عسكرية واعتقال مدنيين بينهم أطفال. من ناحيتها قالت وزارة الدفاع التركية أن الموقف العدواني والسياسة التوسعية لإسرائيل في قطاع غزة ولبنان وسوريا ما زالا يمثلان أكبر عائق أمام تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. جاء ذلك على لسان متحدث الوزارة زكي أكتورك في مؤتمر صحفي بولاية أفيون قرحصار غربي البلاد.
3: لا يزال الموقف العدواني لإسرائيل وسياستها التوسعية في غزة ولبنان وسوريا يمثلان أكبر عائق أمام السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة، ونؤكد مجددا أن مستقبل المنطقة لا يمكن بناؤه من خلال الاستخدام الأحادي للقوة، بل من خلال مفهوم أمني قائم على احترام القانون الدولي وسيادة الدول ووحدة أراضيها. ونكرر مرة أخرى أنه من الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي تدابير ملموسة وفعالة في مواجهة الأعمال التي تقوم بها حكومة إسرائيل التي لا تزال الإجراءات القضائية الدولية جارية بشأنها في إطار تهم الإبادة الجماعية الموجهة لها والتي تهدد السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين.
2: للنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث في الشأن التركي في تلاتة عربي الأستاذ محمد العباسي. أستاذ محمد، أهلا بكم. إذن أستاذ

0: وزارة الدفاع التركية وصفت السياسات الإسرائيلية في غزة ولبنان وأيضا سوريا بأنها أكبر عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية ضد حكومة تواجه وتخضع لمحاكمات بتهم الإبادة الجماعية. نسأل هنا في البداية أستاذ عن دلالات هذا التصريح من المؤسسة العسكرية التركية، وإلى أي مدى يمكن لأنقرة الدفع باتخاذ إجراءات دولية لعدم استخدام القوة المفرطة من جانب إسرائيل في المنطقة؟
1: يعني أميرة، البيان وزارة الدفاع بهذا البيان أكدت أن ليست الخارجية فقط هي المسؤولة عن تقييم سلوك إسرائيل، لكن وزارة الدفاع التركية أيضا بهذا البيان أكدت أنها يعني تؤكد خطور التصرفات الإسرائيلية وما تقوم به في المنطقة. نعم. وأنها لن تسمح على أن حددت أن هذه التصرفات هي تهدد الأمن القومي التركي، وأيضا تهدد الأمن القومي لدول الجوار سوريا ولبنان، وأنها لن تقف صامتة تجاه ذلك. هذه رسالة. الرسالة الأخرى أن وزارة الدفاع أيضا حذرت أو أرادت أن تشير إلى أنها من الممكن أن تستخدم سبل قانونية لمواجهة إسرائيل من خلال استخدام القضايا المرفوعة ضد نتنياهو ووزير دفاعه أمام الجنايات الدولية أو من محكمة العدل الدولية، لإقناع المجتمع الدولي بفرض حظر تصدير أسلحة إلى إسرائيل. هذا هو الأمر الثاني. لكن أيضا في البيان في نقطة مهمة، أن تركيا تسعى إلى تشكيل منظومة دفاعية في المنطقة تساهم فيها دول أخرى وحتى تكون فيها الولايات المتحدة الأمريكية، لفرض شروط معينة أو لمنع أن تقوم إسرائيل كدولة بمفردها في فرض قواعد اشتباك بشكل منفرد قد يهدد الأمن في المنطقة. نعم. إقليميا ودوليا.
0: في نفس الوقت أستاذ محمد، وزارة الدفاع رحبت بنقل منظومة باتريوت من جزيرة كارباثوس إلى كريت واعتبرته تصحيحا لخطأ كما قالت، حذرت لكنها في المقابل من أي محاولة يونانية أو مساع يونانية لإنشاء قاعدة طائرات مسيرة في جزيرة رودس كما قالت، وقالت بأن ذلك سيعتبر انتهاكا لصفة الجزر غير العسكرية وسيضر بعلاقات حسن الجوار. هنا نسأل ووجب أن نسأل عن موقف أنقرة، كيف تدير أنقرة هذه المعادلة، معادلة الردع في بحر إيجا بين الترحيب بخطوات خفض التصعيد وتجنب عسكرة الجزر من ناحية أخرى؟
1: يعني البيان كما أشرت واضح بشكل جيد أن تركيا ترحب بما قامت به اليونان بسحب الأسلحة الثقيلة مثل باتريوت من جزيرة كريت وهي بعيدة عن تركيا، لكن في نفس التوقيت حذرت من إنشاء أي بنية تحتية للطائرات المسيرة أو وضع رادارات في جزيرة رودس القريبة من تركيا، خصوصا وذكرت بأن اتفاقيتي لوزان وباريس ينصان على عدم عسكرة الجزر شرق المتوسط مقابل أن يتم الموافقة على أن تفرض اليونان سيادتها على هذه الجزر، وبالتالي قيام اليونان بعسكرة هذه الجزر يعتبر خرق للاتفاقيات الدولية، وهو ما هو الأمر الذي لن تسمح به تركيا، ليس فقط من خلال بيان أو تصريح كما جاء، لكن وزارة الدفاع أكدت أن في حالة قيام اليونان بذلك ستقوم بتزويد قوتها البحرية ووضع خطط لمنع ذلك من خلال التلويح بالوجود العسكري الأكثر كثافة في هذه المنطقة، وهو تحذير لليونان، وأعتقد تستند إليها أيضا إلى مواد اتفاقية لوزان وباريس.
0: أيضا وزارة الدفاع التركية أستاذ محمد لم تخفل ما يجري في الصومال، وأعلنت بأنها ستقدم الدعم الكامل للسلطات الصومالية بالتنسيق مع الخارجية طبعا إثر حادثة اختطاف سفينة قبالة سواحل البلاد في إطار جهود مكافحة القرصنة. وهنا نسأل في ضوء ذلك عن الأبعاد الاستراتيجية للدور التركي العسكري والأمني المتنامي.

0: تركيا في منطقة القرن الأفريقي وفي تقديم وحماية خطوط الملاحة البحرية بالنسبة للمحيط الهندي والبحر الأحمر؟
1: يعني ما قامت به تركيا هو يأتي أولا، دعينا أشير إلى أن المجلس الأمة التركي الكبير قبل أن الدخول في عطلته الصيفية قام بالتمديد للقوة التركية في الخارج الموجودة في خليج عدن وبحر العرب، وهذا يؤكد صوابية وجهة النظر التركية للوجود في هذه المنطقة. لكن ما حدث هو يأتي في إطار الاتفاقية العسكرية والاقتصادية بين مقديشيو، بين أنقرة وبين مقديشيو، إذ تنص على أن تقوم القوات التركية بحماية المياه الإقليمية الصومالية، وهو ما قامت به. الوجود التركي في هذه المنطقة أميرة، سواء كان في المياه الإقليمية الصومالية أو البحر العرب، يؤكد الأهمية الاستراتيجية للدور التركي في المنطقة، وهي هناك دول أخرى وليس فقط تركيا في حماية الممرات المائية مثل باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. وبالتالي هذا ما قامت به تركيا يؤكد أهمية هذا الدور ويؤكد الوضع الأهمية الاستراتيجية لتركيا في المنطقة.
0: الأستاذ محمد العباسي، الباحث في شأن تركيا في تلت عربي، شكرا جزيلا لكم أستاذ. قتل شخصان وأصيب 20 آخرون بهجمات نشنتها القوات الروسية على عدة مدن وبلدات أوكرانية، وأفادت مصادر رسمية بمقتل امرأة جراء هجوم بطائرة روسية مسيرة في منطقة زاباروجيا. وفي خاركيف أفادت السلطات بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في حصيرة أولية بقصف للجيش الروسي على مجمع تجاري في حي إسنوفيانسكي في المدينة. كما قالت الإدارة العسكرية إن القوات الروسية ركزت ضرباتها على العاصمة كييف مخالفة جرحى ودمارا في البنى التحتية، فيما استهدفت مستودعات لوجستية في المنطقة، وتعرضت مدينة خيرسون والبلدات المحيطة بها لقصف جوي وهجمات بطائرة مسيرة والقصف المدفعية، وأصيب 3 أشخاص بهجوم روسي على أوديسا، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف أهداف أوكرانية في ميناء إسماعيل في أوديسا لتقليص إمدادات كييف من الغرب. من جهته أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي مواصلة عمليات إزالة أثار الهجوم الروسي المركب الذي استهدف مناطق أوكرانية. وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن دفاعاتها الجوية حيدت صاروخ أونيكس المضاد للسفن و7 صواريخ باليستية و3 طائرات مسيرة من طراز S-8000 باندريول و222 طائرة مسيرة. وأضافت أن أوديسا وكييف ودنيبروبيتروفسك وبولتافا وساباروجيا كانت المناطق الرئيسية المستهدفة. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن فرنسا وبريطانيا تلعبان بالنار بتزويد أوكرانيا بتكنولوجيا صاروخية حساسة، محذرة من عواقب ذلك على باريس ولندن. وهددت زاخاروفا باستهداف أي منشأة عسكرية بريطانية في أوكرانيا ردا على ضربات الأوكرانية التي تستهدف روسيا عبر صواريخ بريطانية. هذا وكانت بريطانيا قد أعلنت في وقت سابق أنها ستسمح لكييف بالوصول إلى تكنولوجيا سرية لبدء إنتاجها الخاص لصواريخ ستورم شادو بعيدة المدى القادرة على شن ضربات في عمق الأراضي الروسية، فيما وافقت فرنسا على منح الترخيص لذلك. قتل 27 شخصا بينهم 4 أطفال وأصيب آخرون بهجوم نفذته الحركة الشعبية الموالية لقوات الدعم السريع على منطقتي القردود وأبو حمامة في ولاية جنوبي كردفان. وأكدت شبكة أطباء السودان أن الهجمات أسفرت عن موجة نزوح كبيرة باتجاه منطقة أبو حيطان ومدينة كادوغلي.
2: عشرات القتلى والجرحى بولاية جنوب كردفان جنوب السودان في هجمات نفذتها الحركة الشعبية شمال الموالية لقوات الدعم السريع. شبكة أطباء السودان قالت إن 27 شخصا بينهم 4 أطفال قتلوا وأصيب آخرون بينهم نساء جراء الهجوم على منطقتي القردود وأبو حمامة بولاية جنوب كردفان على خلفية صراعها مع قبيلة الأطورو التي تقطن المنطقة. وأضافت أن الهجمات أسفرت عن موجة نزوح كبيرة وسط المواطنين باتجاه منطقة أبو حيطان ومدينة كادوغلي حاضرة الولاية. وحذرت الشبكة

0: تاركة خلفها تساؤلات بشأن مدى قدرة القوات على الصمود أمام تقدم الجيش السوداني في عدة مناطق. على الجانب الآخر، يظل الوضع الإنساني حرجا جراء حركة النزوح المقترنة باستمرار القتال، بينما يعاني الآلاف من تبعات الصراع التي وضعت أساسيات الحياة على المحك. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: أعلنت السلطات في نيبال مقتل أكثر من 160 شخصا وفقدان نحو 1500 آخرين، بينهم ما لا يقل عن 800 سائح أجنبي، جراء سيول جارفة ضربت نيبال ومنطقة تبت الصينية.
2: عشرات القتلى ومئات المفقودين حصيلة أولية لسيول مفاجئة اجتاحت مناطق واسعة على الحدود بين نيبال والتبت الصينية، وجرفت في طريقها بلدات ومنازل وطرقا وجسور. أحياء وأسواق بأكملها اختفت تحت المياه والطين والصخور، فيما طالت الأضرار المنازل والطرق ومشاريع الطاقة، ودمر ما لا يقل عن 27 جسرا، ما أدى إلى عزل مناطق منكوبة وزاد صعوبة الوصول إليها.
3: كنت على الشرفة ووصلت مياه الفيضان إلى الطابق العلوي أيضا، ولم تنحسر إلا بعد نحو ساعة. كانت زوجتي قد دفنت تحت الانهيار الطيني، بينما بقينا نحن على الشرفة بحثا عن الأمان، وبعد 4 أو 5 ساعات أنقذتني مروحية.
2: صور الأقمار الصناعية وتحليلات الخبراء ترجح أن الكارثة بدأت بانهيار كتلة ضخمة من الجليد والصخور في أعالي جبال الهيمالايا، قبل أن تتحول إلى تدفقات هائلة من المياه والطين والحطام عبر الوديان.
4: وصلت إلى سوق دونغي، وخلال نصف ساعة جاءت السيول ودمرت السوق بالكامل.
2: ومن بين المفقودين سياح أجانب كانوا ضمن مجموعات متجهة في زيارة دينية إلى منطقة كايلاش مانساروفار في التبت.
5: هناك ما لا يقل عن 34 أستراليا بين المفقودين، وكانوا ضمن مجموعات منفصلة للحج وللجولات السياحية، وبالتأكيد أعداد الأجانب أكبر، ولا تتوفر لدينا حتى الآن معلومات إضافية بشأن وجود أستراليين آخرين بينهم.
2: وبين وديان الهيمالايا الوعرة والطرق والجسور المتضررة، تواصل مروحيات الجيش النيبالي وفرق الإنقاذ محاولاتها للوصول إلى المناطق المعزولة، فيما يزيد سوء الأحوال الجوية من صعوبة العمليات. ومع استمرار عمليات البحث، لا يزال الحجم الكامل للكارثة ومصير أعداد كبيرة من المفقودين قيد التحديد.
1: نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.
6: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك

0: حدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: وهما يرتديان السي المميز للعمل الإعلامي وتستطيع

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. صندوق النقد الدولي يؤكد استيعاب الاقتصاد العالمي صدمة الطاقة ويحذر من مخاطر تفاقم مديونيات الدول. الريال الإيراني يهوي لأدنى مستوى له تاريخيا مقابل الدولار بعد تشديد العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

0: حذر صندوق النقد الدولي من استمرار الضغوط على الاقتصاد العالمي بسبب صدمة الطاقة المرتبطة بحرب إيران، رغم تجاوز تداعياتها الراهنة بأفضل من المتوقع. وقالت مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا إن عودة أسعار النفط إلى الارتفاع قد تعيد إشعال التضخم وتزيد الضغوط على البنوك المركزية والاقتصادات المثقلة بالديون.
1: حالة من الترقب تفرض نفسها على الاقتصاد العالمي مع استمرار تداعيات صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، في وقت اعتبر فيه صندوق النقد الدولي أن الاقتصادات أظهرت قدرة على امتصاص الصدمة أفضل من المتوقع، لكنه في المقابل حذر من مخاطر ارتفاع التضخم والديون والضغوط المالية. وتقول مديرة الصندوق أن زيادة إمدادات الطاقة من خارج الخليج ولجوء عدد من الدول إلى السحب من مخزوناتها النفطية والغازية إلى جانب تراجع الطلب والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة ساعدت على الحد من تأثير اضطراب الإمدادات. في المقابل أوضح الصندوق أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يواصل توفير دفعة للنشاط الاقتصادي خصوصا في الولايات المتحدة، مع توسع دول أخرى في بناء مراكز البيانات وتأمين المعدات اللازمة، ما أدى إلى نشوء حالة من الشد والجذب بين صدمة طاقة تضغط على جانب العرض ودعم استثماري يعزز النمو. غير أن هذه الهوامش قد لا تستمر طويلاً، إذ تحذر مديرة صندوق النقد من أن عودة أسعار النفط إلى الارتفاع قد تعيد تغذية التضخم وتدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على سياسات نقدية مشددة، بما يرفع كلفة الاقتراض وخدمة الديون ويضغط على النشاط الاقتصادي. وتتزامن هذه المخاطر مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتزايد الضغوط على المالية العامة، ما دفع صندوق النقد لمطالبة الحكومات بوضع خطط موثوقة لضمان استدامة الديون والعجوزات بالتوازي مع التحذير من تراجع مخزونات النفط والغاز مع اقتراب فصل الشتاء. كما يحذر الصندوق من مخاطر إضافية على الأمن الغذائي مرتبطة باحتمال اشتداد ظاهرة النونيو المناخية وتداعيات توسع الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي، في وقت أبقى فيه توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري عند نحو 3%. وبين صدمة الطاقة والدعم الذي يوفره الاستثمار التكنولوجي، يبقى الاقتصاد العالمي أمام توازن هش، حيث يؤكد محللون ماليون أن استمرار الصمود يتوقف على احتواء التضخم وضبط أوضاع المالية العامة والحيلولة دون تحول أي موجة جديدة في أسعار الطاقة إلى صدمة أوسع على النمو العالمي. أمينة بن دحمان، تيريتي عربي.
0: هذا الملف نناقشه مع ضيفنا من الدوحة الخبير الاقتصادي والمحلل المالي الأستاذ أحمد عقل. أهلا بكم أستاذ أحمد معنا. إذن مديرة صندوق النقد الدولي أبدت نظرة إيجابية بالقول إن الاقتصاد العالمي تجاوز صدمة الطاقة بشكل أفضل من المتوقع، لكنها في الوقت نفسه حذرت من أن صدمة الطاقة لم تنتهي بعد. كيف تقرؤون تصريحات غورغييفا؟
2: بداية لا شك أن هذه الفترة هي فترة مهمة جدا على مستوى هيكلية النظم الاقتصادية وبالعالم بشكل عام، في ظل وجود أزمة مضيق هرمز وفي ظل تنامي الذكاء الاصطناعي.

0: حديث مديرة صندوق النقد الدولي كان حول وجود محرك أساسي للنمو الاقتصادي في ظل ارتفاع أسعار النفط، وهو الذكاء الاصطناعي الذي ساهم بشكل كبير بخلق إذا بدك فرص استثمارية بديلة وخلق مسارات جديدة للنمو الاقتصادي بالعالم. ولكن بنفس الوقت التخوف من التضخم ما زال موجود بشكل أساسي في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط. أنا بشوف هذه التصريحات أنه هي محاولة لتهدئة الأوضاع الموجودة حاليا وامتصاص أزمات الأسواق. كان في فترة صعبة على أسواق الطاقة بالعالم، ونحن أصلا على أبواب فترة شتاء وارتفاع طلب متوقع بالأشهر القادمة، وبالتالي حل الأزمة يتطلب خلال هذه الفترة، أزمة الطاقة يتطلب خلال هذه الفترة الهدوء نوعا ما والعمل على خطط بديلة. حقيقة بتفق معها أنه التوقعات كانت بأن يصل أسعار النفط إلى أسعار أكثر مما وصل إليه، يعني 120 دولار لعدة أيام، البعض كان في ذلك الوقت عم بتوقع 200 دولار. بالتالي نعم استطاعت الدول بالعالم أن تتعامل بحنكة مع هذه الأزمة، وأنا أعتقد أنه كثرة الأزمات بالسنوات الأخيرة بدءا من 2009 حتى الآن أعطت خبرة بالتعامل مع الأزمات المختلفة لمعظم دول العالم وحكوماتها، وهذا ساهم بشكل كبير نعم.
1: هل فعلا تراوح أسعار الخام بين 80 و90 دولارا للبرميل مقارنة بالذروة التي تحدثتم عنها 120 دولارا تقريبا تجعل هذه الصدمة أقل تأثيرا من السيناريوهات التي كانت متوقعة لهذه المرحلة؟
0: صحيح صحيح، لا شك، وهيدا بيرجع السبب فيه لعدة أسباب. بداية كثير من الدول قامت باستخدام الاحتياطات، أكبر عملية استخدام احتياطات تقريبا مثبتة بالتاريخ الحديث هي هذه الفترة، أكثر من 426 مليون برميل تم أخذهم من الاحتياطات على مدى العالم، حوالي 170 ل 175 مليون برميل منهم من الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. أيضا كان في عندنا هدوء الاقتصاد العالمي بهذه الفترة بسبب بعض التخوفات، ساهم أيضا بالحد من هذا الضغط. بعض المسارات البديلة التي بدأ البعض يستخدمها مثل المملكة العربية السعودية وغيره أيضا كانت مهمة وأساسية بهذا السياق.
1: نعم.
0: بالتالي نعم وصوله ل 80 ل 90 دولار، نحن كنا نشوف هيدا السعر ما قبل أزمة إغلاق مضيق هرمز، يعني نحن لم نكن بعيدين جدا، كنا مستويات 65 ل 75 دولار. بالتالي ارتفاع من 10 ل 20% فقط بمستوى الأسعار يعتبر أنا بتقديري هو امتصاص شبه كامل لهذه الأزمة حتى الآن. وهون بدنا ننوه أنه هذا الامتصاص وهذه الحلول التي تتحدث عنها مديرة صندوق النقد الدولي هي حلول في حال عدم استمرار الأزمة. إذا استمرت الأزمة لفترة طويلة فهون
1: هذه النقطة
0: قد تبدأ الاحتياطات
1: المهمة
0: بالنفاذ، وقد تبدأ الدول بالتوجه لمزيد من الطلب. يعني
1: في ظل التحذيرات المستمرة من عودة إشعال أزمة الطاقة، كيف ستتعامل الاقتصادات الكبرى مع ارتفاعات جديدة على أسعار النفط وكذلك مع الضغوطات التضخمية التي قد تخلفها؟
0: الموضوع تحدي كبير جدا، خاصة باقتصاديات مثل الولايات المتحدة الأمريكية. عم تحكي أنت عن ضغوط تضخمية إضافية لها علاقة بالرسوم الجمركية التي تحدث عنها ترامب اليوم مع الصين 7.5%. نحن نتحدث عن رسوم جمركية وعن خلينا نقول نوع من المدفوعات الجديدة، وبالتالي ارتفاع الأسعار مدعوم بعدة معطيات. النفط هو أولوية بهذا الموضوع، تكاليف نقل أي مادة يؤثر على سعر المادة، وبالتالي نقل عبر البحار ونقل داخلي، هيدا إضافة أيضا لمعدلات الطلب والتوسع الداخلي. بالتالي ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى قد يذهب بالاقتصاد الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة لا محالة للوقوف بوجه التضخم العالي، وهيدا رح يسبب مشاكل كبيرة على مستوى قطاع الأعمال وعلى مستوى قدرة الشركات على السداد، والأهم أنه حتى بعض الدول النامية ستواجه مشاكل كبرى بمنطقتنا بالمنطقة العربية وخارج المنطقة العربية. ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية مع ارتفاع أسعار النفط يعني مصاريف أكثر لهذه الدول، ويعني أيضا ضغوطات كبيرة على الدول اللي عندها قروض خارجية كبيرة للبنك الدولي وللولايات المتحدة أو بالدولار، تصبح خدمة

0: الديون أعلى بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، فنحن أمام سيناريوهات نعم. قد تذهب إلى ركود، ولكن بنرجع بنعيد وبنكرر ليس بالمدى القريب جدا، يمكن بخلال من هون لنهاية السنة قد تتضح الأمور، إضافة لأنه الأسعار نعم. الحالية 80 إلى 90 دولار ما زالت تحت السيطرة، ارتفاعها فوق 100 دولار يبدأ الخطر أكثر ظهورا. يعني خلينا نقول
1: تطرقتم لحديث جورجييفا عن طفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي كعامل يدعم النمو، لكن السؤال هل يمكن فعلا أن يشكل الذكاء الاصطناعي قوة موازنة لصدمات الطاقة والدين وكذلك التجارة؟
0: نعم نعم، بالوقت الحالي هو بفترة الطفرة، ولكن دون وجود أسعار جيدة للطاقة لا من الصعب، لأنه مشكلة الذكاء الصناعي أنه يحتاج إلى طاقة كثيرة للعمل وعنده منتجات احتباس حراري مرتفعة، عشان هيك عمليات التبريد وعمليات إيجاد مراكز المعلومات هي ليست بالاستثمار السهل، هو تأمينها من ناحية السايبر سيكوريتي الأمن السيبراني، وأيضا من ناحية المعدات ودرجات الحرارة وامتصاص الحرارة الناتجة عن هذا الموضوع والاستهلاك الكبير للطاقة، هو أحد أهم التحديات أمام توسع الذكاء الصناعي الاصطناعي، وأيضا أمام مراكز البيانات الحديثة. وهون بالتالي نحن عم نحكي عن ارتفاع أسعار نفط، يعني ارتفاع بتكاليفها أكثر، وبالتالي هي خلينا نقول عرقلة بوجه عمليات التطوير و التحديث التي تقوم بها بشكل عام الأبحاث والتطوير. ولكن أنا بتقديري أنه نعم، إذا كانت الأمور مؤاتية الذكاء الصناعي هو طفرة قادمة على مستوى جودة الإنتاج، على مستوى كمية الإنتاج، السرعة وحتى التكاليف، في ظل وجود منتجات خاصة على مستوى الخدمات اللي هي أصبحت الآن أسهل وأسرع توفرا، وخلينا نقول أكثر مهيئة كل شخص حسب حاجته، كستمايزد أكثر يعني عن طريق الذكاء الاصطناعي. ولكن بدون الطاقة لا، لن تكون محرك تماماً. بديل.
1: وهم
0: بدي أقول إنه بالرغم من كل الحديث عن الطاقة المتجددة وغيرها، بقي النفط بمجرد إغلاق 20% من المسارات بالعالم ارتفع أكثر من 50% ووصل ل 120 دولار. هذا بيعني إنه ما زالت بدائل النفط غير متاحة حتى الآن بالشكل وفق رأي للاستخدام الصناعي.
1: وفق رأي جورجييفا فإن المخاطر أصبحت أكثر توازنا مقارنة بشهر أبريل، لكنها لا تزال تميل إلى الجانب السلبي. ما الخطر الذي ترونه اليوم أكثر إلحاحا إذا ما نظرنا إلى الطاقة والتضخم والديون بثلاثين ثانية لو سمحت؟
0: يعني أنا بدي أقول أنه أكبر خطر هو عودة أسعار الفائدة للارتفاع، هيدا بيعني سحب الأموال مرة أخرى إلى البنوك، بالتالي الدخول بحالة من تخفيض الاستثمارات، لن نقول ركود ولكن خفض الاستثمارات، وهذا بيعني أنه هدوء عمليات الطلب على النفط، وأيضا بنفس الوقت مواجهة مشاكل كبيرة لها علاقة بإيرادات كثير من الدول والشركات. هيدا التحدي كبير، خاصة في ظل ارتفاع الدين العام العالمي بشكل كبير. نعم. ارتفاع أسعار الفائدة سيكون تحدي غير مسبوق، أنا بشوفه هو الخطر الأكبر اللي بيتمثل بأسعار النفط وارتفاعها، إضافة أكيد لعدم قدرة الأشخاص والمؤسسات على استخدام مدخراتهم بالشكل الصحيح بسبب فقدانها وتبخر جزء كبير من قيمتها إذا ارتفعت أسعار النفط وعدنا لعمليات تضخم كبيرة بالعالم.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد عقل، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، كنت معنا من الدوحة. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه العملة الإيرانية تواصل تسجيل قيعان تاريخية جديدة مقابل الدولار،

0: من جديد أهلا بكم. سجل الريال الإيراني أدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار متجاوزا حاجز 2 مليوني ريال للدولار مع تصاعد الضغوط الأمريكية على اقتصاد طهران وتراجع إيراداتها النفطية، ما يهدد بتفاقم التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. وفقد الريال نحو 7% من قيمته منذ إعلان الرئيس الأمريكي بدء ما وصفها بالحرب الاقتصادية الساحقة ضد إيران، فيما تجاوز سعر الدولار في السوق غير الرسمية 2 مليوني ريال. وتزامن انهيار العملة مع تراجع صادرات النفط الإيراني إلى الصين من نحو 1,580,000 برميل يوميا في فبراير إلى نحو 534,000 برميل في أغسطس، أي بانخفاض يقارب الثلثين. وتتصاعد الضغوط المعيشية مع ارتفاع أسعار الغذاء في إيران بنسبة 128% منذ اندلاع الحرب. ويبلغ التضخم السنوي نحو 66% في يوليو الماضي في انعكاس لتفاقم الضغوط السعرية في إيران. ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% العام الجاري، مع توقع بلوغ متوسط تضخم أسعار المستهلكين نحو 68.9%. ويحذر اقتصاديون من حلقة ضغط متصاعدة، فتراجع صادرات النفط يقلص تدفقات النقد الأجنبي، بينما يؤدي نقص الدولار إلى إضعاف الريال، ما يرفع تكلفة الواردات ويغذي التضخم ويزيد الضغوط على الاقتصاد الإيراني. للنقاش معنا من بيروت الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى. أهلا بكم دائما معنا دكتور محمد. كيف تقرؤون هذا الانهيار الحاد في الريال الإيراني، وما الذي يقوله عن وضع الاقتصاد الإيراني في المرحلة الحالية؟
1: مساء الخير لك محمد، مساء الخير لكل مشاهديك المحترمين. لا شك أن انخفاض الريال الإيراني لم يأتي من فراغ بالفترة الأخيرة ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران، وطهران تعاني. ودعنا نسجل أن هذا الريال الإيراني كان ينهار تباعا، لا سيما من بعد 2018، وقد عمدت الحكومة الإيرانية تارة إلى إزاحة الأصفار وتارة إلى تعديل السياسات الاقتصادية، إلا أن كل هذا لم يجدي، وبالتالي بقيت العملة الإيرانية تنهار وصولا إلى الحرب الاقتصادية الأخيرة. ولكن اليوم الجديد أن التراجع هذا لم يعد تراجعا عاديا، إنما أصبح أداة ضغط تضخمية على كل الاقتصاد الإيراني بفعل جملة أمور أساسية بلغت ذروتها بالضغط على الاقتصاد الإيراني، والترجمة له جاءت بالعملات. نحن أمام عقوبات أمريكية مشددة شبهت بإنزال النورماندي، وبالتالي هي سحق للاقتصاد الإيراني عبر وقف إمداداته النفطية وخروج هذا النفط الذي هو يعتبر الرئة التي تتنفس منها إيران، لا سيما بالتصدير إلى الصين الذي يعني بلغ ذروته عند 2 مليون برميل واليوم هو تقريبا بال 500 ألف. وبالتالي كل العملات الأجنبية التي كانت تدخل لدعم هذه العملة الإيرانية أصبحت عند ربع ما كانت عليه. الحصار البحري المطبق الذي قيد كل الصادرات الإيرانية غير النفطية، هناك انخفاض حاد وصعوبة في الحصول على العملات الأجنبية، وبالتالي إذا ما تزامن كل هذا مع العقوبات الأمريكية المشددة وصولا إلى العقوبات الثانوية التي ستشمل كل كيان يدعم إيران، وكأني بالحكومة الأمريكية تريد تقييد كل شيء وعدم إعطاء إيران العملات الأجنبية والقدرة على التصدير للبقاء، من هنا نستطيع أن نقرأ، لا سيما عندما نقول أن 7% فقط انهار خلال أيام بعد الحديث عن العقوبات. نعم. وبالتالي 2 مليون ريال موازي للدولار هي بداية إذا ما استمر هذا الضغط الأمريكي.
0: تحدثتم عن نقطة مهمة وهي تراجع صادرات النفط الإيراني إلى الصين بمقدار الثلثين بعد الحرب الساحقة التي أعلنها ترامب، هل سيكون هذا التراجع أكثر زخماً؟
1: من الواضح جدا من يقرأ العقوبات ومن قرأ من تحدث عنه، إن كان ترامب أو سكوت بيسنت، من خلال العقوبات حتى الساعة العقوبات لم تمس الصين بالجوهر، بمعنى آخر لم تمس المصرف المركزي الصيني على سبيل المثال، ولا المصارف الكبرى ولا المصافي الكبرى ولا الشركات الكبرى، وكأني بالرئيس ترامب ووزارة الخزانة يريدون التحرش بالصين ضمن إطار معين. هذا الإطار سيسمح مجددا للإيرانيين بالالتفاف عبر أسطول الظل، عبر الشركات، عبر الواجهات، وإن كانت الكلف أكبر، ولكن حتى الساعة نعم من يستطيع أن يقرأ الأرقام يقرأ أن الفترة الأخيرة أثبتت أن هذه العقوبات عبر حصار الموانئ وعبر الحصار المشدد قد قلصت الصادرات الإيرانية من النفط، وبالتالي قلصت الإمكانيات المادية للمواجهة للإيرانيين. وعلى هذا الأساس أعتقد إذا ما أطبقت واشنطن حصارها المالي والاقتصادي بالشكل الذي تتحدث عنه، وإذا ما كانت الصين قد تخلت، وبخلينا نتحفظ على العبارة ونحطها بين هلالين، عن الصادرات القادمة من الواردات القادمة من إيران النفطية، إن كان عبر الرئيس الصيني باتصالاته أو عبر كما نقول يعني الانسجام مع التوجه الأمريكي، قد تكون إيران أمام منعطف. ولكن دعني أسجل أن الموقف الصيني كان بتجاهل العقوبات حتى اللحظة، وهذا ما يبقي رئة لإيران تتنفس منها إن على صعيد العملات الصعبة أو على صعيد واردات النفط.
0: على الخريطة دكتور محمد، ما هي خيارات إيران لتعويض تراجع صادراتها النفطية إلى الصين؟
1: بالحقيقة سؤال صعب جدا. الحكومة الإيرانية اليوم تبحث عن الإيرادات بأي شكل، ولا شك عندما نتحدث عن الميزانية الإيرانية وعن ميزان المدفوعات الإيراني، ونحن ندرك تماما أن النفط هو الأساس، هو البيز، هو القدرة الأساسية، هو الحجرة، هو اللبنة الأساسية للموازنة ولقدرة إيران على البقاء. وبالتالي اليوم 70% من اقتصاد إيران ومن ميزانية إيران تعتمد على الصادرات النفطية، 55% و15% الصادرات من الغاز الطبيعي والغاز المسال. وعلى هذا الأساس أنت عندما تحرم إيران تقريبا 70% من موازنتها، يعني 70% من الإيرادات قد ذهبت. السؤال الكبير كيفية التعويض. لا شك أن إيران بعد 47 سنة من العقوبات تستطيع ربما الالتفاف، تستطيع عبر أسطول الظل، تستطيع عبر الشبكات، عبر الوكلاء، عبر سبوت ماركت، كل هذا متوفر. ولكن الأمر يتوقف حقيقة محمد على كيفية الضغط الأمريكي وكيفية الاستجابة إذا شئت الصينية والروسية. ودعنا لا ننسى أنه حوالي 80-85% من صادرات إيران النفطية هي للصين. إذا استجابت الصين ستكون إيران حقيقة في مأزق، سيكون الريال الإيراني في مأزق، سيكون للأسف القدرة الشرائية للمواطن الإيراني على المستوى الاجتماعي، على مستوى الطبقات الفقيرة، على مستوى الطبقات المتوسطة. ولا ننسى أن في الظروف المماثلة يكون الطلب أكبر على العملات الأجنبية، وبالتالي كيف لإيران أن توائم ما بين حاجاتها لاستيراد الغذاء والدواء وإلى آخره وكيفية عدم وجود العملات الصعبة؟ هذا سيصعب الأمر جدا على الحكومة الإيرانية.
0: الضغط الأمريكي دكتور محمد لا يقتصر على النفط رغم أهميته، رغم أنه يحتل الحيز الأكبر، لكن هناك ضغط أيضا على الموانئ والتجارة الخارجية الإيرانية. إلى أي مدى يمكن أن تتأثر قدرة إيران على تأمين السلع والمواد الخام، وما تأثير ذلك على الإنتاج المحلي؟
1: تماما هو ما يزيد الطين بلة، أن كل المرافق الإيرانية اليوم تحت السيطرة الأمريكية إذا جاز التعبير. وبالتالي دعنا نشير بعجالة إلى بعض النسب عندما نتحدث عن بعض السلع، الزيوت والدهون ومن يشتق بهذا الموضوع 219% حجم التضخم، الحبوب 140%، الدواجن 130% وغيرها، الألبان، الأجبان ما يفوق 120%. وبالتالي الاقتصاد الإيراني شيئا فشيئا سيفقد شيء من هذه السلع بفعل هذا إذا شئت الإطباق الأمريكي على الموانئ الإيرانية. والأخطر وما يزيد الطين بلة، إذا لم تستطيع إيران توفير الإيرادات من النفط ومن غيرها من السلع للتصدير، ستكون طامة كبرى على مستوى السلع، على مستوى الأسعار، وطامة كبرى على مستوى ارتفاع كلفة الاستيراد، وأكثر من ذلك أقول على كيفية وصول سلاسل الإمداد إلى إيران. وبالتالي ماذا عن السيولة الدولارية وسيولة العملات الصعبة لدى الحكومة الإيرانية لتوفير كل هذه السلع؟ وبالتالي نحن أمام دوامة ستنعكس شيئا فشيئا

0: شيئا من الانكماش، شيئا من قلة الإيرادات، شيئا من فقدان ريال لقيمته، شيئا من مزيد من الطلب على العملات الأجنبية، وبالتالي ستكون السيركوي ما يسمى بالحلقات المتراكمة التي ستصعب الأمر كثيرا على الحكومة الإيرانية ما لم تقدم تنازلا سياسيا أو يكون خرق بالوساطة الباكستانية للعودة إلى شيء ما من التعاطي ما بين الحكومة الأمريكية والحكومة الإيرانية لفكفكة وحلحلة مسألة الموانئ والتقييدات التي تقيد الاقتصاد الإيراني.
1: وهنا بالضبط البنك المركزي الإيراني يقول إن لديه احتياطيات من النقد الأجنبي وإن هذا التراجع في الريال مؤقت. هل يملك البنك المركزي الإيراني أدوات فعلية لوقف هذا الانهيار والسقوط؟
0: محمد، بكل صدق عنا مثل ببلادنا بالشرق يقول اللي ما بينبع بيخلص، وبالتالي إلى متى تستطيع الحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني الدفاع عن ريال الإيراني؟ دعنا نسجل أن السوق الرسمي يتحدث عن 1,400,000، بينما السوق الفعلي الأكتشوال على الأرض هو فوق 2,000,000 لريال الواحد مقابل الدولار، وبالتالي هذه الفجوة الهائلة ما يفوق 600,000 تدلل على أن هناك مشكلة حقيقية قد تستطيع إيران أن تدافع عن نفسها. لا نقول أن الاقتصاد الإيراني سينهار في يوم وليلة وأن التومان أو ريال الإيراني سينهار في يوم وليلة، لدى إيران الكثير من القدرة الدفاع عن نفسها، لديها الكثير على مستوى الاكتفاء، على مستوى الصناعات الغذائية، على مستوى الصناعات الصناعية، ولكن إذا وقفت الإمدادات عبر الموانئ وزاد الطلب على العملات الصعبة في الداخل وزاد الطلب للاستيراد لتوفير السلع، كيف سيستطيع ولأي مدى سيستطيع البنك المركزي الإيراني الوقوف أمام هذه الهجمة الإيرانية، هذه الهجمة الأمريكية الهائلة؟
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد موسى الباحث في الاقتصاد السياسي، كنت معنا من بيروت. ختامه في الاقتصاد في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

قطر وإيران تناقشان ترتيبات إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز، وعراقجي يصف العقوبات الأمريكية الجديدة بالإرهاب الاقتصادي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة 3 عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعون في هذه النشرة أيضا. الجيش الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان بذريعة الرد على إطلاق مسيرات مفخخة. ضحايا ودمار بهجمات روسية

0: أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني ناقش في طهران مع نظيره الإيراني عباس عراقجي تهيئة ظروف الحوار وحرية الملاحة في مضيق هرمز وإنشاء إطار عمل مرحلي لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر المضيق وإزالة الألغام. ويأتي ذلك بعد إعلان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن تقاسم مياه مضيق هرمز وعائداته.
1: قطر تتحرك بين واشنطن وطهران والحرب تبحث عن مخرج. في خضم حرب لا تظهر نهاياتها وبعد أن هدأت المدافع نسبيا، يتصاعد الحراك السياسي في محاولة لإعادة فتح باب الحوار بين الولايات المتحدة وإيران. تدخل الدوحة على خط الوساطة مجددا، فرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني يبحث في طهران تهيئة ظروف الحوار وخفض التصعيد. هرمز في قلب الزيارة، فالخارجية القطرية تقول إن المباحثات تتناول أيضاً حرية الملاحة في المضيق، تحرك يضاف إلى مساعي إقليمية أخرى. وفي السياق أعلن الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مياه هرمز وعائداته، وقال إن إعادة فتح المضيق ترتبط بتراجع واشنطن عن عرقلة التفاهمات، لكن التفاصيل لم تحسم نهائيا، والمضيق ما يزال يشهد حوادث أمنية. فهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول تسبب بأضرار وحريق جرت السيطرة عليه. إذن سياسة تتحرك وميدان لم يغلق أبوابه بعد. واشنطن خففت وتيرة الضربات، لكنها تستعد عسكريا لمواجهة أطول مع توجه حاملة الطائرات ثيودور روزفلت إلى المنطقة في انتشار يتجاوز 7 أشهر بالتوازي مع تشديد الضغط الاقتصادي على طهران. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فيصف العقوبات الأمريكية الجديدة بالإرهاب الاقتصادي، ويقول إن طهران مستعدة للحوار من دون القبول بالاستسلام.
2: أعتقد أن خطاب الرئيس ترامب بشأن خنق الاقتصاد الإيراني سيحمل رسالة سياسية أكثر من تأثير اقتصادي عميق، لأن تحقيق ذلك يحتاج إلى تعاون الصين وروسيا، ولأن إيران تجاور 7 دول. وترتبط إيران بروسيا عبر بحر قزوين، وهو أمر ليس من السهل مقاطعته أو عرقلته.
1: بعد 6 أشهر من حرب الاستنزاف بات الطرفان أكثر حاجة إلى مخرج، لكن المخرج الذي يمكن تسويقه في واشنطن وطهران هو ذاك الذي لا يبدو فيه أحدهما رافعا دراية البيضاء. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت سطح منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بقصف مدفعي إسرائيلي في محيط وسط بلدة القرار شمال شرقي خان يونس وقصف المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى، إضافة إلى إطلاق النار من آليات الاحتلال باتجاه المناطق الآمنة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. أصدر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زمير تعليمات بتكثيف عمليات الاغتيالات الميدانية في قطاع غزة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن التعليمات جاءت على خلفية استمرار إطلاق الطائرات الورقية باتجاه المناطق الإسرائيلية المتاخمة للقطاع. وهدد زمير باستهداف مواقع إطلاقها وبإخلاء المناطق التي تنطلق منها إذا استمرت هذه العمليات. وأضاف زمير في تصريحات سابقة أن الجيش لن يسمح بإعادة بناء قوة حماس. حذر الممثل السامي لغزة في مجلس السلام نيكولاي مالادينوف من انهيار وقف إطلاق النار والعودة إلى تصعيد شامل جديد. من جانبه دعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى التحرك لتفادي أهوال قادمة على حد وصفه. بعد مرور

0: لأكثر من 10 أشهر على وقف إطلاق النار، يظهر المشهد المعروض على مجلس الأمن تفاقم الأزمة الإنسانية وتقييد الوصول وتزايد حالة عدم اليقين بشأن الترتيبات السياسية التي من المفترض أن تنقل غزة إلى مرحلتها التالية. إذ يقول نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف إن سكان غزة يعانون ظروفاً لا تطاق ويفقدون الأمل أكثر فأكثر.
1: لا يزال نحو ثلثي قطاع غزة معزولاً أو يخضع لقيود مشددة على الوصول، مما يجبر المدنيين على البقاء في مناطق مكتظة وغير آمنة. الحاجات هائلة وملحة، لا تزال الجهات الفاعلة في المجال الإنساني ولا سيما المنظمات غير الحكومية الدولية تواجه قيودا تشغيلية تتعلق بالوصول والإمدادات والتمويل، حيث لم يمول نداء الإغاثة العاجل لعام 2026 إلا بنسبة 40% فقط.
0: وفي الضفة الغربية تقول الأمم المتحدة إن هجمات المستوطنين واسعة النطاق مستمرة مع غياب شبه تام للمساءلة، واتهم الأكبروف الحكومة الإسرائيلية بالتقاعس المتكرر عن حماية الفلسطينيين، بل بتسهيل العنف والمشاركة فيه. كما حذرت المنظمة الأممية من ضرورة وقف أي محاولات للاستيلاء على مرافق الأونروا أو مصادرتها، وذلك بعد اقتحام قوات الاحتلال مركز قلنديا التابع للوكالة بالقوة والاستيلاء عليه.
1: لا يزال الوضع في الضفة الغربية مزرياً، تتواصل الهجمات الاستيطانية واسعة النطاق دون أي مساءلة تذكر عن هذه الجرائم، وقد فشلت قوات الأمن الإسرائيلية مراراً في حماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين، بل ورد أنها سهلت أو شاركت في بعض الحالات في مثل هذا العنف. يجب على إسرائيل بصفتها القوة المحتلة ضمان حماية السكان المدنيين ومحاسبة الجناة.
0: ورغم أن وقف أطلاق النار أتاح إمكانية حدوث انتقال سياسي، فإن الأوضاع على الأرض تسير في الاتجاه المعاكس تماماً، سواء في غزة أو الضفة المحتلة. سناء المهداوي، تراتي عربي.
2: أصيبت فلسطينيتان وطفلة برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة الكرمل جنوب الخليل وانتشرت في شوارعها ودهمت منازل وحولت بعض المنازل إلى نقاط عسكرية، فيما اعتقلت شابا فلسطينيا بعد دهم منزل عائلته شرق بيت لحم، واعتقلت فلسطينيين اثنين في قلقيلية. اقتحم مئات المستوطنين مقام يوسف شرق نابلس بحماية عسكرية إسرائيلية مكثفة، وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عشرات الآليات العسكرية برفقة جرافة انتشرت في المنطقة لتأمين الاقتحام، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز تجاه عدد من الصحفيين وأغلقت الطرق المؤدية إلى الموقع. عزل الجيش الإسرائيلي 3 منازل في منطقة رأس العين ببلدة قصرى جنوب نابلس ونصب بوابة على الطريق الوحيد المؤدي إليها لليوم 20. وقال رئيس بلدية قصرى عبد العظيم وادي إن القوات الإسرائيلية تواصل حصار المنازل 3 لليوم 20 بالتزامن مع انتشار المستوطنين في المنطقة، وهو الأمر الذي يفاقم معاناة السكان. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن السلطات الإسرائيلية استولت بقرار عسكري على نحو 15 دنما من الأراضي شرق مدينة البيرة، وأضافت الهيئة أن القرار يهدف إلى إقامة مسار أمني حول مستوطنة بساغوت، وسيقيد وصول الفلسطينيين إلى منطقة مساحتها أكثر من 380 دنما تقع بين البناء القائم للمستوطنة والمسار المحدد، ما يهدد بعزل المنطقة ووضعها عمليا تحت السيطرة الأمنية للمستوطنة. هذا وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في وقت سابق إن الحكومة صدقت على بناء 264 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة، وأكد أنها خطوة تمهد لما وصفه بهجرة كبيرة لتحقيق رؤيته لأرض إسرائيل. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على لبنان بذريعة الرد على إطلاق مسيرات مفخخة ليلا على قواته، وفي وقت سابق قال الجيش

0: الإسرائيلي إن حزب الله أطلق مسيرتين مفخختين خلال ساعات الليل باتجاه قوات الجيش العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر ضمن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وأضاف أن جنوده أطلقوا النار باتجاه إحدى المسيرتين وأسقطوها، فيما فقد الاتصال بالمسيرة الثانية دون تسجيل إصابته. وللمزيد ينضم إلينا من بيروت مراسلنا أحمد شلحة. أحمد، أهلا بك. هو الجيش الإسرائيلي بالفعل شن غارات على لبنان بذريعة الرد على إطلاق مسيرات في الليل، ماذا في تفاصيل هذا الخبر وفي آخر التطورات؟
1: بالفعل ريهام، في الدقائق الماضية سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أكثر من منطقة في قضاء النبطي تحديدا في جنوب لبنان. الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين باتجاه بلدة عرب صاليم. الغارة الأولى استهدفت منطقة مفتوحة، فيما الغارة الثانية استهدفت منزلا في بلدة عرب صاليم. تشير مصادر الدفاع المدني إلى مقتل سيدة وإصابة آخرين نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية. بالتزامن أيضا المسيرات الإسرائيلية شنت غارات باتجاه بلدة النبطي الفوقى، إضافة إلى غارة أخرى من الطيران الحربي. وفق المعلومات الأولية فتشير إلى استهداف سيارة عند بلدة النبطي الفوقى، وأيضا غارات من المسيرات الإسرائيلية باتجاه بلدة كفر رمان تحديدا في محيط ما تعرف بالمنطقة الصناعية عند تلك البلدة. نتحدث عن تصعيد عسكري إسرائيلي. يدعي الجيش الإسرائيلي من أن حزب الله أطلق مسيرتين باتجاه عمل قواته عند أطراف مرتفعات علي الطاهر. حتى الساعة حزب الله لم يصدر أي بيان يشير إلى تنفيذه أي عملية عسكرية في تلك المنطقة، لكن الواضح أيضا ريهام فإن مرتفعات علي الطاهر تشهد مواجهات وتشهد أيضا سلسلة من الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على مدار اليوم، وهي هجمات جوية وبرية في ظل محاولة القوات الإسرائيلية المتواجدة عند الأطراف الشمالية لمرتفعات علي الطاهر من السيطرة على تلك المنطقة. لكن أيضا في المقابل حزب الله يشدد على لسان المسؤولين فيه من أنه سيقاتل و لن يسلم هذه المرتفعات إلى الجيش الإسرائيلي، حتى أنه حكي في الأيام الماضية عن إمكانية إيجاد حلول لتلك المنطقة بهدف تجنيب لبنان المزيد وتحديدا جنوب لبنان المزيد من المواجهات والتوترات الأمنية. ومن هذه الطروحات من أن يستلم الجيش اللبناني مرتفعات علي الطاهر، لكن أيضا بحسب مصادر حزب الله فإنه يخشى بعد أن يسلمها للجيش اللبناني من أن يقوم الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية في تلك المنطقة والسيطرة عليها. الغارات اليوم أيضا تأتي بعد ساعات كذلك من شن الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي لسلسلة من الغارات تحديدا بعيدة منتصف الليل عند مرتفعات علي الطاهر، استهدفها أكثر من مرة. وتلك المنطقة أيضا تتعرض بشكل دوري وعلى مدار الساعة إلى قصف مدفعي إسرائيلي في محاولة للسيطرة عليها. وبحسب أيضا ما يؤكد خبراء عسكريون فإن تلك المنطقة هي منطقة استراتيجية هامة، وأن السيطرة عليها يعني السيطرة بالاستطلاع والنار على كامل منطقة قضاء النبطي، إضافة كذلك إلى المناطق المحيطة بها سواء عند قضاء جزين أم حتى لناحية منطقة البقاع الغربي شرق لبنان.
0: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسلنا أحمد شلحة. قالت وزارة الدفاع التركية إن الموقف العدواني والسياسة التوسعية لإسرائيل في قطاع غزة ولبنان وسوريا ما زالا يمثلان أكبر عائق أمام تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

0: أرطادوضكي جيش مدار كابسا من ده.
1: لا يزال الموقف العدواني لإسرائيل وسياستها التوسعية في غزة ولبنان وسوريا يمثلان أكبر عائق أمام السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة، ونؤكد مجددا أن مستقبل المنطقة لا يمكن بناؤه من خلال الاستخدام الأحادي للقوة، بل من خلال مفهوم أمني قائم على احترام القانون الدولي وسيادة الدول ووحدة أراضيها. ونكرر مرة أخرى أنه من الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي تدابير ملموسة وفعالة في مواجهة الأعمال التي تقوم بها حكومة إسرائيل التي لا تزال الإجراءات القضائية الدولية جارية بشأنها في إطار تهم الإبادة الجماعية الموجهة لها والتي تهدد السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين.
2: رحبت وزارة الدفاع التركية بالتطورات المتعلقة بحل تنظيم قسد وباندماجه في مؤسسات الدولة السورية، وأكدت الوزارة أن حل قسد تطورا مهما من حيث حماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها وبتعزيز مفهوم دولة واحدة وجيش واحد. وأكدت الوزارة أن الدعم سيستمر في إطار اتفاقية التعاون العسكري القائمة بهدف ترسيخ الاستقرار بشكل دائم ولتطوير قدرات الجيش السوري وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب. تعهد رئيس أركان الجيش الروسي فاليري جيريسايموف بالسيطرة على المزيد من المدن في شرق أوكرانيا، وخلال زيارة أجراها للقوات الروسية على الجبهة قال إن قوات بلاده تتقدم نحو مدينة سلوفيانسك وأن الهجوم مستمر بوتيرة متسارعة على جميع الجبهات، وأضاف أنه لم يتبقى سوى 4 كيلومترات للوصول إلى الضواحي الشرقية لسلوفيانسك. قتل شخصان وأصيب 20 آخرون بهجمات شنتها القوات الروسية على عدة مدن وبلدات أوكرانية، وأفادت مصادر رسمية بمقتل امرأة جراء هجوم بطائرة روسية مسيرة في زاباروجيا. وفي خاركيف أفادت السلطات بمقتل شخص وإصابة 2 في حصيلة أولية بقصف للجيش الروسي على مجمع تجاري في حي إسنوفيانسكي في المدينة. كما قالت الإدارة العسكرية إن القوات الروسية ركزت ضرباتها على العاصمة كييف وخلفت جرحى ودمارا في البنى التحتية، فيما استهدفت مستودعات لوجستية في المنطقة، وتعرضت مدينة خرسون والبلدات المحيطة بها لقصف جوي وهجمات بالطائرات المسيرة وبالقصف المدفعي، وأصيب 3 أشخاص بهجوما روسيا على أوديسا. بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف أهداف أوكرانية في ميناء إسماعيل في أوديسا لتقليص إمدادات كييف من الغرب. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مواصلة عمليات إزالة أثار الهجوم الروسي المركب والذي استهدف مناطق في أوكرانيا، وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن دفاعاتها الجوية حيدت صاروخ أونيتسك المضاد للسفن و7 صواريخ باليستية و3 طائرات مسيرة من طراز S-8000 بانديرول و222 طائرة مسيرة. وأضافت أن أوديسا وكييف ودنيبرو بيتروفيسك وبولتافا وزاباروجيا كانت المناطق الرئيسية المستهدفة. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارفا إن فرنسا وبريطانيا تلعبان بالنار بتزويد أوكرانيا بتكنولوجيا صاروخية حساسة، وحذرت من عواقب ذلك على باريس ولندن. وهددت زخارفا باستهداف أي منشآت عسكرية بريطانية في أوكرانيا ردا على الضربات الأوكرانية التي تستهدف روسيا عبر صواريخ بريطانية. هذا وكانت بريطانيا أعلنت في وقت سابق أنها ستسمح لكييف بالوصول إلى تكنولوجيا سرية لبدء الإنتاج الخاص لصواريخ ستورم شادو بعيدة المدى والقادرة على شن ضربات في عمق الأراضي الروسية، فيما وافقت فرنسا على منح الترخيص لذلك. استولت القوات البحرية اليمنية على سفينة في البحر الأحمر تحمل معدات عسكرية يزعم تهريبها من إيران للحوثيين، كما أفادت وسائل أعلام محلية بأن السفينة كانت تحمل معدات تستخدم في تصنيع الطائرات المسيرة، فيما رصدت دوريات بحرية 5 قوارب حوثية قرب جزر مطلة على الممر الملاحي الدولي واشتبكت معها وأجبرتها على التراجع باتجاه ساحل الحديدة.

0: قتل 27 شخصا بينهم 4 أطفال وأصيب آخرون بهجوم نفذته الحركة الشعبية الموالية لقوات الدعم السريع على منطقتي القردود وأبو حمامة في ولاية جنوب كردفان. وأكدت شبكة أطباء السودان أن الهجمات أسفرت عن موجة نزوح كبيرة باتجاه منطقة أبو حيطان ومدينة كادقلية.
1: عشرات القتلى والجرحى بولاية جنوب كردفان جنوب السودان في هجمات نفذتها الحركة الشعبية شمال الموالية لقوات الدعم السريع. شبكة أطباء السودان قالت إن 27 شخصا بينهم 4 أطفال قتلوا وأصيب آخرون بينهم نساء جراء الهجوم على منطقتي القردود وأبو حمامة بولاية جنوب كردفان على خلفية صراعها مع قبيلة الأطورو التي تقطن المنطقة. وأضافت أن الهجمات أسفرت عن موجة نزوح كبيرة وسط المواطنين باتجاه منطقة أبو حيطان ومدينة كادقلي حاضرة الولاية، وحذرت الشبكة من الانزلاق نحو صراع إثني واسع. مصادر محلية أكدت أن قوات الدعم السريع فرضت إغلاقا على جميع الأسواق العامة في مدينة هود بولاية غرب كردفان، وعطلت شبكات الإنترنت الفضائي، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية لها إلى المنطقة من إقليم دارفور. فيما قالت المصادر إن سلاح الجو بالجيش السوداني يواصل ضرباته ضد تحركات الدعم السريع غرب وجنوب مدينة الأبيض ومدينة هود وشمالها، إلى جانب استهداف قوات بولاية شمال دارفور. في الأثناء تتوالى الانشقاقات بين صفوف قوات الدعم السريع تاركة خلفها تساؤلات بشأن مدى قدرة القوات على الصمود أمام تقدم الجيش السوداني في عدة مناطق. على الجانب الآخر يظل الوضع الإنساني حرجا جراء حركة النزوح المقترنة باستمرار القتال، بينما يعاني الآلاف من تبعات الصراع التي وضعت أساسيات الحياة على المحك. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: أعلنت السلطات في نيبال ارتفاع قتلى السيول الجارفة التي ضربت جبال التبت إلى أكثر من 360 شخصا، إلى جانب فقدان نحو 1500 آخرين بينهم ما لا يقل عن 800 سائح أجنبية.
2: عشرات القتلى ومئات المفقودين حصيلة أولية لسيول مفاجئة اجتاحت مناطق واسعة على الحدود بين نيبال والتبت الصينية، وجرفت في طريقها بلدات ومنازل وطرقا وجسور. أحياء وأسواق بأكملها اختفت تحت المياه والطين والصخور، فيما طالت الأضرار المنازل والطرق ومشاريع الطاقة، ودمر ما لا يقل عن 27 جسرا، ما أدى إلى عزل مناطق منكوبة وزاد صعوبة الوصول إليها.
3: كنت على الشرفة ووصلت مياه الفيضان إلى الطابق العلوي أيضا، ولم تنحسر إلا بعد نحو ساعة. كانت زوجتي قد دفنت تحت الانهيار الطيني بينما بقينا نحن على الشرفة بحثا عن الأمان، وبعد 4 أو 5 ساعات أنقذتني مروحية.
2: صور الأقمار الصناعية وتحليلات الخبراء ترجح أن الكارثة بدأت بانهيار كتلة ضخمة من الجليد والصخور في أعالي جبال الهيمالايا قبل أن تتحول إلى تدفقات هائلة من المياه والطين والحطام عبر الوديان.
4: وصلت إلى سوق دونغي وخلال نصف ساعة جاءت السيول ودمرت السوق بالكامل.
2: ومن بين المفقودين سياح أجانب كانوا ضمن مجموعات متجهة في زيارة دينية إلى منطقة كايلاش مانساروفار في التبت.
5: هناك ما لا يقل عن 34 أستراليا بين المفقودين، وكانوا ضمن مجموعات منفصلة للحج وللجولات السياحية، وبالتأكيد أعداد الأجانب أكبر، ولا تتوفر لدينا حتى الآن معلومات إضافية بشأن وجود أستراليين آخرين بينهم.
2: وبين وديان الهيمالايا الوعرة والطرق والجسور المتضررة تواصل مروحيات الجيش النيبالي وفرق الإنقاذ محاولاتها للوصول إلى المناطق المعزولة، فيما يزيد سوء الأحوال الجوية من صعوبة العمليات. ومع استمرار عمليات البحث لا يزال الحجم الكامل للكارثة ومصير أعداد كبيرة من المفقودين قيد التحديد.
0: يحيي العالم الإسلامي وخصوصا في تركيا الذكرى السنوية لانتصار السلاجقة بقيادة السلطان ألب أرسلان في معركة ملاذكرد في واحدة من أبرز المعارك التي غيرت مسار التاريخ الأناضول.

0: المنطقة.
1: لم تكن معركة مالازغرد مجرد مواجهة عسكرية بين السلاجقة والبيزنطيين، بل مثلت نقطة تحول في تاريخ الأناضول، إذ أضعفت النفوذ البيزنطي ومهدت الطريق أمام ترسيخ الوجود التركي الإسلامي في المنطقة. دارت المعركة في سهل قريب من مدينة مالازغرد شرقي الأناضول، ومالازغرد اليوم مدينة تتبع ولاية موش التركية وتقع على بعد نحو 40 كيلومترا شمال بحيرة وان. بحلول القرن الخامس الهجري كان السلاجقة الأتراك قد أحكموا القبض ونفوذهم في خراسان وإيران، وبدأوا بتوسيع نطاق دولتهم غربا باتجاه شبه جزيرة الأناضول. ومع استمرار التوسع شعر البيزنطيون بالتهديد، فحاولوا وقف هذا التمدد عبر حملات عسكرية في الأناضول وشمال بلاد الشام. السلاجقة وطدوا علاقاتهم بالإمارة المروانية والإمارة الشدادية في ديار بكر ومية فارقين باعتراف الإمارتين بالسيادة السلجوقية في المنطقة مقابل المشاركة في الفتوحات والتصدي للغارات البيزنطية. واصل السلاجقة تقدمهم من إيران غربا حتى أتت اللحظة المفصلية في 25 من أغسطس عام 1071 للميلاد، حين اتخذ القائد العسكري السلطان ألب أرسلان من السهل الواقع بين منطقتي مالازغرد وأخلاط معسكرا لجيشه. في ظهيرة 26 من أغسطس التقى الجيشان والتحما في معركة

0: عقبت المعركة إلى تبدل موازين القوى والسيطرة الإقليمية لصالح المسلمين. استمرت تداعيات ملازغرد قروراً مع ترسخ الوجود التركي الإسلامي من الأناضول حتى البلقان وتراجع النفوذ البيزنطي تدريجياً إلى أن انتهت الإمبراطورية البيزنطية بفتح القسطنطينية على يد العثمانيين عام 1453.
1: نهاية النشرة وتفكير بالعناوين. قطر وإيران تناقشان ترتيبات إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز، وعرقجي يصف العقوبات الأمريكية الجديدة بالإرهاب الاقتصادي. الجيش الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان بذريعة الرد على إطلاق مسيرات مفخخة. ضحايا ودمار بهجمات روسية على كييف وعلى مدن أخرى، وموسكو تحذر فرنسا وبريطانيا من نقل تكنولوجيا الصواريخ إلى أوكرانيا. وصلنا لختام هذه النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة.
2: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
4: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا اخنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

مساء الخير وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ولنا وقفة. يحل تنظيم قسد نفسه ويعلن اندماج هيكله في مؤسسات الدولة السورية الجديدة بشكل كامل، طاويا مسارا من التفاوض لشهور خلت تخللتها مناوشات مع الحكومة السورية، وذلك بالتوازي مع مضي أنقرة في مشروعها لجعل تركيا خالية من الإرهاب والقضاء على تنظيمات خارجة عن الدولة بهدف ضمان منطقة مستقرة وآمنة. فكيف سينعكس قرار حل التنظيم على استقرار سوريا؟

0: وازدهارها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وكيف ساهمت أنقرة في تيسير الوصول إلى هذا الإنجاز الجديد في سوريا؟
1: أيها الشعب السوري العظيم،
2: لاقى السد بعد اليوم في سوريا الجديدة. أخيراً تعلن قيادة التنظيم حله واندماج عناصره الكامل في مؤسسات الدولة السورية بعد نحو عام ونصف من المسار التفاوضي مع الحكومة السورية. إعلان ظهر للنور عقب اجتماع أعلنته الرئاسة السورية بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي في قصر الشعب بالعاصمة، بحث فيه تفاصيل الاندماج والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة بما يعزز حضور الدولة ويدعم الأمن والاستقرار. وبموجب الإعلان الجديد تنضوي كامل البنية العسكرية لتنظيم قسد والإدارات المدنية التابعة له ضمن مؤسسات الدولة السورية رسمياً، بما فيها قوات شرطة قسد المعروفة باسم الأسايش والتي يفترض أن تنضم إلى وزارة الداخلية السورية، إضافة إلى الموظفين المدنيين العاملين في قطاعات مختلفة بينها التعليم والمنشآت النفطية والسدود وغيرها. كما برزت أنباء عن احتمال تولي مظلوم عبدي منصباً داخل مؤسسات الدولة السورية، لكن ذلك لم يتأكد رسمياً. تطور تاريخي بكل معنى الكلمة، هكذا يصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك الإعلان عن حل تنظيم قسد، مشيراً إلى مجهودات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودورها الكبير في تمهيد الطريق أمام هذا المسار. وسرعان ما انطلقت احتفالات السوريين في ساحات دمشق فرحاً بإنجازات الحكومة السورية وإصرارها على توحيد البلاد، مشيرين إلى أن هذا التحول يمثل أفضل الحلول لحقن دماء السوريين وفتح صفحة جديدة تتجاوز آلام الماضي لصالح المستقبل. تزامناً مع خطوات تاريخية متتابعة كان من بينها رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لتنطلق مرحلة تأسيس جديدة تجمع كافة مكونات الشعب السوري وأطيافه.
3: وقف بجانبنا من الدول الصديقة.
0: أرحب بضيفي معنا في الاستوديو، البرلماني التركي السابق رسول توسون، وينضم إلينا من دمشق الكاتب والباحث السياسي بسام سليمان. أهلا وسهلا بكما. سيد بسام، أبدأ معك وأبدأ تحديدا من كلمة مظلوم عبدي بالأمس عند إعلانه حل التنظيم وبنيته: قررنا الانضمام إلى سوريا الجديدة. هل برأيك تشكلت قناعة فعلية أم خيار فرضه الأمر الواقع؟
4: تحياتي لك أستاذة مايا، وتحياتي لضيفك الكريم، وتحياتي للسادة المشاهدين. حقيقة خلينا نقول هو مزيج من الاثنين، يعني تكونت لدى الكتل الأكبر من تنظيم قسد قناعة نتيجة متغيرات على أرض الواقع، ما فعلته الدولة السورية، ما فعله الجيش السوري، ما حققوه من إنجازات على الأرض، وأيضا ما أعطوه من ضمانات للمكون الكردي. كل هذه الأمور جعلت الكتل الأكبر من قوات قسد أمام أمر واقع، وواضح أنها يعني تعاملت مع الوقائع الصعبة التي ليست لصالحها بذكاء، وجنبت من تبقى معها الدخول في معركة خاسرة. نحن منقول أنه مبارح كل الشعب السوري انتصر، سوريا كلها انتصرت، لا يوجد مغلوب البارحة، كل السوريين منتصرين، لأنه أي حل يعزز وحدة سوريا واستقرارها ويعيد مواردها للدولة السورية هو انتصار لكل السوريين على النزعات الانفصالية
0: والحرية. يعني سيد بسام، هل يمكن اعتبار هذا الإعلان بالأمس بأنه طوى صفحة الخلاف مع الحكومة، خاصة وأنه شهدنا يعني بنهاية 2025 معارك قوية ما بين التنظيم والحكومة؟
4: أنا مبارح قلتها على الإخبارية السورية الرسمية، قلت ما جرى هو الحلقة قبل النهائية، لأنه داخل تنظيم قسد هناك كتلة يعني دوغمائية عقائدية ترى أنها تقاتل من أكثر من 50 سنة، أو امتداد لقتال لأكثر من 50 سنة لأجل إقامة دولة كردية. لا أعتقد أنهم سيتخلون بسهولة عن أفكارهم، ولكن بالمقابل واضح أن الدولة السورية استطاعت

0: تزل هذه الكتلة الدوغمائية المتطرفة اجتماعيا وتنظيميا، حيث أغلب عناصر قسد صاروا يعني ضدها مع الدولة السورية، وعزلتها حتى دوليا من خلال قطع علاقاتها مع التحالف الدولي. يعني هذه الكتلة الآن إذا أرادت التحرك فالدولة السورية قادرة على احتوائها أمنيا وسياسيا بسهولة بالغة. لذلك أنا ما بقول أنه انتهى كل شيء، لا، أعتقد أنه نحن لسه بدنا نشوف شوية يعني مشاكل، ولكن هي مشاكل من النوع القابل للانضباط وليس كما كان سابقا. يعني تخيلي لو حدث قبل سنة صدام واسع، كانت قسد في إلى تحالفات دولية وإلى تحالفات إقليمية وإلى قاعدة شعبية، وهناك كتلة متصلبة مع بعضها. الآن فكفكت الدولة السورية بمساعدة إقليمها ككل وخاصة تركيا هذه الكتلة المتصلبة وجعلتها أمرا قابلا للحل. لذلك نحن شهدنا البارح الحلقة قبل الأخيرة بانتظار إسدال الستار على هذه الأزمة والمضي نحو سوريا واحدة مستقرة إن شاء الله.
1: سيد رسول، أريد رأيك هنا، ماذا يقول ذلك لنا عن عمليات الدمج المقبلة؟ يعني هل نتوقعها عمليات سلسة أم نتوقع عراقيل ما زالت موجودة قد تؤخر أو تعيق هذه العمليات؟
2: التطورات الأخيرة هي ما كنا نتوقعها، لأن المتغيرات في كلتا الدولتين في تركيا وفي سوريا كذلك كانت تفرض على قسد أن تلغي نفسها. لماذا؟ لأن قسد في الحقيقة وإن كانت تتظاهر أنها منظمة مستقلة، إلا أن الجميع يدرك تمام الإدراك أن هذا التنظيم امتداد لتنظيم PKK الإرهابي. صحيح. امتداد سوري. فتنظيم PKK الإرهابي قد تم حله بتعليمات من عبدالله أوجلان المؤسس الأول لهذا التنظيم، والتوقيت بالضبط. قبل أسبوعين كما تذكرين صدر من البرلمان التركي القانون الإطاري الذي يفرض على تنظيم PKK إلقاء السلاح وإلغاء نفسه بجميع فصائله. فقصد من فصائل PKK. لذلك نعم، الحكومة السورية هي صاحبة القرار وصاحبة الإنجاز والإجراء في القضية، إلا أن قسد أو تنظيم PKK الإرهابي بجميع فصائلها كانت تخطى ضغوط تركية جبارة. عندما قال الرئيس أردوغان إما يدفنون أسلحتهم وإما يدفنون مع أسلحتهم منذ فترة، فلذلك النقطة التي وصلت إليها نعم انتصار لجميع السوريين، انتصار لتركيا، وانتصار للمنطقة، لأن الأمن واستقرار المنطقة كان يتضرر من هذا التنظيم.
1: يعني أتيت إلى هذه النقطة، التنظيم
2: الذي له صلة قوية بالقوى.
1: أريد أن أسألك عنها أكثر. يعني هذا التزامن الذي أشرت إليه بالفعل هو تزامن متتالي، يعني هذه الخطوة كانت سبقتها خطوات إعلان تنظيم PKK الإرهابي حل نفسه. لو لم تكن هذه الخطوة في داخل تركيا، هل كانت تأمنت في سوريا؟
2: لا، يعني كيف أقول، يعني الموضوع حساس جدا. تنظيم في الحقيقة بعد سنة 2016 بالمكافحة ضد الإرهاب في تركيا كانت المكافحة ناجحة جدا. قبل ذلك كان في الجيش التركي وفي الشرطة التركية أيضا هناك من تسلل في شبكة القوى الأمنية من يتبع إلى بعض القوى الخارجية، نحن سميناه فتو، يعني هذه الجماعة التي تسربت في جميع المؤسسات الدولة. فكنا نكافئ، كانت تركيا تكافئ الإرهاب، لكن الإرهاب كان يستمر. بعد أن طهرت تركيا، نظفت تركيا تلك العناصر

0: التي كانت تسربت في شبكة الجيش والشرطة، فنجحت تركيا في تنظيف الأراضي التركية من العمليات الإرهابية وكذلك من العناصر الإرهابية. فاضطرت منظمة PKK أن تجلس على طاولة الحوار، فوصلنا إلى هذه النقطة. وإن لم تنجح تركيا في الداخل التركي، نعم لكانت التنظيمات الإرهابية كانت ستواصل عملها، لأن هذه التنظيمات كانت لها ارتباط قوي جدا بالقوى الإقليمية والدولية مثل القوى الصهيونية والإمبريالية. لكن النجاح التركي وسيطرة أحمد الشرع أو حكومة أحمد الشرع على سوريا قطعت علاقات هذه التنظيمات من الارتباطات الصهيونية والإمبريالية والقومية، فاضطروا إلى أن جلسوا على طاولة الحوار. ولا نقول أنهم انهزموا، إنما انتصر الجميع، فحل السلام في المنطقة. وهذا ليس لصالح سوريا فقط، لصالح تركيا، لصالح العراق، ولصالح المنطقة بأجملها.
1: طيب سيد بسام، ذكرت نقطة يعني يجدر التوقف عندها. كما نعلم يعني هذا القرار، وإن كانت يعني تكاثفت الظروف أيضا التي مهدت له، هناك ما زال متشددون من هذه التنظيمات رافضين لخطوة الدمج. وعندما تكون فكرة الوطن القومي موجودة وهذه التنظيمات عملت في إطارها لسنوات عديدة، تبقى تشكل تحديا. اليوم ما هي مسؤولية الحكومة السورية في الفترة المقبلة لنزع فتيل أي فتنة قد يعمل عليها هذا التيار المتشدد ويعرقل مسار الاندماج كما هو مخطط له؟
2: هذه التنظيمات تعيش على المظلومية، أي أنها تقاتل لأجل قضية عادلة. لما أنت كدولة سورية بدك تعطي الكرد في سوريا كامل حقوقهم على أساس الوطن والمواطنة، لما بدك تعترفي بحقوقهم الثقافية، ما الكرد مكون أصيل في منطقة الشرق الأوسط مثلهم مثل العرب ومثل غيرهم، ولهم حقوق ثقافية، حتى تركيا تعطيهم حقوق ثقافية. لما الدولة السورية بدها تعطيهم حقوق كاملة القانونية والثقافية، عندئذ سيتم سحب أي بساط للشرعية المظلوماتية من قبل هذه التنظيمات. والشعب، أو خلينا نقول المكون الكردي في الحسكة وغيرها، هو من سيقف مع الدولة ضد كل من يريد زعزعة الاستقرار. يعني الناس شو بدها أكثر من حقوقها كاملة؟ ولذلك على الدولة السورية أن تعطيهم حقوقهم كاملة، هذا أولا. لكن المسار الثاني لازم نعرف أنه مثل ما الدواعش اليوم في منهم جهات لا يمكن أن تتقبل بالتراجع عن أفكارها المتطرفة، أيضا سنرى مجموعة من الراديكاليين والدغمائيين يلي ما ممكن يتراجعوا بسهولة.
1: من قد
2: لذلك
1: ينتهز
2: هؤلاء
1: من الجهات
2: لابد
1: الخارجية
2: من مواجهتهم أمنيا؟
1: من من الجهات الخارجية قد ينتهز هذه الفرصة لإعادة تذكية هذه الجماعات برأيك؟
2: لا أعتقد أنه في جهات اليوم قادرة على إعادة إنتاج هذه التنظيمات أو هذه المجموعات في منطقة الجزيرة السورية على الحدود التركية، لأن الدولة السورية صار لها وجود قوي هناك، وأيضا المنطقة تخضع للمجال الحيوي التركي اللي مو من السهل لأي دولة تتلاعب فيه. يعني حتى إسرائيل ستتجنب الدخول في مثل هذه الزوايا اللي ممكن تسبب لها أزمات. أعتقد أنه الدول الإقليمية اليوم عم تركز على مناطق أخرى، مثلا إسرائيل عم تركز على الجنوب السوري، أما إيران فعم تركز على دير الزور، حمص في محاولة لاستمرار تهريب السلاح إلى لبنان. لذلك أعتقد أنه الأمور في الجزيرة السورية رايحة للاستقرار، بس أنا بتوقع شوية مشاكل، لكنها من المشاكل اللي الدولة السورية قادرة على احتوائها بسهولة إن شاء الله.
1: طيب سيد رسول، لابد أن نتحدث هنا أيضا عن دور الأمريكي. يعني الولايات المتحدة كانت عرابة نشأة هذا التنظيم، وهي التي مدته وساعدته طيلة هذه السنوات. بالأمس مبعوثها الخاص يبارك هذه الخطوة ويصفها بالتطور التاريخي. هل هو الانكفاء الأمريكي الآن أم توافق الرؤى خاصة؟

0: الرؤى الأمريكية التركية على سوريا الجديدة أيضا قاد إلى هذه النتيجة؟
1: لا نعم، تركيا لعبت دورا هاما للغاية في بهذا الخصوص، لأن حتى يعني بعض المفاوضات أو شروط جاءت من تركيا إلى الرئيس ترامب، لأن العلاقة بين الرئيسين التركي والأمريكي علاقة جيدة جدا، فترامب في كل مرة يعلن احترامه للرئيس أردوغان، لأن أردوغان هو لم يتلقى أوامر من الخارج، وعندما جرب ترامب قبل العمليات العسكرية الأخيرة نبع السلام أرسل رسالة كانت فيها كلمات محقرة، فأراد ترامب أن يوقف تلك العمليات العسكرية، لكن الرئيس أردوغان في اليوم التالي أطلق وانطلقت العملية العسكرية، فعند ذلك أدرك ترامب أن الرئيس أردوغان ليس زعيم من الزعماء، فمن ذلك الوقت يحترمه، ومن ذلك الوقت يعطي أهمية كبرى لما يقوله الرئيس أردوغان. فلذلك نعم، للرئيس أردوغان وبشكل عام لتركيا دور هام للغاية في العلاقات القائمة بين سوريا والولايات المتحدة، بين سوريا وبعض العلاقات في بعض الدول، لأن هناك تنسيق قوي جدا بين أنقرة ودمشق. وفي البيان الأخير لوزير الخارجية السوري عندما حاولت إسرائيل أن تجر تركيا إلى معركة لقصف أبو الزهور، ماذا قال الشيباني؟ نحن نواصل تنسيقنا مع الدولة التركية. نعم، لأن تركيا هي الدولة الضامنة والحليفة القوية لدولة سوريا الجديدة، والرئيس أردوغان في كل خطابه يركز على أنه لن يترك سوريا وحدها وستقف إلى جوار سوريا، لأن أمن تركيا تبدأ من دمشق، تبدأ من بيروت. فهذه الكلمات أزعجت الدولة الإيرانية.
0: وهذه مسألة مهمة سيد رسول، أريد أيضا رأي سيد بسام فيها. يعني الدور الذي لعبته تركيا في مكافحة التنظيمات الإرهابية على مدى عشرات السنين لم يقتصر فقط على حماية أمنها الداخلي، وإنما كان الأمن السوري وأمن المنطقة في صلب هذه العقيدة. اليوم هذه العقيدة التي انتهجتها تركيا، مكافحة الإرهاب وتثبيت الاستقرار على صعيد المنطقة، كيف تستمد السلطة الجديدة قوتها منها، خاصة بوجه التحدي الأبرز؟ نتحدث التحدي الإسرائيلي الذي نتابع الانتهاكات تقريبا اليومية التي تحدث في سوريا، وأيضا في مسألة بلورة الموقف الأمريكي ليضغط على إسرائيل في مواقف عديدة تجاه سوريا.
2: جميل، هلا خلينا نميز مسارين اثنين. اولا مسار تركيا ودعمها لسوريا في مواجهه تنظيم قسد وفكفكت هذه الازمه، واعتقد انه تركيا كان لها دور كبير من خلال الضغط اولا، وايضا من خلال مبادره تركيا خاليه من الارهاب، هي المبادره اللي سحبت كثير من الشرعيه من تحت هذه التنظيمات الراديكاليه حقيقه، وخلت التنظيم في سوريا يصل لنتيجه حاسمه، انه بعد اكثر من 20-30 سنة من القتال في تركيا لوين وصلنا؟ فخلينا نوصل للنتيجة الجيدة بدون قتال وبدون دم. لذلك كان في هذا المسار لتركيا دور كبير. أما الدور الأهم اليوم يلي تركيا عم توقف فيه مع سوريا، فحقيقة هي في مواجهة العدوان الإسرائيلي. إسرائيل تريد دولة سورية ممزقة ضعيفة يمكن أن تتدخل فيها كيفما تشاء، أما تركيا فيهمها سوريا كدولة مستقرة. ليش؟ لأنه تركيا بتقلك أنه أنا مع الشعب السوري في علاقات تاريخية وجغرافية واقتصادية ودينية، فمن السهل جدا لما بتكون سوريا مستقرة أنه تركيا تقيم علاقات سليمة وتحقق مصالح.

0: مصالحها مع سوريا. أما إسرائيل فتدرك أنه بما فعلته طيلة العقود الماضية وخاصة بعد المجزرة الرهيبة يلي عملتها بغزة، الشعب السوري مش طايقها ولا حدا في سوريا طايقها، وخاصة بعد انتهاكاتها وعربتها وقصفها ما حد طايقها. لذلك بتقلك أنا بدي دولة سورية ممزقة، دولة سورية ضعيفة، وبتقلك أنه أي تصلب وقوة للدولة السورية يهدد أمنها القومي، رغم التأكيدات السورية بأنه لن تكون سوريا مصدر تهديد لدول الجوار. لذلك يعني في سوريا نحن نراهن بشكل كبير على عمقنا العربي وعلى تركيا في محاولة يعني سد هذه الفجوة في موازين القوى بيننا وبين إسرائيل. سوريا تحتاج للوقت حتى تعيد بناء مؤسساتها، تحتاج أيضا للدعم حتى تعيد بناء مؤسساتها، ونحن شفنا أنه في اتفاقية وتفاهم مشترك مع تركيا للمساعدة في إعادة بناء الجيش العربي السوري، وأيضا هناك اتفاقيات أعتقد مع عدة دول على رأس المملكة العربية السعودية التي أيضا تسعى بهذا الاتجاه. فلعمقنا الإقليمي العربي وأيضا لتركيا دور هام في يعني سد فجوة
1: واضح
0: القوة واختلال موازين القوة بين
1: سيد
0: سوريا
1: رسول.
0: وإسرائيل.
1: باختصار شديد لأنه يعني بقي لدي فقط وقت قليل، الدور التركي في المرحلة المقبلة انطلاقا من كل هذا الحديث الذي نتشاركه، كما قلنا تركيا ملتزمة بمنطقة خالية من الإرهاب، تؤكد مرارا بأنه الأمن التركي والأمن السوري مرتبطان بشكل جذري، كيف ستشكل ذلك أو سيشكل ذلك أولويات أنقرة للمرحلة المقبلة؟
2: كما تفضل الضيف الكريم من دمشق، فتركيا ودمشق وأنقرة ودمشق وقعت على اتفاقيات عديدة ليست فقط على المستوى العسكري، إنما على مستوى التصنيع والإعمار والطاقة والتجارة. فاليوم كان وزير التجارة في دمشق، اليوم ما زال الآن هو فينا. ف هذه العلاقات التي تعزز التضامن والتعاون بين الدولتين ستجعل سوريا تقوم من رمادها، وإن شاء الله تقوم المؤسسات العسكرية والمؤسسات الأخرى التي قد انهارت في عهد النظام البائد. فلذلك تركيا تقف إلى جوار سوريا بكل ما يملك من أنواع المساعدة.
1: نعم، إذن أشكرك جزيلا البرلماني التركي السابق رسول توسون، كما أشكر أيضا من دمشق الكاتب والباحث السياسي بسام سليمان، وأشكركم مشاهدينا بختام هذه الحلقة. إلى اللقاء.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: condemn the atrocities of Hamas.
1: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
2: The president doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
3: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
1: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
3: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
4: حرام عليكم تم والله العظيم تم توفوا 9 سنوات كفوا الدمار
5: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
6: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية نواكب أبرز الأحداث.
5: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
6: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
5: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
6: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية الملعب.

قطر وإيران تناقشان ترتيبات إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز، وعرقجي يصف العقوبات الأمريكية الجديدة بالإرهاب الاقتصادي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرت عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعون في هذه النشرة أيضا. الجيش الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان بذريعة الرد على إطلاق مسيرات مفخخة. ضحايا ودمار بهجمات روسية على كييف ومدن أخرى، وموسكو تحذر فرنسا وبريطانيا من نقل تكنولوجيا الصواريخ إلى أوكرانيا.

0: أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني ناقش في طهران مع نظيره الإيراني عباس عراقجي تهيئة ظروف الحوار وحرية الملاحة في هرمز وإنشاء إطار عمل مرحلي لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر المضيق وإزالة الألغام. ويأتي ذلك بعد إعلان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن تقاسم مياه مضيق هرمز وعائداته.
1: قطر تتحرك بين واشنطن وطهران والحرب تبحث عن مخرج. في خضم حرب لا تظهر نهاياتها وبعد أن هدأت المدافع نسبيا يتصاعد الحراك السياسي في محاولة لإعادة فتح باب الحوار بين الولايات المتحدة وإيران. تدخل الدوحة على خط الوساطة مجددا، فرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني يبحث في طهران تهيئة ظروف الحوار وخفض التصعيد. هرمز في قلب الزيارة، فالخارجية القطرية تقول إن المباحثات تتناول أيضاً حرية الملاحة في المضيق، تحرك يضاف إلى مساعي إقليمية أخرى. وفي السياق أعلن الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مياه هرمز وعائداته، وقال إن إعادة فتح المضيق ترتبط بتراجع واشنطن عن عرقلة التفاهمات، لكن التفاصيل لم تحسم نهائيا، والمضيق ما يزال يشهد حوادث أمنية. فهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول تسبب بأضرار وحريق جرت السيطرة عليه. إذن سياسة تتحرك وميدان لم يغلق أبوابه بعد. واشنطن خففت وتيرة الضربات، لكنها تستعد عسكرياً لمواجهة أطول مع توجه حاملة الطائرات ثيودور روزفلت إلى المنطقة في انتشار يتجاوز 7 أشهر بالتوازي مع تشديد الضغط الاقتصادي على طهران. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فيصف العقوبات الأمريكية الجديدة بالإرهاب الاقتصادي، ويقول إن طهران مستعدة للحوار من دون القبول بالاستسلام.
2: أعتقد أن خطاب الرئيس ترامب بشأن خنق الاقتصاد الإيراني سيحمل رسالة سياسية أكثر من تأثير اقتصادي عميق، لأن تحقيق ذلك يحتاج إلى تعاون الصين وروسيا، ولأن إيران تجاور 7 دول وترتبط إيران بروسيا عبر بحر قزوين، وهو أمر ليس من السهل مقاطعته أو عرقلته.
1: بعد 6 أشهر من حرب الاستنزاف بات الطرفان أكثر حاجة إلى مخرج، لكن المخرج الذي يمكن تسويقه في واشنطن وطهران هو ذاك الذي لا يبدو فيه أحدهما رافعا دراية البيضاء. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على لبنان بذريعة الرد على إطلاق مسيرات مفخخة ليلا على قواته. وفي وقت سابق قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق مسيرتين مفخختين خلال ساعات الليل باتجاه قوات الجيش العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر ضمن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وأضاف أن جنوده أطلقوا النار باتجاه إحدى المسيرتين وأسقطوها، فيما فقد الاتصال بالمسيرة الثانية دون تسجيل إصابات. وللمزيد ينضم إلينا من بيروت مراسلنا أحمد شلحة. وأحمد أهلا بك مجددا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على لبنان بالفعل بذريعة إطلاق مسيرات مفخخة ليلا على قواته. ماذا في تفاصيل هذا الخبر وفي آخر المستجدات في لبنان؟
3: ريهام، هي ليست المرة الأولى التي يدعي فيها الجيش الإسرائيلي عن قيام مقاتلين من حزب الله بتنفيذ عمليات عسكرية تستهدف القوات الإسرائيلية المتمركزة تحديدا عند الأطراف الشمالية لمرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطي. ومن ثم يبدأ الجيش الإسرائيلي عبر مقاتلاته الجوية بشن موجة من الغارات تماما كما حصل قبل أكثر من ساعة من الآن، موجة من الغارات سواء من الطيران الحربي أم المسير الإسرائيلي التي استهدفت مناطق وبلدات تقع تحديدا في قضاء النبطي. لعل من أبرز هذه الغارات تلك التي شنتها المقاتلات الجوية الإسرائيلية واستهدفت منزلا يقع عند بلدة عرب صاليم بحسب سكان من هذه البلدة. هذه الغارة أدت إلى مقتل سيدة وإصابة آخرين، ويشير أيضا سكان من بلدة عرب صاليم إلى أن القتيلة هي عروس لم يمضي على حفل زفافها سوى أيام قليلة. أيضا الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة أخرى عند منطقة مفتوحة في بلدة عرب صاليم بالتزامن مع شنه لغارة أخرى باتجاه مبنى يقع عند بلدة النبطي الفوقة. المسيرات الإسرائيلية استهدفت كذلك بلدة النبطي الفوقة إضافة إلى بلدة كفر رمان المتاخمة لمدينة النبطي. بطبيعة الحال انتهت موجة الغارات الإسرائيلية في الساعة الماضية وعادت الخروقات الإسرائيلية إلى سياقها اليومي. نتحدث عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدينة الخيام الحدودية في جنوب لبنان، ونتحدث أيضا في الساعة الماضية عن سلسلة من الخروقات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق على امتداد المساحة الحدودية في جنوب لبنان، سواء في القطاع الشرقي عند بلدة الخيام. محلقات إسرائيلية ألقت 4 قنابل صوتية عند المنطقة التي تعرف بمنطقة دوحة كفر رمان. نعم. في قضاء النبطي القصف المدفعي طال كذلك المنطقة الواقعة ما بين بلدتي حداثة وحاريص إضافة إلى بلدة رشاف في قضاء بنت جبيل، وصولا كذلك ريهام إلى قصف مدفعي طال بلدة المنصوري الواقعة في قضاء صور.
0: أشكرك من بيروت مراسلنا أحمد شلحة. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت سطح منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بقصف مدفعي إسرائيلي في محيط وسط بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس وقصف المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى، إضافة إلى إطلاق النار من آليات الاحتلال باتجاه المناطق الآمنة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. أصدر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زمير تعليمات بتكثيف عمليات الاغتيالات الميدانية في قطاع غزة. وقالت وسائل أعلام إسرائيلية إن التعليمات جاءت على خلفية استمرار إطلاق الطائرات الورقية باتجاه المناطق الإسرائيلية المتاخمة للقطاع. وهدد زمير باستهداف مواقع إطلاقها وبإخلاء المناطق التي تنطلق منها إذا استمرت هذه العمليات. وأضاف زامير في تصريحات سابقة أن الجيش لن يسمح بإعادة بناء قوة حماس. بعد تهديد الاحتلال الإسرائيلي بقصف وبإجلاء سكان المناطق التي تطلق منها طائرات ورقية، بدأ أهالي غزة بإتلاف طائرات أطفالهم الورقية وبمنعهم من إطلاقها رغم كونها أحد وسائل الترفيه القليلة والمتاحة للأطفال في زمن الحرب.
4: لم تعد هذه الطائرة الورقية الصغيرة في سماء غزة مجرد لعبة لطفل يبحث عن لحظة فرح وسط الحرب، فقد اختفت تقريبا من سماء القطاع بعدما تحولت في عيون أطفالها إلى مصدر خوف من القصف. هنا لم يعد أمام العائلات سوى إخفاء الطائرات الورقية أو تدميرها خشية أن تستهدف إسرائيل المناطق التي تطلق منها بعد تهديدات بإخلاء مناطق سكنية وتصعيد الضربات.
5: هذا جرم كبير، يعني طائرة ورقية بتأثرش عليهم حاجة، ينزلوا مربعات كاملة. أنا كان عندي أطفال، هايهم عندي أطفالي كانوا يلعبوا في الطائرة الورقية، أول ما شفتهم صاروا يقصفوا الناس اللي عنده طائرة ورقية يقصفوه ويهددوا، مسكت الطائرة وكسرتها عشان سلمت أولادي وسلمت اللي حوالي.
4: أطفال غزة الذين فقدوا منازلهم ومدارسهم وألعابهم يجدون أنفسهم اليوم محرومين حتى من أبسط تفاصيل طفولتهم، فلا ملاعب ولا أماكن آمنة للهو، وحتى الطائرات الورقية التي اعتادوا صناعتها بأيديهم والتحليق بها في سماء القطاع باتت ممنوعة بالخوف.
6: أطفالنا اللي ضيعوا أحلامهم حتى أشياء بسيطة، فقدوا كل شيء، فقدوا أحلامهم البسيطة وتعليمهم فقدوه، طفولتهم فقدوها، حتى أشياء البسيطة اللي بدهم يتسلوا فيها حرمنا الاحتلال من هذا الشيء البسيط جدا. دولة نووية تقوم بقصف أطفالنا في قطاع غزة على طائرة ورقية لا تفيد ولا تشكل أي خطر عليهم.
4: وتقول عائلات نازحة إن أطفالها يعيشون طفولة محاصرة من كل جانب، فيما تحولت الخيام التي لجأوا إليها إلى أماكن يقضون فيها أيامهم بلا ألعاب أو وسائل ترفيه.
7: الأطفال ممنوع يلعبوا، ممنوع يرتبوا، الروحة مشوار في قصيف، نطير طيارة وكان في قصيف، اللوحة مدرسة في قصيف، الروحة على البحر يتنزهوا قال ما فيها برضو قصيف، لحقوهم كمان على الطائرة الورقية وإنهم ما فيش كمان ممنوع طير طيارة ورق. طب ليل نهار الطفل ضل يزن وقاعد عندك، طب هي خيم القصة، شاشة ما فيش، جوالات ما فيش، أي تابلت ما فيش.
4: وتأتي هذه التهديدات بعد إعلان الجيش الإسرائيلي العثور على طائرات ورقية قرب مستوطنات محاذية لغزة، لكنه قال بعد فحصها إنه لم يعثر على مواد مشبوهة وإنها لا تمثل خطراً على العامة. وبينما تنظر إسرائيل إلى هذه الطائرات باعتبارها تهديداً محتملاً، يراها أطفال غزة شيئاً آخر تماماً، لعبة بسيطة كانت تمنحهم دقائق قليلة من الفرح قبل أن تحاصر الحرب حتى أحلامهم الصغيرة. مالك خالد أوغلو.

0: تي عربي.
1: أنا طفل صغير.
2: حذر الممثل السامي لغزة في مجلس السلام نيكولاي مالادينوف من انهيار وقف إطلاق النار والعودة إلى تصعيد شامل جديد. من جانبه دعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى التحرك لتفادي أهوال قادمة على حد وصفه.
3: بعد مرور أكثر من 10 أشهر على وقف إطلاق النار، يظهر المشهد المعروض على مجلس الأمن تفاقم الأزمة الإنسانية وتقييد الوصول وتزايد حالة عدم اليقين بشأن الترتيبات السياسية التي من المفترض أن تنقل غزة إلى مرحلتها التالية. إذ يقول نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف إن سكان غزة يعانون ظروفاً لا تطاق ويفقدون الأمل أكثر فأكثر.
4: لا يزال نحو ثلثي قطاع غزة معزولاً أو يخضع لقيود مشددة على الوصول، مما يجبر المدنيين على البقاء في مناطق مكتظة وغير آمنة. الحاجات هائلة وملحة، لا تزال الجهات الفاعلة في المجال الإنساني ولا سيما المنظمات غير الحكومية الدولية تواجه قيوداً تشغيلية تتعلق بالوصول والإمدادات والتمويل، حيث لم يمول نداء الإغاثة العاجل لعام 2026 إلا بنسبة 40% فقط.
3: وفي الضفة الغربية تقول الأمم المتحدة إن هجمات المستوطنين واسعة النطاق مستمرة مع غياب شبه تام للمساءلة، واتهم الأكبروف الحكومة الإسرائيلية بالتقاعس المتكرر عن حماية الفلسطينيين بل بتسهيل العنف والمشاركة فيه. كما حذرت المنظمة الأممية من ضرورة وقف أي محاولات للاستيلاء على مرافق الأونروا أو مصادرتها، وذلك بعد اقتحام قوات الاحتلال مركز قلنديا التابع للوكالة بالقوة والاستيلاء عليه.
4: لا يزال الوضع في الضفة الغربية مزرياً، تتواصل الهجمات الاستيطانية واسعة النطاق دون أي مساءلة تذكر عن هذه الجرائم، وقد فشلت قوات الأمن الإسرائيلية مراراً في حماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين، بل ورد أنها سهلت أو شاركت في بعض الحالات في مثل هذا العنف. يجب على إسرائيل بصفتها القوة المحتلة ضمان حماية السكان المدنيين ومحاسبة الجناة.
3: ورغم أن وقف أطلاق النار أتاح إمكانية حدوث انتقال سياسي، فإن الأوضاع على الأرض تسير في الاتجاه المعاكس تماماً، سواء في غزة أو الضفة المحتلة. سناء المهداوي، تيرت عربي.
2: أصيبت فلسطينيتان وطفلة برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة الكرمل جنوب الخليل وانتشرت في شوارعها ودهمت منازل وحولت بعض المنازل إلى نقاط عسكرية، فيما اعتقلت شابا فلسطينيا بعد دهم منزل عائلته شرق بيت لحم واعتقلت فلسطينيين اثنين في قلقيلية. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن السلطات الإسرائيلية استولت بقرار عسكري على نحو 15 دنما من الأراضي شرق مدينة البيرة، وأضافت الهيئة أن القرار يهدف إلى إقامة مسار أمني حول مستوطنة بساغوت وسيقيد وصول الفلسطينيين إلى منطقة ومساحتها أكثر من 380 دنما تقع بين البناء القائم للمستوطنة والمسار المحدد، مما يهدد بعزل المنطقة وبوضعها عمليا تحت السيطرة الأمنية للمستوطنة. قال مدير الأونروا في الضفة الغربية رولاند فريدريتش إن الوكالة تواصل العمل في الضفة الغربية رغم الضغوط الإسرائيلية، وحذر من تدهور دراماتيكي للوضع الإنساني في هناك.
5: نواصل عملنا في الضفة الغربية رغم الضغوط الإسرائيلية في وقت يتدهور فيه الوضع الإنساني بشكل دراماتيكي، فقد وصلت البطالة إلى ثلث السكان وتجاوزت نصفهم في مخيمات اللاجئين، ولا يزال نحو 34 ألف لاجئا من مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس مهجرين قصرا دون السماح لهم بالعودة. ورغم استيلاء إسرائيل على منشآتنا في القدس الشرقية، نواصل دعم أكثر من مليون فلسطيني عبر عشرات المدارس والمراكز الصحية، لكننا نواجه أيضا عجزا ماليا يناهز 100 مليون دولار.
2: قالت وزارة الدفاع التركية إن الموقف العدواني والسياسة التوسعية لإسرائيل في قطاع غزة ولبنان وسوريا ما زالا يمثلان أكبر عائق أمام تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
4: لا يزال الموقف العدواني لإسرائيل وسياستها التوسعية في غزة ولبنان وسوريا يمثلان أكبر عائق أمام السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة، ونؤكد مجددا أن مستقبل المنطقة لا يمكن بناؤه من خلال الاستخدام الأحادي للقوة، بل من خلال مفهوم أمني قائم على احترام القانون الدولي وسيادة الدول ووحدة أراضيها. ونكرر مرة أخرى أنه من الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي تدابير ملموسة وفعالة في مواجهة الأعمال التي تقوم بها حكومة إسرائيل التي لا تزال الإجراءات القضائية الدولية جارية بشأنها في إطار تهم الإبادة الجماعية الموجهة لها والتي تهدد السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين.
2: رحبت وزارة الدفاع التركية بالتطورات المتعلقة بحل تنظيم قسد وباندماجه في مؤسسات الدولة السورية، وأكدت الوزارة أن حل قسد تطور مهم من حيث حماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها وتعزيز مفهوم دولة واحدة وجيش واحد. وأكدت الوزارة أن الدعم سيستمر في إطار اتفاقية التعاون العسكري القائمة بهدف ترسيخ الاستقرار بشكل دائم ولتطوير قدرات الجيش السوري وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب. تعهد رئيس أركان الجيش الروسي فاليري جيراسيموف بالسيطرة على المزيد من المدن في شرق أوكرانيا، وخلال زيارة أجراها للقوات الروسية على الجبهة قال جيراسيموف إن قوات بلاده تتقدم نحو مدينة سلوفيانسك وأن الهجوم مستمر بوتيرة متسارعة على جميع الجبهات، وأضاف أنه لم يتبقى سوى 4 كيلومترات للوصول إلى الضواحي الشرقية لسلوفيانسك. قتل شخصان وأصيب 20 آخرون بهجمات شنتها القوات الروسية على عدة مدن وبلدات أوكرانية، وأفادت مصادر رسمية بمقتل امرأة جراء هجوم بطائرة روسية مسيرة في زاباروجيا. وفي خركيف أفادت السلطات بمقتل شخص وإصابة 2 في حصيلة أولية بقصف للجيش الروسي على مجمع تجاري في حي سنوفيانسكي في المدينة. كما قالت الإدارة العسكرية إن القوات الروسية ركزت ضرباتها على العاصمة كييف وخلفت جرحى ودمارا في البنى التحتية فيما استهدفت مستودعات لوجستية في المنطقة، وتعرضت مدينة خرسون والبلدات المحيطة بها لقصف جوي وهجمات بالطائرات المسيرة والقصف المدفعي، وأصيب 3 أشخاص بهجوم روسي على أوديسا، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف أهداف أوكرانية في ميناء إسماعيل في أوديسا لتقليص إمدادات كييف من الغرب. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارفا إن فرنسا وبريطانيا تلعبان بالنار بتزويد أوكرانيا بتكنولوجيا صاروخية حساسة، وحذرت من عواقب ذلك على باريس ولندن، وهددت زخارفا باستهداف أي منشآت عسكرية بريطانية في أوكرانيا ردا على الضربات الأوكرانية التي تستهدف روسيا عبر صواريخ بريطانية. هذا وكانت بريطانيا أعلنت في وقت سابق أنها ستسمح لكييف بالوصول إلى تكنولوجيا سرية لبدء إنتاجها الخاص لصواريخ ستورم شادو بعيدة المدى والقادرة على شن ضربات في عمق الأراضي الروسية، فيما وافقت فرنسا على منح الترخيص لذلك.
5: زيارة نادرة لرئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية جون راتكليف إلى موسكو بالتزامن مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا للعام 5 على التوالي. ولم يعلن المسؤولون الأمريكيون عن زيارة راتكليف إلا أن بيانات تتبع الرحلات الجوية المتاحة للجمهور رصدت تحركات طائرة نقل تابعة للحكومة الأمريكية من قاعدة أندروز الجوية المشتركة على مشارف واشنطن إلى العاصمة الروسية. وأظهرت بيانات التتبع أن الطائرة غادرت موسكو بعد قرابة 8 ساعات ونصف. وسائل إعلام أمريكية قالت إن الزيارة كانت تحذيرية لموسكو بعد تقديرات استخباراتية أمريكية تشير إلى أن موسكو قد تستهدف إحدى دول الحلف خلال السنوات المقبلة بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية، وهي تقارير نفى الكريملين صحتها. وقال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف إنه لا علاقة لها بالواقع ولا بنوايا روسيا.

0: تنتشر حاليا الكثير من هذه القصص المثيرة للذعر. بالطبع لا تمت هذه القصص للواقع بصلة ولا تعكس نية روسيا. أما الادعاءات بخلاف ذلك فهي تشويه للواقع وليست سوى خدع صحفية معتادة.
1: ورغم محاولة التهدئة الروسية فيما يتعلق باستهداف دول الحلف، إلا أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اتهمت فرنسا وبريطانيا بأنهما تلعبان بالنار بتزويدهما أوكرانيا بتكنولوجيا صواريخ حساسة، محذرة من أن هذه الخطوة قد تفضي إلى عواقب وخيمة على الدولتين.
2: لقد حذرنا مرارا من أن الرد على الضربات الأوكرانية باستخدام الأسلحة البريطانية على الأراضي الروسية قد يستهدف أي منشآت ومعدات عسكرية بريطانية سواء داخل أوكرانيا أو خارجها. نحث جميع سكان المملكة المتحدة على التفكير مليا في العواقب الكارثية الحتمية لأعمال سلطاتهم العدائية.
1: وتأتي تصريحات زاخاروفا بعد تعهد قادة بريطانيا وفرنسا بتقديم دعم من عسكري أقوى لأوكرانيا يشمل الوصول إلى تكنولوجيا سرية وتسريع تسليم صواريخ الدفاع الجوي.
3: انطلقت في العاصمة دمشق فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي بحضور لافت وبمشاركة دولية واسعة ضمن حدث اقتصادي يعكس انفتاح سوريا على الأسواق العالمية ويفتح الباب أمام فرص جديدة للتعاون والاستثمار الإقليمي.
4: سوريا تشرق من جديد من بوابة معرض دمشق الدولي بدورته 63 بمشاركة نحو 1000 جهة من نحو 60 دولة عربية وإقليمية في مشهد يعكس عودة سوريا إلى واجهة التعاون والاستثمار وانفتاح الأسواق.
5: كل المشاركات الدولية التي عادت لتشارك اليوم معنا هي في مضامينها اعترافات دولية بعودة المكانة، بعودة الوزن السياسي.
6: الدورة الحالية لمعرض دمشق الدولي مختلفة عن الدورات السابقة آخر 30-40 سنة الحقيقة، بأنه في محاولة لنرجع المعرض لدوره الاقتصادي.
4: الرئيس السوري أحمد الشرع خلال حفل الافتتاح أكد أن الحضور الدولي الواسع يعكس ثقة العالم بسوريا وشعبها ويؤكد استعادة دورها الإقليمي والدولي، معتبرا أن رفع العقوبات وإزالة العوائق يشكلان بداية طريق البناء والإعمار والتنمية.
7: إن هذه المشاركة الزاخرة تؤكد على ثقة الشعب بنفسه وثقة العالم بسوريا وبشعبها لتستعيد بذلك دورها الإقليمي والدولي الذي تستحق. وبعد إزالة العوائق ورفع العقوبات لم نصل إلى النهاية بعد، بل نحن في بداية طريق طويل ومستدام.
4: ومن أبرز المشاركات في الدورة الجديدة لمعرض دمشق الدولي الحضور التركي، إذ يرافق وزير التجارة التركي وفد من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات، فيما يمتد الجناح التركي على مساحة 120 مترا مربعا ويعرض منتجات تركية إلى جانب فعاليات ثقافية وفنية.
8: شهد معرض دمشق التجاري الدولي في دورته 63 مشاركة تركية رفيعة المستوى تمثلت بوفد ضم نحو 200 شخصية من المسؤولين الرسميين وممثلي القطاع الخاص. الزيارة شملت جدول أعمال مكثفا تضمن 9 برامج موسعة جمعت قطاعات الأعمال من كلا البلدين، إلى جانب عقد لقاءات حكومية واجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من الوزراء لبحث سبل التعاون المشترك.
4: معرض دمشق الدولي في سوريا الجديدة لم يعد مجرد حدث اقتصادي، فهو منصة لإعادة بناء الشراكات العالمية وفتح الأسواق وجذب الاستثمارات، ورسالة بأن سوريا تتجه نحو مرحلة جديدة عنوانها الانفتاح والإعمار والتنمية.
9: أكثر من 6 عقود من الحضور جعلت معرض دمشق الدولي التجاري جزءا من ذاكرة الاقتصاد السوري وشاهدا على تحولاته، ليعود اليوم منصة للقاء الأسواق المحلية بالعالمية، ما يسهم بفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار خصوصا في مرحلة التعافي التي تشهدها سوريا الجديدة.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
0: والله شعور لا يوصف.
4: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
5: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
6: طبعاً أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
7: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
8: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
9: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
10: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

0: الماء هو الفاصل الخفي بين الوجود والفناء، قطرة واحدة تختصر سر الخلق وتمنح الأرض نبضها قبل أن يباغتها الجفاف وقبل أن يكون الهتاف إذا الشعب يوما أراد المياه. أهلا بكم في تفاعل، ونبدأ جولتنا في أبرز ما شغل المنصات. محجبة في إعلان لبلدية نيويورك يقلب اليمين المتطرف على ممداني. تدافع وطوابير، أزمة نقص في مياه الشرب تثير غضب التونسيين. فيضانات مفاجئة تضرب نيبال، والسيول تبتلع بلدات وقرى بأكملها. يعترف أعداؤه قبل مؤيديه بقوة تأثيره السياسي على منصات التواصل الاجتماعي، ويحاولون اصطياد أخطاء له وإن لم تكن له أخطاء، وإنما مواقف قد تخالف أيديولوجيتهم المتعصبة لموقف ما. نتحدث هنا عن زهران ممداني، عمدة نيويورك الجديد، والذي يعمل على تطوير المدينة بشكل غير مسبوق كما يقول مناصروه، وكما تدل أيضا أعماله التي تنقلها منصات التواصل الاجتماعي والصحافة المحلية. لكن وجود محجبة في إعلان ترويجي للمدينة أشعل هجوما مرة أخرى يقوده اليمين المتطرف الأمريكي.
1: محجبة في مقطع ترويجي لبلدية نيويورك بيتحول لمادة تحريض ضد المسلمين، وبيجدد الهجوم على العمدة زهران ممداني. بالنسبة لحسابات يمينية متطرفة، الأمر ما كان إشي طبيعي بالمرة، وبيهدد الهوية الأمريكية.
2: Like I said, I just moved here. I don't know anybody. I've been going on Facebook, but I really couldn't find anybody.

0: vaccine, I think I'm more excited than him.
1: الإعلان اللي نشرته بلدية نيويورك للترويج للأنشطة الصيفية المخصصة للأطفال أول ما انتشر بلش الهجوم على ممداني، والتعليقات المعادية للإسلام والعرب طالبت بطرد المسلمين من أمريكا، حتى أنه وصل الموضوع أنه تنشر الناشطة اليمينية لورا لومر والمعروفة بمعاداتها للإسلام منشور قالت فيه كيف يمكن لامرأة مسلمة ترتدي الحجاب أن تمثل الآباء العاديين في نيويورك، واعتبرت أنه الأمر في تسلل إسلامي إلى أمريكا. الولايات المتحدة بتشهد تصاعدا في خطاب الكراهية ضد الإسلام والمسلمين، وهذا الخطاب لا يقتصر على أصوات هامشية بل أصبح أكثر حضورا في الحملات السياسية اللي بتستند على مزاعم أبرزها أنه المسلمين بيسعوا لأسلمة المجتمع الأمريكي، وسط دعوات للتصدي لهذا الخطاب اللي بيسهم في خلق مناخ من الخوف لدى بعض الفئات من المسلمين مثل المهاجرين واللاجئين الذين يعانون أصلا من الهشاشة.
2: يقول أحد رواد المنصات كان يجب على ممداني أن تمثل الدعاية امرأة يهودية من طائفة الحريديم، وحينها لن يفتح عنصري أو متعصب يميني فمه، لكن الأمر أعمق من ذلك، فالثقافة الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية متعايشة ومندمجة مع الآخرين وتقوم بدورها في المجتمع في معظم الحالات، لكن الهجوم على ممداني له وجه آخر وهو ما بات يفهمه الأمريكيون ويروجون له بأنفسهم.
3: He's supposed to be the mayor of all New Yorkers, Jews, Christians, Muslims, everyone. But he's trying to turn one group against the other, and he's foisting hate and fear. I speak to Jewish Americans in New York, and they're afraid right now. And I don't think it's accidental that after he made this hate speech against Israel and against me, the next day. A Jew is stabbed coming out of a synagogue. I think, and with a cry of Allah is Akbar, Allah Akbar. And you know what that means. So I think that it's shameful.
4: This is the man who's the architect, alongside the freaky Israeli society, of one of the worst genocides live streamed in my generation. He has the temerity to accuse him of fostering hate. Mamdani hasn't killed anybody. Mamdani hasn't stopped anyone. He's not ethnically cleansing anyone. All he's doing is calling out this man's evil and the evil being perpetrated by Israeli Jews. That is the honest truth. He's doing far more than a lot of these other politicians who have been bought and paid for by this bastard. But let us be clear. Now he's accusing Mamdani of being the reason that a Jew got stabbed the next day. This is what a false flag is. Let's be very clear. It wasn't just a Jew who was stabbed. An Asian man was stabbed.
2: في هذا المقطع مثلا يعمل ممداني على تحديث طريق بنيويورك أهملته إدارات متعاقبة، ما يؤكد ما قاله مؤثر أمريكي إن إهمال المسؤولين السابقين المدعومين من اللوبي الإسرائيلي يثبت أن ما يفعله الرجل يخيفهم، فهو بالفعل يخدم المدينة، هكذا يقول. هذا الهجوم على ممداني الذي يقوده متطرفون مرتبطون أو تتقاطع مصالحهم على الأقل مع اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة كان قد سبقه تصريح خطير للناشطة اليمينية الأمريكية لورا لومر. نشاهد.
5: It would be much easier to actually start using military force to start raiding mosques and removing these people from our country. Muslims hate everything that isn't Muslim.

0: المعسكرين في نقدهم ودعمهم للفيديو الذي شاركته بلدية نيويورك واحتوى على امرأة محجبة. نشاهد هنا بعض التعليقات على منصات التواصل ونبدأ من هذا الحساب Angry Hug. يقول: دائما حجاب، هذا لا يمثل غالبية نيويورك بل يروج لأجندة إسلامية، ها قد ظهرتم على حقيقتكم. ميرجام أوك: كل الحب للأم التي في الفيديو، أعتذر عن تصرفات العنصريين، إذا استمر الأشخاص الطبيعيون في الحضور ودعم بعضهم فربما يتعلم هؤلاء العنصريون وينقرضون. أما بول فيقول: لماذا لا يمكنكم إظهار امرأة يهودية في إعلاناتكم؟ أخيرا جوشوا: متأكد من أن بلدية نيويورك ستتبع هذا الفيديو بآخر لأم يهودية تستعد لإرسال أطفالها إلى المدرسة في ظل وجود حراس أمن مسلحين في الخارج. أنا أعرفكم يا ممداني. تعرفون بالتأكيد أن الماء هو سر الحياة، قامت عليه حضارات وانهارت بسببه حضارات، بدونه لا زراعة لا طعام ولا نظافة. أبسط تفاصيل حياتك اليومية لا تستقيم دون مياه. احسب مثلا كم مرة تحتاج فيها إلى المياه منذ أن تستيقظ إلى أن تنام. فما بالك إن وجدت نفسك فجأة في يوم ما في رحلة بحث شاقة للحصول على قارورة ماء، زجاجة ماء، قنينة ماء، أيا كان اسمها في بلدك. هذا بالضبط ما حدث في تونس، حيث استفاق مواطنوها قبل أيام على اختفاء مياه الشرب المعدنية في الأسواق. سبقتها طبعا أزمة في انقطاع المياه في أغلب الولايات، تحولت أسئلة عادية مثل: أليس لديكم مياه معدنية؟ أو هل تبيعون الماء في المحلات الصغيرة والكبيرة؟ إلى عبارات مستغربة تتردد دائما على لسان آلاف المواطنين الذين يقفون في طوابير طويلة على أمل الفوز بزجاجة مياه. هذا الواقع الصعب أثار الغضب بطبيعة الحال في الشارع التونسي، لكنه أخذ منحنا لافتا على مواقع التواصل الاجتماعي، فكانت السخرية هي سيدة الموقف، حيث عجت حسابات التونسيين على المنصات بمنشورات توثق ما سموه لحظات الإذلال الشاقة للحصول على قوارير المياه.
1: يحيى قيس سعيد، هو يحيى واحنا نموتوا، شنو المشكل؟ وين المشكل؟
2: انا عندي احساس باش تقوم ثوره اخرى ولا تصير كارثه في البلاد، يقسكن لهواش يقطعوا علينا.
3: ما عادش فما مي، كنت في سنتر فيل شارع الحبيب بورقيبه، ثلاثه عطاره ولا هما حماصين دورهم، ما فماش مي، لسخونا بارد.
4: الشعب التونسي العظيم، شوفوا ايش عندي، شوفوا الكنز اللي عندي، نبداو المزاد عليها، نبداو بارتير من 10,000.
5: باش تسالني منين وكيفاش وعلاش؟ الحمد لله. عندي رزق لندخل القبر والرزق يتبع فيا.
6: لا فما ماء في كارفور، لا فما ماء في حماس، ما علينا ندخل انا القهوه توا ناخذ دبوزه ماء ب 3500.
7: يا اخي نحن ماشيين نقدموا ولا ماشيين نوخروا بالله؟ فسرونا خلينا نفهم الوضع شنو هو الحال.
8: وبعد
9: سيل سيل سيل سيل يا طويل العمر، سيل سيل يا طويل العمر.
0: هكذا هي الشعوب العربية، أزماتهم سخرية وسخريتهم أزمة. على كل حال، البعض أرجع أزمة نقص مياه الشرب المعدنية إلى جشع بعض التجار الذين يرفعون الأسعار ويحتكرون زجاجات المياه، بينما رأى آخرون أن الأزمة تكمن في سوء الإدارة والتوزيع. فريق ثالث قال إن أزمة الانقطاعات المتكررة في المياه في الفترة الماضية إضافة إلى انقطاع الكهرباء هي ما فاقمت الأزمة في المصانع المنتجة للمياه المعبأة. تعرفون طبعا في مثل هذه المواقف يكثر الخبراء والمحللون، لكن في المقابل الغرفة النقابية للشركات المصنعة أكدت أنها تعمل على ضخ كميات كافية في الأسواق لتجاوز الأزمة. أما الحكومة التونسية فوصفت الأمر بغير الطبيعي وقالت إن هناك أطرافا أخرى تحاول استغلال الأزمة لتأجيج الأوضاع وإثارة الفوضى، وقالت إنها تدخلت لضبط أسعار العبوات للحد من عمليات المضاربة والاحتكار. الآن نذهب إلى التعليقات التي تفاعلت مع هذا الموضوع على منصات التواصل الاجتماعي، ونبدأ من عند من؟ من عند صوفيا. تقول: كي يولي الماء مقطوع بالساعات والأيام، المواطن ما عادش يسمع في التبريرات ولا الوعود الجديدة. إثان يسأل فما هذا؟

لا ماء ولا كهرباء، والمواطن يدفع الثمن. وين ماشية بيك يا بلاد؟ علي يقول: عندما تتحول الاحتياجات الأساسية إلى مطالب يومية، يبقى التحدي في تحويل الغضب إلى حلول ملموسة. تاج عزيزي يقول: بلد أصبحت فيه أبسط الحقوق رفاهية نادرة، هكذا اختصر. أما يعقوب إدريس: المشكل قد يرتبط بنقص المواد الأولية المستخدمة في صناعة القوارير، هذا رأيه. أخيرا حمدي يقول: وعلاش النواب بتاعنا ما يعملوش قوانين رادعة للمحتكرين؟ ناس تحتكر في الماء، ناس تحتكر في الغلال، لكن هذا ما هوش حل. ومن شح المياه إلى طوفانها في نيبال، تلك الدولة التي تتربع في أحضان جبال الهيمالايا الشاهقة جنوب قارة آسيا. فهذه نيبال، وهذه أيضا نيبال، لكن الفرق بين الصورتين هو ما فعله الطوفان. ولكم أن تتخيلوا كيف انقلب الحال في نيبال فجأة في غمضة عين كما يقولون. فما حكاية هذا الطوفان؟ القصة باختصار أن فيضانات مدمرة اجتاحت أمس المنطقة الحدودية بين الصين ونيبال، فكانت النتيجة هو ذلك الدمار. المتابع منكم سيجد أن الفيديوهات التي تأتي من قلب الكارثة لم يتوقف تدفقها على منصات التواصل الاجتماعي منذ الأمس، ومن بينها هذا المشهد الذي التقطه أحد العمال وهو يحاول أن يفر لينجو بنفسه من الفيضانات التي تجري خلفه. Oh my God, oh my God, Mario. Mario, back, get down, back.

مبان وطرق وجسور محيت من الأرض تماما، وما كان من الجيش النيبالي إلا اللجوء إلى الطائرات الحربية والعسكرية لإنقاذ العالقين أو البحث ربما عن مفقودين. وهنا جانب من أعمال الإنقاذ في منطقة راس هاوا شمال نيبال نشاهد.

ومع كل كارثة يشهدها العالم لا يخلو الأمر من المواقف الإنسانية.

ووسط المشاهد المأساوية هناك أيضا مشاهد عفوية تلتقطها الكاميرات، فهؤلاء الأشخاص قرروا أن يسبحوا في المياه من أجل سحب أسطوانات الغاز وعدم فقدانها في السيل. أما عن الحصيلة لتلك الكارثة فالأرقام الرسمية تتحدث عن عدد قتلى تخطى 150 شخصا حتى عرض هذه الحلقة، وأن الأعداد مرشحة للزيادة فضلا عن فقدان العشرات من الأشخاص كانوا في رحلة سياحية بين أحد الجبال هناك لأداء طقوسهم الدينية، حيث يدين غالبية أهالي تلك المدينة بالديانة الهندوسية. ديفيد فيشر ممثل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في نيبال قال إن قرى ومناطق تجارية محيت من الوجود، بينما سارعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين وقالت إن خدمة الأقمار الصناعية التابعة للاتحاد الأوروبي قد تم تفعيلها للمساعدة في رسم خرائط المناطق المتضررة في نيبال ودعم جهود الاستجابة على الأرض. أما الآن نذهب إلى التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي التي تفاعلت مع هذا الفيضان. نبدأ من عند موسى، أقول الماء أقوى جنود الله في أرضه، قوته لا تبقي ولا تذر، فسبحان الله العظيم. ياسين، ما حدث في نيبال يجعلنا نتوقف لحظة أمام عظمة الخالق ويذكرنا بأن ما نراه اليوم جمال الجبال والأنهار يمكن في لحظات استثنائية أن يتحول إلى مأساة إنسانية كبيرة. هذا الحساب يقول يعود ذلك إلى أنشطة بناء السدود الصينية في التبت وهي الأراضي التي تحتلها الصين، لماذا تلتزم أوروبا الصمت حيال هذا الأمر؟ أخيرا ريان، العيش بجانب الأنهار أو البحار يعني أن تعرف أنك ستدفع الثمن يوما ما. رحل الفنان سليمان منصور وهو أحد أبرز أعمدة الفن الفلسطيني بعدما سخر ريشته لحفظ الذاكرة ومقاومة الاحتلال، وبقيت فلسطين حاضرة في فنه حتى وفاته. نشاهد قصته.

هلا كثير انا شفت شباب صغار مثلا بامريكا مثلا باوروبا بيقولوا لي احنا ولا عمرنا شفنا فلسطين بس احنا من خلال لوحاتك صرنا نحب فلسطين. هذه بالنسبه لي انا حسيت انه هذا انجاز عظيم، اثرت الحب عندهم هذول فلسطين. بدون الحب ما بصير انتماء، والانتماء هو اللي بخلصنا بخلص فلسطين.

0: يعني كفنان، قلت طب انا ليش اروح اشتري الوان تقليديه زيت والوان مائيه وكانفاس واشياء من عند اليهود وبعدين ارسم ضد اليهود؟ في شيء غلط في الموضوع.
1: موقف لافت لمرشح رئاسة بلدية العاصمة الكندية أوتاوا نيل سارافانا موتو، إذ يتعهد برفع العلم الفلسطيني فور فوزه، رافضا الصمت الدولي إزاء ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي. One question I get asked surprisingly often is what is your stand on the conflict in Gaza?

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.

Right.

0: البيت الأبيض يؤكد أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة بشأن إيران، ورئيس وزراء قطر يناقش في طهران ترتيبات إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرت عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعونا في النشرة أيضا. مقتل سيدة وإصابة آخرين بغارات للجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان بذريعة الرد على إطلاق مسيرات مفخخة. موسكو تهدد بضرب أهداف عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها ردا على الهجمات الأوكرانية على روسيا باستخدام أسلحة بريطانية. السلطات النيبالية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى أكثر من 360 قتيلا مع استمرار أعمال البحث عن المفقودين. أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ناقش في طهران مع نظيره الإيراني عباس عراقجي تهيئة ظروف الحوار وحرية الملاحة في هرمز وإنشاء إطار عمل مرحلي لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر المضيق ولإزالة الألغام. ويأتي ذلك بعد إعلان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن تقاسم مياه مضيق هرمز وعائداته.
1: قطر تتحرك بين واشنطن وطهران والحرب تبحث عن مخرج. في خضم حرب لا تظهر نهاياتها وبعد أن هدأت المدافع نسبيا، يتصاعد الحراك السياسي في محاولة لإعادة فتح باب الحوار بين الولايات المتحدة وإيران. تدخل الدوحة على خط الوساطة مجددا، فرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يبحث في طهران تهيئة ظروف الحوار وخفض التصعيد. هرمز في قلب الزيارة، فالخارجية القطرية تقول إن المباحثات تتناول أيضاً حرية الملاحة في المضيق، تحرك يضاف إلى مساعي إقليمية أخرى. وفي السياق أعلن الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مياه هرمز وعائداته، وقال إن إعادة فتح المضيق ترتبط بتراجع واشنطن عن عرقلة التفاهمات، لكن التفاصيل لم تحسم نهائيا، والمضيق ما يزال يشهد حوادث أمنية. فهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول تسبب بأضرار وحريق جرت السيطرة عليه. إذن سياسة تتحرك وميدان لم يغلق أبوابه بعد. واشنطن خففت وتيرة الضربات، لكنها تستعد عسكريا لمواجهة أطول.

0: الدول، مع توجه حاملة الطائرات ثيودور روزفلت إلى المنطقة في انتشار يتجاوز 7 أشهر بالتوازي مع تشديد الضغط الاقتصادي على طهران. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي فيصف العقوبات الأمريكية الجديدة بالإرهاب الاقتصادي، ويقول إن طهران مستعدة للحوار من دون القبول بالاستسلام.
1: أعتقد أن خطاب الرئيس ترامب بشأن خنق الاقتصاد الإيراني سيحمل رسالة سياسية أكثر من تأثير اقتصادي عميق، لأن تحقيق ذلك يحتاج إلى تعاون الصين وروسيا، ولأن إيران تجاور 7 دول، وترتبط إيران بروسيا عبر بحر قزوين، وهو أمر ليس من السهل مقاطعته أو عرقلته.
0: بعد 6 أشهر من حرب الاستنزاف، بات الطرفان أكثر حاجة إلى مخرج، لكن المخرج الذي يمكن تسويقه في واشنطن وطهران هو ذاك الذي لا يبدو فيه أحدهما رافعاً دراية البيضاء. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
2: قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفت إنه لا توجد حالياً مفاوضات جارية بين الولايات المتحدة وإيران، وأضافت ليفت أن إيران في وضع ضعيف والتضييق الاقتصادي مستمر، وأن وزير الخزانة الأمريكي يواصل استخدام كل أداة اقتصادية ضدها. وأكدت أن الهدف الأول للرئيس ترامب كان ولا يزال ضمان ألا تتمكن إيران من امتلاك السلاح النووي، وأن عملية الغضب الملحمي حققت نجاحا هائلا في إضعاف قوة إيران العسكرية. وأوضحت ليفت أن الرئيس ترامب لا يزال يبقي جميع الخيارات مطروحة على الطاولة للتعامل مع إيران، وأن الحصار البحري لا يزال ساريا، وأنه أثبت نجاحا هائلا وأكدت سيطرة بلادها على مضيق هرمز. وينضم إلينا من العاصمة القطرية الدوحة أستاذ العلوم السياسية رئيس أكاديمية العلاقات الدولية دكتور عصام عبد الشافي. دكتور عصام، أهلا وسهلا بك. رئيس وزراء قطر يزور طهران، هل ستنجح هذه الزيارة بتخفيض شدة التصعيد بين الجانبين، كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهل ممكن أن تساهم في عودة الطرفان إلى طاولة المفاوضات؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا، تحية لحضرتك وتحية لكل المشاهدين. بطبيعة الحال الرهان على دور الوسطاء أعتقد أنه يعني من وجهة نظري الشخصية أصبح صعب الرهان على دور الوسطاء بشكل كبير، وخاصة في ظل السياسات الأمريكية التي تعصف بكل نجاحات يمكن أن تتحقق، وفي ظل هذه أيضا الدور المؤثر للكيان الصهيوني على عملية صنع القرار في البيت الأبيض في هذه المرحلة، وبالتالي أن نعتمد بنسبة كبيرة على نجاح الوساطة أعتقد أن ذلك أمر مشكوك فيه بدرجة كبيرة. ولكن مجرد عودة الوساطة وعودة قطر تحديدا أعتقد أن الأمر يمكن أن يفتح بابا في ظل إغلاق الأبواب وفي ظل الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الجانب الإيراني، وفي ظل أيضا الأوضاع الاقتصادية شبه المنهارة في معظم الدول الخليجية دون استثناء، والتي تضررت بشكل كبير وبشكل ممنهج، وأصبحت الآن معظم الدول الخليجية تحت وطأة أيضا وكأنها هي التي تتعرض لعقوبات وتتعرض لحصار وليس فقط إيران، بدليل أن معظم هذه الدول أعلنت عن تخفيضات هائلة في ميزانياتها السنوية بنسب تتراوح بين 30% إلى 40%. لذلك عودة قطر لهذا الوساطة في هذه المرحلة أعتقد أنه جاء بعد ما يمكن تسميته بنجاح نسبي للمفاوضات ما بين إيران وسلطنة عمان.
2: طب هذه الزيارة دكتور عصام، هل هي مبادرة ذاتية لمنع الشلل الاقتصادي أم أنه بتنسيق ربما مع الجانب الأمريكي؟
3: لا أعتقد أن هناك عملية وساطة تتم دون أن يكون هناك تنسيق مشترك مع الولايات المتحدة باعتبار أنها الطرف الآخر الذي يفرض الحصار، ولا بد أن يكون هناك نوع من أنواع الاتفاق على النقاط الأساسية التي ستتم مناقشتها وعناصر أيضا التفاوض، وإلا ما قيمة الوساطة دون أن يكون هناك علم بدقة وبمنتهى الوضوح بأهداف الولايات المتحدة الأمريكية بالبنود التي ترغب الولايات المتحدة في مناقشتها. هناك أيضا لا يجب أن نتجاهل أيضا أنه كانت هناك زيارة مهمة قام بها رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير إلى العاصمة طهران، وبالتالي عودة قطر وباكستان لتفعيل الوساطة هو نوع من إعادة محاولة إعادة الروح للاتفاق الذي تم توقيعه وانتهكته الولايات المتحدة الأمريكية من قبل. لذلك في هذه المرحلة أعتقد أنه وخاصة عودة قطر من وجهة نظري مهمة، لأن قطر تتمتع بدرجة عالية من الثقة والمصداقية من جانب إيران بشكل مركزي، واستنادا إلى لغة الخطاب التي تبنتها دولة قطر خلال الأشهر الستة الماضية أو السبعة الماضية منذ بداية الحرب مقارنة بغيرها من أطراف مثل الإمارات مثل الكويت مثل غيرها، ولذلك

0: سلطنة عمان ودولة قطر هما الدولتان الخليجيتان الأقرب في الخطاب التفاوضي التصالحي الراغب في إنهاء هذه المواجهات في هذه المرحلة، وخاصة كما أشرت منذ قليل أن هناك تضرر حقيقي لكل القطاعات الاقتصادية
1: نعم،
0: والحياتية في
1: وهناك
0: الدول
1: تشديد
0: الخليجية.
1: اقتصادي جديد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، وصفته إيران بالإرهاب الاقتصادي. كيف تنظر قطر على هذا التوصيف من جانب طهران؟
0: هو المصطلح من وجهة نظري مهم، وضبط المصطلحات من وجهة هو نوع من أنواع التلاعب الإعلامي بالمصطلحات ورد الصاع إلى الولايات المتحدة التي تتهم النظام بأنه نظام إرهابي ونظام يرتكب الجرائم، وبالتالي استخدام المصطلحات هو ورقة من أوراق الضغط والتأثير الإعلامي ليس أكثر وليس أقل. في الأخير نحن نتحدث عن دولة قام بها نظام سياسي جديد تحول سنة أو ظهر بها نظام تحول سنة 1979 تحول جذري في بنية هذا النظام، ثم تعرضت لمواجهة عسكرية استمرت لمدة 8 سنوات، ثم تعرضت لعقوبات اقتصادية من جانب الأمم المتحدة منذ القرار سنة 2006، ثم خاضت مفاوضات استمرت ما يقرب من 9 سنوات من 2006 حتى 2015 توقيع الاتفاق المبدئي وبدء الحديث عن إعادة الروح للاقتصاد الإيراني، حتى جاء ترامب في 2018 وقام بإلغاء الاتفاق الذي وقع في عهد باراك أوباما. لذلك فكرة أن هذه الدولة أو النظام في إيران هو يتعرض فعليا لعقوبات وحصار منذ 2006 وحتى الآن، يعني لنحو 20 عاما، وبالتالي بحكم أيضا قدراته على التخفف من عبء هذا الحصار بوجود أطراف أخرى داعمة سواء إقليمية أو دولية مثل الإمارات في مرحلة من المراحل التي كانت تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين لهذا النظام، أو عبر حليفيه المهمين روسيا والصين، كل ذلك يدفع باتجاه في الأخير أن الحصار مع إيران دولة بحجم إيران أعتقد أنه سيكون محدود الأهمية ومحدود الوزن. الحصار المفروض على الخليج العربي والبحر العربي وخليج عمان يضر بالدرجة كما يضر إيران، يضر أيضا بالدرجة الأولى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعها العراق.
1: طب إن كان التأثير كما تفضلتم سيكون محدود على الجانب الإيراني، لماذا أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الخطوة وحجم أو إمكانية تحقيق أهدافها من خلاله شبه معدومة كما تفضلتم؟
0: هناك طرف مهم جدا في المعادلة ريهام، وهو المتغير الصيني. أحد الأهداف الكبرى للولايات المتحدة في هذه المواجهة هو تجديد حصول قدرات أو تعقيد قدرة الصين على الوصول إلى النفط والغاز. الصين كانت تعتمد تقريبا تحصل يوميا على 5 مليون برميل من 20 مليون تخرج من مضيق هرمز، وكانت تحصل على 20% من صادرات الغاز في دولة قطر، وبالتالي تشديد الحصار ليس المستهدف منه فقط إيران، ولكن من وجهة نظري أن أحد المستهدفين من تشديد هذا الحصار هو تقييد القدرات الصينية على الوصول للمنافس للمصادر التأسيسية للنفط والغاز بما يحد من قدراتها الصناعية. وهناك تنافس دولي الآن كبير بين الصين والولايات المتحدة في هذه المجالات. خلال الأشهر الماضية كانت الصين تراهن على أن هناك 400 مليون برميل احتياطي ما يسمى بالنفط العائم في محطات وفي موانئ وفي غيرها من سفن شحن في أعالي البحار. الآن بعد مرور 6 أشهر أعتقد أن قدرات الصين على الوصول والقدرات التخزينية تتراجع بنسب ما في الوقت الذي تزيد فيه الولايات المتحدة من صادراتها. فرض الحصار الآن يدفع كثير من الأطراف الإقليمية والدولية إلى الاتجاه للنفط والغاز الأمريكي، ويجب أن نأخذ في الاعتبار حجم المكاسب التي
1: شكراً.
0: حققتها هذه الشركات في هذه المرحلة.
1: أشكرك جزيل الشكر من العاصمة القطرية الدوحة، أستاذ العلوم السياسية رئيس أكاديمية العلاقات الدولية الدكتور عصام عبد الشافي. قتلت امرأة وجرح آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في جنوب لبنان، وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن طائرات الاحتلال استهدفت مبنى في بلدة عرب صليم ما أسفر عن مقتل المرأة وجرح آخرين. وفي البلدة نفسها جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها للمرة الثانية خلال أقل من 10 دقائق، ما أدى إلى وقوع إصابات عقب اتهام الجيش الإسرائيلي لحزب الله بإطلاق مسيرات باتجاه قواته في المنطقة. وللمزيد ينضم إلينا من بيروت مراسلنا أحمد شلحة. أحمد أهلا بك. ضحايا بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت جنوب لبنان، وذلك كان بذريعة الرد على إطلاق مسيرات مفخخة على القوات الإسرائيلية، ماذا في تفاصيل هذا الخبر؟
2: مصادر في الدفاع المدني ريهام أشارت إلى أن الغارة التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل يقع في بلدة عرب صليم بقضاء النبطي أدت إلى مقتل سيدة، إضافة إلى إصابة سيدتين أخرتين في تلك الغارة. هو تصعيد عسكري إسرائيلي جديد على

0: جنوب لبنان، ويدعي الجيش الإسرائيلي أنه يأتي ردا على ما أعلنه من إطلاق حزب الله لمسيرتين مفخختين باتجاه أماكن تمركز القوات الإسرائيلية عند أطراف مرتفعات علي الطاهر. بطبيعة الحال في الساعة الماضية ريهام يسود الهدوء النسبي منطقة جنوب لبنان، وذلك بعد موجة التصعيد الإسرائيلية المتمثلة بشن المقاتلات الجوية والمسيرات أيضا لخمس غارات متتالية استهدفت ثلاث بلدات تقع في قضاء النبطي، منها عرب صليم التي استهدفت لمرتين متتاليتين، إضافة كذلك إلى استهداف الطيران الحربي لمنزل يقع في المنطقة التي تعرف بحي الثكنة عند بلدة النبطي الفوقة، ما أدى إلى تدمير هذا المنزل من دون التبليغ عن وقوع إصابات، إضافة إلى شن المسيرات الإسرائيلية لغارات سواء باتجاه منطقة كفر الرمان تحديدا في محيط المنطقة التي تعرف بالمنطقة الصناعية، وأيضا غارات من المسيرات باتجاه بلدة النبطية الفوقة، وذلك أيضا مع استمرار الخروقات الإسرائيلية المتمثلة بالقصف المدفعي، سواء ذلك الذي استهدف مدينة الخيام الحدودية في قضاء مرجعيون، أم حتى القصف الذي طال المنطقة الواقعة ما بين بلدتي حداثة وحاريص، إضافة إلى أطراف بلدة رشاف في قضاء بنت جبيل، وأيضا مع تواصل أعمال التجريف الذي يقوم بها الجيش الإسرائيلي عند المنطقة التي تعرف بمنطقة المشاع، وهي المنطقة التي تقع ما بين بلدتي المنصوري ومجدلزون في قضاء صور، واستمرار القصف المدفعي باتجاه بلدة المنصوري. نتحدث عن موجة من التصعيد لا سيما من المقاتلات الجوية الإسرائيلية وخروقات إسرائيلية متواصلة تتمثل بالقصف المدفعي، أعمال التجريف والتفجير كذلك الأمر، إضافة كذلك إلى أعمال التمشيط التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان. وكل هذه التطورات الميدانية تأتي في وقت يسود فيه المشهد الدبلوماسي المتمثل بالمفاوضات المباشرة المزيد من التعقيدات، إضافة كذلك إلى الخلافات الداخلية السياسية تحديدا ما بين حزب الله ورئاسة الجمهورية اللبنانية. نعم. حول مبدأ المفاوضات المباشرة ريهام.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسلنا أحمد شلحة. استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية على قطاع غزة في انتهاك لوقف إطلاق النار، وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية في منطقة الصناعة بمدينة غزة، كما استشهد آخر بقصف بغارة إسرائيلية استهدف منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني بقصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس. أصدر الرئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير تعليمات بتكثيف عمليات الاغتيالات الميدانية في قطاع غزة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن التعليمات جاءت على خلفية استمرار إطلاق الطائرات الورقية باتجاه المناطق الإسرائيلية المتاخمة للقطاع، وهدد زامير باستهداف مواقع إطلاق الطائرات وإخلاء المناطق التي تنطلق منها إذا استمرت هذه العمليات. وأضاف زامير في تصريحات سابقة أن الجيش لن يسمح بإعادة بناء قوة حماس. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من غزة مراسلنا وائل الحلبي. وائل أهلا بك. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يصدر تعليمات بتكثيف عمليات الاغتيال الميدانية في قطاع غزة وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي في القطاع، ماذا في آخر التطورات؟
2: ريهام، التعليمات التي أطلقها إيال زمير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتم تطبيقها على الأرض بدون توقف منذ اليوم الأول لسرعان اتفاق وقف إطلاق النار. هذا ليس بالأمر الجديد، القصف الإسرائيلي يكاد لا يتوقف على القطاع، الغارات الجوية مستمرة حتى اللحظة، قبل دقائق من الآن أغارت طائرات الاحتلال على منطقة شارع الثلاثيني وبالتحديد قرب مفترق الصناعة، واستهدفت مركبة مدنية، وأدى ذلك لاستشهاد شاب وإصابة عدد

0: آخر من المدنيين، وسبق ذلك غارات جوية استهدفت خيمة للنازحين في منطقة مواصي القرارة شمال غربية مدينة خان يونس، وكذلك فناء منزل صباح هذا اليوم تم استهدافه في مخيم الشاطئ غربية مدينة غزة. تصريحات أو تعليمات هي الزمير بتكثيف عمليات الاغتيال التي صادق عليها وزير الدفاع إسرائيل كاتس، صاحبها أيضا استمرار للتهديدات بأن إطلاق الطائرات الورقية بحسب ادعاء الجيش الإسرائيلي يشكل تهديدا حقيقيا على الإسرائيليين. وعلى الرغم من ذلك فإن اللجان الشعبية على مدار الأيام الماضية حدت من استخدام الأطفال لهذه الطائرات الورقية التي هي عبارة عن أعواد خشبية صغيرة وأوراق أو ما تبقى من أكياس بلاستيكية يستخدمها الأطفال للترفيه عن أنفسهم بعد أن دمرت إسرائيل كل وسائل الترفيه لهؤلاء الأطفال. ورغم ذلك فإن هذه التهديدات التي سبقها استهدافات متكررة من قبل الجيش الإسرائيلي الآن ترتفع وتيرتها، بالذات مع تصريحات إسرائيل كاتس بأن الطائرات الإسرائيلية ستقوم بالرد بشكل عنيف في حال تم سقوط أو تم مشاهدة أي من الطائرات الورقية التي يقوم الأطفال باللهو فيها. ورغم أنها لا تصل إلى المناطق التي يدعي الجيش الإسرائيلي بأنها وصلت إليها كمناطق غلاف غزة، إلا أن الاحتلال يحاول استخدامها ذريعة لعمليات القصف التي تستهدف قطاع غزة، رغم أن الاحتلال ليس بحاجة لذريعة، بالذات أنه يجدد عمليات القصف بشكل يومي على مدار أكثر من 8 أشهر استمر فيها سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع خروقات إسرائيلية متكررة أدت لاستشهاد أكثر من 1070 فلسطينيا منذ ذلك اليوم وحتى هذه اللحظة، بينهم على الأقل 200 طفل. وهذا ربما يفسر استمرارية هذه الإبادة وعدم التزام إسرائيل بكل ما جرى الاتفاق عليه في المراحل الماضية من المفاوضات، رغم كل العقبات التي حاولت حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية تذليلها أمام الاحتلال ومنع استخدام أي من الذرائع التي يسوقها كسبب لتشديد عمليات القصف. لا يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل أيضا في تضييق الخناق على السكان الذين يعيشون أوضاعا مأساوية على الصعيد الإنساني. بيان مشترك صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أكد فيه بأن معبر إيرز الذي كان يعمل لخدمة الأفراد ما قبل 7 أكتوبر بالتنقل بين غزة والضفة الغربية لن يتم العمل به كمعبر إدخال المساعدات. وهذا يأتي ردا على بعض الأخبار التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام صباح هذا اليوم. وسائل إعلام إسرائيلية قالت بأن الجيش الإسرائيلي يدرس بتحويل هذا المعبر لإدخال المساعدات إلى المناطق الشمالية لقطاع غزة، ولكن هذا ما نفاه نتنياهو وكاتس فورا، وهذا تأكيد على أن سياسة الحصار وأشد الخناق على سكان غزة لا زال مستمرا، ولا زال الاحتلال يمارس بحقهم الإبادة الصامتة الموت البطيء بفعل منعهم وحرمانهم من أبسط احتياجاتهم الأساسية وكذلك الأدوية والاحتياجات اللازمة لتقديم الرعاية لآلاف الجرحى والمرضى في مستشفيات قطاع غزة.
1: ريهام، شكرا جزيلا لك من غزة مراسلنا وائل الحلبي. حذر الممثل السامي لغزة في مجلس السلام نيكولاي مالادينوف من انهيار وقف إطلاق النار والعودة إلى تصعيد شامل جديد. من جانبه دعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى التحرك لتفادي أهوال قادمة على حد وصفه.
2: بعد مرور أكثر من 10 أشهر على وقف إطلاق النار، يظهر المشهد المعروض على مجلس الأمن تفاقم الأزمة الإنسانية وتقييد الوصول وتزايد حالة عدم اليقين بشأن الترتيبات السياسية التي من المفترض أن تنقل غزة إلى مرحلتها التالية، إذ يقول نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف إن سكان غزة يعانون ظروفاً لا تطاق ويفقدون الأمل أكثر فأكثر.
3: لا يزال نحو ثلثي قطاع غزة معزولاً أو يخضع لقيود مشددة على الوصول، مما يجبر المدنيين على البقاء في مناطق مكتظة وغير آمنة. الحاجات هائلة وملحة. لا تزال الجهات الفاعلة في المجال الإنساني ولا سيما المنظمات غير الحكومية الدولية تواجه قيودا تشغيلية تتعلق بالوصول والإمدادات والتمويل، حيث لم يمول نداء الإغاثة العاجل لعام 2026 إلا بنسبة 40% فقط.
2: وفي الضفة الغربية تقول الأمم المتحدة إن هجمات المستوطنين واسعة

0: أعطى النطاق مستمرة مع غياب شبه تام للمساءلة، واتهم الأكبروف الحكومة الإسرائيلية بالتقاعس المتكرر عن حماية الفلسطينيين، بل بتسهيل العنف والمشاركة فيه. كما حذرت المنظمة الأممية من ضرورة وقف أي محاولات للاستيلاء على مرافق الأونروا أو مصادرتها، وذلك بعد اقتحام قوات الاحتلال مركز قلنديا التابع للوكالة بالقوة والاستيلاء عليه.
1: لا يزال الوضع في الضفة الغربية مزرياً، تتواصل الهجمات الاستيطانية واسعة النطاق دون أي مساءلة تذكر عن هذه الجرائم، وقد فشلت قوات الأمن الإسرائيلية مراراً في حماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين، بل ورد أنها سهلت أو شاركت في بعض الحالات في مثل هذا العنف. يجب على إسرائيل بصفتها القوة المحتلة ضمان حماية السكان المدنيين ومحاسبة الجناة.
0: ورغم أن وقف أطلاق النار أتاح إمكانية حدوث انتقال سياسي، فإن الأوضاع على الأرض تسير في الاتجاه المعاكس تماماً، سواء في غزة أو الضفة المحتلة. سناء المهداوي، تراتي عربي.
2: تعهد رئيس أركان الجيش الروسي فاليري جيراسيموف بالسيطرة على المزيد من المدن في شرق أوكرانيا، وخلال زيارة أجراها للقوات الروسية على الجبهة قال جيراسيموف إن قوات بلاده تتقدم نحو مدينة سلوفيانسك وأن الهجوم مستمر بوتيرة متسارعة على جميع الجبهات. قتل شخصان وأصيب 20 آخرون بهجمات شنتها القوات الروسية على عدة مدن وبلدات أوكرانية، وقالت الإدارة العسكرية إن القوات الروسية ركزت ضرباتها على العاصمة كييف مخلفة جرحى ودمارا في البنى التحتية وعلى مدينة خيرسون والبلدات المحيطة بها ومناطق أخرى. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارفا إن فرنسا وبريطانيا تلعبان بالنار بتزويد أوكرانيا بتكنولوجيا صاروخية حساسة، وحذرت من عواقب ذلك على باريس ولندن. وهددت زخارفا باستهداف أي منشآت عسكرية بريطانية في أوكرانيا ردا على الضربات الأوكرانية التي تستهدف روسيا عبر صواريخ بريطانيا.
3: زيارة نادرة لرئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية جون راتكليف إلى موسكو بالتزامن مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا للعام الخامس على التوالي. ولم يعلن المسؤولون الأمريكيون عن زيارة راتكليف، إلا أن بيانات تتبع الرحلات الجوية المتاحة للجمهور رصدت تحركات طائرة نقل تابعة للحكومة الأمريكية من قاعدة أندروز الجوية المشتركة على مشارف واشنطن إلى العاصمة الروسية. وأظهرت بيانات التتبع أن الطائرة غادرت موسكو بعد قرابة 8 ساعات ونصف. وسائل إعلام أمريكية قالت إن الزيارة كانت تحذيرية لموسكو بعد تقديرات استخباراتية أمريكية تشير إلى أن موسكو قد تستهدف إحدى دول الحلف خلال السنوات المقبلة بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية، وهي تقارير نفى الكريملين صحتها. وقال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف إنه لا علاقة لها بالواقع ولا بنوايا روسيا.
4: تنتشر حاليا الكثير من هذه القصص المثيرة للذعر، بالطبع لا تمت هذه القصص للواقع بصلة ولا تعكس نية روسيا. أما الادعاءات بخلاف ذلك فهي تشويه للواقع وليست سوى خدع صحفية معتادة.
3: ورغم محاولة التهدئة الروسية فيما يتعلق باستهداف دول الحلف، إلا أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اتهمت فرنسا وبريطانيا بأنهما تلعبان بالنار بتزويدهما أوكرانيا بتكنولوجيا صواريخ حساسة، محذرة من أن هذه الخطوة قد تفضي إلى عواقب وخيمة على الدولتين.
0: لقد حذرنا مرارا من أن الرد على الضربات الأوكرانية باستخدام الأسلحة البريطانية على الأراضي الروسية قد يستهدف أي منشآت ومعدات عسكرية بريطانية سواء داخل أوكرانيا أو خارجها. نحث جميع سكان المملكة المتحدة على التفكير مليا في العواقب الكارثية الحتمية لأعمال سلطاتهم العدائية.
3: وتأتي تصريحات زاخاروفا بعد تعهد قادة بريطانيا وفرنسا بتقديم دعم من عسكري أقوى لأوكرانيا يشمل الوصول إلى تكنولوجيا سرية وتسريع تسليم صواريخ الدفاع الجوي.
2: وينضم إلينا من كييف رئيس مركز الأوراس للدراسات

استراتيجية وخبير العلاقات الدولية أوراغ رمضان، أهلا وسهلا بكم سيد أوراغ. موسكو هددت بضرب أهداف عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارج أوكرانيا أيضا، قالت أنها ردا على الهجمات الأوكرانية على روسيا باستخدام أسلحة بريطانية. ما

0: ليس فقط في أوكرانيا، ربما في دول عالم الجنوب، ربما في آسيا أو إفريقيا. يعني استعمال الظروف السياسية مثلا في دول إفريقية تتواجد فيها نزاعات مسلحة أو اضطرابات لضرب المصالح البريطانية في تلك الدول، يعني هذا وارد، وهذه هذا التطبيق، يعني هذا الأداء معروف للبشرية. أما ما يخص ضرب المصالح البريطانية في أوكرانيا فهي ذاهبة على قدم وساق، يعني ضرب المراكز اللوجستية وكذلك ضرب البنى التحتية الحيوية هو كذلك ضرب للمصالح البريطانية، لأن بريطانيا هي دولة حليفة لأوكرانيا ولديها استثمارات مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد الأوكراني. يعني كل الضربات التي تأتي من روسيا عبر الصواريخ أو المسيرات هي كذلك تمس بطريقة أخرى المصالح البريطانية كما ذكرت. يعني هذا التهديد الذي أتى من زخارفا هو له بعد لجس النبض، لمعرفة كيف ستتحرك الماكينة الأورو أطلسية، وتحركت حقيقة ولكن عبر واشنطن. يعني قدوم مدير الجهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية راتكليف إلى موسكو أظن أتى من أجل إعادة ترتيب الملف الذي ربما سيهدد مستقبلا يعني الكيانات الأطلسية المتاخمة لروسيا الاتحادية. يعني هناك مثلا فنلندا موجودة على القائمة، الدول البلطيقية كذلك موجودة على القائمة. أنتم سألتم كيف ستذهب روسيا، هل ستذهب إلى تجسيد هذا التهديد؟ طبعا التهديد هو يجسد حاليا على الأراضي الأوكرانية كما ذكرت، لأن المصالح البريطانية موجودة في الاقتصاد الأوكراني، وكذلك ربما سيكون ضغط على المصالح البريطانية ليس في أوكرانيا وليس في أوروبا ولكن في عالم الجنوب التي تعتبر كذلك مساحة مهمة للمناورات
1: نعم
0: الاقتصادية والاستخباراتية البريطانية. يعني هي عبارة عن ستكون حرب عالمية هجينة على أساس أو على خلفية الحرب بأوكرانيا. يعني هذه
1: وهل
0: الأمور
1: برأيكم سيد أوراغ
0: يعني
1: روسيا مستعدة للتصعيد من جديد وسط رغم كل الضربات التي تتلقاها والخسائر الكبيرة حتى الآن في هذه الحرب التي صارت استمرت لأكثر من 4 سنوات؟ هل هي مستعدة الآن للتصعيد وزيادة اشتعال هذا المشهد؟
0: نعم، موسكو مستعدة للتصعيد الدبلوماسي، التصعيد الاستخباراتي، ولكن لا أظن أنها ستذهب إلى توسيع الرقعة الجغرافية بخصوص الأداء العسكري المباشر. الآن لديها مهمتان، المهمة الأولى هو التقدم على الجبهة، وهو الشيء الذي بدأ يتحقق للأسف الشديد واقتراب القوات المسلحة الروسية من مدينة كراماتورسك وكذلك سلافيانسك، وكذلك تقدم ولو بطيء على في إقليم زاباروجيا وكذلك السومي. هذا الشق يعتبر من أولويات الماكينة العسكرية الروسية لقضم الأراضي وتطويق الدولة الأوكرانية. المركبة الثانية هي ضرب العمق الأوكراني والشلل الدولة الأوكرانية ككيان سياسي وككيان تكنولوجي اقتصادي، وهو الشيء الذي نرى. يعني يوميا نرى كيف تقوم روسيا بتحطيم وتدمير مراكز التجارة الإلكترونية، مراكز التوزيع للمواد التموينية وكذلك المواد التكنولوجية. يعني بهذين الذراعين هو تقدم على الجبهة وكذلك تطويق وضرب، ومن أجل تحطيم، أقول تحطيم الدولة الأوكرانية لغلق هذا الملف. أما التوسع يعني كما يقرأ في بعض الوسائل إلى ضرب العمق الأوروبي أو توسيع الرقعة الجغرافية للأداء بالسلاح، أظن هذا غير وارد. سيكون عمل حثيث على مستوى الأجهزة الأمنية بمستوى التخريب. يعني ربما سنسمع انفجار في معين في مصنع بأوروبا أو لسفينة معينة في عرض البحار والمحيطات تابعة للمنتظم الأطلسي، هذا وارد، وكما كان الحال إبان الحرب الباردة التي عرفناها.
1: شكرا.
0: ولكن روسيا تتفهم
1: نعم.
0: إطالة الحرب ليس لصالحها، فهي ستحسم الأمر باستعمال كل الوسائل بما في ذلك الأعمال التخريبية في حق الحلفاء بالنسبة لأوكرانيا.
1: شكرا جزيلا لك من رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية وخبير العلاقات الدولية من كييف أوراغ رمضان. أعلنت الصين

0: سلطات نيبالية ارتفاع قتل السيول الجارفة التي ضربت جبال التبت إلى أكثر من 360 شخصا، إلى جانب فقدان نحو 1500 آخرين، وبينهم ما لا يقل عن 800 سائح أجنبي.
1: عشرات القتلى ومئات المفقودين حصيلة أولية لسيول مفاجئة اجتاحت مناطق واسعة على الحدود بين نيبال والتبت الصينية، وجرفت في طريقها بلدات ومنازل وطرقا وجسور. أحياء وأسواق بأكملها اختفت تحت المياه والطين والصخور، فيما طالت الأضرار المنازل والطرق ومشاريع الطاقة، ودمر ما لا يقل عن 27 جسرا، ما أدى إلى عزل مناطق منكوبة وزاد صعوبة الوصول إليها.
2: كنت على الشرفة ووصلت مياه الفيضان إلى الطابق العلوي أيضا، ولم تنحسر إلا بعد نحو ساعة. كانت زوجتي قد دفنت تحت الانهيار الطيني، بينما بقينا نحن على الشرفة بحثا عن الأمان، وبعد 4 أو 5 ساعات أنقذتني مروحية.
1: صور الأقمار الصناعية وتحليلات الخبراء ترجح أن الكارثة بدأت بانهيار كتلة ضخمة من الجليد والصخور في أعالي جبال الهيمالايا، قبل أن تتحول إلى تدفقات هائلة من المياه والطين والحطام عبر الوديان.
3: وصلت إلى سوق دونغي، وخلال نصف ساعة جاءت السيول ودمرت السوق بالكامل.
1: ومن بين المفقودين سياح أجانب كانوا ضمن مجموعات متجهة في زيارة دينية إلى منطقة كايلاش مانساروفار في التبت.
4: هناك ما لا يقل عن 34 أسترالياً بين المفقودين، وكانوا ضمن مجموعات منفصلة للحج وللجولات السياحية، وبالتأكيد أعداد الأجانب أكبر، ولا تتوفر لدينا حتى الآن معلومات إضافية بشأن وجود أستراليين آخرين بينهم.
1: وبين وديان الهيمالايا الوعرة والطرق والجسور المتضررة، تواصل مروحيات الجيش النيبالي وفرق الإنقاذ محاولاتها للوصول إلى المناطق المعزولة، فيما يزيد سوء الأحوال الجوية من صعوبة العمليات. ومع استمرار عمليات البحث، لا يزال الحجم الكامل للكارثة ومصير أعداد كبيرة من المفقودين قيد التحديد.
0: أعلنت وزارة الدفاع التركية نجاح اختبارات طيران للمسيرة برقدار كالكان ذات الإقلاع والهبوط العمودي على متن السفينتين تي جي جي أناضولو وتي جي جي بورغاز أدا. وقالت الوزارة أن الاختبارات تهدف إلى تقييم استخدام منظومة كالكان التي طورتها شركة بايكار التركية على المنصات البحرية، مشيرة إلى نجاح الرحلات التجريبية للمسيرة على متن السفينتين. ومعنا هنا في الاستوديو المختص بالصناعات الدفاعية في تريتا عربي إمرا بابات، أهلا وسهلا بك. كيف تقيم استراتيجيا نجاح اختبارات بيرقدار كالكان في الإقلاع والهبوط العمودي؟
5: أهلا ريهام. طبعا هذه خطوة نوعية في القدرات الصناعات الدفاعية التركية، حيث أنه يشير إلى أن السفينة البرمائية تي جي جي أناضولو، وهي أول حاملات للطائرات المسيرة في العالم، وهي تعد كبرى سفن الحربية التركية. وطبعا تي جي جي بورغاز أدا وهي كوروات، يختلف أو تختلف بالنسبة الحجم أو البعد عن السفينة تي جي جي أناضولو. هذا يدل على أن تركيا تطور قدراتها حسب إمكانياتها للقوات البحرية أو البرية أو الجوية. طبعا هذه المسيرة هي أتت على أنها تفيد الجيش التركي في مهمات خاصة أنه طورت للاستطلاع والمراقبة والاستخبارات لكشف الأهداف. ريهام، أن حاملات الطائرات في العالم، وعلى أنها إذا رجعنا إلى قبل 100 عام، من تلك الزمن القوة البحرية كانت تضفي إلى الدول أن تكون القوة الفاعلة أو الفعالة في العالم. كما ترون أن القوة العظمى في العالم تمتلك حاملات طائرات، وهذا يضفي إليهم أنهم تكون الأولى بين الدول الأخرى. فتركيا تفسر الحروب المستقبلية كيف يتمحور أو تمتلك القوة الفاعلة

0: في البحار والجو، وتسعى إلى دمج الأنظمات الجوية والبحرية وخاصة غير مأهولة.
1: نعم طبعا. وبالحديث عن ذلك، كيف ستندمج برأيكم كالكان وتتكامل مع الطائرات الأخرى مثل TB3 على متن السفن الحربية؟
0: نعم ريهام، ركزت على نقطة مهمة جدا. كما تعرفين أن TB3 هي قيد التشغيل ونجاح، أجريت اختبار ناجح على المدرج تيجي أناضولو، وهي الآن من المركبات أو الأنظمة المندمجة مع تيجي أناضولو. إذا ركزنا على أن كيفية التعاون بين المسيرتي التيجي بين المسيرتي كالكان وبايركتار TB3، أن الكالكان يمكنها الإقلاع للكشف والمراقبة وكشف الأهداف، وتأتي بعدها البايركتار TB3 وتذهب أنها تستهدف الأهداف المعادية. فطبعا هذا تضفي إلى القوة البحرية التركية إلى مدى بعيد، وعلى أنها ستأتي تأثير كبير جدا.
1: نعم. طيب لو توجهنا إلى المهام الحرجة التي يمكن أن تقوم بها هذه المسيرة كالاستطلاع والاستخبارات وحماية القطع البحرية لتعزيز قدرات البحرية التركية في حماية الوطن الأزرق، ما هي أبرز هذه المهام؟
0: طبعا بما أننا تكلمنا على تيجي أناضولو واندماج تلك المسيرة، أن تيجي أناضولو هي سفينة برمائية ريهام، وطبعا السفن البرمائية عادة لا تأتي في الخطوة الأولى في الحروب، هي لديها تأتي بالدور الثاني أو الثالث مع تطور الحروب. تركيا تسعى تجعل تيجي أناضولو وهي البرمائية وكسفينة حاملة للمسيرات أن تكون لها قدرات هجومية بهذه الأنظمة. وطبعا هذه السفينة تبدأ من أول مرحلة الحرب، تأتي على إظهار القوة للطرف المعادي، ومن ثم تبدأ بالكشف والاستخبارات وتحديد الأهداف، ومن ثم عبر بايركتار TB3 هي ستستهدف النقاط المعادية.
1: شكرا جزيلا لك المختص بالصناعات الدفاعية في تراتا عربي إمرا بابات.
0: عفوا.
1: تجذب المواقع الأثرية في ولاية شانلئورفا التركية اهتماما متزايدا من السياح المحليين والأجانب، وذلك مع استمرار أعمال التنقيب ضمن مشروع تلال الحجر، أحد أضخم المشروعات الأثرية، ما يعزز مكانة الولاية وجهة لعشاق التاريخ.
2: هنا بولاية شانلئورفا جنوبية تركيا لا يقتصر سحر الماضي على جوبيكلي تيبة المعروفة بنقطة الصفر في التاريخ، بل يمتد ليشمل 12 موقعا أثريا قيد التنقيب ضمن مشروع تلال الحجر المستمر منذ 6 سنوات والذي يعد الأضخم في تاريخ تركيا.
3: مشروع تلال الحجر يحظى باهتمام كبير محليا ودوليا، وهو يدار بنموذج عمل متعدد الجنسيات، ومما لا شك فيه أن هذه الاكتشافات ستزيد عدد أيام إقامة السياح في مدينتنا.
2: وبمشاركة أكاديميين من تركيا والصين وبريطانيا وألمانيا واليابان، ترفع هذه الحفريات الستار عن أسرار العصر الحجري الحديث، طقوس البشر، أنماط حياتهم وهندستهم المعمارية القديمة باتت نقطة جذب تدفع السياح لقطع آلاف الكيلومترات.
4: جينا من بولندا خصيصا من أجل هذه القصص القديمة التي قرأنا عنها في الكتب. قمنا برحلة إضافية إلى تركيا لرؤية هذا المكان. نحن نزور دورا عديدة بدافع الشغف بالتاريخ، لكن هذا المكان استثنائي ورائع حقا.
2: ولا يقتصر الشغف على الأجانب، بل يتوافد الزوار الأتراك من مختلف الولايات مستغلين عطلاتهم لاكتشاف الجذور الأولى للحضارة الإنسانية.
5: نحن هنا في نقطة الصفر للتاريخ، جئنا في إجازتنا لزيارة المكان، لدينا فضول كبير حول ما ستكشفه الحفريات المستمرة، ونفكر جديا في المجيء إلى هنا كل عام.
2: مع كل حجر يتم اكتشافه هنا تعاد كتابة تاريخ البشرية لتتعزز مكانة شانلئورفا كعاصمة للسياحة الثقافية في ظل مساع حثيثة تهدف ليس فقط لعرض المكتشفات بل لفتح المزيد من المناطق للزوار، لتظل هذه الأرض تروي للعالم حكايات البدايات.
1: تشهد المناطق السياحية في ولاية هكاري جنوب شرقي تركيا إقبالا متزايدا من السياح مع عودة الأمن والاستقرار وزوال التهديدات الإرهابية، مستفيدة من مقاوماتها الطبيعية وتضاريسها الجبلية المتنوعة.
6: على سفوح جبال جيلو المغطاة بالثلوج في أعالي يوكساك أوفا بولاية هكاري، تمتد بحيرات الصاتة الجليدية في مشهد تتناغم فيه القمم الشاهقة مع البحيرات والوديان.
7: أنا من هذه المنطقة وهنا نعيش فصل الصيف بينما نعيش أواخر فصل الشتاء في مناطق أخرى. يا له من منظر جميل. أود أن أقول إن الطبيعة هنا تمنحنا السعادة والفرح.
6: في عز فصل الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة، لا تزال الثلوج تكسو القمم، فيما يؤدي ذوبانها إلى تشكل جداول وروافد تنحدر بين الجبال فتغذي البحيرات والوديان التي لا تزال مياهها تتدفق.
8: والله المنطقة يعني المكان كلش حلو كلش جميل، ويعني ولا سويسرا، يعني ولا سويسرا، الجو كلش حلو. و شو اسمه اكو نشوف هسه ثلاث فصول، يعني نشوف لنا فصل الربيع وفصل الشتاء وفصل الصيف والخريف، يعني بيوم واحد تشوف اربع فصول.
6: هذه الجبال كانت شاهدة على سنوات طويلة من التهديدات الإرهابية، لكنها تعيش اليوم عهدا جديدا مع تحسن الأمن والاستقرار وانطلاق مشاريع التنمية في قطاعات مختلفة خاصة السياحة والبنية التحتية.
9: أنا من روسيا وأتنقل باستمرار بين مختلف مناطق تركيا. أحب هكاري كثيرا، فهي منطقة جميلة جدا ولا يوجد فيها الكثير من السياح، كما أنني أحب الجبال.
6: وتقول السلطات المحلية إن المنطقة تمتلك مقومات كبيرة للسياحة الطبيعية والجبلية، وإن تحسن الظروف الأمنية أسهم في فتحها أمام الزوار.
10: ستفتح المقومات الطبيعية لهذه المنطقة مثل تسلق الجبال والسياحة أمام تركيا والعالم أجمع، وسيتمكن الناس من زيارة هذه الأماكن التي تثير فضولهم بسهولة وأمان وطمأنينة. وإن شاء الله بدأنا نرى بالفعل بوادر ذلك في السنوات الأخيرة، وهي تتزايد يوما بعد يوم.
6: وعلى ارتفاعات تقترب من 4000 متر فوق سطح البحر، تجمع بحيرات الصات بين الثلوج والبحيرات والمياه المتدفقة لتصبح إحدى الوجهات الطبيعية الواعدة في المنطقة. مع استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، تتحول يوكساك أوفا بولاية هكاري جنوب شرق تركيا إلى وجهة سياحية واعدة تستقبل الزوار من داخل تركيا وخارجها بفضل ما تزخر به من إمكانيات سياحية وطبيعية متنوعة، ما من شأنه الإسهام في دعم التنمية في المنطقة. علي الخضاري، تيرتي عربي، من منطقة يوكساك أوفا بولاية هكاري.
1: وصلنا لنهاية النشرة، وتفكيرا بالعناوين. البيت الأبيض يؤكد أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة بشأن إيران، ورئيس وزراء قطر يناقش في طهران ترتيبات إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز. مقتل سيدة وإصابة آخرين بغارات للجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان بذريعة الرد على إطلاق مسيرات مفخخة. موسكو تهدد بضرب أهداف عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها ردا على الهجمات الأوكرانية على روسيا باستخدام أسلحة بريطانية. السلطات النيبالية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى أكثر من 360 قتيلا مع استمرار أعمال البحث عن المفقودين. نهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

صرح ثقافي يفرد أمام زواره صفحات تاريخ الأناضول المعجون بالفن. تناغم ساحر بين الآثار النفيسة من العصر القديم والثقافتين الهيلينية والرومانية. تأسس متحف إفس بمجموعة أثرية فريدة ومميزة، وذلك في عام 1929. كان البناء في أول عهده عبارة عن مستودع للأعمال الفنية، ثم تحول إلى متحف وفتح أبوابه للزوار عام 1964. هذا المعبد الثقافي والتاريخي الذي يعتبر أحد أهم متاحف تركيا وأوروبا يقدم لضيوفه مجموعة فنية رائعة ومحتوى تاريخي نفيسا من خلال قطعه الأثرية الساحرة التي تضيء على الحضارات

قديمة. يعرض القسم المخصص للآثار بمتحف إفس تماثيل لأشهر الشخصيات التاريخية، ومن أبرزهم تمثال سقراط أحد مؤسسي الفلسفة الإغريقية القديمة. تبوح التفاصيل الدقيقة لهذا التمثال الرخامي الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي بالمستوى العالي الذي بلغه فن النحت في الفترة الهلنستية. اكتشف هذا الأثر في أحد منازل المنحدرات حيث عاش أرستقراطيو مدينة إفس القديمة، ووجد مقسوماً إلى قسمين عند استخراجه من تحت الأرض، ليتم بعدها جمعه بعملية ترميم دقيقة وضمه إلى مجموعة الآثار الموجودة في متحف إفس. هذا الأثر التاريخي القيم يصور بعناية فائقة الفيلسوف الشهير سقراط ونظراته الحكيمة، مقدماً انسجاماً رائعاً بين الفلسفة والفن في هذه التحفة الأثرية. تمثال ماركوس أوريليوس هو أيضاً أحد القطع الأثرية المميزة التي يعرضها متحف إفس، وهو أحد أباطرة العصر الذهبي للإمبراطورية الرومانية، ويعرف أيضاً باسم الفيلسوف الرواقي. يصور هذا التمثال النصفي الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي الإمبراطور ماركوس أوريليوس بملامح مفصلة، وبفضل دقة تفاصيل حنايا الرخام الناعم والقاعدة المكونة من طابقين يتبوأ هذا التمثال مكانة خاصة بين آثار المتحف. يصور تمثال الإمبراطور ماركوس أوريليوس شعر الإمبراطور وملامح وجهه والتجاعيد على جبهته بطريقة واقعية للغاية، أما شكل ثيابه فترمز إلى القوة. يعد التمثال النصفي لماركوس أوريليوس أحد أفضل نماذج النحت الروماني، وهو يقدم نافذة فريدة للزائر ينظر عبرها لوجه إمبراطور روماني بأم عينيه. ومن القطع الأثرية الرومانية القيمة في المتحف تمثال المحارب المستريح. يعود هذا التمثال الجميل بحسب الأبحاث التاريخية إلى القرن الأول الميلادي، وهو يصور محارباً شاباً في وضع شبه مستلقٍ. برز الفن في العصر الروماني كأحد أهم وسائل تأكيد قوة الدولة وعظمتها، ما أدى لتطور صنعة النحت الرخامي واكتسابها مفهوماً جمالياً عالياً لأبعد الحدود. ومن هنا يعتبر تمثال المحارب المستريح المعروض في متحف إفس قطعة أثرية مهمة تنقل مفهوم القوة والجمال في العصر الروماني إلى وقتنا الحاضر.

أباطرة العصر القديم والفلاسفة والمحاربون الذين غيروا منح التاريخ هم أبطال عصر غابر كاد يكون طي النسيان، لولا نفحات الحياة التي بثها فيها متحف أفيس لتعود في جنباته إلى رونقها الأصيل.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة إخبارية مع مراسلينا، معكم محمد كردي، وسنتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ناقش في طهران مع نظيره الإيراني عباس عراقجي تهيئة ظروف الحوار وحرية الملاحة في هرمز. وأوضحت أن الطرفين ناقشا أيضا إنشاء إطار عمل مرحلي لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر المضيق وإزالة الألغام. يأتي ذلك بعد إعلان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن تقاسم مياه مضيق هرمز وعائداته. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة نفط لهجوم بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. وقالت الهيئة أن الهجوم وقع يوم الثلاثاء في المضيق بين إيران وسلطنة عمان، وأن طاقم الناقلة بخير دون تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم أو الموقع الدقيق للسفينة عند استهدافها. وكانت الهيئة قد أعلنت الاثنين تعرض ناقلة أخرى لهجوم قبالة السواحل العمانية.

0: من طهران ينضم إلينا مراسلنا أمير جابر. نرحب بك أمير، ونبدأ بما رشح عن زيارة وزير الخارجية القطري إلى طهران.
1: يعني محمد، يمكن القول بأن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني كانت له محادثات مع عدد من المسؤولين الإيرانيين. حتى الآن تم الإعلان عن محادثاته مع عباس عراقجي نظيره الإيراني، وكذلك مع محمد باقر قاليباف كبير المفاوضين الإيرانيين، ومع مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني. ونتوقع أن يتم الإعلان أيضا في الساعات القليلة القادمة عن لقائه بأمين مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي. هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود القطرية في إطار خفض التصعيد والعودة إلى طاولة التفاوض، وكذلك فتح مسار جديد في مضيق هرمز لعبور السفن للعبور الآمن للسفن التجارية عبر هذا الممر الاستراتيجي. هذه الزيارة محمد تأتي في أسبوع حافل في الدبلوماسية، وبدأ هذا الأسبوع بزيارة المشير عاصم منير رئيس الأركان الباكستاني يوم الاثنين الماضي، وناقش الوسيط الباكستاني مع عدد من المسؤولين الإيرانيين آخر المستجدات في المنطقة وطبيعة وكيفية العودة إلى طاولة التفاوض مع الولايات المتحدة وتبادل الرسائل ما بين طهران وواشنطن. من ثم جاء وزير الخارجية العماني بدر البسعيدي إلى طهران، وكان هناك بيان إيراني عماني مشترك حول المسار الجديد في مضيق هرمز لعبور السفن. والآن تأتي هذه

0: الزيارة الثالثة، زيارة وزير الخارجية القطري في هذا الأسبوع. يمكن القول هناك حراك دبلوماسي إيراني كبير لخفض التصعيد ولإظهار ليونة أمام العقوبات الجديدة الأمريكية والحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية بهدف خفض التصعيد والعودة إلى طاولة التفاوض، وفي ظل تأكيد الرئيس الإيراني على أن إنهاء الحرب هي أولوية الحكومة الإيرانية، وأكد على ذلك مرارا خلال هذا الأسبوع في عدة تصريحات، أكد على ضرورة إنهاء الحرب والحفاظ على الوحدة الوطنية والعودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وكذلك قال بأن طهران ستصمد في مواجهة العقوبات الأمريكية الجديدة في ظل تأكيد الحكومة الإيرانية على وجود خطة اقتصادية للعامين المقبلين لمواجهة هذه العقوبات الجديدة. وكذلك الخارجية الإيرانية أكدت بأن طهران ستقوم بتفعيل نشاطها الاقتصادي مع حلفائها في المنطقة لمواجهة العقوبات الأمريكية الجديدة. محمد.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلنا أمير جابر. قتلت امرأة وجرح آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن طيران الاحتلال استهدف مبنى في بلدة عرب صاليم، ما أسفر عن مقتل امرأة وجرح آخرين. وفي البلدة نفسها جدد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته للمرة الثانية خلال أقل من 10 دقائق، ما أدى إلى وقوع إصابات. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على لبنان بذريعة الرد على إطلاق مسيرات مفخخة ليلا على قواته. في وقت سابق قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق مسيرتين مفخختين خلال ساعات الليل باتجاه قوات الجيش العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر ضمن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وأضاف أن جنوده أطلقوا النار باتجاه إحدى المسيرتين وأسقطوها فيما فقد الاتصال بالمسيرة الثانية دون تسجيل إصابات. من بيروت ينضم إلينا مراسلنا أحمد شلحة. أهلا بك أحمد. تصعيد إسرائيلي لافت في جنوب لبنان، نرصد معك آخر التطورات الميدانية.
2: قبل قليل محمد، وزارة الصحة اللبنانية أشارت في بيان لها إلى أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة عرب صليم بقضاء النبطي أدت إلى سقوط ضحية، إضافة إلى إصابة 6 أشخاص آخرين من بينهم طفلة وسيدة ومسنان. الطيران الحربي الإسرائيلي كان قد استهدف منزلا مأهولا بالسكان في بلدة عرب صليم، ما أدى إلى تدميره ووقوع إصابات، إضافة إلى شنه لغارة أخرى باتجاه منطقة مفتوحة في نفس البلدة. وبالتزامن أيضا شن الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت منزلا يقع عند بلدة النبطي الفوق، تحديدا عند المنطقة التي تعرف بمنطقة حي الثكنة. وبالتوازي كذلك ذلك المسيرات الإسرائيلية استهدفت بلدة النبطية الفوق، إضافة إلى بلدة كفر الرمان التي استهدفت أيضا من المحلقات الإسرائيلية التي ألقت 4 قنابل صوتية باتجاه هذه البلدة. بعد هدوء نسبي ساد الساعتين الماضيتين، أبلغنا قبل قليل عن دخول الطيران الحربي مجددا أجواء جنوب لبنان. صحيح أن موجة الغارات الإسرائيلية قد انتهت قبل قرابة 3 ساعات، لكن أيضا الخروقات الإسرائيلية متواصلة في مناطق عدة في جنوب لبنان. خروقات تبدأ من مدينة الخيام التي تعرضت إلى قصف مدفعي إسرائيلي، إضافة كذلك إلى قصف بالمدفعية الإسرائيلية استهدف المنطقة الواقعة ما بين بلدتي حداثة و وحريص في قضاء بنت جبيل، وكذلك تعرضت أطراف بلدة رشاف في نفس القضاء إلى قصف مدفعي، وتواصل المدفعية الإسرائيلية استهداف بلدة المنصوري الواقعة في القطاع الغربي تحديدا في قضاء صور. نتحدث عن جملة من التطورات الميدانية محمد في وقت ألمح فيه الرئيس اللبناني إلى أن هناك عراقيل ومصاعب تشوب مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وإن عاد وأكد من أن هذا هو الخيار الأوحد للبنان، سلوك المسار التفاوضي والدبلوماسي، وأن اللبنانيين قد جربوا ويلات الحرب لا سيما الحرب الأخيرة، في ظل أيضا ما يشير إليه متابعون من أن هناك تعقيدات تشوب المشهد الدبلوماسي المتمثل بالمفاوضات، لا سيما لناحية التسويف الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية لجهة المطالب اللبنانية الداعية إلى تنفيذ الاتفاق الإطاري المتمثل ببند المناطق التجريبية وانسحاب إسرائيل من المزيد من المناطق التجريبية، وهو حتى الساعة لم يرد الجانب الإسرائيلي على المطالب اللبنانية. وبالتالي هناك أيضا مخاوف من قبل المتابعين في لبنان من أن سواء موجة الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي اليوم، إضافة كذلك إلى ارتفاع وتيرة الخروقات في جنوب لبنان، قد تؤدي إلى توسيع رقعة التوترات الأمنية في الجنوب اللبناني. محمد،
1: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسلنا أحمد شلحة. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية على القطاع في انتهاك لوقف إطلاق النار. وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية في منطقة الصناعة بمدينة غزة. كما استشهد آخر بقصف بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني بقصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس. أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير تعليمات بتكثيف عمليات الاغتيالات الميدانية في قطاع غزة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن التعليمات جاءت على خلفية استمرار إطلاق الطائرات الورقية باتجاه المناطق الإسرائيلية المتاخمة للقطاع. وهدد زمير باستهداف مواقع إطلاقها وأخلاء المناطق التي تنطلق منها إذا استمرت هذه العمليات. وأضاف زمير في تصريحات سابقة أن الجيش لن يسمح بإعادة بناء قوة حماس. الآن نرصد الوضع الميداني في قطاع غزة مع مراسلنا من هناك وائل الحلبي. أهلا بك وائل، تفضل.
3: مرحبا محمد. لا زالت الأمور معقدة في قطاع غزة ميدانيا وإنسانيا. إسرائيل لا تحتاج إلى مبررات وذرائع لكي تواصل غاراتها على القطاع وتستهدف المدنيين في شتى المناطق، فهي تفعل ذلك منذ اليوم الأول لسرايا اتفاق وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة، رغم أن إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي قال قبل قليل بأن المهلة التي منحت لحماس التي كانت قد أعلن عنها قبل 3 أيام بوقف إطلاق الطائرات الورقية كما ادعى أنها تهدد إسرائيل، وأن هذه المهلة قد انتهت وأن إسرائيل ستقوم بالرد بشكل عنيف على أي محاولة لإطلاق طائرات ورقية يلهو بها الأطفال، بعد أن دمرت إسرائيل كل وسائل الترفيه التي كان يحاول من خلالها الأطفال التخفيف عن أحوالهم التي يعيشونها إسرائيل. وخلال المهلة التي أعطيت للمقاومة الفلسطينية لوقف إطلاق هذه الطائرات، كانت تواصل عمليات القصف التي استهدفت مدنيين وأطفال في مناطق متفرقة. على سبيل المثال، هذا اليوم القصف الإسرائيلي طال خيمة للنازحين وفناء منزل ودراجة كهربائية، وأدى ذلك لاستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر من المدنيين. وهذا ربما يفسر استمرارية الاحتلال ورغبة الاحتلال في استمرارية هذه الإبادة بالذات، أن هذا يتزامن مع استمرار الحصار الذي يفرض على القطاع ويحرم من خلاله الفلسطينيون من الحصول على أبسط احتياجات حاجاتهم للبقاء على قيد الحياة بعد أن قامت إسرائيل بتدمير البنية التحتية في القطاع وحرمت عشرات الآلاف من العائلات من مصادر توفير الطعام، وهذا ما يجعل أكثر من 67% من سكان قطاع غزة

0: يعانون من نقص حاد في الاحتياجات الغذائية، وهذا يسبب مخاطر كبيرة على مستقبل هذه العائلات التي لا يمكنها أن تحتفظ بالطعام لفترات طويلة، نظرا لأن إسرائيل تسمح بدخول المساعدات بكميات قليلة، وتعد المساعدات هي المصدر الرئيسي لتوفير الطعام بالنسبة للعائلات الفلسطينية هنا في قطاع غزة، وكذلك أيضا تهديد حياة الآلاف من المرضى وتركهم أمام الموت البطيء الذي يلاحقهم من خلال حرمانهم من السفر لتلقي العلاج في الخارج، ومنع إدخال الأدوية والمستهلكات الطبية إلى قطاع غزة، وهذا يفاقم الأمور بشكل كبير، بالذات أننا نتحدث عن أكثر من 350 ألف مريض يعانون من أمراض القلب والضغط والسكري بدون أن تتوفر لهم أدوية للتعامل مع الحالات الصحية الصعبة التي يحتاجها الآلاف من المرضى والجرحى في القطاع، بالذات مع استمرار إسرائيل في استهدافها للمستشفيات وحتى محاولاتها المستمرة للتضييق على طواقم المنظمات الإغاثية الطبية من العمل في القطاع ومنع إدخال الاحتياجات اللازمة لها، وهذا ما يجعلها غير قادرة على تقديم الرعاية اللازمة للمرضى والجرحى الذين يتزايدون بشكل كبير في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي واستمرار العيش في خيام لا تحميهم من الأمراض والأوبئة التي تتفشى بشكل كبير في قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك من غزة مراسلنا وائل الحلبي. إلى الضفة الغربية، حيث أصيبت فلسطينيتان وطفلة برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة الكرمل جنوب الخليل وانتشرت في شوارعها ودهمت منازل وحولت بعضها إلى نقاط عسكرية، فيما اعتقلت شابا فلسطينيا بعد دهم منزل عائلته شرق بيت لحم، واعتقلت فلسطينيين في قلقيلية. رفضت السلطات الإسرائيلية عودة 33 ألف فلسطيني من أهالي مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس بعد إخلاء منازلهم قصرا مطلع العام الماضي. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة تل أبيب أبلغت المحكمة العليا قبل أيام رفض الجيش الإسرائيلي عودة المواطنين الفلسطينيين النازحين إلى منازلهم في مخيمات شمالي الضفة ردا على التماس قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل. وقال الجيش في رده وفق صحيفة هارتس إنه يستعد للحفاظ على سيطرة عملياتية طويلة الأمد في المنطقة. ينضم إلينا من رام الله مراسلنا إبراهيم خلف. نرحب بك إبراهيم. تطورات عديدة في عموم الضفة الغربية، نسلط الضوء معك على أبرزها.
2: نعم محمد، نتحدث عن إصابات وقعت في صفوف الفلسطينيين تحديدا سيدتان في منطقة كرمة في جنوب الضفة الغربية جراء هجمات المستوطنين، اقتحامات عدة أيضا نفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق واسعة في الضفة الغربية، خاصة منطقة قبر يوسف في المنطقة الشرقية لنابلس، حيث اقتحم الجيش الإسرائيلي هذه المنطقة لتأمين اقتحام المستوطنين الذين يؤدون صلوات تلمذية في هذا المكان أو هذا المقام الديني. خلال هذا الاقتحام دارت مواجهات ما بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية. نشير أيضا إلى بلدة قصرة محمد التي تعاني من الحصار المشدد، ثلاثة عائلات دخلت أسبوعها الرابع في هذا الحصار، محاولة المستوطنين الاستيلاء على هذه المنازل وإقامة بؤر استيطانية بالرغم من الادعاء الإسرائيلي الرسمي بأن السلطات الإسرائيلية تحاول إزالة هذه البؤر خاصة أنها في المناطق المصنفة باء. السلطات الإسرائيلية أعلنت مجددا عن مصادرات للأراضي في منطقة مدينة البيري، أعلنت نيتها مصادرة بضعة أو مئات دنومات في محيط مستوطنة تدعى بسيغوت المقامة على أراضي الفلسطينيين هناك. نتحدث أيضا محمد فيما يتعلق بتجديد الأمر العسكري، إخلاء الفلسطينيين النازحين من مخيمات طول كرم وجنين، هي أوامر عسكرية منذ السيطرة الإسرائيلية على هذه المخيمات الثلاث، يصدر قائد المنطقة العسكرية في تلك المناطق التمديد بين فترة وأخرى، وبالرغم من المحاولات للجوء للقضاء الإسرائيلي من الواضح بأن هناك قرار استراتيجي سياسي إسرائيلي بإكمال السيطرة على هذه المخيمات، وكان هناك في حين بدء هذه العمليات العسكرية تصور إسرائيلي في حال قررت إسرائيل السماح لهؤلاء اللاجئين بالعودة سيكون هناك ملامح تغيرت داخل المخيمات، محاولات أن يتم تفكيك المخيمات كبنية

0: مقامة منذ
1: نعم
0: عام 48 ونكبة الفلسطينيين حتى تكون جزء من الامتداد الحضري للمدن التي أقيمت بجانبها.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسلنا إبراهيم خلف. قتل شخصان وأصيب 20 آخرون بهجمات شنتها القوات الروسية على عدة مدن وبلدات أوكرانية، وأفادت مصادر رسمية بمقتل امرأة جراء هجوم بطائرة روسية مسيرة في منطقة زاباروجيا. وفي خاركيف أفادت السلطات بمقتل شخص وإصابة اثنين في حصيلة أولية بقصف للجيش الروسي على مجمع تجاري في حي إسنوفيانسكي في المدينة. كما قالت الإدارة العسكرية إن القوات الروسية ركزت ضرباتها على العاصمة كييف مخلفة جرحى ودمارا في البنى التحتية، فيما استهدفت مستودعات لوجستية في المنطقة وتعرضت مدينة خيرسون والبلدات المحيطة بها لقصف جوي وهجمات بالطائرات المسيرة والقصف المدفعي، وأصيب 3 أشخاص بهجوم روسي على أوديسا، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف أهداف أوكرانية في ميناء إسماعيل في أوديسا لتقليص إمدادات كييف من الغرب. تعهد رئيس أركان الجيش الروسي فاليري جيراسيموف السيطرة على مزيد من المدن شرق أوكرانيا، وخلال زيارة أجراها للقوات الروسية على الجبهة قال جيراسيموف إن قوات بلاده تتقدم نحو مدينة سلوفيانسك وإن الهجوم مستمر بوتيرة متسارعة على جميع الجبهات، وأضاف أنه لم يتبقى سوى 4 كيلومترات للوصول إلى الضواحي الشرقية لسلوفيانسك. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن فرنسا وبريطانيا تلعبان بالنار بتزويد أوكرانيا بتكنولوجيا صاروخية حساسة، محذرة من عواقب ذلك على باريس ولندن. وهددت زاخاروفا باستهداف أي منشآت عسكرية بريطانية في أوكرانيا ردا على الضربات الأوكرانية التي تستهدف روسيا عبر صواريخ بريطانيا. للمزيد ينضم إلينا مراسلانا من موسكو كاتيا طعمي ومن كييف ثائر عمر. أرحب بكما. أبدأ معك كاتيا، وتصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا شديدة اللهجة باتجاه بريطانيا وفرنسا، كيف يمكن فهم هذه التصريحات بداية؟
2: بالفعل هذه التهديدات اليوم كانت يعني أشد لهجة من المرات السابقة، وبالأخص بالتحديد باتجاه بريطانيا التي اعتبرت أنها طبعا تقوم بتزويد الأسلحة بشكل مستمر للقوات الأوكرانية التي تستهدف بها البنية التحتية والسكان المدنيين في الأراضي الروسية، وبالتالي هي قالت أنها ستقوم باستهداف هذه الأهداف أو الأسلحة البريطانية أو أي مواقع تابعة لها سواء كان داخل أوكرانيا أو خارجها، كما تحدثت اليوم المتحدثة بحال طبعا باعتبارها أنها تشارك في هذه الحرب مع أوكرانيا. ولكن كما اعتدنا أن موسكو تقوم بتهديد الغرب منذ بداية هذه الحرب، هي تعتبر أن الغرب هو مشارك رئيسي في هذه الحرب ويقوم بتزويد أوكرانيا بشكل دائم بالأسلحة، وكانت دائما تعتبر أن هذه الأسلحة هي طبعا هدف أساسي للقوات الروسية طبعا في هذه الحرب مع أوكرانيا. من جانب آخر طبعا المتحدث الرسمي باسم الكرملين اليوم عاد وكرر أن العملية أو الحرب في أوكرانيا مستمرة حتى تحقيق جميع الأهداف التي وضعتها موسكو أمامها، باعتبار أنه لا يوجد أي جديد في مسار السياسي أو المسار المحادثات مع الجانب الأوكراني، على الرغم من أن هناك كان العديد من التقارير التي تحدثت عن إمكانية عقد جولة محادثات جديدة في الأسبوع أو في شهر سبتمبر المقبل، ولكن الكرملين عاد ونفى هذه الشائعات معتبرا أنه لا جديد، وبالأخص أنه تم إلغاء الزيارة التي كانت مرتقبة للمبعوث الأمريكي إلى كييف وإلى موسكو، كان مقرر أن تكون خلال نهاية شهر أغسطس ولكن تم إلغاؤها، ولكن في المقابل كان هناك زيارة لرئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى روسيا، والتي طبعا بالدرجة الأولى كما تداولت وسائل الإعلام أنه الحديث كان عن التوتر المتصاعد مع دول حلف الناتو وإمكانية التصعيد من الجانب الروسي، ولكن الكرملين لم

0: يكشف عن أي تفاصيل بهذا الصدد وبهذه بما يخص هذه الزيارة. وفي المقابل طبعا الحرب تتصاعد مع الجانب الأوكراني. من الجانب الأوكراني كان هناك استهداف جديد للأراضي الروسية بنحو 270 مسيرة، طبعا استهدفت بالدرجة الأولى المستودعات التابعة لشركة أزون وهي موازية لشركة أمازون تقوم بالتجارة الإلكترونية في مختلف الأراضي الروسية. كان هناك اندلاع لحرائق بها في منطقة أورنبورغ وفي منطقة أوفا أيضا. كان هناك استهداف كبير لمستودعات أزون في منطقة تامبوف، أيضا اندلاع حرائق كبيرة تم، طبعا احترق المستودع بشكل كامل كما تحدثت وسائل الإعلام الروسية.
1: شكرا جزيلا لك من موسكو مراسلتنا كاتيا طعمي. نعود إليك ثائر من كييف، ماذا عن الرواية الأوكرانية لكل ما جرى؟
2: الرواية الأوكرانية ربما هي تكون مقتصرة على ما يدور وما يحدث في الأراضي الأوكرانية، وخاصة خلال 24 ساعة الماضية، حيث تشهد الأراضي الأوكرانية هجمات روسية غير مسبوقة على الإطلاق. وقد تكون العاصمة الأوكرانية كييف حققت رقما قياسيا منذ مطلع هذه الحرب بعدد الإنذارات الجوية التي دوت في العاصمة الأوكرانية كييف تحديدا منذ ساعات الصباح الأولى. حتى هذه اللحظة التي نحن فيها على الهواء هنالك تم إعلان حالة الإنذار الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف بعد أن رصد سلاح الجو الأوكراني عبور مسيرات روسية قتالية المجال الجوي للعاصمة الأوكرانية كييف، وهذه هي حالة الإنذار 11 منذ صباح اليوم. وكنا قد رصدنا خلال ساعات هذا النهار عمل منظومات الدفاع الجوي في عدة أحياء متفرقة، وحتى في منتصف العاصمة الأوكرانية كييف كانت هنالك محاولات مستمرة للتصدي لهذه الهجمات. وعمدة المدينة فيتالي كليتشكو تحدث عن أضرار لحقت في 4 أحياء في العاصمة الأوكرانية كييف جراء هذه الهجمات، وأشار أيضا إلى سقوط 5 جرحى في صفوف المواطنين المدنيين جراء الضربات الروسية التي استمرت طيلة ساعات هذا اليوم. في المقابل أيضا كانت هنالك ضربات مكثفة بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي استهدفت ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف. نحن نتحدث عن منطقة برافاري وعن منطقة باريسبيل بشكل أساسي، هذه المنطقة التي يقع فيها مطار باريسبيل الدولي. تعرضت تلك المناطق والمنشآت اللوجستية في هذه المنطقة لضربات روسية مكثفة وتصاعدت أعمدة الدخان. السلطات الأوكرانية بطبيعة الأمر فرضت نوع من التكتم على هذه الأهداف ومنعت التصوير، وكانت هناك بعض الإجراءات الأمنية في عدم الوصول إلى تلك المناطق مما يثير بعض الشكوك حول طبيعة هذه الأهداف. أيضا تواصلت الضربات الروسية في منطقة فاستيف في ضواحي العاصمة كييف، ويتحدث الجانب الأوكراني عن هجوم روسي واسع النطاق ب 258 طائرة مسيرة بالإضافة إلى عشرات الصواريخ الباليستية الروسية. السلاح الجو تحدث أنه نجح في اعتراض 7 صواريخ من مجمل هذه الصواريخ، خاصة ويأتي هذا التصريح بعد أن أشار الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا كانت قد تسلمت دفعة صغيرة من الصواريخ الاعتراضية التابعة لمنظومة باتريوت الأمريكية. بالتوازي مع ذلك أيضا العديد من المقاطعات الأوكرانية سجلت ضربات روسية كبيرة، تحديدا مقاطعة خاركيف. يتحدث الجانب الأوكراني عن إصابة 7 أشخاص في البيان الصباحي. وخلال هذا اليوم تجددت أيضا الهجمات على هذه المدينة، وقالت السلطات العسكرية في هذه المدينة أن القوات الروسية هاجمت آخر منشأة في المدينة التابعة لشركة إيبت سنتر، وهي إحدى أكبر المنشآت في هذه المدينة، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 5 آخرين. وقالت أن القوات الروسية تواصل شن المزيد من هذه الهجمات في هذه المنطقة. وأيضا نتحدث عن أضرار في منطقة بلطافا، هذه الأضرار تراوحت بين المنشآت الحيوية والمنشآت اللوجستية، وهذا الحال أيضا امتد حتى مقاطعة دنيبروبتروسك ومقاطعة زاباريجيا بالإضافة إلى مقاطعة أوديسا في أقصى جنوبي البلاد.
1: شكرا جزيلا لك من كييف مراسلنا ثائر عمر. بهذا مشاهدينا تنتهي الجولة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
4: No nuclear weapons. That's
5: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
6: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
7: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
8: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. الشرع يؤكد بدء مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا. مخاوف من عودة تضخم الأغذية عالميا مع صعود قوي لأسعار القمح والأرز.

0: أكد الرئيس السوري أحمد الشرع بدء مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا خلال كلمته الافتتاحية للدورة 63 من معرض دمشق الدولي، وتزامن المعرض مع إطلاق منتدى دمشق الاقتصادي العالمي في مؤشر على اتساع الانفتاح الاقتصادي السوري وتزايد فرص الاستثمار بعد رفع البلاد من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
1: مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار تبدأها سوريا مع اتساع الحضور الإقليمي والدولي وإطلاق منتدى دمشق الاقتصادي العالمي بالتزامن مع الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي التي دشنها الرئيس السوري أحمد الشارع. وتتركز الأولويات على جذب الاستثمارات وإعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية من البناء والصناعة والطاقة والنقل إلى الزراعة والغذاء والتكنولوجيا والخدمات المالية، وهي قطاعات ترتبط مباشرة باحتياجات إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد. وفي هذا المسار توسع تركيا شراكتها بوفد ترأسه وزير تجارتها الذي أكد أن بلاده تواصل تعزيز التعاون مع سوريا في قطاعات التجارة والاستثمار والطاقة والنقل واللوجستيات بالتوازي مع الاتفاقيات الموقعة بين البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري وصولا إلى 10 مليارات دولار سنويا.
2: شهد معرض دمشق التجاري الدولي في دورته 63 مشاركة تركية رفيعة المستوى تمثلت بوفد ضم نحو 200 شخصية من المسؤولين الرسميين وممثلي القطاع الخاص. الزيارة شملت جدول أعمال مكثفا تضمن 9 برامج موسعة جمعت قطاعات الأعمال من كلا البلدين، إلى جانب عقد لقاءات حكومية واجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من الوزراء لبحث سبل التعاون المشترك.
1: وتعكس المشاركة التركية في معرض دمشق الدولي هذا التوجه وسط حضور شركات وجهات من نحو 60 دولة ومشاركة نحو 800 شركة بينها 40 شركة أجنبية و70

0: عربية في قطاعات رئيسة تشمل البناء والصناعة والغذاء والزراعة والتكنولوجيا والنقل والخدمات المالية. ويبرز تنوع المشاركات حجم الفرص المتاحة في السوق السوري في ظل الطلب المتزايد على السلع والخدمات والاستثمارات المرتبطة بإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الذي يتوقع له صندوق النقد الدولي نمواً قوياً ب10% هذا العام. كما تحضر التكنولوجيا والاتصالات لدعم الانتاج والخدمات المالية والرقمية، بينما يبرز قطاع السياحة فرصاً استثمارية واعدة في مجالات كالفنادق والضيافة والتطوير العقاري. ومع اتساع الانفتاح الاقتصادي يرى اقتصاديون أن التحدي الذي تواجهه سوريا يتمثل في تحويل هذا الحضور والشراكات إلى استثمارات ومشروعات منتجة تعيد تشغيل الاقتصاد وتوسع قدرته على التجارة والتصدير وتدعم مسار التعافي وإعادة الإعمار.
1: للنقاش معنا من دمشق مدير مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية في اتحاد غرف التجارة السورية الأستاذ محمد غزال. أهلا بكم أستاذ محمد. الرئيس الشرعي قال من دمشق تبدأ حكاية سوريا الجديدة بعد سنوات من الحرب والعزلة الاقتصادية التي سببتها سياسات النظام المخلوع. ماذا يعني للاقتصاد السوري انعقاد معرض دمشق الدولي؟
2: تحياتي لكم وشكرا على الاستضافة. في الواقع يعني من يقرأ مسار التعافي السوري من بعد التحرير إلى اليوم وما هو قادم أيضا يعني يلحظ أن يعني سوريا اليوم تعود إلى الحالة الطبيعية، حالة التعافي الداخلي، حالة العلاقات الطبيعية الخارجية، حالة متوازنة مبنية على يعني مصالح الشعب السوري. يعني اليوم أمس انطلق معرض دمشق الدولي، ويعني حجم هذا المعرض معروف تاريخيا عند السوريين وعند العرب حقيقة. أنا أتكلم عن 63 نسخة، اليوم نسخة 63. كان في حضور رسمي سوري، حضور رسمي عربي، حضور رسمي أجنبي. حقيقة كان حضور التركي مميز، حضور الألماني، طبعا ألمانيا كانت ضيف الشرف مشاركة ب 13 شركة بقطاعات متعددة. يعني أنا باعتقادي اليوم وجود هذا الحضور وهذا الكم وهذا العدد من الشخصيات ورجال الأعمال والتجار والاقتصاديين و السياسيين أيضا من داخل سوريا وخارج سوريا من عرب وأجانب لحاله، هذا مؤشر بيعطيني على حجم التعافي ودرجة التعافي ومسار التعافي، وبتبني عليه أساس لرؤية مستقبلية أن سوريا القادمة سوريا مبنية على على الاقتصاد، على التجارة، على الصناعة، على الزراعة، على الأهداف التنموية اللي كانت يعني مذكورة بكلمة السيد الرئيس. بالتالي أنا بعتقد اليوم نحن مسار التعافي اللي بدأنا فيه بعد التحرير إلى اليوم وإلى الغد لن يتوقف. وسوريا اليوم تعود إلى الحالة الطبيعية بين العالم. يعني اليوم خط طريق الحرير كان يمر عبر سوريا. سوريا موقع الاستراتيجي بيعطيها قوة دفع داخلية أنه تكون هي نقطة لوجستيك هب للمنطقة، لخطوط النقل، نقل الطاقة، لخطوط الشحن الدولي البري والبحري وحتى الجوي. فأنا باعتقاد اليوم هذا المسار مسار التعافي مسار هو مسار طويل بدأ ومستمر.
1: إذن هو مسار طويل وضعت سوريا خطواتها الأولى على هذا المسار. إلى أي مدى يمكن أن يكون انعقاد هذا المؤتمر في هذه الفترة تحديدا بوابة لعودة الاستثمارات الأجنبية؟
2: يعني أنا بعتقد اليوم ضروري كمان نحن نسوق كسوريين عما نملك من موارد من من من إلى آخره. وبالتالي هيك مؤتمرات وهيك معارض هي أحد الأبواب. يعني اليوم لما يكون في عندي مستثمر أجنبي عنده أو مستثمر عربي أو مستثمر سوري مهتم بقطاع معين، بموضوع معين، بتخصص معين، بمنتج معين، وبيشوف هذا المنتج وبيشوف تفاصيله، بيناقش مع العارض أو مع المنتج الموجود في المعرض. وبالتالي أنت هنا عملت شراكات، عملت لن أقول شراكات بشكل مباشر، وإنما أسست لي علاقة بين المستثمرين، عرفت عن المنتج السوري. لما تشوف أيضا المنتج والتسويق من الدول اللي يعني عندها أجنحة أيضا ضمن إطار المعرض، وبيجي المستثمرين أيضا بيلتقوا مع بعض. يعني هاي الحالة البي تو بي جزء أساسي من عملية بناء الصفقات. إذا لم تكن الصفقة اليوم فقد تكون غدا، لم تكون بعد
1: جميل.
2: غدا.
1: أستاذ محمد،
2: هاي المعارض هي واجهة أساسية.
1: من خلال اطلاعكم ومتابعاتكم، إلى أي مدى غير الانفتاح الدولي الجديد اتجاه سوريا من شهية المستثمرين؟
2: يعني لا أخفيك، يعني أنا نحن من ضمن يعني اتحاد غرفة التجارة السورية ومركز دراسات من الحاضرين في المعرض وكنا في المؤتمر. أنا باعتقادي اليوم الشيء اللي شفناك يعني شف من الانفتاح والوجود العربي حقيقة ثم الوجود الأجنبي يعني شيء مميز للأمانة. لاحظنا الرغبة الحقيقية بيعني الدخول إلى السوق السوري بالاستثمار في سوريا. شفنا رجال الأعمال يعني على مستوى تكلمنا

0: اليوم واحد هو أمس شفنا يعني بعض رجال الأعمال جدا متحمسين مهتمين، يعني طبعا أكيد في ترتيب أولويات، في وضع خطط، دراسات جدوى اقتصادية، وفي شيء ما بدأوا على أرض الواقع. في تجار من الأخوة العرب بدأوا بمشاريع استثمارية على أرض الواقع، وبالتالي أنا بعتقد اليوم هناك سوريا أصبح الباب مفتوح، خاصة اليوم نتكلم مع يعني رفع العقوبات وإزالة سوريا من قوائم الداعمة للإرهاب. فأنا بعتقد اليوم أصبح هذا الباب باب مهيأ لكل من يريد أن يستثمر في سوريا، وسوريا اليوم
1: جميل. وهنا أريد سؤالك تحديدا أستاذ محمد، من ناحية عملية وتقنية، ما الذي يعنيه بالنسبة للاستثمارات إزالة اسم سوريا من القائمة الأمريكية لرعاة الإرهاب؟
0: نعم، يعني في الواقع اليوم هناك يعني مصطلح أو كلمة مهمة هي الامتثال. يعني اليوم العالم الخارجي، سوريا ما عندها مشكلة تتعامل مع أي حدا، لكن هناك بعض الجهات، بعض الدول، بعض المؤسسات، بعض قد يكون لديها بعض المخاوف من التعامل مع دولة معينة من خلال عقوبات دولية، من خلال عدم يعني التزامها أو امتثالها بعض المعايير. اليوم برفع اسم سوريا أنا بعتقد هذا الأمر يقلل هذه المخاوف وهذه المخاطر، وربما يعدم هذه المخاطر، بالتالي يصبح الباب مفتوح للتعامل مع سوريا. يعني اليوم النظام المصرفي والنظام المالي والعودة لهذه المنظومة لكي ننتقل من مرحلة يعني التجريب والتشغيل، أو مرحلة التجريب إلى مرحلة التشغيل الفعلي بالحجم التجاري المطلوب. أنا بعتقد اليوم برفع اسم سوريا هذا الأمر أصبح متاح. اليوم التعامل مع البنوك الخارجية، المراسلة، الاعتمادات المستندية وغيرها من معاملات التجارة الدولية، تمويل التجارة الدولية أحد العوائق اللي كانت أيضا في سوريا. اليوم أصبح هذا الأمر يعني أصبح الباب مفتوح لهذا الأمر. لا أريد أن أقول لك أن النتائج هي جدا جدا سريعة، ولكن هذا كما ذكرت لك هو مسار تعافي. اليوم أصبحت هذه العوائق في طي النسيان
1: تماما،
0: وحقيقة يعني كنا منعزلين أو معزولين عن المنظومة العالمية، اليوم نعود إلى المنظومة المالية النقدية الاقتصادية العالمية.
1: من المعروف أستاذ محمد أن سوريا مرت ب14 سنة من الحرب المدمرة التي دمرت مدنا وقرى بأكملها، وكذلك دمرت البنية التحتية. ما الذي ينقص البيئة الاقتصادية السورية للنهوض واستقبال الاستثمارات؟
0: يعني دعنا نؤكد أن ما مرت به سوريا خلال 14 عام هو ثورة سورية، وإن كانت حرب من جانب النظام فهي حرب بدأها النظام على شعبه. أنا بعتقد اليوم مسار الثورة السورية وبعد انتصارها وما وصلنا إليه اليوم، كما قلت لك الباب فتح، لكن هناك متطلبات داخلية. نعم لا شك، يعني اليوم الأنظمة والتشريعات والقوانين التي كانت أيام النظام البائد وانعقاد مجلس الشعب، أنا أعتقد عليه حمل كتير كبير بالفترة القادمة بإصلاح هذه الأنظمة أو استبدالها أو بقوانين وتشريعات جديدة تواكب يعني ما يعني هناك قوانين من الستينات وربما من الخمسينات، هذه قابلة للتغيير وقابلة للتحسين أو قابلة للتبديل. وبالتالي اليوم أنا أعتقد تهيئة البيئة القانونية، وحقيقة هذا المسار بدأ بقوانين الضريبة وقوانين الاستثمار، بدأ من بعد التحرير، لكن كما ذكرت لك هو يحتاج يعني الحجم ليس بالحجم الضيق أو الحجم البسيط، وإنما هو الحجم الكبير. أنا أعتقد اليوم هذا الموضوع التعاملات المالية أيضا هي كانت عائق، وأنا أعتقد اليوم مع رفع العقوبات ورفع اسم سوريا أصبح هذا المجال للتحويل. اليوم أي مستثمر بده يجي أكيد بده يحول الأموال، وبالتالي قضية استلام الأموال وإرسالها من وإلى سوريا أنا أعتقد هذا كمان يعني كان يشكل تحدي أيضا أصبح قابل للحل. البنية التحتية أيضا يعني الاتصالات، المياه، الكهرباء إلى آخره، هذا مسار أيضا أن هناك تحسن جدا كبير بهذه القطاعات اللي ذكرت الآن وهذه المجالات ضمن البنية التحتية وغيرها. اليوم هذا المسار التحسن هو مسار جاذب لشركات تهتم وتختص بهذه القطاعات، بالتالي أنا أعتقد هذه أولويات يجب أن يتم البدء والعمل عليها.
1: ما الذي يجب أن يحدث بعد انتهاء المعرض حتى لا تبقى الوعود والاستثمارية وكذلك مذكرات التفاهم مجرد أرقام وعناوين؟
0: يعني كما هو معروف هذه المعارض هي أماكن للتشبيك يعني بين التجار بين المستثمرين. أنا أعتقد اليوم أي مستثمر يرى يعني فرصته، والفرصة تأتي قد تأتي مرة واحدة في العمر أو في الفترة الزمنية المحددة. أي مستثمر رأى هذه الفرصة أنا أعتقد بعد المعرض حيكون هناك تطوير لهذه الفرصة، وتطوير وتحويل من قضية التشاور إلى قضية مذكرة التفاهم أو مذكرة التفاهم إلى عقد. نحن إذا يعني ما بنقول كل 10 مذكرات أو 10 فرص سوف تؤدي إلى 10 عقود، هذا كلام نظري ومعروف يعني بعالم الاستثمار والمال، ولكن هناك فرص تؤدي يعني المستثمر هو لا ينتظر انه تضيع منه الفرصه اذا كان المستثمر جاد. وبالتالي انا بعتقد اليوم بعد المعرض حنشوف ربما يشوف يعني اليوم عندي مجالس اعمال كانت موجوده، انا بعتقد المجالس الاعمال السوريه المشتركه مع الدول الاخرى يعني لها دور كثير كبير الان في بعد انتهاء المعرض ان تؤسس الان لما يعني لما تم الحديث عنه ضمن المعارض تؤسس لشيء يعني خطة بسموها رود ماب معينة إلى

0: انه يتم عقد يعني اجتماعات ولجان تشاورية للمستثمرين اللي فعلا ابدوا جديتهم في العمل والاستثمار في سوريا.
1: شكرا جزيلا لك من دمشق، مدير مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية في اتحاد غرف التجارة السورية محمد غزال. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه استمرار تعطل إمدادات الطاقة والأسمدة يذكي مخاوف عودة تضخم الأغذية عالمياً.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
2: نحن نلخمين بخيوط الدم ونحن نوهجين بيتم.
3: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın.

0: من جديد أهلا بكم. تعود مخاوف التضخم الغذائي إلى الأسواق العالمية مع صعود أسعار القمح والأرز بفعل اضطرابات الشحن وارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة، فيما تحذر منظمة الأغذية والزراعة من موجة جديدة لارتفاع أسعار الغذاء بنهاية العام. وسجلت بيانات الأسواق ارتفاع أسعار الأرز عالميا بأكثر من 21% مقارنة بالعام الماضي، فيما اقتربت العقود الآجلة من 14 دولارا لكل 100 رطل. قفزت العقود الآجلة للقمح في أوروبا 4%، مسجلة أعلى مستوى لها في شهر عند نحو 287 دولارا للطن، مدفوعة بتقارير عن تصعيد روسيا للحرب ضد أوكرانيا، فيما ارتفع القمح في شيكاغو بنحو 6%. وتتباين أسعار الأرز في أسواق التصدير، إذ بلغ سعر الطن نحو 458 دولارا في تايلاند مقابل 358 دولارا للأرز الهندي. وتشير منظمة الأغذية والزراعة إلى أن اضطرابات الشحن وارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة تزيد الضغوط على كلفة الإنتاج الزراعي، وسط مخاوف من امتداد ارتفاع أسعار الحبوب إلى سلع غذائية أخرى. وتحذر الفاو من احتمال ظهور موجة جديدة من تضخم أسعار الغذاء مع نهاية العام، بما يزيد الضغوط المعيشية ويهدد الأمن الغذائي لملايين البشر. معنا من عمان الخبير الاقتصادي والمتخصص في شؤون الطاقة الأستاذ هاشم عقل. أهلا بكم أستاذ هاشم. بالأمس كانت غورجييفا فخورة بتغلب الاقتصاد العالمي على صدمة الطاقة وكذلك على أزمة الطاقة، لكن يبدو أن الأرز والقمح يعيدان مخاوف التضخم الغذائي إلى الواجهة. كيف تقرؤون موجة ارتفاع الأسعار هذه؟
1: مساء الخير، شكرا للاستضافة. فعلا هناك مخاوف جدية من تضخم غذائي، ويعود ذلك لعدة عوامل، لعل من أهم أسبابها الطاقة، رأس المشاكل التي يعاني منها اقتصادات العالم لكل شيء. أيضا هناك مشكلة الشحن، النقل، المناخ، كل هذه والغاز، هذه التكاليف الإضافية التي أضيفت إلى تكلفة الغذاء أصبحت تضغط على المستثمر المزارع وأيضا على المستهلك. هناك ارتفاع ملموس في أسعار السلع الغذائية، وكما قلت أن الأرز وصل إلى 29% وليس 21% فقط. أيضا هناك ارتفاع على أسعار القمح. هناك مشكلة روسيا وأوكرانيا الذي يصدر من منطقة البحر الأسود تقريبا 25% من حاجة العالم من القمح، وهذه النسبة تراجعت إلى 50% من البلدين بسبب الأخطار الحربية التي تخيم على المنطقة، والخوف من زيادة حدة هذه الحرب أدى أيضا إلى تراجع

0: الكميات المعروضة في الأسواق. يعني الأزمة ليست آنية، ليست اليوم، لكن قد تحدث خلال النصف الثاني من العام الحالي إذا استمر الوضع كما هو بدون تحسن في إمدادات الطاقة. اليوم المزارع في معظم دول العالم أصبح أمام خيارات محدودة. الأسمدة مرتفعة التكلفة، هناك نقص في المواد الخام اللازمة لصناعة الأسمدة في معظم مصانع العالم، فالمزارع أمامه خيار، إما أن يقلل الرقعة الزراعية أو يقلل استعمال الأسمدة، وهذه الأسمدة المرتفعة يجب أن ينقل تكلفة السلعة إلى الأسواق، وإذا لم تستطع الأسواق التعامل مع هذه السلعة المرتفعة هناك يصبح من المؤكد تراجع في الإنتاج الزراعي، وبالتالي ارتفاع تكلفة سلة الغذاء على العالم بأجمع. المشكلة التي يعاني منها بشكل كبير هي الدول النامية التي تستورد معظم ما تحتاجه من السلع الغذائية، خاصة القمح والأرز، لأن هذه الدول لا يوجد لديها زراعة، لا يوجد لديها احتياطيات مالية ضخمة تمول هذه المستوردات، لا يوجد لديها مخزون غذائي كافي أيضا حتى تستند إليه. بعض الدول يوجد لديها مخزون تستند إليه، وهذا المخزون قد يساعد العالم أو بعض دول العالم خلال الفترة القادمة، لكن في السنوات القادمة سوف يؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي بشكل مؤكد إذا استمرت الحالة كما هي.
1: إذن أستاذ هاشم، الأرز ارتفع بنحو 21، تتحدثون عن 29%، والقمح بين 4 و6%. هل هذه الارتفاعات مقلقة فعلا من منظور الاقتصاد العالمي؟
0: المقلق أكثر من الارتفاع هو عدم القدرة على إيصال هذه المنتجات إلى المستهلكين بسبب عوامل المناخ الذي يضرب خاصة الهند بسبب يعني تدني الرياح الموسمية، وهي مؤثرة جدا في إنتاج الأرز في الهند. أيضا تكلفة الطاقة المرتفعة التي تزيد من تكلفة المنتج وتحد من إيصاله إلى المستهلكين بسعر مقبول في وقت مقبول بتكلفة يستطيع الكل التعامل معها. لكن في ظل المعطيات الحالية كما قلت أن هناك النقص في المواد الخام خاصة من منطقة الخليج العربي، اليوريا، الأمونيا، الكبريت، المواد الأساسية لصناعة الأسمدة غير متوفرة، أصبح هناك انقطاع من 30% تقريبا من المواد الخام من منطقة الخليج العربي إلى الصناعات، وخاصة في الهند والصين، وهناك تتركز معظم مصانع الأسمدة في العالم. الهند هي المنتج الأول للأرز في العالم، وبالتالي عندما يتراجع إنتاج الأرز في الهند بشكل خاص يؤدي إلى تراجع المعروض عالميا، ونشهد ارتفاعات سعرية كبيرة جدا لا يستطيع الكثير من المواطنين التعامل معها. يعني عندما نصل إلى مرحلة التضخم الغذائي، هذا يعني أن الراتب الذي يتقاضاه الموظف أو العامل لا يصبح كافي لشراء كمية معقولة كافية من الطعام.
1: بالنظر إلى حجم التوترات التي خلفتها الحرب في الشرق الأوسط واضطرابات سلاسل الإمداد، ألا تعتقدون أستاذ هاشم أن قطاع الغذاء بالفعل حقق صمودا لافتا في تجنب ارتفاع الأسعار بشكل أكبر؟
0: يعني هو صمود مؤقت بالاعتماد أن هناك فترات هدوء في التوترات والأخطار الجيوسياسية أدت إلى يعني تصدير بعض من الحاجات، لكن أيضا هناك المخزونات العالمية الموجودة في كثير من الدول، وأيضا هناك دول بعيدة عن منطقة الأخطار الجيوسياسية خاصة في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية ودول أفريقية أيضا بعيدة عن الأخطار، وبالتالي يوجد لديهم إنتاج كافي لكن لا يكفي للتصدير لدول أخرى تحتاج هذه المواد الغذائية. منظمة الفاو تراقب الأسواق وترى أن هناك ارتفاع في تكلفة الغذاء بسبب النقص الذي يحصل بسبب نقص الطاقة بشكل أساسي. اليوم صناعة الغذاء أو زراعة الغذاء تعتمد على بالدرجة الأولى على الديزل، تعتمد على الغاز كمادة أولية، ومن ثم تعتمد على الأسمدة لزيادة الإنتاج ومضاعفة الإنتاج. عندما يكون الديزل مرتفع، والآن العالم يعاني من مشكلة انقطاع الديزل أو قلة المعروض في الديزل، لذلك نرى أن سعر الديزل مرتفع جدا مقارنة بالمشتقات النفطية الأخرى بسبب أن هناك تعطل في مصافي البترول الروسية، تعطل في صادرات من المواد المنتجة من المشتقات البترولية لمنطقة الخليج العربي، أدى إلى نقص كبير. هذه المادة عندما ترتفع والسماد عندما يرتفع والديزل عندما يرتفع والغاز عندما يرتفع يصبح يعني عامل ضغط كبير على المزارع، إما تقليل الرقعة الزراعية أو قد يصل في مرحلة التوقف عن الزراعة.
1: تحدثتم عن تداعيات ارتفاع أسعار الغذاء على الدول النامية وأنها تكون أقسى من الدول الغنية، ما الخيارات المتاحة الآن أمام الحكومات لاحتواء أثر ارتفاع أسعار الغذاء دون إضافة عبء على كاهل الحكومات أصلا وعلى المالية العامة؟
0: لا يوجد لنا خيار واحد وحيد أمام هذه الدول، أن تزرع لتأكل، يعني تعتمد على نفسها. أما إذا بقيت تعتمد على الاستيراد فهي مشكلة كبيرة، لأن تكلفة الاستيراد مرتفعة، قد تكون عملة هذه الدولة ضعيفة مقابل الدولار، قد تلجأ إلى الاقتراض، وهذه كلها عوامل سلبية تؤثر على اقتصادات هذه الدول. لذلك أنا يعني ما الخيار الوحيد لهذه الدول أن تبدأ في توسيع الرقعة الزراعية والاعتماد على المصادر الداخلية حتى يعني تكتفي بالحد الأدنى من حاجتها من المواد الغذائية. أما الاعتماد على الاستيراد بشكل كبير جدا وهي يعني قضية سلبية، وللأسف الشديد أن احنا في العالم العربي بمعظم الدول نعتمد بشكل كبير جدا بنسب قد تصل إلى 95% على مستوردات الغذاء من الخارج.
1: وفق توقعاتكم أستاذ هاشم وبناء على ما سبق، هل تعتقدون أن موجة تضخم غذائي لا تزال ممكن أن تحدث حتى نهاية هذه السنة، أم أن الأسواق العالمية لا تزال قادرة على الصمود؟
0: يعني خلال 3 إلى 6 أشهر يستطيع العالم التعامل مع أي أزمة غذائية، لن نصل إلى مرحلة انقطاع الغذاء أو نقص حاد في الغذاء، نستطيع التحمل والتعامل خلال 3 إلى 6 أشهر، لكن بعد ذلك سوف ندخل في دائرة الخطر وسوف نشهد تراجع في الانتاج الزراعي خلال السنوات القادمة، وهذا هو الخطر الأكبر. لذلك كل يعني العالم الآن يعاني من مشكلة الطاقة وحرب الخليج. إذا تم الوصول إلى اتفاق في حرب الخليج أعتقد كل مشاكل العالم خاصة في الغذاء والطاقة سوف تحل وتبدأ الأمور بالعودة إلى طبيعتها كما كان سابقا. تبقى الحرب الروسية الأوكرانية، لكن الحرب الروسية الأوكرانية يعني أخذت مداها للحد الأقصى، وأعتقد أن بدائل مستوردين مصدرين القمح موجودين في العالم في أكثر من دولة، وهناك أيضا طرق بديلة خاصة لدى روسيا وأوكرانيا أيضا بتصدير القمح بخارج نطاق البحر الأسود. فأعتقد أن المشكلة ليست آنية، لكن يجب أن يكون هناك حل فوري وسريع وتجنب ما قد يحدث خلال السنوات المقبلة.
1: الأستاذ هاشم عقل الخبير الاقتصادي والمتخصص في شؤون الطاقة كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

start making a run, right?

موجز الأخبار من تريتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ناقش في طهران مع نظيره الإيراني عباس عراقجي تهيئة ظروف الحوار وحرية الملاحة في هرمز، وأوضحت أن الطرفين ناقشا أيضا إنشاء إطار عمل مرحلي لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر المضيق وإزالة الألغام. يأتي ذلك بعد إعلان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن تقاسم مياه مضيق هرمز وعائداته. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية على قطاع غزة في انتهاك جديد لوقف إطلاق النار. وفي آخر التطورات استشهد شخص وأصيب آخرون في قصف خيمة قرب مفترق أنصار غرب غزة. وفي وقت سابق أفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية في منطقة الصناعة بمدينة غزة، كما استشهد آخر بقصف بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. هذا وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني بقصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس. أصدر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زمير تعليمات بتكثيف عمليات الاغتيال الميدانية في قطاع غزة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن التعليمات جاءت على خلفية استمرار إطلاق الطائرات الورقية باتجاه المناطق الإسرائيلية المتاخمة للقطاع. وهدد زمير باستهداف مواقع إطلاقها وأخلاء المناطق التي تنطلق منها إذا استمرت هذه العمليات. وأضاف زمير في تصريحات سابقة أن الجيش لن يسمح بإعادة بناء قوة حماس. أصيبت فلسطينيتان وطفلة برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة الكرمل جنوب الخليل وانتشرت في شوارعها ودهمت منازل وحولت بعضها إلى نقاط عسكرية، فيما اعتقلت شابا فلسطينيا بعد دهم منزل عائلته شرق بيت لحم، واعتقلت فلسطينيين في قلقيلية. رفضت السلطات الإسرائيلية عودة 33,000 فلسطيني من أهالي مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس بعد إخلاء منازلهم قصرا مطلع العام الماضي. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة تل أبيب أبلغت المحكمة العليا قبل أيام رفض الجيش الإسرائيلي عودة المواطنين الفلسطينيين النازحين إلى منازلهم في مخيمات شمالي الضفة ردا على التماس قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل. وقال الجيش في رده وفق صحيفة أرتس إنه يستعد للحفاظ على سيطرة عملياتية طويلة الأمد في المنطقة. قتلت امرأة وجرح آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن طيران الاحتلال استهدف مبنى في بلدة عرب صاليم، ما أسفر عن مقتل المرأة وجرح آخرين. وفي البلدة نفسها جدد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته للمرة الثانية خلال أقل من 10 دقائق، ما أدى إلى وقوع إصابات. قتل شخصان وأصيب 20 آخرون بهجمات شنتها القوات الروسية على عدة مدن وبلدات أوكرانية. وأفادت مصادر رسمية بمقتل امرأة جراء هجوم بطائرة روسية مسيرة في منطقة زاباروجيا. وفي خاركيف أفادت السلطات بمقتل شخص وإصابة 2 في حصيلة أولية بقصف للجيش الروسي على مجمع تجاري في المدينة. كما قالت الإدارة العسكرية إن القوات الروسية ركزت ضرباتها على العاصمة كييف.

مخلفة جرحى ودمارا في البنى التحتية. بهذا ينتهي الموجز، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. ريال مدريد يهزم ريال سوسيداد برباعية في الدوري الإسباني. عودة فنربحتش إلى دوري أبطال أوروبا بعد 18 عاما من الغياب تشعل التعليقات على مواقع التواصل في تركيا. وفي قضية اليوم نسلط الضوء على أزمة النجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز مع ناديه أتلتيكو مدريد بعد ارتباطه بالانتقال إلى برشلونة ودخول أرسنال الإنجليزي على خط الراغبين في الحصول على خدمة اللاعب، وصولا إلى غيابه عن حصص مران ناديه في الأيام الماضية.

بلغ فنرباتش التركي مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما حقق انتصارا صعبا على ليون الفرنسي بهدفين مقابل هدف في إياب الدور النهائي من الأدوار التأهيلية. وحمل هدف الفنر توقيع كل من فيدات موريكي وأرشي براون، فيما جاء هدف ليون عبر مالك فوفانا ليحجز النادي التركي مقعده في مرحلة الدوري بالفوز بمجموع مبارتين بثلاثة أهداف لهدفين. قاد النجم الفرنسي كيليان بابي فريقه ريال مدريد إلى الفوز بأربعة أهداف لهدف على ضيفه ريال سوسيداد في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى في الليغا الإسبانية. ونجح مبابي في التوقيع على هاتريك، وأضاف زميله فينيسيوس جونيور هدفا رابعا، فيما جاء هدف سوسيداد الوحيد بواسطة لوكا سوتشيتش، ليعتلي ريال مدريد صدارة الليغا برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن إشبيليا. أعلن برشلونة رسميا تعاقده مع الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش قادما من فنرباتشا بعقد يمتد لأربعة مواسم. وأكد فنرباتشا من جانبه توصله إلى اتفاق نهائي مع النادي الكاتالوني بشأن الانتقال الدائم للحارس البالغ 31 عاما. وذكرت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة تبلغ 2 مليون يورو ثابتة مع متغيرات إضافية. تأهل الأهلي السعودي إلى الدور الثاني من كأس القارات للأندية بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدف دون رد سجله صالح أبو الشمات في الدقيقة 63، ليضرب النادي السعودي موعدا مع مامولدي سان داونز الجنوب أفريقي في الجولة المقبلة. وتأهل تولوكا المكسيكي إلى نصف نهائي بطولة كأس الدوريات بعدما تفوق على أوستن اف سي في الأمريكي بهدفين دون رد سجلهما كل من هيلينو وخورخي دياز برايس، ليضرب موعدا في نصف النهائي مع الفريق المكسيكي الآخر كلوب ليون الذي تأهل بدوره على حساب ريال سالتيك الأمريكي.

0: توج السباح السوري التركي محمد دعيم المصري بالميداليات الذهبية في سباق البوسفور الدولي للعبور بين القارات بعد تصدره فئة 40 إلى 44 عاما بمشاركة أكثر من 2500 سباح من مختلف أنحاء العالم. وأنهى المصري السباق بزمن قدره 56 دقيقة و56 ثانية متقدما بفارق دقيقة و15 ثانية عن أقرب منافسيه.
1: السباح نعيم المصري أو كما يلقبه السوريون الدولفين السوري يحصد ذهبية سباق البوسفور العابر للقارات للمرة الثانية في مسيرته.
2: سباق البوسفور كان كتير مهم بالنسبة لي كتنظيميا من أعظم سباقات العالم اللي

0: أنا شاركت فيها بحياتي، 2500 سباح، هيبة كتير كبيرة، انتظار بيحبس الأنفاس. الحمد لله لما وصلت وعرفت أني أنا المركز الأول كان بالنسبة لي شعور لا يوصف. هذا الفوز أقل شيء بقدر أقدمه لبلديني سوريا وتركيا، لأني حقيقة أنا قلبي مقسوم بالنص، تارة أني سوري وبنفس الوقت أنا عشت بهالبلد وأكلت من خيرها 15 سنة، فبهدي هذا الفوز لبلدين العظيمات سوريا وتركيا.
1: قصة بطل العالم بدأت من نشأته ضمن عائلة رياضية، تجاوز في مسيرته إصابات متكررة ليصل إلى منصات التتويج العالمية.
0: بلشت سباحة وتعلمتها عمري 5 سنوات، الله أكرمني حصلت على بطولة جمهورية كان عمري 7 سنين، ولما كان عمري 11 سنة حصلت أنه أنا أكون بطل عربي على سن الناشئين والأشبال. لما صار عمري 14-15 سنة حصلت على ميدالية آسيا، ذهبية آسيا. ما قدرت أكمل مشوار الرياضي بعمر 17 أو 18 سنة، نفيت عن الرياضة السورية. بعدها أنا انقطعت عن الرياضة انقطاع تام لوقت ما جيت على تركيا، لحتى 2020 رجعت تدريجيا عن السباحة. شاركت بال 2021 بسباق البواس، الله أكرمني فزت بالميدالية الذهبية بأول مشاركة لي، كانت أخذت بطولة العالم باسم تركيا، وخصوصا بعد ما جنست كانت بسنة 2024 بدبي سباق 10 كيلومتر.
1: لا يكتفي نعيم بصناعة مجد شخصي، بل يسهم في تخريج سباحين ضمن أكاديميته نحو منصات التتويج.
0: أنا صراحة بعد ما نفيت عن الرياضة السورية ونحيت، لما رجعت على تركيا بال 2020 أسست أكاديمية دولفين لتعليم سباحة، وكان من غرضه أنه تخريج أبطال. وبعد الحمد لله ب 2023 أسست نادي اسمه نادي بشك شهير للسباحة، كان من خلاله فيه لكل الأعمار فينهم يدخلوا بطولات ويمارسوا سباحة بشكل مختلف واحترافي.
2: بتدريبه المتواصل وبعزيمة وإصرار كبيرين، يواصل السباح السوري محمد نعيم المصري مسيرته على خطى عائلته الرياضية، حاملاً إرثها في المنافسة وحصد الألقاب، وطامحاً في مزيد من الإنجازات والأرقام القياسية في المسابقات المحلية والدولية. خالد كاتبة، تيرتي عربي، إسطنبول.
3: عودة فنرباتش التركي بعد 18 عاماً إلى مرحلة الدوري من بطولة أبطال أوروبا لاقت تفاعلاً كبيراً من الأتراك على وسائل التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب رسمي لنادي فنرباتش الذي نشر هذه الصورة عبر حسابه على إكس وعلق عليها: عدنا إلى المكان الذي نعرفه ويعرفنا. حساب باسم فينيوس نشر هذه الصورة وعلق عليها بهذه الكيفية: انتهى الانتظار بعد 18 عاماً، فنرباتشا يعود إلى دوري الأبطال. أما صاحب حساب باسم أنل فنشر الصورة لمدرج فنرباتشا وعبر عن سعادته بالعودة إلى دوري الأبطال وعلق قائلاً: انظر إلى هذا الجمال، مرات ومرات كثيرة سنعيش هذه اللحظة يا ولدي. يوهان بدوره وجه رسالة إلى جماهير الفنر التي عبرت عن سعادتها بالوصول لمرحلة الدوري من دوري الأبطال، وعلق: ما أجمل هذه الفرحة، أنت تستحق الأفضل من كل شيء يا مشجع فنرباتشا. ونختم مع إرجان الذي ضحى بساعات نومه من أجل الاحتفال بهذا الإنجاز لفريقه، حيث علق: رغم ذهابنا إلى العمل بعد 3 ساعات فقط من النوم، إلا أن هذه السعادة لا تتكرر.

0: يتواصل الغموض بشأن مستقبل خوليان ألفاريز مع أتلتيكو مدريد بعد غياب المهاجم الأرجنتيني عن تدريبات الفريق ليومين متتاليين، في وقت تتصاعد فيه الخلافات مع برشلونة بشأن إمكانية انتقاله إلى النادي الكتالوني. ملف بدأ بعرض مالي قبل أن يتحول إلى مواجهة إعلامية وقانونية وجماهيرية بين الأطراف المالية.
1: بين الاتهامات والمعارك القانونية، بارز ملف المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز واحدا من أبرز عناوين سوق الانتقالات هذا الصيف. بداية القصة تعود إلى نهاية الموسم الماضي حين أكدت تقارير إعلامية

0: إعلامية أن برشلونة تقدم بعرض رسمي قيمته 100 مليون يورو لضم اللاعب، رد عليه أتلتيكو مدريد بسلسلة منشورات ساخرة اتهم فيها الجانب الكتالوني بمحاولة الضغط على النادي والإضرار بصورته. التصعيد الأكبر جاء خلال كأس العالم بعدما أعلن ألفاريز أنه طلب الرحيل عن أتلتيكو نحو الوجهة التي يحلم بها. إدارة النادي ردت بحزم لا بيع، واللاعب ملتزم بعقده حتى عام 2030 أو بدفع الشرط الجزائي البالغ 500 مليون يورو. لاحقا أعلن الرئيس التنفيذي لأتلتيكو خيلمارين التقدم بشكوى ضد برشلونة بتهمة التفاوض مع اللاعب من دون إذن النادي. ورغم عودة ألفاريز إلى التدريبات بقي التوتر قائما، خصوصا بعد تعرضه لصفارات استهجان من جماهير المتروبوليتانو، ما دفع الإدارة إلى إبعاده عن تحية المدرجات بعد مباراة فياريال لحمايته من الأجواء المشحونة. برشلونة أعاد الملف إلى الواجهة بعدما أكد رئيسه جوان لابورتا أن عرض النادي ما يزال قائما، مشيرا إلى وجود مؤشرات على استعداد أتلتيكو لبيع اللاعب لأندية أخرى. وبحسب تقارير إسبانية يفضل أتلتيكو توجيه ألفاريز نحو ناد خارج المنافسة المباشرة على الدوري الإسباني مثل أرسنال بدل تعزيز صفوف برشلونة. الرد المدريدي كان واضحا، احتمال انتقال ألفاريز إلى برشلونة 0%، في موقف يؤكد أن الخلاف لم يعد ماليا فقط. وفي أحدث فصول القضية غاب ألفاريز عن تدريبات الفريق ليومين متتاليين بسبب وعكة صحية، وسط تباين في التفسيرات بين من يؤكد سوء حالته ومن يرى في الغياب شكلا من أشكال الضغط الهادئ لفتح باب الرحيل. معاذ الهراس، تريتي عربي.
1: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفي من الجزائر العاصمة الصحفي والناقد الرياضي نور الدين بالكبير. مساء الخير كابتن نور الدين. إذن الاتهامات متبادلة والحديث ما زال عن انتقال خوليان ألفاريز إلى فريق برشلونة وسط رفض من فريق أتلتيكو الجديد. بيان فريق أتلتيكو مدريد بأنه يرفض تماما فكرة بيع خوليان ألفاريز إلى برشلونة. هل وصلنا إلى طريق مسدود وإلى نهاية القصة؟
2: أولا السلام عليكم زميلي أحمد، شكرا على الاستضافة. فيما يخص موضوع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، أعتقد بأنه أصبح مسلسل ممل بعض الشيء في الفترة الصيفية الأخيرة، خاصة في الأيام الأخيرة، وسط تعنت كبير جدا من مسؤولي أتلتيكو مدريد ورفضهم أي فتح أي باب للحوار مع مسؤولي نادي برشلونة حول إمكانية انتقال المهاجم الأرجنتيني بطل العالم الأرجنتين سنة 2022، وكذلك تمسك اللاعب بحلمه مثل ما قال في تصريحه في كأس العالم الماضي، لما قال بأنه حلمه هو الذهاب إلى نادي برشلونة. اللاعب متمسك بحلمه وإدارة أتلتيكو مدريد ضد حلم اللاعب وضد رغبة برشلونة في استخدام اللاعب. خوان لابورتا كان صرح أمس وقال بأنه برشلونة سينتظر ألفاريز إلى غاية اليوم الأخير من سوق الانتقالات والمحدد بيوم 31 أوت الجاري بحول الله. لذلك لكن أعتقد في ظل كل هذه في ظل كل هذه التصريحات وفي ظل كل هذا التضارب بين إدارة برشلونة وإدارة أتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى الشكوى التي تقدمت بها إدارة نادي أتلتيكو مدريد على مستوى الرابطة الإسبانية لكرة القدم وكذلك على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتبليغ برشلونة بالشكوى التي تقدم بها أتلتيكو مدريد، أعتقد بأن هذا الموضوع يتجه نحو النهاية، يتجه ليكون موضوع نيمار بيس، يعني موضوع نيمار الثاني مثل ما حدث لو تتذكر جيدا في قضية نيمار وإمكانية عودته إلى نادي برشلونة. أعتقد في صيف 2019 لما انتظر برشلونة غلاية اليوم الأخير من سوق الانتقالات لكنه لم يتمكن من إعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوفه. نعم. في تلك الفترة. لذلك أعتقد بأنه جوليان ألفاريز قد يبقى مرغما في أتلتيكو مدريد.
1: نعم نور الدين، تتحدث أن جوليان ألفاريز يبقى مرغما وأن جوليان ألفاريز يبحث عن تحقيق الحلم، لكن أين كان هذا الحلم قبل سنتين عندما وقع مع أتلتيكو مدريد بعقد كبير؟ يعني عندما استقطبوا أتلتيكو مدريد مقابل حوالي 95 مليون يورو وأيضا بعقد لمدة حتى عام 2030.
2: نعم، وكان فيه تجديد للعقد أيضا. لذلك أعتقد بأنه جوليان ألفاريز برشلونة ضيع فرصة التعاقد معه قبل موسمين من الآن.

0: ضيع فرصة التعاقد معه لما جاء من ريفر بليت إلى مانشستر سيتي، لأنه في ذلك الموسم برشلونة استخدم فيران توراس ب 55 مليون أورو قبل أن يعيد بيعه بعد 4 سنوات من الويلات للاعب فيران توراس مع نادي برشلونة. 4 سنوات قضاها فيران توراس في برشلونة كانت كافية لو تحرك برشلونة في وقته لجلب جوليان ألفاريز، رغم أنه كان معروضا على النادي كأول خيار في سوق الانتقالات، لكن برشلونة فضل التعاقد مع فيران توراس. الآن بعد سنتين أتلتيكو مدريد في حقه أيضا أن يحافظ على لاعب جاء به كواجهة لمشروعه الجديد. قبل سنتين من الآن وضع كل أمالهم على جوليان ألفاريز، لكن أنت تعرف جيدا رغبة اللاعبين في الكثير من المرات هي من تتفوق، ومثل ما قال أحدهم ذات مرة، قطار برشلونة وريال مدريد لا يمر أمام بيتك كل يوم. لذلك أعتقد بأن جوليان ألفاريز هو أصلا كمحب ربما لنادي برشلونة يريد تحقيق حلمه باللعب في البارسا، لكن أعتقد سيكون صعب جدا في ال4 أيام الأخيرة أن يحقق هذا الحلم.
1: نعم نور الدين، لو تحدثنا عن أحلام اللاعبين وسوق الانتقالات دائما، برأيك أليس العقد هو شريعة المتعاقدين؟ وربما لو ضغط جوليان ألفاريز وغاب عن تدريبات الفريق واضطر أتلتيكو مدريد لبيع اللاعب، ألا يفتح ذلك الباب للعديد من اللاعبين من أجل الضغط على إدارات الأندية من أجل الانتقال، وبالتالي يتم الانتهاء من موضوع العقود بين الأندية واللاعبين؟
0: لا، موضوع جوليان ألفاريز مختلف عن كل لاعبي الآخرين. أتلتيكو مدريد لا يريد بيع لاعب لبرشلونة فقط، يعني أتلتيكو مدريد اليوم مثلا لو يقبل جوليان
1: ألفاريز أتكلم عن رغبات اللاعبين
0: سيبيع. نعم رغبة اللاعب في الرحيل، رغبة اللاعب أقوى من أي عقد وأقوى من أي شيء. حتى أنت لما تكون كإدارة محترفة لا يمكن أن تبقي على لاعب فوق رغبته للبقاء في صفوف فريقك، لأنه هذا اللاعب لن يقدم لك شيئا على المستوى الرياضي، ولما اللاعب لا يقدم شيئا على المستوى الرياضي تنزل القيمة السوقية، يعني أنت ستخسر ماليا ورياضيا بالاحتفاظ بلاعب فوق إرادته، يعني أن يبقى مرغما مع فريقه. لذلك قلت لك في البداية بأنه اليوم سبق وأن فعلها ديمبيلي مثلا من أجل الالتحاق بنادي برشلونة لما كان في بوروسيا دورتموند وقاطع التدريبات وفعل كل شيء من أجل الانضمام إلى برشلونة، لكن حينها رضخ بوروسيا دورتموند لرغبة اللاعب في الانتقال إلى صفوف برشلونة وباع اللاعب للبارسا. لكن المشكل هذه المرة مع جوليان ألفاريز صديقي أحمد، المشكل أنه أتلتيكو مدريد منفتح على بيع اللاعب لكن غالق الباب فقط أمام نادي برشلونة. اليوم لو يأتي عرض من ريال مدريد اللي هو غريمه الأزلي في مدريد ممكن أنه يوافق، لكن لبرشلونة لا. وهذا هو مكمن المشكل، هذا هو أصل المشكل، يعني اللاعب يريد برشلونة وأتلتيكو مدريد يريد الجميع ما عدا برشلونة.
1: هل المشكلة بتصرف إدارة برشلونة بنشر الموضوع عبر وسائل الإعلام والضغط على إدارة أتلتيكو مدريد وعدم اللجوء إلى فتح باب المفاوضات مباشرة مع نادي أتلتيكو مدريد منذ البداية؟ هل أخطأ برشلونة في التعامل مع القضية؟
0: لا أعتقد أولا أصل بعض الشيء، لكن أصل المشكل بداية المشكل بين جوليان ألفاريز وإدارة أتلتيكو مدريد لا علاقة له بنادي برشلونة. أصل المشكل هو في لما خيل مارين رئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد كان قد وعد اللاعب في شهر فبراير الماضي بسمح له بالرحيل في نهاية الموسم إن جاءه عرض يستوفي طلبات أتلتيكو مدريد. إدارة أتلتيكو مدريد أكدت للاعب عن طريق خيل مارين في شهر فبراير الماضي في اجتماع في العاصمة مدريد بأنه بإمكان لو يأتيه عرض في نهاية الموسم سيسهلون رحيله، لكن الطريقة التي تعامل بها برشلونة مع الموضوع من خلال الحديث في وسائل الإعلام، لكن حتى لاعبين آخرين وأندية أخرى تتحدث في وسائل الإعلام. أنت تعرف اليوم سوق الانتقالات في الفترة الصيفية في حديث إعلامي صاخب، في حديث إعلامي كبير، ممكن حتى وكيل اللاعب هو من سرب حول وجود اهتمام من نادي برشلونة من أجل زيادة الحوافز المالية وزيادة العمولة بالنسبة للوكيل. كل هذه الأمور تدخل في صفقة انتقال جوليان ألفاريز، لكن أتلتيكو مدريد أعتقد بأنه يتجه بفعلته هذه ربما لقطع العلاقة لسنوات مع نادي برشلونة بعد تصرفه، وهذا ثاني نادي إسباني يتصرف مع برشلونة بنفس الطريقة بعد أتلتيك بيلباو الموسم الماضي مع نيكولا ويليامز.
1: نعم فتحت نقطة للنقاش لكن سنبقي عليها بعد التحول إلى إلقاء الضوء على بعض من الأرقام من مسيرة خوليان ألفاريز سواء مع الأندية التي لعب لها أو مع المنتخب الأرجنتيني.

0: عودة مرة أخرى لضيفي من الجزائر الصحفي والناقد الرياضي بالكبير نور الدين. كابتن نور الدين، أنت فتحت نقطة للنقاش أن فريق أتلتيكو مدريد هو ثاني فريق في إسبانيا يوقف المفاوضات ويقول أنه لن يتفاوض مع فريق برشلونة لبيع اللاعبين بعدما كان في الموسم الماضي أتلتيك بلباو في قضية نيكو ويليامز. ألا ترى أن هناك مشكلة في التعامل الإعلامي من إدارة برشلونة في إدارة الصفقات قبل انتقال اللاعب بشكل رسمي، محاولات تسريب الأنباء والضغط على إدارات الأندية من أجل الفوز باللاعبين؟
1: أعتقد بأنه أولا حق مشروع لنادي برشلونة أن يتفاوض مع أي لاعب يريده، يريد تدعيم صفوفه به، لهذا حق مشروع.
0: لكن إذا كان اللاعب لديه عقد مع النادي لا يجوز له المفاوضة إلا في آخر 6 أشهر.
1: نعم، لما يكون لاعب تحت طائلة عقد مع النادي، لكن أنت تعرف جيدا بأنه كل أندية في العالم تستهدف اللاعبين أولا ثم تتحدث مع إدارتهم، لأنه أنت اليوم ما تقدرش تروح تتحدث مع إدارة نادي حول اللاعب وأنت لا تعرف رغبة اللاعب إن كان يريد القدوم إلى صفوفك أم لا، وهذا أمر مهم جدا، الرغبة تلعب دور كبير حتى في تسهيل الانتقال. لكن لماذا فقط برشلونة في إسبانيا هو من يملك مشاكل، هو من أصبحت لديه مشاكل في شراء لاعبين من الأندية الإسبانية؟ لماذا اليوم الأندية الإسبانية تبيع للأندية الإنجليزية والأندية الألمانية والأندية الإيطالية ولا تبيع لبرشلونة؟ هنا مربط الفرس، هنا لما السؤال الذي يجب أن يطرح. برشلونة يملك خزان من المواهب، يملك لاماسيا التي أعادته في كل مرة إلى الحياة، يمر فيها بصعوبات كبيرة على مستوى المالي أو على مستوى التعداد، فترة بيب غوارديولا الأولى أو فترة الآن هانسي فليك مع لاعبي أكاديمية ماسيا وحتى لاعبين الإسبان الشبان. لماذا يشتري برشلونة من خارج إسبانيا بسهولة ولا يستطيع أن يشتري من إسبانيا بتلك السهولة؟ هنا السؤال الذي يجب أن يطرح، هل برشلونة هو المخطئ في طريقة تعامله مع اللاعبين الإسبان الذين يريد جلبهم، أم أن الأندية الإسبانية لا تريد التعامل مع برشلونة لحاجة في نفس يعقوب؟ لذلك علينا ننتظر أكثر لمعرفة الأسباب، لأنه لا يمكن أن يكون فقط التأثير الإعلامي هو سبب مثلا غلق أتلتيكو مدريد الباب أمام راحيل ألفاريز، أكثر من أنه أمر شخصي بالنسبة لخيلمارين.
0: نعم نور الدين، برشلونة قال إما خوليان ألفاريز أو لا مهاجم، لا تعاقدات جديدة. برأيك بعد رحيل ليفاندوفسكي وأيضا توريس لم يعد لدى فريق برشلونة مهاجم، وحتى في الأصل هل خوليان ألفاريز هو لاعب رقم 9، لاعب الذي سجل 8 أهداف مع فريق أتلتيكو مدريد في الموسم الماضي من هدفين ركلات جزاء، يعني برأيك هل هو فعلا اللاعب رقم 9 المنشود لفريق برشلونة؟
1: هو بطلب من فليك وإدارة برشلونة بقيادة إدارة رياضية لبرشلونة بقيادة البرتغالي البرازيلي الأصل ديكو. أعتقد بأنه في هذه الفترة من الميركاتو الصيفي لبت كل رغبات فليك، أراد غوردون فأحضرت غوردون، أراد أديمي فأحضرت أديمي، أراد كونسيلو فأعادت كونسيلو. لذلك نحن نتحدث على أعلى مستوى كروي في العالم، يعني أندية الصفوة في العالم والتي تسير بحسب ما يطلبه المدرب وما يراه أنسب بالنسبة له، ربما لأمور تكتيكية أكثر منها تهديفية يريد فليك

0: في ماهيش نفس الاحصائيات ليفاندوفسكي، رغم انه جاء بعد في نهايه مسيرته الى برشلونه، الى
1: قدم
0: انه ترك بصمته،
1: قدم مستويات مميزه. نعم نور الدين بالكبير الصحفي والناقد الرياضي كنت معي من الجزائر، شكرا على كل هذه الاضافات. الى هنا وصلنا الى نهايه برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الالكتروني كرة عربي.com. كما يسرنا استقبال ارائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اكس وانستغرام. تحيه والى اللقاء.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوضع
3: اليوم؟ فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
11: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
13: وهما يرتديان السي المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرات

0: الماء هو الفاصل الخفي بين الوجود والفناء، قطرة واحدة تختصر سر الخلق وتمنح الأرض نبضها قبل أن يباغتها الجفاف وقبل أن يكون الهتاف إذا الشعب يوما أراد المياه. أهلا بكم في تفاعل، ونبدأ جولتنا في أبرز ما شغل المنصات. محجبة في إعلان لبلدية نيويورك يقلب اليمين المتطرف على ممداني. تدافع وطوابير، أزمة نقص في مياه الشرب تثير غضب التونسيين. فيضانات مفاجئة تضرب نيبال والسيول تبتلع بلدات وقرى بأكملها. يعترف أعداؤه قبل مؤيديه بقوة تأثيره السياسي على منصات التواصل الاجتماعي، ويحاولون اصطياد أخطاء له وإن لم تكن له أخطاء، وإنما مواقف قد تخالف أيديولوجيتهم المتعصبة لموقف ما. نتحدث هنا عن زهران ممداني، عمدة نيويورك الجديد، والذي يعمل على تطوير المدينة بشكل غير مسبوق كما يقول مناصروه، وكما تدل أيضا أعماله التي تنقلها منصات التواصل الاجتماعي والصحافة المحلية. لكن وجود محجبة في إعلان ترويجي للمدينة أشعل هجوما مرة أخرى يقوده اليمين المتطرف الأمريكي.
1: محجبة في مقطع ترويجي لبلدية نيويورك بيتحول لمادة تحريض ضد المسلمين، وبيجدد الهجوم على العمدة زهران ممداني. بالنسبة لحسابات يمينية متطرفة، الأمر ما كان إشي طبيعي بالمرة، وبيهدد الهوية الأمريكية.
2: Like I said, I just moved here. I don't know anybody. I've been going on Facebook, but I really couldn't find anything. I think I'm more excited than him.
1: الإعلان اللي نشرته بلدية نيويورك للترويج للأنشطة الصيفية المخصصة للأطفال أول ما انتشر بلش الهجوم على ممداني، والتعليقات المعادية للإسلام والعرب طالبت بطرد المسلمين من أمريكا، حتى أنه وصل الموضوع أنه تنشر الناشطة اليمينية لورا لومر والمعروفة بمعاداتها للإسلام منشور قالت فيه كيف يمكن لامرأة مسلمة ترتدي الحجاب أن تمثل الآباء العاديين في نيويورك، واعتبرت أنه الأمر في تسلل إسلامي إلى أمريكا. الولايات المتحدة بتشهد تصاعدا في خطاب الكراهية ضد الإسلام والمسلمين، وهذا الخطاب لا يقتصر على أصوات هامشية بل أصبح أكثر حضورا في الحملات السياسية اللي بتستند على مزاعم أبرزها إنه المسلمين بيسعوا لأسلمة المجتمع الأمريكي، وسط دعوات للتصدي لهذا الخطاب اللي بيسهم في خلق مناخ من الخوف لدى بعض الفئات من المسلمين مثل المهاجرين واللاجئين الذين يعانون أصلاً من الهشاشة.
0: يقول أحد رواد المنصات كان يجب على ممداني أن تمثل الدعاية امرأة يهودية

مشاهدينا رصدنا لكم كلا المعسكرين في نقدهم ودعمهم للفيديو الذي شاركته بلدية نيويورك واحتوى على امرأة محجبة. نشاهدنا بعض التعليقات على منصات التواصل ونبدأ من هذا الحساب Angry Hug يقول: دائما حجاب هذا لا يمثل غالبية نيويورك بل يروج لأجندة إسلامية، ها قد ظهرتم على حقيقتكم. ميرجام أوك: كل الحب للأم التي في الفيديو، أعتذر عن تصرفات العنصريين. إذا استمر الأشخاص الطبيعيون في الحضور ودعم بعضهم فربما يتعلم هؤلاء العنصريون وينقرضون. أما بول فيقول: لماذا لا يمكنكم إظهار امرأة يهودية في إعلاناتكم؟ أخيرا جوشوا: متأكد من أن بلدية نيويورك ستتبع هذا الفيديو بآخر لأم يهودية تستعد لإرسال أطفالها إلى المدرسة في ظل وجود حراس أمن مسلحين في الخارج. أنا أعرفكم يا ممداني.

0: تعرفون بالتأكيد أن الماء هو سر الحياة، قامت عليه حضارات وانهارت بسببه حضارات. بدونه لا زراعة، لا طعام، ولا نظافة. أبسط تفاصيل حياتك اليومية لا تستقيم دون مياه. احسب مثلاً كم مرة تحتاج فيها إلى المياه منذ أن تستيقظ إلى أن تنام. فما بالك إن وجدت نفسك فجأة في يوم ما في رحلة بحث شاقة للحصول على قارورة ماء، زجاجة ماء، قنينة ماء، أياً كان اسمها في بلدك. هذا بالضبط ما حدث في تونس، حيث استفاق مواطنوها قبل أيام على اختفاء مياه الشرب المعدنية في الأسواق. سبقتها طبعاً أزمة في انقطاع المياه في أغلب الولايات. تحولت أسئلة عادية مثل أليس لديكم مياه معدنية أو هل تبيعون الماء في المحلات الصغيرة والكبيرة إلى عبارات مستغربة تتردد دائماً على لسان آلاف المواطنين الذين يقفون في طوابير طويلة على أمل الفوز بزجاجة مياه. هذا الواقع الصعب أثار الغضب بطبيعة الحال في الشارع التونسي، لكنه أخذ منحنا لافتا على مواقع التواصل الاجتماعي، فكانت السخرية هي سيدة الموقف، حيث عجت حسابات التونسيين على المنصات بمنشورات توثق ما سموه لحظات الإذلال الشاقة للحصول على قوارير المياه.
1: يحيى قيس سعيد، هو يحيى واحنا نموتوا، شنو المشكل؟ وين المشكل؟
2: انا عندي احساس باش تقوم ثوره اخرى ولا تصير كارثه في البلاد، يقسكن لهواش يقطعوا علينا.
3: ما عادش فما ماء، كنت في سنتر فيل شارع الحبيب بورقيبه، ثلاثه عطاره ولا هما حماصين دورهم، ما فماش ماء، لا سخون لا بارد.
4: الشعب التونسي العظيم، شوفوا اش عندي، شوفوا الكنز اللي عندي، نبداو المزاد عليها، نبداو بارتير من 10,000.
5: باش تسالني منين وكيفاش وعلاش؟ الحمد لله. عندي رزق لندخل القبر والرزق يتبع فيا.
6: لا فما ماء في كارفور، لا فما ماء في حماص، ما علينا ندخل انا القهوه توا ناخذ دبوزه ماء ب 3500.
7: يا اخي نحن ماشيين نقدموا ولا ماشيين نوخروا بالله؟ فسرونا خلينا نفهم الوضع شنو هو الحال.
8: وبعد
9: سيل سيل سيل سيل يا طويل العمر، سيل سيل يا طويل العمر.
0: هكذا هي الشعوب العربية، أزماتهم سخرية وسخريتهم أزمة. على كل حال، البعض أرجع أزمة نقص مياه الشرب المعدنية إلى جشع بعض التجار الذين يرفعون الأسعار ويحتكرون زجاجات المياه، بينما رأى آخرون أن الأزمة تكمن في سوء الإدارة والتوزيع. فريق ثالث قال إن أزمة الانقطاعات المتكررة في المياه في الفترة الماضية إضافة إلى انقطاع الكهرباء هي ما فاقمت الأزمة في المصانع المنتجة للمياه المعبأة. تعرفون طبعا في مثل هذه المواقف يكثر الخبراء والمحللون، لكن في المقابل الغرفة النقابية للشركات المصنعة أكدت أنها تعمل على ضخ كميات كافية في الأسواق لتجاوز الأزمة. أما الحكومة التونسية فوصفت الأمر بغير الطبيعي وقالت إن هناك أطرافا أخرى تحاول استغلال الأزمة لتأجيج الأوضاع وإثارة الفوضى، وقالت إنها تدخلت لضبط أسعار العبوات للحد من عمليات المضاربة والاحتكار. الآن نذهب إلى التعليقات التي تفاعلت مع هذا الموضوع على منصات التواصل الاجتماعي، ونبدأ من عند من؟ من عند صوفيا. تقول كي يولي الماء مقطوع بالساعات والأيام، المواطن ما عادش يسمع في التبريرات ولا الوعود الجديدة. إثان يسأل فما هذا؟ لا ماء ولا كهرباء والمواطن يدفع الثمن، وين ماشي بيك يا بلاد؟ علي يقول عندما تتحول الاحتياجات الأساسية إلى مطالب يومية يبقى التحدي في تحويل الغضب إلى حلول ملموسة. تاج عزيزي يقول بلد أصبحت فيه أبسط الحقوق رفاهية نادرة، هكذا اختصر. أما يعقوب إدريس المشكل قد يرتبط بنقص المواد الأولية المستخدمة في صناعة القوارير، هذا رأيه. أخيرا حمدي يقول وعلاش النواب متاعنا ما يعملوش قوانين رادعة للمحتكرين؟ ناس تحتكر في الماء، ناس تحتكر في الغلال، لكن هذا ما هوش حل. ومن شح المياه إلى طوفانها في نيبال، تلك الدولة التي تتربع في أحضان جبال الهيمالايا الشاهقة جنوب قارة آسيا. فهذه نيبال

وهذه أيضا نبال، لكن الفرق بين الصورتين هو ما فعله الطوفان. ولكم أن تتخيلوا كيف انقلب الحال في نبال فجأة في غمضة عين كما يقولون. فما حكاية هذا الطوفان؟ القصة باختصار أن فيضانات مدمرة اجتاحت أمس المنطقة الحدودية بين الصين ونبال، فكانت النتيجة هو ذلك الدمار. المتابع منكم سيجد أن الفيديوهات التي تأتي من قلب الكارثة لم يتوقف تدفقها على منصات التواصل الاجتماعي منذ الأمس، ومن بينها هذا المشهد الذي التقطه أحد العمال وهو يحاول أن يفر لينجو بنفسه من الفيضانات التي تجري خلفه. Oh my God, oh my God, Mario. Mario, bye, get out, bye.

مبان وطرق وجسور محيت من الأرض تماما، وما كان من الجيش النيبالي إلا اللجوء إلى الطائرات الحربية والعسكرية لإنقاذ العالقين أو البحث ربما عن مفقودين. وهنا جانب من أعمال الإنقاذ في منطقة راس هاوا شمال نيبال نشاهد.

ومع كل كارثة يشهدها العالم لا يخلو الأمر من المواقف الإنسانية.

ووسط المشاهد المأساوية هناك أيضا مشاهد عفوية تلتقطها الكاميرات، فهؤلاء الأشخاص قرروا أن يسبحوا في المياه من أجل سحب أسطوانات الغاز وعدم فقدانها في السيل. أما عن الحصيلة لتلك الكارثة فالأرقام الرسمية تتحدث عن عدد قتلى تخطى 150 شخصا حتى عرض هذه الحلقة، وأن الأعداد مرشحة للزيادة فضلا عن فقدان العشرات من الأشخاص كانوا في رحلة سياحية بين أحد الجبال هناك لأداء طقوسهم الدينية، حيث يدين غالبية أهالي تلك المدينة بالديانة الهندوسية. ديفيد فيشر ممثل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في نيبال قال إن قرى ومناطق

تجارية محيت من الوجود، بينما سارعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين وقالت إن خدمة الأقمار الصناعية التابعة للاتحاد الأوروبي قد تم تفعيلها للمساعدة في رسم خرائط المناطق المتضررة في نيبال ودعم جهود الاستجابة على الأرض. أما الآن نذهب إلى التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي التي تفاعلت مع هذا الفيضان. نبدأ من عند موسى، أقول: الماء أقوى جنود الله في أرضه، قوته لا تبقي ولا تذر، فسبحان الله العظيم. ياسين: ما حدث في نيبال يجعلنا نتوقف لحظة أمام عظمة الخالق ويذكرنا بأن ما نراه اليوم جمال الجبال والأنهار يمكن في لحظات استثنائية أن يتحول إلى مأساة إنسانية كبيرة. هذا الحساب يقول: يعود ذلك إلى أنشطة بناء السدود الصينية في التبت، وهي الأراضي التي تحتلها الصين، لماذا تلتزم أوروبا الصمت حيال هذا الأمر؟ أخيرا ريان: العيش بجانب الأنهار أو البحار يعني أن تعرف أنك ستدفع الثمن يوما ما. رحل الفنان سليمان منصور، وهو أحد أبرز أعمدة الفن الفلسطيني، بعدما سخر ريشته لحفظ الذاكرة ومقاومة الاحتلال، وبقيت فلسطين حاضرة في فنه حتى وفاته. نشاهد قصته.

هلا كثير انا شفت شباب صغار مثلا بامريكا مثلا باوروبا بيقولوا لي احنا ولا عمرنا شفنا فلسطين، بس احنا من خلال لوحاتك صرنا نحب فلسطين. هذه بالنسبه لي انا حسيت انه هذا انجاز عظيم، اثرت الحب عندهم هذول فلسطين. بدون الحب ما بصير انتماء، والانتماء هو اللي بخلصنا بخلص فلسطين.

0: As mayor, I will stand against Islamophobia, anti-Palestinian discrimination, and anti-Semitism. I will stand against all forms of racism and hatred. My door will be open. I'll use my position to make sure that no community in our city feels unheard. This is about who we are as a city. I will not stand in silence. I will call out the genocide happening in Gaza.
1: يبدو أن المهارات الرياضية لم تعد حكراً على البشر. روبوتات بشرية تستعرض قدراتها في الجمباز ضمن بطولة عالمية في بكين جمعت أكثر من 2000 روبوت في عشرات المنافسات.

0: كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. نناقش في حلقة اليوم الحراك الدبلوماسي الهادف لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث في طهران مع نظيره الإيراني عباس عراقجي تهيئة ظروف الحوار وإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز وإزالة الألغام. يأتي ذلك غداة إعلان الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن تقاسم مياه المضيق وعائداته. فما أهمية ومضمون النقاشات القطرية والعمانية مع إيران بشأن المضيق؟ وهل تنجح هذه الوساطات في إنهاء التوتر بين طهران وواشنطن؟
1: قطر تتحرك بين واشنطن وطهران والحرب تبحث عن مخرج. في خضم حرب لا تظهر نهاياتها وبعد أن هدأت المدافع نسبياً، يتصاعد الحراك السياسي في محاولة لإعادة فتح باب الحوار بين الولايات المتحدة وإيران. تدخل الدوحة على خط الوساطة مجدداً، فرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن الثاني استعرض في طهران آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. هرمز في قلب الزيارة، فالخارجية القطرية تقول إن المباحثات تناولت أيضاً حرية الملاحة في المضيق والمناقشات الجارية بشأن الإطار المرحلي المقترح الذي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. تحرك يضاف إلى مساعي إقليمية أخرى، وفي السياق أعلن الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مياه هرمز وعائداته، وقال إن إعادة فتح المضيق ترتبط بتراجع واشنطن عن عرقلة التفاهمات، لكن التفاصيل لم تحسم نهائياً والمضيق ما يزال يشهد حوادث أمنية. فهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول تسبب بأضرار وحريق جرت السيطرة عليه. إذن سياسة تتحرك وميدان لم يغلق أبوابه بعد. واشنطن خففت وتيرة الضربات، لكنها تستعد عسكرياً لمواجهة أطول مع توجه حاملة الطائرات ثيودور روزفلت إلى المنطقة في انتشار يتجاوز 7 أشهر بالتوازي مع تشديد الضغط الاقتصادي على طهران. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فيصف العقوبات الأمريكية الجديدة بالإرهاب الاقتصادي ويقول إن طهران مستعدة للحوار من دون القبول بالاستسلام.
2: أعتقد أن خطاب الرئيس ترامب بشأن خنق الاقتصاد الإيراني سيحمل رسالة سياسية أكثر من تأثير اقتصادي عميق، لأن تحقيق ذلك يحتاج إلى تعاون الصين وروسيا، ولأن إيران تجاور 7 دول وترتبط إيران بروسيا عبر بحر قزوين، وهو أمر ليس من السهل مقاطعته أو عرقلته.
1: بعد 6 أشهر من حرب الاستنزاف بات الطرفان أكثر حاجة إلى مخرج، لكن المخرج الذي يمكن تسويقه في واشنطن وطهران هو ذاك الذي لا يبدو فيه أحدهما رافعاً دراية البيضاء.
0: للنقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ في العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة، ومن واشنطن الدبلوماسي السابق والخبير في الشأن الأمريكي مسعود معلوف. أهلا بكما ضيفي العزيزين. نبدأ معك دكتور سمير. دكتور، بعد عمان تدخل قطر اليوم مباشرة على خط طهران بعد هذه الزيارة، هل نحن أمام تعدد للوساطات أم أن هناك مسارا إقليميا واحدا يجري توزيع الأدوار فيه؟
3: صحيح، مساء الخير للجميع. أولا يعني مسألة توزيع الأدوار برأيي أقوى طرح سيناريو أنه في جهود إقليمية، نعم، لكن هذه الجهود تتقدم بشكل منسق بين الأطراف، يعني كل طرف يدخل على الخط بمجهوده وبخبرته وبقدرته على إقناع أطراف النزاع، إما بالعودة إلى طاولة التفاوض وإما بقبول مسار جديد مرتبط بموضوع مضيق هرمز، موضوع عودة الملاحة إلى المضيق، طرح بدائل وخيارات جديدة تناقش بين الأطراف. لكن في نهاية الأمر أنا أظن أنه هذا الحراك لا يرتبط فقط بدولة واحدة محددة أو معينة، هذا الحراك مرتبط بأكثر من عاصمة تبذل هذا الجهد منذ فترة زمنية طويلة كما تعرف، يعني الجهد العماني نعم، الجهد القطري، الجهد الباكستاني، الجهد التركي، أكثر من لاعب إقليمي موجود الآن على خط التهدئة.
0: طيب دعني أسأل، هل ترى أن التنسيق هو تنسيق خليجي، محاولات خليجية لحل هذه الأزمة، أم إقليمي بشكل عام وربما دولي بالاشتراك مع الولايات المتحدة؟
3: يعني طبعا الجهد الخليجي مميز هنا طبعا، يعني هذه مسألة لا يمكن إغفالها، لكن أنا أظن أيضا البعد الإقليمي موجود، يعني باكستان، تركيا، نعم، من خارج منطقة الخليج، لكن منذ بداية الأزمة وحتى قبل اندلاع الأزمة كلا البلدين كانا على خط التهدئة والدخول على خط الوساطة من خلال أكثر من اتصال تفاعل بشكل مباشر غير مباشر، نعم، مع طرفي النزاع.
0: طيب سعادة السفير مسعود، كيف تقرأ واشنطن هذه التحركات العمانية القطرية؟ هل تنظر إليها الإدارة الأمريكية باعتبارها مبادرات إقليمية أم هي بتنسيق مع واشنطن؟
4: تحية لك أولاً أستاذ محمد، تحية للضيف الكريم دكتور صالحة، وتحية للمشاهدين الكرام. يعني واشنطن يهمها كثيراً إيجاد حل لهذا الموضوع، كل من الفريقين سواء الأمريكيين أو الإيرانيين يهمها إنهاء هذه المرحلة، لأنها لا مصلحة لأي من الفريقين بعودة الحرب، ولكن في الوقت نفسه لا أحد يريد أن يظهر بأنه تنازل للآخر أو أنه رفع الراية البيضاء كما تفضلتم في التقرير. ولذلك ما يجري حاليا من وساطات، خاصة الوساطة القطرية التي حصلت اليوم في إيران، أعتقد أن كل ذلك من أجل الوصول إلى حل مؤقت، فتح مؤقت لمضيق هرمز، وبصورة يعني إلى حد ما محدودة لكسب بعض الوقت من أجل العودة إلى المفاوضات، وعندئذ المفاوضات هي التي تعطي الحل النهائي.
0: يعني سعادة السفير اسمح لي عند هذه النقطة، بالنسبة لواشنطن ما هي الأولوية الآن، فتح مضيق هرمز سريعا أم استخدام ورقة المضيق للوصول إلى اتفاق أوسع مع إيران؟
4: بالنتيجة الرئيس ترامب يريد الوصول إلى اتفاق واسع مع إيران، اتفاق نووي يكون أفضل ولو بقليل من اتفاقية العام 2015 التي أخرج الرئيس ترامب الولايات المتحدة منها عام 2018 في ولايته الأولى، مدعيا أنها من أسوأ الاتفاقات التي وقعتها الولايات المتحدة بتاريخها. الآن يود أن يتباهى بأنه يحقق اتفاقية أفضل، ولكن للوصول إلى المفاوضات من أجل توقيع أي اتفاقية ينبغي قبل كل شيء حل مسألة مضيق هرمز. لا يمكن أن تحصل المفاوضات ومضيق هرمز على هذه الحالة. فالآن الولايات المتحدة ربما تقبل بفتح مؤقت للمضيق، فتح محدود يعني، دون أن يكون لإيران سلطة قوية عليه ولا لعمان طبعا، ولكن أمر مؤقت للعودة إلى طاولة المفاوضات وصولا إلى اتفاق نووي جديد ربما.
0: دكتور سمير، المباحثات لم تعد تتحدث عن مبادئ عامة ونقاط عامة، بتنا نتحدث بالفعل عن مرحلة فيها ممر ملاحي مؤقت ومشروع للتطهير المضيق من الغام. هل بالفعل انتهت مرحلة جس النبض وبدأنا بالبحث عن ترتيبات قابلة للتنفيذ فعلا على
3: الأرض؟ صحيح، هذه نقطة مهمة، لكن برأيي الحوار الآن يعني يركز نعم على مسائل فيها الشق القانوني، الشق التقني، الشق السياسي في التعامل مع الملفات، لكن النقطة الأساسية هي مسألة التفاوض وما يقابلها في الشق في الطرف الآخر، نعم، سيناريو العودة إلى التصعيد والقتال. لذلك جهود الوساطة نعم ربما تنصب على موضوع مضيق هرمز، موضوع الملاحة، موضوع إزالة الألغام، موضوع خصوصية

0: بر هرموز كلها موجودة تطرح وتناقش الآن.
1: نعم.
0: لكن كما تابعنا في الساعات الأخيرة أنا وأنت، اللاعب الأمريكي ما زال يتحدث عن العودة إلى التصعيد العسكري والعمل العسكري ضد إيران. لذلك جهود الوساطة الآن كما قلنا قبل قليل تتقدم بأكثر من اتجاه، ليس فقط يعني مضيق هرمز فتح ممر في المضيق باتجاه تسهيل حركة الملاحة من جديد. المسألة أيضا مرتبطة بجهود وساطة تحول دون العودة إلى القتال مرة أخرى.
1: طيب لماذا قطر؟ لماذا قطر الآن؟ عمان لديها تقليد طويل في الوساطة ما بين طهران وواشنطن، يعني ما القيمة الإضافية التي تستطيع قطر أن تضيفها لهذه الوساطة؟
0: صحيح، موضوع الوساطة والدخول على خط الوساطة في صلب الاستراتيجيات القطرية منذ عقود، ليس منذ سنوات، منذ عقود. قطر لاعب أساسي في موضوع التهدئة.
1: صحيح.
0: وخصوصية قطر اليوم لم تبدأ يعني في هذه الفترة، في الأيام الأخيرة بدأت كما تتذكر في العام 2022-2023 أيضا.
1: صحيح.
0: على خط التهدئة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، موضوع تبادل الرهائن.
1: صحيح.
0: كما تتذكر الآن في أيضا نقطة مهمة، أنه اللاعب القطري بحكم التجربة الطويلة في هذا المجال عنده خصوصية أنه قادر على إقناع الأطراف بقبول دور الوساطة القطري. لاحظ معي، القطر تدخل على خط التهدئة، خط الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ونحن نعرف جميعا أنه إيران استهدفت السيادة القطرية.
1: صحيح.
0: ومع ذلك الآن إيران تعرف قيمة وحجم وأهمية قطر في موضوع،
1: كنا قبل الحلقة نتحدث عن الدور القطري.
0: صحيح.
1: المتنامي فيما يخص دائما أدوار وساطة ربما تفوق حجم قطر بالمساحة صغيرة، لكن دائما لديها أدوار.
0: صحيح.
1: كبيرة تقوم بها في المنطقة. سعادة السفير، واشنطن وطهران بالفعل وقعتا على اتفاق تفاهم يوم 18 يونيو بشأن حرية الملاحة في المضيق، لكن التنفيذ تعثر. ما الذي تغير اليوم لطرح مقترحات جديدة، وما الذي يعطي هذه المقترحات فرصة نجاح لم تكن تتوافر سابقا؟
2: يعني ما أعتقده أنا هو أن حصل أمر جعل هذه المفاوضات تتوقف. يعني مذكرة التفاهم تتضمن 14 بندا، قسم من هذه البنود ينبغي التفاوض على كل منها. عندما قامت إيران بقصف باخرتين على ما أعتقد استغلت إسرائيل ذلك، وإسرائيل كانت تحاول أن تعرقل المفاوضات. نتنياهو وقد تحدث عن ذلك بوضوح تام، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، عندما قال أن إسرائيل تحاول عرقلة المفاوضات وتود أن تستمر الحرب. فالرئيس ترامب استعمل هذه العملية التي قامت بها إيران ضد باخرتين من أجل أن يعتبر أن إيران خرقت مذكرة تفاهم، وهو قام بالعمليات العسكرية، القصف القوي الذي نفذه. ومنذ ذلك الوقت بدأت الوساطات من أجل إيقاف ذلك، والرئيس ترامب من جهة يهدد ومن جهة يقوم يعطي تصريحات إلى حد ما مقبولة، كل ذلك من أجل الخروج من هذا المأزق. هذا مأزق كبير وقع فيه الرئيس ترامب وأوقع فيه الولايات المتحدة، التي تقترب الآن شيئا فشيئا من الانتخابات النصفية التشريعية، وحزب الرئيس ترامب الحزب الجمهوري الذي يسيطر حاليا على غرفتي، على مجلسي الكونغرس الشيوخ والنواب، هو في حالة يعني صعبة، ومن المرجح جدا أن يخسر هذه الأكثرية، وعندئذ سيصعب على الرئيس ترامب أن يصدر قرارات وقوانين عبر الكونغرس عندما يسيطر عليه الديمقراطيون. لذلك هو يحاول أن يخرج الآن من هذا المأزق قبل الانتخابات. وأعتقد أنا أن إيران تماطل في ذلك لكي يقترب موعد الانتخابات ويخفف الرئيس ترامب من شروطه على إيران،
1: تضغط على الرئيس دونالد ترامب من أجل التخفيف. طيب، نعود لدور الوساطة القضائية.

0: قطرية دكتور سمير. اللافت أن رئيس الوزراء القطري قبل الزيارة التي أجراها إلى طهران أجرى اتصالات مع مسؤولين خليجيين في كل من السعودية والبحرين. صحيح. هل تحاول الدوحة أن تذهب إلى طهران بمواقف خليجية أوسع لا باعتبار الدوحة وسيطا منفردا؟
1: صحيح صحيح. يعني دائما قطر يعني كما رصدنا قطر في العمل السياسي الدبلوماسي موضوع الوساطات لا تتحرك بمفردها ولا تريد أن تتحرك بمفردها. صحيح أنه عندها القدرة على لعب دور مؤثر في موضوع الوساطات كما قلنا قبل قليل، لكن دائما رجحت يعني الدوحة دائما رجحت التنسيق مع أكثر من لاعب مؤثر في الملف، يعني حسب الملف الذي تدخل أو تقرر قطر الدخول فيه على خط الوساطة تختار الشريك الذي تنسق معه لإنجاح هذه الوساطة. رأينا ذلك في أكثر من ملف شاركت فيه قطر، سواء كان في الملف الفلسطيني، في موضوع غزة، في الملف اللبناني، في أكثر من أزمة داخل الملف اللبناني، في ملفات إقليمية، في موضوع أفغانستان. دائما قطر كانت تتحرك لكن لم تكن تتحرك بمفردها.
0: نعم.
1: تبحث عن شريك أيضا مؤثر باتجاه إنجاح جهود الوساطة، وهذه ميزة أو خصوصية إضافية برأيي تسجل للدبلوماسية الإيرانية في التعامل مع موضوع الوساطة.
0: نعم سعادة السفير، إيران تقول عمليا إنها لن تمنح واشنطن فتحا كاملا لمضيق هرمز وفتحا غير مشروط لهذا المضيق. هل لدى الإدارة الأمريكية أي مساحة لقبول صيغة مرحلية تحفظ لطهران شيئا من الشروط أو المطالب الإيرانية، أم أن واشنطن تعتبر حرية الملاحة خطا أحمر لا يجوز لطهران المساس به؟
2: أنا أعتقد أنه لا يمكن لأي من الفريقين أن يستمر ويصر على الشروط القصوى، على كل فريق أن يتنازل وأن يحصل هذا التنازل القليل شيئا نوعا ما من الفريقين بالتوازن في الوقت. يعني تتنازل إيران عن إقفال مضيق هرمز وتقبل بفتحه مؤقتا وبصورة ربما محدودة، والولايات المتحدة تقبل بتخفيف بعض العقوبات عن إيران في الوقت نفسه، وبذلك يظهر كل فريق بأنه لم يخسر شيئا وبأنه أعطى الفريق الآخر مقابل ما أخذه منه وليس أنه عطاء أو تنازل تام. وأعتقد هذا هو جوهر المفاوضات بصورة عامة، ونعرف جيدا أنه قبل أن تحصل أي مفاوضات يأخذ كل فريق موقفا قاسيا وقويا جدا من أجل أن يتنازل شيئا بعض الشيء أثناء المفاوضات، ولكن بالنتيجة لا يمكن أن يبقى كل فريق على الشروط القاسية القوية التي يعرضها قبل المفاوضات، لأن ذلك يعني فشل المفاوضات حتى قبل أن تحصل.
0: ما رأيك دكتور سمير في كلام السفير؟
2: بحركة وإن مقبولة محدودة بذلك.
0: أريد أن أسأل دكتور سمير، يعني هل يمكن عمليا فصل أزمة الملاحة في مضيق هرمز عن أصل المواجهة الإيرانية الأمريكية؟ يعني هل تستطيع كل من عمان وإيران الذهاب في ترتيبات مؤقتة دون الذهاب لحل القضايا الكبرى التي تراها إيران وهي الحرب؟
1: صحيح صحيح. دعني أقول لك أولا أنه ما يتحدث عنه سعادة السفير مهم جدا، أتفق معه في الكثير مما قاله، لكن عندنا ملاحظة أساسية أنه حتى النقاط التي أنت تشير إليها في السؤال مرتبطة اليوم بوضع مازال دقيق وحساس جدا. اللاعب الإيراني مثلا مازال يتمسك كما نعرف جميعا بموضوع هيمنته، فرض هيمنته على مضيق هرمز ومحاولة فرض ملف جديد على هذا الممر وهو العائدات. إيران الآن تبحث عن فرض عائدات على السفن التي تعبر المضيق. هذه نقطة جديدة بالنسبة لخصوصية ممر هرمز. هل ستنجح إيران في فرض ما تريده على الولايات المتحدة الأمريكية هي في الحقيقة لا تفرض ذلك على الولايات المتحدة الأمريكية، تفرض ذلك على وضع جديد على الدول المجاورة،
0: لكنها تفرض قرارها على الولايات المتحدة. الولايات المتحدة رفضت هذا الموضوع.
1: صحيح، لكن ما زالت حتى هذا ما أنا قصدته، أنه إيران حتى الآن عندما تذهب إلى طاولة المفاوضات ما زالت تحمل معها ملف ممر مضيق هرمز. نعم. وموضوع العائدات، لذلك ينبغي بأسرع ما يكون إقناع إيران بأنه لمضيق هرمز خصوصيته القانونية التقنية المعتمدة المقبولة من قبل المجتمع الدولي والمعترف بها من قبل المنظمات والهيئات الدولية. مسألة تغيير هذه الخصوصية بإرادة إيرانية يحمل معه الكثير من التوتر. بالمقابل أيضا عندنا رسالة للاعب الأمريكي، أيضا يحاول أن يقول أنه الآن هو الذي يمسك بهذه الورقة وأنه هو الذي سيحركها بالاتجاه الذي يريد. هل توازنات المنطقة، الملفات المرتبطة بالإقليم ككل تمنح واشنطن فرصة من هذا النوع؟ هذه برأيي أيضا نقطة تحتاج إلى،
0: وهنا نقطة شديدة الحساسية سيد معلوف، هل يمكن أن تقبل واشنطن بأي صيغة تمنح إيران دورا رسميا في إدارة مضيق هرمز وإدارة حركة السفن أو الحصول على عائدات كما تحدثنا، أم لا يمكن لواشنطن أن تسمح بذلك؟ وربما لو سمحت بذلك كانت سمحت منذ البداية، لم نصل لهذه النقطة.
2: أنا أعتقد أن الولايات المتحدة في حال سمحت بذلك سيعتبر ذلك هزيمة للولايات المتحدة، لأن الأمر كان مختلفا قبل الحرب، وإن دولا كثيرة ستلوم الولايات المتحدة على هذه الحرب، إذ كان هذه الدول التي تستورد النفط وغير ذلك أو تصدر منتوجاتها إلى إيران عبر المضيق ستضطر سفنها إلى دفع رسوم لإيران. أعتقد أن الحل قد يكون بأن تقبل الولايات المتحدة بصورة تدريجية برفع العقوبات عن إيران وبفك الحجز عن الأموال المجمدة، الأموال المجمدة الإيرانية سواء في الولايات المتحدة، في قطر، ربما أيضا في كوريا الجنوبية وغير ذلك. وعندئذ تستطيع الولايات المتحدة أن تقنع إيران أن الآن لديك أموال كافية ولست بعد الآن بحاجة إلى فرض رسوم على هذه السفن التي تمر عبر المضيق. ولكن أن تقبل الولايات المتحدة بأن تسيطر إيران على المضيق، أعتقد أن ذلك أمر
0: صورة هزيمة اسمح لي
2: واقعي بالنسبة طيب. إلى الولايات السفير. المتحدة
0: سأسألك سؤالا أخيرا، وأوجه هذا السؤال أيضا للدكتور سمير، بعد كل هذه التحركات هل ما نشاهده اليوم هي بداية تسوية حقيقية تبدأ من هرمز ثم تتوسع إلى باقي الملفات، أم مجرد هدنة بحرية مؤقتة لإدارة الأزمة وتأجيل ربما الصدام؟ بعجالة لو سمحت.
2: السؤال لي؟
0: تفضل. نعم سعادة السفير.
2: نعم، إذا كان السؤال لي أعتقد، نعم أنا أعتقد أن الولايات المتحدة، نعم يمكن، نحن الآن إذا نجحت الوساطة القطرية السائرة حاليا للوصول إلى حل مؤقت، فتح مؤقت وإن كان محدوداً لمضيق هرمز وتخفيف بعض العقوبات عن إيران، ويعني للبدء بمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، الآن هذه المفاوضات ليست مضمونة النتائج، ولكن الحل المؤقت الآن
0: إذن ليست مجرد هدنة. اسمح لي، أنا آسف لمقاطعتك سعادة السفير لضيق الوقت. دكتور سمير ما تعليقك؟
1: سأختصر فورا. نقطة أولى أساسية أنه مسألة يعني طرح سيناريو تهدئة شاملة أو تفاهمات بشكل أوسع في الإقليم صعبة في هذه المرحلة. لماذا؟ لأنه نحن الآن ربما نناقش صحيح مضيق هرمز، لكن علينا أن لا ننسى أنه عندنا في مكان آخر أزمة أخرى مع إيران مرتبطة بشكل أو بآخر بمضيق هرمز، هي باب المندب كما تتذكر. صحيح. النقطة الأهم أيضا سأني فوراً هي مسألة العقبة الإسرائيلية، كيف إسرائيل ستتعامل مع هذه المسارات، كيف ستتصرف، ونحن نعرف جميعا أنه تريد تأجيج هذه المسائل وتحاول عرقلة
0: ربما الإجابة على سؤال هذه.

هي الحلقة تحمله الأيام القادمة وتطورات هذا الملف. في الختام أشكر ضيفي، كان معنا في الاستوديو الأستاذ في العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة، ومن واشنطن الدبلوماسي السابق والخبير في الشأن الأمريكي الأستاذ مسعود معلوف. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.

0: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
3: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
4: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
5: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
6: نعم إذا فهمي.
5: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
7: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
8: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
9: كرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
10: خلف كل رقم قصة
11: وخلف كل قرار تأثير.
10: أسواق تتحرك
11: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
10: من الأسواق إلى الطاقة،
11: ومن المال إلى التكنولوجيا،
10: ومن القرار الاقتصادي
11: إلى تفاصيل حياتنا.
10: نقرأ ما يحدث
11: ونفهم لماذا يحدث
10: ونكشف إلى أين يتجه،
11: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
10: إنه واقعنا
11: ومستقبلنا.
10: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.
12: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

عاصمة الطعام والفن والثقافة غازي عنتاب، حيث عاشت أولى الحضارات في ملتقى بلاد الرافدين والبحر الأبيض المتوسط. الطرق تأخذنا إلى الماضي، إلى آثار الحضارات، فتنعش الروائح العبقة ذاكرة التاريخ في أذهاننا. من هذه الأزقة التي تفوح فيها روائح التوابل، نخرج في رحلة عبر الذاكرة لنتعرف فيها إلى الحضارات.

0: هنا على ضفاف نهر الفرات في مدينة زوكما الأثرية عثر على لوحة الفسيفساء المشهورة عالمياً الفتاة الغجرية. قام أصحاب الحضارة بتحويل التاريخ إلى لوحات فنية فريدة عبر الفسيفساء الأرضية واللوحات الجدارية. من أين أتت هذه الحجارة؟ وكيف رسمت اللوحات الجدارية والفسيفساء؟ وما قصتها التاريخية؟ أسئلة نوجهها إلى عالم الآثار البروفيسور كوتاموش كيركاي. مرحبا.
1: مرحبا بكم. نحن الآن في منطقة السكن في مدينة زيوغما، أي المدينة الأثرية الكبيرة. هناك منازل من العصر الروماني. المدينة كبيرة جداً ومناطق السكن واسعة جداً فيها. يمكننا إجراء حفريات بنسبة معينة كل عام، وما ترونه الآن هو جزء صغير جداً من منازل المدينة. هذه المنازل تعود إلى عائلات ثرية نسبياً، وهي عائلات رومانية. تتكون المنازل من فناء أو اثنين. أهم جانب لهذه المنازل بالنسبة إلينا هو الفسيفساء التي جعلت العالم يعترف بزيوغما. حول أفنية المنازل بنيت وحدات سكنية. أهم الأماكن هي القاعات الكبيرة التي يتناول الطعام فيها وتعقد فيها الاجتماعات، وتعتبر هذه المناطق الأكثر بروزاً. الفسيفساء تحتوي على بعض المشاهد من الأدب اليوناني والعصور القديمة، بما في ذلك المشاهد من المسرحيات الإغريقية. عندما تأتون إلى غازي عنتاب وتزورون المتحف، ستجدون أن معظم المشاهد التي تحتوي شخصيات وكذلك المشاهد الأدبية في الفسيفساء التي تم اكتشافها في زيوغما مستوحاة من الأساطير والنصوص الأدبية.
0: وماذا عن تاريخ هذه المدينة ولأي عصر ترجع؟
1: تاريخ زيوغما يعود إلى ماض بعيد جداً. أقصد أن هناك مستوطنات في هذه المنطقة منذ فترات طويلة، ولكننا وفقاً للأبحاث التي أجريناها في السنوات الأخيرة نعتقد أن لها تاريخاً يمتد إلى ما قبل الألفية الأولى قبل الميلاد. إنها مدينة تمتد على جانبي نهر الفرات، تسمى أبامي، واستوطنتها القوات المقدونية. لقد حدث اندماج بطيء بين المجموعات السامية الموجودة مسبقاً هنا، حيث بدأوا تدريجياً بنسيان لغتهم الأصلية وتعلم اليونانية. تحولت المستوطنة المحلية التي نشأت هنا إلى نموذج للمدينة اليونانية التي نسميها بولس. كان الهدف الرئيسي هو تنشيط الاقتصاد وزيادة تداول النقود وإدخال نظام اقتصادي يعتمد على النقد لتحفيز السوق ودخول الفضة والذهب في الدورة الاقتصادية. زيوغما تعني الممر، لهذا السبب كانت نقطة مهمة جدا على مر التاريخ. في تلك المدة كانت هناك منطقتان مقدستان في المدينة. بعد وصول الجيوش الإسلامية اعتقدوا أن هناك قلعة، ومع ذلك فإنه بعد القرن العاشر فقدت المدينة أهميتها كممر، حيث جرى التخلي عن هذه المستوطنة.

0: ازيك ماي نشو الادان بير موزي.
1: نعم، هناك فسيفساء تعرف بفتاة الغجر، والتي جعلت زيوغما مشهورة. إنها جزء من عمل فني على أرضية صالة لطعام الضيافة في منزل كبير. سبب تسميتها بالغجر يعود إلى ما قاله العمال الذين كانوا يحفرون في ذلك الوقت، لأنهم رأوا أنها تشبه الغجر. ثم ظهر تفسير آخر يقول إنها قد تكون فتاة غجرية. هذا الأمر كان وصفا جيدا لهذه الفسيفساء. هناك النساء كن يرقصن في تلك الفترة. في السنوات الأخيرة استرجعت هذه الفسيفساء وقطع أخرى من أمريكا بجهود وزير الثقافة. من بين هذه القطع كانت شقيقة لفتاة الغجر وشخصية أخرى، وهي تمثال صغير. تم وضع تمثال مارس في الكأس، وهو أحد الأعمال الفنية. ربما ذهب السكان وهم يظنون في قرارة أنفسهم أنهم ربما يعودون مرة أخرى بعد الهجوم. في الواقع إنه عمل ذو قيمة أثرية تعود إلى فترة أقدم، أي أنه تمثال كان ذا قيمة أثرية حتى في العصور القديمة. هنا يظهر لنا أن ما وجدناه في هذه المنازل قطع أثرية تظهر خاصية التجميع التي تحمل قيمة أثرية. هذا العمل عاد إلى داخل المنزل بعد 150 عاماً من تاريخ صنعه. على الرغم من أنه يبدو وكأنه تمثال، فإنه في الواقع إكسسوار إضاءة يحمل مصباحاً. إنه تمثال زخرفي يمكنه حمل كمية كبيرة من الشموع في يده، ولكن وظيفته هي الإضاءة. هناك أيضاً تمثال آخر من نفس التاريخ، أنشئ بنفس الغرض ويحمل شمعة في يده. إنه عمل جميل حقاً وسيكون رمزاً أيضاً. إذا كان صاحب المنزل يحتضن تمثال إله المريخ لديهم، فإن لديه علاقة بالجيش. إننا نكتسب المعلومات من خلال هذه الاكتشافات.

هنا على ضفة الفرات يأخذنا النهر إلى نقطة أخرى من التاريخ، إلى قلعة الروم التي تصارت الحضارات للسيطرة عليها حتى بات يطلق عليها اسم لؤلؤة الفرات.

0: يروى أن يوحنا وهو أحد حواري المسيح عيسى عليه السلام أقام في الجرف الصخري في قلعة الروم خلال العصر الروماني، ونسخ فيها الإنجيل وخط النسخ في إحدى مغارات الجروف قبل أن ينقلها في وقت لاحق إلى بيروت.
1: ونبحث مع أستاذ تاريخ الفن مسعود دلافر أهمية قلعة الروم التي كانت مركزاً لعقائد الحضارات أيضاً في التاريخ.
2: يعتقد أن قلعة الروم حالياً اتخذت هيئتها بشكل كبير من العصور الوسطى. تشمل المباني التي يمكن رؤيتها في القلعة اليوم كنيسة القديس نارسيس ودير بارشفمة والعديد من بقايا المباني والسرادقات والآبار والحفر. أظهرت الأبحاث أن المنطقة حكمت من قبل الملك الآشوري الثاني سلمانزار في القرن الثامن قبل الميلاد، وبسبب أهميتها الاستراتيجية خضعت لاحقاً لسيطرة الحثيين ثم الميديين والفرس، بعد ذلك خضعت لسيطرة الرومان، وفي الفترات اللاحقة حكمها المماليك والسلاجقة والعثمانيون أيضاً. المباني الواقعة على الأرض في القلعة تعود إلى الفترة من القرنين الثاني عشر والرابع عشر، ويتم التأكيد على أن أقدم معلم فيها هو الخندق. نظراً لكون القلعة قلعة محصنة، تم بناء سرادق كبير لتلبية احتياجات المياه في حالة وجود أي حصار محتمل، وقد رصفت جدرانه وحفر بعمق 75 متراً في فترة الرومان. وفي الفترة بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر تم بناء الكنيسة التي تحمل اسم الشاعر القديس نارسيس، وكانت مبنية بتصميم مستطيل في الاتجاهين الشرقي والغربي. ويوجد أيضا دير مؤرخ من نفس الفترة تم بناؤه بواسطة القديس بارشمان من اليعقوبيين. هناك نقش على الواجهة الشرقية ورموز على أشكال الحيوانات على الواجهة الخارجية. القلعة كانت موقعاً حصيناً، ولذلك هناك بوابتان معروفتان، إحداهما باتجاه الشرق والأخرى باتجاه الغرب.

0: كيف بنيت هذه القلعة وسط التضاريس الصعبة والمؤقتة في هذا المكان؟
1: بنيت القلعة في موقع حصين، قلعة تحيط بها الطبيعة الخلابة والجبال الصخرية الشديدة على ثلاثة جوانب، وتحيط بها بحيرة زمرود، وهذا الموقع هو من عجائب الطبيعة والإنسان. في القرن الثاني عشر تم حفر خندق كبير في الجزء الجنوبي من القلعة لأغراض الدفاع. تم تحقيق هذا من أجل تعزيز دور القلعة في الدفاع، خصوصاً أثناء عهد المماليك وفيما بعد في عهد العثمانيين، حيث أخذت دوراً مهماً في عبور نهر الفرات من الناحية اللوجستية. نظراً لإمكانية الوصول من النهر وموقعها الاستراتيجي بالقرب من طرق التجارة، كانت المنطقة مركزاً تجارياً هاماً في العديد من الفترات. كما ذكرنا سابقاً، تحتوي القلعة على بوابتين، وتم حفر خندق كبير في الجنوب مما أدى إلى قطع الاتصال البري، مما جعلها منطقة آمنة ومحصنة.
0: وما أهميتها بالنسبة للمعتقدات المختلفة؟
1: كانت هذه السلامة مهمة أيضاً من الناحية الدينية. في الواقع، بعد أن وصلت القلعة إلى العثمانيين، بدأت بالطبع في استضافة سكان من مختلف الأديان، وقد كان وصول الإسلام إلى هذه المنطقة فرصة لليعقوبيين والنصارى. بعد هذه الفترة حدث تقارب بين السوريان والمسلمين. بعد السيطرة على القلعة، منحت الحرية الدينية للمسيحيين، ولم تدمر المباني الدينية أبداً، وحتى في الأوقات التي لم تكن تستخدم فيها بعض المباني لم تهدم، واستخدمت بدلاً من ذلك كمساجد. يقال إن الرسول يوحنا من تلاميذ يسوع المسيح قد استخدم غرفة منحوتة في الصخور في العصر الروماني كمكتب لنسخ الإنجيل، ويعتقد أن هناك مكاناً نسخ فيه الكتب، على الرغم من أنه لم يثبت ذلك بشكل قاطع.
0: وللتعرف إلى مطبخ غاز عنتاب الغني والمدرج ضمن شبكة المدن المبدعة في اليونسكو، حيث تجد الأراضي الخصبة على طول نهر الفرات نفسها في أجمل صورها على الموائد.

لا يذكر اسم المدينة إلا وتتبادر إلى الأذهان هوية ساطعة تميزها عن بقية المدن العريقة الأخرى، الطعام اللذيذ. فالفستق العنتابي يزين الموائد بلونه ونكهته ورائحته، وآثار الحضارات الماضية باقية في النكهات الفريدة الخاصة بالمدينة.

0: تتحدث مع الطاهي الخبير أهمت أويغون عن مطبخ غازعنتاب، أحد أهم مراكز تذوق الطعام في العالم، وأنواع المأكولات الشهية والحلويات اللذيذة فيه. لماذا تميز مطبخ غازعنتاب في المقدمة بين المطابخ العالمية؟
1: تحتضن غازعنتاب التي كانت موطنا للعديد من الحضارات ثقافة ومطبخا غنيين تركا لنا تراثا ثقافيا ثريا. يوجد العديد من المواد التي ترونها هنا في هذه المنطقة ذات التربة الخصبة قرب نهر الفرات، وهذا يجعل مطبخنا متنوعا جدا وتقديمها للناس في وجبة متوازنة. لذا فإن مطبخ غازعنتاب ذو أهمية كبيرة، ونتيجة لذلك أدرجت كمدينة للطعام من قبل اليونسكو. نحن نواصل العمل للمضي قدما في هذا الصدد. إذا كنت ترغبين فلنتحدث الآن عما يوجد في مطبخنا. هناك نوع من العدس المحلي يسمى ماليتا، إذا أزيلت القشرة فسيتحول إلى عدس أحمر يستخدم في صنع الحساء. على سبيل المثال هناك كفتة ماليتي وشوربة ماليتي. السماق أيضا نوع من التوابل نستخدمه في حسائنا وسلطات البصل والفطائر. بجوارها ترون الفريكة، تحصد الفريكة عندما يكون القمح أخضر بعض الشيء، ثم تعرض للحرارة فوق النار وتدخن مثل هذه. إلى جانبها ترى الفلفل الحلو المطحون الخاص بنا، نسميه الفلفل الحلو الحريري، إنه كذلك نوع مهم من التوابل، يمكننا استخدامه مع توابل أخرى في أطباقنا ووضعه فوق الطعام مع الزيت.

0: نزيب بلغسنده.
1: هذا أيضا شيء خاص بنا، وهو نوع من الزيتون نحصل عليه من منطقة نزب، زيتون القطران ذو جودة عالية وزيته لذيذ للغاية. لدينا الفطيرة المحلاة المصنوعة من هذا الجبن دون ملح، ولدينا أيضا الطماطم الحلوة الخاصة بمنطقتنا، هذا أيضا مهم جدا وسجل في مطبخنا. لدينا أيضا نوع من الخضروات نستخدمه في المخللات وغيرها. هنا لدينا أيضا كفتة محشوة، يمكن أن تختلف الأشكال، ولكن كما ترون هنا هي طبق يحتوي على الجوز والفستق وغيرها، إضافة إلى البرغل واللحم لقد تحدثنا عنه من قبل. وهذه أيضا وجبة مميزة جدا عندنا، نسميه الينازيك، اليد الناعمة. هناك أسطورة عن هذا الأمر، يقال إنه عندما زار السلطان سليم الأول عنتاب جهزت الموائد وقدمت له هذه الوجبة، فأعجب بهذا الطعام وقال: الأيدي التي أعدت هذا الطعام هي أيدي الناعمة. ثم قرر أن يأخذ الطاهية إلى المطبخ السلطاني، إذ أعجب بهذا الطعام، وبهذه الطريقة ضمن هذا الطبق في مطبخ القصر. كما تعلمون هناك أمر مهم جدا في ثقافتنا، وهو أنه يجب ألا يهدر الطعام. نستخدم البقدونس والثوم والبصل وغيرها بشكل جيد في هذا الطبق، ويمكن تناوله مقبلات مقلية في زيت الزيتون.

0: Sizden maqsatu tabak yuvalama.
1: Evet, bu da yuvarlamamız. Bu yine bizim için çok önemli bir yemek.
2: اليوفالاما هي الأخرى وجبة مهمة لنا وتحتوي على مكونات متنوعة. هنا ترون قطع اللحم المكعبة والحمص والأرز وما إلى ذلك. إنها وجبة تؤكل عادة في الإفطار بعد صلاة العيد عندما نعود إلى المنزل. من الناحية الظاهرية تشبه الشوربة، ولكنها بالنسبة إلينا ليست شوربة بالمعنى المطلق، بل هي وجبة رئيسية. إنها وجبة اجتماعية جداً، حيث لا يمكنك صنعها وحدك لأنها تتطلب كثيراً من الجهد. يجتمع الجيران والأهل والأصدقاء والأقارب معاً ويحضرون هذه الوجبة. إنها وجبة خاصة جداً تجمع العائلة بأكملها وجميع جيران الحي في مكان واحد.

0: Burada görmüş olduğunuz çekilmiş pirincimiz var.
1: تحتوي على الأرز المطحون كما ترون هنا والفلفل الأسود والملح وكمية قليلة جدا من البصل المقطع، ونستخدم لحوما خالية من الدهون إضافة إلى ذلك. نخلطها جميعا جيدا ونعدلها بهذه الطريقة. بعد ذلك نأخذ قطعا صغيرة مستديرة من العجينة التي حصلنا عليها ونسلقها في وعاء البخار وليس في الماء، ثم تكون جاهزة. ثم تطهى هذه الكرات المطهوة في البخار مع اللحم والحمص لبضع دقائق أخرى. مرة أخرى ترون هنا مجموعة حلويات مهمة جدا لمطبخنا. في مطبخنا هنا نعرض القليل منها لأنه ليس لدينا فرصة لوضع كثير من الأصناف، حضرناها وفق لإمكانياتنا. هذه نطلق عليها البقلاوة المربعة المميزة، إنها نوع خاص جدا من البقلاوة. هنا ترون أيضا القطايف، وهي ذات رقائق رقيقة جدا وخاصة جدا. يمكنكم سماع خشخشتها، تصنع من رقائق عجين خاصة جدا، وتحتوي على كمية وفيرة من الفستق والسكر. لدينا أيضا الفستق المحمص المالح الخاص بنا الذي يكون دائما في المتناول، لقد سجل باسمنا. هذا هو الشكل الطازج، يمكن العثور عليه طازجا. تزال القشور ليحصل على الفستق بهذه الطريقة.

0: Bu da çok özel bir tatlı. Altta sütler, üstte de zerde dediğimiz.
1: هناك أيضا حلوى خاصة جدا. الطبقة السفلية منها هي سوتلاتش أي مهلبية، والطبقة العلوية هي زردة نسميها سوتلاتش بالحليب، وتسمى أيضا سوتلاتش مبطن. لدينا أيضا الكريبيتش وهو نوع خاص جدا من البسكويت، له مكانة خاصة في مطبخنا ونقدمه للضيوف في جميع الأوقات والمناسبات.
0: كرامي تشيدي
2: شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا جزيلا.

يقول الرحالة العثماني الأشهر أولياء تشلبي يصف هذه المدينة: اللغة والقلم لا يكفيان لوصفها. هنا في غاز عنتاب حاولنا شرح ما تركته الحضارات من اللغات والأديان والأصول العرقية المختلفة عبر التاريخ.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريبا على تيريتي عربي.
3: Of the genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

start making a run right away.

Thank you.

نحييكم مشاهدينا الكرام من العاصمة تركيا وحلقة جديدة في برنامج من أنقرة، حيث تصنع تفاصيل ملامح المشهد. نلتقي بكم مرة أخرى لنقرأ ما وراء الخبر ونسلط الضوء في هذه الحلقة على تشكيل 4 لجان لمتابعة مسار تركيا بلا إرهاب، وطلب وزارة العدل التركية إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو بتهمة ارتكاب إبادة جماعية. وأخيرا نناقش تحذيرات تركية من تأثير التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية على أمن الملاحة في

0: نستهل حلقتنا بقرار مجلس المتابعة والتقييم المنشأ بموجب قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي تشكيل 4 لجان فرعية لمتابعة وتنسيق أعمال مسار تركيا بلا إرهاب. وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين من إقرار البرلمان التركي قانون تعزيز التضامن. تفاصيل أوفى عن فحوى الاجتماع وعن اللجان يجملها لنا الزميل أواب أيوب.
1: 4 لجان فرعية لمتابعة وتنسيق أعمال مسار تركيا خالية من الإرهاب أعلن تشكيلها مجلس المتابعة والتقييم المنشأ بموجب قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي. يأتي ذلك في أول اجتماع للمجلس عقد بمشاركة وزراء الخارجية والعدل والداخلية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات والأمين العام للرئاسة والأمين العام لمجلس الأمن القومي. وخلال الاجتماع نوقشت بالتفصيل وعلى أعلى المستويات آلية عمله وتنسيق الأعمال التي ستناط بها جميع مؤسسات الدولة المعنية بهذه العملية، وتم التطرق إلى الإجراءات والمبادئ التي ستتبع في إدارة وتوجيه عمل المجلس. المجلس قال في بيانه إن قانون التضامن الوطني يشكل الأساس القانوني لهذا المسار الذي سيعزز السلام الداخلي والاندماج المجتمعي باعتباره أحد أهم ركائز مئوية تركيا، ويسعى لإرساء السلام في المنطقة. وقرر المجلس تشكيل 4 لجان فرعية هي لجنة تنسيق الشؤون القضائية والقانونية، ولجنة المتابعة والرصد، ولجنة التوافق والتكامل المجتمعي، ولجنة نزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي. وأشار المجلس إلى أهمية المسار التاريخي لتخليص تركيا والمنطقة بالكامل من الإرهاب وترسيخ مناخ الأخوة بتوافق مجتمعي وسياسي واسع. المجلس شدد على أن تركيا ستواصل بتنسيق كامل بين جميع مؤسساتها تنفيذ هذه الخطوات التاريخية الرامية إلى تعزيز التكامل المجتمعي بحزم.
0: ونرحب مشاهدينا بضيفينا الكريمين في الاستوديو، الصحفي المختص في الشؤون التركية الأستاذ محمد أوزتورك، مرحبا بكم أستاذ محمد، والخبير في العلاقات الدولية الدكتور محمد حسين مرجان، مرحبا بكم دكتور محمد. وأبدأ مع حضرتك، وبموجب القانون وخلال أول اجتماع لمجلس المتابعة والتقييم تقرر تشكيل 4 لجان فرعية للعمل. لنبدأ بالحديث عن آليات عمل هذه اللجان الأربعة والمهام الموكلة إليها.
2: مرحبا أولا وتحياتي لك ولي السيد الأستاذ محمد أوزتورك ولكل المشاركين طبعا. وبالمناسبة هي خطوة مهمة جدا أولا، وعقد اجتماع الأول لمجلس المتابعة والتقييم في مجمع رئاسي برئاسة نائب الرئيس جودة يلماز ووزراء أخرى وطبعا مسؤولين آخرين، وأخذوا قرارا مهما جدا حتى لينفذ المرحلة، وبالمناسبة ليشكل مرحلة بشكل قطعي، وأربع آليات يعني أخذ القرار عن 4 آليات لتنفيذ المرحلة لمتابعة والتقييم ورصد طبعا. وبالمناسبة عندما ننظر إلى أولا اجتماع من الذي اشترك في الاجتماع، هذا يقول لنا رسالة واضحة عن المتابعة، مرحلة المتابعة والكشف والتقييم والرصد طبعا. وزير العدل كان موجود هناك، ووزير خارجية، وزير الداخلية، وزير الدفاع، وبالمناسبة أمين العام لمجلس الأمن القومي، وبالمناسبة طبعا رئيس الجهاز المخابرات التركي الوطني، يعني كلهم في الحقيقة يهتمون بهذه القضية، وطبعا كل الأسماء يلعبون دورا عظيما لتنفيذ المرحلة. وعندما ننظر إلى 4 لجان، أول لجنة طبعا أولا سيشكل اللجان الفرعية الأربعة لجنة التنسيق للشؤون القضائية، وكلنا نعلم هذه المرحلة طبعا تحتوي مرحلة قضائية، ولذلك هذه اللجنة مهمة جدا وستلعب دورا عظيما حتى هذا يحتل مكانا مهما لشرعية ومصداقية المرحلة، لأن طبعا يعني الشعب يجب أن

0: يجد تشريعية شرعية في هذه المرحلة،
1: ولذلك بمعنى أن تكون كل الإجراءات المتبعة طبعا من أجل تطبيق القانون هي في الأساس قانونية.
0: طبعا بالضبط. نعم. بالضبط. ولذلك هذا اللجان مهمة جدا، ولجنة آخر التماسك الاجتماعي والاندماج طبعا، ولأن يوجد الأعيدين، ولذلك يعني الاندماج مهمة جدا. وبالمناسبة يعني خصوصا نفسية الشعب يعني من كل طرفه، وبالمناسبة يعني من الذي يدعم للإرهاب وضد الإرهاب، يعني كان في الصراع خلال السنوات حتى عقود يعني. ولذلك يعني تطبيق المرحلة والتنفيذ خصوصا هذه المرحلة مهمة جدا. وأيضا لجنة التقييم هذا والرصد ونزع السلاح والرصد مهم جدا، لأن PKK بالمناسبة وعد أن يترك السلاح. نعم. تماما، ولذلك يعني حتى بشكل رمزي هم
1: قاموا بإلقاء بعض الأسلحة في
0: نعم بالضبط
1: أتون من النار،
0: نعم حيث من النار، حتى
1: في مشاهد مصورة،
0: حتى هي رسالة رمزية بالمناسبة. ولذلك يعني نزع السلاح أهم شيء، وبالمناسبة حتى لاستمرار المرحلة أهم شيء نزع السلاح. ولذلك هذه اللجنة ستراقب الأمور، ستتابع الأمور، وبالمناسبة ستتابع أنهم يقوموا بوعدهم أو لا. وإلا يعني طبعا المرحلة ستتغير مباشرة. وبالمناسبة طبعا تنفيذ المرحلة بشكل استراتيجي، يعني لجنة الاستراتيجي أيضا ستلعب دورا مهما في مراحل القادمة.
1: نعم أستاذ محمد، إلى أي مدى برأيك عكس قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي توافقا وطنيا تركيا عابرا للأحزاب على اختلافاتها السياسية والأيديولوجية في تركيا؟
2: نعم شكرا، تحياتي كذلك.
1: شكرا جزيلا
2: لك ولضيفك وللمشاهدين. أولا أنا أريد أن أكرر ما أكرر دائما بالنسبة لقضية الإرهاب بما يسمى القضية الكردية في تركيا. ليست هناك مشكلة كردية في تركيا، أنا أريد أن أعود هذا الأمر، لأن الأكراد في تركيا ليست أقلية. يعني في تركيا أقليات على أساس الدين، ليس
1: على أساس
2: الأثنية. فالأكراد والأتراك والعناصر الإسلامية أخرى معا أسسوا هذه الجمهورية، وكلهم مساويا دستوريا، لهم حق التصويت ولهم حق الانتخاب. هذا شيء مهم، لأن في الخارج طبعا تضليل إعلامي، لأن الأكراد أقلية في تركيا، وانتهاكات الحقوق للأقليات الكردية هذه كله تضليل إعلامي. لأن مثلا ممكن أن نقول إسطنبول أكبر مدينة كردية، ممكن ملايين يعني في إسطنبول، وكذلك دور فعال لهم في السياسات الوطنية وكذلك محلية، يعني يصلون ممكن إلى
1: نائب الرئيس،
2: منصب رئاسي
1: نائب
2: كذلك
1: الرئيس. نعم يعني السيد جودة يلماز.
2: لذلك يعني أنا أردت أن أوضح لتضليل إعلامي. وبالنسبة لهذا الأمر يعني إذا نرى النتيجة في البرلمان التركي، يعني متشكل من 600 عضو في البرلمان، ف 360 نائب قدموا مشروع قرار، فهذا شيء مهم، لأن يعني أنت ب 360 نائب ممكن تعمل كل شيء.
1: نعم.
2: في البرلمان. فأهم من هذا الأمر يعني في بعد التصويت مشروع قانون 467 نائب صوتوا ل
1: مصلحة القانون،
2: مصلحة القانون. إذن يعني هناك في برلمان، يعني طبعا البرلمان ممكن انعكاس الشعب، لأن كل نائب ينتخب ويأتي.
1: نعم.
2: إلى المجلس، فهذا

0: هناك اتفاق كبير يعني 87 لم يصوت، يعني يصوت
1: للقانون،
0: نعم على القانون، وسبع محايد و31 لم يحضر أم لم يصوت. إذن هذا يعني يشير ويدل على أن التوافق وطني موجود في برلمان، وكذلك لها انعكاسات في الشعوب التركية. فأنا لم أرى أي استطلاعات شعبية في هذا الصدد، ولكن يعني أكرادا وأتراكا وعناصر أخرى يؤيدون لهذا
1: هذا القانون. نعم دكتور محمد، ما الآليات التي ستطبق من خلالها الرؤى الأمنية والاجتماعية لتنفيذ هذا القانون وصولا إلى هدف تركيا بلا إرهاب؟
2: نعم، أولا توجد أربع آليات لتنفيذ القانون، وطبعا المرحلة لأن هي لديها فروعان، يعني موضوع أو فروع أمني وفروع اجتماعي. لذلك يعني هذا القانون، هذا المرسوم تركيا بلا إرهاب يعني تنفذ تحت أربعة آليات. وأول آلية هي مجلس الأمن القومي والوزارات. يعني كلنا نعلم أن مجلس الأمن القومي يعني ستلعب دورا رئيسيا لتنفيذ المرحلة. حتى عندما ننظر إلى قانون كلنا نرى أن مجلس الأمن القومي، يعني عندما يقول مجلس الأمن القومي أن PKK ترك السلاح تماما، سلم كل الأسلحة في يدهم، إذن المرحلة ستبدأ. حتى هذا فرق كبير من نماذج أخرى في العالم. مثلا عندما ننظر إلى سريلانكا، كولومبيا، إيرلندا أو إسبانيا، أولا الحكومات هناك قامت بمواحدة بين منظمات إرهابية،
1: اتفاقيات
2: وبعد ذلك تلك المنظمات سلمت الأسلحة. ولكن هنا أول شرط تسليم السلاح،
0: يعني شرط مسبق.
2: نعم. ولذلك أول شيء، طبعا أول شيء، أول آلية مجلس الأمن القومي، وبعد ذلك طبعا كما أشار الأستاذ برلمان سيتولى المرحلة. وبالمناسبة أيضا برلمان ينعكس صوت الشعب.
1: نعم يعكس
2: صوت الشعب، وهذا يعني يقول أن المرحلة أخرج بإرادة الشعب. ولذلك يوجد أيضا لجنة خاصة تحت مظلة برلمان حتى لرقابة الشفافة. وبعد ذلك أيضا أهم شيء للمرحلة التأجيل، يعني لأن كما قلت في أول دور يعني سيكون العائدين من الجبال أو من الخارج، وكل من يتساءل عن ما يحدث بعد الرجوع إلى تركيا. ولذلك سيكون التأجيل المشروط يعني لمدة 5 أو 10 سنوات. إذا لم يشترك في أي عملية إرهابية مباشرة أو لم يجرم أو لم
1: يشارك في أي عملية
2: جرمية، إذن سيؤجل الأمر لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات، طبعا تحت سيطرة وتحت رصد مؤسسات معينة طبعا وأمنية،
1: مؤسسات الأمنية.
2: وآلية رابعة هي الاندماج الاجتماعية. وكما قلت يعني هذا الأمر أولا شيء اجتماعي ونفسي. مثلا سيكون بعضهم الذين عاشوا في جبال لمدة سنوات وهم بعيدون، كانوا بعيدون عن المدن
1: المدنية.
2: وربما نسي كيف يعيش في الحياة المدنية. وبعد ذلك الآخرون، يعني تخيل بعضهم سيرى الإرهاب أو إرهابي من الخارج، وبعد ذلك سيكون جيرانه أو الذي يمشي على الطريق. ولذلك كان كل طرفي في الحقيقة، كلا طرفي يحتاج إلى الاندماج الاجتماعي. ولذلك المؤسسات خصوصا ستلعب دورا عظيما في هذه المرحلة. وكل أربع آليات يعني لطرف

0: تضمن تنفيذ وتطبيق المرحلة بالنجاح.
1: نعم أستاذ محمد، كيف ينعكس هذا المسار برأيك على التنمية الاقتصادية لتركيا وجذب الاستثمارات خصوصا في شرق وجنوب شرق تركيا من أجل تحقيق رؤية قرن تركيا؟
2: نعم، يعني أولا يعني هنا لابد نرى أن هناك ليس فرق كبير بين كيف نقول الولايات التركية، يعني بعد أن وصل حزب عدالة والتنمية إلى الحكم، حضرتك كذلك ممكن تتجول في تركيا وترى كم من العمل من بنية تحتية وكذلك وطرق وخدمات كثيرة. يعني هذه الأمور بقيت في الماضي، نعم في الماضي بعض الحكومات أهملت المناطق الشرق وجنوب شرق تركيا، فما كانوا يتمتعون من إن صح التعبير تحديث في تركيا، ولكن الآن كل خدمات موجودة، ممكن في إسطنبول، موجود في هكاري، أو موجود في فان، في أردرم، يعني في شرق وفي جنوب شرق تركيا. هنا أظن أكبر الربح من هذا مشروع هذا القانون، أظن يعني مكسب إنساني، يعني قبل أن يكون مكسب اقتصادي، نعم هذا موجود، ولكن يعني راحة لضحية الإرهاب في تركيا، ممكن ما يقرب من 70-80 ألف، يعني من الطرفي النزاع في الداخل. فالآن يتم يعني إراقة الدماء،
1: وقف هذه إراقة،
2: نعم وقف هذا الأمر. لا أعرف هل قد أظن تسمع عن أمهات ديار بكر؟
1: نعم،
2: يعني أمهات التي
1: أبناؤهن مقطوفون لدى التنظيم،
2: لدى التنظيم،
1: مغيبون،
2: يعني ينتهي كل هذه الأمور. وبعد ذلك طبعا تركيا كانت تكلفة عالية وكبيرة، في مرة نومان كورتولموش الآن هو رئيس البرلمان التركي قال 1.5 تريليون دولار، ليس مليار، تريليون دولار، يعني صرفت تركيا، يعني تكلفة الإرهاب
1: خسائر هذا
2: في تركيا. إذن يعني مكسب تركيا إنساني والأمني والاستراتيجي الآن، يعني التدخل من خارج إلى تركيا يكون صعب. طبعا يحاولون، لا يعني لا يتركون تركيا على وحدها، وكذلك اقتصاديا يعني بميزانية الإرهاب كانت في تركيا يعني 300 إلى 500 مليار دولار، الآن هذا يصرف على رفاهية الشعب. وكذلك هناك ما يسمى فرصة البديلة، مثلا هناك ممكن خسارة للزراعة، للسياحة، للتنمية، للاستثمار. فعند الاستقرار في تركيا، فمثلا استفادة من الثروات الطبيعية يتم لرفاهية كل الشعب التركي. إذن يعني كل هذا إن طبق والمسار يعني يمشي على ما يرام، إذن لتركيا يكون مكاسب كثيرة.
1: نعم، سننتقل الآن للحديث عن منطقة خالية من الإرهاب أو منطقة بلا إرهاب، لكن بعد أن نتابع هذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قال إن شعوب المنطقة ليس أمامها خيار سوى أن تكون قوية ومتحدة ومتعاونة. وأكد الرئيس أردوغان على المضي بعزم لتحقيق هدف تركيا في إقامة منطقة خالية من الإرهاب. لنتابع.
3: Biz millet olarak ne zaman bir olduysak
4: عقدنا العزم على جعل منطقتنا وطنا للسلام والأمن والاستقرار، وماضون بعزم لتحقيق هدف تركيا في إقامة منطقة خالية من الإرهاب. وفي هذه المنطقة لا خيار أمامنا سوى أن نكون أقوياء وأن نبقى موحدين ومتضامنين، وليس علينا أن نكون أقوياء من أجل حماية حقوقنا ومصالحنا فحسب، بل أيضا من أجل ملايين الإخوة الذين يتطلعون إلى بلادنا، ومن الدفاع إلى الدبلوماسية، ومن التعليم إلى النقل، ومن الاقتصاد إلى الصحة. فإن جميع جهودنا تهدف إلى بناء تركيا فاعلة ومزدهرة، ومن يظنون أنهم سيتمكنون من إيقاف المسيرة المباركة لتركيا وشعبها من خلال الاستفزازات والمؤامرات محكوم عليهم بخيبة الأمل.
1: نعود لضيفينا الكريمين وسؤالي لحضرتك دكتور محمد، وكيف سينعكس النجاح الداخلي في تركيا في مسار تركيا بلا إرهاب على أمن المنطقة وعلى الترتيبات الأمنية الإقليمية ربما التي تسعى في نفس الاتجاه؟
0: يعني في الحقيقة يعني هذا الموضوع في الحقيقة سيفيد إلى تنمية المنطقة وتنمية البلد في الحقيقة، يعني لأن كما نعلم حتى كما أشار الأستاذ قبل قليل، يعني التكاليف الإرهاب يعني كان غالي جدا كثير جدا، ولذلك يعني تركيا صرفت طاقاتها للإرهاب لمدة عقود
1: لمواجهة الإرهاب.
0: نعم لمواجهة الإرهاب، ولذلك يعني الآن الطاقة في الحقيقة سيوجه إلى التنمية البشرية واستخدام موارد اقتصادية بشكل مفيدة وطبعا في مجال صحيح. وكما في الحقيقة ذكر سيد الرئيس أردوغان، يعني عندما نبقى متوحد في المنطقة طبعا كل المشاكل ستنتهي بسرعة، وبعد ذلك سنرى النتائج المفيدة قريبا، لأن كما شرحت يعني لأمن المنطقة من الإرهاب تركيا صرفت كثيرا، ولكن الآن يعني بعد نهاية الإرهاب ماذا سيحدث في المنطقة؟ أولا الناس سيشعروا بالراحة وبالأمن، وهذا مهم جدا، وإنما الشعب يشعر بالأمن مستثمرون سيشعرون بالأمن. وبالمناسبة سيأتون مستثمرين من الداخل أو من الخارج إلى المنطقة، وطبعا سنرى التنمية المستدامة في المنطقة مباشرة، وطبعا هذا سيؤثر في السياحة بشكل إيجابي، الناس سيزورون المنطقة، وبعد ذلك أيضا الشعب سيكتسبون أكثر بكثير من الماضي. يعني الأمن يأتي
1: بالاقتصاد
0: أو استثمار والتنمية البشرية والتنمية اقتصادية، طبعا تنمية مستدامة، وبعد ذلك يعني بعد الشعب يراقب ويشاهد النتائج بعد تنفيذ تركيا بلا إرهاب أو بعد خالع من المنطقة خالية من الإرهاب، الناس طبعا سيتجه إلى طريق مستقيم، وبعد ذلك يعني لا يحتاجون إلى إرهاب أو شيء آخر بعد ذلك. ولذلك يعني خصوصا تنفيذ العملية، تنفيذ المرحلة متعلق بالتنمية أو الاقتصاد مباشرة. يعني عندما ننظر إلى اقتصاد المنطقة في السنوات الماضية كلنا نعلم كيف ظهرت كل المشاكل، ولكن الآن تغير كل شيء، وحتى عندما نتكلم مع شعب مع الناس من المنطقة مباشرة نفهم أنهم مسرورون جدا، وبعد نهاية الإرهاب طبعا سيرى التنمية واستقرار مرة أخرى.
1: وهذا أيضا أستاذ محمد يعني سبب في حديث الرئيس أردوغان عن أن الأمن سيكون للمنطقة كلها وليس لتركيا وحدها، لأن هذا التنظيم كان عابرا للحدود، كان له امتدادات في سوريا وكان له امتدادات في العراق، وهناك الآن مشروعات ما بين تركيا وما بين العراق وما بين سوريا، هناك مشروع طريق التنمية على سبيل المثال، كلها تحتاج إلى الأمن والاستقرار. لكن سؤالي لحضرتك أستاذ محمد، إلى أي مدى يضمن هذا المسار مسار تركيا بلا إرهاب تحجيم دور محاولات التدخل الخارجي لزعزعة الاستقرار سواء في تركيا أو في المنطقة؟
2: نعم، يعني أنا أرى هكذا، يعني في مثل هذه المبادرات لإنهاء الإرهاب كما تفضل أستاذ، يعني في كثير من المناطق بداية من الولايات المتحدة المملكة المتحدة وإسبانيا ومناطق أخرى حتى في مورو في جنوب فيليبين، يعني يكون هناك الحمائم ويكون هناك صقور. هناك كذلك ممكن يعني يظهر الصقور.

0: ولكن أتمنى أن يكون الحمائم أكثر، فهذا يعني يمنع التدخلات، لأن مع الأسف الشديد يعني منظمات مثل هذه يكون اللعبة بيد الخارجيين. يعني في مثال التركية، ليس فقط يعني العدو في البعيد، كذلك هناك حلفاء كانوا يعني يدعمون هذه المنظمة الإرهابية. إذا مثلا يقطع الجذور الإرهاب، إذن
1: ينتهي
0: تدخل
1: هذا الدعم،
0: لم تنتهي التدخلات، ولكن تقل.
1: يفقد ذراع من أذرعه.
0: نعم، فهذا يفيد يعني لكل المنطقة، بداية من تركيا في داخل تركيا وللمنطقة. فشاهدنا أثر هذا الأمر في سوريا، تم اندماج ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية إلى
1: القصد.
0: الحكومة
1: نعم.
0: وأعلن
1: عن حلها.
0: السورية. ممكن هذا يكون كذلك في العراق. وأنا نسيت في المكاسب للتركية وللمنطقة، يعني التقدم، إحراز التقدم في مكافحة المخدرات والهجرة.
1: نعم.
0: لأن هذه المنظمة كانت تشتغل بالمخدرات، فأظن يكون هذا كذلك مكسب لتركيا وللمنطقة.
1: نعم، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية ملفنا الأول في هذه الحلقة، وننتقل الآن إلى ملفنا الثاني مشاهدينا الكرام، لنسلط الضوء على طلب وزارة العدل التركية إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

0: إذن مشاهدينا، وفي ثاني ملفاتنا لهذه الحلقة نناقش طلب وزارة العدل التركية إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو وأهمية هذه الخطوة التركية والرسالة التي تقدمها أنقرة عبر تلك الخطوة وتوقيتها وأبرز الخطوات التي تليها.
1: أنقرة تفتح باب الملاحقة الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتواصل نهج تحقيق العدالة والوقوف إلى جانب الفلسطينيين، حيث طلبت وزارة العدل التركية من وزارة الداخلية إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو في إطار الدعوى القضائية المرفوعة ضده بتهمة ارتكاب إبادة جماعية. وزارة العدل التركية شددت على أن المسار القضائي المتعلق بالهجوم على ناشطي أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية أثناء توجههم لتقديم مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة الذي يرزح تحت الحصار ما يزال مستمراً. الوزارة أكدت أيضاً أن المحكمة الجنائية العليا 11 في اسطنبول تواصل النظر في القضية التي تضم 35 متهماً بينهم نتنياهو والإسرائيلي إيفيك موسكوفيتش، وتشمل الجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن الحرمان المشدد من الحرية والإيذاء العمد، إضافة إلى التعذيب والإضرار بالممتلكات والنهب الموصوف وخطف وسائل النقل. ومع هذه الخطوة التركية التي لاقت ترحيباً دولياً كبيراً، برزت تساؤلات بشأن دلالات الخطوة التركية والخطوات المقبلة بعد هذه المطالبة، وظهرت تساؤلات عن معنى النشرة الحمراء. فوفقاً للموقع الرسمي للإنتربول، فإنها طلب يقدم إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه أو ترحيله أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل بحقه. وهؤلاء الأشخاص مطلوبون من قبل البلد الذي طلب إصدار النشرة أو إحدى المحاكم الدولية، وتبت البلدان الأعضاء استناداً إلى قوانينها الخاصة في اعتقال الشخص المعني أو عدم اعتقاله. وتشدد تركيا على أنها تضع نصب عينيها الجرائم المرتكبة في غزة، مؤكدة أنها لن تسمح بالتستر عليها ولن تسمح بحماية المسؤولين عنها تحت ستار الإفلات من العقاب، وأنها لن تدخر جهداً في استخدام كافة الآليات القانونية الوطنية والدولية بكل حزم من أجل ذلك. فعلى مدار سنوات لم تنفك أنقرة

0: عن الأبعاد والأسس القانونية التي استندت إليها أنقرة في طلب إصدار مذكرة أو نشرة حمراء من الإنتربول بحق نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين، ربما بلغ العدد 35.
1: نعم، أولا طلب وزارة العدل إصدار نشرة حمراء من وزارة الداخلية، وطبعا هذه المذكرة أرسلت إلى وزارة الخارجية أيضا، وبالمناسبة سيبلغ المذكرة من قبل وزارة الداخلية إلى إنتربول، دول الشرطة الدولية والدولية. وهذه الخطوة هي خطوة تاريخية ومهمة جدا، وفي الحقيقة هذه الخطوة ستلعب دورا مثل ما لعب طلب أو دعوة رفع الدعوة
0: لمحكمة
1: العدلية من قبل الأفريقية الجنوبية في قانون الأول ديسمبر 2023. وكلنا نعلم أن نتنياهو ومعمن الذي معه ارتكبوا مجازر وإبادة جماعية وانتهاكات أخرى، انتهاكات قانونية. والآن خطوة التركية، خطوة وزارة العدل، هي خطوة رمزية. يعني كلنا نعلم أن مؤسسات الدولية لن تسمح لأي دولة أن تمارس أو أن ممارسة أي عقوبة على إسرائيل، الكيان الصهيوني أو نتنياهو أو الآخرين. ولكن خصوصا للمستقبل العالم سيعلم أن بعض الدول أخذت دورة، أخذت خطوة ومارست استراتيجية جديدة ضد الكيان الصهيوني، ولذلك هي مهمة وهي خطوة تاريخية. وبعد ذلك الآن عن طريق طلب تركيا في قيود أو في أرشيف الشرطة الدولية إنتربول اسم نتنياهو وموسكوفيتش وآخرين 35، يعني أسماؤهم كتبة الآن، ولذلك هذا مهم جدا. وبالمناسبة يعني بعد الدعوة في المحكمة الجنائية وعدل الدولي والآن إصدار نشرة حمراء، يعني كله حتى رغم أنه يحمل معنى رمزية، ولكن عندما نتحدث عن إسرائيل يعني كل شيء الآن نراقب أن كل شيء يتغير. مثلا لا أحد يتخيل قبل 10 سنوات أو 20 سنة، لا أحد يتخيل أن أي رئيس الوزراء في كيان الصهيوني أو من وزرائه أو من جيشه سيعاقب أو سيرفع دعوة ضدهم في محكمة جنائية أو طلب إصدار نشرة حمراء. ولكن اليوم هذا قام به، وربما في إن شاء الله مدى القريبة ربما سنشاهد عقوبات ضد الكيان، وكل خطوة ستبدأ من خطوة صغيرة. والآن لذلك أنا قلت يعني هي خطوة رمزية، ولكن هي خطوة تاريخية ومهمة جدا.
0: نعم أستاذ محمد، رغم كونها خطوة رمزية كما تفضل الدكتور محمد، لكن ربما سيكون لها تبعات. ما أبرز التبعات المتوقعة لتلك الخطوة التركية؟
2: يعني أنا أرى أن هذه الخطوة أكبر من أن تكون رمزية، بسبب يعني الأعضاء في إنتربول تقريبا 196 عضو، فكما تفضل أستاذ خطوة مهمة مثل خطوة رفع الدعوة إلى محكمة عدل الجنائية. أولا إذا مثلا في الرؤية الأولى هذا الأمر أمر نفسي، كل واحد إذا يقرأ مثلا في الإعلام في سوشيال ميديا أن هذا الرجل ومن معه من العسكريين والسياسيين هم مجرمون، ولذلك تركيا رفع الدعوة إلى إنتربول لاحتجازهم. طبعا هذا متعلق بالمركز إنتربول، هل هم يصدرون
0: سيقبل الطلب أو لا يقبل
2: أم لا؟ قد لا يقبلون، ولكن لدينا مقال بالتركية يعني الشايع.

0: الأمر يعني أكثر من وقوعه.
1: شيوع الأمر.
0: نعم، شيوع الأمر
1: شيوع الأمر أكثر
0: أكثر
1: من وقوعه.
0: تأثيرا
1: من وقوعه.
0: من وقوعه. هذا مثل هذا الأمر، أولا الأمر النفسي في كل العالم الآن يعرفون طبعا، الذي إذا لم يكن مثل مثلا السلطات الألمانية يعني يغمضون العين لكل شيء، ولكن في كل العالم يعرفون أن هذا الرجل
1: مجرم حرب،
0: مجرم، وكذلك يعني عمل عبادة جماعية، وكل الانتحاكات في غزة. ولذلك أظن خطوة مهمة البداية، قد يكون هناك مثلا بعض لا يقبل هذا الأمر مثل ألمانيا، أرجنتين، أو دول أخرى قريبة من إسرائيل، ولكن هناك ممكن من كان ينتظر أي واحد يخط خطوة الأولى فهم يتبعون.
1: نعم، دكتور محمد حسين مرجان، من المؤكد أن تركيا كان لها رسالة وراء هذا الطلب للمجتمع الدولي وكذلك لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، ما فحوى هذه الرسالة برأيك؟
2: أولا هذه الخطوة كما ذكرت أستاذ إلى المجتمع الدولي، لأن نشاهد المجازر الإبادة الجماعية في غزة بسبب عدم إرادة من قبل المجتمع الدولي. يعني إذا المجتمع الدولي تأخذ خطوة وتمارس يمارس استراتيجية ضد إسرائيل، إذن الاحتلال لم ترتكب أي مجازر في غزة.
1: لم ترتكب أي مجازر
2: في غزة أو في فلسطين أو في سوريا أو في لبنان. ولذلك تركيا أرسلت، أنقرة أرسلت رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي ليتحرك في هذا الأمر. وطبعا هذا رسالة واضحة إلى الكيان، إلى تل أبيب. والآن تركيا أرسلت رسالة أنها ستتحرك في هذا الأمر إذا إسرائيل، إذا السحاينة ستستمر في ارتكاباتها وانتهاكاتها في فلسطين، في سوريا، وفي في في لبنان. لأن الآن إسرائيل لا تهدد أمن فلسطينيين فقط أو أمن لبنانيين أو أمن أو استقرار سوريا، الآن إسرائيل تهديدا لكل المنطقة. وعندما نظر إلى خطاب سيد الرئيس أردوغان، هو يتحدث منذ سنتين، هو يتحدث عن المنطقة بلا إرهاب، وتركيا لم ينصف إرهاب أبدا، PKK، داعش أو آخرين، كله إرهاب، كان إرهاب. ولذلك الآن إسرائيل، الكتلة السهاينة، الاحتلال هو أيضا دولة إرهابية، ولذلك يعني لا فرق بين أي منظمة إرهابية وإسرائيل الآن في عيون التركية. لماذا؟ لأن المنظمة إرهابية تعني أنها ترتكب جرائم والمجازر وتمارس سياسة واستراتيجية ضد القانون الدولي، قانون أو حقوق الإنسان وهكذا. وكل شيء ما تفعل في أو ما يحدث في إسرائيل، في فلسطين، في الأراضي المحتلة هي إرهاب. ولذلك طبعا تركيا، أنقرة أرسلت رسالة إلى تل أبيب، إما قف أو
1: سنستمر في هذا
2: ثمنا أيضا.
1: طيب أستاذ محمد أستورك، العلاقات التركية الإسرائيلية يعني يمكن وصفها بأنها في أسوأ الحالات منذ حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة وربما من قبل ذلك. يعني ما تأثير خطوة كهذه على هذه العلاقات المتردية بالأساس؟
0: طبعا يعني يكون هناك ما نسمي تجميد كامل للعلاقات، لأن كما تفضلت يعني بعد أن بدأت إسرائيل ارتكاب مجازر وإبادة جماعية في غزة، تركيا من جهة سعت ل يعني تحسين الأوضاع في غزة وكذلك للتوسط يعني عبر الدول التي لها أثر على كيان الصهيوني، ولكن من جهة أخرى يعني تدريجيا قطعت كل الاتصالات مع إسرائيل. إذن يكون هناك تجميد كامل

0: وكذلك تصعيد في توترات الثنائية، وكذلك الملفات الدولية. فممكن يعني نتخمن أن إسرائيل مع من يدعمه يعني ماليا في إطار الدولي ممكن يضيقون على تركيا بسبب هذه
1: المواقف.
0: السياسات، ولكن تركيا لها السياسة مبدئية، لأن هناك جرائم من جهة تركيا تسعى للتوسط، وكذلك تركيا الآن ضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، ومن جهة أخرى كذلك لتقاضي إسرائيل تسعى كما يعني شاهدنا في إصدار نشرة الحمراء.
1: نعم، ومن سعي تركيا لتحقيق العدالة الدولية إلى الدور التركي في الدفع نحو عملية السلام بين موسكو وكييف. ننتقل مشاهدينا إلى ملفنا الثالث والأخير الذي نناقش فيه تصريحات نائب الرئيس التركي جودت يلماز التي أشار فيها إلى مخاطر تأثير التصعيد بين البلدين على أمن الملاحة في البحر الأسود.

0: إذن على وقع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، تجدد تركيا التحذير من مخاطر تصاعد الهجمات في البحر الأسود خلال الفترة الأخيرة، وتؤكد العمل على استعادة الملاحة الآمنة في هذا البحر. المزيد عن هذا الموضوع في تقرير الزميل عمار أبو ثواب.
1: تركيا في قلب أمن البحر الأسود، من حماية الملاحة إلى السعي لإحياء مسار التفاوض الروسي الأوكراني. فمجددا تحذر أنقرة على لسان نائب رئيس التركي جودة يلماز من مخاطر تصاعد الهجمات في البحر الأسود خلال الفترة الأخيرة على أرواح المدنيين وممتلكاتهم، فضلا عن سلامة الملاحة والأمن الغذائي العالمي، وتؤكد عملها على استعادة الملاحة الآمنة، مستفيدة من إسهامها في مبادرة حبوب البحر الأسود، اتفاق سمح سابقا بتصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية وأسهم في الحد من تداعيات الحرب على الأمن الغذائي. ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية لم تكتفي تركيا بمراقبة الصراع من كثب، بل حاولت أن تجعل من موقعها الجغرافي والسياسي جسرا بين الطرفين تفصل بينهما ساحات القتال. كما سبق لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن جدد التأكيد على أهمية استمرار مسار مفاوضات اسطنبول، مسار لعبت فيه تركيا أدوارا تمثلت في استضافة جولات مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، كان آخرها ثلاث جولات عام 2025، وحافظت على قنوات اتصال مفتوحة مع الجانبين. كما أدت تركيا دورا مهما في تسهيل عمليات تبادل أسرى الحرب بين الجارتين المتحاربتين، وهو دور يؤكد دور الدبلوماسية في الحرب. وتستمد أنقرة قدرتها على التحرك من موقعها الفريد بعلاقتها الجيدة مع موسكو وكييف، وهو ما يمنحها مساحة متميزة للحوار بين الطرفين. ومن مفاوضات اسطنبول إلى الوضع الأمني في البحر الأسود، تتحرك أنقرة بين الدبلوماسية والأمن وبين حماية الملاحة وإحياء التفاوض، مع سعي حثيث للإسهام في وقف الحرب وإحلال السلام.
0: نعود مشاهدين لضيفين الكريمين، الأستاذ محمد أستورك الصحفي المختص في الشؤون التركية والخبير في العلاقات الدولية دكتور محمد حسين مرجان. وسؤالي لحضرتك أيضا دكتور محمد، بداية، إلى أي مدى نجحت تركيا بالفعل في من خلال دبلوماسيتها في الحفاظ على موقعها كوسيط مقبول بين الطرفين الروسي والأوكراني خلال هذه الحرب الممتدة؟
2: في الحقيقة بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تركيا دائما لعبت دورا مهما لإقناع الطرفين للسلام، ولكن وحتى في الحقيقة محادثات اسطنبول في أوائل الحرب، يعني تركيا أقنعت طرفين، ولكن بعد ذلك خصوصا الغرب أثرت في أوكرانيا كييف بشكل سلبي، وبعد ذلك استمرت الحرب حتى الآن. وتركيا الآن هي دولة وحيدة

0: ايه ده؟ التي تتواصل مع طرفين بدون اي حمل، ولذلك يعني تركيا ستلعب دورا مهما لتجد حلا لطرفين او لنهايه الحرب. مثلا تركيا الان عضو ناتو،
1: نعم،
0: ولكن تتواصل مع موسكو
1: روسيا.
0: روسيا، ولبوتين هذا ليس مهم. وايضا تركيا انقره تتواصل مع بوتين وروسيا، ولكن الان كييف تفهم هذا الامر، وحتى الولايات المتحده تدعم تركيا في هذا السياق في هذا المجال، وهذا يؤشر شيئا مهما، يعني تركيا ستلعب دورا وسيطا في حل الازمه في حل المشكله.
1: نعم.
0: للاسف لندن تدخلت موضوع بعد محادثات تركية في إسطنبول في أول أشهر الحرب، وبعد ذلك كييف استمعت إليها، ثم استمرت هذا الأمر وتعمقت الأزمة. ولكن إذا الغرب تفهم أن تركيا هي وحيدة لتجد حلا للحرب، إذا كل شيء كل الأمور في الحقيقة سيكون أسهل بكثير.
1: أستاذ محمد أستورك، فيما يخص أمن الملاحة في البحر الأسود في ظل تصعيد الهجمات في الفترة الأخيرة بين البلدين، إلى أي مدى يمكن لتركيا بالفعل أن تقوم بدور كما قامت في مسألة اتفاقية الحبوب في بداية الحرب من أجل خفض هذا التصعيد لضمان حرية الملاحة في هذه المنطقة في البحر الأسود؟
2: نعم، يعني تركيا لها دور كبير، وكما تفضل أستاذ يعني لعبت دورا في أول مباحثات بين طرفي النزاع، ووصلوا إلى النتيجة، يعني يعترف هذا الأمر الأطراف، ولكن تدخل آنذاك رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون فأفشلت المساعي، فهذا لا يضر ممكن إلى تركيا كثير، ولكن يعني عدم وقف إطلاق النار والصلح في أوكرانيا يضر أكثر لأوروبا. فالآن نرى ونشاهد في الدول الأوروبية استعدادات للحرب مع روسيا، يعني الأمر وصل إلى هذا الحد. فتركيا يعني مساعيها مشكورة جدا، لأن في تبادل الأسرى كذلك كان لها دور، وكما ذكرت يعني ممر الحبوب كان مهما جدا. والآن من جديد كان هناك تقرير أظن أممي، هناك مخاطر عن هبوب، لأن طرفي النزاع يستهدفون سفن الحبوب وهناك خطر. فتركيا أظن كما تفضل أستاذ لها يعني صلات جيدة مع أوكرانيا مع زيلنسكي، وكذلك مع روسيا. مثلا لأوكرانيا تركيا لا تعترف احتلال قرم، ولكن في نفس الوقت لتركيا له صلات تجارية كبيرة للطاقة والتجارة مع روسيا، فتركيا ممكن تلعب دورا، وقد يكون كما تفضل الأستاذ دولة الوحيدة ممكن يلعب دورا لوقف إطلاق النار والسلام في النزاع في بين روسيا وأوكرانيا.
1: هختم مع حضرتك في نصف دقيقة دكتور محمد، وهذا الموقف التركي كيف يحافظ على متانته وقوته كوسيط وكلاعب بين البلدين مقبول في ظل التغيرات الجيوسياسية وفي ظل المواقف الدولية التي ربما لا تحبذ إيقاف الحرب في أمد قريب؟
0: أولا موقف تركيا ثابتة في الأزمة، ولكن ثقة تركيا تغيرت بمقارن إلى الماضي. الآن تركيا لا تستهلك الأمن، هي تنتج الأمن في ناتو، ولذلك حتى ناتو حتى الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية يجب أن تستمع إلى تركيا، ولذلك تركيا الآن تلعب دورا. وبالمناسبة فلسفتها جديدة في سياستها الخارجية ونظرها إلى السياسة العالمية، هذا تجعل تركيا قوية جدا. وبالمناسبة تركيا ليس لديها أي حمل لأي ملف في العالم، لأن

0: تركيا لم تستثمر أي دولة أي منطقة، وبالمناسبة تركيا لم تستفيد موارد أي دولة بشكل غير قانوني،
1: لم يكن لها أي تاريخ استعماري.
0: نعم نعم، ليس لديها أي تاريخ استعماري، ولذلك تركيا تلعب دورا بقوتها، تأخذ من تاريخها وطبعا من نفسها. نعم. ومن ثقتها.
1: وضحت هذه الفكرة. هناك مزيد من الوقت مع حضرتك أستاذ. نعم. محمد بستورك، كيف تتعامل تركيا مع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وكيف تحافظ على علاقاتها مع روسيا وتنأى بنفسها عن الانخراط في هذه العقوبات؟
2: نعم، يعني هذا الأمر مهم جدا. الآن ممكن الدول كثيرة يواجهون عقوبات أمريكية على إيران، هذه المشاكل، ولكن تركيا لها يعني شيء من ساحة المناورات، فتعمل على هذا الأمر. وإلى اليوم يعني نرى العقوبات مفروضة على روسيا، وقد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تحضر لعقوبات مزيدة، ولكن تركيا لها ساحة المناورات فتنجح في مناوراتها.
1: في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفينا جزيلا، الصحفي المختص في الشؤون التركية أستاذ محمد أوزتورك، والخبير في العلاقات الدولية الدكتور محمد حسين مرجان، شكرا جزيلا لكما. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن ويحضرون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

البيت الأبيض يؤكد أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة بشأن إيران، ورئيس الوزراء القطري يبحث في طهران ترتيبة إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تريتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعونا في نشرتنا أيضا. 4 شهداء في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وكاتس يأمر بإخلاء مناطق في القطاع بسبب إطلاق الطائرات الورقية. موسكو تهدد بضرب أهداف عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها ردا على هجمات أوكرانية على روسيا باستخدام أسلحة بريطانية. أهلا بكم إلى التفاصيل. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إنه لا توجد حاليا مفاوضات جارية بين الولايات المتحدة وإيران، وأضافت أن إيران في وضع ضعيف وأن التضييق الاقتصادي عليها مستمر. وأكدت ليفيت أن الهدف الأول للرئيس ترامب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرة إلى أن عملية الغضب الملحمي أضعفت القوة العسكرية الإيرانية. وقالت ليفيت إن الحصار البحري على إيران لا يزال ساريا، وإن بلادها تسيطر على مضيق هرمز.

0: في المقابل حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي من أن أي عمل عدائي تشنه الولايات المتحدة فإن بلاده ستضرب مصالح واشنطن العسكرية والاقتصادية. وخلال لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد الثاني حث رضائي الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ شروط إيران قبل النظر في إعادة فتح مضيق هرمز. هذا وقال وزير الخارجية القطري إن المحادثات في طهران تؤكد مجددا جهود الدوحة المستمرة لنزع فتيل التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وأعلنت وزارة الخارجية القطرية أن آل ثاني ناقش في طهران مع نظيره الإيراني تهيئة ظروف الحوار وحرية الملاحة في هرمز وإنشاء إطار عمل لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر المضيق وإزالة الألغام.
1: قطر تتحرك بين واشنطن وطهران والحرب تبحث عن مخرج. في خضم حرب لا تظهر نهاياتها وبعد أن هدأت المدافع نسبيا يتصاعد الحراك السياسي في محاولة لإعادة فتح باب الحوار بين الولايات المتحدة وإيران. تدخل الدوحة على خط الوساطة مجدداً، فرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن الثاني استعرض في طهران آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. هرمز في قلب الزيارة، فالخارجية القطرية تقول إن المباحثات تناولت أيضاً حرية الملاحة في المضيق والمناقشات الجارية بشأن الإطار المرحلي المقترح الذي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. تحرك يضاف إلى مساع إقليمية أخرى، وفي السياق أعلن الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مياه هرمز وعائداته، وقال إن إعادة فتح المضيق ترتبط بتراجع واشنطن عن عرقلة التفاهمات، لكن التفاصيل لم تحسم نهائياً والمضيق ما يزال يشهد حوادث أمنية. فهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول تسبب بأضرار وحريق جرت السيطرة عليه. إذن سياسة تتحرك وميدان لم يغلق أبوابه بعد. واشنطن خففت وتيرة الضربات لكنها تستعد عسكرياً لمواجهة أطول مع توجه حاملة الطائرات ثيودور روزفلت إلى المنطقة في انتشار يتجاوز 7 أشهر بالتوازي مع تشديد الضغط الاقتصادي على طهران. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي فيصف العقوبات الأمريكية الجديدة بالإرهاب الاقتصادي ويقول إن طهران مستعدة للحوار من دون القبول بالاستسلام.
2: أعتقد أن خطاب الرئيس ترامب بشأن خنق الاقتصاد الإيراني سيحمل رسالة سياسية أكثر من تأثير اقتصادي عميق، لأن تحقيق ذلك يحتاج إلى تعاون الصين وروسيا، ولأن إيران تجاور 7 دول وترتبط إيران بروسيا عبر بحر قزوين، وهو أمر ليس من السهل مقاطعته أو عرقلته.
1: بعد 6 أشهر من حرب الاستنزاف بات الطرفان أكثر حاجة إلى مخرج، لكن المخرج الذي يمكن تسويقه في واشنطن وطهران هو ذاك الذي لا يبدو فيه أحدهما رافعاً دراية البيضاء. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة في انتهاك جديد لوقف إطلاق النار. واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف خيمة قرب مفترق أنصار غرب مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون باستهداف مركبة مدنية في منطقة الصناعة، فيما استشهد آخر بغارة على منزل في مخيم الشاطئ. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني بقصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربية خان يونس. استهدفت طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع 30 وسط مدينة غزة، ما أدى لوقوع إصابات بعضها حرجة للغاية.
3: طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من المواطنين المارة في شارع 30 وسط مدينة غزة، هذا الاستهداف أدى لوجود عدد من الإصابات بعض هذه الإصابات وصفت بالخطيرة. سيارات الإسعاف تحاول انتشال الشهداء والمصابين من هذا الحدث، إضافة إلى أن هذا الاستهداف هو الاستهداف الثالث منذ ساعات صباح هذا اليوم، حيث استهدفت طائرات الاحتلال صباح اليوم سطح منزل في الشارع أو في منطقة مخيم الشاطئ، أدى ذلك لوجود شهيد، كذلك استهداف خيمة نازحين في منطقة مواصي خان يونس، وتم انتشال شهيد وعدد من الإصابات. هذا هو الاستهداف الثالث خلال هذا اليوم في ظل التحليق المكثف والمستمر لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في عموم أجواء قطاع غزة على ارتفاعات منخفضة. وجود هذه الطائرات دائما ما يرتبط بعمليات استهداف وعمليات رصد تقوم بها هذه الطائرات لأهدافها على الأرض. الأهالي والمواطنون يشعرون بحالة من الخوف وحالة من الرعب المستمر في ظل وجود هذه الطائرات. نتحدث عن ساعات من الهدوء الهش التي تسبق عمليات الاستهداف والتي تقوم بها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في أماكن مكتظة بالسكان وبالنازحين. محمد أحمد، تلات عربي، مدينة غزة.
0: أوضح بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس عدم وجود أي تعليمات بفتح معبر بيت حانون إريز لمرور البضائع نحو قطاع غزة. وأكد البيان أن سياسة تل أبيب في غزة واضحة ولم تتغير، وأنه لن تكون هناك إعادة إعمار قبل تفكيك حركة حماس ونزع أسلحتها وتجريد قطاع غزة من السلاح بصورة تامة حسب تعبير البيان. قال وزير الدفاع الإسرائيلي ياترايل كاتس إن المهلة التي حددتها إسرائيل بشأن إطلاق الطائرات الورقية من غزة انتهت، محذرا من اعتبار أي إطلاق باتجاه البلدات أو القوات الإسرائيلية عملا إرهابيا.
4: لم تعد هذه الطائرة الورقية الصغيرة في سماء غزة مجرد لعبة لطفل يبحث عن لحظة فرح وسط الحرب، فقد اختفت تقريبا من سماء القطاع بعدما تحولت في عيون أطفالها إلى مصدر خوف من القصف. هنا لم يعد أمام العائلات سوى إخفاء الطائرات الورقية أو تدميرها خشية أن تستهدف إسرائيل المناطق التي تطلق منها بعد تهديدات بإخلاء مناطق سكنية وتصعيد الضربات.
5: هذا جرم كبير، يعني طائرة ورقية بتأثرش عليهم حاجة، ينزلوا مربعات كاملة. أنا كان عندي أطفال، هايهم عندي أطفال كانوا يلعبوا في الطائرة الورقية، أول ما شفتهم صاروا يقصفوا الناس اللي عنده طائرة ورقية يقصفوه ويهددوا، وصرت مسكت الطائرة وكسرتها عشان سلمت أولادي وسلمت اللي حوالي.
4: أطفال غزة الذين فقدوا منازلهم ومدارسهم وألعابهم يجدون أنفسهم اليوم محرومين حتى من أبسط تفاصيل طفولتهم، فلا ملاعب ولا أماكن آمنة للهو، وحتى الطائرات الورقية التي اعتادوا صناعتها بأيديهم والتحليق بها في سماء القطاع باتت ممنوعة بالخوف.
6: أطفالنا اللي ضيعوا أحلامهم حتى أشياء بسيطة، فقدوا كل شيء، فقدوا أحلامهم البسيطة وتعليمهم فقدوه، طفولتهم فقدوها، حتى أشياء البسيطة اللي بدهم يتسلوا فيها حرمنا الاحتلال من هذا الشيء البسيط جدا. دولة نووية تقوم بقصف أطفالنا في قطاع غزة على طائرة ورقية لا تفيد ولا تشكل أي خطر عليهم.
4: وتقول عائلات نازحة إن أطفالها يعيشون طفولة محاصرة من كل جانب، فيما تحولت الخيام التي لجأوا إليها إلى أماكن يقضون فيها أيامهم بلا ألعاب أو وسائل ترفيه.
7: الأطفال ممنوع يلعبوا، ممنوع يطلع، الروحة مشوار في قصف، نطير طيارة وقف في قصف، اللوحة مدرس في قصف، الروحة على البحر يتنزهوا أقل ما فيها برضو قصف، لحقوهم كمان على الطائرة الورقية وإنهم ما فيش كمان ممنوع طير طيارة ورق. طب ليل نهار الطفل ضل يزن وقاعد عندك، طب هي خيم القصة، شاشة ما فيش، جوالات ما فيش، أي تابلت ما فيش.
4: وتأتي هذه التهديدات بعد إعلان الجيش الإسرائيلي العثور على طائرات ورقية قرب مستوطنات محاذية لغزة، لكنه قال بعد فحصها إنه لم يعثر على مواد مشبوهة وإنها لا تمثل خطراً على العامة. وبينما تنظر إسرائيل إلى هذه الطائرات باعتبارها تهديداً محتملاً، يراها أطفال غزة شيئاً آخر تماماً، لعبة بسيطة كانت تمنحهم دقائق قليلة من الفرح قبل

0: أن تحاصر الحرب حتى أحلامهم الصغيرة. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
1: أنا طفل صغير.
2: أصيبت فلسطينيتان وطفلة برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة الكرمل جنوب الخليل وانتشرت في شوارعها ودهمت منازل وحولت بعضها إلى نقاط عسكرية، فيما اعتقلت شابا فلسطينيا بعد دهم منزل عائلة شرق بيت لحم واعتقلت فلسطينيين في قلقيلية. رفضت السلطات الإسرائيلية عودة 33 ألف فلسطيني من أهالي مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس بعد إخلاء منازلهم قسرا مطلع العام الماضي. وذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن حكومة تل أبيب أبلغت المحكمة العليا قبل أيام رفض الجيش الإسرائيلي عودة المواطنين الفلسطينيين النازحين إلى منازلهم في مخيمات شمال الضفة، ردا على التماس قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل. وقال الجيش في رده وفق صحيفة هارتس إنه يستعد للحفاظ على سيطرة عملياتية طويلة الأمد في المنطقة بعد مرور عام ونصف على بدء العملية العسكرية، وإن العمل يجري على إنشاء موقع عسكري جديد قرب جنين ومن المتوقع إنجازه خلال بضعة أشهر. لليوم الثالث على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وسط دعوات من وزير الأمن القومي إتمار بن غفير للاستيلاء على المعهد وطرد الوكالة منه.
3: ما كان تهديدا إسرائيليا بات واقعا اليوم. معهد قلنديا للتدريب المهني تحت السيطرة الإسرائيلية المطلقة. أنزل علم الوكالة الدولية ليحل مكانه علم الاحتلال. السلطات الإسرائيلية ورغم التنديد الدولي وبعد ساعات من زيارة لدبلوماسيين أجانب إلى المعهد، شرعت بتغيير معالمه تنفيذا لرؤية وزير الأمن القومي تمار بن غفير. المعهد الذي خرج آلاف الطلاب من أبناء اللاجئين الفلسطينيين على مدى 70 عاما بات شاهدا على سقوط آخر قلاع الأنروا في منطقة القدس بما يحاصرها في غزة ومخيمات الضفة.
4: الآن هذا تحدي معهد قلنديا هو التحدي الأخير الذي يواجه المجتمع الدولي، كون هذا المعهد هو تابع للأونروا. الأونروا هي أنشئت بقرار دولي.
3: على مساحة 88 دنما تأسس معهد قلنديا للتدريب المهني عام 1953، يقدم خدمات التعليم المجاني ل 350 طالبا سنويا، ويتخرج منه 250 طالبا على الأقل في 16 تخصصا متنوعا. يقدم خدمات التعليم المجاني ل 350 طالبا سنويا ويتخرج منه 250 طالبا على الأقل في 16 تخصصا متنوعا. ومع إغلاق المعهد والسيطرة عليه إسرائيليا يخسر مئات الطلاب فرصتهم بالتعليم.
5: المجتمع الدولي لم يتخذ إجراءات واقعية وحقيقية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها كما جرى في قطاع غزة من حرب إبادة وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها، لذلك هي مستمرة في إجراءاتها وسياساتها المتعلقة بتدمير الأونروا التي تشكل وتعتبر الوجه الآخر الدولي لما جرى عام 48 من إبادة للشعب الفلسطيني.
3: استهداف الأنروا ليس جديدا، إذ جاء بعد قرارات أقرها الكنيسة الإسرائيلي على خلفية اتهامات لبضعة عاملين بأنهم كانوا فاعلين في الفصائل الفلسطينية، في حين يرى الفلسطينيون أن الهدف من ملاحقة الأنروا حق العودة.
6: على مرأى ومسمع العالم، تفكك إسرائيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا إحدى أشهر مؤسسات الأمم المتحدة وتحاصرها حتى باتت بحاجة إلى من ينقذها من التغول الإسرائيلي. إبراهيم خلف، تيريتي عربي، من أمام معهد قلنديا الدولي شمال مدينة القدس المحتلة.
2: قتلت امرأة وجرح آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن طائرات الاحتلال استهدفت مبنى في بلدة عرب صليم ما أسفر عن مقتل امرأة وجرح آخرين. وفي البلدة نفسها جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها للمرة الثانية خلال أقل من 10 دقائق، ما أدى إلى وقوع إصابات عقب اتهام الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرات باتجاه قواته في المنطقة.

0: تصعيد إسرائيلي جديد جنوب لبنان، غارات وقصف مدفعي وتوغل بري عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون تحت ذريعة الرد على مزاعم إطلاق حزب الله مسيرات تجاه قوات إسرائيلية. مصادر لبنانية أفادت بأن مقاتلات وطائرات مسيرة إسرائيلية شنت سلسلة غارات على بلدات النبطية الفوقة وكفر رمان جنوبي لبنان، كما استهدفت غارة إسرائيلية عدة مباني في المنصوري، وهزت الانفجارات مدينة صور والقرى المحيطة. وعرفت الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون توغل قوة إسرائيلية في المنطقة صاحبه إحراق منازل وجرف خيم زراعية في المنطقة. هذه العمليات العسكرية تزامنت مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة والثقيلة جنوب شرقي مدينة صور وسط تحليق طائرات مسيرة إسرائيلية. التصعيد العسكري، يقول الجيش الإسرائيلي أنه جاء رداً على إطلاق حزب الله مسيرتين مفخختين باتجاه قواته العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر، لكنه يتزامن أيضاً مع تراجع مؤشرات وقف إسرائيل عملياتها العسكرية قبل المفاوضات المرتقبة في روما الشهر المقبل، لا سيما بعد إعلان السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى عدم التوصل إلى اتفاق حول ذلك، مبرراً استمرار الاعتداءات والاحتلال بعدم تسليم حزب الله سلاحه، لكنها تتزامن أيضاً مع استمرار احتلال مناطق لبنانية وتوغلات تجاوزت خلال العدوان الراهن مسافة 10 كيلومترات. ووفق الأرقام الرسمية اللبنانية، فقد أسفر العدوان الإسرائيلي منذ مارس الماضي عن سقوط أكثر من 4300 قتيل وآلاف المصابين، إضافة إلى تهجير مليون شخص من مناطقهم.
1: قال السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى إن واشنطن تنتظر قرار حزب الله بشأن تسليم سلاحه، وأكد عيسى أن الدولة وحدها يجب أن تملك السلطة، مشيرا إلى أن واشنطن تحدثت مع إسرائيل بشأن الغارات في الجنوب وأنها تضغط لتخفيفها، وأضاف أن استعداد حزب الله لتسليم سلاحه سيسهل الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية. أعلنت الحكومة العراقية إحباط محاولة لتصنيع طائرات مسيرة في بغداد، وأكدت تمسكها بتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة بنهاية سبتمبر المقبل. وقال الناطق باسم جهاز الأمن الوطني العراقي أرشد الحاكم إن الحكومة خصصت 15 مليار دينار لإدارة البنى التحتية في منافذ ربيعة والوليد وصفوان، فيما تواصل قوات الحدود تأمين الحدود بالكاميرات الحرارية والجدار الخرساني. أكد الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي صباح النعمان التزام حكومة بلاده بانسحاب قوات التحالف الدولي من الأراضي العراقية بنهاية الشهر المقبل، مشيرا إلى جاهزية القوات المسلحة لحماية البلاد وسيادتها.
2: التزام الصارم والدقيق بعملية انسحاب قوات التحالف الدولي وإكمال هذا الانسحاب وانتهاء المهمة في الموعد المحدد في 30 أيلول من العام الجاري. هذا الموعد حقيقة هو جاء برؤى وتنسيق عالي من قبل لجنة أمنية فنية شكلت في وقت سابق وأخذت في كامل عملها جهوزية قواتنا الأمنية واستعدادها لمسك الملف الأمني والحفاظ على سيادة العراق، وبالتالي جاءت هذه التوقيتات بكل مهنية بعيدا عن كل تأثيرات جانبية أخرى سواء سياسية أو غيرها. لذلك هذه التوقيتات جاءت بمهنية عالية من قبل لجان من القيادات الأمنية في الوزارات والأجهزة الأمنية المختلفة.
1: تسود الخلافات داخل تحالف الإطار التنسيقي في العراق بشأن توزيع المناصب على الكتل السياسية واختيار مرشحين للوزارات الشاغرة، ما قد يؤخر حسم تشكيل الحكومة.
3: تشتد الخلافات بين الكتل السياسية ويضيق عامل الوقت الخناق عليها لإكمال الكابينة الوزارية لحكومة علي الزيدي، داخل الإطار التنسيقي تبدو الانقسامات جلية بشأن الشخصيات المرشحة لتولي وزارتي الداخلية والتعليم وآلية توزيع المناصب الأخرى على الكتل التي تمتلك فصائل تخلت عن سلاحها أو ترغب في ذلك، فضلا عن غياب التوافق في ملف نواب رئيس الوزراء.
4: الإطار نعم هناك عرقلة في قضية تسمية الوزراء والوزارات الداخلية جزء، أيضا التعليم العالي، وأيضا حصة الفصائل أو الجهات السياسية التي لديها فصائل، كل ذلك أربك قضية إكمال الكابينة الوزارية.
3: في بلد كالعراق يواجه مخاطر أمنية وتداعيات اقتصادية كبيرة فرضتها عليه الحرب في الشرق الأوسط، يمثل النقص في الكابينة الحكومية لا سيما الوزارات الأمنية تحديا كبيرا وفق مراقبين، وخصوصا أن البلاد مقبلة على استحقاقات مهمة كانسحاب التحالف الدولي وملف نزع سلاح الفصائل.
5: كيف أنت ممكن أن تشكل لجنة لحصر السلاح، وكيف تلتزم بإدارة الملفات وإدارة الموازنة والاستحقاقات المالية والاستحقاقات حتى السياسية المتعلقة بالبرنامج الحكومي، وأكثر من نصف الحكومة يكون هو خارج هذه المعادلة، تحديدا وزارة الدفاع والداخلية، وربما هي أكثر الوزارات التي يكون مسؤولة بإعداد خطة ورسم ملامح واضحة لها حصر السلاح في الدولة غير موجودة. هذا إشكال واضح وصريح بأن هنالك خلل في بنية هذه الحكومة.
3: وتشير مصادر مطلعة إلى أن إتمام الكابينة الوزارية قد يؤجل إلى ما بعد 30 من سبتمبر المقبل، وهو موعد انتهاء مهام التحالف الدولي لحسم ملف نزع سلاح الفصائل وتنظيم آلية مشاركتها في الحكومة.
0: بين خلافات على أسماء مرشحة للوزارات الشاغرة وانقسام بشأن توزيع المناصب، تمضي حكومة الزيدي بكابينة وزارية منقوصة في توقيت بالغ التعقيد، ما قد يعوق تحركاتها للتعاطي مع ملفات أمنية واقتصادية غاية في التعقيد. راد المعموري، ترتع عربي، بغداد.
1: قال نائب الرئيس التركي جودت يلمز إن أنقرة ترحب بإعلان تنظيم قسد حل نفسه، مؤكدا دعم تركيا لسوريا لتكون مستقرة وموحدة ولتحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها. وأشار يلمز إلى أن تركيا تؤيد سوريا واحدة تحتضن مختلف الهويات، مشددا على ضرورة أن يعيش السوريون اختلافاتهم بحرية ضمن دولة وجيش واحد، ومؤكدا أن استقرار سوريا والعراق ينعكس على استقرار تركيا والمنطقة. قتل شخصان وأصيب 20 آخرون بهجمات شنتها القوات الروسية على عدة مدن وبلدات أوكرانية. وقالت الإدارة العسكرية إن القوات الروسية ركزت ضرباتها على العاصمة كييف، مخلفة جرحى ودمارا في البنى التحتية وعلى مدينة خيرسون والبلدات المحيطة بها ومناطق أخرى. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن فرنسا وبريطانيا تلعبان بالنار حسب تعبيرها بتزويدهما أوكرانيا بتكنولوجيا صاروخية حساسة، محذرة من تداعيات ذلك على باريس ولندن. هذا وقالت وسائل أعلام أمريكية إن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية إلى موسكو كانت بهدف تحذير روسيا من شن هجوم على حلف الناتو.
6: زيارة نادرة لرئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية جون راتكليف إلى موسكو بالتزامن مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا للعام الخامس على التوالي. ولم يعلن المسؤولون الأمريكيون عن زيارة راتكليف، إلا أن بيانات تتبع الرحلات الجوية المتاحة للجمهور رصدت تحركات طائرة نقل تابعة للحكومة الأمريكية من قاعدة أندروز الجوية المشتركة على مشارف واشنطن إلى العاصمة الروسية. وأظهرت بيانات التتبع أن الطائرة غادرت موسكو بعد قرابة 8 ساعات ونصف. وسائل إعلام أمريكية قالت إن الزيارة كانت تحذيرية لموسكو بعد تقديرات استخباراتية أمريكية تشير إلى أن موسكو قد تستهدف إحدى دول الحلف خلال السنوات المقبلة بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية، وهي تقارير نفى الكرملين صحتها. وقال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف إنه لا علاقة لها بالواقع ولا بنوايا روسيا.
7: تنتشر حاليا الكثير من هذه القصص المثيرة للذعر، بالطبع لا تمت هذه القصص للواقع بصلة ولا تعكس نية روسيا، أما الادعاءات بخلاف ذلك فهي تشويه للواقع وليست سوى خدع صحفية معتادة.
6: ورغم محاولة التهدئة الروسية فيما يتعلق

0: استهداف دول الحلف، إلا أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اتهمت فرنسا وبريطانيا بأنهما تلعبان بالنار بتزويدهما أوكرانيا بتكنولوجيا صواريخ حساسة، محذرة من أن هذه الخطوة قد تفضي إلى عواقب وخيمة على الدولتين.
1: لقد حذرنا مرارا من أن الرد على الضربات الأوكرانية باستخدام الأسلحة البريطانية على الأراضي الروسية قد يستهدف أي منشآت ومعدات عسكرية بريطانية سواء داخل أوكرانيا أو خارجها. نحث جميع سكان المملكة المتحدة على التفكير مليا في العواقب الكارثية الحتمية لأعمال سلطاتهم العدائية.
0: وتأتي تصريحات زاخاروفا بعد تعهد قادة بريطانيا وفرنسا بتقديم دعم عسكري أقوى لأوكرانيا يشمل الوصول إلى تكنولوجيا سرية وتسريع تسليم صواريخ الدفاع الجوي.
2: أعلنت السلطات النيبالية ارتفاع قتل السيول الجارفة التي ضربت جبال تيبت إلى أكثر من 360 شخصاً إلى جانب فقدان نحو 1500 آخرين، وألحقت الفيضانات أضراراً بمناطق سكنية ومبان على ضفاف نهر بوتيكوشي، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ، ومن بين المفقودين سياح أجانب وعناصر من قوات الأمن وعاملون في مشروع للطاقة الكهرومائية. إلى التذكير بالعناوين. البيت الأبيض يؤكد أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة بشأن إيران، ورئيس وزراء قطر يناقش في طهران ترتيبات إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز. 4 شهداء في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وكاتس يهدد بإخلاء مناطق في القطاع بسبب إطلاق الطائرات الورقية. السلطات النيبالية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى أكثر من 360 قتيلاً مع استمرار أعمال البحث عن مفقودين. ختام النشرة، في أمان الله.

0: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
0: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
2: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
0: العالم اليوم.

مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. أنا سامي برهوم، أحدثكم من مدينة إسطنبول وتحديدا من على ضفافها، لنصحبكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها، برفقة مراسلين حول العالم وبرحلة في مدن مختلفة. نقدم لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية الشائقة، فأهلا بكم.

0: في هذا التقرير ندخل إلى قلب حاضرة فاس التاريخية العريقة المعروفة باسم البالي، أكبر وأقدم مدينة عتيقة في العالم لا تدخلها السيارات. منذ تشييدها قبل أكثر من 12 قرناً وإلى اليوم، تحفظ فاس زخمها التراثي والإنساني والحضاري. فاس القديمة أول مدينة مغربية صنفتها اليونسكو تراثاً عالمياً، تعتبر عاصمة روحية للثقافة والعلوم الدينية في المغرب، وتشكل نموذجاً فريداً للحضارة الإسلامية العظيمة.
1: معتدة بذاكرة 12 قرنا، حارسة لتراثها، صمدت وقاومت عوادي الزمن وقوى الطبيعة. هذه فاس العتيقة في أقصى شرق المغرب، تتوسط عقد التلال حولها بوادي الخصيب وينابيع لا تنضب. عام 789 للميلاد شيد إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة حاضرة فاس. لجأ إلى غرب واديها الموريسكيون هرباً من القمع الإيبيري، وعاشوا فيما عرف بعدوة الأندلسيين، بينما وفد إلى الجهة الشرقية مهاجرون من القيروان، واستوطنوا في أحياء بات اسمها عدوة القرويين.
2: هي مثال على المدينة الإسلامية التي تم يعني إنشاؤها وبناؤها يعني ارتكازا لمبادئ السنة والقرآن، فاستمدت يعني قوتها و يعني في تخطيط بنيانها وشبكتها الطرقية وشبكة المياه يعني للشرب، من خلال يعني مبادئ الحرمة، من خلال احترام الجار، مساعدة الجار.
1: إبان حكم المرابطين توحد طرفا المدينة، وفي عهد يوسف بن تاشفين أضحت قاعدة حربية ومركزا علميا وحضاريا. مع المرينيين والسعديين تواصل بناء مساجد وقصور وحدائق. ثم أمست فاس عام 1649 مركزا للدولة العلوية، وهكذا بقيت إلى حين استقلال المغرب من الاستعمار الفرنسي وتحويل العاصمة إلى الرباط.
3: هي الفصل الثاني من قصة رقي الحضارة الإسلامية في الأندلس. إلى فاس قدم الموريسكيون، وفيها استكملوا ما بدأوه من إبداع حرفي وفني في موطنهم الأصلي.
1: بجلاء تسفر فاس عن طابعها الأندلسي، بل إنه الجزء الأبرز من هويتها بصرياً وحسياً ومجتمعياً. فنون وتقاليد وطقوس من مأكل وملبس

0: وموسيقى وعمارة وصناعة وحرف وعلوم وغيرها من أساليب حياة محملين بها بعد نكبتهم طرق الأندلسيون أبواب فاس. تعاقبت ذرياتهم فيها ونقشوا على جدرانها موروث نهضة أينعت ذات مجد في ربوع الأندلس وحولوا فاس إلى ذاكرتهم الثانية.
1: فبالنسبة لمدينة فاس لديها خصائص عمرانية متميزة نظراً لتأثرها يعني بثقافة وحضارات سابقة، منها الثقافة الأمازيغية الرومانية الشرقية الفارسية التي أعطتنا هذا النمط المعماري المغربي الأندلسي. فنلاحظ أن مساجدها تتفرد يعني بنوع متميز من الأعمدة، من الصحن، كذلك من نوع النافورات، من شكل الصومعات المربعة.
0: فاس القديمة المعروفة باسم البالي تحميها أسوار تخترقها أبواب أثرية شامخة على عتباتها، يشعر الوافد إليها وكأنه جزء من تاريخها.
2: هذه أول مرة أزور فيها فاس. إنها حقا مدينة رائعة ومختلفة عن الدول الأوروبية. أرى أنها تشبه إلى حد كبير تركيا. كل شيء في هذه المدينة أصيل وطبيعي.
3: أنصح بزيارة مدينة فاس لأنها مدينة رائعة رائعة جدا، وأنا شخصيا أحب مدينة فاس وأفتخر بمدينة فاس والكل في فاس.
0: نحو 10,000 زقاق يسير فيها الزائر مستدلا في دروبها الضيقة بجلبة أسواقها العامرة. أطعمة وحلويات، حوانيت ومشاغل، وورش من فكت تحفظ حرف وصنائع وتراث الأجداد. مدارس قرآنية ومساجد وضرائح وديار تقليدية تضج بقصص التاريخ. من ساحة الصفارين تبرز معلمة القرويين، أقدم جامعة في العالم. ويطالعك من قلب الحارات حي الدباغين بعمر يعود إلى العصور الوسطى، كمعرض تنبلج منه الألوان وتنضح من مغاطس دباغة الجلد. على إيقاعاتها الخاصة التي تتجاوز الزمن، فاس التي صنفها المغاربة عاصمتهم العلمية والروحية تحفظ زخمها متحفاً حياً ومعتقاً ببصمات الحضارة الإسلامية العظيمة. بين سحر الشرق وبهاء الأندلس إذن جمعت فاس العريقة أقدم حاضرة مغربية، بين عدوتيها بصمات ومعالم وشواهد تاريخ إنساني وحضاري وثقافي امتد عمره لقرون. غزلان أمجود، تيريتي عربي، من مدينة فاس شمال شرق المغرب.
4: إلى جبل نفوسة جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، حيث تتربع مدينة يفرن على إحدى قممه في قرية الشقارنة. هناك يبرز أحد أهم معالم المدينة، بيت إسرين الأثري الذي يتجاوز عمره أكثر من 200 عام. الزميل زياد الحجاج زار المكان وعد لنا التقرير التالي.

0: على بعد 130 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، تتربع مدينة يفرن على قمم جبل نفوسا. تزخر المدينة بإرث تاريخي وثقافي لا زال ماثلاً إلى اليوم. وفي قرية إشقارنا يجسد بيت إيسيليان الذي يتجاوز عمره 200 عام تاريخ المنطقة العريقة. يعود أصل تسمية بيت إيسيليان إلى اللغة الأمازيغية ويعني الحجارة الصلبة نسبة إلى القمة التي أسس فوقها البيت والدور المحيطة به.
1: كلمة إيسيليان باعتبارها بالأمازيغية إيسيليان يعني بمعنى يعني الأماكن الصلبة أو يعني قريبة من هذا. هو نفسه ما تغير منه شيء، نفس كيف ما كان يدور فيه الناس.

0: قيفه وسط الحوش، ويعني الاماكن الموجوده في الداخل والخارج يعني كلها هي مصممه على النمط القديم، يعني مبنيه بما يتفق مع التضاريس ومع المناخ ومع غيره.
1: ملكية هذا البيت تعود إلى عائلة مادي العارقة التي برز منها عدد من الشخصيات العلمية والأدبية، من بينهم الشيخ الواعظ والمرشد عيسى مادي أحد علماء جامع الأزهر بمصر، ولا تزال المقتنيات القيمة للمنزل شاهدة على حقب تاريخية مختلفة صاغ أركانها من عاشوا هنا.
2: منذ أكثر من 200 سنة تنبض الحياة في بيت إيسيليان الضارب بالتاريخ، والذي يمثل كل تفاصيل الحياة اليومية للأمازيغ لقرون مضت.
1: من وحي الطبيعة ووفقاً لبيئة الجبل وتضاريسه، بني البيت على مراحل تاريخية متعددة، بدءاً من الجدران المبنية بالحجارة والجبس والأسقف المضللة بأشجار الزيتون والنخيل، إضافة إلى مرافق أخرى كالحجرات والمطبخ. وإلى الآن لا يزال البيت يحافظ على نمطه التقليدي الذي يمثل جزءاً لا يتجزأ من التراث الوطني الليبي بكل أبعاده.
3: هو بكل تأكيد إذا رجعنا للسياحة فيقولوا النفس تترك ما لديها وتطلب كل ممتنع عليه. كل العالم اللي تشوف فيه اليوم هذه الأمور اللي احنا فيها الآن يراها شيء غريب عجيب، يرمز لحضارات سابقة وأصول وعادات مختلفة جدا، طبعا ترمز إلى ناس عايشوا الجبال بكل صعوباتها، فابتكروا طرق حديثة للتعايش ولحفظ الأكل وللنوم، والناس اللي تزور المكان تعرف القيمة الحضارية الحقيقية لهذا المكان.
4: فجأت بهالبحجة التاتارية هيك منهم الجرات والداموس اللي عندهم الداخل، وكيف هم حافظين عليه وماتتينا وحاجة قنينة حق تبارك الرحمن الله.
1: الداموس أو المغارة أحد أبرز أنماط العيش التي استحدثها الأهالي هنا منذ القدم، لما فيه من تقنيات تهوية تجعله دافئاً شتاءً وبارداً صيفاً. كل هذه المميزات جعلت من بيت إيسيليان قبلة للزوار من كل مكان للاستمتاع بتفاصيل العمارة والحياة اليومية للأمازيغ في مدينة يفرن منذ مئات السنين.
2: بيت إيسيليان بمكانة تاريخية قيمة لكونه إرثاً وطنياً يعزز التنوع الثقافي ويضمن استمرارية التراث الليبي الأصيل. زياد الحجاجي، تلت عربي، مدينة يفرن، جبل نفوسا.
5: تعد قبة ضريح السلطان قايتباي بالقاهرة واحدة من أشهر الآثار الباقية منذ عصر المماليك الشرقس. مجموعة آثار السلطان الباقية هي المسجد والمدرسة والسبيل والضريح. تتميز القبة النحاسية التي تمتد لأكثر من 600 عام بالنقوش والزخارف والشكل الهندسي المتقن. المزيد في التقرير التالي.
6: تعانق السماء منذ أكثر من 500 عام ظلت فيهم صامدة في مواجهة تقلبات الزمن. قبة ضريح السلطان قايتباي ومجموعته الأثرية، القبة التي تعد تحفة فنية وهندسية دقيقة، مرت

0: خلال تاريخها بعمليات ترميم وصيانة، وأغلقت أمام الزيارة قبل أكثر من 15 عاماً، وخضعت مؤخراً لعملية ترميم مكثفة استمرت لسنوات حتى استعادت بريقها من جديد لتروي حكاية أثر بقي شاهداً على تطور عمارة عصر المماليك الشراكسة، ويعتبرها مؤرخون من أجمل القباب الحجرية التي شيدت في العالم الإسلامي.
1: الأهمية التاريخية طبعاً، والسلطان أشرف خيطباي كان علامة كبيرة جداً في تاريخ المملوكي في مصر. احنا بنحاول نحافظ على الحاجة بشكلها الطبيعي بقدر الإمكان، إلا بتدخلات اللي هي لا يمكن يعني التغاضي عنها، وفي نفس الوقت بتكون حسب القواعد والقوانين الخاصة باليونسكو والخاصة بقانون الآثار المصري. سياسة الدولة إنها تحافظ على هذه الآثار وترممها وتحتفظ بها في أفضل شكل ممكن.
0: قبة قايتباي ليست مجرد قبة حجرية، بل تتميز بكونها نسيجاً هندسياً متكاملاً من الزخارف النجمية والنباتية، نحتت يدوياً بدقة لا تزال تثير إعجاب الهندسيين.
2: دولة المماليك الشراكسة بلغت فيها الفنون قمتها، يعني على سبيل المثال القبة من الخارج هتلاقي عليها حفر لزخارف نباتية دقيقة جداً، ورشاقة القبة نفسها، ومن الداخل أيضا هتلاقي فيه زخارف، وهنلاقي زخارف من على المحراب، الزخارف المذهبة، ده غير الزخارف اللي موجودة في المدرسة.
0: يصنف الباحثون قبة ضريح السلطان قايتباي واحدة من أرقى القباب المنحوتة في تاريخ العمارة المملوكية، بما تضمه من تفاصيل فنية دقيقة قد تعجز أدوات العصر الحديث عن منحها نفس تلك الروح الفنية البديعة. ومن الداخل تحتضن حجرة الضريح رخاماً نادراً وزخارف دقيقة في مشهد يجمع بين البساطة الروحية للمكان وتميز الفن الإسلامي وفخامته. تعد القبة واحدة من ضمن مجموعة السلطان قايتباي، تبدأ حكايتها قبل أكثر من 5 قرون مع السلطان الأشرف قايتباي الذي وصل إلى حكم مصر واستمر فيه ل3 عقود، واستطاع أن يخلد اسمه بما شيده من منشآت معمارية لا تزال شاهدة على ازدهار العصر المملوكي، حتى لقب بالسلطان البناء.
2: سلطان قايتباي له منشآت كتيرة جدا، لدرجة أنه ملقب بالسلطان البناء، يعني ليه وكالة في أول حي الجمالية، وليه حوض دواب خلف الجامع الأزهر الشريف، وفي كمان جامع اللي هو جامع خندق أصلاباي اللي موجود في الفيوم، ده غير مدرسته اللي موجودة أو سبيله اللي موجود في القدس، ثم تجديداته اللي كانت على الحرم النبوي الشريف. فالحقيقة أن أهمية هذا المبنى ترجع إلى تاريخ هذا السلطان العظيم، وطبعا لا يخفى علينا أنه هو اللي باني حصن الإسكندرية اللي هي قلعة قايتباي في الإسكندرية، وحصن رشيد اللي هي قلعة قايتباي في رشيد.
0: في قلب قرافة المماليك التي كانت في ذلك الوقت مدينة عامرة بالحياة، أنشأ قايتباي مجمعاً معمارياً متكاملاً ضم مسجداً أقيمت فيه الصلاة وقدمت فيه الدروس، ومدرسة كانت منارة للعلم في زمانها، وسبيلاً كان يروي عطش المارة قبل أن يصبح اليوم أثراً بعد عين.
3: مجموعة مهمة جداً ترجع للقرن عام 825 تقريبا هجري، القرن 15 الميلادي، دي مهمه جدا. السلطان قايتباي ليه اماكن كتيره جدا، وكان من اشهر السلاطين، ان وجودها في المكان ده مكان يطلق عليه صحراء المماليك او رفت المماليك، اعتقد ان دوت مكان مميز بالرغم صعوبه الوصول اليه، بس لو انت بصيت هتلاقي الناس كلها هتيجي بعد الترميم وتبدا تزوره، خاصه كمان ان المسجد بتقام فيه الشعائر.
0: ترميم قبة قايتباي الأخير أعادها إلى خريطة القاهرة التاريخية ومزارتها ضمن خطة أوسع تبذلها مصر وشركاؤها الدوليون للحفاظ على التراث الإسلامي في القاهرة التاريخية، ليس فقط بإنقاذ المباني الأثرية، ولكن بإعادة تجميل الأحياء التاريخية المحيطة بها.
4: تحتل مجموعة السلطان قايتباي مكانة مميزة بين منشآت العمارة الإسلامية، ويراها أثريون تمثل قوة الدولة المملوكية في مصر وعظمتها، فاجتمعت فيها المميزات المعمارية الفريدة التي عرف بها عصر المماليك الشراكسة. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
5: تشتهر مدينة السليمانية في إقليم شمال العراق بحلوى المن والسلوى أو من السمك كما تعرف شعبياً، إذ منحها موقعها الجغرافي المطل على الجبال الشاهقة ميزة الحصول على المادة الأولية التي تتساقط على الجبال موسمياً. الزميل رائد المعموري زار المدينة ووفانا بالتقرير التالي.
6: وأنت تجوب أسواق مدينة السليمانية شمالي العراق، تخطف ناظريك مشاهد الحلوى التي تزين محلها، خصوصا حلوى المن والسلوى أو من السماء كما تعرف محليا. فما سر هذه الحلوى التي تشتهر بها السليمانية وكيف تصنع؟ توفيق حلوتشي اسم لا ينبغي تخطيه عند الحديث عن حلوى من السماء، فخلف جدران هذا المعمل يصنع أجود أنواعها على مدى عقود. بعد تساقطها من السماء على الأشجار الجبلية يجلب سكان القرى المادة الأولية هذه إلى المعمل، حيث تبدأ عملية تصفيتها وطحنها كمرحلة أولى، ثم تتحول إلى عصير سائل يغلى ليكتسب هذا القوام الكثيف ذا المذاق الحلو الطبيعي قبل أن يخلط بالمكسرات.
7: من السماء طبعا في موسم محدود تمطر في مناطق الجبلية تقريبا شهر بعد الشهر الخامس، لنزل الجبال وعلى الأوراق الأشجار وعلى الكل، وش قد ما يمكن أهل القرى أو الفلاحين يلمون ويجيبون يبيعون هنا في سليمانية. أولا لازم نحن نصفي عمليتين، وبعدين راح يصير شربت وراح يصير عسل، وبعد العسل راح نسوي من السمن.
6: بعد تحضير حلوى من السماء يدخل المنتج المرحلة الأخيرة المتمثلة بالتغليف، وهنا إما أن تغمر الحلوى بدقيق النشا وفق الطريقة التقليدية، أو تغلف بالأكياس والعلب الكرتونية.
8: يشبه هذا المعمل في تسلسل تحضير حلوى من السماء خلية النحل، فالمادة الأولية التي تتساقط على أشجار الجبال تمر هنا بخمس مراحل قبل أن تقدم بشكلها النهائي إلى الزبون.
6: لا يخلو أي من محل بيع الحلوى في السليمانية من حلوى من السماء، فهي تشكل السلعة الأكثر رواجاً هنا جرى ارتفاع الطلب عليها.
9: من السماء فد نوعية حلويات طبيعية وما بي أي أنواع يعني من السكر ومواد حافظة وهاي الشغلة، لأنه من هذا عليه طلب هواية خاصة بسليمانية، لأنه سليماني معروف من السماء. وشغلة ثانية الزبائن يجينا يحبون يعني من السماء كلش، وخاصة يجونا من جنوب وخارج العراق يحبون الطحين، لأنه من قديم كان بس الطحين موجود من السماء بالطحين، وهسه احنا بدنا نسوي همينا من السماء دون طحين.
6: ليس وحدهم سكان مدينة السليمانية من يقبلون على شراء حلوى المن، بل يحرص ضيوف المدينة أيضا على ذلك.
10: أولا لأنه ذكر بالقرآن همينا، ثانيا حلاوتها طبيعية، يعني لما نقول الشغلة طبيعية تختلف طعم مالتها غير مال اللي مسوينها بالسكريات مصنوعة أو شغلات مصنوعة.
11: كسائحة أنا دائما أجي، وبالذات الحلويات اللي أختارها النوع اللي أختاره هو من السماء، هم أخذ كعائلة يعني للبيت، وأخذ هدايا، وهسه هواي هدايا أنا أخذت اشتريت منهم إنه أوديها يعني للأقارب للجيران للأصحاب للعزيزين.
6: تتباين أسعار حلوى من السماء طبقاً لجودة موادها وطريقة التحضير، إذ يتخطى سعر الكيلوغرام الواحد للحلوى الأصلية الخالية من السكر 30 دولاراً.
8: من بين أصناف عديدة من الحلويات التي تنتج في مدينة السليمانية، تحتل حلوى من السماء الصدارة في قائمة المبيعات بسبب الإقبال الكبير عليها، بوصفها علامة مسجلة لهذه المدينة. رائد المعموري، ترت عربي، السليمانية.
5: مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. حتى ذاك الموعد أطيب التحايا، في أمان الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

مساء الخير وأهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم مايا ريدان وتتابعون معنا الليلة. تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان يسبق المفاوضات المرتقبة في روما الشهر المقبل. ميليشيات فلسطينية مسلحة مدعومة من إسرائيل ترتكب جرائم حرب وانتهاكات واسعة بقطاع غزة. وفد سياسي ياباني يزور الصين في محاولة لإنهاء القطيعة وإصلاح ما أفسده التوتر الأخير.

0: في ملفنا الأول لهذه الحلقة نناقش خلفيات التصعيد العسكري الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان تحت ذريعة خرق حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار. وبرر السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى استمرار الاعتداءات واحتلال أراضي لبنانية بعدم تسليم حزب الله سلاحه. ويأتي التصعيد قبيل جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما الشهر المقبل. قراءة في هذا التصعيد وتأثيره على جولة المفاوضات المقبلة مع ضيفنا بعد قليل.
1: تصعيد إسرائيلي جديد جنوب لبنان، غارات وقصف مدفعي وتوغل بري عند الأطراف الغربية لبلدة ميسل جبل بقضاء مرجعيون تحت ذريعة الرد على مزاعم إطلاق حزب الله مسيرات تجاه قوات إسرائيلية. مصادر لبنانية أفادت بأن مقاتلات وطائرات مسيرة إسرائيلية شنت سلسلة غارات

0: على بلدات النبطية الفوقة وكفر رمان جنوبي لبنان، كما استهدفت غارة إسرائيلية عدة مباني في المنصور، وهزت الانفجارات مدينة صور والقرى المحيطة. وعرفت الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل بقضاء مرج عيون توغل قوة إسرائيلية في المنطقة، صاحبه إحراق منازل وجرف خيم زراعية في المنطقة. هذه العمليات العسكرية تزامنت مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة والثقيلة جنوب شرقي مدينة صور وسط تحليق طائرات مسيرة إسرائيلية. التصعيد العسكري، يقول الجيش الإسرائيلي أنه جاء رداً على إطلاق حزب الله مسيرتين مفخختين باتجاه قواته العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر، لكنه يتزامن أيضاً مع تراجع مؤشرات وقف إسرائيل عملياتها العسكرية قبل المفاوضات المرتقبة في روما الشهر المقبل، لا سيما بعد إعلان السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى عدم التوصل إلى اتفاق حول ذلك، مبرراً استمرار الاعتداءات والاحتلال بعدم تسليم حزب الله سلاحه. لكنها تتزامن أيضاً مع استمرار احتلال مناطق لبنانية وتوغلات تجاوزت خلال العدوان الراهن مسافة 10 كيلومترات. ووفق الأرقام الرسمية اللبنانية، فقد أسفر العدوان الإسرائيلي منذ مارس الماضي عن سقوط أكثر من 4300 قتيل وآلاف المصابين، إضافة إلى تهجير مليون شخص من مناطقهم.
1: ونرحب ضيفنا ينضم إلينا من بيروت الكاتب والباحث السياسي أمين أموري. مساء الخير وأهلا وسهلا بك أستاذ أمين. يعني بالأمس يعلن نائب وزير الخارجية الإيطالي عن جولة مفاوضات جديدة في روما الشهر المقبل، واليوم نشهد هذا التصعيد. إلى من توجه إسرائيل هذه الرسائل؟ إلى بيروت أو إلى واشنطن؟
2: أولا يعني لا يوجد موعد محدد بعد لإقامة جولة جديدة من المفاوضات في روما، يعني الأجواء أبدا لا توحي، الجانب الإسرائيلي بالفعل هو لا يريد لهذه المفاوضات أن تسير، هو يريد شروطه ويريد أن يملي على الدولة اللبنانية ما يجب أن تفعل. بالنسبة لإسرائيل طبعا هي توجه رسائلها باتجاهات عدة بشكل أساسي للدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية بمعنى أنها لا تستطيع أن تقوم بما عليها القيام به بالمفهوم الإسرائيلي، أي فتح النار على حزب الله والدخول إلى مواقعه بالقوة المسلحة. بطبيعة الحال الكل يعرف أن هذا الأمر لن يحصل، ومع ذلك هي تفعل ذلك لكي تقول أو تتنصل من الاتفاقات المتوجبة عليها فيما يتعلق بالمناطق التجريبية والانسحابات من هذه المناطق. طبعا الرسالة الثانية للأمريكيين هي بأن الوضع لا يزال خطير، وأن حزب الله لا يزال يمتلك سلاحه، وأن الأمن الإسرائيلي لا يزال مهددا، وبالتالي أن على إسرائيل أو الجيش الإسرائيلي أن يواصل تنفيذ هجماته. الأمر الثالث هو طبعا لحزب الله الطرف الذي لا يزال يقاتل، علما أنه لم يؤكد ولا لحظة من اللحظات أنه مسؤول عن أي من العمليات، وهو في العادة يتبنى عملياته. الأمر الأساسي من هذا كله هو للناخب الإسرائيلي. اليوم إسرائيل صندوقة اقتراع كبيرة، لا شيء بالنسبة لإسرائيل سوى الناخبين، العملية الانتخابية، خصوصا مع شعور نتنياهو بأن هذه الانتخابات ليست مناسبة له أو قد تكون نتائجها غير مناسبة له، فلذلك التصعيد بالنار والحديث عن انتصارات هو الأمر الوحيد لمجتمع يريد الحرب، لمجتمع لا يزال يعتبر أن القضاء على حزب الله، القضاء على حماس مهمة ضرورية أن تقوم بها الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي. لذلك باعتقادي الموضوع الأساسي هو كيف يدير نتنياهو الانتخابات بالنار مثل ما يدير المفاوضات بالنار، لأن نتائج صندوق الاقتراع هي أكثر ما يهمه، ليس أكثر ولا أقل، في مجتمع إسرائيلي بات أكثر تطرفا، وعندما يميل المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين تصير المسألة الأمنية هي الأساس. اليوم صحيح. إذا تمكن نتنياهو من الدخول إلى علي الطاهر مرتفع.

0: فعات علي الطاهر او منشأة علي الطاهر كما يقول الاسرائيلي، سيعتبر ذلك نصرا ميدانيا كبيرا، علما ان هذه التلة هي مجرد تلة،
1: سأسألك عن
0: ليست
1: ذلك
0: جبال تروس وليست
1: أستاذ
0: جبال
1: أمين.
0: اطلس.
1: دعني أعود
0: نعم.
1: إلى تلة علي الطاهر، ولكن قبل يعني في كل ما تفضلت به، ماذا عن الموقف الأمريكي هنا الذي يعول عليه لبنان؟ هل يبدو الموقف الأمريكي متماهي مع الموقف الإسرائيلي؟ ورأينا في ذلك إشارة من تصريحات السفير ميشيل عيسى بالأمس.
0: ده واضح الموقف الأمريكي هو أن الدولة الجانب اللبناني لم يقم بالتزاماته حتى الآن، أن الموضوع الأساسي قالها بكل صراحة هو تسليم سلاح حزب الله، سلموا سلاح حزب الله عندها ينتهي الموضوع، طبعا من دون ضمانات بأن يكون هناك انسحاب، بأن يكون هناك ضمانات بعدم استمرار عمليات التجريف والتدمير الجارية على قدم وساق في الجنوب ولم تتوقف أساسا. طبعا الأمريكي أكثر ما استطاع فعله اليوم هو وقف امتداد العمليات، ربما هو ضغط على إسرائيل لمنع السيطرة الكاملة على تلة علي الطاهر، لأن ذلك قد يفجر الوضع برمته، وقد منع أيضا وصول الطائرات الإسرائيلية إلى الضاحية الجنوبية، لكن هذا ليس محبة بلبنان، هذا لأنه لا تزال عينه على الاتفاق الكبير أو المسار إسلام أباد، يعني هو أيضا ملتزم بشكل أو بآخر عندما يتحدث عن لبنان بعينه الأخرى على إيران، خوفا من أي رد إيراني من شأنه أن يطيح بكل المفاوضات، في وقت أيضا للأمريكي عنده انتخابات مهمة، ترامب لديه انتخابات نصفية أساسية، وأي توتر عسكري اليوم من شأنه أن يصب بالاتجاه الذي لا يريده أو عكس مصلحته. فبالتالي الرغبة الأمريكية بضبط الأوضاع قائمة، لكن مدى القدرة على الضغط على إسرائيل في موسم انتخابي حساس هنا هو السؤال الكبير. لا شك أن الولايات المتحدة إذا ما قررت تستطيع أن تلجم الجانب الإسرائيلي، لكن أيضا تأخذ في الاعتبار أمن إسرائيل وتأخذ في الاعتبار عدم رفض العلني من نتنياهو لها، وقد حدث ذلك فعلا في غزة عندما رفض خطتها، وبالتالي مرة أخرى إذا ما رفض خطتها في لبنان ستكون المسألة حرجة بين الرجلين في ظروف حساسة. لذلك أعتقد أن الضغط الأمريكي على إسرائيل لديه حدود، وحتى اليوم
1: هذه
0: طبعا
1: مسألة
0: الضغط الأمريكي على الدولة اللبنانية ليس أقل.
1: هذه مسألة يعني يجب أن نتوقف عندها. هناك قراءتين بالنسبة للموقف الأمريكي تجاه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. البعض يعتبر أنه الأمريكان يريدون إنهاء هذا الملف بمعزل عن ما ستؤول إليه مفاوضاتهم مع إيران، بمعنى أنه يريدون حل مسألة جنوب لبنان بالنسبة لإسرائيل، والبعض الآخر يراها أنه ورقة تستخدمها واشنطن أو تجيرها بحسب ما تسير عليه أمورها مع إيران. أي قراءة هي الأكثر واقعية هنا؟
0: طبعا يعني الاحتمالان قائمان، يعني الاحتمال الأول عندما تقول الولايات المتحدة أنها تريد الفصل، طبعا الفصل هو بمعنى من المعاني محاولة لإضعاف الجانب الإيراني وإفقاده أوراقه، لكن أيضا من الناحية الأخرى إذا ما مثلا تدخل الإيراني عسكريا بالرد على إسرائيل في في في عمل عسكري معين، عندها ستأخذ الأمور مجرا آخر بعكس ما تريد الولايات المتحدة، وقد ترى نفسها منجرة بشكل أو بآخر إلى حرب جديدة بغير توقيتها، وهذا قد لا تريده. لذلك الأمران مرجحان معا، من جهة تريد سحب لبنان بالكامل من الجانب الإيراني، ومن جهة أخرى وفي الوقت نفسه أيضا تخشى أن يكون هناك رد فعل إيراني على ما يحدث تحديدا في علي الطاهر من شأنه أن يخربط كل الأوضاع. يعني قبل أيام سمعنا قاليباف رئيس البرلمان الإيراني يقول بشكل واضح، أنا على اتصال يومي بقيادات المقاومة في جنوب لبنان، بمعنى آخر أن ورقة جنوب لبنان لا تزال ورقة أساسية بالجيب الإيراني وتعامل معها على هذا الأساس. هذا الأمر يفهمه الأمريكي بهذا الإطار، وبالتالي قد يفسره

0: أنه إشارة إلى احتمال أي تفجير في الجنوب أن يؤدي إلى تفجير على مستوى الإقليم ككل.
1: لماذا معركة علي طاهر تكتسب هذه الأهمية سواء بالنسبة لإسرائيل أو لحزب الله؟
0: في الواقع علي الطاهر هي مجرد تلة، يعني في لبنان مرتفعات عدة، وحول علي الطاهر هناك مرتفعات تفوقها ارتفاعا وأكثر قدرة على السيطرة، لكن إسرائيل تقول أن هناك منشآت عسكرية أساسية للحزب، وبطبيعة الحال بعد قتال شهرين أو ثلاثة واستشراد أيا تكن طبيعة هذه المنشأة وما يجري فيها، بالنسبة للحزب صارت موقعا مهما، لأن من يسيطر على هذه التلة يسيطر على منطقة أساسية من معاقل حزب الله وهي منطقة النبطية. يعني في الأمس خسر الحزب معقل أساسي هو بنت جبيل، اليوم وطبعا مدينة الخيام، إذا ما خسر تلة علي الطاهر وأحكمت السيطرة على النبطية تكون الخسارة المعنوية كبيرة. من هنا وبالنسبة لإسرائيل أي دخول إلى هذه النقطة ستصورها بأنها انتصار استراتيجي، لأنها ستقول ستفتح لها طريق المرتفعات العالية في إقليم التفاح وفي منطقة البقاع، وبالتالي هي حققت انتصارا عسكريا يعادل تحقيقها السيطرة على الشخيف، علما أن الشخيف وعلي الطاهر في الحسابات العسكرية الاستراتيجية أو حتى التكتيكية ليست شديدة الأهمية كما تقول إسرائيل. أما ولكن الجانب الآخر هو ما كنا نتحدث عنه، حيث صار الربط تماما بين ما يجري في علي الطاهر والإقليم، عندما دخل الإيراني على خط علي الطاهر وعندما صار دخلت الولايات المتحدة أيضا على خط علي الطاهر بمنع إسقاط هذا الموقع في هذه الفترة بالذات، حتى لا تتعرض كل المفاوضات في المسار إسلام أباد إلى الانهيار.
1: طيب أستاذ أمين، يعني الموقف اللبناني وسط كل ذلك، يعني إسرائيل تقول بأنه المناطق التجريبية فشلت، تبلغ واشنطن بأنها عدم رضاها عن أداء الجيش اللبناني، لبنان يعلم بأنه واشنطن لديها حساباتها مع إيران فيما يتعلق بتفاوض بين لبنان وإسرائيل، إذا على ماذا تراهن الحكومة؟
0: طبعا الدولة اللبنانية هي تنتظر جودو الأمريكي، جودو الأمريكي باعتقادي لن يأتي في القريب العاجل، وبالتالي هي حتى هذه اللحظة يبدو أنها تراهن على تراب. بالنسبة لها أي مفاوضات هي أفضل من أي حرب قد تقع، لأن نتائج الحرب هي ستكون أكبر بكثير، لكن لا أحد ضد المفاوضات، لكن بأي مفاوضات وبأي شكل وبأي صيغة. طبعا اليوم الهدف الإسرائيلي من هذه المفاوضات هو قسم الدفع باتجاه انقسام اللبنانيين وتفتيتهم، خصوصا أن هناك خلاف كبير في الداخل اللبناني في شأن الاتفاق، في شأن المفاوضات وفي شأن الاتفاق الإعلان الإطار الذي أعلن في واشنطن. في هناك رفض من قوى سياسية لبنانية، فبالتالي الرد على التأخير، الرد على الأفعال الإسرائيلية هو عدم السماح لإسرائيل بخرق الوحدة الوطنية اللبنانية، وبالتالي تحصين الجبهة الداخلية بات أمرا ملحا، ورغم كل الصعوبات باعتقادي لا يزال هناك إمكانية ولو محدودة من أجل العمل على هذا الموضوع، من أجل فتح حوار داخلي وطني لبناني لتفادي الانزلاقات الخطرة باتجاه الانقسام، باتجاه التقاتل، أو حتى توحيد أو من أجل توحيد الموقف. عندما نذهب إلى المفاوضات موحدين برؤية واحدة، صحيح، نتحمل جميعنا المسؤولية عنها، عندها الصورة تتغير بالكامل. لكن للأسف على من تقرأ مزاميرك يا داود، لا أحد في البلد يريد أن يستمع، كل طرف يربط بالخارج وينتظر الإشارات من الخارج، لذلك نعم الوضع يسوء. والأسوأ من الوضع السياسي هو أوضاع النازحين ومئات الألاف الذين صاروا بلا منازل وبلا بيوت من الآن وحتى أجل غير مسمى.
1: بالفعل أنا أشكرك جزيلا من بيروت الكاتب والباحث السياسي أمين أموري.

0: في ملفنا الثاني نناقش ما كشفته صحيفة هارتس الإسرائيلية استنادا إلى شهادات جنود وضباط إسرائيليين عن ارتكاب ميليشيات فلسطينية مسلحة مدعومة من إسرائيل انتهاكات واسعة بحق سكان قطاع غزة. قالت الصحيفة إنها ترقى إلى جرائم حرب، وأشارت هارتس إلى تحول هذه الميليشيات إلى ذراع تنفيذية للجيش الإسرائيلي والشباك داخل القطاع. فما خطورة هذه الميليشيات وكيف يمكن التصدي لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة؟
1: هواء الكلاب لا يرهب.
2: اسكت اسكت
1: يا ويلكم.
3: الخيانة أنواع، لكن أشنعها وأرخصها هي أن تعذب وتقتل وتهجر أبناء جلدتك وأهل بلدك. هذا ليس ضربا من الخيال، إنما ما تصنعه ميليشيات مسلحة في قطاع غزة مطبقة مقولة من شابه جيش الاحتلال الإسرائيلي فقد تجبر وظلم. هذه الحقائق كشفها جنود وضباط إسرائيليون بشهاداتهم لصحيفة هارتس التي أعدت بدورها تحقيقاً مفصلاً بشأنها. التحقيق أكد وجود 5 ميليشيات فلسطينية تنشط في 6 مواقع داخل القطاع وتتلقى دعماً مالياً وعسكرياً من إسرائيل، ولا يقتصر دورها على مواجهة حركة حماس واستهداف واعتقال قياداتها وعناصرها. فالجنود والضباط الإسرائيليون الذين سبق ونكلوا بأهالي القطاع قالوا إنهم عاينوا أفعالاً شنيعة من هذه الميليشيات في غزة، إطلاق نار ونهب للممتلكات وإحراق للمنازل وتهجير للسكان. لا تقوم الميليشيات الفلسطينية في غزة بهذه الممارسات فحسب، بل تروج للروايات الإسرائيلية بشأن مشروع غزة بعد الحرب واليوم التالي لإدارة القطاع، وتتفخر بأفاعيلها على منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وتعترف صراحة بعلاقاتها الوطيدة بإسرائيل.
1: اليوم وبكرة بنسق تنسيق مع الجانب الإسرائيلي عسكري وأمني للقضاء على حماس مرحلة وبتعدي.
3: الدعم الإسرائيلي لهذه الميليشيات ليس مقتصرا على التسليح، إذ تشير الشهادات إلى توفير الحماية لها أثناء تنفيذ مهامها ووجود قواعد لها قرب مواقع الجيش وامتلاك بعضها رموز نداء على شبكات الاتصال العسكرية الإسرائيلية، كما أن مسلحيها مدرجون ضمن أنظمة القيادة والسيطرة التابعة له. وكانت مجموعة ياسر أبو الشباب أبرز النماذج، فقد أعلن قائدها صراحة تلقي دعم من الجيش الإسرائيلي قبل مقتله في ديسمبر الماضي دون أن ينهي ذلك توسعها.
4: ياسر أبو شباب الذي ارتقى إلى ربه نتيجة رصاصة طائشة أثناء محاولته الإصلاح وفض النزاع بين عائلتين في مدينة رفح.
3: ورغم ذلك كله، يقر ضابط إسرائيلي كبير بأن هذه المجموعات لا تستطيع انتزاع السيطرة من حماس ولن تستطيع ذلك، وأنها لن تصمد أمامها دون حماية الجيش الإسرائيلي.
5: نحن الآن في مهمة.
3: وبين السلاح والحماية والتنسيق الميداني، تبدو هذه الميليشيات وفق التحقيق جزءاً من معادلة إسرائيلية جديدة تعمل عليها داخل غزة لتمثل ذراعاً مسموماً يتغلغل في القطاع في مسعى لإخضاعه وبسط السيطرة عليه.
1: سنعمل الليل والنهار في التجنيد والإعداد وأخذ البلد من حماس ما أخذتها بالدم هأخذها بالدم.
0: ونرحب ضيفنا ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود الرنتيسي. مساء الخير دكتور وأهلا بك. من هي هذه المجموعات ومنذ متى يعني بدأت إسرائيل بتحضيرها والعمل عليها؟
6: بداية تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. هذه الميليشيات عبارة عن مجموعات

0: أغلب مجموعات طبعا منفصلة، ذكر التقرير أنهم حوالي 5 مجموعات تتواجد في 6 مناطق منفصلة من قطاع غزة. غالب من شكلوها هم أشخاص ذو خلفية جنائية مرتبطين بأجهزة الأمن الإسرائيلية الشباك، وكانت مهمتهم في البداية هي نشر الفوضى. وإذا ما نتذكر في بداية الحرب على غزة عندما كانت تدخل المساعدات من معبر رفح، كانت هذه الميليشيات تقوم بنهب هذه المساعدات بحجة تأمينها، وهي أحد مشاريع إسرائيل التي حاولت فرضها كنموذج في غزة بديلا عن حركة حماس أو عن الفصائل الفلسطينية. وحاولت إسرائيل أكثر من مرة عبر أكثر من نموذج مؤسسة غزة الإنسانية أو عن طريق يعني الاتصال برؤساء العائلات الفلسطينية والمخاتير للتعاون معها، بعد رفض كل هؤلاء لجأت إلى بعض الأشخاص ذوي الخلفيات الجنائية أو الذين عملوا في بعض أجهزة الأمن وكان لديهم نشاط مشبوه سابقا. هؤلاء شكلوا مجموعات منفصلة عددها بالمئات متواجدة من جنوب إلى شمال قطاع غزة. حتى إسرائيل أيضا لا تتعامل معهم بثقة ولا يشكلوا كيانا واحدا، هم كيانات منفصلة. وحتى في شمال قطاع غزة سمعنا في الآونة الأخيرة أن بعض من انضموا إليهم تركوهم بسبب وجود الكثير من الفساد سواء الأخلاقي أو المالي الموجود بين صفوفهم.
1: طيب ما هي العوامل التي أمنت لإسرائيل استقطاب هذا العدد من العملاء؟ يعني نتحدث كما يذكر التقرير 5 مجموعات بالمئات، عدد ليس بالقليل وإن لم يكن ربما وازن كما يجب.
0: نعلم أن إسرائيل لديها أو الاحتلال الإسرائيلي لديه جهد استخباري كبير تجاه الشعب الفلسطيني، وحاول تجنيد العديد من العملاء. هي مجموعات معزولة، يعني ليس كل من يعمل ضمن هذه المجموعات هو لديه نشاط أمني مع إسرائيل. بعضهم هي شبكات معقدة مكونة من عائلات تجار مخدرات، شبكات إجرامية سابقة، وبالتالي تواطوا على الاستفادة من الفراغ الأمني الذي حصل بعد ضعف سيطرة حركة حماس على قطاع غزة والحكومة الفلسطينية بسبب تدمير إسرائيل للبنية الأمنية في قطاع غزة واستهدافها لكل مؤسسات الحكومة في قطاع غزة.
1: طيب تقييم الجيش، يعني كما يقول التقرير وكما ذكرت حضرتك بأنه هذه المجموعات سموها ضرورة عملياتية وليست مشروع حكومي أو مشروع سياسي بديل لحماس، ولكن هذا يطرح سؤالا عما ستتحول إليه هذه المجموعات في حال استمر الدعم الإسرائيلي، في حال توسع نطاق نفوذها في القطاع خاصة إذا ما طال الوضع الراهن.
0: نعم، هو الحديث بهذا الشكل عن هذه الميليشيات بعد فشل يعني فشلها في القدرة على جذب أعداد كبيرة من الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني يتعامل معها على أنها مجموعات متعاونة مع الاحتلال، وهم لا ينكرون ذلك، يعني أصدروا العديد من المقاطع
1: بشكل واضح
0: يعني، وهم يتعاملون مع الشباك أمنيا ومع الجيش الإسرائيلي عملياتيا، سواء في خطف، يعني تم خطف أطباء من خيم كانوا يعملون فيها في جنوب قطاع غزة في غرب رفح وخان يونس، وقاموا بخطف ضباط شرطة ومداهمة بيوت والاعتداء على ممتلكات المواطنين وحرق ونهب ومن كل هذه الأمور. ولكن على الأغلب، وهذه قناعة كثير من الجهات والأشخاص في الشعب الفلسطيني، أن مصير هذا المشروع إلى زوال، إما هرب. حتى بعض التقارير أشارت في الآونة الأخيرة في الأسابيع الأخيرة أن بعضهم يحاول الخروج إلى دول أخرى لأنه يخشى، بعضهم قتل بعضه الآخر خلال منافسات على زعامة هذه الميليشيات، وكما ذكرت هم أشخاص ذو خلفيات جنائية، وبالتالي هناك الكثير من المشاكل الداخلية بينهم، وهناك يعني تبرؤ من الشعب الفلسطيني منهم.
1: ولكن الآن محمود، بالوقت الذي تحاول فيه إسرائيل تنصل من التزامات مجلس السلام وعرقلة أي محاولة للحل في القطاع، إلى أي مدى قد تلجأ إلى استخدام مثل هذه المجموعات وتوسيعها بشكل أكبر؟
0: بالطبع هي حتى في المباحثات التي كان ميلادينوف يعني يتحاور مع الفصائل الفلسطينية، كان هناك محاولات لدمج هذه الميليشيات في أي قوة أمنية يتم التوافق عليها في قطاع غزة، وهناك رفض واضح من الفصائل الفلسطينية لإدماج هذه الميليشيات، ويتم التعامل معها على أنها ميليشيات خارج عن القانون، قامت بأعمال إجرامية، وبالتالي كيف يمكن أن تكون مساهمة في أعمال الأمن؟ الأمر الآخر، هذه الميليشيات الآن هي ينظر إليها على أنها عائق في أمام تنفيذ أي حكومة لأعمالها، في سواء كانت مؤقتة أو لجنة إدارية لقطاع غزة، لأن الفصائل الفلسطينية ترفض إدماج هذه الميليشيات في أي حكومة أو أي كيان أمني يتم إنشاؤه في قطاع غزة.
1: وبالتالي ما مصيرها يعني في حال تم

0: وإن كان الحديث حتى الآن هو لا يتجاوز ربما تكهنات أو الأمال، لأن الواقع على الأرض مختلف. في حال تمت تسوية القطاع، مثل هذه المجموعات ما مصيرها؟ يعني كان هناك عدة طروحات في إسرائيل، إسكانهم في المنطقة الجديدة في رفح التي يعني لاحظتها الخطة وما إلى هنالك. في مثل هذه الحالات ما هو مصيرهم؟
1: هذا سؤال مهم، ونعود في البداية أنه نتنياهو كان يحاول أن يخفي علاقة هذه الميليشيات بإسرائيل، ثم بعد ذلك كشف ليبرمان في إطار تنافس داخلي في إسرائيل أن هذه الميليشيات هي مشروع يتبع لنتنياهو، وبالتالي تم الحديث عن هذا الأمر بشكل علني. هذه الميليشيات وجودها مرتبط بعدة عوامل: الحماية من الجيش الإسرائيلي لها، ويعني حاليا الجيش الإسرائيلي يوفر هذه الحماية. إذا ما انقطعت هذه الحماية واستطاعت الفصائل الفلسطينية استعادة المجال الأمني في قطاع غزة، وحصل في بعض الآونة أن قامت الفصائل الفلسطينية يعني عمليات مضادة تجاه هذه الميليشيات وقتلت وأصابت العديد منهم، وبالتالي هي أعدادها قليلة ومنبوذة من الشعب الفلسطيني وغير قادر على جذب العدد كبير من العناصر، وبالتالي على الأغلب السيناريو الأرجح هو تفككها وتلاشيها وهروب بعض قادتها إلى إسرائيل أو خروجهم إلى أماكن أخرى، وعودة البعض الذي لم ينخرط في أي أعمال إجرامية إلى يعني الأماكن التي كان فيها قبل الحرب.
0: إلى أي مدى هذا السيناريو يرتبط بالواقع الحالي عسكريا وسياسيا في القطاع؟ يعني نحن أمام مشهد انتخابي، إيال زمير يهدد بتفجير الجبهات من غزة إلى لبنان إلى إيران. يعني تنصل من أي التزامات تجاه مجلس السلام يبدو علني واضح من إسرائيل، والغطاء الأمريكي ليس ضاغط كما يجب.
1: نعم، للأسف هذا المشهد لا يخدم الشعب الفلسطيني في غزة على كل الجبهات، خاصة مع الحديث عن انخفاض أسهم نتنياهو في كل استطلاعات الرأي وصعود أسهم آيزنكوت في الانتخابات الإسرائيلية، والتنافس المحموم بين قوى اليمين المتشدد نتنياهو بنكفير وسموتريتش في نابلس وفي القدس وفي غزة. واضح أن سنذهب إلى مزيد من التصعيد، وحتى يخفف الكلفة عن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين يعتمدوا على هذه الميليشيات في المداهمات وعمليات القتل واستهداف المقاومة الفلسطينية والشرطة الفلسطينية، وبالتالي متوقع أنه تزيد نشاط هذه الميليشيات في الفترة الانتخابية بما يخدم أجندة الجيش الإسرائيلي، ولكي يعني يحاول نتنياهو أن يسجل إنجازات من خلال هذا المشروع والشباك، و يعني الحكومة الإسرائيلية تحاول أن تسجل نقاط بدون أن أن يكون عليها تداعيات تكلفة سلبية أنها تقتل المدنيين. هذه ميليشيات ولا تتبع للجيش الإسرائيلي، ولكن هذا لا يعفي إسرائيل من مسؤوليتها، لأنه الكل بات يعلم أن هذه الميليشيات هي تشغل وتعطى مهام من قبل الجيش الإسرائيلي ومن قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية.
0: إلى أي مدى للمقاومة وفصائل المقاومة صعوبة في التعامل مع هذه الميليشيات؟
1: يعني واضح أنه حتى هذه اللحظة أجهزة الأمن التابعة للمقاومة الفلسطينية تتابع هذه الميليشيات، وحاولت في أكثر من حدث أن تحاول إحباط عملياتها ومنعتها من تنفيذ مهام، ولكن كما نعلم الواقع الأمني في قطاع غزة صعب. الطائرات الاستطلاع الإسرائيلية يعني المروحيات والطائرات الحربية ترافق أعمال هذه الميليشيات وتقوم بحمايتها، وبالتالي في ظل الفراغ الأمني والضربات المتتالية تتعرضت لها المقاومة الفلسطينية من الواضح أن هناك صعوبات لوجستية وميدانية في التعامل معها.
0: الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود الرنتيسي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.

0: إلى ملفنا الثالث والأخير، حيث نناقش التوتر القائم بين اليابان والصين بعد أن أنهى وفد سياسي ياباني زيارة إلى بكين في محاولة لاحتواء التوتر الذي تصاعد مؤخرا على خلفية تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية عدتها الصين تحريضية وتهدد بعودة النزعة العسكرية. نناقش خلفية التوتر وانعكاساته وما يمكن أن تسفر عنه الجهود الدبلوماسية بين البلدين في هذا العرض مع زميل أواب أيوب.
1: تشهد العلاقات اليابانية الصينية توترا متصاعدا منذ نوفمبر الماضي على خلفية تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي قالت فيها إن أي تطور غير اعتيادي في مضيق تايوان قد يصنف بوصفه وضعا يهدد وجود اليابان بما قد يتيح لطوكيو اللجوء إلى القوة العسكرية. تصريحات اعتبرتها بكين تحريضا وتهديدا بعودة النزعة العسكرية إلى

0: أوسع ذات كلفة اقتصادية وسياسية. في هذا السياق أجرى وفد ياباني يضم ممثلين لعدة أحزاب زيارة إلى الصين، تزامنت مع تصريحات للخارجية الصينية حثت فيها طوكيو على أخذ جهود دبلوماسيها لإصلاح العلاقات بجدية واتخاذ إجراءات ملموسة لتطبيع العلاقات. ولا تبدو التوقعات بتحقيق نتائج ملموسة من الزيارة مرتفعة، لكنها قد تشكل في حدها الأدنى بداية لاستئناف الحوار السياسي بين الجانبين، فالوفد لا يمثل بالضرورة موقف حكومة تاكاياتشي في ظل انقسامات داخل المشهد السياسي بين تيار مؤيد للصين وآخر مناهض لها ومؤيد للولايات المتحدة. ويرى خبراء أمنيون أن تراجع الحضور الأمريكي في منطقة شمال وشرق آسيا دفع الصين إلى مواقف أكثر جرأة تجاه اليابان، ويؤكدون أنه من المبكر جدا معرفة إمكانية إصلاح الجسور بين البلدين.
1: ونناقش هذا الملف مع ضيفتنا من بيروت الباحثة في الشأن الصيني والأسيوي دكتورة تمارا برو. مساء الخير دكتورة وأهلا بك. لأبدأ معك بأسباب هذا الاحتقان بين البلدين الذي تفجر بتصريحات رئيسة الوزراء اليابانية واستدعى هذا التحرك من قبل الوفد الياباني لاحتوائه.
2: مساء الخير، تحية لكم وللمشاهدين. عدة عوامل أدت إلى ازدياد التوتر بين الصين واليابان. كانت الشرارة تصريحات رئيسة الوزراء اليابان ساناي تاكاياتشي العام الماضي حول تايوان. اعتبرت ساناي تاكاياتشي أن في حال قامت الصين بالهجوم على تايوان فذلك يشكل تهديد للوجود اليابان، وبالتالي ستتدخل اليابان عسكريا. بكين بطبيعة الحال أثارت هذه التصريحات غضبها وقامت باتخاذ إجراءات اقتصادية ضد اليابان، وبالتالي تايوان هي شرارة التوترات بين الصين واليابان. ولكن هناك عوامل أخرى أيضا زادت من حدة هذه التوترات، منها التوترات التاريخية. يعني كان هناك حروب بين اليابان والصين، قامت اليابان باحتلال الصين وارتكاب المجازر بحق الصينيين. أيضا هناك اختلاف أو توترات حول جزر سينكاكاو أو دياويو حسب التسمية الصينية في بحر الصين الشرقي. وأكثر من ذلك التحالف اليابان أو تقرب اليابان مع الولايات المتحدة الأمريكية، استعتبر الصين أن واشنطن تريد أن تجعل اليابان منافس للصين في تلك المنطقة. أيضا النزعة العسكرية، يعني حكومة تاكاياتشي تريد يعني زيادة الميزانية الدفاع العسكرية، أيضا زيادة قدراتها العسكرية. تاكاياتشي كان لها زيارات للدول في المنطقة، أقامت التحالفات وزادت التعاون العسكري مع دول المنطقة، منها كوريا الجنوبية، منها أستراليا والهند أيضا. وبالتالي تعتبر الصين أن يعني اليابان بدأت توسع نفوذها الأمني والعسكري في المنطقة. ولكن يعني جاءت تصريحات تاكاياتشي حول اليابان حول تايوان لتشعل فتيل الأزمة. طيب، بين بكين وطوكيو، بما الذي أن الصين تعتبر تايوان.
1: ما الذي أرادته تاكاياتشي من هذه التصريحات في ملف هي تعلم بأنه شديد الحساسية بين البلدين؟ على ماذا تراهن؟
2: يعني تاكاياتشي منذ البداية هي يعني لا تتقبل الصين، هي لا تريد هي لا تريد علاقات جيدة مع الصين، هي تريد منافسة الصين، ليس علاقة جيدة بل تريد منافسة الصين. تعتبر الصين هي قوة عسكرية كبيرة، وبالتالي على اليابان أن تنافس الصين في المجالات التكنولوجية، في المجالات العسكرية. هناك بعض التقارير قالت بأن التصريحات التي صدرت عن تاكاياتشي كانت عفوية ولم تقصد ذلك، على الرغم من أن تاكاياتشي لغاية اليوم لم تقم بالاعتذار أو التراجع عن تصريحاتها. وهناك تقارير تفيد بأن جاءت تصريحات تاكاياتشي مدفوعة بالتعاون الأمريكي أو المواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة أن تصريحات تاكاياتشي جاءت بعد اللقاء اللجنة الذي جمعها بالرئيس دونالد ترامب. وبالتالي

0: بالتالي هذه التصريحات أثارت توترات بين الصين واليابان، ما زالت مستمرة لغاية الآن. الصين تريد من تاكاياتشي أن تتراجع عن مواقفها، ولكن تاكاياتشي لغاية اليوم لم تتراجع، على الرغم من أنها أدلت مرارا بأنها لم تكن تقصد بأن اليابان ستهجم على بأن اليابان ستتدخل في حال الهجوم الصيني، إلا إذا شكل ذلك خطرا على الأمن اليابان أو امتدت التوترات إلى داخل اليابان أو إلى محيطها.
1: ذكرتي مسألة مهمة فيما يتعلق بحلفائها، يعني هنا أسألك، ما إذا كانت هذه التصريحات تأتي اعتمادا على الولايات المتحدة والفلبين في هذه المواقف، أم يعني تعدى ذلك إلى مسألة التماس إمكانية بالفعل أن تنشب حرب بين البلدين، وكأن هذا الأمر تم مناقشته مع الحلفاء؟
0: بطبيعة الحال لا الصين ولا اليابان يريدان الدخول في مواجهة مباشرة أو حرب. صحيح أن هناك توترات، ولكن الزيارة التي تمت اليوم للمسؤولين اليابانيين إلى الصين، على الرغم من أنها لم تؤدي إلى يعني عودة المياه إلى مجاريها بين طوكيو وبكين، ولكنها إشارة إلى إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين البلدين. تصريحات صناعي تاكاياتشي جاءت بعد اللقاء الذي جمعها بدونالد ترامب، حتى أن الرئيس دونالد ترامب بعد لقائه بالزعيم الصيني تشي جين بينغ في خلال شهر أيار مايو قال يعني مدح تاكاياتشي، ولكن هذا المدح أثار غضب الرئيس الصيني بحسب بعض التقارير بأن الرئيس شي بدأ بالصراخ. بالنظر إلى أهمية العلاقات اليابانية الصينية وأهمية تايوان بالنسبة إلى الصين، أيضا في موضوع الفلبين هناك تقارب بين الفلبين واليابان، يمكن أن نأخذ هذا التقارب بين اليابان والفلبين أو حتى بين اليابان وكوريا الجنوبية من عدة أوجه. أولا من أجل يعني تقييد النفوذ الصيني في المنطقة، أيضا من ناحية عدم ثقة أو تراجع ثقة الحلفاء بالولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد التوترات في الشرق الأوسط. هناك تأخر في إرسال صفقة شراء الصواريخ توماهوك الأمريكية إلى اليابان. أيضا هناك يعني قامت الولايات المتحدة الأمريكية بنقل منظومة الدفاع، بعض أنظمة الدفاع المتواجدة في كوريا الجنوبية إلى منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي هناك عدة اعتبارات تأخذها اليابان من خلال تحالفاتها مع الدول المحيطة، ولا سيما أهمها مواجهة النفوذ الصيني المتصاعد في المنطقة. أشير هنا أيضا إلى أن الكتاب الأبيض الدفاعي

0: إلى اليابان، ودفع هذا الكتاب أو نص على أن تقوم اليابان بتعزيز قدراتها العسكرية وزيادة تعزيز أيضا شراكاتها مع الحلفاء والشركاء من أجل مواجهة النفوذ الصيني.
1: طيب
0: وبالتالي يعني بالمجمل لا أعتقد أن هناك حرب ستندلع بين الصين واليابان، لأن كلا الدولتين لا تريدان ذلك، حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد اندلاع حرب في المنطقة، هي فقط تريد إشغال الصين بالتوترات مع الدول المحيطة بها.
1: طيب، تابعت زيارة الوفد الياباني. بداية، ما الذي استشعره هذا الوفد حتى توجه يعني لإصلاح الموقف أو محاولة تقريب وجهات النظر، خاصة وأنه لا تراجع من قبل رئيسة الوزراء عن هذه التصريحات، يعني شد الحبال ما زال موجود؟
0: قنوات الاتصال بين اليابان والصين لم تنقطع على الرغم من التوترات بين البلدين. حتى بالرغم من هذه التوترات هناك تبادل اقتصادي بين طوكيو وبكين، يعني بالنصف الأول من العام 2026 بلغ حجم التبادل التجاري تقريبا 163 مليار دولار، يعني الاقتصاد البلدان متشابك مع بعضهما البعض. وبالتالي إذا توترت الأوضاع وأثر ذلك على اقتصاد طوكيو وبكين سيؤثر ذلك على اقتصاد طوكيو وبكين وليس فقط طوكيو. قبل أشهر كان هناك اتصال بين وزير خارجية اليابان ووزير خارجية الصين، وبالتالي يعني يعمل البلدان على تخفيف التوترات بينهما. من هنا جاءت زيارة المسؤولين اليابانيين، ومنهم أحد أعضاء حزب الديمقراطي الليبرالي الذي تتبع له سناي تاكاياتشي. هذا الوفد يريد تخفيف حدة التوترات، لم يحرز تقدما من أجل عودة المياه إلى مجاريها، ولكن هي نقطة مهمة من أجل إبقاء إبقاء قنوات الاتصال والحوار بين البلدين.
1: ولكن لو
0: يكون
1: سمحتي
0: ذلك
1: لي هنا دكتورة، لو سمحتي لي، إحدى الصحف اليابانية اليوم نقلت عن مسؤول صيني إبلاغه الوفد الياباني بأن الصين لن تغير سياستها تجاه اليابان إلا إذا أعادت اليابان مراجعة موقفها من تايوان. يعني هذه المسألة التي بالتأكيد لن تقدم عليها رئيسة الوزراء. من هنا إلى أين ترين العلاقة متجهة بين البلدين؟ وهل توافقين وجهة النظر التي تتحدث أن الصين تستفيد من تراجع الحضور الأمريكي؟
0: بالنسبة إلى أن الصين تستفيد من تراجع الحضور الأمريكي فهذا بطبيعة الحال صحيح، لأن الصين كان لديها قلق من تنامي العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول وكوريا الجنوبية واليابان. أيضا يعني تستفيد الصين من ذلك من خلال توسيع نفوذها، من خلال تقليل التعاون العسكري بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية. أما بالنسبة إلى تصريحات المسؤول الصيني، الصين منذ التصريحات تاكاياتشي وتوتر العلاقات بين البلدين كانت تطلب من تاكاياتشي الرجوع عن مواقفها والاعتذار. تاكاياتشي لم تعتذر ولم ترجع عن مواقفها. هناك عدة احتمالات بالنسبة إلى مسار العلاقات اليابانية الصينية، إما أن يكون هناك أن تبقى القنوات الاتصال مفتوحة ويبقى التعاون الاقتصادي، وصولا إلى أن تقوم رئيسة الوزراء تاكاياتشي بزيارة إلى الصين، لأن هناك قمة الأبيك التي ستعقد في الصين بعد عدة أشهر، والرئيس دونالد ترامب سيحضر هذه القمة. ممكن أيضا أن تقوم اليابان بإعادة التأكيد على أنها تعترف بأن هناك صين واحدة وأن تايوان هي جزء من البر الصيني الرئيسي، ولكن تقول بأنها ستدافع عن اليابان في حال تعرض أمنها للخطر. أما إذا أصرت تاكاياتشي على أنها لن تعتذر ولن تتراجع عن موقفها، وأصرت الصين على أن تتراجع تاكاياتشي عن تصريحاتها، فأعتقد أن الأمور ستبقى متوترة بين الصين واليابان، ولكن لن تصل إلى درجة الحرب المباشرة. ممكن أن يكون هناك ضغوطات اقتصادية أكثر على اليابان، خاصة في مجال تقييد المعادن.

0: الأرضية النادرة.
1: أشكرك جزيلا من بيروت الباحثة في الشأن الصيني والأسيوي دكتورة تمارا برو. وبهذا نصل إلى ختام ملفات العالم اليوم، تصبحون على خير.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً في الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: آثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جداً بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم القدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع

0: كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
1: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
2: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف هذا.
1: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
2: إحنا المضبوط من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: أثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
3: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، RT عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

البيت الأبيض يؤكد أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة بشأن إيران، ورئيس الوزراء القطري يبحث في طهران ترتيبات إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز. أرحب بكم في هذه النشرة من تي آر تي عربي في اسطنبول. 4 شهداء في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وكاتس يهدد بإخلاء مناطق في القطاع بسبب إطلاق الطائرات الورقية. سجال علني بين نتنياهو وبن غفير بشأن توحيد أحزاب اليمين وتحالفاتها قبل الانتخابات المقبلة.

0: قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أنه لا توجد حاليا مفاوضات جارية بين الولايات المتحدة وإيران، وأضافت أن إيران في وضع ضعيف وأن التضييق الاقتصادي عليها مستمر. وأكدت ليفيت أن الهدف الأول للرئيس ترامب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرة إلى أن عملية الغضب الملحمي أضعفت القوة العسكرية الإيرانية. وقالت ليفيت أن الحصار البحري على إيران لا يزال ساريا، وإن بلادها تسيطر على مضيق هرمز. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران تعد قائمة بشروطها لفتح مضيق هرمز. وأوضح رضائي أن الوسطاء طلبوا من إيران تحديد شروطها لإعادة فتح المضيق، وأضاف أن من بين الشروط التي تطرحها طهران إنهاء الحرب في المنطقة. كما أعلن رضائي توصل إيران إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن ممر بحري. في سياق آخر، نفى اتهامات وجود مؤامرة إيرانية لاغتيال نجل الرئيس الأمريكي. حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي من أن أي عمل عدائي تشنه الولايات المتحدة فإن بلاده ستضرب مصالح واشنطن العسكرية والاقتصادية. وخلال لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد الثاني، حث رضائي الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ شروط إيران قبل النظر في إعادة فتح المضيق. قال وزير الخارجية القطري أن المحادثات في طهران تؤكد مجددا جهود الدوحة المستمرة لنزع فتيل التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وأعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الثاني ناقش في طهران مع نظيره الإيراني تهيئة ظروف الحوار وحرية الملاحة في المضيق، وإنشاء إطار عمل لإقامة ممر ملاحي مؤقت عبر المضيق وإزالة الألغام.
1: قطر تتحرك بين واشنطن وطهران، والحرب تبحث عن مخرج. في خضم حرب لا تظهر نهاياتها، وبعد أن هدأت المدافع نسبيا، يتصاعد الحراك السياسي في محاولة لإعادة فتح باب الحوار بين الولايات المتحدة وإيران. تدخل الدوحة على خط الوساطة مجدداً، فرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن الثاني استعرض في طهران آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. هرمز في قلب الزيارة، فالخارجية القطرية تقول إن المباحثات تناولت أيضاً حرية الملاحة في المضيق والمناقشات الجارية بشأن الإطار المرحلي المقترح الذي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. تحرك يضاف إلى مساع إقليمية أخرى. وفي السياق، أعلن الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مياه هرمز وعائداته، وقال إن إعادة فتح المضيق ترتبط بتراجع واشنطن عن عرقلة التفاهمات، لكن التفاصيل لم تحسم نهائياً، والمضيق ما يزال يشهد حوادث أمنية. فهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول تسبب بأضرار وحريق جرت السيطرة عليه. إذن سياسة تتحرك وميدان لم يغلق أبوابه بعد. واشنطن خففت وتيرة الضربات، لكنها تستعد عسكرياً لمواجهة أطول مع توجه حاملة الطائرات ثيودور روزفلت إلى المنطقة في انتشار يتجاوز 7 أشهر بالتوازي مع تشديد الضغط الاقتصادي على طهران. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي فيصف العقوبات الأمريكية الجديدة بالإرهاب الاقتصادي، ويقول إن طهران مستعدة للحوار من دون القبول بالاستسلام.
2: أعتقد أن خطاب الرئيس ترامب بشأن خنق الاقتصاد الإيراني سيحمل رسالة سياسية أكثر من تأثير اقتصادي عميق، لأن تحقيق ذلك يحتاج إلى تعاون الصين وروسيا، ولأن إيران تجاور 7 دول. وترتبط إيران بروسيا عبر بحر قزوين، وهو أمر ليس من السهل مقاطعته أو عرقلته.
1: بعد 6 أشهر من حرب الاستنزاف، بات الطرفان أكثر حاجة إلى مخرج، لكن المخرج الذي يمكن تسويقه في واشنطن وطهران هو ذاك الذي لا يبدو فيه أحدهما رافعا دراية البيضاء. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: وقعت باكستان والكويت بروتوكول تعاون دفاعي بهدف تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

0: وقالت وزارة الدفاع الباكستانية في بيان إن القوات المسلحة الباكستانية ستدعم الكويت في مجالات تشمل التدريب العسكري وبناء القدرات وإدارة الحدود، إلى جانب مجالات أخرى من التعاون الدفاعي. نشبت مشادة علنية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إتمار بن غفير على منصة إكس، على خلفية خلاف بشأن توحيد أحزاب اليمين قبل الانتخابات المقبلة. ودعا نتنياهو حزب بن غفير عتصمة يهودية وحزب صهيونية دينية بقيادة بسلائيل سموتريتش إلى خوض الانتخابات بقائمة مشتركة، محذرا من أن رفض التحالف قد يضر بمعسكر اليمين. وقال بن غفير أن توحيد الحزبين سيؤدي إلى خسارة مقاعد انتخابية، متهما نتنياهو بالسعي إلى إضعاف حزبه والتخطيط لتشكيل حكومة واسعة لاحقا مع منافسه غادي أيزنكوت. وحول ذلك نتحدث مع ضيفنا، ينضم إلينا من القدس الباحث في الشؤون الإسرائيلية الدكتور حسين ديك. مساء الخير دكتور وأهلا بك. بداية، ما هي دلالات أن تخرج هذه المشادات إلى العلن بين نتنياهو وبن غفير؟
1: البداية مساء الخير لك وللسادة المشاهدين والمشاهدات، وشكرا على هذه الاستضافة. الواقع أن هناك حالة من التخبط لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وشركائه في الائتلاف الحاكم. ثانيا، بنيامين نتنياهو يستشعر الخطر الحقيقي. الخطر يأتي من جانبين أساسيين. أولا، الجانب الأول تراجع حزب الليكود في استطلاعات الرأي، والخطر الثاني تراجع حلفائه وبالذات الصهيونية الدينية بزعامة بتسلائيل سموتريتش. اليوم بعد أن قام عوفر بنتر من الصهيونية الدينية، وهو جنرال متقاعد، بتأسيس حزب جديد عظمة إسرائيل أو شعب إسرائيل، الاستطلاعات تخرج سموتريتش وحزبه خارج الكنيسة القادمة. لذلك يفقد بنيامين نتنياهو 4 مقاعد من ائتلافه الحاكم. فهو يقوم بهذه المحاولة اليائسة لوحدة الحزبين الصهيونية الدينية والعظمة اليهودية في قائمة واحدة. ولكن كان هناك اجتماعا ما بين إتمار بن غفير وبنيامين نتنياهو، وأوضح إتمار بن غفير المبررات الأساسية التي بنى عليها رفضه للتحالف مع سموتريتش. أهمها هو عزوف قطاعات واسعة من الشباب الذين يصوتون لإتمار بن غفير وحزبه عن التصويت إذا ما تحالف مجددا مع سموتريتش وحزبه. لذلك كان هناك رفضا قاطعا من إتمار بن غفير لمطالب بنيامين نتنياهو، هذا في الاجتماع المباشر. ولكن بعد ذلك تطور الأمر إلى تغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصلت الأمور إلى ما وصلت إليه. بالمحصلة، كما يبدو أن استطلاعات الرأي تشير بكل وضوح إلى تقدم معسكر المعارضة على معسكر الائتلاف الحاكم. والقضية الجديدة التي برزت بالأمس هي القوائم العربية. تحصل القائمة المشتركة على 10 مقاعد في الاستطلاعات، والقائمة العربية الموحدة على 5 مقاعد، نتحدث عن 15 مقعدا. وهذه هي المفاجأة الكبيرة التي كانت في هذه الاستطلاعات وفق استطلاع القناة 13 الإسرائيلية. لذلك بنيامين نتنياهو وائتلافه الحاكم في مأزق حقيقي، ويريد بنيامين نتنياهو أن يستخدم كل الأوراق.
0: بالتالي كيف سيتحرك نتنياهو خلال هذه الفترة الفاصلة، خاصة أنه بات هناك عامل غياب الثقة، يعني عندما يتهم بن غفير بأنه يسعى إلى ذلك ليقوم بتحالف مع غادي أيزنكوت، إذا هناك عامل ثقة غائب. عامل الثقة هذا إلى أي درجة هو أساسي ربما في فشل ما سيسعى إليه نتنياهو؟
1: من الواضح أن المعركة الانتخابية والدعاية الانتخابية في إسرائيل بدأت قبل موعدها، وقبل الموعد النهائي لتقديم القوائم الانتخابية إلى لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية في 10 من سبتمبر المقبل. لذلك كل ما يقال الآن يوظف سياسيا كجزء من الدعاية الانتخابية. ولكن في الحقيقة أنه ما بعد الانتخابات، ما بعد النتائج الحقيقية في صناديق الاقتراع، تختلف كل المعادلات ما بين الحلفاء والشركاء، حتى ما بين الخصوم في إسرائيل. وهذه تم التعارف عليها إسرائيليا أنه بعد الانتخابات حتى الخصوم ربما يذهبوا إلى بعض التحالفات أو التنازلات من أجل تشكيل ائتلاف. ولكن بالمحصلة العامة يبدو أن الأمور لا تسير لمصلحة بنيامين نتنياهو وحزب الليكود وشركائه في الائتلاف الحاكم، خاصة حزب شاس الذي يعتبر الخزان الانتخابي له اليهود الشرقيين من أصول شرقية، واليوم جادي إيزنغوت هو من أصول شرقية من أصول مغاربية، يتزعم حزب يشار ويحصل على أعلى الأصوات في استطلاعات الرأي، وربما يكون رئيس الوزراء المقبل. لذلك هناك استنزاف للخزان الانتخابي لحزبي شاس وحزب الليكود الذين يشكل اليهود الشرقيين خزان انتخابي أساسي لهذه الأحزاب. لذلك يتم سحب هذه الأصوات إلى حزب يشار برئاسة جادي إيزنغوت وحزب يمين وسط. بالحقيقة بنيامين نتنياهو يشعر بخطر حقيقي، لذلك يذهب إلى توحيد أحزاب حلفائه وشركائه في الائتلاف الحاكم في الانتخابات المقبلة ليقاتل انتخابيا وسياسيا حتى الرمق الأخير.
0: أشكرك جزيلا من القدس الباحث في الشؤون الإسرائيلية دكتور حسين الديك. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة في انتهاك جديد لوقف إطلاق النار. واستشهد فلسطينيون وأصيب آخرون في قصف خيمة قرب مفترق أنصار غربي مدينة غزة. كما استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون باستهداف مركبة مدنية في منطقة الصناعة، فيما استشهد آخر بغارة على منزل في مخيم الشاطئ. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني بقصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس. استهدفت طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين بشارع 30 وسط مدينة غزة، ما أدى لوقوع إصابات بعضها حرجة للغاية.
2: طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من المواطنين المارة في شارع 30 وسط مدينة غزة. هذا الاستهداف أدى لوجود عدد من الإصابات، بعض هذه الإصابات وصفت بالخطيرة. سيارات الإسعاف تحاول انتشال الشهداء والمصابين من هذا الحدث، إضافة إلى أن هذا الاستهداف هو الاستهداف الثالث منذ ساعات صباح هذا اليوم، حيث استهدفت طائرات الاحتلال صباح اليوم سطح منزل في الشارع أو في منطقة مخيم الشاطئ، أدى ذلك لوجود شهيد. كذلك استهداف خيمة نازحين في منطقة مواصي خان يونس، وتم انتشال شهيد وعدد من الإصابات. هذا هو الاستهداف الثالث خلال هذا اليوم في ظل التحليق المكثف والمستمر لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في عموم أجواء قطاع غزة على ارتفاعات منخفضة. وجود هذه الطائرات دائما ما يرتبط بعمليات استهداف وعمليات رصد تقوم بها هذه الطائرات لأهدافها على الأرض. الأهالي والمواطنون يشعرون بحالة من الخوف وحالة من الرعب المستمر في ظل وجود هذه الطائرات. نتحدث عن ساعات من الهدوء الهش التي تسبق عمليات الاستهداف والتي تقوم بها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في أماكن مكتظة بالسكان وبالنازحين. محمد أحمد، تلت عربي، مدينة غزة.
0: أوضح بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس عدم وجود أي تعليمات بفتح معبر بيت حانون إيرتس لمرور البضائع نحو قطاع غزة. وأكد البيان أن سياسة تل أبيب في غزة واضحة ولم تتغير، وأنه لن تكون هناك إعادة إعمار قبل تفكيك حركة حماس ونزع أسلحتها وتجريد قطاع غزة من السلاح بصورة تامة. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن المهلة التي حددتها إسرائيل بشأن إطلاق الطائرات الورقية من غزة انتهت، محذرا من اعتبار أي إطلاق باتجاه البلدات أو القوات الإسرائيلية عملا إرهابيا. وعلى خلفية ذلك بدأ أهالي غزة بإتلاف طائرات أطفالهم الورقية رغم كونها إحدى وسائل الترفيه القليلة المتاحة للأطفال في زمن الحرب.
3: لم تعد هذه الطائرة الورقية الصغيرة في سماء غزة مجرد لعبة لطفل يبحث عن لحظة فرح وسط الحرب. فقد اختفت تقريبا من سماء القطاع بعدما تحولت في عيون أطفالها إلى مصدر خوف من القصف. هنا لم يعد أمام العائلات سوى إخفاء الطائرات الورقية أو تدميرها، خشية أن تستهدف إسرائيل المناطق التي تطلق منها بعد تهديدات بإخلاء مناطق سكنية وتصعيد الضربات.
4: هذا جرم كبير، يعني طائرة ورقية بتأثرش عليهم حاجة، ينزلوا مربعات كاملة. أنا كان عندي أطفال، هايهم عندي أطفالي كانوا يلعبوا في الطائرة الورقية، أول ما شفتهم صاروا يقصفوا الناس اللي عنده طائرة ورقية يقصفوه ويهددوا، وصرت مسكت الطائرة وكسرتها عشان سلمت أولادي وسلمت اللي حوالي.
3: أطفال غزة الذين فقدوا منازلهم ومدارسهم وألعابهم يجدون أنفسهم اليوم محرومين حتى من أبسط تفاصيل طفولتهم، فلا ملاعب ولا أماكن آمنة للهو، وحتى الطائرات الورقية التي اعتادوا صناعتها بأيديهم والتحليق بها في سماء القطاع باتت ممنوعة بالخوف.
5: أطفالنا اللي ضيعوا أحلامهم حتى أشياء بسيطة، فقدوا كل شيء، فقدوا أحلامهم البسيطة وتعليمهم فقدوه، طفولتهم فقدوها، حتى أشياء البسيطة اللي بدهم يتسلوا فيها. حرمنا الاحتلال من هذا الشيء البسيط جدا. دولة نووية تقوم بقصف أطفالنا في قطاع غزة على طائرة ورقية لا تفيد ولا تشكل أي خطر عليهم.
3: وتقول عائلات نازحة إن أطفالها يعيشون طفولة محاصرة من كل جانب، فيما تحولت الخيام التي لجأوا إليها إلى أماكن يقضون فيها أيامهم بلا ألعاب أو وسائل ترفيه.
6: الأطفال ممنوع يلعبوا، ممنوع يرتبوا، الروحة مشوار في قصيف، إن طير طيارة وكان في قصيف، إن لوحة مدرسة في قصيف، الروحة على البحر يتنزهوا قال ما فيها برضو قصيف، لحقوهم كمان على الطيرة الورقية، وإنهم ما فيش كمان ممنوع طير طيارة ورق. طب ليل نهار الطفل ضل يزن وقاعد عندك، طب هي خيم القصة، شاشة ما فيش، جوالات ما فيش، أي تابلت ما فيش.
3: وتأتي هذه التهديدات بعد إعلان الجيش الإسرائيلي العثور على طائرات ورقية قرب مستوطنات محاذية لغزة، لكنه قال بعد فحصها إنه لم يعثر على مواد مشبوهة وإنها لا تمثل خطراً على العامة. وبينما تنظر إسرائيل إلى هذه الطائرات باعتبارها تهديداً محتملاً، يراها أطفال غزة شيئاً آخر تماماً، لعبة بسيطة كانت تمنحهم دقائق قليلة من الفرح قبل أن تحاصر الحرب حتى أحلامهم الصغيرة. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
7: أنا طفل صغير لا أحمل في يدي إلا.
0: أصيبت فلسطينيتان وطفلة برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل جنوب الضفة الغربية، وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة الكرمل جنوب الخليل وانتشرت في شوارعها ودهمت منازل وحولت بعضها إلى نقاط عسكرية، فيما اعتقلت شابا فلسطينيا بعد دهم منزل عائلته شرق بيت لحم، واعتقلت فلسطينيين في قلقيلية. رفضت السلطات الإسرائيلية عودة 33 ألف فلسطيني من أهالي مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس بعد إخلاء منازلهم قسرا مطلع العام الماضي. وذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن حكومة تل أبيب أبلغت المحكمة العليا قبل أيام رفض الجيش الإسرائيلي عودة المواطنين الفلسطينيين النازحين إلى منازلهم في مخيمات شمال الضفة، ردا على التماس قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل. وقال الجيش في رده وفق صحيفة هارتس إنه يستعد للحفاظ على سيطرة عملياتية طويلة الأمد في المنطقة بعد مرور عام ونصف العام على بدء العملية العسكرية، وأن العمل يجري على إنشاء موقع عسكري جديد قرب جنين من المتوقع إنجازه خلال بضعة أشهر. اليوم الثالث على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وسط دعوات من وزير الأمن القومي إتمار بن غفير للاستيلاء على المعهد وطرد الوكالة منه.
8: ما كان تهديدا إسرائيليا بات واقعا اليوم. معهد قلنديا للتدريب المهني تحت السيطرة الإسرائيلية المطلقة. أنزل علم الوكالة الدولية ليحل مكانه علم الاحتلال. السلطات الإسرائيلية ورغم التنديد الدولي وبعد ساعات من زيارة لدبلوماسيين أجانب إلى المعهد، شرعت بتغيير معالمه تنفيذا لرؤية وزير الأمن القومي تمار بن غفير. المعهد الذي خرج آلاف الطلاب من أبناء اللاجئين الفلسطينيين على مدى 70 عاما بات شاهدا على سقوط آخر قلاع الأنروا في منطقة القدس بما يحاصرها في غزة ومخيمات الضفة.
9: الآن هذا تحدي معهد قلنديا هو التحدي الأخير الذي يواجه المجتمع الدولي، كون هذا المعهد هو تابع للأونروا. الأونروا هي أنشئت بقرار دولي
8: على مساحة 88 دنما. تأسس معهد قلنديا للتدريب المهني عام 1953، يقدم خدمات التعليم المجاني ل 350 طالبا سنويا، ويتخرج منه 250 طالبا على الأقل في 16 تخصصا متنوعا. يقدم خدمات التعليم المجاني ل 350 طالبا سنويا ويتخرج منه 250 طالبا على الأقل في 16 تخصصا متنوعا. ومع إغلاق المعهد والسيطرة عليه إسرائيليا، يخسر مئات الطلاب فرصتهم بالتعليم.
10: المجتمع الدولي لم يتخذ إجراءات واقعية وحقيقية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها كما جرى في قطاع غزة من حرب إبادة وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها، لذلك هي مستمرة في إجراءاتها وسياساتها المتعلقة بتدمير الأونروا التي تشكل وتعتبر الوجه الآخر الدولي لما جرى عام 48 من إبادة للشعب الفلسطيني.
8: استهداف الأنروا ليس جديدا، إذ جاء بعد قرارات أقرها الكنيسة الإسرائيلي على خلفية اتهامات لبضعة عاملين بأنهم كانوا فاعلين في الفصائل الفلسطينية، في حين يرى الفلسطينيون أن الهدف من ملاحقة الأنروا حق العودة.
11: على مرأى ومسمع العالم، تفكك إسرائيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا إحدى أشهر مؤسسات الأمم المتحدة وتحاصرها، حتى باتت بحاجة إلى من ينقذها من التغول الإسرائيلي. إبراهيم خلف، تلتي عربي، من أمام معهد قلنديا الدولي شمال مدينة القدس المحتلة.
0: قتلت امرأة وجرح آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكني في جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن طائرة الاحتلال استهدفت مبنى في بلدة عرب صليم، ما أسفر عن مقتل المرأة وجرح آخرين. وفي البلدة نفسها جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها للمرة الثانية خلال أقل من 10 دقائق، ما أدى إلى وقوع إصابة عقب اتهام الجيش حزب الله بإطلاق مسيرات باتجاه قوته في المنطقة.
12: تصعيد إسرائيلي جديد جنوب لبنان، غارات وقصف مدفعي وتواغل بري عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون، تحت ذريعة الرد على مزاعم إطلاق حزب الله مسيرات تجاه قوات إسرائيلية. مصادر لبنانية أفادت بأن مقاتلات وطائرات مسيرة إسرائيلية شنت سلسلة غارات على بلدات النبطية الفوقة وكفر رمان جنوبي لبنان، كما استهدفت غارة إسرائيلية عدة مبان في المنصوري، وهزت الانفجارات مدينة صور والقرى المحيطة. وعرفت الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون توغل قوة إسرائيلية في المنطقة، صاحبه إحراق منازل وجرف خيم زراعية في المنطقة. هذه العمليات العسكرية تزامنت مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة والثقيلة جنوب شرقي مدينة صور وسط تحليق طائرات مسيرة إسرائيلية. التصعيد العسكري، يقول الجيش الإسرائيلي أنه جاء ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين مفخختين باتجاه قواته العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر، لكنه يتزامن أيضا مع تراجع مؤشرات وقف إسرائيل عملياتها العسكرية قبل المفاوضات المرتقبة في روما الشهر المقبل، لا سيما بعد إعلان السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى عدم التوصل إلى اتفاق حول ذلك، مبررا استمرار الاعتداءات والاحتلال بعدم تسليم حزب الله سلاحه، لكنها تتزامن أيضا مع استمرار احتلال مناطق لبنانية وتوغلات تجاوزت خلال العدوان الراهن مسافة 10 كيلومترات. ووفق الأرقام الرسمية اللبنانية، فقد أسفر العدوان الإسرائيلي منذ مارس الماضي عن سقوط أكثر من 4300 قتيل وآلاف المصابين، إضافة

0: إلى تهجير مليون شخص من مناطقهم.
1: قال السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى أن واشنطن تنتظر قرار حزب الله بشأن تسليم سلاحه، وأكد عيسى أن دولة وحدها يجب أن تملك السلطة، مشيرا إلى أن واشنطن تحدثت مع إسرائيل بشأن الغارات في جنوب لبنان وأنها تضغط لتخفيفها، وأضاف أن استعداد حزب الله لتسليم سلاحه سيسهل الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية. أعلنت السلطات النيبالية ارتفاع قتل السيول الجارفة التي ضربت جبال تيبات إلى أكثر من 360 شخصاً، إلى جانب فقدان نحو 1500 آخرين. وألحقت الفيضانات أضراراً بمناطق سكنية ومبان على ضفاف نهر بوتي كوشي، فيما تتواصل عملية البحث والإنقاذ، ومن بين المفقودين سياح أجانب وعناصر من قوات الأمن وعاملون في مشروع الطاقة الكهرومائية. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بعناوينها. البيت الأبيض يؤكد أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة بشأن إيران، ورئيس الوزراء القطري يبحث في طهران ترتيبات إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز. 4 شهداء في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وكاتس يهدد بإخلاء مناطق في القطاع بسبب إطلاق الطائرات الورقية. سجال علني بين نتنياهو وبن غفير بشأن توحيد أحزاب اليمين وتحالفاتها قبل الانتخابات المقبلة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
2: خلف كل رقم قصة،
3: وخلف كل قرار تأثير.
2: أسواق تتحرك،
3: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
2: من الأسواق إلى الطاقة،
3: ومن المال إلى التكنولوجيا،
2: ومن القرار الاقتصادي
3: إلى تفاصيل حياتنا.
2: نقرأ ما يحدث،
3: ونفهم لماذا يحدث،
2: ونكشف إلى أين يتجه،
3: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
2: إنه واقعنا
3: ومستقبلنا.
2: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
4: Come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
5: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانا
0: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصموتنا رح نحرر فلسطين.

0: بشكل كامل.
1: والفرج الكاري بنصلي للقصر الباكية، المؤبدات، الأشبال.
2: كنا نستنى أنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

الماء هو الفاصل الخفي بين الوجود والفناء، قطرة واحدة تختصر سر الخلق وتمنح الأرض نبضها قبل أن يباغتها الجفاف وقبل أن يكون الهتاف إذا الشعب يوما أراد المياه. أهلا بكم في تفاعل، ونبدأ جولتنا في أبرز ما شغل المنصات. محجبة في إعلان لبلدية نيويورك يقلب اليمين المتطرف على ممداني. تدافع وطوابير، أزمة نقص في مياه الشرب تثير غضب التونسيين. فيضانات مفاجئة تضرب نيبال والسيول تبتلع بلدات وقرى بأكملها. يعترف أعداؤه قبل مؤيديه بقوة تأثيره السياسي على منصات التواصل الاجتماعي، ويحاولون اصطياد أخطاء له وإن لم تكن له أخطاء، وإنما مواقف قد تخالف أيديولوجيتهم المتعصبة لموقف ما. نتحدث هنا عن زهران ممداني، عمدة نيويورك الجديد، والذي يعمل على تطوير المدينة بشكل غير مسبوق،

0: زهران ممداني. بالنسبة لحسابات يمينية متطرفة، الأمر ما كان إشي طبيعي بالمرة وبيهدد الهوية الأمريكية.
1: Like I said, I just moved here. I don't know anybody. I've been going on Facebook, but I really couldn't find anything. I think I'm more excited than him.
0: الإعلان اللي نشرته بلدية نيويورك للترويج للأنشطة الصيفية المخصصة للأطفال أول ما انتشر بلش الهجوم على ممداني، والتعليقات المعادية للإسلام والعرب طالبت بطرد المسلمين من أمريكا، حتى إنه وصل الموضوع إنه تنشر الناشطة اليمينية لورا لومر والمعروفة بمعاداتها للإسلام منشور قالت فيه كيف يمكن لامرأة مسلمة ترتدي الحجاب أن تمثل الآباء العاديين في نيويورك، واعتبرت إنه الأمر في تسلل إسلامي إلى أمريكا. الولايات المتحدة بتشهد تصاعدا في خطاب الكراهية ضد الإسلام والمسلمين، وهذا الخطاب لا يقتصر على أصوات هامشية بل أصبح أكثر حضورا في الحملات السياسية اللي بتستند على مزاعم أبرزها إنه المسلمين بيسعوا لأسلمة المجتمع الأمريكي، وسط دعوات للتصدي لهذا الخطاب اللي بيسهم في خلق مناخ من الخوف لدى بعض الفئات من المسلمين مثل المهاجرين واللاجئين الذين يعانون أصلا من الهشاشة.
2: يقول أحد رواد المنصات كان يجب على ممداني أن تمثل الدعاية امرأة يهودية من طائفة الحريديم، وحينها لن يفتح عنصري أو متعصب يميني فمه، لكن الأمر أعمق من ذلك، فالثقافة الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية متعايشة ومندمجة مع الآخرين وتقوم بدورها في المجتمع في معظم الحالات، لكن الهجوم على ممداني له وجه آخر وهو ما بات يفهمه الأمريكيون ويروجون له بأنفسهم.
3: He's supposed to be the mayor of all New Yorkers, Jews, Christians, Muslims, everyone. But he's trying to turn one group against the other, and he's foisting hate and fear. I speak to Jewish Americans in New York, and they're afraid right now. And I don't think it's accidental that after he made this hate speech against Israel and against me, the next day, a Jew is stabbed coming out of a synagogue. I think, and with a cry of Allah is Akbar, Allah Akbar. And you know what that means. So I think that it's shameful.
4: This is the man who's the architect, alongside the freaking Israeli society, of one of the worst genocides live streamed in my generation. He has the temerity to accuse him of fostering hate. Mamdani hasn't killed anybody. Mamdani hasn't stopped anyone. He's not ethnically cleansing anyone. All he's doing is calling out this man's evil and the evil being perpetrated by Israeli Jews. That is the honest truth. He's doing far more than a lot of these other politicians who have been bought and paid for by this bastard. But let's just be clear. Now, he's accusing Mamdani of being the reason that a Jew got stabbed the next day. This is what a false flag is. Let's be very clear. It wasn't just a Jew who was stabbed. An Asian man was stabbed.
2: في هذا المقطع مثلا يعمل ممداني على تحديث طريق بنيويورك أهملته إدارات متعاقبة، ما يؤكد ما قاله مؤثر أمريكي إن إهمال المسؤولين السابقين المدعومين من اللوبي الإسرائيلي يثبت أن ما يفعله الرجل يخيفهم، فهو بالفعل يخدم المدينة. هكذا يقول: هذا الهجوم على ممداني الذي يقوده متطرفون مرتبطون أو تتقاطع مصالحهم على الأقل مع اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، كان قد سبقه تصريح خطير للناشطة اليمينية الأمريكية لورا لومر. نشاهد.
5: It would be much easier to actually start using military force to start raiding mosques and removing these people from our country. Muslims hate everything that isn't Muslim.

0: مشاهدينا رصدنا لكم كلا المعسكرين في نقدهم ودعمهم للفيديو الذي شاركته بلدية نيويورك واحتوى على امرأة محجبة. نشاهدنا بعض التعليقات على منصات التواصل ونبدأ من هذا الحساب Angry Hug يقول: دائما حجاب، هذا لا يمثل غالبية نيويورك بل يروج لأجندة إسلامية، ها قد ظهرتم على حقيقتكم. ميرجام أوك: كل الحب للأم التي في الفيديو، أعتذر عن تصرفات العنصريين، إذا استمر الأشخاص الطبيعيون في الحضور ودعم بعضهم فربما يتعلم هؤلاء العنصريون وينقرضون. أما بول فيقول: لماذا لا يمكنكم إظهار امرأة يهودية في إعلاناتكم؟ أخيرا جوشوا: متأكد من أن بلدية نيويورك ستتبع هذا الفيديو بآخر لأم يهودية تستعد لإرسال أطفالها إلى المدرسة في ظل وجود حراس أمن مسلحين في الخارج. أنا أعرفكم يا ممداني. تعرفون بالتأكيد أن الماء هو سر الحياة، قامت عليه حضارات وانهارت بسببه حضارات، بدونه لا زراعة لا طعام ولا نظافة. أبسط تفاصيل حياتك اليومية لا تستقيم دون مياه. احسب مثلا كم مرة تحتاج فيها إلى المياه منذ أن تستيقظ إلى أن تنام. فما بالك إن وجدت نفسك فجأة في يوم ما في رحلة بحث شاقة للحصول على قارورة ماء، زجاجة ماء، قنينة ماء، أيا كان اسمها في بلدك. هذا بالضبط ما حدث في تونس، حيث استفاق مواطنوها قبل أيام على اختفاء مياه الشرب المعدنية في الأسواق. سبقتها طبعا أزمة في انقطاع المياه في أغلب الولايات، تحولت أسئلة عادية مثل: أليس لديكم مياه معدنية؟ أو هل تبيعون الماء في المحلات الصغيرة والكبيرة؟ إلى عبارات مستغربة تتردد دائما على لسان آلاف المواطنين الذين يقفون في طوابير طويلة على أمل الفوز بزجاجة مياه. هذا الواقع الصعب أثار الغضب بطبيعة الحال في الشارع التونسي، لكنه أخذ منحنا لافتا على مواقع التواصل الاجتماعي، فكانت السخرية هي سيدة الموقف، حيث عجت حسابات التونسيين على المنصات بمنشورات توثق ما سموه لحظات الإذلال الشاقة للحصول على قوارير المياه.
1: يحيى قيس سعيد، هو يحيى واحنا نموتوا، شنو المشكل؟ وين المشكل؟
2: انا عندي احساس باش تقوم ثوره اخرى ولا تصير كارثه في البلاد، يقسكن لهواش يقطعوا علينا.
3: ما عادش فما مي، كنت في سنتر فيل شارع الحبيب بورقيبه، ثلاثه عطاره ولا هما حماصين دورهم، ما فماش مي، لسخونا بارد.
4: الشعب التونسي العظيم، شوفوا ايش عندي، شوفوا الكنز اللي عندي، نبداو المزاد عليها، نبداو بارتير من 10,000.
5: باش تسالني منين وكيفاش وعلاش؟ الحمد لله. عندي رزق لندخل القبر والرزق يتبع فيا.
6: لا فما ماء في كارفور، لا فما ماء في حماس، ما علينا ندخل انا القهوه تو ناخذ دبوزه ماء ب 3500.
7: يا اخي نحن ماشيين نقدموا ولا ماشيين نوخروا بالله؟ فسرونا خلينا نفهم الوضع شنو هو الحال.
8: وبعد
9: سيل سيل سيل سيل يا طويل العمر، سيل سيل يا طويل العمر.
0: هكذا هي الشعوب العربيه، ازماتهم سخريه وسخريتهم ازمه. على كل حال، البعض أرجع أزمة نقص مياه الشرب المعدنية إلى جشع بعض التجار الذين يرفعون الأسعار ويحتكرون زجاجات المياه، بينما رأى آخرون أن الأزمة تكمن في سوء الإدارة والتوزيع. فريق ثالث قال إن أزمة الانقطاعات المتكررة في المياه في الفترة الماضية إضافة إلى انقطاع الكهرباء هي ما فاقمت الأزمة في المصانع المنتجة للمياه المعبأة. تعرفون طبعا في مثل هذه المواقف يكثر الخبراء والمحللون، لكن في المقابل الغرفة النقابية للشركات المصنعة أكدت أنها تعمل على ضخ كميات كافية في الأسواق لتجاوز الأزمة. أما الحكومة التونسية فوصفت الأمر بغير الطبيعي وقالت إن هناك أطرافا أخرى تحاول استغلال الأزمة لتأجيج الأوضاع وإثارة الفوضى، وقالت إنها تدخلت لضبط أسعار العبوات للحد من عمليات المضاربة والاحتكار. الآن نذهب إلى التعليقات التي تفاعلت مع هذا الموضوع على منصات التواصل الاجتماعي، ونبدأ من عند من؟ من عند صوفيا. تقول: كي يولي الماء مقطوع بالساعات والأيام، المواطن ما عادش يسمع في التبريرات ولا الوعود الجديدة. إيثان يسأل فما هذا؟ لا ماء ولا كهرباء والمواطن يدفع الثمن، وين ماشي بيك يا بلاد؟ علي يقول عندما تتحول الاحتياجات الأساسية إلى مطالب يومية يبقى التحدي في تحويل الغضب إلى حلول ملموسة. تاج عزيزي يقول بلد أصبحت فيه أبسط الحقوق رفاهية نادرة، هكذا اختصر. أما يعقوب إدريس المشكل قد يرتبط بنقص المواد الأولية المستخدمة في صناعة القوارير، هذا رأيه. أخيرا حمدي يقول وعلاش النواب بتاعنا ما يعملوش قوانين رادعة للمحتكرين؟ ناس تحتكر في الماء، ناس تحتكر في الغلال، لكن هذا ما هوش حل. ومن شح المياه إلى طوفانها في نيبال، تلك الدولة التي تتربع في أحضان جبال الهيمالايا الشاهقة جنوب قارة آسيا. فهذه نيبال وهذه أيضا نيبال، لكن الفرق بين الصورتين هو ما فعله الطوفان. ولكم أن تتخيلوا كيف انقلب الحال في نيبال فجأة في غمضة عين كما يقولون. فما حكاية هذا الطوفان؟ القصة باختصار أن فيضانات مدمرة اجتاحت أمس المنطقة الحدودية بين الصين ونيبال، فكانت النتيجة هو ذلك الدمار. المتابع منكم سيجد أن الفيديوهات التي تأتي من قلب الكارثة لم يتوقف تدفقها على منصات التواصل الاجتماعي منذ الأمس، ومن بينها هذا المشهد الذي التقطه أحد العمال وهو يحاول أن يفر لينجو بنفسه من الفيضانات التي تجري خلفه. Oh my God, oh my God, Mario. Mario, back, get out, back.

مبان وطرق وجسور محيت من الأرض تماما، وما كان من الجيش النيبالي إلا اللجوء إلى الطائرات الحربية والعسكرية لإنقاذ العالقين أو البحث ربما عن مفقودين. وهنا جانب من أعمال الإنقاذ في منطقة راس هاوا شمال نيبال نشاهد.

ووسط المشاهد المأساوية هناك أيضا مشاهد عفوية تلتقطها الكاميرات، فهؤلاء الأشخاص قرروا أن يسبحوا في المياه من أجل سحب أسطوانات الغاز وعدم فقدانها في السيل.

0: त्यो ग्यासको सिलिन्डर छोप्नलाई
1: أما عن الحصيلة لتلك الكارثة فالأرقام الرسمية تتحدث عن عدد قتلى تخطى 150 شخصا حتى عرض هذه الحلقة، وأن الأعداد مرشحة للزيادة فضلا عن فقدان العشرات من الأشخاص كانوا في رحلة سياحية بين أحد الجبال هناك لأداء طقوسهم الدينية، حيث يدين غالبية أهالي تلك المدينة بالديانة الهندوسية. ديفيد فيشر ممثل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في نيبال قال إن قرى ومناطق تجارية محيت من الوجود، بينما سارعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين وقالت إن خدمة الأقمار الصناعية التابعة للاتحاد الأوروبي قد تم تفعيلها للمساعدة في رسم خرائط المناطق المتضررة في نيبال ودعم جهود الاستجابة على الأرض. أما الآن نذهب إلى التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي التي تفاعلت مع هذا الفيضان. نبدأ من عند موسى، أقول الماء أقوى جنود الله في أرضه، قوته لا تبقي ولا تذر، فسبحان الله العظيم. ياسين، ما حدث في نيبال يجعلنا نتوقف لحظة أمام عظمة الخالق ويذكرنا بأن ما نراه اليوم جمال الجبال والأنهار يمكن في لحظات استثنائية أن يتحول إلى مأساة إنسانية كبيرة. هذا الحساب يقول يعود ذلك إلى أنشطة بناء السدود الصينية في التبت، وهي الأراضي التي تحتلها الصين، لماذا تلتزم أوروبا الصمت حيال هذا الأمر؟ أخيرا ريان، العيش بجانب الأنهار أو البحار يعني أن تعرف أنك ستدفع الثمن يوما ما. رحل الفنان سليمان منصور وهو أحد أبرز أعمدة الفن الفلسطيني بعدما سخر ريشته لحفظ الذاكرة ومقاومة الاحتلال، وبقيت فلسطين حاضرة في فنه حتى وفاته. نشاهد قصته.

هلا كثير انا شفت شباب صغار مثلا بامريكا مثلا باوروبا بيقولوا لي احنا ولا عمرنا شفنا فلسطين بس احنا من خلال لوحاتك صرنا نحب فلسطين. هذه بالنسبه لي انا حسيت انه هذا انجاز عظيم، اثرت الحب عندهم هذول فلسطين. بدون الحب ما بصير انتماء، والانتماء هو اللي بخلصنا بخلص فلسطين.

0: يعني كفنان قلت طب انا ليش اروح اشتري الوان تقليديه زيت والوان مائيه وكانفاس واشياء من عند اليهود وبعدين ارسم ضد اليهود؟ في شيء غلط في الموضوع.
1: موقف لافت لمرشح رئاسه بلديه العاصمه الكنديه اوتاوا نيل سارافانا موتو.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
3: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيرتي عربي في الأوقات التالية.
4: Targeting Shajara Tayyib school was a war crime and a crime against humanity.
5: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
6: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
7: No nuclear weapons.
8: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
9: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
10: No ship is allowed to pass through the Strait of Hormuz till next notice.
11: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

البيت الأبيض يؤكد أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة بشأن إيران، ورئيس الوزراء القطري يبحث في طهران ترتيبات إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز. ورحب بكم في هذه النشرة من تي آر تي عربي. 4 شهداء في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وكاتس يهدد بإخلاء مناطق بسبب إطلاق الطائرات الورقية. سجال علني بين نتنياهو وبن غفير بشأن توحيد أحزاب اليمين وتحالفاتها قبل الانتخابات المقبلة.

0: قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أنه لا توجد حاليا مفاوضات جارية بين الولايات المتحدة وإيران، وأضافت أن طهران في وضع ضعيف وأن التضييق الاقتصادي عليها مستمر. وأكدت ليفيت أن الهدف الأول للرئيس ترامب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرة إلى أن عملية الغضب الملحمي أضعفت القوة العسكرية الإيرانية. وقالت ليفيت أن الحصار البحري على البلاد لا يزال ساريا، وأن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران تعد قائمة بشروطها لفتح مضيق هرمز، وأوضح أن الوسطاء طلبوا من بلاده تحديد شروطها لإعادة فتح المضيق. كما أشار إلى أن من بين الشروط التي تطرحها طهران إنهاء الحرب في المنطقة. وأعلن رضائي توصل إيران إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن ممر بحري. وفي سياق آخر نفى رضائي اتهامات وجود مؤامرة إيرانية لاغتيال نجل الرئيس الأمريكي. بدوره حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي من أن أي عمل عدائي تشنه الولايات المتحدة فإن بلاده ستضرب مصالح واشنطن العسكرية والاقتصادية. وخلال لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد الثاني، حث رضائي الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ شروط إيران قبل النظر في إعادة فتح مضيق هرمز. بدوره قال وزير الخارجية القطري أن المحادثات في طهران تؤكد مجددا جهود الدوحة المستمرة لنزع فتيل التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وأعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الثاني ناقش في طهران مع نظيره الإيراني تهيئة ظروف الحوار وحرية الملاحة في مضيق هرمز وإنشاء إطار عمل لإقامة ممر ملاحي مؤقت عبر المضيق وإزالة الألغام.
1: قطر تتحرك بين واشنطن وطهران والحرب تبحث عن مخرج. في خضم حرب لا تظهر نهاياتها وبعد أن هدأت المدافع نسبيا، يتصاعد الحراك السياسي في محاولة لإعادة فتح باب الحوار بين الولايات المتحدة وإيران. تدخل الدوحة على خط الوساطة مجددا، فرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن الثاني استعرض في طهران آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. هرمز في قلب الزيارة، فالخارجية القطرية تقول إن المباحثات تناولت أيضا حرية الملاحة في المضيق والمناقشات الجارية بشأن الإطار المرحلي المقترح الذي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. تحرك يضاف إلى مساعي إقليمية أخرى. وفي السياق أعلن الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مياه هرمز وعائداته، وقال إن إعادة فتح المضيق ترتبط بتراجع واشنطن عن عرقلة التفاهمات، لكن التفاصيل لم تحسم نهائياً والمضيق ما يزال يشهد حوادث أمنية. فهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول تسبب بأضرار وحريق جرت السيطرة عليه. إذن سياسة تتحرك وميدان لم يغلق أبوابه بعد. واشنطن خففت وتيرة الضربات، لكنها تستعد عسكرياً لمواجهة أطول مع توجه حاملة الطائرات ثيودور روزفلت إلى المنطقة في انتشار يتجاوز 7 أشهر بالتوازي مع تشديد الضغط الاقتصادي على طهران. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي فيصف العقوبات الأمريكية الجديدة بالإرهاب الاقتصادي، ويقول إن طهران مستعدة للحوار من دون القبول بالاستسلام.
2: أعتقد أن خطاب الرئيس ترامب بشأن خنق الاقتصاد الإيراني سيحمل رسالة سياسية أكثر من تأثير اقتصادي عميق، لأن تحقيق ذلك يحتاج إلى تعاون الصين وروسيا، ولأن إيران تجاور 7 دول وترتبط إيران بروسيا عبر بحر قزوين، وهو أمر ليس من السهل مقاطعته أو عرقلته.
1: بعد 6 أشهر من حرب الاستنزاف بات الطرفان أكثر حاجة إلى مخرج، لكن المخرج الذي يمكن تسويقه في واشنطن وطهران هو ذاك الذي لا يبدو فيه أحدهما رافعاً دراية البيضاء. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: وقعت باكستان والكويت بروتوكول تعاون دفاعي يهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين. وقالت وزارة الدفاع الباكستانية في بيان إن القوات المسلحة ستدعم الكويت في مجالات تشمل التدريب العسكري وبناء القدرات وإدارة الحدود، إلى جانب مجالات أخرى من التعاون الدفاعي. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة في انتهاك جديد لوقف إطلاق النار. واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف خيمة قرب مفترق أنصار غربي مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون باستهداف مركبة مدنية في منطقة الصناعة، فيما استشهد آخر بغارة على منزل في مخيم الشاطئ. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني بقصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس. استهدفت طائرة الاحتلال مجموعة من المواطنين بشارع 30 وسط مدينة غزة، ما أدى لوقوع إصابات بعضها حرجة للغاية.
3: طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من المواطنين المارة في شارع 30 وسط مدينة غزة. هذا الاستهداف أدى لوجود عدد من الإصابات، بعض هذه الإصابات وصفت بالخطيرة. سيارات الإسعاف تحاول انتشال الشهداء والمصابين من هذا الحدث، إضافة إلى أن هذا الاستهداف هو الاستهداف الثالث منذ ساعات صباح هذا اليوم، حيث استهدفت طائرات الاحتلال صباح اليوم سطح منزل في الشارع أو في منطقة مخيم الشاطئ، أدى ذلك لوجود شهيد. كذلك استهداف خيمة نازحين في منطقة مواصي خان يونس، وتم انتشال شهيد وعدد من الإصابات. هذا هو الاستهداف الثالث خلال هذا اليوم في ظل التحليق المكثف والمستمر لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في عموم أجواء قطاع غزة على ارتفاعات منخفضة. وجود هذه الطائرات دائما ما يرتبط بعمليات استهداف وعمليات رصد تقوم بها هذه الطائرات لأهدافها على الأرض. الأهالي والمواطنون يشعرون بحالة من الخوف وحالة من الرعب المستمر في ظل وجود هذه الطائرات.

0: تحدث عن ساعات من الهدوء الهش التي تسبق عمليات الاستهداف والتي تقوم بها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في أماكن مكتظة بالسكان وبالنازحين. محمد أحمد، تراتا عربي، مدينة غزة.
1: أوضح بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس عدم وجود أي تعليمات بفتح معبر بيت حانون إرتس لمرور البضائع نحو قطاع غزة. وأكد البيان أن سياسة تل أبيب في غزة واضحة ولم تتغير، وأنه لن تكون هناك إعادة إعمار قبل تفكيك حركة حماس ونزع أسلحتها وتجريد القطاع من السلاح بصورة تامة. قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إن منع إسرائيل إدخال مواد أساسية وقطع غيار يهدد استمرارية الخدمات الأساسية والإنسانية في غزة.

0: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن المهلة التي حددتها إسرائيل بشأن إطلاق الطائرات الورقية من غزة انتهت، محذرا من اعتبار أي إطلاق باتجاه البلدات أو القوات الإسرائيلية عملا إرهابيا. وعلى خلفية ذلك بدأ أهالي غزة بإتلاف طائرات أطفالهم الورقية رغم كونها إحدى وسائل الترفيه القليلة المتاحة للأطفال في زمن الحرب.
1: لم تعد هذه الطائرة الورقية الصغيرة في سماء غزة مجرد لعبة لطفل يبحث عن لحظة فرح وسط الحرب، فقد اختفت تقريبا من سماء القطاع بعدما تحولت في عيون أطفالها إلى مصدر خوف من القصف. هنا لم يعد أمام العائلات سوى إخفاء الطائرات الورقية أو تدميرها خشية أن تستهدف إسرائيل المناطق التي تطلق منها بعد تهديدات بإخلاء مناطق سكنية وتصعيد الضربات.
2: هذا جرم كبير، يعني طائرة ورقية بتأثرش عليهم حاجة، ينزلوا مربعات كاملة. أنا كان عندي أطفال، هايهم عندي أطفال كانوا يلعبوا في الطائرة الورقية، أول ما شفتهم صاروا يقصفوا الناس اللي عنده طائرة ورقية يقصفوا ويهددوا، وصرت مسكت الطائرة وكسرتها عشان سلمت أولادي وسلمت اللي حواليا.
1: أطفال غزة الذين فقدوا منازلهم ومدارسهم وألعابهم يجدون أنفسهم اليوم محرومين حتى من أبسط تفاصيل طفولتهم، فلا ملاعب ولا أماكن آمنة للهو، وحتى الطائرات الورقية التي اعتادوا صناعتها بأيديهم والتحليق بها في سماء القطاع باتت ممنوعة بالخوف.
3: أطفالنا اللي ضيعوا أحلامهم حتى أشياء بسيطة، فقدوا كل شيء، فقدوا أحلامهم البسيطة وتعليمهم فقدوه، طفولتهم فقدوها، حتى أشياء البسيطة اللي بدهم يتسلوا فيها. حرمنا الاحتلال من هذا الشيء البسيط جدا. دولة نووية تقوم بقصف أطفالنا في قطاع غزة على طائرة ورقية لا تفيد ولا تشكل أي خطر عليهم.
1: وتقول عائلات نازحة إن أطفالها يعيشون طفولة محاصرة من كل جانب، فيما تحولت الخيام التي لجأوا إليها إلى أماكن يقضون فيها أيامهم بلا ألعاب أو وسائل ترفيه.
4: الأطفال ممنوع يلعبوا، ممنوع يرطى، الروحة مشار في قصف، نطير طيارة وكان في قصف، اللوحة مدرس في قصف، الروحة على البحر يتنزهوا أقل ما فيها برضو قصف، لحقوهم كمان على الطائرة الورقية وإنهم ما فيش كمان ممنوع طيارة ورق. طب ليه النهار الطفل ضل يزن وقاعد عندك؟ طب هي خيم القصة، شاشة ما فيش، جوالات ما فيش، أي تابلت ما فيش.
1: وتأتي هذه التهديدات بعد إعلان الجيش الإسرائيلي العثور على طائرات ورقية قرب مستوطنات محاذية لغزة، لكنه قال بعد فحصها إنه لم يعثر على مواد مشبوهة وإنها لا تمثل خطراً على العامة. وبينما تنظر إسرائيل إلى هذه الطائرات بعد

0: باعتبارها تهديدا محتملا. يراها أطفال غزة شيئا آخر تماما، لعبة بسيطة كانت تمنحهم دقائق قليلة من الفرح قبل أن تحاصر الحرب حتى أحلامهم الصغيرة. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
1: كشفت صحيفة أريتس الإسرائيلية استناداً إلى شهادات جنود وضباط إسرائيليين عن ارتكاب ميليشيات فلسطينية مسلحة مدعومة من إسرائيل جرائم حرب وانتهاكات واسعة بحق سكان قطاع غزة. وقالت أريتس إن هذه الميليشيات تحولت إلى ذراع تنفيذية للجيش الإسرائيلي والشباك داخل القطاع.
2: هواء الكلاب لا يرهب.
3: أسود. أسود.
2: يا ويلكم.
4: الخيانة أنواع، لكن أشنعها وأرخصها هي أن تعذب وتقتل وتهجر أبناء جلدتك وأهل بلدك. هذا ليس ضربا من الخيال، إنما ما تصنعه ميليشيات مسلحة في قطاع غزة مطبقة مقولة من شابه جيش الاحتلال الإسرائيلي فقد تجبر وظلم. هذه الحقائق كشفها جنود وضباط إسرائيليون بشهاداتهم لصحيفة هآرتس التي أعدت بدورها تحقيقا مفصلا بشأنها. التحقيق أكد وجود 5 ميليشيات فلسطينية تنشط في 6 مواقع داخل القطاع وتتلقى دعما ماليا وعسكريا من إسرائيل، ولا يقتصر دورها على مواجهة حركة حماس واستهداف واعتقال قياداتها وعناصرها. فالجنود والضباط الإسرائيليون الذين سبق ونكلوا بأهالي القطاع قالوا إنهم عاينوا أفعالا شنيعة من هذه الميليشيات في غزة، إطلاق نار ونهب للممتلكات وإحراق للمنازل وتهجير للسكان. لا تقوم الميليشيات الفلسطينية في غزة بهذه الممارسات فحسب، بل تروج للروايات الإسرائيلية بشأن مشروع غزة بعد الحرب واليوم التالي لإدارة القطاع، وتتفخر بأفاعيلها على منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وتعترف صراحة بعلاقاتها الوطيدة بإسرائيل.
5: اليوم وبكرة بنسق تنسيق مع الجانب الإسرائيلي عسكري وأمني للقضاء على حماس. مرحلة وبتعدي.
4: الدعم الإسرائيلي لهذه الميليشيات ليس مقتصرا على التسليح، إذ تشير الشهادات إلى توفير الحماية لها أثناء تنفيذ مهامها ووجود قواعد لها قرب مواقع الجيش وامتلاك بعضها رموز نداء على شبكات الاتصال العسكرية الإسرائيلية، كما أن مسلحيها مدرجون ضمن أنظمة القيادة والسيطرة التابعة له. وكانت مجموعة ياسر أبو الشباب أبرز النماذج، فقد أعلن قائدها صراحة تلقي دعم من الجيش الإسرائيلي قبل مقتله في ديسمبر الماضي دون أن ينهي ذلك توسعها.
6: ياسر أبو شباب الذي ارتقى إلى ربه نتيجة رصاصة طائشة أثناء محاولته الإصلاح وفض النزاع بين عائلتين في مدينة رفح.
4: ورغم ذلك كله، يقر ضابط إسرائيلي كبير بأن هذه المجموعات لا تستطيع انتزاع السيطرة من حماس ولن تستطيع ذلك، وأنها لن تصمد أمامها دون حماية الجيش الإسرائيلي. وبين السلاح والحماية والتنسيق الميداني، تبدو هذه الميليشيات وفق التحقيق جزءا من معادلة إسرائيلية جديدة تعمل عليها داخل غزة لتمثل ذراعا مسموما يتغلغل في القطاع في مسعى لإخضاعه وبسط السيطرة عليه.
5: سنعمل ليلا ونهار في التجنيد والإعداد وأخذ البلد من حماس زي ما أخذتها بالدم، هأخذها بالدم وقطع الروس زيادة.
4: عبد الله الخطيب، ترت عربي.
1: رفضت السلطات الإسرائيلية عودة 33 ألف فلسطيني من أهالي مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس بعد إخلاء منازلهم قسرا مطلع العام الماضي. وذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن حكومة تل أبيب أبلغت المحكمة العليا قبل أيام رفض الجيش الإسرائيلي عودة المواطنين الفلسطينيين النازحين إلى منازلهم في مخيمات شمال الضفة، ردا على التماس قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل. وقال الجيش في رده وفق صحيفة هآرتس إنه يستعد للحفاظ على سيطرة عملياتية طويلة الأمد في المنطقة بعد مرور عام ونصف على بدء العملية العسكرية، وإن العمل يجري على إنشاء موقع عسكري جديد قرب جنين من المتوقع إنجازه خلال بضعة أشهر. لليوم الثالث على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على معهد قلنتيا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وسط دعوات من وزير الأمن القومي إتمار بن غفير للاستيلاء على المعهد وطرد الوكالة منه.
7: ما كان تهديدا إسرائيليا بات واقعا اليوم. معهد قلنتيا للتدريب المهني تحت السيطرة الإسرائيلية المطلقة. أنزل علم الوكالة الدولية ليحل مكانه علم الاحتلال. السلطات الإسرائيلية ورغم التنديد الدولي وبعد ساعات من زيارة لدبلوماسيين أجانب إلى المعهد، شرعت بتغيير معالمه تنفيذا لرؤية وزير الأمن القومي تمار بن غفير. المعهد الذي خرج آلاف الطلاب من أبناء اللاجئين الفلسطينيين على مدى 70 عاما بات شاهدا على سقوط آخر قلاع الأنروا في منطقة القدس بما يحاصرها في غزة ومخيمات الضفة.
8: الآن هذا تحدي معهد قلنتيا هو التحدي الأخير الذي يواجه المجتمع الدولي، كون هذا المعهد هو تابع للأونروا. الأونروا هي أنشئت بقرار دولي.
7: على مساحة 88 دنما تأسس معهد قلنتيا للتدريب المهني عام 1953، يقدم خدمات التعليم المجاني ل 350 طالبا سنويا، ويتخرج منه 250 طالبا على الأقل في 16 تخصصا متنوعا. يقدم خدمات التعليم المجاني ل 350 طالبا سنويا ويتخرج منه 250 طالبا على الأقل في 16 تخصصا متنوعا. ومع إغلاق المعهد والسيطرة عليه إسرائيليا يخسر مئات الطلاب فرصتهم بالتعليم.
9: المجتمع الدولي لم يتخذ إجراءات واقعية وحقيقية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها كما جرى في قطاع غزة من حرب إبادة وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها، لذلك هي مستمرة في إجراءاتها وسياساتها المتعلقة بتدمير الأونروا التي تشكل وتعتبر الوجه الآخر الدولي لما جرى عام 48 من إبادة للشعب الفلسطيني.
7: استهداف الأنروا ليس جديدا، إذ جاء بعد قرارات أقرها الكنيسة الإسرائيلي على خلفية اتهامات لبضعة عاملين بأنهم كانوا فاعلين في الفصائل الفلسطينية، في حين يرى الفلسطينيون أن الهدف من ملاحقة الأنروا حق العودة.
10: على مرأى ومسمع العالم، تفكك إسرائيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا إحدى أشهر مؤسسات الأمم المتحدة وتحاصرها، حتى باتت بحاجة إلى من ينقذها من التغول الإسرائيلي. إبراهيم خلف، تلتي عربي، من أمام معهد قلنتيا الدولي شمال مدينة القدس المحتلة.
1: نشبت مشادة علنية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إتمار بن غفير على منصة إكس على خلفية خلاف بشأن توحيد أحزاب اليمين قبل الانتخابات المقبلة. ودعا نتنياهو حزب بن غفير عتسما يهوديت وحزب صهيونية دينية بقيادة بتسلائيل سموتريتش إلى خوض الانتخابات بقائمة مشتركة، محذرا من أن رفض التحالف قد يضر بمعسكر اليمين. وقال بن غفير أن توحيد الحزبين سيؤدي إلى خسارة مقاعد انتخابية، متهما نتنياهو بالسعي إلى إضعاف حزبه والتخطيط لتشكيل حكومة واسعة لاحقا مع منافسه غادي أيزنكوت. قتلت امرأة وجرح آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكني جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن طائرات الاحتلال استهدفت مبنى في بلدة عرب صليم، ما أسفر عن مقتل المرأة وجرح آخرين. وفي البلدة نفسها جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتها للمرة الثانية خلال أقل من 10 دقائق، ما أدى إلى وقوع إصابة عقب اتهام الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرات باتجاه قوته في المنطقة. أصدر الرئيس السوري أحمد

0: الشارع مرسوما بتعيين مظلوم عبدي القائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية المنحلة مستشارا للرئاسة وفق ما نقلته مصادر إعلام محلية. يأتي ذلك بعد أيام من إعلان عبدي حل قوات سوريا الديمقراطية التي كان يقودها بعد انتهاء مهامها في خطوة وصفت بالمهمة وتندرج ضمن خطة اندماج جرى الاتفاق عليها في وقت سابق. قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن أنقرة ترحب بإعلان تنظيم قسد حل نفسه مؤكدا دعم تركيا لسوريا لتكون مستقرة وموحدة وتحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها. وأشار يلماز إلى أن تركيا تؤيد سوريا واحدة تحتضن مختلف الهويات مشددا على ضرورة أن يعيش السوريون اختلافاتهم بحرية ضمن دولة وجيش واحد ومؤكدا أن استقرار سوريا والعراق ينعكس على استقرار تركيا والمنطقة. احتفل معسكر حلب للغة العربية الذي تنظمه جامعة ابن خلدون التركية بتخريج أول دفعة من الطلاب الأتراك عقب استئناف سوريا استقبال الراغبين في تعلم اللغة العربية بعد توقف دام نحو 14 عاما وذلك ضمن تعاون أكاديمي وتنظيمي مع جامعة حلب.
1: في الليل والنهار
2: بحضور رسمي من تركيا وسوريا تتخرج الدفعة الأولى من معسكر حلب للغة العربية المخصص للطلاب الأتراك الراغبين في تعلم العربية وتطوير مهاراتهم اللغوية داخل سوريا لأول مرة منذ التحرير في إطار تعاون مشترك بين جامعتي حلب السورية وابن خلدون التركية.
3: نحن أول مؤسسة أنشئت في سوريا بعد تحرير البلاد. جامعة ابن خلدون التركية أقامت هذا المعهد ونعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها. يأتينا الطلاب من جامعات تركية كثيرة وكذلك من المدارس الثانوية وهنا يتعلمون اللغة العربية لمدة شهر كامل ويطورون مهاراتهم في استخدام اللغة بشكل فعال من خلال الأنشطة المختلفة والفعاليات الثقافية والفنية والرحلات السياحية.
2: يهدف معسكر حلب إلى تعزيز مهارات الطلاب الأتراك اللغوية من خلال الانخراط في بيئة عربية مباشرة بما يتيح لهم ممارسة اللغة العربية بشكل يومي إلى جانب التعرف على الجوانب الثقافية المرتبطة بها ضمن برنامج مكثف يجمع بين الدراسة النظرية والتجربة الميدانية.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أستاذة مروة من جامعة ابن خلدون، جئنا إلى حلب مع طلابنا لكي ندرس اللغة العربية هنا. لماذا حلب؟ حلب مدينة التاريخ والأصالة، في ثقافة مشتركة، في تاريخ مشترك، في علاقات جيدة هنا. أسأل الله أن يجعل هذا المخيم فيه خير وبركة وفائدة إن شاء الله. هنا ندرس مستوى، يعني عندنا مستويات مختلفة، عندنا طلاب في المستوى المبتدئ والمتوسط والمتقدم.
2: تأتي هذه المبادرة في سياق استئناف سوريا استقبال الطلاب الأتراك الراغبين في تعلم اللغة العربية بعد نحو 14 عاما من توقفها. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: أعلنت الحكومة العراقية إحباط محاولة لتصنيع طائرات مسيرة في بغداد وأكدت تمسكها بتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة بنهاية سبتمبر المقبل. وقال الناطق باسم جهاز الأمن الوطني العراقي أرشد الحاكم إن الحكومة خصصت 15 مليار دينار لإدارة البنى التحتية في منافذ ربيعة والوليد وصفوان، فيما تواصل قوة الحدود تأمين الحدود بالكاميرات الحرارية والجدار الخرساني. ختام نشرتنا وهذا تذكير بأبرز العناوين. البيت الأبيض يؤكد أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة بشأن إيران، ورئيس الوزراء القطري يبحث في طهران ترتيبة إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز. 4 شهداء في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وكاتس يهدد بإخلاء مناطق في القطاع بسبب إطلاق الطائرات الورقية. سجال علني بين نتنياهو وبن غفير بشأن توحيد أحزاب اليمين وتحالفاتها قبل الانتخابات المقبلة.

0: ختام نشرتنا، أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
2: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
3: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
4: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
5: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
6: والله شعور ما يوصف.
7: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
8: أنعم علينا بالإفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
9: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
10: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
11: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
12: والفرج الكريم ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
13: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
14: Condemn the atrocities of Hamas.
15: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
16: The government doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
17: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
18: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
17: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
19: Yaralı bir ihtilal alanı var. Ve istihdafı ve hıma yerlediğe

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. ريال مدريد يهزم ريال سوسيداد برباعية في الدوري الإسباني. عودة فنربحتش إلى دوري أبطال أوروبا بعد 18 عاما من الغياب تشعل التعليقات على مواقع التواصل في تركيا. وفي قضية اليوم نسلط الضوء على أزمة النجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز مع ناديه أتلتيكو مدريد بعد ارتباطه بالانتقال إلى برشلونة ودخول أرسنال الإنجليزي على خط الراغبين في الحصول على خدمة اللاعب، وصولا إلى غيابه عن حصص مران ناديه في الأيام الماضية.

بلغ فنرباتش التركي مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما حقق انتصارا صعبا على ليون الفرنسي بهدفين مقابل هدف في إياب الدور النهائي من الأدوار التأهيلية. وحمل هدف الفنر توقيع كل من فيدات موريكي وأرشي براون، فيما جاء هدف ليون عبر مالك فوفانا ليحجز النادي التركي مقعده في مرحلة الدوري بالفوز بمجموع مبارتين بثلاثة أهداف لهدفين. قاد النجم الفرنسي كيليان بابي فريقه ريال مدريد إلى الفوز بأربعة أهداف لهدف على ضيفه ريال سوسيداد في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى في الليغا الإسبانية. ونجح مبابي في التوقيع على هاتريك، وأضاف زميله فينيسيوس جونيور هدفا رابعا، فيما جاء هدف سوسيداد الوحيد بواسطة لوكا سوتشيتش ليعتلي ريال مدريد صدارة الليغا برصيد ست نقاط وبفارق الأهداف عن إشبيليا.

سيتي النيوزلندي بهدف دون رد سجله صالح أبو الشمات في الدقيقة 63 ليضرب النادي السعودي موعدا مع ماموندي سانداونز الجنوب إفريقي في الجولة المقبلة. وتأهل تولوكا المكسيكي إلى نصف نهائي بطولة كأس الدوريات بعدما تفوق على أوستن اف سي في الأمريكي بهدفين دون رد سجلهما كل من هيلينو وخورخي دياز برايس ليضرب موعدا في نصف النهائي مع الفريق المكسيكي الآخر كلوب ليون الذي تأهل بدوره على حساب ريال سالتيك الأمريكي.

0: توج السباح السوري التركي محمد دعيم المصري بالميدالية الذهبية في سباق البوسفور الدولي للعبور بين القارات بعد تصدره فئة 40 إلى 44 عاما بمشاركة أكثر من 2500 سباح من مختلف أنحاء العالم. وأنهى المصري السباق بزمن قدره 56 دقيقة و56 ثانية متقدما بفارق دقيقة و15 ثانية عن أقرب منافسيه.
1: السباح نعيم المصري أو كما يلقبه السوريون الدولفين السوري يحصد ذهبية سباق البوسفور العابر للقارات للمرة الثانية في مسيرته.
2: سباق البوسفور كان كتير مهم بالنسبة لي كتنظيميا من أعظم سباقات العالم اللي أنا شاركت فيها بحياتي. 2500 سباح، هيبة كتير كبيرة، انتظار بيحبس الأنفاس. الحمد لله لما وصلت وعرفت أني أنا المركز الأول كان بالنسبة لي شعور لا يوصف. هذا الفوز أقل شيء بقدر أقدمه لبلديني سوريا وتركيا، لأني حقيقة أنا قلبي مقسوم بالنص، تارة أني سوري وبنفس الوقت أنا عشت بهالبلد وأكلت من خيره 15 سنة، فبهدي هذا الفوز لبلديني العظيمات سوريا وتركيا.
1: قصة بطل العالم بدأت من نشأته ضمن عائلة رياضية، تجاوز في مسيرته إصابات متكررة ليصل إلى منصات التتويج العالمية.
2: بلشت سباحة وتعلمتها عمري 5 سنوات، الله أكرمني حصلت على بطولة جمهورية كان عمري 7 سنين، ولما كان عمري 11 سنة حصلت أنه أنا أكون بطل عربي على سن الناشئين والأشبال. لما صار عمري 14-15 سنة حصلت على ميدالية آسيا، ذهبية آسيا. ما قدرت كمل المشوار الرياضي بعمر 17 أو 18 سنة، نفيت عن الرياضة السورية. بعدها أنا انقطعت عن الرياضة انقطاع تام لوقت ما جيت على تركيا، لحتى 2020 رجعت تدريجيا عن السباحة. شاركت بال 2021 بسباق البواس، الله أكرمني فزت بالميدالية الذهبية بأول مشاركة لي، كانت أخذت بطولة العالم باسم تركيا، وخصوصا بعد ما جنست كانت بسنة 2024 بدبي سباق 10 كيلومتر.
1: لا يكتفي نعيم بصناعة مجد شخصي، بل يسهم في تخريج سباحين ضمن أكاديميته نحو منصات التتويج.
2: أنا صراحة بعد ما نفيت عن الرياضة السورية ونحيت، لما رجعت على تركيا بال 2020 أسست أكاديمية دولفين لتعليم السباحة، وكان من غرضه أنه تخريج أبطال. وبعد الحمد لله ب 2023 أسست نادي اسمه نادي بشك شهير للسباحة، كان من خلاله فيه لكل الأعمار فينهم يدخلوا بطولات ويمارسوا السباحة بشكل مختلف واحترافي.
3: بتدريبه المتواصل وبعزيمة وإصرار كبيرين يواصل السباح السوري محمد نعيم المصري مسيرته على خطى عائلته الرياضية، حاملا إرثها في المنافسة وحصد الألقاب، وطامحا في مزيد من الإنجازات والأرقام القياسية في المسابقات المحلية والدولية. خالد كاتبة، تلتي عربي، إسطنبول.
0: عودة فنرباتش التركي بعد 18 عاما إلى مرحلة الدوري من بطولة أبطال أوروبا لاقت تفاعلا كبيرا من الأتراك على وسائل التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب رسمي لنادي فنرباتش الذي نشر هذه الصورة عبر حسابه على إكس وعلق عليها: عدنا إلى المكان الذي نعرفه ويعرفنا. حساب باسم فينيوس نشر هذه الصورة وعلق عليها بهذه الكيفية: انتهى الانتظار بعد 18 عاما، فنرباتشا يعود إلى دوري الأبطال. أما صاحب حساب باسم أنل فنشر الصورة لمدرج فنرباتشا وعبر عن سعادته بالعودة إلى دوري الأبطال وعلى

لقاء قائلا: انظر إلى هذا الجمال، مرات ومرات كثيرة سنعيش هذه اللحظة يا ولدي. يوهان بدوره وجه رسالة إلى جماهير الفنر التي عبرت عن سعادتها بالوصول لمرحلة الدوري من دوري الأبطال، وعلق: ما أجمل هذه الفرحة، أنت تستحق الأفضل من كل شيء يا مشجع فنربحتشا. ونختم مع إرجان الذي ضحى بساعات نومه من أجل الاحتفال بهذا الإنجاز لفريقه، حيث علق: رغم ذهابنا إلى العمل بعد 3 ساعات فقط من النوم، إلا أن هذه السعادة لا تتكرر.

0: يتواصل الغموض بشأن مستقبل خوليان ألفاريز مع أتلتيكو مدريد بعد غياب المهاجم الأرجنتيني عن تدريبات الفريق ليومين متتاليين، في وقت تتصاعد فيه الخلافات مع برشلونة بشأن إمكانية انتقاله إلى النادي الكتالوني. ملف بدأ بعرض مالي قبل أن يتحول إلى مواجهة إعلامية وقانونية وجماهيرية بين الأطراف المعنية.
1: بين الاتهامات والمعارك القانونية، برز ملف المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز واحدا من أبرز عناوين سوق الانتقالات هذا الصيف. بداية القصة تعود إلى نهاية الموسم الماضي، حين أكدت تقارير إعلامية أن برشلونة تقدم بعرض رسمي قيمته 100 مليون يورو لضم اللاعب. رد عليه أتلتيكو مدريد بسلسلة منشورات ساخرة اتهم فيها الجانب الكتالوني بمحاولة الضغط على النادي والإضرار بصورته. التصعيد الأكبر جاء خلال كأس العالم، بعدما أعلن ألفاريز أنه طلب الرحيل عن أتلتيكو نحو الوجهة التي يحلم بها. إدارة النادي ردت بحزم: لا بيع، واللاعب ملتزم بعقده حتى عام 2030 أو بدفع الشرط الجزائي البالغ 500 مليون يورو. لاحقا أعلن الرئيس التنفيذي لأتلتيكو خيلمارين التقدم بشكوى ضد برشلونة بتهمة التفاوض مع اللاعب من دون إذن النادي. ورغم عودة ألفاريز إلى التدريبات، بقي التوتر قائما، خصوصا بعد تعرضه لصفارات استهجان من جماهير المتروبوليتانو، ما دفع الإدارة إلى إبعاده عن تحية المدرجات بعد مباراة فياريال لحمايته من الأجواء المشحونة. برشلونة أعاد الملف إلى الواجهة بعدما أكد رئيسه جوان لابورتا أن عرض النادي ما يزال قائما، مشيرا إلى وجود مؤشرات على استعداد أتلتيكو لبيع اللاعب لأندية أخرى. وبحسب تقارير إسبانية، يفضل أتلتيكو توجيه ألفاريز نحو ناد خارج المنافسة المباشرة على الدوري الإسباني مثل أرسنال بدل تعزيز صفوف برشلونة. الرد المدريدي كان واضحا: احتمال انتقال ألفاريز إلى برشلونة 0%، في موقف يؤكد أن الخلاف لم يعد ماليا فقط. وفي أحدث فصول القضية، غاب ألفاريز عن تدريبات الفريق ليومين متتاليين بسبب وعكة صحية، وسط تباين في التفسيرات بين من يؤكد سوء حالته ومن يرى في الغياب شكلا من أشكال الضغط الهادئ لفتح باب الرحيل. معاذ الهراس، تيريتي عربي.
0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفي من الجزائر العاصمة الصحفي والناقد الرياضي نور الدين بالكبير. مساء الخير كابتن نور الدين. إذن الاتهامات متبادلة، والحديث ما زال عن انتقال خوليان ألفاريز إلى فريق برشلونة وسط رفض من فريق أتلتيكو الجديد. بيان فريق أتلتيكو مدريد بأنه يرفض تماما فكرة بيع خوليان ألفاريز إلى برشلونة. هل وصلنا إلى طريق مسدود وإلى نهاية القصة؟
2: أولا السلام عليكم زميلي أحمد، شكرا على الاستضافة. فيما يخص موضوع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، أعتقد بأنه أصبح مسلسل ممل بعض الشيء في الفترة الصيفية الأخيرة، خاصة في الأيام الأخيرة، وسط تعنت كبير جدا من مسؤولي أتلتيكو مدريد ورفضهم أي فتح أي باب للحوار مع مسؤولي نادي برشلونة حول إمكانية انتقال المهاجم الأرجنتيني بطل العالم الأرجنتين سنة 2022، وكذلك تمسك اللاعب بحلمه مثل ما قال في تصريحه في كأس العالم الماضي، لما قال بأنه حلمه هو الذهاب إلى نادي برشلونة. اللاعب متمسك بحلمه، وإدارة أتلتيكو مدريد ضد حلم اللاعب وضد

0: رغبة برشلونة في استخدام اللاعب. خوان لابورتا كان صرح أمس وقال بأنه برشلونة سينتظر ألفاريز لغاية اليوم الأخير من سوق الانتقالات والمحدد بيوم 31 أوت الجاري بحول الله. لذلك لكن أعتقد في ظل كل هذه في ظل كل هذه التصريحات وفي ظل كل هذا التضارب بين إدارة برشلونة وإدارة أتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى الشكوى التي تقدمت بها إدارة نادي أتلتيكو مدريد على مستوى الرابطة الإسبانية لكرة القدم وكذلك على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتبليغ برشلونة بالشكوى التي تقدم بها أتلتيكو مدريد، أعتقد بأن هذا الموضوع يتجه نحو النهاية، يتجه ليكون موضوع نيمار بيس، يعني موضوع نيمار الثاني مثل ما حدث لو تتذكر جيدا في قضية نيمار وإمكانية عودته إلى نادي برشلونة. أعتقد في صيف 2019 لما انتظر برشلونة غلاية اليوم الأخير من سوق الانتقالات لكنه لم يتمكن من إعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوفه في تلك الفترة. لذلك أعتقد بأنه جوليان ألفاريز قد يبقى مرغما في أتلتيكو مدريد.
1: نعم نور الدين، تتحدث أن جوليان ألفاريز يبقى مرغما وأن جوليان ألفاريز يبحث عن تحقيق الحلم، لكن أين كان هذا الحلم قبل سنتين عندما وقع مع أتلتيكو مدريد بعقد كبير؟ يعني عندما استقطبوا أتلتيكو مدريد مقابل حوالي 95 مليون يورو وأيضا بعقد لمدة حتى عام 2030.
0: نعم، وكان فيه تجديد للعقد أيضا. لذلك أعتقد بأنه جوليان ألفاريز برشلونة ضيع فرصة التعاقد معه قبل موسمين من الآن، وضيع فرصة التعاقد معه لما جاء من ريفر بليت إلى مانشستر سيتي، لأنه في ذلك الموسم برشلونة استخدم فيران توريس ب 55 مليون أورو قبل أن يعيد بيعه بعد 4 سنوات من الويلات للاعب فيران توريس مع نادي برشلونة. 4 سنوات قضاها فيران توريس في برشلونة كانت كافية لو تحرك برشلونة في وقته لجلب جوليان ألفاريز، رغم أنه كان معروضا على النادي كأول خيار بالنسبة كخيار في سوق الانتقالات، لكن برشلونة فضل التعاقد مع فيران توريس. الآن بعد سنتين أتلتيكو مدريد في حقه أيضا أن يحافظ على لاعب جاء به كواجهة لمشروعه الجديد. قبل سنتين من الآن وضع كل أمالهم على جوليان ألفاريز، لكن أنت تعرف جيدا رغبة اللاعبين في الكثير من المرات هي من تتفوق، ومثل ما قال أحدهم ذات مرة قطار برشلونة وريال مدريد لا يمر أمام بيتك كل يوم. لذلك أعتقد بأن جوليان ألفاريز هو أصلا كمحب ربما لنادي برشلونة يريد تحقيق حلمه باللعب في البارسا، لكن أعتقد سيكون صعب جدا في الأربع أيام الأخيرة أن يحقق هذا الحلم.
1: نعم نور الدين، لو تحدثنا عن أحلام اللاعبين وسوق الانتقالات دائما، برأيك أليس العقد هو شريعة المتعاقدين؟ وربما لو ضغط جوليان ألفاريز وغاب عن تدريبات الفريق واضطر أتلتيكو مدريد لبيع اللاعب، ألا يفتح ذلك الباب للعديد من اللاعبين من أجل الضغط على إدارات الأندية من أجل الانتقال، وبالتالي يتم الانتهاء من موضوع العقود بين الأندية واللاعبين؟
0: لا، موضوع جوليان ألفاريز مختلف عن كل لاعبي الآخرين. أتلتيكو مدريد لا يريد بيع لاعب لبرشلونة فقط، يعني أتلتيكو مدريد اليوم مثلا لو يقبل جوليان
1: ألفاريز أتكلم عن رغبات اللاعبين
0: صباحا سيبيع. نعم رغبة اللاعب في الرحيل، رغبة اللاعب أقوى من أي عقد وأقوى من أي شيء. حتى أنت لما تكون كإدارة محترفة لا يمكن أن تبقى على لاعب فوق رغبته للبقاء في صفوف فريقك، لأنه هذا اللاعب لن يقدم لك شيئا على المستوى الرياضي، ولما اللاعب لا يقدم شيئا على المستوى الرياضي تنزل القيمة السوقية، يعني أنت ستخسر ماليا ورياضيا بالاحتفاظ بلاعب فوق إرادته، يعني أن يبقى مرغما مع فريقه. لذلك قلت لك في البداية بأنه اليوم سبق وأن فعلها ديمبيلي مثلا من أجل الالتحاق بنادي برشلونة لما كان في بوروسيا دورتموند وقاطع التدريبات وفعل كل شيء من أجل الانضمام إلى برشلونة، لكن حينها رضخ بوروسيا دورتموند لرغبة اللاعب في الانتقال إلى صفوف برشلونة وباع اللاعب للبارسا. لكن المشكل هذه المرة مع جوليان ألفاريز صديقي أحمد، المشكل أنه أتلتيكو مدريد منفتح على بيع اللاعب لكن غالق الباب فقط أمام نادي برشلونة. اليوم لو يأتي عرض من ريال مدريد اللي هو غريمه الأزلي في مدريد ممكن أنه يوافق، لكن لبرشلونة لا. وهذا هو مكمن المشكل، هذا هو أصل المشكل، يعني اللاعب يريد برشلونة وأتلتيكو مدريد يريد الجميع ما عدا برشلونة.
1: هل المشكلة بتصرف إدارة برشلونة بنشر الموضوع عبر وسائل الإعلام والضغط على إدارة أتلتيكو مدريد وعدم اللجوء إلى فتح باب المفاوضات مباشرة مع نادي أتلتيكو مدريد؟

0: منذ البداية؟ هل أخطأ برشلونة في التعامل مع القضية؟
1: لا أعتقد أولا أصل بعض الشيء، لكن أصل المشكل بداية المشكل بين جوليان ألفاريز وإدارة أتلتيكو مدريد لا علاقة له بنادي برشلونة. أصل المشكل هو في لما خيل مارين رئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد كان قد وعد اللاعب في شهر فبراير الماضي بسمح له بالرحيل في نهاية الموسم إن جاءه عرض يستوفي طلبات أتلتيكو مدريد. إدارة أتلتيكو مدريد أكدت للاعب عن طريق خيل مارين في شهر فبراير الماضي في اجتماع في العاصمة مدريد بأنه بإمكان لو يأتيه عرض في نهاية الموسم سيسهلون رحيله، لكن الطريقة التي تعامل بها برشلونة مع الموضوع من خلال الحديث في وسائل الإعلام، لكن حتى لاعبين آخرين وأندية أخرى تتحدث في وسائل الإعلام. أنت تعرف اليوم سوق الانتقالات في الفترة الصيفية فيه حديث إعلامي صاخب، فيه حديث إعلامي كبير، ممكن حتى وكيل اللاعب هو من سرب حول وجود اهتمام من نادي برشلونة من أجل زيادة الحوافز المالية وزيادة العمولة بالنسبة للوكيل. كل هذه الأمور تدخل في صفقة انتقال جوليان ألفاريز، لكن أتلتيكو مدريد أعتقد بأنه يتجه بفعلته هذه ربما لقطع العلاقة لسنوات مع نادي برشلونة بعد تصرفه، وهذا ثاني نادي إسباني يتصرف مع برشلونة بنفس الطريقة بعد أتلتيك بيلباو الموسم الماضي مع نيكولا ويليامز.
0: نعم، فتحت نقطة للنقاش لكن سنبقي عليها بعد التحول إلى إلقاء الضوء على بعض من الأرقام من مسيرة خوليان ألفاريز سواء مع الأندية التي لعب لها أو مع المنتخب الأرجنتيني.

0: عودة مرة أخرى لضيفي من الجزائر الصحفي والناقد الرياضي بالكبير نور الدين. كابتن نور الدين، أنت فتحت نقطة للنقاش أن فريق أتلتيكو مدريد هو ثاني فريق في إسبانيا يوقف المفاوضات ويقول أنه لن يتفاوض مع فريق برشلونة لبيع اللاعبين بعدما كان في الموسم الماضي أتلتيك بلباو في قضية نيكو ويليامز. ألا ترى أن هناك مشكلة في التعامل الإعلامي من إدارة برشلونة في إدارة الصفقات قبل انتقال اللاعب بشكل رسمي، محاولات تسريب الأنباء والضغط على إدارات الأندية من أجل الفوز باللاعبين؟
1: أعتقد بأنه أولا حق مشروع لنادي برشلونة أن يتفاوض مع أي لاعب يريده، يريد تدعيم صفوفه به، لهذا حق مشروع لكل
0: أندية. إذا كان اللاعب لديه عقد مع النادي لا يجوز له المفاوضة إلا في آخر 6 أشهر.
1: نعم، لما يكون لاعب تحت طائلة عقد مع النادي، لكن أنت تعرف جيدا بأنه كل أندية في العالم تستهدف اللاعبين أولا ثم تتحدث مع إدارتهم، لأنه أنت اليوم ما تقدرش تروح تتحدث مع إدارة نادي حول لاعب وأنت لا تعرف رغبة اللاعب إن كان يريد القدوم إلى صفوفك أم لا، وهذا أمر مهم جدا، الرغبة تلعب دور كبير حتى في تسهيل الانتقال. لكن لماذا فقط برشلونة في إسبانيا هو من يملك مشاكل، هو من أصبحت لديه مشاكل في شراء لاعبين من الأندية الإسبانية؟ لماذا اليوم الأندية الإسبانية تبيع للأندية الإنجليزية والأندية الألمانية والأندية الإيطالية ولا تبيع لبرشلونة؟ هنا مربط الفرس، هنا لما السؤال الذي يجب أن يطرح. برشلونة يملك خزان من المواهب، يملك لاماسيا التي أعادته في كل مرة إلى الحياة، يمر فيها بصعوبات كبيرة على مستوى المالي أو على مستوى التعداد، فترة بيب غوارديولا الأولى أو فترة الآن.

0: هانسي فليك مع لاعبي أكاديمية ماسيا وحتى لاعبين الإسبان الشبان. لماذا يشتري برشلونة من خارج إسبانيا بسهولة ولا يستطيع أن يشتري من إسبانيا بتلك السهولة؟ هنا السؤال الذي يجب أن يطرح، هل برشلونة هو المخطئ في طريقة تعامله مع اللاعبين الإسبان الذين يريد جلبهم، أم أن الأندية الإسبانية لا تريد التعامل مع برشلونة لحاجة في نفس يعقوب؟ لذلك علينا ننتظر أكثر لمعرفة الأسباب، لأنه لا يمكن أن يكون فقط التأثير الإعلامي هو سبب مثلا غلق أتلتيكو مدريد الباب أمام راحيل ألفاراز، أكثر من أنه أمر شخصي بالنسبة لخيلمارين.
1: نعم نور الدين، برشلونة قال إما خوليان ألفاريز أو لا مهاجم، لا تعاقدات جديدة. برأيك بعد رحيل ليفاندوفسكي وأيضا توريس لم يعد لدى فريق برشلونة مهاجم، وحتى في الأصل هل خوليان ألفاريز هو لاعب رقم 9، لاعب الذي سجل 8 أهداف فريق مع فريق أتلتيكو مدريد في الموسم الماضي من هدفين ركلات جزاء، يعني برأيك هل هو فعلا اللاعب رقم 9 المنشود لفريق برشلونة؟
0: هو بطلب من فليك وإدارة برشلونة بقيادة إدارة رياضية لبرشلونة بقيادة البرتغالي البرازيلي الأصل ديكو. أعتقد بأنه في هذه الفترة من الميركاتو الصيفي لبت كل رغبات فليك، أراد غوردون فأحضرت غوردون، أراد أديمي فأحضرت أديمي، أراد كونسيلو فأعادت كونسيلو. لذلك نحن نتحدث على أعلى مستوى كروي في العالم، يعني أندية الصفوة في العالم والتي تسير بحسب ما يطلبه المدرب وما يراه أنسب بالنسبة له، ربما لأمور تكتيكية أكثر منها تهديفية يريد فليك الحصول على ألفاريز، لأنه لاعب مجهود، لاعب يضغط كثير، لاعب يلبي طلبات فليك في طريقة اللعب. إحصائياته ناقصة مقارنة مثلا بليفاندوفسكي، لأنه فيران توراس، أنا بالنسبة لي فيران توراس لم يكن يوما ذلك النجم السوبر في نادي برشلونة، رغم أنه سجل العديد من الأهداف لكن ما ضيعه أكثر مما سجله وأنقذه أكثر الهدف الذي سجله في نهائي كأس العالم لمصلحة المنتخب الإسباني. لكن لما نقارنه مع ليفاندوفسكي ماهوش نفس خصائص اللاعب، ماهوش نفس الاسم، ماهوش نفس الثقل، ماهوش نفس الحس التهديفي، ماهوش نفس الإحصائيات. ليفاندوفسكي رغم أنه جاء بعد في نهاية مسيرته إلى برشلونة إلى
1: قدم مستويات مميزة. نعم نور الدين بالكبير الصحفي والناقد الرياضي كنت معي من الجزائر، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني كرة عربي.com. كما يسرنا استقبال أرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تي ار تي عربي.

0: حرام عليك تروح والله العظيم كفوك وتسع سنوات كفوك تمام
1: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
1: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

البيت الأبيض يؤكد أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة بشأن إيران، ورئيس الوزراء القطري يبحث في طهران ترتيبات إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، 4 شهداء في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وكاتس يهدد بإخلاء مناطق في القطاع بسبب إطلاق الطائرات الورقية. سجال علني بين نتنياهو وبن غفير بشأن توحيد أحزاب اليمين وتحالفاتها قبل الانتخابات المقبلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إنه لا توجد حاليا مفاوضات جارية بين الولايات المتحدة وإيران، وأضافت أن إيران في وضع ضعيف وأن التضييق الاقتصادي عليها مستمر. وأكدت ليفيت أن الهدف الأول للرئيس ترامب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرة إلى أن عملية الغضب الملحمي أضعفت القوة العسكرية الإيرانية. وقالت ليفيت أن الحصار البحري على إيران لا يزال ساريا وأن بلادها تسيطر على مضيق هرمز. في المقابل قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران تعد قائمة بشروطها لفتح مضيق هرمز. وأوضح رضائي أن الوسطاء طلبوا من إيران تحديد شروطها لإعادة فتح المضيق، وأضاف أن من بين الشروط التي تطرحها إيران إنهاء الحرب في المنطقة. كما أعلن رضائي توصل إيران إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن ممر بحري. وفي سياق آخر نفى رضائي اتهامات وجود مؤامرة إيرانية لاغتيال نجد الرئيس الأمريكي. هذا وحذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي من أن أي عمل عدائي تشنه الولايات المتحدة فإن بلاده ستضرب مصالح واشنطن العسكرية والاقتصادية. وخلال لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني، حث رضائي الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ شروط إيران قبل النظر في إعادة فتح مضيق هرمز. قال وزير الخارجية القطري أن المحادثات في طهران تؤكد مجددا جهود الدوحة المستمرة لنزع فتيل التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وأعلنت الخارجية القطرية أن الثاني ناقش في طهران مع نظيره الإيراني تهيئة ظروف الحوار وحرية الملاحة في هرمز وإنشاء إطار عمل لإقامة ممر ملاحي مؤقت عبر المضيق وإزالة الألغام.
1: قطر تتحرك بين واشنطن وطهران والحرب تبحث عن مخرج. في خضم حرب لا تظهر نهاياتها وبعد أن هدأت المدافع نسبيا، يتصاعد الحراك السياسي في محاولة لإعادة فتح باب الحوار بين الولايات المتحدة وإيران. تدخل الدوحة على خط الوساطة مجددا، فرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني استعرض في طهران آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. هرمز في قلب الزيارة، فالخارجية القطرية تقول إن المباحثات تناولت أيضا

0: حرية الملاحة في المضيق والمناقشات الجارية بشأن الإطار المرحلي المقترح الذي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. تحرك يضاف إلى مساعي إقليمية أخرى، وفي السياق أعلن الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مياه هرمز وعائداته، وقال إن إعادة فتح المضيق ترتبط بتراجع واشنطن عن عرقلة التفاهمات، لكن التفاصيل لم تحسم نهائياً، والمضيق ما يزال يشهد حوادث أمنية. فهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول تسبب بأضرار وحريق جرت السيطرة عليه. إذن سياسة تتحرك وميدان لم يغلق أبوابه بعد. واشنطن خففت وتيرة الضربات، لكنها تستعد عسكرياً لمواجهة أطول مع توجه حاملة الطائرات ثيودور روزفلت إلى المنطقة في انتشار يتجاوز 7 أشهر بالتوازي مع تشديد الضغط الاقتصادي على طهران. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي فيصف العقوبات الأمريكية الجديدة بالإرهاب الاقتصادي، ويقول إن طهران مستعدة للحوار من دون القبول بالاستسلام.
1: أعتقد أن خطاب الرئيس ترامب بشأن خنق الاقتصاد الإيراني سيحمل رسالة سياسية أكثر من تأثير اقتصادي عميق، لأن تحقيق ذلك يحتاج إلى تعاون الصين وروسيا، ولأن إيران تجاور 7 دول، وترتبط إيران بروسيا عبر بحر قزوين، وهو أمر ليس من السهل مقاطعته أو عرقلته.
0: بعد 6 أشهر من حرب الاستنزاف بات الطرفان أكثر حاجة إلى مخرج، لكن المخرج الذي يمكن تسويقه في واشنطن وطهران هو ذاك الذي لا يبدو فيه أحدهما رافعاً للراية البيضاء. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
2: وقعت باكستان والكويت بروتوكول تعاون دفاعي يهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين. وقالت وزارة الدفاع الباكستانية في بيان إن القوات المسلحة الباكستانية ستدعم الكويت في مجالات تشمل التدريب العسكري وبناء القدرات وإدارة الحدود، إلى جانب مجالات أخرى في التعاون الدفاعي. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بالقطاع في انتهاك جديد لوقف إطلاق النار. واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف طال خيمة قرب مفترق أنصار غرب مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون إثر استهداف مركبة مدنية في منطقة الصناعة، فيما استشهد آخر بغارة على منزل في مخيم الشاطئ. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني بقصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس. أوضح بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس عدم وجود أي تعليمات بفتح معبر بيت حانون إيرز لمرور البضائع نحو قطاع غزة. وأكد البيان أن سياسة تل أبيب في غزة واضحة ولم تتغير، وأنه لن تكون هناك إعادة إعمار قبل تفكيك حماس ونزع أسلحتها وتجريد قطاع غزة من السلاح بصورة تامة حسب تعبير البيان. قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إن منع إسرائيل إدخال مواد أساسية وقطع غيار يهدد استمرارية الخدمات الأساسية والإنسانية في غزة.

0: أحيت عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال أمس اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء في ظل استمرار احتجاز مئات الجثامين منذ عقود وتزايد أعدادها مع الحرب على غزة، فيما تواصل عائلات فلسطينية انتظار استعادة جثامين أبنائها.
1: بين أبنائها تجلس زوجة الشهيد خليل هنية، تستحضر معهم صور زوجها الذي استشهد في سجون الاحتلال ولم يلقوا عليه نظرة الوداع، فيما لا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه إلى جانب مئات جثامين الفلسطينيين.
2: تم اعتقال الزوج خليل هنية من مدرسة الدحيان بتاريخ 25/12/2024، وتواصلنا مع مؤسسات دولية أنه نعرف أخباره وإشي زي هيك، فخبرونا أنه في سجن النقب. وبعد اعتقاله بسنة الأسرى اللي طلعوا خبرونا بأنه استشهد، يعني شافوه بس ما تمش الإعلان من قبل الجيش. يعني بعد أربع شهور من استشهاده أعلن الجيش أنه استشهد، وطلبنا من المؤسسات الدولية أنه نطالب بجثمانه، يعني أنه هو اعتقل بدنا جثمانه، فما حدش فادنا، وخاصة انهم من أسرى غزة، ففيش يعني مجال لمناقشة الجيش انه هو يطلعوا جثمانه.
1: يصادف 27 أغسطس اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، فسياسة احتجاز الجثامين ليست ظاهرة جديدة، بل هي سياسة مستمرة منذ عقود أخذت أبعادا أكبر خلال الحرب على قطاع غزة بالتوازي مع ارتفاع أعداد الشهداء والمفقودين.
3: يعني سلوك الاحتلال في سياسة احتجاز الجثامين هو سلوك عقابي انتقامي من الشهداء أولا، ثم من ذويهم الذين يطمحون لإلقاء نظرة الوداع الأخير عليهم ومراتهم الثرى. هذا السلوك بالتأكيد يعبر عن إرهاب دولة حقيقي تجاه الشعب الفلسطيني. أسف الشديد، مع أنه هذا الموضوع يتعارض جملة وتفصيل مع القوانين الدولية والإنسانية، لكن المؤسسات الدولية نراها اليوم غائب حاضر عن هذا المشهد. لم نلحظ أي موقف عدا عن مواقف متقدمة أو جريئة، إلا بعض البيانات الصحفية والتصريحات الخجولة هنا وهناك من قبل المؤسسة الدولية، وهذا يضع ألف علامة استفهام مجددا حول دور وأداء المؤسسة الدولية سواء في متعلق في قضية الأسرى أو حتى مع الجثامين والأسرى المحتجزة جثامينهم.
1: أرقام صادمة أعلنتها الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات الأسرى تشير إلى وجود قرابة 800 شهيد معلومة هوياتهم لدى المؤسسات، وكان الاحتلال قد أفرج عن عدد من الجثامين خلال صفقة التبادل العام الماضي، إلا أن جميع الجثامين التي تسلمها الجانب الفلسطيني لم تحسن بعد.
4: في هذا المكان دفنت عشرات الجثامين المحتجزة التي أعادها الاحتلال بعد أن تعذر التعرف عليها لغياب المعلومات، الأمر الذي أبقاها في عداد المجهول. فمعرفة الاسم والهوية حق للعائلات وواجب لا يسقط باستعادة الرفات. محمد أحمد، تراتي عربي، من مقبرة الأرقام بمدينة دير البلح، قطاع غزة.
0: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن المهلة التي حددتها إسرائيل بشأن إطلاق الطائرات الورقية من غزة انتهت، محذرا من اعتبار أي إطلاق باتجاه البلدات والقوات الإسرائيلية عملا إرهابيا، وعلى خلفية ذلك بدأ أهالي غزة بإتلاف طائرات أطفالهم الورقية رغم كونها إحدى وسائل الترفيه القليلة المتاحة للأطفال في زمن الحرب.
5: لم تعد هذه الطائرة الورقية الصغيرة في سماء غزة مجرد لعبة لطفل يبحث عن لحظة فرح وسط الحرب، فقد اختفت تقريبا من سماء القطاع بعدما تحولت في عيون أطفالها إلى مصدر خوف من القصف. هنا لم يعد أمام العائلات سوى إخفاء الطائرات الورقية أو تدميرها خشية أن تستهدف إسرائيل المناطق التي تطلق منها بعد تهديدات بإخلاء مناطق سكنية وتصعيد الضربات.
6: هذا جرم كبير، يعني طائرة ورقية بتأثرش عليهم حاجة، ينزلوا مربعات كاملة. أنا كان عندي أطفال، هايهم عندي أطفال كانوا يلعبوا في الطائرة الورقية، أول ما شفتهم صاروا يقصفوا الناس اللي عنده طائرة ورقية يقصفوا ويهددوا، مسكت الطائرة وكسرتها عشان سلمت أولادي وسلمت اللي حوالي.
5: أطفال غزة الذين فقدوا منازلهم ومدارسهم وألعابهم يجدون أنفسهم اليوم محرومين حتى من أبسط تفاصيل طفولتهم، فلا ملاعب ولا أماكن آمنة للهو وحتى الطائرات الورقية التي اعتادوا صناعتها بأيديهم والتحليق بها في سماء القطاع باتت ممنوعة بالخوف.
7: أطفالنا اللي ضيعوا أحلامهم حتى أشياء بسيطة فقدوا كل شيء، فقدوا أحلامهم البسيطة وتعليمهم فقدوه، طفولتهم فقدوها.

0: حتى الأشياء البسيطة اللي بدهم يتسلوا فيها. حرمنا الاحتلال من هذا الشيء البسيط جدا. دولة نووية تقوم بقصف أطفالنا في قطاع غزة على طائرة ورقية لا تفيد ولا تشكل أي خطر عليهم.
1: وتقول عائلات نازحة إن أطفالها يعيشون طفولة محاصرة من كل جانب، فيما تحولت الخيام التي لجأوا إليها إلى أماكن يقضون فيها أيامهم بلا ألعاب أو وسائل ترفيه.
2: الأطفال ممنوع يلعبوا، ممنوع يرضى، الروحة مشار في قصف، نطير طيارة وكان في قصف، اللوحة مدرسة في قصف، الروحة على البحر يتنزهوا قال ما فيها برضو قصف، لحقوهم كمان على الطائرة الورقية وإنهم ما فيش كمان ممنوع طيارة ورق. طب ليه النهار الطفل ضل يزن وقاعد عندك؟ طب هي خيم القصة، شاشة ما فيش، جوالات ما فيش، أي تابلت ما فيش.
1: وتأتي هذه التهديدات بعد إعلان الجيش الإسرائيلي العثور على طائرات ورقية قرب مستوطنات محاذية لغزة، لكنه قال بعد فحصها إنه لم يعثر على مواد مشبوهة وإنها لا تمثل خطراً على العامة. وبينما تنظر إسرائيل إلى هذه الطائرات باعتبارها تهديداً محتملاً، يراها أطفال غزة شيئاً آخر تماماً، لعبة بسيطة كانت تمنحهم دقائق قليلة من الفرح قبل أن تحاصر الحرب حتى أحلامهم الصغيرة. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
3: أنا طفل صغير لا أحمل فيه.
4: رفضت السلطات الإسرائيلية عودة 33,000 فلسطيني من أهالي مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس بعد إخلاء منازلهم قسرا مطلع العام الماضي. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة تل أبيب أبلغت المحكمة العليا قبل أيام رفض الجيش الإسرائيلي عودة الفلسطينيين النازحين إلى منازلهم في مخيمات شمال الضفة ردا على التماس قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل. وقال الجيش في رده وفق صحيفة هارتس أنه يستعد للحفاظ على سيطرة عملياتية طويلة الأمد في المنطقة بعد مرور عام ونصف على بدء العملية العسكرية، وأن العمل يجري على إنشاء موقع عسكري جديد قرب جنين من المتوقع إنجازه خلال بضعة أشهر. نشبت مشادة علنية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على منصة إكس على خلفية خلاف بشأن توحيد أحزاب اليمين قبل الانتخابات المقبلة. ودعا نتنياهو حزب بن غفير عوتما يهودت وحزب الصهيونية الدينية بقيادة بسلايل سموتريتش إلى خوض الانتخابات بقائمة مشتركة، محذرا من أن رفض التحالف قد يضر بمعسكر اليمين. وقال بن غفير أن توحيد الحزبين سيؤدي إلى خسارة مقاعد انتخابية، متهما نتنياهو بالسعي إلى أضعاف حزبه والتخطيط لتشكيل حكومة واسعة لاحقا مع منافسه غادي أيزنكوت. قتلت امرأة وجرح آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن طائرات الاحتلال استهدفت مبنى في بلدة عرب صليم، مع ما أسفر عن مقتل المرأة وجرح آخرين. وفي البلدة نفسها جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها للمرة الثانية خلال أقل من 10 دقائق، ما أدى إلى وقوع إصابات عقب اتهام الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرات باتجاه قواته في المنطقة.
5: تصعيد إسرائيلي جديد جنوب لبنان، غارات وقصف مدفعي وتوغل بري عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون تحت ذريعة الرد على مزاعم إطلاق حزب الله مسيرات تجاه قوات إسرائيلية. مصادر لبنانية أفادت بأن مقاتلات وطائرات مسيرة إسرائيلية شنت سلسلة غارات على بلدات النبطية الفوقة وكفر رمان جنوبي لبنان، كما استهدفت غارة إسرائيلية عدة مبان في المنصوري، وهزت الانفجارات مدينة صور والقرى المحيطة. وعرفت الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون توغل قوة إسرائيلية في المنطقة صاحبه إحراق منازل وجرف خيم زراعية في المنطقة. هذه العمليات العسكرية تزامنت مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة والثقيلة جنوب شرقي مدينة صور وسط تحليق طائرات مسيرة إسرائيلية. التصعيد العسكري يقول الجيش الإسرائيلي أنه جاء رداً على إطلاق حزب الله مسيرتين مفخختين باتجاه قواته العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر، لكنه يتزامن أيضاً مع تراجع مؤشرات وقف إسرائيل عملياتها العسكرية قبل المفاوضات المرتقبة في روما الشهر المقبل، لا سيما بعد إعلان السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى عدم التوصل إلى اتفاق حول ذلك، مبرراً استمرار الاعتداءات والاحتلال بعدم تسليم حزب الله سلاحه، لكنها تتزامن أيضاً مع استمرار احتلال مناطق لبنانية وتوغلات تجاوزت خلال العدوان الراهن مسافة 10 كيلومترات. ووفق الأرقام الرسمية اللبنانية، فقد أسفر العدوان الإسرائيلي منذ مارس الماضي عن سقوط أكثر من 4300 قتيل وآلاف المصابين، إضافة إلى تهجير مليون شخص من مناطقهم.
4: أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما بتعيين مظلوم عبدي القائد السابق لتنظيم قسد المنحل مستشارا للرئاسة وفق ما نقلته مصادر إعلام محلية. يأتي ذلك بعد أيام من إعلان عبدي حل التنظيم الذي كان يقوده بعد انتهاء مهامه في خطوة وصفت بالمهمة وبأنها تندرج ضمن خطة اندماج جرى الاتفاق عليها في وقت سابق. قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز أن أنقرة ترحب بإعلان تنظيم قسد حل نفسه، مؤكدا دعم تركيا لسوريا لتكون مستقرة وموحدة وتحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها. وأشار يلماز إلى أن تركيا تؤيد سوريا واحدة تحتضن مختلف الهويات، مشددا على ضرورة أن يعيش سوريون اختلافاتهم بحرية ضمن دولة وجيش واحد، ومؤكدا أن استقرار سوريا والعراق ينعكس على استقرار تركيا والمنطقة. أعلنت الحكومة العراقية إحباط محاولة لتصنيع طائرات مسيرة في بغداد، وأكدت التمسك بتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة بنهاية سبتمبر المقبل. وقال الناطق باسم جهاز الأمن الوطني العراقي أرشد الحاكم أن الحكومة خصصت 15 مليار دينار لإدارة البنى التحتية في منافذ ربيع والوليد وصفوان، فيما تواصل قوات الحدود تأمين الحدود بالكاميرات الحرارية والجدار الخرسانية. هذا وأكد الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي صباح النعمان التزام حكومة بلاده بانسحاب قوات التحالف الدولي من الأراضي العراقية بنهاية الشهر المقبل، مشيرا إلى جاهزية القوات المسلحة لحماية البلاد وسيادتها.
6: الصارم والدقيق بعملية انسحاب قوات التحالف الدولي وإكمال هذا الانسحاب وانتهاء المهمة في الموعد المحدد في 30 أيلول من العام الجاري. هذا الموعد حقيقة هو جاء برؤى وتنسيق عالي من قبل لجنة أمنية فنية شكلت في وقت سابق وأخذت في كامل عملها جهوزية قواتنا الأمنية واستعدادها لمسك الملف الأمني والحفاظ على سيادة العراق، وبالتالي جاءت هذه التوقيتات بكل مهنية بعيدا عن كل تأثيرات جانبية أخرى سواء سياسية أو غيرها. لذلك هذه التوقيتات جاءت بمهنية عالية من قبل لجان من القيادات الأمنية في الوزارات والأجهزة الأمنية المختلفة.
4: تسود الخلافات داخل تحالف الإطار التنسيقي في العراق بشأن توزيع المناصب على الكتل السياسية واختيار مرشحين للوزارات الشاغرة، ما قد يؤخر حسم تشكيل الحكومة.
7: تشتد الخلافات بين الكتل السياسية ويضيق عامل الوقت الخناق عليها لإكمال الكابينة الوزارية لحكومة علي الزيدي. داخل الإطار التنسيقي تبدو الانقسامات جلية بشأن الشخصيات المرشحة لتولي وزارتي الداخلية والتعليم وآلية توزيع المناصب الأخرى على الكتل التي تمتلك فصائل تخلت عن سلاحها أو ترغب في ذلك، فضلا عن غياب التوافق في ملف نواب رئيس الوزراء.
8: الإطار نعم هناك عرقلة في قضية تسمية الوزراء والوزارات، الداخلية جزء، أيضا التعليم العالي، وأيضا حصة الفصائل أو الجهات السياسية التي لديها فصائل، كل ذلك أربك قضية إكمال الكابينة الوزارية.
7: في بلد كالعراق يواجه مخاطر أمنية وتداعيات اقتصادية كبيرة فرضتها عليه الحرب في الشرق الأوسط، يمثل النقص في الكابينة الحكومية لا سيما الوزارات الأمنية تحديا كبيرا وفق مراقبين، وخصوصا أن البلاد مقبلة على استحقاقات مهمة كانسحاب التحالف الدولي وملف نزع سلاح الفصائل.
9: كيف أنت ممكن أن تشكل لجنة لحصر السلاح، وكيف تلتزم بإدارة الملفات وإدارة الموازنة والاستحقاقات المالية والاستحقاقات حتى السياسية المتعلقة بالبرنامج الحكومي، وأكثر من نصف الحكومة يكون هو خارج هذه المعادلة، تحديدا وزارة الدفاع والداخلية، وربما هي أكثر الوزارات التي يكون مسؤولة بإعداد خطة ورسم ملامح واضحة لها حصر السلاح في الدولة، غير موجودة. هذا إشكال واضح وصريح بأن هنالك خلل في بنية هذه الحكومة.
7: وتشير مصادر مطلعة إلى أن إتمام الكابينة الوزارية قد يؤجل إلى ما بعد 30 من سبتمبر المقبل، وهو موعد انتهاء مهام التحالف الدولي لحسم ملف نزع سلاح الفصائل وتنظيم آلية مشاركتها في الحكومة.
10: بين خلافات على أسماء مرشحة للوزارات الشاغرة وانقسام بشأن توزيع المناصب، تمضي حكومة الزيدي بكابينة وزارية منقوصة في توقيت بالغ التعقيد، ما قد يعوق تحركاتها للتعاطي مع ملفات أمنية واقتصادية غاية في التعقيد. راد المعموري، ترتع عربي، بغداد.
4: قتل شخصان وأصيب 20 آخرون في هجمات شنتها القوات الروسية على عدة مدن وبلدات أوكرانية، وقالت الإدارة العسكرية أن القوات الروسية ركزت ضرباتها على العاصمة كييف مخلفة جرحى ودمارا في البنى التحتية وعلى مدينة خيرسون والبلدات المحيطة بها ومناطق أخرى. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لن يهاجم أراضي حلف شمال الأطلسي الناتو. وفي مقابلة مع موقع أكسيوس أوضح ترامب أنه أجرى محادثات جيدة مع الرئيس الروسي وأنه لا يتوقع هجوما روسيا على أي من أراضي الحلف. وفيما يتعلق بإمكانية معاقبة روسيا إذا واصلت تعاملاتها مع إيران رغم التحذيرات الأمريكية، قال ترامب إن الأمر يتوقف على التطورات وأن روسيا تصرفت حتى الآن بشكل جيد فيما يتعلق بمضيق هرمز. أعلنت السلطات النيبالية ارتفاع قتل السيول الجارفة التي ضربت جبال تيبت إلى أكثر من 360 شخصا إلى جانب فقدان نحو 1500 آخرين، وألحقت الفيضانات أضرارا بمناطق سكنية ومبان على ضفاف نهر بوتكوشي، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ، ومن بين المفقودين سياح أجانب وعناصر أمن وعاملون في مشروع للطاقة الكهربائية. بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيكسيدي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، وأكد أردوغان خلال اتصال هاتفي مواصلة تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعات الدفاعية والأمن، وأعرب عن دعم تركيا لجهود تحقيق سلام دائم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى إمكانية تقديم مساهمات لتهيئة أرضية بناءة لتطبيق الاتفاقيات القائمة. الآن نذكر بالعناوين. البيت الأبيض يؤكد أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة بشأن إيران، ورئيس الوزراء القطري يبحث في طهران ترتيبات إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز. 4 شهداء في غارات إسرائيلية على غزة، وكاتس يهدد بإخلاء مناطق في القطاع بسبب الطائرات الورقية. سجال علني بين نتنياهو وبن غفير بشأن توحيد أحزاب اليمين وتحالفاتها قبل الانتخابات المقبلة. هنا تنتهي نشرتنا، في أمان الله.
11: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى.

وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

rest right away.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. نناقش في حلقة اليوم الحراك الدبلوماسي الهادف لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث في طهران مع نظيره الإيراني عباس عراقجي تهيئة ظروف الحوار وإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز وإزالة الألغام. يأتي ذلك غداة إعلان الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن تقاسم مياه المضيق وعائداته. فما أهمية ومضمون النقاشات القطرية والعمانية مع إيران بشأن المضيق؟ وهل تنجح هذه الوساطات في إنهاء التوتر بين طهران وواشنطن؟
1: قطر تتحرك بين واشنطن وطهران، والحرب تبحث عن مخرج. في خضم حرب لا تظهر نهاياتها، وبعد أن هدأت المدافع نسبياً، يتصاعد الحراك السياسي في محاولة لإعادة فتح باب الحوار بين الولايات المتحدة وإيران. تدخل الدوحة على خط الوساطة مجدداً، فرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن الثاني استعرض في طهران آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. هرمز في قلب الزيارة.

الخارجية القطرية تقول إن المباحثات تناولت أيضاً حرية الملاحة في المضيق والمناقشات الجارية بشأن الإطار المرحلي المقترح الذي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع

0: قلة التفاهمات، لكن التفاصيل لم تحسم نهائياً، والمضيق ما يزال يشهد حوادث أمنية. فهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول تسبب بأضرار وحريق جرت السيطرة عليه. إذن سياسة تتحرك وميدان لم يغلق أبوابه بعد. واشنطن خففت وتيرة الضربات، لكنها تستعد عسكرياً لمواجهة أطول مع توجه حاملة الطائرات ثيودور روزفلت إلى المنطقة في انتشار يتجاوز 7 أشهر بالتوازي مع تشديد الضغط الاقتصادي على طهران. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي فيصف العقوبات الأمريكية الجديدة بالإرهاب الاقتصادي، ويقول إن طهران مستعدة للحوار من دون القبول بالاستسلام.
1: أعتقد أن خطاب الرئيس ترامب بشأن خنق الاقتصاد الإيراني سيحمل رسالة سياسية أكثر من تأثير اقتصادي عميق، لأن تحقيق ذلك يحتاج إلى تعاون الصين وروسيا، ولأن إيران تجاور 7 دول، وترتبط إيران بروسيا عبر بحر قزوين، وهو أمر ليس من السهل مقاطعته أو عرقلته.
0: بعد 6 أشهر من حرب الاستنزاف بات الطرفان أكثر حاجة إلى مخرج، لكن المخرج الذي يمكن تسويقه في واشنطن وطهران هو ذاك الذي لا يبدو فيه أحدهما رافعاً دراية البيضاء.
2: للنقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ في العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة، ومن واشنطن الدبلوماسي السابق والخبير في الشأن الأمريكي مسعود معلوف. أهلا بكما ضيفي العزيزين. نبدأ معك دكتور سمير. دكتور، بعد عمان تدخل قطر اليوم مباشرة على خط طهران بعد هذه الزيارة، هل نحن أمام تعدد للوساطات أم أن هناك مسارا إقليميا واحدا يجري توزيع الأدوار فيه؟
3: صحيح، مساء الخير للجميع. أولا يعني مسألة توزيع الأدوار برأيي أقوى طرح سيناريو أنه في جهود إقليمية، نعم، لكن هذه الجهود تتقدم بشكل منسق بين الأطراف، يعني كل طرف يدخل على الخط بمجهوده وبخبرته وبقدرته على إقناع أطراف النزاع، إما بالعودة إلى طاولة التفاوض وإما بقبول مسار جديد مرتبط بموضوع مضيق هرمز، موضوع عودة الملاحة إلى المضيق، طرح بدائل وخيارات جديدة تناقش بين الأطراف. لكن في نهاية الأمر أنا أظن أنه هذا الحراك لا يرتبط فقط بدولة واحدة محددة أو معينة، هذا الحراك مرتبط بأكثر من عاصمة تبذل هذا الجهد منذ فترة زمنية طويلة كما تعرف، يعني الجهد العماني، نعم، الجهد القطري، الجهد الباكستاني، الجهد التركي، أكثر من لاعب إقليمي موجود الآن على خط التهدئة.
2: طيب دعني أسأل، هل ترى أن التنسيق هو تنسيق خليجي، محاولات خليجية لحل هذه الأزمة، أم إقليمي بشكل عام وربما دولي بالاشتراك مع الولايات
3: المتحدة؟ يعني طبعا الجهد الخليجي مميز هنا طبعا، يعني هذه مسألة لا يمكن إغفالها، لكن أنا أظن أيضا البعد الإقليمي موجود، يعني باكستان، تركيا، من خارج منطقة الخليج، لكن منذ بداية الأزمة وحتى قبل اندلاع الأزمة كلا البلدين كانا على خط التهدئة والدخول على خط الوساطة من خلال أكثر من اتصال تفاعل بشكل مباشر غير مباشر مع طرفي النزاع.
2: طيب سعادة السفير مسعود، كيف تقرأ واشنطن هذه التحركات العمانية القطرية؟ هل تنظر إليها الإدارة الأمريكية باعتبارها مبادرات إقليمية أم هي بتنسيق مع واشنطن؟
4: تحية لك أولاً أستاذ محمد، تحية للضيف الكريم دكتور صالحة، وتحية للمشاهدين الكرام. يعني واشنطن يهمها كثيراً إيجاد حل لهذا الموضوع، كل من الفريقين سواء الأمريكيين أو الإيرانيين يهمها إنهاء هذه المرحلة، لأنها لا مصلحة لأي من الفريقين بعودة الحرب. ولكن في الوقت نفسه لا أحد يريد أن يظهر بأنه تنازل للآخر أو أنه رفع الراية البيضاء كما تفضلتم في التقرير. ولذلك ما يجري حاليا من وساطات، خاصة الوساطة القطرية التي حصلت اليوم في إيران.

0: أعتقد أن كل ذلك من أجل الوصول إلى حل مؤقت، فتح مؤقت لمضيق هرمز، وبصورة يعني إلى حد ما محدودة، لكسب بعض الوقت من أجل العودة إلى المفاوضات، وعندئذ المفاوضات هي التي تعطي الحل النهائي
1: يعني
0: إذا
1: سعادة السفير
0: نجحت طبعا.
1: اسمح لي عند
0: ولكن
1: هذه
0: هل
1: النقطة، بالنسبة لواشنطن ما هي الأولوية الآن؟ فتح مضيق هرمز سريعا أم استخدام ورقة المضيق للوصول إلى اتفاق أوسع مع إيران؟
0: بالنتيجة الرئيس ترامب يريد الوصول إلى اتفاق واسع مع إيران، اتفاق نووي يكون أفضل ولو بقليل من اتفاقية العام 2015 التي أخرج الرئيس ترامب الولايات المتحدة منها عام 2018 في ولايته الأولى، مدعيا أنها من أسوأ الاتفاقات التي وقعتها الولايات المتحدة بتاريخها. الآن يود أن يتباهى بأنه يحقق اتفاقية أفضل، ولكن للوصول إلى المفاوضات من أجل توقيع أي اتفاقية ينبغي قبل كل شيء حل مسألة مضيق هرمز. لا يمكن أن تحصل المفاوضات ومضيق هرمز على هذه الحالة. فالآن الولايات المتحدة ربما تقبل بفتح مؤقت للمضيق، فتح محدود يعني، دون أن يكون لإيران سلطة قوية عليه ولا لعمان طبعا، ولكن أمر مؤقت للعودة إلى طاولة المفاوضات وصولا إلى اتفاق نووي جديد ربما.
1: دكتور سمير، المباحثات لم تعد تتحدث عن مبادئ عامة ونقاط عامة، بتنا نتحدث بالفعل عن مرحلة فيها ممر ملاحي مؤقت ومشروع للتطهير المضيق من الغام. هل بالفعل انتهت مرحلة جس النبض وبدأنا ب البحث عن ترتيبات قابلة للتنفيذ فعلا على الأرض؟
2: صحيح، هذه نقطة مهمة، لكن برأيي الحوار الآن يعني يركز نعم على مسائل فيها الشق القانوني، الشق التقني، الشق السياسي في التعامل مع الملفات، لكن النقطة الأساسية هي مسألة التفاوض وما يقابلها في الشق في الطرف الآخر،
1: نعم،
2: سيناريو العودة إلى التصعيد والقتال. لذلك جهود الوساطة نعم ربما تنصب على موضوع مضيق هرمز، موضوع الملاحة، موضوع إزالة الألغام، موضوع خصوصية ممر هرمز، كلها موجودة تطرح وتناقش الآن،
1: نعم.
2: لكن كما تابعنا في الساعات الأخيرة أنا وأنت، اللاعب الأمريكي ما زال يتحدث عن العودة إلى التصعيد العسكري والعمل العسكري ضد إيران. لذلك جهود الوساطة الآن كما قلنا قبل قليل تتقدم بأكثر من اتجاه، ليس فقط يعني مضيق هرمز، فتح ممر في المضيق باتجاه تسهيل حركة الملاحة من جديد. المسألة أيضا مرتبطة بجهود وساطة تحول دون العودة إلى القتال مرة أخرى.
1: طيب لماذا قطر؟ لماذا قطر الآن؟ عمان لديها تقليد طويل في الوساطة ما بين طهران و واشنطن، يعني ما القيمة الإضافية التي تستطيع قطر أن تضيفها لهذه الوساطة؟
2: صحيح، موضوع الوساطة والدخول على خط الوساطة في صلب الاستراتيجيات القطرية منذ عقود، ليس منذ سنوات، منذ عقود. قطر لاعب أساسي في موضوع التهدئة،
1: صحيح،
2: وخصوصية قطر اليوم لم تبدأ يعني في هذه الفترة، في الأيام الأخيرة بدأت كما تتذكر في العام 2022-2023 أيضا،
1: صحيح،
2: على خط التهدئة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، موضوع تبادل الرهائن،
1: صحيح،
2: كما تتذكر. لأن في أيضا نقطة مهمة أنه اللاعب القطري بحكم التجربة الطويلة في هذا المجال عنده خصوصية أنه قادر،
1: نعم،
2: على إقناع الأطراف بقبول دور الوساطة القطري. لاحظ معي، القطر تدخل على خط التهدئة، خط الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ونحن نعرف جميعا أنه إيران استهدفت السيادة القطرية،
1: صحيح،
2: ومع ذلك الآن إيران تعرف قيمة وحجم وأهمية قطر في موضوع.
1: كنا قبل الحلقة نتحدث عن الدور القطري،
2: صحيح،
1: المتنامي فيما،
2: صحيح،
1: يخص دائما أدوار وساطة ربما تفوق حجم قطر بالمساحة صغيرة لكن دائما لديها أدوار كبيرة تقوم بها في المنطقة. سعادة السفير، واشنطن وطهران بالفعل وقعتا على اتفاق تفاهم يوم 18 يونيو بشأن حرية الملاحة في المضيق، لكن التنفيذ تعثر. ما الذي تغير اليوم لطرح مقترحات جديدة، وما الذي يعطي هذه المقترحات فرصة نجاح لم تكن تتوافر سابقا؟
0: يعني ما أعتقده أنا هو أن حصل أمر جعل هذه المفاوضات تتوقف. يعني مذكرة التفاهم تتضمن 14 بندا، قسم من هذه البنود ينبغي التفاوض على كل منها. عندما قامت إيران بقصف باخرتين، على ما أعتقد استغلت إسرائيل ذلك، وإسرائيل كانت تحاول أن تعرقل المفاوضات نتنياهو، وقد تحدث عن ذلك بوضوح تام نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عندما قال أن إسرائيل تحاول عرقلة المفاوضات وتود أن تستمر الحرب. فالرئيس ترامب استعمل هذه العملية التي قامت بها إيران ضد باخرتين من أجل أن يعتبر أن إيران خرقت مذكرة التفاهم، وهو قام بالعمليات العسكرية، القصف القوي الذي نفذه. ومنذ ذلك الوقت بدأت الوساطات من أجل إيقاف ذلك، والرئيس ترامب من جهة يهدد ومن جهة يقوم يعطي تصريحات إلى حد ما مقبولة، كل ذلك من أجل الخروج من هذا المأزق. هذا مأزق كبير وقع فيه الرئيس ترامب وأوقع فيه الولايات المتحدة، التي تقترب الآن شيئا فشيئا من الانتخابات النصفية التشريعية، وحزب الرئيس ترامب الحزب الجمهوري الذي يسيطر حاليا على غرفتي، على مجلسي الكونغرس الشيوخ والنواب، هو في حالة يعني صعبة، ومن المرجح جدا أن يخسر هذه الأكثرية، وعندئذ سيصعب على الرئيس ترامب أن يصدر قرارات وقوانين عبر الكونغرس عندما يسيطر عليه الديمقراطيون. لذلك هو يحاول أن يخرج الآن من هذا المأزق قبل الانتخابات، وأعتقد أنا أن إيران تماطل في ذلك لكي يقترب موعد الانتخابات ويخفف الرئيس ترامب من شروطه على إيران،
1: تضغط على الرئيس دونالد ترامب من أجل التخفيف. طيب نعود لدور الوساطة القطرية دكتور سمير. اللافت أن رئيس الوزراء القطري قبل الزيارة التي أجراها إلى طهران أجرى اتصالات مع مسؤولين خليجيين في كل من السعودية والبحرين. هل تحاول الدوحة أن تذهب إلى طهران بمواقف خليجية أوسع، لا باعتبار الدوحة وسيطا منفردا؟
2: صحيح صحيح. يعني دائما قطر، يعني كما رصدنا قطر في العمل السياسي الدبلوماسي، موضوع الوساطات لا تتحرك بمفردها ولا تريد أن تتحرك بمفردها. صحيح أنه عندها القدرة على لعب دور مؤثر في موضوع الوساطات كما قلنا قبل قليل، لكن دائما رجحت، يعني الدوحة دائما رجحت التنسيق مع أكثر من لاعب مؤثر في الملف. يعني حسب الملف الذي تدخل أو تقرر قطر الدخول فيه على خط الوساطة، تختار الشريك الذي تنسق معه لإنجاح هذه الوساطة. رأينا ذلك في أكثر من ملف شاركت فيه قطر، سواء كان في الملف الفلسطيني، في موضوع غزة، في الملف اللبناني، في أكثر من أزمة داخل الملف اللبناني، في ملفات إقليمية، في موضوع أفغانستان. دائما قطر كانت تتحرك، لكن لم تكن تتحرك بمفردها. نعم. تبحث عن شريك أيضا مؤثر باتجاه إنجاح جهود الوساطة، وهذه ميزة أو خصوصية إضافية برأيي تسجل للدبلوماسية الإيرانية في التعامل مع موضوع الوساطة.
1: نعم سعادة السفير، إيران تقول عمليا إنها لن تمنح واشنطن فتحا كاملا لمضيق هرمز وفتحا غير مشروط لهذا المضيق. هل لدى الإدارة الأمريكية أي مساحة لقبول صيغة مرحلية تحفظ لطهران شيئا من الشروط أو المطالب الإيرانية، أم أن واشنطن تعتبر حرية الملاحة خطا أحمر لا يجوز لطهران المساس به؟
0: أنا أعتقد أنه لا يمكن لأي من الفريقين أن يستمر ويصر على الشروط.

0: الشروط القصوى، على كل فريق أن يتنازل، وأن يحصل هذا التنازل القليل شيئا نوعا ما من الفريقين بالتوازن في الوقت. يعني تتنازل إيران عن إقفال مضيق هرمز وتقبل بفتحه مؤقتا وبصورة ربما محدودة، والولايات المتحدة تقبل بتخفيف بعض العقوبات عن إيران في الوقت نفسه، وبذلك يظهر كل فريق بأنه لم يخسر شيئا، وبأنه أعطى الفريق الآخر مقابل ما أخذه منه، وليس أنه عطاء أو تنازل تام. وأعتقد هذا هو جوهر المفاوضات بصورة عامة. ونعرف جيدا أنه قبل أن تحصل أي مفاوضات يأخذ كل فريق موقفا قاسيا وقويا جدا من أجل أن يتنازل شيئا بعض الشيء أثناء المفاوضات، ولكن بالنتيجة لا يمكن أن يبقى كل فريق على الشروط القاسية القوية التي يعرضها قبل المفاوضات، لأن ذلك يعني فشل المفاوضات حتى قبل أن تحصل.
1: ما رأيك دكتور سمير في كلام السفير؟
0: بحركة وإن مقبولة محدودة بذلك.
1: أريد أن أسأل دكتور سمير، يعني هل يمكن عملياً فصل أزمة الملاحة في مضيق هرمز عن أصل المواجهة الإيرانية الأمريكية؟ يعني هل تستطيع كل من عمان وإيران الذهاب في ترتيبات مؤقتة دون الذهاب لحل القضايا الكبرى التي تراها إيران وهي الحرب؟
2: صحيح صحيح. دعني أقول لك أولا أنه ما يتحدث عنه سعادة السفير مهم جدا، أتفق معه في الكثير مما قاله، لكن عندنا ملاحظة أساسية أنه حتى النقاط التي أنت تشير إليها في السؤال مرتبطة اليوم بوضع مازال دقيق وحساس جدا. اللاعب الإيراني مثلا مازال يتمسك كما نعرف جميعا بموضوع هيمنته، فرض هيمنته على مضيق هرمز، ومحاولة فرض ملف جديد على هذا الممر وهو العائدات. إيران الآن تبحث عن فرض عائدات على السفن التي تعبر المضيق. هذه نقطة جديدة بالنسبة لخصوصية ممر هرمز. هل ستنجح إيران في فرض ما تريده على الولايات المتحدة الأمريكية؟ هي في الحقيقة لا تفرض ذلك على الولايات المتحدة الأمريكية، تفرض ذلك على وضع جديد على الدول المجاورة،
1: لكنها تفرض قرارها على الولايات المتحدة. الولايات المتحدة رفضت هذا الموضوع.
2: صحيح، لكن ما زالت حتى هذا ما أنا قصدته، أنه إيران حتى الآن عندما تذهب إلى طاولة المفاوضات ما زالت تحمل معها ملف ممر مضيق هرمز وموضوع العائدات. لذلك ينبغي بأسرع ما يكون إقناع إيران بأنه لمضيق هرمز خصوصيته القانونية التقنية المعتمدة المقبولة من قبل المجتمع الدولي والمعترف بها من قبل المنظمات والهيئات الدولية. مسألة تغيير هذه الخصوصية بإرادة إيرانية يحمل معه الكثير من التوتر. بالمقابل أيضا عندنا رسالة للاعب الأمريكي، أيضا يحاول أن يقول أنه الآن هو الذي يمسك بهذه الورقة وأنه هو الذي سيحركها بالاتجاه الذي يريد. هل توازنات المنطقة، الملفات المرتبطة بالإقليم ككل تمنح واشنطن فرصة من هذا النوع؟ هذه برأيي أيضا نقطة تحتاج إلى،
1: وهنا نقطة شديدة الحساسية سيد معلوف. هل يمكن أن تقبل واشنطن بأي صيغة تمنح إيران دورا رسميا في إدارة مضيق هرمز وإدارة حركة السفن أو الحصول على عائدات كما تحدثنا، أم لا يمكن لواشنطن أن تسمح بذلك؟ وربما لو سمحت بذلك كانت سمحت منذ البداية، لم نصل لهذه النقطة.
0: أنا أعتقد أن الولايات المتحدة في حال سمحت بذلك سيعتبر ذلك هزيمة للولايات المتحدة، لأن الأمر كان مختلفا قبل الحرب، وإن دولا كثيرة ستلوم الولايات المتحدة على هذه الحرب، إذ كان هذه الدول التي تستورد النفط وغير ذلك أو تصدر منتوجاتها إلى إيران عبر المضيق ستضطر سفنها إلى دفع رسوم لإيران. أعتقد أن الحل قد يكون بأن تقبل الولايات المتحدة بصورة تدريجية برفع العقوبات.

0: عن إيران وبفك الحجز عن الأموال المجمدة، الأموال المجمدة الإيرانية سواء في الولايات المتحدة، في قطر، ربما أيضا في كوريا الجنوبية وغير ذلك. وعندئذ تستطيع الولايات المتحدة أن تقنع إيران أن الآن لديك أموال كافية ولست بعد الآن بحاجة إلى فرض رسوم على هذه السفن التي تمر عبر المضيق، ولكن أن تقبل الولايات المتحدة بأن تسيطر إيران على المضيق، أعتقد أن ذلك أمر
1: صورة هزيمة. اسمح لي
0: واقعي بالنسبة طيب. إلى الولايات السفير. المتحدة.
1: سأسألك سؤالا أخيرا وأوجه هذا السؤال أيضا للدكتور سمير، بعد كل هذه التحركات هل ما نشاهده اليوم هي بداية تسوية حقيقية تبدأ من هرمز ثم تتوسع إلى باقي الملفات، أم مجرد هدنة بحرية مؤقتة لإدارة الأزمة وتأجيل ربما الصدام بعجالة لو سمحت؟
0: أنا أعتقد أن الولايات المتحدة، نعم يمكن، نحن الآن إذا نجحت الوساطة القطرية السائرة حاليا للوصول إلى حل مؤقت، فتح مؤقت وإن كان محدودا لمضيق هرمز، وتخفيف بعض العقوبات عن إيران، ويعني للبدء بمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، الآن هذه المفاوضات ليست مضمونة النتائج، ولكن الحل المؤقت الآن
1: إذن ليست مجرد هدنة. اسمح لي، أنا آسف لمقاطعتك سعادة السفير لضيق الوقت. دكتور سمير ما تعليقك؟
2: سأختصر فورا. نقطة أولى أساسية أنه مسألة يعني طرح سيناريو تهدئة شاملة أو تفاهمات بشكل أوسع في الإقليم صعبة في هذه المرحلة. لماذا؟ لأنه نحن الآن ربما نناقش صحيح مضيق هرمز، لكن علينا أن لا ننسى أنه عندنا في مكان آخر أزمة أخرى مع إيران مرتبطة بشكل أو بآخر بمضيق هرمز، هي باب المندب كما تتذكر. صحيح. النقطة الأهم أيضا سأني فوراً هي مسألة العقبة الإسرائيلية، كيف إسرائيل ستتعامل مع هذه المسارات، كيف ستتصرف، ونحن نعرف جميعا أنه تريد تأجيج هذه المسائل وتحاول عرقلة.
1: ربما الإجابة على سؤال هذه الحلقة تحمله الأيام القادمة وتطورات هذا الملف. في الختام أشكر ضيفي، كان معنا في الاستوديو الأستاذ في العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة، ومن واشنطن الدبلوماسي السابق والخبير في الشأن الأمريكي الأستاذ مسعود معلوف، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. بيطلع فيي.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله، شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
11: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المؤبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
13: الله بنتظر الأطفال مشان البلد، مرافقنا من فوق.

مساء الخير وأهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم مايا ريدان وتتابعون معنا الليلة. تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان يسبق المفاوضات المرتقبة في روما الشهر المقبل. ميليشيات فلسطينية مسلحة مدعومة من إسرائيل ترتكب جرائم حرب وانتهاكات واسعة بقطاع غزة. وفد سياسي ياباني يزور الصين في محاولة لإنهاء القطيعة وإصلاح ما أفسده التوتر الأخير.

0: في ملفنا الأول لهذه الحلقة نناقش خلفيات التصعيد العسكري الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان تحت ذريعة خرق حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار. وبرر السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى استمرار الاعتداءات واحتلال أراضي لبنانية بعدم تسليم حزب الله سلاحه. ويأتي التصعيد قبيل جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما الشهر المقبل. قراءة في هذا التصعيد وتأثيره على جولة المفاوضات المقبلة مع ضيفنا بعد قليل.
1: تصعيد إسرائيلي جديد جنوب لبنان، غارات وقصف مدفعي وتوغل بري عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون تحت ذريعة الرد على مزاعم إطلاق حزب الله، مسيرات تجاه قوات إسرائيلية. مصادر لبنانية أفادت بأن مقاتلات وطائرات مسيرة إسرائيلية شنت سلسلة غارات على بلدات النبطية الفوقة وكفر رمان جنوبي لبنان، كما استهدفت غارة إسرائيلية عدة مباني في المنصوري، وهزت الانفجارات مدينة صور والقرى المحيطة. وعرفت الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون توغل قوة إسرائيلية في المنطقة صاحبه إحراق منازل وجرف خيم زراعية في المنطقة. هذه العمليات العسكرية تزامنت مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة والثقيلة جنوب شرقي مدينة صور وسط تحليق طائرات مسيرة إسرائيلية. التصعيد العسكري، يقول الجيش الإسرائيلي أنه جاء رداً على إطلاق حزب الله مسيرتين مفخختين باتجاه قواته العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر، لكنه يتزامن أيضاً مع تراجع مؤشرات وقف إسرائيل عملياتها العسكرية قبل المفاوضات المرتقبة في روما الشهر المقبل، لا سيما بعد إعلان السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى عدم التوصل إلى اتفاق حول ذلك، مبرراً استمرار الاعتداءات والاحتلال بعدم تسليم حزب الله سلاحه. لكنها تتزامن أيضاً مع استمرار احتلال مناطق لبنانية وتوغلات تجاوزت خلال العدوان الراهن مسافة 10 كيلومترات. ووفق الأرقام الرسمية اللبنانية، فقد أسفر العدوان الإسرائيلي منذ مارس الماضي عن سقوط أكثر من 4300 قتيل وآلاف المصابين، إضافة إلى تهجير 1 مليون شخص من مناطقهم.
0: ونرحب ضيفنا، ينضم إلينا من بيروت الكاتب والباحث السياسي أمين أموري. مساء الخير وأهلا وسهلا بك أستاذ أمين. يعني بالأمس يعلن نائب وزير الخارجية الإيطالي عن جولة مفاوضات جديدة في روما الشهر المقبل، واليوم نشهد هذا التصعيد. إلى من توجه إسرائيل هذه الرسائل؟ إلى بيروت أو إلى واشنطن؟
2: أولا يعني لا يوجد موعد محدد بعد لإقامة جولة جديدة من المفاوضات في روما، يعني الأجواء أبدا لا توحي، الجانب الإسرائيلي بالفعل هو لا يريد لهذه المفاوضات أن تسير، هو يريد شروطه ويريد أن يملي على الدولة اللبنانية ما يجب أن تفعل. بالنسبة لإسرائيل طبعا هي توجه رسائلها باتجاهات عدة،